0: نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر مطلعة قولهم إن الولايات المتحدة تمضي قدما في محادثات السماح لأوكرانيا بتصنيع الصواريخ الاعتراضية. وأضافت المصادر أن المناقشات تتضمن خيارا يتيح لأوكرانيا تصنيع بعض المكونات لتجميعها نهائيا في أوروبا. عثرت السلطات الألمانية على طائرة مسيرة تحمل متفجرات في مطار لايبزيغ شرق البلاد، وتم تفكيكها في حادثة وصفها وزير الداخلية بأنها تشكل خطرا من نوع جديد. كشفت تقارير عالمية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعادت نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي كانت قد حصلت عليها بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية جزء من تلك الرسوم التي فرضت في إطار ما يعرف برسوم يوم التحرير. نهاية الموجز إلى لكم.
1: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
3: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
2: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
3: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
2: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
3: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
2: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار: القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
3: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

نحييكم مشاهدينا. عاد ملف غزة إلى الواجهة بزيارة رئيس مجلس السلام نيكولاي مولودينوف إلى إسرائيل ولقائه نتنياهو.

أسئلة كثيرة ظهرت بعد اللقاء تتحدث عن ضغوط تعرض لها مالادينوف، لكن الأخير كشف عن خطة عمل واضحة تتكون من 15 بنكا، خطة مشاهدين قد تختلف جزئيا قليلا عن خريطة الطريق التي وضعها ونشرها ترامب وتحدثنا عنها سابقا، غير أن الخلاف الجوهري الآن ليس الخطة في حد ذاتها وإنما آلية التنفيذ. والسؤال الأكبر في هذا الإطار، الأولوية لماذا؟ أولا، هل تستطيع خريطة مجلس السلام حل العقدة التي عطلت خطة ترامب، وهي من يأتي أولا، نزع سلاح حماس أم الانسحاب الإسرائيلي؟ كما ذكرنا منذ قليل، المشكلة في الأولويات، والمشكلة كذلك في نقاط أخرى سنتطرق لها اليوم بالنقاش إلى جانب هذا الموضوع، هي مشكلة الحكم المدني مثلا، هي مشكلة تركيبة هذا المجلس ومدى قدرته على إنفاذ هذه الإجراءات. نحاول قراءة موضوعية ودقيقة للواقع الغزي اليوم في ساعة حوار. نحييكم. Ensuring Gaza is demilitarized, properly governed.

0: نناقش مشاهدينا هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الدكتور عبد المنعم سعيد العضو السابق بمجلس الشيوخ المصري، الأستاذ إسلام عبد الكريم الصحفي في شبكة العربية، الأستاذ مهند المبيضين وزير الإعلام الأردني الأسبق، والأستاذ يوسف الديني الباحث السياسي. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. لمحاولة فهم هذه الخطة ننتظر شيئا فعليا ينفذ داخل غزة، ولكن البعض ينتقد تأخير، سنحاول فهمه. ولكن ما هذه الخطة؟ خريطة طريق مجلس السلام الأخيرة كانت نشرت يوم الجمعة مشاهدينا، فنحاول أن نقف على أبرز هذه البنود أو أبرز مضامين هذه البنود. أولا، الوقف الكامل للعمليات العسكرية، أي إنهاء الأعمال القتالية والهجومية والالتزام بوقف إطلاق النار، نزع سلاح الفصائل وحصر السلاح بمعنى تسليم الأسلحة الثقيلة والخفيفة تحت إشراف لجنة تحقيق دولية متخصصة، كذلك الانسحاب الإسرائيلي المشروط، أي انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي مرتبط بمدى التقدم في نزع السلاح، أيضا إدارة مدنية مستقلة بدون حماس، وهنا يتم تسليم إدارة القطاع الأمنية والمدنية للجنة فلسطينية تكنوقراطية متكونة من مجموعة تكنوقراط، مع إنهاء حكم حماس للقطاع، كذلك ربط الإعمار بنزع السلاح، وهذه ربما موضوع كان اقترحه المستثمرون، وهنا نتحدث عن حصر دخول مساعدات التعافي ومواد البناء بالمناطق التي يتم إعلانها خالية من السلاح. العقدة الأكبر والتي مثلت عقدة جوهرية حتى في حديث ترامب هي ما الخطوة الأولى، نزع سلاح حماس أو انسحاب إسرائيل؟ هل يتم ذلك أولا أو ننتظر طبعا أن يتم الاتفاق على نزع السلاح؟ خريطة طريق مجلس السلام لغزة، وقف القتال، نزع السلاح، انسحاب تدريجي، إدارة فلسطينية مدنية، إعمار مشروط بالاستقرار، وكنا أتينا على كل هذه النقاط. السؤال الأول، واسمحوا لي أن أسأل ابن غزة في هذا الموضوع، لماذا تأخر أستاذ إسلام كثيرا تفعيل هذه الأفكار؟ يعني نحن اليوم لما نتابع هذه الأفكار في خريطة السلام جلها تقريبا تتفق مع مبادرات أخرى، بمعنى أنه حكومة تكنوقراط، حكومة مدنية، نزع سلاح، سحب سلاح الميليشيات، خروج القوات الإسرائيلية اللي يعتبر مطلبا أساسيا وأولويا لدى الفلسطينيين ولدى الغزيين بالتحديد، ولكن في كل مرة نطرح بعض النقاط ويتأخر تفعيلها. ترجع أسباب التأخير لأي عوامل؟
1: إذا اعتبرناها، أول المساء الخير للضيوف الكرام، إذا اعتبرناها مسألة تأخير فذلك يكون مبني على أنه في اتفاق أعلن

0: ووافق عليه الطرفين حماس وإسرائيل. ولكن في حالتنا الإعلان جرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من قبل ترامب شخصيا، قال إنه الاتفاق يقوم على 1-2-3، إنه حماس وافقت على تسليم السلاح وإلى آخره ومعها الفصائل. بعد ساعات من تصريحه خرجت حركة الجهاد وقالت أن هذا الموقف لا يمثلنا. خرجت حركة حماس وقالت أننا لم نقل تحديدا ما نقله الرئيس الأمريكي ترامب،
1: لم نقل تسليم السلاح، نقول خليني أذكر المصطلح اللي استعملوه هناك،
0: تحييد تخزين وحصره
1: تخزين وكذا السلاح إلى حد تنفيذ إسرائيل.
0: حتى ما أشرت إليه الآن ريم تحديدا خليني أتذكر، هو هذه اللعبة التي يريد الطرفان الدخول بها،
1: المصطلحات،
0: لعبة المصطلحات، تخزين، حصر،
2: تجميد،
1: تجميد.
0: لأن اللفظ اللي استخدم ديكوميشنينج يعني تحييد السلاح بشكل كامل. ثم نتنياهو الذي لم يعلن عن موقف رسمي، وهو أكثر المستفيدين بالمناسبة من تعطيل هذا الاتفاق. في الحصيلة إنه هناك طرفان مستفيدان من الاتفاق نفسه ومتضرران بنفس الوقت. حركة حماس تريد الاستفادة من الوقت، تريد غيرت خطوطها الحمراء إن كنت تذكرين ما قاله بدءا من إسماعيل هنية ومن بعده خليل حية وكل قادة حماس، أن السلاح بالنسبة لنا روح لا يمكن تسليمه إلا بعد تحرير فلسطين. الآن صرنا نتحدث عن انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. في المقابل لا تنسي أن موضوع السلاح وهو الموضوع الأهم كان أحد الأهداف الرئيسية الأربعة التي حددها نتنياهو في طوال فترة الحرب على قطاع غزة. كان هناك أهداف تحرير الأسرى الإسرائيليين، القضاء على حركة حماس والتأكد أن لا تشكل تهديدا، نزع سلاح حماس وتفكيكه. فبالتالي كل ما أعلن نتنياهو خلال فترة حرب غزة لم يحقق منه هدفا واحدا بالقوة العسكرية. جاء هذا الاتفاق ولكن هناك علامة بارزة ينتظرها الإسرائيليون، وكل يتربص بالثاني، سواء نتنياهو أو خصومه أو حلفائه، وهو موعد الانتخابات الإسرائيلية القريب في شهر 10.
1: تعتقد بأن هذا الانتظار أو الارتباك دكتور عبد المنعم، خليني أنقل النقطة، متعلق بالانتخابات الإسرائيلية؟ هذا سؤال أول. سؤال ثاني، إن كنا ننتظر لماذا نعدد المبادرات؟ يعني نحن كنا مع مبادرة الرئيس ترامب، وقبلها كانت بعض التدخلات أو الوساطات العربية كذلك التي تقريبا طالبت بنفس هذه الشروط. لماذا من جديد مجلس السلام يطرح شيء جديد لا يختلف كثيرا ربما، إلا إذا كانت هناك بعض الخلافات اللي تقرؤونها يعني ولم أركز عليها؟
3: يقال في الدول لو عايز تعطل الموضوع اعمل له لجنة. في الحالة اللي احنا فيها عايز تعطل الموضوع اعمله مبادرة وما تبقاش مختلفة خالص. والكل يعرف انه في عملية ازدحام رهيبة نتيجة حرب الخليج، ونتيجة ان حرب الخليج بقت حرب الشرق الاوسط كله. فالقضية الفلسطينية التاريخية يعني حصل لها نوع من الانكماش وبالتالي التكرار، لأنه كل الحاجات اللي هي كانت تضمن تنفيذها لم تنفذ. أول حاجة قوة الاستقرار في الداخل، يعني لازم تحل المشكلة الأمنية داخل قطاع غزة عشان يتم أي شيء، إن في لجنة إدارية تخش، إنه حماس تحصر السلاح، كل الإجراءات مترتبة على ترتيبات لا يمكن تنفيذها إلا من خارج القطاع. فما حدش يتكلم في المبادرات دي، على يتكلموا عن قوة الاستقرار هي فين. كان معروف ان مصر والاردن قاموا الاثنين مصر 5000 واظن الاردن كان 3 او حاجه زي كده، يعني في قوات بوليس او حفظ الامن كانت موجوده. فجاه لقيتها الموضوع دوت
1: اتلغى او اتنسى،
3: وقف او اتنسى، وبيتكلموا عن 5000 تاني و3000 تاني عشان يتدربوا. امال اللي اتدربوا قبل كده راحوا فين؟
1: بالظبط،
3: لانه بالضبط. الكلام كده سد الذرائع، يعني سد الذرائع حوالين ليه ما حصلش. هي المساله انه الفلسطينيين دايما يعني والإسرائيليين في الحقيقة واخدين شكل النمط بتاع إيران والولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض،
1: مستغر يعني
3: إن كل واحد يعني كل طرف إزاي إن هو يخلي المسألة عبارة عن البيضة ولا الفخ، يعني الأول حصر السلاح ولا الانسحاب، ويبقى ده معلق على ده. وأول ما يقول هندفع السلاح ده كانت كبيرة قوي، وترامب راح قايلها، راحوا على طول قايلين أمال فين الأنفاق؟ يعني تبتدي تطلعي حاجات
1: ترفع مستوى التشكيك في الأمور. تتفق أستاذ

0: يوسف؟
1: أتفق
0: وأختلف في بعض الأمور.
1: وأختلف في بعض الأمور. أنا أعتقد أن الإطار العام للاتفاق كان إطار مرجعي. اليوم هذا تعديل آخر، وللأسف أنه يميل إلى حد ما إذا قرأنا التفاصيل.

0: قانون واحد، سلام واحد. لكن الإشكالية أيضا أنه من طرف الفلسطينيين وحق لهم ذلك أنه لا يمكن إعطاء خطوة مجانية دون تحقق.
1: صحيح.
0: واليوم تراجع إسرائيل إلى مسألة خطرة وهي عدم الخروج عن الخط الأصفر سينتج لنا غزتان، يعني غزة ما بعد الخط الأصفر وغزة المسحوقة. الملاحظة الثانية أن اليوم هناك نقاش وحوار ورهانات على خطوات سياسية وليس على المأساة الإنسانية، يعني وهذه إشكالية كبرى. يعني اليوم الجميع، كل الأطراف، نحن نعلم الصلف الإسرائيلي لكن جميع الأطراف بما فيها الفصائل، كل واحد يريد أن يوظف ويستثمر هذا الاتفاق للبحث عن مآلاته لاحقا. موضوع السلاح هي مشكلة، أن الصياغة دائما صياغة تأتي تعبيرية أو منشط ويزيدها يعني تعقيدا أنه المعلن عنها طرف ثالث الرئيس ترامب، لكن التفاصيل، هل هو تخزين السلاح، أي سلاح، هل هو السلاح الثقيل أو الخفيف،
1: وهل نتحدث فقط عن حماس،
0: وهل هو بالتوازي، وهل بالتوازي مع الانسحاب أو لا.
2: هذه النقطة تكمل، عفوا على المقاطعة دكتور، هذه النقطة تحديدا حددها أو ضاف عليها مجلس السلام في بيانه الأخير، أنه كل السلاح حتى يعني لا تقول لي لا سلاح مدني ولا سلاح شخصي، حكى كل السلاح. ورجع أكد على موضوع تاني أنه يسلم قبل الانسحاب الإسرائيلي، فيعني هذا دليل ما أقوله للدكتور
1: يوسف. هو ما المعني بسلاح مدني عندكم في فلسطين؟ قدرة الحصول على رخص أسلحة
2: يعني
1: بسهولة؟
2: يعني تسمح لي بس أكمل دكتور،
1: يعني في بعض البلدان في تونس ممنوع من بيت إن للصيد أو لكذا،
2: وفق تشريع أقره ياسر عرفات على ما أعتقد بال2000 سبعة لما كنا أخطئا، أنه حمل السلاح يعني يجوز حمل السلاح، وحدد
0: مرخص.
2: يعني مثلا تاجر ذهب، شخص يعمل بتصريف الأموال، شخص له مثلا ارتباطات حزبية نوعا ما، ولكن لم يحددوا بشكل عام للفصائل الفلسطينية كلها. فصائل يعني كل عائلة تمتلك سلاح
1: خزينتها من الأسلحة،
2: هذا جزء يعني لن أقول يعني أشبه بالثقافة اليمنية ولكن على درجة أقل، ولكن بعض العائلات تعتبر أنه الار بي جي مثلا هو سلاح شخصي، سلاح عائلة نحمي به نفسها.
0: هي الإشكالية
2: احتلال إسرائيلي،
3: جزء هاي من الثقافة العربية السلاح.
0: والإشكالية أيضا أنه المجموعات المسلحة متباينة، يعني حتى تفاصيل عن السلم الأهلي أعتقد أن تفاصيل إذا لم تدقق في القوانين ستكون كارثة. يعني هناك احتمالية للانتقام السياسي، لتصفيات الداخلية، العشائر مسلحة، الفصائل مسلحة وهي أيضا ليست على قلب رجل واحد. أيضا لا ننسى المجموعات المسلحة التي دعمتها إسرائيل، يعني
1: صحيح.
0: الميليشيات هذه أيضا موجودة، العشائر أيضا موجودة. فاليوم حتى القوى السلام إذا استهدفت من أي طرف سينتهي الأمر إلى ما يشبه الحرب الأهلية. يعني حتى اللجنة الدولية هناك ثلاثة أنواع، يعني يجب أن تكون لجنة ضامنة ومجلس سلام وقوة استقرار. إسرائيل تعترض على جنسيات قوة الاستقرار، لا تريد أن تركيا، يعني
2: رفضت تركيا،
0: دخلوا في التفاصيل وضاع بين هذه التفاصيل أن هناك استثمار في المأساة
1: طيب
0: الإنسانية.
1: خليني أقف على هذه النقطة، هل هناك اعتقاد بأن إسرائيل تقف على هذه التفاصيل لحفاظها على مصالحها، أو هي تقف على هذه التفاصيل لنسف هذه المبادرة، لإفشال هذه المبادرة لأنها لا تود تهدئة بأي شكل من الأشكال؟
3: لا ستي، مساء الخير مرة أخرى لك والزملاء الكرام. يعني ما حققت إسرائيل حتى الآن هو الأهداف التي لم تكن تتوقع أن تحققها. اليوم إسرائيل تسيطر على 60% ربما من غزة، قبل بعد وقف إطلاق النار وصلت ل 60، كانت تقريبا إلى 53% لغاية الخط الأصفر. اليوم كل ما تريده وصلت إليه، بمعنى غزة أبيدت. اليوم ما يقدم به هذا الإعلان مجلس السلام أنه إنجاز تاريخي. هو ماذا يعني إنجاز تاريخي؟ إنجاز أنه حماس وافقت على تسليم السلاح، وافقت على كل شيء تقريبا. الرواية اللي عند الإخوان بحماس أنه إحنا من أجل إنقاذ الشعب.
1: طب جيد، هذه خطوة جيدة يعني تحسب لهم في هذه المرحلة،
0: أقل من أوسلو
1: في هذه المرحلة على الأقل، لم يتعنت ولا لا؟ ما تشوفش
3: لا
1: أنه
3: يعني هو
1: خطوة جيدة حتى وإن كان تحييد مش تسليم؟
3: الكارثة الحقيقية وقعت وانتهت. يعني اليوم لم يعد هناك شيء، يعني بقي ناس مؤمنين بأرضهم وبقائهم.

0: وجدوى البقاء، وأمر لا نريد أن نعيد له بعد 7 أكتوبر. لكن النهايات اللي آلت إليها الحالة في غزة نهايات لا تصر لا عدو ولا صديق للفلسطينيين نفسه، لكن بالنسبة لإسرائيل هي فرصة للإبقاء على ما تحصلنا عليه وما ورثناه من هذه الحرب الكبيرة. وبنفس الوقت غاب الموضوع في غزة، وجاء زي ما تفضلتم قبل قليل فيما يتعلق في ظل الأزمة الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران أننا أنجزنا اتفاق تاريخي. كل الدروس التي حصلت في التفاوض مع إيران وأمريكا هي دروس أيضا حاضرة عند نتنياهو ولقاءه مع ميلادونوف، اللي لم يكن لقاء بروتوكوليا عاديا، إنما هو أنا بعتقد هو نقض للغزل الذي نسج به الاتفاق الأول أو توصيات
1: والمزيد من الشغل
0: والمزيد من التعقيد والمزيد من الإذلال والمزيد من تجريع الفلسطينيين المزيد من وقع الهزيمة. الحقيقة أنه هذا أمر صعب جدا، والله يعين أهلنا في غزة. كمان زي ما تفضلت حماس لم يعد عندها خيار إلا أن تقبل الواقع الذي يبقي على الحياة عند من تبقى من أهل غزة. نتنياهو ينتظر انتخابات، لا ينتظر انتخابات، هو في الحالة الأفضل بالنسبة إليه.
2: طيب في هذه الظروف كيف يمكن أن نعتمد آلية لمحاولة تصديق هذه المبادرات؟ يعني خلينا مثلا نشوف الأمور مش بإيجابية ولكن بحسن نية، بأن هناك مبادرة رغم تعطيلها من نتنياهو، ولكن ربما بأن هناك مجتمع دولي يود وضع حد لهذه الحرب. هل هذه المبادرة أو هذه الشروط قابلة للتنفيذ؟ وأبرز شرط هو أوله أيهما أول، الانسحاب الإسرائيلي أو تقديم السلاح؟ أنا مثلا كمتابعة للتصريحات الحمساوية والفلسطينية على فكرة مش فقط في داخل الغزي، إسرائيل تخرج أولا ومن ثم تكون هناك قوة لحفظ السلام تحيد هذا السلاح، هذا معقول؟
3: ضرورة.
4: إسرائيل قوة احتلال وقوة إمبريالية، يعني هي عايزة تاخد كل الأرض الفلسطينية وتهجر الفلسطينيين
0: تنهيهم.
4: الكلام ده علنا بحكم الحكومة الموجودة حاليا في الكتب بتاعتهم. لن يوجد شيء إلا إذا الولايات المتحدة حصل معاها صفقة في هذا الشأن، زي ما حصل في حرب الخليج اللي احنا اتكلمنا عليها امبارح، حرب تحرير الكويت، كان في صفقة الداخل العربي شارك في هذه الحرب، شرع عن الإطاحة بنظام صدام حسين، ثم بعد كده عملنا مؤتمر مدريد، ومؤتمر مدريد يعني نجحوا فيها لأول مرة إن نعرف إنه لا يمكن إنك أنت تعملي أي حركة في الانسحاب أو كسب سياسي إلا حصل كلام مباشر مع الإسرائيليين، إنه ياسر عرفات راح أوسلو نجح انه يخلق اطار بعد كده كل حد ما يقدرش يرفضه، راح على واشنطن وقع، بقى في عمليه سياسيه. للاسف الشديد كل القوى الفلسطينيه كل واحده فيما يخصها انه ده كان خيانه، انه ده ما عملش حاجه الى اخره، وراحوا حماس عملت العمليات الانتحاريه بعد اوسلو، ومن ساعتها الاسرائيليين يعني ضاعت. فهي انا في تصوري لن يكون هناك مخرجا الا هي المرات مثلا اللي وقف فيها شويه الغزو لبنان. ترامب كلم نتنياهو انت تقف في الحته دي ما تبوظليش، خدها على انه بيبوظ له
2: ملف ايران،
4: ملف ايران، فما ما تربكنيش.
2: طيب فلسطين ما هي حساباتها لدى المجموعه الامريكيه؟ خلينا نحاول ان نفكر.
0: فلسطين غزه ولا فلسطين رام الله ولا
2: فلسطين غزه؟ خلينا نبدا بفلسطين غزه على الاقل.
0: يعني تفضل استاذ اسلام.
5: لا من بعدك
0: بين المنطقه.
5: لا استاذ من بعدك.
0: يعني فلسطين غزه وضع يعني كارثي اليوم. في حماس تعترف بانه احنا بدنا نسلم، بس لكن ايضا بالشروط التي تبقي على ما تبقى لدينا من وجه ان نقابل به هذا الشعب العظيم اللي صمد في غزه. ايهما يكون يمكن أن أسلم سلاحي وأنا لا أضمن أنك ستنسحب؟
2: صحيح،
0: ما في ضمانات على الانسحاب. هذه حكومة زي ما تفضل أستاذنا الدكتور عبد المنعم سعيد، يعني حكومة تتبهرج في قتل الحلم الفلسطيني وتسوق نفسها بأنها تريد أن تقتل مشروع الدولة الفلسطينية اللي هي لم يبقى منها عمليا شيء مع تهديدات الضفة الحالية الجارية. الوضع عند الإخوان في حماس حرج جدا، صعب جدا أمام الجمهور، أمام الأهداف المعلنة، أمام ما تحقق، أمام ما سيبقى، أمام المآلات، أمام القيادة الجديدة اللي موجودة هي التي يقال أنها ستوقع وستسلم. طب واللي كان قبل ذلك إنجاز باسم من سنوقعه، سواء كان نصرا أو هزيمة عند

0: أنصار كل طرف في هذا الاتجاه، فما في قبل لهم إلا أن يواجهوا هذا العنت الإسرائيلي وهذا الضغط الأمريكي وهذا الحالة الملتهبة بالشرق الأوسط إلا بأن يحافظوا على ما تبقى من أرواح الفلسطينية.
1: وهذا قادرين عليه ربما؟
2: الإشكالية في نظري أنه أيضا نرجع كما قلنا في موضوع إيران إلى عامل الوقت، يعني حتى الخطة التي وضعت لنزع السلاح قرابة 12 شهر لا يمكن أن نتصور أن لا يكون هناك خرق خلال هذه 12 أو السنة. يعني من يوم أن أعلنت حماس أنها ستتخلى عن سلاحها لنا أن نعد عدد القتلى وأيضا يتضمن الاغتيالات،
0: أن نستفيق من الهزيمة.
2: أيضا موضوع السلاح يعني تعدى إلى المصانع ونزع والأنفاق وأيضا
0: البنادق وصهرها
2: فرز القوى اللي هي حتى الشرطة من يصلح لهم أن يكون في قوة السلام ومن لا يصلح، بينما إسرائيل متمسكة لن أتجاوز الخط الأصفر إلى أن تنتهي هذه القضية. يعني أمامنا سنوات. أيضا ربط المساعدات الإنسانية صحيح. وإعادة الإعمار ليس بالحالة الإنسانية وإنما التقدم السياسي. أنا أعتقد أن هذا يعني نص إضافي على الاتفاقية.
1: وهذا يدافع عنها البعض أستاذ يوسف بالقول بأنه من حق كذلك المستثمرين أو مش كدول نتحدث كشركات، لأنه ستكون هناك كوتا أعتقد للدول وسيكون هناك باب مفتوح كذلك للشركات للدخول لإعادة الإعمار. فالشركات هم طالبوا أعتقد في بعض التصريحات اللي قرأناها بأنه يجب أن يكون هناك تأمين للمنطقة التي سنعمل فيها وسنضخ أموال وسنضخ عددنا في الداخل للتمكن من إعادة الأعمار وتحسين الحالة الإنسانية، فمن حقهم كذلك
2: الدول الضامنة وليس بناء على سلوك إسرائيل.
3: يعني أستاذ أريم، يعني إحنا عايشين كل الحاجات دي عاملة زي سيركل، حلقة تبتدي بنهايتها تروح للتانية ومنتشرة، مرض موجود عندنا، حكاية السلاح مقابل الدولة الوطنية في لبنان وفي العراق وعند الفلسطينيين
4: في اليمن
3: وفي
4: ليبيا كمان
3: وفي ليبيا وبعدين في السودان. سوريا بيحاربوا برضو، يعني بيحاولوا تستل الموضوع بس في سلطة. يعني الفروقات كمية هنا، الأطراف كلها يعني زي حماس قامت أساسا على أنها في عملية أنها تخلي القضية الفلسطينية لا تحل أبدا،
1: حماس
3: إلا إذا طردنا الإسرائيليين من المنطقة، حماس لأنه الأيديولوجية الموجودة عندهم ما تفرقش عن أيديولوجية بن غفير وسموتريتش والجماعة
1: حماس
3: حماس الأيديولوجية الإسلامية الأصولية اللي بتقول تنفي الآخر تماما
0: هذا
3: علشان هو ينجح. نفس الحكاية الإسرائيليين، نفس الحكاية أنه هم حسب التوراة أو حسب أي أن كان أنه حكاية الناس دول جم هنا غلط ويمشوا
0: أصلا. يرميهم بالبحر
2: في دين الصراع يعني هو.
3: وهنا كل يوم يقول لك، يعني موجود الكلام موجود في جرائد رسمية في تصريحات أن دي الطريقة الوحيدة اللي نخلي الفلسطينيين يمشوا. الكلام ده كله في وسط جهنم كبيرة جدا اسمها حرب الخليج اللي فيها الأسيتس والأصول أكبر بكتير.
1: التعبير اللي استخدمه
3: بكتير من الواقع الغزاوي وكده. ما ننساش ان حماس
0: تفصيلة.
3: إسرائيل كانت خطة من نتنياهو عشان يكسر الوحدة الفلسطينية ونجح وهم قبلوا النجاح. وسكان غزة لما حصل ده ما حدش صار.
0: تقصد أستاذنا استقلال غزة يعني؟
3: استقلال غزة.
1: طيب ولكن لنفكر مثلا كما يفكر الأطراف الدوليين مثلا، هل هناك اعتقاد بأن ترامب قدم لمجلس السلام إمكانية تقديم مبادرة؟ لأنه نحن لما نتحدث عن مجلس السلام هي مبادرة ترامبية بالأساس، هو الذي أعلنها وقال حتى بأنه هذا المجلس قادر على حل كل هذه المشاكل، وكأن ترامب أعطى للمجلس مهمة غزة حتى لا يتحمل مسؤولية التبعات وكأنها ليست من أولويات الإدارة الأمريكية. هل هذه القراءة دقيقة ولا لا أستاذ أسلام؟
5: هي دقيقة وهناك ما أخطر منها
1: اللي هي
5: يعني فقط
3: هناك ما هو أكثر منها دقة
5: وخطورة. لا الدقة موجودة عندي، ولكن يعني إسرائيل دولة محتلة. عشان يعني نشخص المشكلة صح ونحاول نفهم المشاهدين لازم نكون صريحين مع أنفسنا قبل ما نجمل المصطلحات.
1: صحيح.
5: إسرائيل دولة احتلال، دولة تطمع بالجوار، دولة تطمع بالخيرات العربية ونسميها ما شئنا، ولكن ذلك لا يمنع

0: بأن نصنف الحقائق. إسرائيل لاحقت حتى المناهج الفلسطينية التي اتهمت بأنها هذه المناهج خاصة الأونروا هي مناهج تحريضية ضد إسرائيل وضد السلطة الفلسطينية. أنا درست هذه المناهج، لم يكن هناك أي تحريض. إذا كان يعتبر تمسك الإنسان بأرضه هو تحريض على إسرائيل، فإسرائيل ترى كل شيء بشكل تحريض. مختلف من بعد 7 أكتوبر إسرائيل تريد من حماس أن تسلم سلاحها، أن لا تحكم، بوصفة أخرى أن تعلن حماس أنها خلص تستسلم وأنها خسرت الحرب تماما. حماس لن تقوم بذلك، ليس دفاعا عن حماس، ولكن لأنني أدرك كيف تفكر حركة حماس.
1: أين الإدارة الأمريكية من كل هذا؟ نحن فاهمين إسرائيل وفاهمين تقريبا، مش فاهمين لأنه ولكن على الأقل نحاول ونحاول نفهم حماس مع تباين التصريحات، ولكن أين الإدارة الأمريكية؟
0: الإدارة الأمريكية قبل أن أذهب للإدارة الأمريكية، لماذا تحرك الاتفاق الآن؟ لأن هناك كان جهد مختلف من قيادي قائد التيار الديمقراطي بحركة فتح محمد دحلان ونائبه سمير المشراوي، بغض النظر عن الاختلافات بين الفلسطينيين، ولكن فعلوا شيء يعني يستحق الاهتمام، أنهم أقنعوا ترامب أنه لا اضغط. ولكن إسرائيل وقعت بشر أعمالها، بفخ نصبته لنفسها قبل أن تنصبه لترامب. إسرائيل هي الطرف الذي عظم سلاح حماس. سلاح حماس ما هو؟ بعض الصواريخ التي لم تجدي نفعا بعد توقيع الاتفاق. حتى اليوم في 1200 فلسطيني أكثر قتلوا، حماس لم تجرؤ على استخدامه. نتحدث عن كلاشينات، نتحدث عن RPG، مسدسات، ما هذه الأسلحة التي تهدد إسرائيل؟ فتعظيم إسرائيل للسلاح وقعت فيه بالفخ. لماذا؟ لأنه حماس تقول أوكي هذا هو السلاح الذي أمتلكه. إسرائيل لن تكون مقتنعة، لا الأنفاق، لا ورشات التصنيع.
1: لها سبب. أنا سألت هل هي فعلا خائفة من إمكانية أن يكون هناك نفسها شيء مخبأ، أو هي لا تود بالأساس هي من الأصل تود لهذه المبادرة وهذه الحلول.
0: لماذا؟ أعود مرة أخرى لنقطة الانتخابات. ترامب يدفع إسرائيل، دفعها بإيران، دفعها مع لبنان، وسيدفعها مع سوريا قريبا، ويدفع بها الآن في غزة. طيب البعض سيقول أن هذا تدخل غير مباشر بالانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 27 أكتوبر، بمعنى أنه إذا كان نتنياهو هو الشخص الذي سيضطر لأن يستمع لكلام ترامب وينسحب من قطاع غزة دون تحقيق فعلي لما وعده، فبالتالي هو شخص خاسر في هذه الانتخابات، وكل خصومه سنوا السكاكين وبدأوا يتهمونه بأنك أنت فشلت في لبنان، فشلت في غزة، فشلت في كل ساحة.
1: ما فعل في غزة قضى على
0: بغض النظر
1: قضى عليها
0: بوجه
1: قضى على غزة
0: بوجه
1: قضى على
0: نظر الإسرائيليين هو لم يفعل، هو لسه هو يعني ما زال مطالبا بفعل المزيد
2: الأكثر.
0: فبالتالي ترامب بشكل أو بآخر، يعني بقصد أو بدون قصد، يدفع نتنياهو لخسارة الانتخابات المقبلة. هذه مصلحة نتنياهو التي يفقدها. في المقابل ترامب يريد ما هو أكثر من غزة. غزة ليست يعني مقصد أو جنة لترامب. ترامب يريد ما بعد غزة. ما بعد غزة أوكي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هدأ، بالتالي الآن يمكن العودة للحديث عن تحقيق الأمن الإقليمي والاتفاقيات، توسيع الاتفاقيات.
1: اللي كل مرة يحاول أنه يسوقها
0: ويطلع ترامب 10 مرات باليوم، ما نلحقش عليه بالمؤتمرات. أنا طفأت حرب 9 حروب و10 حروب وإلى آخره.
2: كل يوم يولد حرب كمان معه.
0: فبالتالي هو يعني ترامب له مصلحة بأن يقول أن حققت سلام ووسعت الاتفاقيات التي هي بالنسبة له مهمة، ونتنياهو سوف يخسر الانتخابات إن قبل بما يمليه ترامب خاصة في
1: طيب
0: غزة.
1: خلينا نذهب إلى فاصل ونعود لمحاولة طرح السؤال ربما اللي يطرح في الداخل الفلسطيني. طيب مع كل هذه التعقيدات ومع كل هذه الأولويات التي قد تختلف بين فترة وفترة، كانت غزة في فترة ما هي أولوية بالنسبة للجانب الأمريكي، اليوم تغيرت الأولويات. كيف يمكن حل موضوع غزة، وما هي الأطراف القادرة فعليا، ليس فقط على المحاولة، ولكن من الذي يمتلك الملفات الحقيقية لوضعها على الطاولة وللضغط لإنهاء مأساة غزة؟ بعد فصل قصير.

0: هي بزنس، هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى،
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: نحييكم مشاهدينا ساعة حوار. نحن نحاول فهم هذه المبادرة الأخيرة والمتعلقة بمجلس السلام الذي طرح 15 بندا تقريبا. هذه البنود لا تختلف كثيرا عن ما اقترحه الرئيس الأمريكي ترامب السابق، وتبقى العقدة الأساسية هي عقدة ما هي الأولويات، هل تنسحب إسرائيل أولا من القطاع أو تسلم كل المجموعات المسلحة داخل غزة سلاحها. نحن لن نبقى في هذه العقدة، لأن هذه العقدة سيقول البعض بأنها بدون ضغط دولي سنبقى وكأننا في نقاش يعني ليست له أهداف حقيقية أو واقع أو لا يلامس الواقع حقيقة. ولهذا السبب سنحاول فهم المصالح الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية هي القادرة على فرض أي شيء على إسرائيل، هذا فهمناه، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا ترى في غزة أولوية لها مع ربطها، أو على الأقل إذا ما تبعنا كل ما يحصل في الخليج. طيب، سؤال يطرح، كيف يمكن أن يدفع ترامب إلى أن يعود من جديد ويفكر في غزة ويضغط على إسرائيل؟ من لديه الحل وما المتاح تقديمه؟
1: بدي تسمحي لي أنه ممكن لابد من طرف يتطوع أو يكون مضطر لإغراء ترامب بالنصر.
0: ما هذا اللي حبيت
1: إغراء ترامب بأنه حقق نصرا بالشرق الأوسط، وبدها ليلم زي ما تفضل الدكتور عبد المنعم أمس، بعد التسعين جت مدريد، بعد كل هذه الحروب الدينية والتطرف والتضرر بالشرق الأوسط وإيران وغزة، وقبلها بدك شيء على غرار ما قلنا أمس، معاهدة وستفاليا التي أرست قواعد جديدة وشكل جديد للسيادة، وأنهت حروب دينية وأنهت حروب صراعات طويلة. فممكن أن يكون أن تكون غزة سلة من السلال التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الكوم الكبير الذي يمكن أن يتوج ويكون نصرا متحققا بالنسبة للرئيس ترامب. لكن أيضا في ظل هذه السلة بدك تبحثي عن المصائر الفلسطينية. يعني اليوم كأننا أمام قصيدة لمحمود درويش، مصير البنادق، مصير المخازن، مصير الأنفاق، مصير الشعب، مصير الأمال، مصير الخيام.

0: هذا كله كلها أسئلة مشروعة
1: صحيح.
0: يعني أن يتحدث بها الفلسطينيون. في المقابل أخي إسلام قال أن هناك إسرائيل هي التي ضخمت سلاح إسرائيل
1: حماس.
0: لا، في تضخيم تم لحماس وقدرتها على النصر مش بس من قبل إسرائيل، للجمهور العربي نفسه، الإعلام، الدنيا،
2: ومنها أيضا
0: منها هي أيضا التي قدمت، ولم تكن تملك شيئا أفضل من ذلك أمام تلك الهجمة. ولا أريد أن أعود مرة ثانية لحدث 7 أكتوبر، لكن إشكاليتنا اليوم هي كيف نجعل الطرف الأمريكي الذي هو ممر لابد منه بالشرق الأوسط اليوم لكي تعود غزة ونبقي عليها ونخرج أيضا من ضفة من شبح.
1: أنا استوقفني لما قلت أسوأ. أستاذ بيضين بأنه يجب أن يتقدم أحدهم ويحاول أن يغري
0: ترامب. قد يكون من إيران
3: الطرف. مش هتيجي كده غير بحل إقليمي يا أستاذ ريم، بحل إقليمي عربي
4: زي المبادرة
3: يقدم للإسرائيليين مباشرة صفقة تاريخية وتقال للشعب الإسرائيلي قبل الانتخابات إذا كنتوا عايزين تبقوا في المنطقة دي ومش عندكم حرب كل سنتين، بنتكلم من السياسة أيوة. ده اللي حصل كده كل سنتين
0: إبداع بده الدكتور
3: وعمليات انتحارية
0: إبداع.
3: فيبقى في إبداع إنه إسرائيل حاجة والإمبراطورية الإسرائيلية حاجة تانية. حتى نكلم الأمريكان كده إنه مش عندكم بس عقدة ثوديديزيس اللي هي مع الصين، عقدة الشرق أوسطية اللي هي إن عندهم دولة هنا، هذه الدولة يجب أن تميز ما بين حدودها طفقا لقرار التقسيم وحدودها الآن التي تريد وتسعى إليها، يعني ممكن خلالها 67، إنما ما فيش أكتر من كده. وإلا هتبقى هذه المنطقة يا أمريكان ويا أوروبيين منطقة صداع أبدي، لأنها منطقة فيها المقدسات، فيها الحضارة كبيرة. ثبت أن الولايات المتحدة مهما جاءت رئيسا بعد رئيس بقول أنا مش عايزك الشرق الأوسط خالص.
1: طيب ما الذي ستختلف في أول أستاذ
3: يوسف؟ ونلاقيه جاي ولما يجي لينسفها القضية اللي ما تحلتش دي.
1: هو فقط استوقفني أنه يجب إبداع مبادرة جديدة. طيب ما الذي ستختلف فيه عن السابقات؟ مثلا ما هو كل مرة تجتهد المنطقة والدول المعنية
3: كلام مع الإسرائيليين.
0: ما الذي يمنع أن يكون 7 أكتوبر من 48 أيضا؟
1: والله ممكن
0: لحظة ما كل هذا الغضب، كل هذا الجنون قد يجعل الناس يستعيدون حالة
1: صحيح.
0: حالة
1: صحيح.
0: نظام. وإسرائيل تجد نفسها زي ما تفضل دكتور أمام حرب بعد سنة من سنتين من 7 أكتوبر. تفضل يا سؤال.
2: أنا أعتقد أن يعني ببساطة المطلوب هو خدمة غزة لا استخدامها، الأطراف تستخدم غزة. الولايات المتحدة اليوم، الانتخابات النصفية، الأجيال الجديدة، يعني كل التقارير أن الجيل الجنزي فما بعده يعني فقدت إسرائيل صورتها. حتى لنكن منصفين، يعني العلمانيين اليهود في أمريكا وفي نيويورك تحديدا، يعني أعتقد أن هذا الضغط الغربي إضافة إلى ضغط الدول العربية وهي أيضا دول الاعتدال، السعودية، مصر، التي يعني تستهدف بسبب التضحيات التي تقدمها لفلسطين، بينما الدول التي تستخدم فلسطين وغزة بشعارات هي أبعد ما يكون عن الدخول يعني في مثلا مجلس السلام. فاستخدام غزة هو من جميع الأطراف. أيضا قضية يعني نتنياهو هي جزء منها، أنه سيفقد كل شعبيته. لكن السؤال أيضا نحن نضخم أن كأن العقدة عند نتنياهو. أنا أعتقد أن هناك حالة متغيرة في إسرائيل لم تقرأ، أنه حالة هلع جماعي، يعني ربما نتنياهو بن غفير يعبر عن
3: الجانب المتطرف،
2: الجانب المتطرف منها، لكن حالة الهلع يمكن أن تجدها ببساطة حتى في مقالات اليسار الإسرائيلي في هارتس.
0: ثم أعلنوا أستاذ يوسف، أعلنوا بشهر 10 ممكن يهجروا أهل الضفة.
2: صحيح.
0: جماعة يعني
2: ثم فصل غزة عن باقي فلسطين. هذه أنا أعتقد أنها واحدة من أكبر إشكاليات مجلس السلام، أنه ماذا بعد؟ ماذا عن الضفة التي لا زالت فيها انتهاكات، لا هم مسلحين ولا
0: القدس البارح كان
4: هي بدأت مسبقا دكتور يوسف، يعني غزة منفصلة عن بقية فلسطين من 2006 وإن كان بقرار من طرف واحد من حركة حماس.
0: ولكن أيام حكومة أمم فلسطين.
4: ولكن ما أخطر من ذلك هو ما كما تفضلت ما يجري بالضفة الغربية والخلاف الذي شاهدناه مؤخرا بين إسرائيل كاتس و إيال زمير. يعني تخيلي انه إسرائيل كاتس في مقابلة على الهواء بيعلن انه اقل قائد منطقة

0: لماذا؟ لأن قائد المنطقة هذا لم يقبل باقتحام مخيم وهدمه تقريبا كله، لأنه الموضوع يعني يرى فيه كاس أنه تهديد. والأسوأ أنه الرد ليس خشية على حياة الفلسطينيين، ولكن ليس لأن لدى الجيش الإسرائيلي مساحة من المناورة في الضفة الغربية، سيأتي حسابها لاحقا. والأسوأ من ذلك أن شخصية متطرفة مثل بن كفير حينما اقترح بإحاطة سجن بالتماسيح ورفضت المحكمة، من لا يتابع
1: مش خوفاً على الفلسطينيين،
0: طلعت المصيبة أكبر،
1: دعاة حماية التماسيح والحيوانات.
0: طب يعني خوفاً على يعني شوفي أنت بتتعاملي مع أي دولة ومع أي وزراء. الحل على فكرة يعني لا يريد حل سحري، أو الحل بسيط موجود من 2002، كان في مبادرة سلام عربية قادتها السعودية وقدمتها، لكن الجواب الإسرائيلي كيف كان وقتها؟ إذا بدنا نقول الآن في 7 أكتوبر، الجواب الإسرائيلي كان وقتها بالسور الواقي،
1: ما هذا اللي نحن
0: بالضفة الغربية عملية وإذا فيها فلسطين.
1: طيب، هناك المبادرة العربية، جميل جدا، نعود إليها ونحاول طرح الشروط، ولكن الواقع اليوم يقول إسرائيل تحتاج إلى شيء، أو إدارة ترامب تحتاج إلى شيء. خلينا نحكي بواقعية أكثر، مثل ما قال الدكتور عبد المنعم والأساتذة كذلك منذ قليل، بأنه لا يجب أن تستخدم غزة، يجب أن نخدم غزة، ولكن لنخدمها يجب أن نستخدم شيئا آخر، مش غزة ولكن شيئا آخر. ما هذا الشيء؟ بدي طعم.
0: ببساطة، لو العرب كما تفضل الدكتور عبد المنعم توحدوا خلف هذه المبادرة، أو مبادرة معدلة وفقا للظروف المستجدة.
1: ليس هناك وحدة عربية خلف المبادرة العربية ولا
0: لا لا, لا أقصد ذلك، أقصد أنه المبادرة العربية التي طرحت ب 2002 إما أن يتوحد العرب خلفها، أو يقولوا نريد مبادرة تراعي التغيرات التي حدثت خلال الأعوام هذه وتصاغ مبادرة جديدة. لكن المشكلة ومقابل هذه المبادرة أنه موقف الكل معروف، السعودية والكويت وغيره وغيره، أنه إقامة علاقات سلام مع إسرائيل لن شروط. يكون صحيح. إلا قبل 1-2-3 اعتراف بحق الفلسطينيين، إقامة دولتهم القدس إلى آخره. واليوم كان في مؤتمر لتوثيق الاعتداءات اللي بتصير على القدس
2: بعمان.
0: فبالتالي الخريطة من الناحية العربية معروفة، وهم يدركون جيدا أن ثم السلام مع إسرائيل،
1: من الملف الذي سيعطى
0: وحدة الصف الاتفاق يحتاج طرف وطرف آخر. إسرائيل لا ترغب.
3: حصل في المبادرة العربية لما جم يبعتوها لإسرائيل، رفضت جميع الدول العربية أنه وزير خارجية منهم يروح. صحيح. اللي راح مين؟ وزير خارجية الأردن والمصري. صحيح. المصري، عشان الاثنين هم اللي عندهم معاهدة سلام مع إسرائيل.
2: مبرر
3: التعامل مع الخصم، يعني يحتاج أحيانا أن احنا نعرف أن في فرق بين النجاسة وفي الفرق القضية السياسية. أن هو في شعور أنه محدش عايز يورط نفسه في هذه العملية.
2: صحيح.
3: يعني ما كانش في ناس جداد، كان في فرص موجودة تاريخيا، واللي جه اللي عمل 7 أكتوبر عملها عشان يفسد عملية أنه المملكة العربية السعودية بكل ثقلها التاريخي بدأت. الطرف الثاني هو اللي بيشتري، عايز أن دي تنجح، علشان هو عارف أن ده بيعمل سلام في المنطقة حقيقي. فهنا للأسف الشديد القوى المتطرفة ما حصل لهاش إدانة جماعية، ما حصل لهاش ان هو نزع الشرعية عنها، انما انها عملت الحكاية زي كده. للأسف الشديد هنا الأستاذ إسلام بيتكلم على مراجعة التعليم والمناهج وحاجة زي كده. المناهج اذا كانت بتقول ان احنا بنتكلم على 48 كان هيبقى كلام، انما لو بتقول طب ما هو دي احتلال، وهيقول لك ما هي دي احتلال برضه.
1: صحيح.
3: هنا يعني في مسألة لابد من حلها. يعني أنا بقول إن القضية الفلسطينية قدامها في العالم حاجة اسمها المسألة اليهودية.
2: صحيح.
3: اللي هي كانت حاجة مهمة جدا في كل أوروبا خلال القرن 19 وبداية القرن 20، وهي اللي عملت إسرائيل كحل. فهنا علشان التغيير اللي حصل الإخوة قالوا ده مهم جدا، يعني لكن علشان تحطي التغيير اللي حصل في الرأي العام العالمي، وخاصة الرأي العام الأمريكي، انت لازم تقول والله ده هيكون مش هو بيعمل حاجة أنتي سيميتيزم، ده هو بيعمل حاجة عشان تحرر إسرائيل من عقدتها، يعني
4: تأطر المسألة يعني اليهودية من طرفك.
2: خليني بس أتذكر أنه 2011 الملك عبدالله،
1: قبل العودة إلى ولا تفضل
2: الملك عبدالله الثاني طلع كتاب فرصتنا الأخيرة السعي نحو السلام في وقت الخطر، وكان يرى أن

0: آخر فرصة للسلام مع الرئيس قبل نتنياهو.
1: قبل نتنياهو
2: نحن نتنياهو
1: اللي انحبس نسيت اسمه
0: لا
1: أولمرت يهود أولمرت
0: قبل
3: اللي كان يتفق
1: براك
0: اللي تم بحضور رئيس مبارك وأوباما وأبو مازن أظن وتم الحديث عن استعادة السلام وأنه كانت هذه آخر فرصة نهائية لهذا الموضوع من لما جاء نتنياهو هو اللي معنى إنهاء الدولة الفلسطينية وتعميق الانقسام الفلسطيني بدك ترجع تقنع ترامب بأن يأخذ الفرصة وينتشل الفرصة الأخيرة ويعيدها للحياة ويبقي على مسار القطار السلام.
2: كيف نقنعه؟
0: هذا بده جهد عربي زي ما يعني هو يرغب بالانتصارات ويرغب بالتوقيعات.
4: هي يمكن أكبر فرصة انتصار له يعني
3: في كل
4: تاريخه يعني لأن
0: يعني أنا يتوج نصف فترة ثانية
4: مركزية القضية ستفوق على أي انتصار آخر لكن أيضا هذا الانتصار سيكون بالضغط على إسرائيل لا يوجد أي حل آخر يعني نحن من حتى لا نجلد الذات يعني أدنى 7 أكتوبر الدول العربية بعضها حتى تصنف حماس كمنظمة موقف من الميليشيات أصلا مآلات الميليشيات اليوم في زوال يعني الإشكالية عندنا تضخم الصلف الإسرائيلي يعني اليوم حتى مع الهدن نحن نتحدث عن إبادات جماعية ليس فقط على مستوى الإنسان يعني التربة والمناخ يعني تماما
0: بس كيف التجريف نقنع ترامب يضغط على الحكومة
2: يعني أتوقع بأن الدول العربية لم تفوتها مثل هكذا فكرة بأن ترامب رجل صفقات وبالتالي خلينا نقترح ما شكل الصفقة اللي ممكن أن تقترح في هذا التوقيت حتى يعيد هو ويضع غزة في أولويات
3: صفقة إقليمية من دول الإقليم باستيعاب
0: تسوية تاريخية
3: بقبول تسوية تاريخية مقابل الدولة الفلسطينية واللي احنا اشتغلنا عليه والسعودية
2: ما الذي يريده ترامب
0: الرباعية العربية
2: نحن عارفين ما الذي تريده
3: لا هو حال الحال دلوقتي كله حيتم من النافذة الإيرانية لازم الراجل يبقى يعني هو الحاجات اللي عملها دي مجلس للسلام وكده ممكن تستخدم يعني لما نيجي للتاكتكس إنما الاستراتيجية العامة هتكون أردنا أو لم نرد أن القضية الفلسطينية مزدحمة باللي بيحصل في
0: المضيق
1: وغزة جزء من مشكلة إيران إحنا أمامنا سنتين لترامب
4: يعني. هذا هو
0: وأيضا بختامها
1: سنتين مش عامين يعني
4: وهنا نقطة مهمة قالها الدكتور عبد المنعم أنه مجلس السلام في النهاية هو إطار حوكمة يعني القضية أكبر من أن تحل بهذه التفاصيل وهذه المذكرات أنا أعتقد أن الحل في إيران سيقود إلى أن تقدم الدول العربية وهي قدمت كثير لكن هناك إشكالية أيضا يجب ألا يعني نكون مثاليين وحدة الصف الفلسطيني أنا أعتقد واحدة من أكثر الملفات
2: التعطيلات والعقد صح أنا ما حبيش ندخل فيها لأنه هذه تستحق أكثر من حلقة في الواقع ولكن اسمحوا لي أن أختم بسؤال هل هناك في المواثيق الدولية أو في القوانين التي يمكن أن ترتب مثل هكذا أزمات تقديم المصلحة الإنسانية على أي ترتيبات سياسية أو عسكرية بمعنى هذه مناقشتها ستطول هل هناك شيء يفرض لوقف هذه الاعتداءات على الأقل أن تنقذ غزة إنسانيا
1: بند السابع ولا يمكن تطبيقه مع إسرائيل
0: إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل هذا القانون الدولي
3: لا هو في مخزون جيد بس زي ما بقول بيبقى جزء من استراتيجية الاستراتيجية بتبقى دائما شاملة في العقبات كثيرة فجزء منها له علاقة أنه فعلا حصل انتصار ربما لأول مرة منذ بداية القضية الفلسطينية أنه الإسرائيليين لا بقوا مشكلة بقوا مشكلة عالمية والكم اللي موجود فيما يسمى بالأنتي سيميتيزم بمعنى الأنتي يهود بتزيد بشكل متزايد
4: في دول غير العالم كله
2: العالم كله في ميتشيغان امس ولكن اكيد سنعود السلام عليكم

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد

0: واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: طبعا أنا كنت بعد طالب يعني بسادس سنة هندسة، ما حدا كان بيتصور انه واصلين لحرب اهليه.
5: حينما التحقت بالكتائب، مهنتك الاولى كانت ربط مقرات الكتائب باجهزه اللاسلكي.
4: نعم.
5: وايضا التسلط على الطرف الاخر واستجلاب المعلومات.
4: الامور يلي انا ما بعملها ابدا هي الامور العسكريه. انا شخص اشتغل بالكواليس خلف الحيطان.
5: هل هو مجرم ام ضحيه؟ الحقيقه ولو بصوت يرتجف.
4: عم بعتبر حالي عم دافع عن صورة لبنان يلي نعرفها وبنيها طبقة
6: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
7: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
8: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
9: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
6: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: rather make a deal. Because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But
1: ترامب يجدد التأكيد على تفضيله صفقة مع إيران ويؤكد إنكارها السعي لمفاوضات مع واشنطن. ائتلاف الدولة بالعراق يؤكد رفضه استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار.
2: شعبية حكمة الهجرة صارت صفر، يعني ما عاد حدا تردد لعنده على على بيته يلي موجود بقنوات.
1: مدير أمن السويداء يقول للعربية أن الهجري فقد أي شعبية له في محافظة السويداء بسبب إثارته المستمرة للفتنة. تصدر صواريخ باتجاه كييف وروسيا تعلن السيطرة على بلدتين جنوبي أوكرانيا.

وبشأن مضيق هرمز والتطورات المتعلقة به، فهناك بوادر بشأن قرب التوصل لاتفاق بشأن إعادة فتح المضيق. الخارجية الإيرانية أعلنت أن البيان المشترك بين إيران وعمان بشأن هرمز في مرحلة الصياغة النهائية، كما أكد أن إيران وعمان اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية كشفت أيضا أنه تم الاتفاق مع عمان على مسار جديد في مضيق هرمز. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أوضح أيضا أن المسار الجديد المتفق عليه بين إيران وسلطنة عمان في مضيق هرمز سيكون مؤقتا، على أن يتم العبور عبره لمدة شهرين أو أكثر. وبالتوازي تعمل باكستان وقطر على إعداد وثيقة لتسهيل إعادة فتح المضيق، وبحسب مصادر دخلت المشاورات مرحلتها النهائية، فيما تقتصر الوثيقة على ملف مضيق هرمز وتنص على إعادة فتح المضيق مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار عن الموانئ الإيرانية دون التطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. أما الإعلام الأمريكي والإسرائيلي فنقل عن مسؤولين إقليميين ومسؤول أمريكي قولهم إن الاتفاق المطروح ينص على ترتيبات تمتد لستين يوما لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عمان، وأوضح أن الاتفاق لا يتضمن فرض بدل خدمات ويمكن تمديده لاحقا. وبموجب الاتفاق ستستخدم جميع السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة الممر الجنوبي عبر المياه العمانية. وفي التطورات الميدانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن استمرار دوريات مقاتلات F-16 وعمليات التزود بالوقود جوا في الشرق الأوسط، وأضافت أنه في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة فرض الحصار على إيران، وحتى 5 أغسطس الحالي أعادت سنتكوم توجيه 48 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين وصعدت على متن سفينتين لتفتيشهما. قال الرئيس الإيراني مسعود باسشكيان أن التواصل مع المرشد الأعلى مشتبه خامنئي صعب جدا في الوقت الراهن، وأضاف باسشكيان في كلمة بثها التلفزيون أنه رغم صعوبة التواصل مع خامنئي إلا أن وجوده يشكل في كل الأحوال مكسبا كبيرا لإيران يتيح لها الاستمرار على حد قوله. وشدد الرئيس الإيراني على أنه تمكن من عقد اجتماعات مثمرة مع مرشد إيران، وقال أن الأوضاع الراهنة تسمح للبعض من وصفهم بالمغرضين بتقديم صورة مغايرة عن خامنئي. وأكد ائتلاف إدارة دولة العراق دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار والجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وفقا للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب وأصبح قانونا نافذا. كما شدد ائتلاف إدارة دولة العراق في اجتماع شارك فيه رئيس الجمهورية على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. واعتبر الائتلاف أن من يهدد دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية خارجا عن القانون. وعلى الصعيد الإقليمي أكد الاجتماع دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار في المنطقة، وشدد الائتلاف بأن السلوك المسلح خارج الدولة سيعامل بحسب قانون الإرهاب بعد 30 من أيلول سبتمبر المقبل. وفي السياق، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى المملكة، كما استعرض معه سياسة الحكومة العراقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة. ونشير لهذه الأخبار العاجلة، نائب ترامب لفوكس نيوز جي دي فانس يقول إن النظام في إيران متصدع، ويؤكد فانس أن المفاوضات مع إيران ستستغرق بعض الوقت. فانس أكد أيضا أن إيران لن تمتلك سلاحا نووي، وموقف الولايات المتحدة أقوى في هذه المرحلة. إذن كانت هذه آخر التصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جي

ديفانس. وإلى هذا الخبر، حيث أفادت مراسلة العربية باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مبنى في برج الشمالي بقضاء صور جنوبي لبنان، ما أدى إلى إصابة شخص. بعد ذلك نفذ الطيران الإسرائيلي غارات عدة استهدفت الموقع ذاته.

0: في سوريا وفي تصريحات خاصة للعربية قال مدير أمن سويداء العقيد سليمان عبد الباقي أن حكمة الهجري فقد أي شعبية له في محافظة سويداء لإثاراته المستمرة للفتنة. نتابع.
1: اليوم أهالي سويداء شعبية حكمة الهجري صارت صفر، يعني ما عاد حدا تردد لعنده على على على على بيته يلي موجود بقنوات، غير العصابات اليوم اللي كل فترة هي اللي بتمجد بدوره، ولا باقي المجتمع أكد وحقق أنه هو انضحك عليه، هو اللي انجر للدم وهو سبب الفتنة حكمة الهجري. حتى أهالي السويداء بدها تحاسب الخائن حكمة الهجري. يعني حتى في دعوات من أهالي المحافظة، من اللي صار يعني هم اللي دفعوا الثمن. يعني
0: كما قال مدير أمن سويداء العقيد سليمان عبد الباقي للعربية إن إسرائيل تمول جماعات مسلحة منها جماعة حكمة الهجري لتأجيج الأوضاع في المحافظة.
1: هي يعني بشكل واضح يعني اسرائيل اليوم هي يعني مثل ما تقول عم بتمول هذه العصابات، عم بتمول حكمة الهجري، عم بتمول ميليشيات الحرس اللاوطني، وهي اللي عم يصعدوا باتجاه سير عمل الدولي بدون حتى حل حقيقي لاهالي محافظة السويداء. يعني اليوم اللي مستفيدين من خلينا نقول الدعم الاسرائيلي لهم هن عبارة عن 5 أو 10% على مستوى محافظة السويداء، وباقي ما تبقى المجتمع إذا اتجه باتجاه الدولة السورية هو إنسان خائن، هو إنسان عميل، هو إنسان باع دم أهله. مع العلم نحن شرحناها بعدة فقرات أنه هني وراء الدم يلي حصل بمحافظة السويداء. نحن ما بننكر الجرائم والمجازر اللي صارت بحق أهلنا، من أهلنا بني معروف، بحق أهلنا العشائر، وصار في مجازر بحق أهلنا العشائر، وصار في مجازر كمان بحق قوى الأمن الداخلي وبحق بنهاية المطاف هذا الدم دم سوري.
0: وفي الضفة الغربية تواصلت العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في مخيم قلنديا شمال القدس، مع انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي وعمليات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل، حيث رصدت كاميرا العربية تحويل عدد من المنازل إلى تكنات عسكرية وإغلاق عدة مداخل للمخيم واعتقال عدد من الشبان خلال اقتحام مخيم قلنديا، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق بإصابة مواطنين فلسطينيين جراء اعتداء جنود إسرائيليين لحظة اقتحام المخيم.
2: ما كان يخشاه سكان مخيم قلنديا بدأ يتحقق ولو بشكل جزئي. عملية عسكرية واسعة بدأ فيها الجيش الإسرائيلي بعد منتصف ليلة يوم أمس مئات الجنود والآليات العسكرية اقتحمت أزقة المخيم، داهمت المنازل وفتشت المواطنين الفلسطينيين واعتدت على بعضهم واعتقلت آخرين.
3: اللي من الصبح لهلا مش واصل داري، تسكير الجيش كتير في صعوبة وغلبة، يعني مش عارفين نروح ولا نيجي ولا إشي، وهيني عمالي بمشي عشان أروح لأوصل للمعبر.
2: الجيش الإسرائيلي يدعي بأنه يكافح الإرهاب في هذا المخيم، لكن محافظة القدس تؤكد بأنه ما يجري الآن ما هو إلا فرض واقع أمني جديد يستهدف مخيمات شمال مدينة القدس. مصادر إسرائيلية تربط هذه العملية العسكرية التي لا زال الجيش الإسرائيلي يرسل بتعزيزاته العسكرية إلى داخل مخيم قلنديا بين الخلاف بين المؤسسة العسكرية ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وذاته الذي أصدر تهديدات باحتلال مخيم جديد في الضفة. الجيش الإسرائيلي تحفظ على هذا الأمر وفضل عملية مختلفة بسبب عدم وجود موارد كافية ولا حتى دوافع أمنية. إسراء الزير، مخيم قلنديا شمال مدينة القدس العربية.
0: وفي تطورات حرب أوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة زارانتسيا في مقاطعة زاباروجيا جنوب أوكرانيا وبلدة أخرى في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع في بيان أن القوات الروسية حسنت وضعها على الخطوط الأمامية في

تلك المناطق بعد أن كبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح والعتاد. وبعد هجوم روسي أودى بحياة 27 شخصا الليلة الماضية، دوت صفارات الإنذار في كييف قبل قليل بحسب ما أفاد به مراسل العربية، موضحا بأن السلطات حثت السكان على الاحتماء بالملاجئ بعد رصد صواريخ روسية باتجاه كييف. وفي شرق أوكرانيا أعلنت السلطات عن إجلاء أكثر من 500 طفل رفقة ذويهم من مدينة كراما بسبب تدهور الوضع الأمني جراء هجمات روسية. أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن طائرة شحن اصطدمت بجسم مجهول أثناء تحليقها قرب مطار لايبزيغ، ما أحدث أضرارا طفيفة في مقدمتها وأجبرها على تغيير مسارها لتهبط بسلام.

0: بحثت بولندا والولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على الأراضي البولندية بحسب ما أعلن عنه نائب وزير الدفاع البولندي. وأضاف وزير الدفاع في وارسو أن الجانبين تبادلا مقترحات أولية وأن واشنطن شكلت فريقا أمريكيا لإجراء المحادثات. وإلى لندن، حيث تثير خطة حكومية للإفراج المبكر عن السجناء تثير الجدل. القرار جاء استباقا لنفاد الطاقة الاستيعابية للسجون كما تقول الحكومة، ويستثني القرار المدانين بالاغتصاب والجرائم الجنسية الخطيرة ضد الأطفال وجرائم استدراج القاصرين. مصطفى زارو والتفاصيل.
1: ما الذي قد يدفع حكومة إلى إطلاق سراح السجناء قبل انتهاء محكوميتهم؟ قد يبدو الأمر صادما، لكن الحكومة البريطانية تقول إنها تواجه خيارا أصعب، إما الإفراج المبكر عن بعض السجناء أو وصول السجون إلى مرحلة لم تعد قادرة على استقبال محكومين جدد. تعمل سجون الرجال في إنجلترا وويلز عند نحو 98% من طاقتها الاستيعابية، ولم يتبقى سوى نحو 2000 مكان شاغر. وتقول الحكومة إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى امتلاء السجون خلال أشهر، ما يهدد عمل منظومة العدالة. ولهذا قررت المضي في خطة الإفراج المبكر مع إدخال تعديلات عليها.
2: لو لم نجري هذه التغييرات لنفدت أماكن السجون بحلول أكتوبر أو نوفمبر. أعلم أن ذلك أمر صعب وأدرك أنه قرار مؤلم.
1: وبموجب الخطة المعدلة سيستبعد المدانون بالاغتصاب والجرائم الجنسية الخطيرة ضد الأطفال وجرائم استدراج القاصرين، كما ينخفض عدد المستفيدين من نحو 6000 إلى قرابة 5000 سجين مع تأجيل التنفيذ إلى أكتوبر. وسيخضع المفرج عنهم لرقابة مشددة تشمل السوار الإلكتروني وفترات إشراف أطول وإمكانية إعادتهم إلى السجن إذا خالفوا شروط الإفراج.
3: لا أعتقد أنه ينبغي إطلاق سراح من ارتكبوا جرائم خطيرة إطلاقا، لكن في الجرائم البسيطة أستطيع أن أتفهم الحاجة.
4: أعتقد أننا بحاجة إلى معالجة أزمة نظام السجون والتفكير في كيفية إعادة تأهيل المحكومين بشكل أفضل حتى لا يعودوا إلى ارتكاب الجرائم.
1: لكن الجدل لم ينتهي، فبعض المدانين بجرائم قتل غير عمد وجرائم عنف ما زالوا مشمولين بالخطة، وهو ما يثير غضب أسر الضحايا وحتى الشرطة. وبين أزمة السجون ومخاوف الرأي العام، تحاول الحكومة تحقيق توازن صعب بين حماية المجتمع واستمرار نظام العدالة. مصطفى زارو، العربية، لندن.
0: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.

وصل اللاعب المصري محمد صلاح إلى مدينة طرابزون التركية لإتمام صفقة انتقاله إلى ناديها وسط استقبال جماهيري حاشد. أكدت صحيفة ماركا حصول تقدم بين ريال مدريد وفينيسيوس جونيور في ملف

0: تعاقد نادي أبها السعودي رسميا مع اللاعب الفرنسي نبيل فقير في صفقة انتقال حر. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الانتهاء من تجديد عقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول.
1: وفي نهاية النشر قد تذكير بأبرز العناوين. ترامب يجدد التأكيد على تفضيله صفقة مع إيران ويؤكد إنكارها السعي للمفاوضات مع واشنطن. ائتلاف الدولة بالعراق يؤكد رفضه استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار. مدير أمن السويداء يقول للعربية أن الهجري فقد أي شعبية له في محافظة السويداء بسبب إثاراته المستمرة للفتنة. رصد صواريخ باتجاه كييف وروسيا تعلن السيطرة على بلدتين جنوبي أوكرانيا. وبهذا نصل الختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لطيب المتابعة وأدعو ألقاكم بعد قليل. ابقوا معنا.

0: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد.
1: سجان مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
2: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
8: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار، بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
7: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا.

نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها أخبار الرياضة يومياً منتصف الليل على

0: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. لا تعيش الأمم والشعوب دون غذاء وجداني وزاد روحي، كما أن الأجساد لا تعيش إلا بالطعام والماء، وغذاء الأرواح ربما أكثر تعقيداً ولكنه أكثر جمالاً أيضاً في نفس الوقت من الحديث عن غذاء الأجساد. من هذه الأغذية الروحية أو الوجدانية أو العاطفية الحكايات والملاحم والأساطير، إذ أنها تختزن في داخلها تجارب قديمة جدا وترشد إلى مسارات جديدة في المستقبل. مختزن هذا كله ومعبر عنه بالحكاية الشعبية أو الملحمة أو الأسطورة. ونحن كما علمتم حاولنا أن نرصد بعض هذه الحكايات التي خرجت حتى من حيزها الجغرافي الطبيعي الأصلي وامتدت عبر العالم العربي لتتحول إلى ضميمة من الأساطير والحكايات الشعبية. من أبرزها حكاية عنترة بن شداد أو عنترة الفوارس أو عنترة الفلحاء كما يسمى. هذه الشخصية الحقيقية في أصلها، لكن أضيف عليها أبعاد أسطورية وتلونت وتشكلت عبر هذه المجتمعات انطلاقا من القيم التي مثلها عنترة، ذلك الفتى الذي نبذه أهله ونفاه أبوه حتى أثبت نفسه بحد السيف وأخلص لقصة حبه رغم الرفض الذي أبداه والد عبله، لكنه أصر حتى ظفر بمحبوبته وحتى أثبت نفسه في ميادين القتال، وعبر عن ذلك كله بتلك الرائعة الرائعة التي هي من جواهر الأدب ومن ينابيع اللغة العربية، بل وهي أيضا معجم جغرافي لأماكن ما في الجزيرة العربية سنأتي عليها. عن قصة عنترة وعن ملحمة عنترة بالأحرى، يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الأستاذ عبد الله بيلا، وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه ابن مكة أيضا. حياك الله أستاذ عبد الله.
1: حياك الله أستاذ مشاري الدايدي، سعيد بوجودي معكم في هذه الحلقة من سجال، وشاكر لك هذه الاستضافة وشاكر لقناة العربية، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير. متى، بسألك سؤال مباشر، متى بدأ اهتمامك مثلا

0: بالعالم المعلقات والأدب الجاهلي، ثم سنفضي إلى عنترة بعد قليل.
1: قد يكون عالم المعلقات والأدب الجاهلي بشكل محدد. الجدوى الأولى كانت مع نهاية مرحلة الدراسة الابتدائية، نعم، وبداية مرحلة الدراسة المتوسطة بفضل المقررات التي كانت تركز على الأدب.
0: درست في مكة أنت؟
1: نعم، في المقررات التي تركز على الأدب الجاهلي، وأيضا لأنه كان عندنا مسابقات تركز على مقتطفات أو مختارات من الشعر الجاهلي، ومثلا بعض شعراء الصعاليك وغيرهم، فبدأنا نطلع عليهم ونتثقف بما يتعلق بهذا الجانب بشكل خاص.
0: تفاجأتني قبل الهوى، قلت أن اهتمامك وغرامك بالشعر لم يقتصر على فصيحه بل اتجه إلى عاميه، ولك غرام خاص بالشاعر خلف بن هذال العتيبي شفاه الله.
1: نعم،
0: حدثني، بس هذه من باب الإحماض كما يقول الأوائل والطرافة. يعني
1: بما أن في هذه الحلقة نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، وهو عنترة، أنا من أساطيري الشعرية الأساسية التي أثرت في بشكل كبير خلف بن هذال.
0: كيف
1: أثر في بشعره؟ خاصة في بداية التسعينات أيام حرب الخليج، تعرف تلك المرحلة
0: طبعاً.
1: كانت قناة واحدة فقط أو قناتان، وفي العادة نحن نطلع على القناة الأولى كونها هي القناة الرسمية العربية. فوجود هذا الشاعر ووقفته وإلقاءه لقصائده، قصائده التالية التي ألقاها في حضرة الملوك الراحلين رحمه الله وغيرها في الجنادرية وغيرها،
0: نعم،
1: كل هذه أثرت صراحة. وكان الشاعر هذا يمثل أسطورة حية وواقعية، وأظن أنه أثر في كثير من الشعراء سواء شعراء الفصيح أو شعراء الشعبي.
0: تحفظ له؟
1: حفظ بعض المقتطفات البسيطة.
0: كلنا ما تحفظ منها.
1: يعني ربما أذكر في بداية التسعينات عندما كان يقول: يا وطننا يا وطننا عمت عين الحسود، لا تهزك لا زوابع ولا غدر عمله، وعنده قصائد كثيرة. نعم.
0: طيب تعرف ليش أنا سألتك عن هذا الشيء؟ لأني أنا هذا ليس من عندي، يأتي هذه قرأتها عند أدبائنا وباحثين الكبار مثال الدكتور سعد الصويان شفاه الله، شيخ عبد الله بن خميس رحمه الله وغيرهم، أنه أدب الجزيرة العربية في نجد والحجاز وشمال الجزيرة العربية وجنوبها إن هو إلا امتداد لهذا الأدب الذي صيغ في الجاهلية. نتكلم الأدب على الأقل المسلم به، تعرف الجدل حول بعض القصائد أو أنه منحول أو زيد، حتى عنترة قيل زيد عليه كثير، لكن على الأقل المعلقة دعنا نقول مما أجمع عليه. وإلى شعر العهد الأموي وربما العهد العباسي المبكر، تلحظ هذا التشابه بين أغراض القصيدة وعالم القصيدة وبين شعراء الجزيرة العربية من 300-400 عام، نفس الموضوعات يمكن من نفس الأماكن يعني.
1: صحيح.
0: مروا يعني.
1: ربما لأن الثقافة هي ذات الثقافة، ذات المنطلقات التي ينطلق منها الشاعر، البيئة التي تشكل هوية الشاعر ونظرته للوجود من حوله هي ذاتها. إن اختلفت اللغة، أو ممكن نسمي هذه لغة فصحى ولغة دارجة، ولكنها في النهاية تتفق في نفس الأفكار كما ذكرت، نفس البيئة ونفس المنطلقات، لذلك هي قصيدة متصلة وإن اختلفت اللغة كما ذكرت. أظن
0: كمان احنا سنأتي على هذا الأمر في تضعيف هذه الحلقة، المواضع التي وردت في بعض هذه المعلقات أو حتى خارج إطار المعلقات، الشعر الجاهلي والصدر الأموي، بعضها وردت أستاذ عبد الله بنفس الاسم في الشعر البادية وما يسمى بالشعر العامي سواء بادية أو حاضرة نجد والحجاز القرى، أقصد نفس الأماكن يعني، بعضها لم يتغير مثل الصمان.
1: نعم.
0: يعني عنترة، بما أن نتحدث عنترة أكيد تحفظ القصيدة ذي اللي يقول: وتحل عبلة بالجوائي
1: وأهلنا
0: بالحزن
1: فالصمان بالمتثلم.
0: فالمتثلم
1: نعم، نفس الثلاثة،
0: الصمان على الأقل هو الصمان لم يتغير، ربما الحزن أو المتثلم فيها نقاش، فمعناته مشوا على نفس الأرض.
1: نعم، وهم أيضا يعني حتى شعراء، لو أردنا نتكلم عن المعلقات، إذا أردنا أن نبحث أيضا في الشعر الشعبي يمكن أن نستخرج معلقات أيضا. يمكن أن تقال هذه معلقات الشعر الشعبي، القصائد الخالدة التي أثرت، وجلها أظن كتب أيضا فيما يتعلق بمراحل الصراع ومراحل الحروب.
0: صحيح. صحيح.
1: فهي كما ذكرت هي امتداد طبيعي، امتداد ثقافي، امتداد لغوي، وامتداد في الوعي والتفكير.
0: صحيح. قديما كانوا يقولون أيام العرب، أيام تلك الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم، أيام العرب في الجاهلية،
1: نعم نعم،
0: وفي أيام العرب في الإسلام، أعتقد أيام العرب حتى في أوقات متأخر. وسعد الصوين على فكرة،
1: نعم،
0: نرجع لعنده كتاب اسمه

0: أيام العرب الأواخر يعني.
1: أمين.
0: أستأذنك أن نستعرض هذه المادة حول شخصية بطلنا هذه الليلة.
2: أبو الفوارس عنترة بن شداد العبسي، فارس عربي نجدي من شعراء المعلقات، أسس لشعر الفروسية والغزل العفيف. اشتهرت قصة عنترة عبر المصادر القديمة بصفته بطلاً من البادية تغلب على الظروف الاجتماعية الصعبة. بعد أن استرقه أبوه حانت لحظة عنترة الفاصلة ليستعيد حريته ويصبح أهم فرسان عبس. رغم أن عنترة ورد في الروايات المبكرة للإخباريين العرب وذكرت قصيدته الشهيرة ضمن المعلقات السبع، وذكر ابن الكلبي مقتله على يد الأسد الرهيص الطائي، وذكر الأصفهاني في كتابه الأغاني طرفا من حياته، إلا أن قصته الكاملة لم تظهر إلا في العصر المملوكي على يد رواة شفهيين، وسرعان ما تحولت إلى أسطورة شعبية. ظهور شخصية عنترة في عصر الرواة الشعبيين يبرز اختلافها وطولها بل وتناقضاتها حتى، كما يحولها لأسطورة شعبية تعكس تطلعات شعوب تلك العصور في شخصية البطل. على هذا المنوال تناولت الكتب اللاحقة والقصائد شخصية عنترة وعشرات الأفلام والمسرحيات العربية التي لم تخرج في مجملها عن تصور الشخصية الشعبية الأسطورية.
0: أستاذ عبد الله، سنأتي بعد قليل للأسطورة في المحور معين، الأسطورة والحقيقة حول شخصية عنترة، لكن أنا أحاول أن نستحضر معنى عنترة الآن. يعني اشرح لي كيف تتخيل نفسيته، يعني خارطة النفسية له، التكوين النفسي لهذا الرجل.
1: إذا أخذنا عنترة بشكل كامل، أظن هو نتاج لتحولات كثيرة حصلت في حياته، مرتبطة هذه التحولات بالبيئة التي نشأ فيها وبقبيلة عبس التي نشأ فيها، وكما ذكرت أنت في المقدمة ما حصل له من نفي ونبذ من والده شداد بسبب كونه ولد لجارية وهي زبيبة وكونه أسود اللون. طبعا هذه شكلت ثقل نفسي واجتماعي كبير على هذا الشاعر، وأراد أن يبرز بأي طريقة، وكانت الطريقة الوحيدة الموجودة في ذلك الزمن هي أن يبرز بساعده، بقوة ساعده، خاصة أن المرحلة كانت مرحلة سلب واعتداءات وغارات على قبيلة عبس وغيرها. فعندما استطاع أن يبرز نفسه في هذه المرحلة تشكلت أظن الشخصية الأساسية لعنترة، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد وأن يواجه المجتمع أيضا. عندما كان يواجه تناقضات المجتمع، عندما كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب، هنا يحاول أن يعري ويكشف هذه القشرة الواضحة في المجتمع وهي قشرة نفعية طبعا. فهذه الشخصية بدأت، أظن أن شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد، حصل لها نمو بعد في مرحلة معينة قبل التحرر، مرحلة أخرى بعد أن تحرر، وهذا التحرر كان مرتبط بتحرر آخر وهو الارتباط بحب حياته عبلة متمالك. وطبعا كانت الإشكالية كبرى، لأن عبلة كما تعرف كانت أيضا مقصد كثير من الخطاب من ذوي الجاه والسلطان والنفوذ والمال. فهذه كلها أظن شكلت شخصية عنترة الذي خرج إلينا الآن، وهذا أيضا زاد من تدخل الأسطورة، لأن الشخصية هذه لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل الذي يعني حظيت به. فأرجع أقول هذه شخصية معقدة صراحة، الخروج من الاستعباد، وليس استعباد طبيعي. لو كان استعباد عن طريق الشراء أو عن طريق مثلا الغنائم والحروب ربما كان استعبادا طبيعيا، أما يكون مستعبدا عن طريق والده أظن الخروج من هذا الطوق كان معقدا جدا لشخص مثل عنترة. وربما كل ما حدث بعد ذلك إلى وفاته هو امتداد لتطورات هذه الشخصية التي نأت بنفسها عن أن تكون في الهامش وأرادت أن تكون في المتن،
0: وأثبتت نفسها بالمتن عبر العصور.
1: جميل،
0: يعني ودلينا اليوم نتناقش حولها.
1: نعم.
0: ولربما أستاذ عبد الله أيضا الأساطير أو بعض كتبت هذه الأساطير أضافوا إضافاتهم التي تعبر عنهم هم. جميل. وأنطقوا بها عنترة.
1: جميل.
0: ربما يكون هذا
1: جميل كإشارة إلى هذه النقطة. بعض كتاب سيرة عنترة أظهروا في مرحلة معينة أنه عنصري،

0: وهذا شيء عجيب. عندما دخل إلى بعض دول أفريقيا أو منطقة تسمى بلاد التكرور، موجود هذه في إحدى الأساطير، أنه قال يجب ألا يبقى في هذه المنطقة أي شخص أسود، وعليكم أن تقضوا على الجميع. وهذا يمثل نظرية كاتب السيرة وليست نظرية عن تركنا ذكر.
1: الأسطورة وصلت إلى بلاد التكرور؟
0: نعم نعم، وصل إليها، وصل إلى بلاد الحبشة، ووصل إلى الهند، ووصل إلى بلاد الفرنجة كما تسمى،
1: باقي أمريكا الولايات المتحدة.
0: حتى هناك تساؤل قرأت في مقالة كتبها أحد الباحثين، لماذا لم تصل الأسطورة إلى قارات العالم الحديث؟
1: أيها،
0: ربما لأنه هذا كان هو الحد الزمني،
1: هذا العالم المعروف.
0: نعم المعروف لديهم.
1: يقول هوليود ما تقصر،
0: كان سيصل ربما حتى القمر
1: ممكن. على كل حال سنستكمل رحلتنا، ولكن بعد فاصل وجيز مع عنترة المواطن العالمي، هذا الأسطورة العالمية. بعد فاصل وجيز أيها الكرام والكريمات.

0: إيش اللي يعني أوقد في ذهنك فكرة البحث عن المرأة العربية وتلمس مظاهر وجودها من خلال النقوش؟
1: في نقوش كثير تثبت إنه المرأة كانت عضو فعال في مجتمعها. البحث العلمي اكتشفت إنه المرأة مارست الكتابة في عصور قديمة، يعني في سوريا، حضارة وادي النيل، في القرن الثالث قبل الميلاد وما قبل.
0: لديك تحفظ على مصطلح الجاهلية؟
1: ما زالت عندنا في التاريخ الجزيرة العربية ثغرات كبيرة لم نعثر على نقش يرد فيه وقت طفلة. لبابة حملت السلاح، حاربت الأعداء، كانت ملكة، كانت تقود الجيوش، الملكة زنوبيا.
0: دكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم والحضارات العربية القديمة.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
0: أهلا وسهلا بكم. هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ هذه مطلع معلقة عنترة بن شداد. لا أنا أستغرب يعني أستاذ عبد الله بيلا، كيف رجل يتحدث قبل الإسلام أنه لم يعد هناك مجال للقول، الشعراء قالوا كل حاجة. يعني ماذا بقي من متسع للقول وهو يشكو هذه الشكوى؟ هل غادر الشعراء من متردمي؟
6: أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ سؤال عجيب، وهو سؤال فلسفي صراحة، يعني لأن هذا السؤال يعني كل من يشتغل الآن أظن بالأدب وبالشعر تحديدا يجب أن يسأل نفسه هذا السؤال، بغض النظر عن هل كان عنتر يقصد صراحة هذه الفكرة أم لا. هل يعني كما يقال أن كل ما نقوله هو معاد ومكرور، هل ترك الشعراء لمن بعدهم شيئا؟ طبعا قال بعضهم لم يترك الأول للآخر شيئا، وجاء شاعر آخر وقال كم ترك الأول للآخر، وأنا مع الشاعر الثاني.

0: دائما يمكن أن نبدع ويمكن أن نفكر بطريقة مختلفة، ومعاني الشعر وأغراض الشعر لا تنتهي إطلاقا، ولكن فكرة عنتر هنا ربما تكون مقصورة على بيئة معينة، على وضع معين، على حالة خاصة به. تعرف الشعراء يعني حالاتهم يكتبون في كل قصيدة بحالة، عندما تختلف الحالة قد يكون يائسا في قصيدة ومستبشرا فرحا وآملا في قصيدة أخرى، فربما
1: صحيح.
0: نعم، هذا هو السبب في هذا المطلع.
1: أبستعرض مادة معك وبعدين المادة اللي بعدها هي اللي يعني نطيل النقاش فيها.
2: قصة ترينا كيف يمكن أن نستغل قسوة الظروف لتحقيق ما هو في صالحنا. قصة تعلمنا أن الأخلاق الحميدة وشهامة المرء لا تقاس بلونه أو عرقه. قصة ترينا أن الإصرار والصبر ستكون نهايتهما نيل المراد حتما.
1: وأيضا أريد أن أستعرض المادة الأخرى لأنها ذات صلة بها.
3: هذه من تضخم الآن اللي عندنا إحنا، إذا كنا يعني صدقنا وتوارثنا بأن عنتر بن شداد كان يقتل 1000 شخص بعصا واحدة، هاي كذبة كبيرة يا أخي. هاك شو حجم هاي العصا اللي عنده حتى يقتل 1000 شخص؟ وين بتوصل مساحتها؟ يعني هؤلاء 1000 لو رموا هذا العنتر هذا بحجر بحجم حبة الحمص هاي بيموت. فحياتنا كلها قائمة على الخداع البصرية، قائمة على الأكاذيب، قائمة على تورم الأناة، وأن احنا أفضل العالم كله، وهذه مشكلة كبيرة. ما في عندنا تواضع، ديننا يدعو للتواضع، قيمنا تدعو للتواضع، لكن جزء كبير من ثقافتنا قائم على أني أنا ومن بعدي الطوفان.
1: الأستاذ الفاضل اللي تحدث في هذه المادة طبعا أديب معروف، لكنه شديد الحملة على الخيال. وأنا أقول لو جرد الأدب من الخيال لما أصبح أدبا،
0: ما عاد أدبا. صحيح،
1: يعني كان الخيال حتى للصنعة فيه يعني جميلة. يعني
0: الخيال هو مادة الأدب الأساسية أصلا، بدون خيال لا يمكن يكون هناك أدب أو فن. الفن كله يقوم على الخيال.
1: نعم.
0: ردنا على مثل هذه الفكرة، آخر مسلسل أو من أخريات المسلسلات التي كانت عن عنترة، مسلسل بعنوان عنتر، صدر عن إخراج أو اشتراك كويتي سوري في 2007. جل النقاد الذين تحدثوا عن هذا المسلسل تحدثوا فيه بشكل سلبي، من ناحية أن هذا المسلسل أراد أن يكون واقعيا، أراد أن يعني يصفي كل ما له علاقة بالأسطورة ويركز على التاريخ فقط. فقد المسلسل القيمة الحقيقية له، والقيمة التي تأتي عن طريق الخيال. الخيال يعني نحن حتى في المصطلح، حتى في الخيال الديني، الخيال يحضر في المعجزات، في الكرامات، في أمور كثير. إذا نزعت هذه الأمور تبدو الأمور طبيعية وعادية جدا. الإنسان بطبيعته يحب الما وراء، يحب أن يفكر بطريقة مختلفة عن الشكل السائد والمعروف. والخيال هنا يتدخل الخيال ويقوم بدفع الفكرة إلى أن تكون في، إلى أن تنطلق إلى أمات بعيدة. لذلك أظن هو كما قال هناك إشكالية صراحة في تعليمنا أحيانا للطلاب، عندما نركز على الأبيات أو القصائد التي تمجد القتال وتمجد كذا، ولكن قصائد عنترة مجدت العفة، الشرف، المحبة، الطموح وأمور أخرى. فلا أظن أن هناك
1: لا يمكن اختزال عنترة منظورا إليه من قصيدته المعلقة الشهيرة بصفة الفارس المقاتل الذي يجندل الأعداء. ثمة مثل ما تفضلت معاني أخرى، معناته خطأ في التناول.
0: جميل جميل.
1: يعني خطأ في التناول، قصد الدرامي أو الفني، أن يصبح عنترة صاحب الشوارب. جميل. الشوارب المبرومة هذه.
0: صح.
1: في الأسطورة المصرية.
0: صحيح صحيح.
1: يمكن الأسطورة المصرية على فكرة هي أكثر من لونت عنترة وأضافت له.
0: وقال أصلا أنه سيرة عنترة، يعني بعض الباحثين يقول أن استمروا في كتابة السيرة مدة 5 قرون، ويقال أن السيرة بشكل عام استقرت في مصر. حتى هناك يعني في زمن المماليك بعض الرواة كانوا يسمون العناتر.
1: العناتر.
0: العناتر كانت مهمتهم أن يقرؤوا ما يتعلق بعنترة في الميادين وفي المقاهي وغيرها. تخيل يعني أصبح عنترة يعني جزء أصيل من الثقافة المصرية. حتى عندما يقال فلان مثلا بيعمل عنتريات مثلا.
1: أيوة.
0: حتى في السياسة العنتريات السياسية، يعني دخل عنترة وأصبح واقعا يعني

0: في تذكر في الدراما السورية القديمة حمام الهنا،
1: ايوه بعنتر
0: ابو عنتر،
1: ايوه صاحب العضلات،
0: العضلات وراسم على العضد يا بطل،
1: نعم
0: يعني شخصية كوميدية شوية يعني،
1: نعم نعم
0: كوميدية في في في في الفتونة تبعتها يعني،
1: صح صح
0: في العنترة،
1: نعم في العنترة
0: يعني،
1: هم ربطوا عنتر دائما بالقوة، القوة القوة الجسدية والفتك بالأعداء وما ذلك. هناك أيضا جوانب أخرى خاصة، جانب الحب وجانب مهم جدا من حياة عنتر يعني، أظن
0: لازم تشهيرها هذه يا باطل، يقول
1: يا باطل
0: أبو عنتر. أنا أحب الشخصية هذه، أكثر شخصية بالمسلسل هو وفطوم،
1: فطوم
0: وياسين الله يرحمه، هذه أكثر الشخصيات اللي حبيتها. لكن جماع القول أو حاصل القول أنه لا يمكن أن نستلذ أو نستلهم سيرة شعبية، وهذا معنى كونها سيرة شعبية، إلا بإضافة الخيال عليها والأسطورة يعني.
1: صحيح.
0: بس أنت ورد في تضعيف كلامك أن النص اكتمل أو السيرة اكتملت ونضجت وأصبحت لها رواة اللي هم العناتر.
1: نعم.
0: في العهد المملوكي، ليش العهد المملوكي؟ أنا هذه لفتت انتباهي.
1: هو العهد المملوكي أو نهايات حتى ممكن الفترة الثالثة من زمن العصر العباسي، بعد أن أصبحت الدولة تقاد من العناصر غير العربية، لم يعد الشعر هو الحاضر في الواجهة، لأن الشعراء كما تعرف كانوا يدخلوا يعني، كان الشعر في الأساس ومرحلة معينة سياسية كان للتكسب صراحة.
0: نعم.
1: عندما دخل العنصر غير العربي لم يعد يستسيغ هذا الشعر، بل هناك قصص مضحكة أحيانا يعني قصص مضحكة عن بعض عن الخلفاء، سواء كان المماليك أو حتى العثمانيين، في كيف أنهم كانوا يتقبلون أو يفهمون الشعر، لا أكاد يفهمون الشعر.
0: هذا يلقي قصيدة أمامه،
1: نعم لا أكاد يفهم شيء يعني. والله قبل فترة كنت أقرأ في كتاب مقرر الأدب العربي للطلاب في الجامعة، أن أحدهم دخل على أحد الخلفاء العثماني وقرأ عليه القصيدة، وعندما انتهى سأل نفسه الخليفة الحاجب ماذا قال في القصيدة، ماذا يريد، أو يريد ما لم يفهم أصلا القصيدة. أظن هذه المرحلة كانت مرحلة خمود وانكماش القصيدة العربية، يجب أن يكون هناك بديل دائما. البديل الذي أخذ الصدارة هو الحس الحكائي، الإنسان في النهاية في البداية حكاء يحب الحكاية. استفاد القصاص والرواة من سيرة عنترة وعملوا عليها كثيرا، واستغلوا هذا الفراغ الذي حصل في المشهد الأدبي، فأصبحت السيرة سواء عنترة أو سيف بن ذي يزن أو سيرة تغريبة بني هلال وغيرها، كلها أصبحت هي السائدة في ذلك المجتمع، وكأنها تعويض عن إضمحلال الشعر وابتعاده،
0: تعويض. وأيضا ممكن الضمير الشعبي أو الوعي الشعبي العام يبحث عن بطله الخاص.
1: جميل.
0: مثلا
1: جميل،
0: ممكن نقول هذا
1: صح، لأنه أصلا المراحل التي تكون فيها خمود وعدم وجود أصلا لأبطال أو رموز سياسية أو ثقافية أو كذا، المخيال سيبحث عن استرجاع مصادر لأبطال السابقين، وربما هذا السبب كما ذكرت.
0: أي لأنه تعرف العصور هذه، أوكي أنا ما أقول أنها عصور مظلمة بالكامل، أكيد لها، ما في عصر مظلم بالكامل له حسناته، بس مما نقرأه في التاريخ أن انتشر فيها فرض الإتاوات والضرائب والسخرة والقسوة والنهب يعني بشكل، والفساد بشكل يعني بزيادة يعني،
1: صح.
0: أكثر في بالذات مع المماليك والعثمانيين،
1: نعم.
0: انتشرت بشكل مستبد، فلعل العامة خلقوا أبطالهم يعني،
1: أرادوا البحث عن مخرج أو تنفيس مؤقت، فرجعوا إلى هذه السيرة واشتغلوا عليها وأصبحت حاضرة بقوة، وهي تعويض نفسي في نفس المرحلة عن الزمن الذي كانوا يعيشون فيه. ربما
0: أظن استمرت في مصر حتى إلى عهود متأخرة. يعني تشوف مثلا، وهي يعتبر عصر متأخر، قصة أدهم الشرقاوي،
1: نعم،
0: يغنونها على الربابة ويغنونها، وهذا يعني في القرن العشرين يعني، أو يعني العناتر استمروا.
1: وكأن دائما عندما نقرأ كتب مثلا النقد الحديث يتحدثون عن فن الرواية بأنه فن حديث، وأنه لم يدخل علينا إلا في أواخر القرن الماضي، ولكن ربما فنون السيرة هذه خاصة سيرة عنترة كانت هي البذرة الأساسية لفن الفن الحكائي الروائي يعني، كانت موجودة يعني أظن يعني، أيوة. تطورت أصبحت لديها أدوات معينة واشتراطات خاصة، نعم مدى صحيح، ولكن كان لها جذور موجودة في.
0: كيف تشوف الدراما تناولت عن

0: ترى؟
1: والله على حسب يعني،
0: هي فقط دراما عربية، هل في دراما أخرى تناولتها أنت ترى مثلا في أفريقيا في أماكن أخرى؟ كلا نعلم
1: ربما لأنه شخصية متداولة يعني، أو أصبحت هذه الشخصية ملكا للذائقة الشعبية،
0: معروفة قصدي حتى ببلدان زي بوركينا فاسو زي النيجر معروفة يعني،
1: ربما هي معروفة في كل العالم يعني، حتى ممكن في الصين، ممكن في، لأنه هذه الشخصيات قريبة من شخصيات ألف ليلة وليلة.
0: جميل.
1: التي ترجمت وطلع عليها العالم كله واستفاد منها، ولكن الدراما العربية اشتغلت طبعا على عنترة باختلاف القصص، وطبعا كما ذكرنا أول عمل كان ربما
0: وش الفيلم؟ لا في عمل لبطولة فريد شوقي
1: كان سنة 61
0: هذا غير
1: كان مع بطولة فريد شوقي وكوكا، كان
0: في أظن عمل بطولة عبد الله غيث أعتقد
1: هذا بعده، لكن 61 كان
0: فريد يعني أبكر عمل في الأربعينات
1: 48
0: أواخر الأربعينات.
1: نعم.
0: والمسلسل اللي حكيت عنه هذا
1: مسلسل سوري كويتي،
0: هو اللي كان فيه سلوم حداد،
1: سلوم حداد وسلاف واخرجي أيوه، ويوسف العميري
0: عمايري
1: كاسمه كبطولة
0: بس أنا أعتقد أعمال قليلة يعني، أنت تشوف قليلة. مثلا إذا تو حكينا عن سوبرمان أو باتمان أو الجوكر، المسرحيات والكوميكس القصص المصورة والمسلسلات في عهد المنصات هذه القصيرة والأفلام عد وغلط
1: صحيح.
0: كثير جدا
1: صحيح،
0: وهي شخصيات أصلا محض خيال صحيح. أنا مستغرب كيف يعني يمكن نوجه لهم الحين نبههم يعني المسؤولين عن صناعة الدراما، فعلا قصة عالمية يعني،
1: هي قصة عالمية، ولكن يبدو تعرف أنه المسألة أيضا متعلقة بالدعم، لأن إنتاج مسلسل أو فيلم يحتاج إلى دعم حقيقي، والداعم لابد أن يكون مؤمنا أصلا بهذه الفكرة.
0: مؤمن.
1: والسؤال هل هناك الآن أشخاص يؤمنون بهذه الفكرة؟
0: صحيح، لأن الإيمان مبني على الفهم.
1: نعم،
0: مبني على الفهم والتعمق والتماس العاطفي.
1: جميل.
0: احنا الناس الان على قولة واحد صاحب لي يقول الا ما رحمه ربي ما نظلم الناس بس اغلب اللي يعني مكاسب سريعه وعلى قولة المصريين طبطب وليس
1: يطلع كويس
0: لكن لقاءنا طلع كويس معك
1: الحمد لله
0: يا استاذ عبد الله، والله تعمقت في هذه الشخصيه وكانها استنطقناها يعني، وفي تجلياتها عبر رحلتها من المغرب ومصر وبلاد التكرور وصولا الى الشام والعراق، الذين تحدثوا عن هذا الشخص الذي نشأ وترعرع وقاتل في أرجاء نجد إن كان في القصيم أو في جبال العرمة والدهناء والصمان. شكرا لك أستاذ عبد الله بيلا على هذه الإضافة الكريمة والمميزة، شاعرنا وأديبنا من بوركينا فاسو، شاعرنا وأديبنا المكاوي.
1: شكرا لك.
0: من بوركينا فاسو.
1: شكرا لك كثيرا، وسعيد بهذه الإطلالة، وأقول لكم مرة أخرى كل عام وأنتم بخير
0: وأنتم بخير إن شاء الله، وسنظل نتواصل بحبل الأدب فيما بيننا. شكرا لك يا أستاذ. شكرا. كما أشكركم أيها الكرام على هذا التطواف السريع حول شخصية عنترة بين الأسطورة والواقع، وإلى لقاء قريب.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: الرقم يبقى رقما إلى أن نقع.

عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران، كما شدد على أن إدارة ترامب موحدة في تنفيذ قرارات الرئيس، نافيا وجود أي خلافات بشأن التعامل مع الملف الإيراني. كما أشار فانس إلى أن بعض الأطراف داخل النظام الإيراني يسعون إلى إنهاء الحرب، في حين يدفع المتطرفون الآخرون نحو استمرارها، واصفا النظام بأنه بات يعاني من تصدعات داخلية. قبل ذلك، وفي تجمع لحركة ماغا في لوس أنجلوس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران لعدم رغبته في قتل الناس، كما جدد التأكيد على أن الاستعدادات الأمريكية العسكرية في محيط إيران كانت الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لافتا إلى أن النظام الإيراني ينكر سعيه للمفاوضات، كما جدد التأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. أكد ائتلاف إدارة الدولة في العراق دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار والجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، كما شدد ائتلاف إدارة الدولة على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، واعتبر الائتلاف أن من يهدد دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية يعتبر خارجا عن القانون. أفاد جهاز حكومي فرنسي بأن حملة تضليل إعلامي روسية استهدفت جابرييل أتال، وهو أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وأن التقديرات تشير إلى أن تأثيرات الحملة محدودة. أنشأت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فريقا خاصا بكوبا، وقالت صحيفة نيويورك تايمز بأن مهمة الفريق هي وضع خطط لحملة منسقة تهدف إلى الضغط على الحكومة الكوبية، وتهدف الحملة إلى دفع كوبا لإجراء تغييرات ويطالب بها الرئيس ترامب. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية أو الموجز الإخباري إليكم.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. اتفاق هرمز في مراحله الأخيرة، إيران تؤكد الاتفاق مع عمان على إحداثيات المسارات في المضيق، فما هي تفاصيل المقترح المؤقت؟ وزيرا خارجية السعودية والعراق يناقشان ضمان عدم تحول أراضي العراق أداة للعدوان ضد جيرانه. إسرائيل تنفذ عمليات عسكرية في مخيم قليندية ضمن خطة اقتحامات أوسع تزامنا مع مستوى قياسي لعنف المستوطنين. بعد تصنيفات يناير وعقوبات يوليو، إدارة ترامب تحاول تشديد الخناق تشريعيا على شبكات جماعة الإخوان. حياكم الله. اليوم نحن أمام اختراق كبير فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز. كل المؤشرات تشير إلى أن الاتفاق في مراحله النهائية. الخارجية الإيرانية أكدت الأمر مشيرة إلى أن طهران ومسقط اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في المضيق. تطورات تأتي وسط حراك دبلوماسي واسع، حيث من المتوقع أن يزور السعودية غدا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير بحسب ما ذكرت مصادر باكستانية للعربية. تتزامن هذه الزيارة مشاهدينا مع مساعي إسلامباد والدوحة بإعداد وثيقة تفاهم تهدف إلى تسهيل إعادة فتح مضيق هرمز. ولكن السؤال، ما هي تفاصيل هذا المقترح المؤقت لمضيق هرمز؟ دعونا نبسط المسألة والصورة ومسارات الملاحة. كما ذكرته عدة مصادر لموقع أكسيوس، الاتفاق المؤقت ينص على تنظيم حركة السفن في مضيق هرمز لمدة 60 يوما، مع إمكانية تمديد الترتيب خلال الفترة المقبلة بهدف تنظيم مسارات العبور البحري بين الخليج العربي وبحر العرب. وفقا للترتيبات المقترحة ستسلك جميع السفن

0: متجهة إلى الخليج العربي مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية، بينما ستسلك السفن المغادرة من الخليج باتجاه بحر العرب مسارا جنوبيا عبر المياه العمانية بالتنسيق مع إيران. وخلال فترة الاتفاق المؤقت لن يتم فرض أي رسوم على حركة الملاحة عبر المضيق مع استمرار العمل وفق الشروط المتفق عليها بين الأطراف خلال مدة 60 يوما. تشمل الخطوات الأولى للاتفاق العمل على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط لمضيق هرمز خلال 30 يوما تمهيدا لإعادة استخدامه كمسار للملاحة. وبعد نزع الألغام من الممر الأوسط سيتم تخصيصه لحركة السفن القادمة والمغادرة بالتزامن مع بدء مفاوضات بين سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى اتفاق دائم ينظم حركة الملاحة في المضيق. هذا الاتفاق يعني أننا أمام مذكرة تفاهم تهدف إلى تنفيذ أجزاء من مذكرة التفاهم السابقة التي كانت قبل 49 يوما. وقتها البند الخامس نص أيضا على ضمان حرية الملاحة واستئناف حركة السفن مع بحث ترتيبات لإدارة مضيق هرمز والعمل على إزالة الألغام خلال 30 يوما، التوصل أيضا إلى اتفاق شامل خلال 60 يوما، بالإضافة أيضا إلى أنها نصت على إجراء إيران وعمان لحوار لتحديد آليات الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية بما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به وللحقوق السيادية للدول الساحلية المطلة على المضيق. معي في الاستوديو الكاتب الصحفي جاسر الجاسر، حياك الله أستاذ جاسر. هل نحن أمام ترتيبات جديدة في مضيق هرمز؟ الوصف الأمثل لها أنها غامضة حتى الآن.
1: صحيح هي غامضة، لكن ننظر نايف إلى البدايات، ما الذي كان يحدث خلال الأيام الماضية يعني
0: الأخيرة يعني
1: قبل الإعلان هذا الإيراني بالذات على مسألة الترتيبات الجديدة لمضيق هرمز. كان في هناك اتصالات كثيرة، كان اتصال مثلا الأمير محمد سلمان ولي العهد مع ترامب والاتفاق على تأجيل الضربة، كان أيضا في اتصالات مع وزير الخارجية الإيراني، وكان هناك اتصالات في المنطقة عموما للوصول لحل، لأنها كانت بمثابة الخطوة الأخيرة لعدم تعرض إيران للضرب والوصول إلى حل. خيارات إيران شبه معدومة تماما إلا الاستمرار في إغلاق المضيق وبالتالي الدخول في مواجهة ليس مع الولايات المتحدة فقط مع كل الدول، لأن هذا انتهاك دولي. ولعل من التحولات الإيجابية التي حتى الآن لم تأخذ حقها وحظها من ظهور اللي هو التحالف الدولي اللي جاءته المملكة مع 14 دولة في حماية البحر، هذا ترى بديل عن يعني أو ردة فعل على تخاذل المجتمع الدولي في حماية الممرات الدولية، بناء أو تحديد شرعية دولية لحماية الممرات الدولية بشكل أفضل. لذلك اليوم هذا نعتقد أنه فيه يعني تراجع إيراني في قبول إيراني.
0: بس خليني يعني أطرح مسألة مهمة أستاذ جاسر. تتذكر اتفاق مذكرة التفاهم السابق كان ينص البند الخامس فيها على أن تفتح مسارات الملاحة بشكل آمن في مضيق هرمز، هذا البند الخامس، بإدارة إيران وسلطنة عمان لأنهما يعني دولتان مطلتان على المضيق، والمياه الإقليمية جزء منها داخل المضيق، لا تكلم عن المياه الدولية، المياه الإقليمية، بالإضافة إلى أن المباحثات ستكون بين هذه الدولة بين إيران وبين عمان، بالإضافة إلى الدول الساحلية المشاطئة المطلة أي دول الخليج. التنظيم الجديد الذي تتحدث عنه إيران وعمان يستثني هذه الدول، يقول لن يكون هناك طرف ثالث، وبالتالي إيران في هذه المسألة استفردت بالمضيق حتى لن يكون الخروج كل الخروج من المياه الإقليمية العمانية حسب النص الجديد يعني سيكون بين إيران وبين عمان، الدخول كله من إيران. انقلبت إيران عمليا على البند الخامس.
1: طيب لا علاقة للاتفاق أو الطروحات هذه بالبند الخامس ولا علاقة لها بمذكرة التفاهم.
0: أي هي شيء منفصل تماما.
1: نشاط جديد مختلف قائم على محاولة. هي محاولة، هي قد تنجح قد لا تنجح لا نعلم يعني فيها الآن. لكن إذا بدأت عملية تمشيط الألغام فنتكلم على تحول جذري، لأنه الآن نتكلم من الممر الأوسط ومغطى بالألغام، فبالتالي المسارات مقررة ومضغوطة بين المياه الإقليمية للدولتين في هذا الجانب.

0: فهل هي حفظ ما وجه لإيران؟ هل هي مراوغة من إيران؟ هذه أمور لا تكشف، لكن إذا تمت الأمور في مسار طبيعي فلا بأس التحسن. أنا أعتقد يعني عمان تمثل دول الخليج في النهاية، أو هي طرف باعتبارها الممثل لدول الخليج، ليست بالضرورة أن يكون هناك هذا النقاش في هذا الجانب. فبالتالي إذا كانت عمان ملتزمة بالموقف الخليجي، ملتزمة بالقانون الدولي بشكل كامل، وبالتالي لن تكون طرفا في عمليات اللي هي مخادعة أو مخاتلة أو فرض رسوم أو التواطؤ مع إيران.
1: لكن لماذا لا يتم إشراك دول المنطقة؟ لماذا لا يتم إشراك السعودية، الإمارات، الكويت، الدول التي تستفيد؟
0: نحن نتكلم الآن على حالة حرج، أنه في تحول قد يتحقق الآن إذا كان تم هذا الاتفاق سريعا. فهذا المسألة تختلف عن عملية الشراكة الدول الكاملة. هذه محاولة، أنا أعتقد دول الخليج كلها داعمة للموقف العماني، الوصول يعني لحالة فك حالة الاختناق، عدم الضغط بهذا الشكل، محاولة إعادة الاستقرار للمنطقة. وجهد، أنت نحن نتحدث على محاولات متكررة منذ فترة، تنجح احيانا وتتراجع احيانا وتخف. سنجد المشهد ماذا سيحدث. حينما تم الاتفاق الاول ضربت ايران السفن اللي اختارت المسار العماني، يعني فبالتالي
1: على نقطة
0: الصفر. فيها هي تحولات في الحرب، لا ما لم يكن هناك اتفاق نهائي، كل الاحتمالات قائمه وكل المسارات محتمله.
1: خلينا نسمع ماذا يقول الايرانيون. يعني اليوم المتحدث باسم الخارجيه الايرانيه اسماعيل بقائي تحدث عن امر لافت اخر فيما يخص الاتفاق. قال ان الاعلان المرتقب بين عمان وايران مرهون بعدم تدخل اطراف ثالثه محدده، ويبقى السؤال دائما من يقصد بقائي. يعني البعض يقول بأنه يقصد الولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد إيران أن يعني تسيطر الولايات المتحدة، بعكس تصريحات ترامب الذي يقول أننا نسيطر على مضيق هرمز، يتحدثون عن عدد السفن ونفرض حصار بحري على إيران. لكن السؤال المهم اليوم، من الذي سيسيطر على المضيق خلال 60 يوما القادمة؟ هل ستكون الولايات المتحدة؟ هل ستكون إيران وعمان بهذا الاتفاق؟ وما الأصلح لدول المنطقة؟
0: بصراحة أولا الفترة القادمة هي فترة تجريبية وليست فترة يعني نهائية في المسألة. إذا سارت الأمور حسب الإعلانات الأولية، طبعا يمكن يقصد يعني الولايات المتحدة، طبعا تدخل طرف ثالث في الجانب، لأن كما ذكر دول الخليج هي مع عمان، فإذا كانت عمان تمثل صوتا خليجيا يعني على الأقل حتى الآن، مع أنه لا زال هناك غموض في التفاصيل أنه كيف سيتم التنفيذ. الافتراض أنه لا أحد يسيطر، سيكون هناك مسابة حفظ ما وجه إذا فرضنا أن الأمور تشكل لإيران في هذه الفترة بحيث الوصول إلى اتفاق نهائي في هذه الترتيبات، وبعدها بعد إزالة الألغام خلال 30 يوم تعود الحركة الدولية في مضيق هرمز بالشكل قبل 28 فبراير.
1: لكن أستاذ جاسر، يعني حتى لو فتح المضيق بإدارة إيرانية وعمانية، دول المنطقة هل لديها ثقة في إيران أن ناقلاتها عندما تعبر المضيق حتى ولو فتح وأصبح هناك إعلان أن السفن ستمر من دون أن تتعرض إلى هجمات، إلى قرصنة، إلى قصف؟
0: المملكة دول الخليج عندها موقف واحد، يعود الوضع كما كان قبل 28 فبراير، بمعنى أن الترتيبات المرحلية هي ترتيبات مرحلية وليست ترتيبات
1: مؤقتة
0: فقط. هل هو لجر دفع إيران للوصول إلى اتفاق وبالتالي إنهاء لإخراج إيران من المازق الذي أوقعت نفسها فيه؟ هذا الرهان قائم على الوقت، لكن لن يقبل أن تكون هناك إدارة بالمعنى اللي هي التحكم في حركة المضيق بأي شكل من الأشكال. لكن في هذه الفترة يجوز لي يعني خلق حالة انفراج في هذا الوضع المتأزم.
1: بالمناسبة إيران اليوم، وهذه التصريحات يعني لنائب وزير الخارجية الإيراني، كان يقول بأننا سنفرض سيادتنا على المضيق لأننا في حالة حرب، ولكن عندما نكون في حالة سلام ستكون الملاحة عادية في مضيق هرمز. يعني هذه ربما رسالة للولايات المتحدة.
0: ترى النبرة الإيرانية تعتبر مختلفة تماما في هذه الفترة، حتى في درجة الحدة. صحيح أنه لن نتفاوض مع أمريكا، لأننا سنتحدث مع عمان فقط، لكن النبرة بالكامل مختلفة.
1: بأي اتجاه؟
0: أميل إلى الهدوء وأميل للوضوح وأميل، لأنه أنا أعتقد إيران لن تستطيع الاستمرار في الحرب إلا إذا في حالة انتحارية بالكامل. قدمت لها هذه الفرصة، دعمت بشكل كبير، كانت أنقذت من يعني هجمات قاتلة واضطرار، وبالتالي طيب. هي مخنوقة أكثر من الدول.
1: عن الحرب وفي شق آخر متعلق فيها أستاذ جاسر، يعني وبتداعيات هذه الحرب، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التقى بنظيره العراقي فؤاد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس الذي عقد في الأردن.

أما جاء في هذا اللقاء هو ضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية بما يضمن عدم تحول أراضيه إلى أداة للعدوان ضد جيران. وزير خارجية العراق أكد مناقشة ترتيبات زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي

0: واضحة، يعني كانت هناك كثير من التكهنات حول زيارة الزيدي للسعودية بعد أن أجلت، أخبار على أنها ألغيت، الآن يبدو أنها في طور الترتيب. المسألة المهمة اليوم، ماذا تريد السعودية من العراق من فؤاد حسين أن ينقله إلى الزيدي بشكل صريح ومباشر؟
1: أولا نؤكد على طبيعة العلاقة بين السعودية والعراق، ترى مستديمة رغم كل التقلبات السياسية. والآن نتذكر اللي هو الاجتماع الذي تم بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقتها والكاظمي، وكان فيه يتحدث عن طبيعة، وكان هناك تعاون كامل وشامل وانفتاح والسعي للاستثمار في العراق والتمرير يعني كان جهد كبير لتحول علاقة نوعية في البلدين. هناك قوة تحارب هذا التحول. اليوم الزيدي يبدو صراحة كل المؤشرات الأولية تقول أنه سيكون رجلا مختلفا، وأنه سيحاول أن يغير في وضع العراق، وأن يحاول أن يعني يعزز قيمة العراق حتى في عودة يعني العودة إلى الزيارة للمملكة، هذا يؤكد علامة الحرص في هذا الجانب. اللقاء الذي تم بين الأمير فيصل وزير الخارجية العراقي هو يؤكد أن هناك نوع من التعاون المستمر والتواصل لم تنقطع لسبب، سبب واضح، العراقيون يدركون، على الأقل الحكومة تدرك ولا ويعرفون أن الضربة التي تمت هي ضربة موجهة لميليشيا استهدفت المملكة وميليشيا إرهابية، ولم تكن ليست لها علاقة، لا تعتبر اعتدانا العراق ولا مساسا بالعراق بأي شكل من الأشكال. هذه نقطة واضحة وصريحة، وبالتالي هذا الإدراك لهذه المسألة هو الذي يشجع هذا التواصل، وهو تواصل واضح مستمر. هذا اللقاء لم يتم اعتباطا، يعني لم يتم بسبب الظرف المكاني والزماني، هو يعبر عن تواصل قائم واتصالات مستمرة تعززت بهذا اللقاء وتعززت بهذه التصريحات التي تؤكد أن العلاقة في تنامي.
0: لكن يقال من أفشل الزيارة الأولى أن تتم هي هذه الميليشيات والهجمات التي أطلقتها باتجاه السعودية. هذه الميليشيات أيضا الآن في هذه اللحظات تدعو الحكومة العراقية أن ترد، وإلا فستكون هي من ترد على الضربات التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي. ما الذي يضمن أن لا يتم إفساد الزيارة للمرة الثانية؟
1: أنا أعتقد في الحالة الترتيبات إذا تمت على أي مستوى هي بالترتيبات تم بشكل واضح. أكيد نوقشت مثل هذه الإشكالية، ماذا لو حدث؟
0: ماذا لو حدث
1: أنه خلال الزيارة مثلا حصلت محاولة استهداف للمملكة من قبل الميليشيات؟ هذا إحراج الحكومة العراقية بالدرجة الأولى وزعج الحكومة. لكن الرسالة السعودية واضحة، في حال إطلاق أو وصول أي هجمات ومسيرات من الأراضي العراقية من هذه الميليشيات سيكون الرد مباشرا وسريعا. هذا المرحلة الحالية الآن دعم جهود الحكومة في السيطرة. في الجهة الأخرى المقابل العمل على خلق تحالف دولي يواجه هذه، ليست ميليشيات فقط تنخر في العراق، هي ميليشيات إرهابية ويجب التعامل معها لأنها ميليشيات إرهابية، هي تهدد الاستقرار وليست تهدد سوريا، تهدد الأردن، تهدد الخليج، تهدد كل الدول، بالتالي التعامل معها يجب أن يكون على هذا الأساس. إذن في مرحلة أولى إغلاق الباب لن يؤدي إلى نتيجة، لكن دعم هذا التوجه الإيجابي عند الحكومة العراقية وتعزيز العلاقة معها بهذا الشكل والفتح والتعاون حتى في مواجهة هذه الهجمات، بالتالي يساعد على السيطرة أو جهود الدولة في السيطرة على السلاح.
0: أشكرك أستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي، كان معي هنا في شكرا. تزامنا مع اجتماع وزاري عربي وإسلامي استضافته العاصمة الأردنية عمان اليوم، صعدت إسرائيل من العمليات العسكرية والاعتقالات بالضفة الغربية، حيث تتسارع خطوات تل أبيب لفرض واقع جديد على الأرض. أحدث هذه الخطوات بدأ من مخيم قلندية، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي اقتحاما واسعا أعاد إلى الواجهة سيناريو العمليات التي طالت مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. لكن قلندية ليست هدفا منفردا، بل ضمن خطة عسكرية أوسع لنقل العمليات العسكرية إلى مخيمات جديدة في الضفة الغربية مثل مخيم بلاطة شرقي نابلس ومخيم الجلزون شمالي رام الله ومخيم قلندية شمالي القدس. الخطة الإسرائيلية مشاهدين واضحة، تنفيذ ما حدث على غرار مخيمات طول كرم وجنين ونور شمس، ثم توسعت إلى تدمير المنازل والبنى التحتية، وانتهت بتهجير 40,000 فلسطيني قسرا من المخيمات ومحيطها بحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. لكن تضييق الحركة عبر العمليات العسكرية ليس المسار الوحيد، فعنف المستوطنين أيضا يتصاعد بوتيرة غير مسبوقة للطرد الفلسطينيين من أرضهم. الأمم المتحدة وثقت منذ بداية العام أكثر من 1,000 هجوم تسبب في وقوع ضحايا أو أضرار في الممتلكات، وطال أكثر من 200

0: 35 منطقة في أنحاء الضفة بمعدل 6 هجمات يوميا، وهو الأعلى على الإطلاق الذي تم تسجيله في عام واحد. وعلى الأرض يمهد هذا العنف لخطوة أخرى أكثر ثباتا، وهي إقامة البؤر الاستيطانية. فمنذ بداية العام أنشأت إسرائيل 56 بؤرة جديدة في الضفة الغربية، نحو 22% منها، أي الربع تقريبا، خلال شهر يوليو وحده. التطور الأخطر كان تسجيل 6 بؤر داخل المنطقة المصنفة باء الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو، في سابقة هي الأولى من نوعها. من برلين يلتحق بنا المتحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال، ومن تل أبيب الكاتب والباحث السياسي جولان برهوم. مرحبا بكما معي في خارج الصندوق. وأبدأ معك سيد جولان بالسؤال، لماذا هذا التوسع في البؤر الاستيطانية؟ لماذا هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة في قلندية مثلا، على غرار ما حدث في طول كرم، في نور شمس؟ ما الذي دعا إسرائيل إلى هذه النوعية من العمليات العسكرية الواسعة وفتح الطريق أمام المستوطنين لإقامة بؤر استيطانية جديدة حتى في المناطق الخاضعة للإدارة الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو؟
1: تحياتي لك وللجميع، وطبعا شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. انظر، نحن في معركة ضد الإرهاب الفلسطيني. نحن نقوم بعمل منع لكي تكون حياة واستمرار في تل أبيب. نحن نحارب الإرهاب الفلسطيني الممول الذي لن يعترف بقيام دولة إسرائيل حتى في حدود 1967. أنت تحدثت عن مخيمات، أنت تتحدث عن بيوت وأحياء. أستاذي الكريم، طالما البيت حتى المسجد بيت الله أصبح إلى مخزن نخزن فيه أسلحة، فهذا المكان هو غير مكان مدني. أعملنا ضد المخربين الفلسطينيين من كل الجبهات. فيما ذلك اعتذر، نعم، وإذا هناك أصوات وتيارات داخل السلطة الفلسطينية التي تحاول أن تخطط أعمال إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين.
0: السلطة الفلسطينية تخطط لعمليات إرهابية ضد
1: أنا أقول أن السلطة الفلسطينية فعلا، ربما غير بشكل ملموس، لكن السلطة الفلسطينية هي تمول الإرهاب، هي تعطي القدرات الاقتصادية، هي تقدس المخربين. ولكن يسرني، جملة أخيرة إذا يسمح لي
0: سريعا،
1: يسرني إذا يكون مندوب فتحاوي الذي يقول رسميا نحن ندين أعمال حماس وكل أعمال الإرهاب التي متجهة.
0: ما دخل حماس بهذه المسألة؟ أنا أتحدث عن الضفة الغربية، لا أتحدث عن غزة. دكتور جمال،
1: أتحدث عن إرهاب وهذا يشمل.
0: طيب، خلينا نسمع الدكتور جمال. دكتور جمال نزال، تفضل، إليك الرد على كل ما قاله.
2: شكرا على استعراض وبالأرقام وبالتفاصيل. الهجمات الاستيطانية الإرهابية على المدنيين الفلسطينيين وعلى هذه البوغروم الوحشية التي تتم برعاية الجيش الإسرائيلي، وهذا الإرهاب الذي يسمى أيضا في إسرائيل.
0: يا دكتور برهوم، إذا سمحت،
2: أيضا في إسرائيل،
0: دكتور برهوم إذا سمحت،
2: حتى ينتهي من كلام الضيف. أمنية إسرائيلية تستخدم تعبير الإرهاب اليهودي في إشارة إلى إرهاب المستوطنين وترويعهم المستمر والأعمال القتل التي يرتكبها المستوطنون. أنت تتحدث عن الإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية. دعني أولا أشير إلى أن إسرائيل قتلت في غزة بعد وقف النار 1200 فلسطيني. ما عدد العمليات التي حصلت في غزة بعد وقف النار؟ حتى قادة حماس قتلوا في غزة ولم يتم الرد على جرائم إسرائيل باستهداف مدنيين في غزة. أين هو الإرهاب الفلسطيني مثلا في غزة وأنت تتحدث عن الضفة الغربية؟ اذكر لي العمليات العسكرية التي حصلت في الضفة الغربية ضد مستوطنين في آخر 10 شهور حتى تبرر وهي لا تبرر هذه الهجمة الوحشية ذات الأبعاد الاستيطانية. ثم لو افترضنا أن هناك هجمات عسكرية في الضفة الغربية وهي غير موجودة، لو افترضنا أن هذا قائم، كيف تكافح هذه الهجمات ببناء استيطاني؟ ما علاقة التوسع الاستيطاني ذي الطابع الاستعماري الاقتصادي أيضا لمكافحة ما تسميه الإرهاب؟ هذا مشروع استعماري.
0: ممتاز دكتور جمال. إذا سمحتم سأعود لك دكتور برهوم الآن، لكن رغم يعني ما ذكره ضيفنا ورغم تعدد القصص المأساوية حقيقة المرتبطة بما يجري بالضفة الغربية، سنستعرض

0: الآن عدد من التصريحات والأحداث التي تكشف الانتهاكات الواسعة الإسرائيلية بالضفة، لنسأل عنها ضيفنا جولان برهوم. في تصريحات لشبكة بي بي سي البريطانية وصف أحد المستوطنين الإسرائيليين الهجمات على الفلسطينيين بأنها مبررة، قائلا إن حياة يهودي واحد تعادل 10 ملايين فلسطيني، كما أضاف أنه يعلم أن تصريحاته عنصرية. لكن كيف تنظر الصحافة الإسرائيلية إلى هذه التصريحات وهذه الاعتداءات بالضفة؟ الصحفي في صحيفة هارتس الإسرائيلية نير حسون وصف ما يجري في الضفة الغربية بأنه تطهير عرقي بكل معنى الكلمة. وبعيدا عن الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية وصحيفة هارتس، فإن الاعتداءات لم تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل طالت مواطنين من الولايات المتحدة. الحليف التاريخي لإسرائيل، في أكتوبر 2025 تعرض الصحفي والناشط الأمريكي جاسبر ناثانيال لهجوم من قبل مستوطنين إسرائيليين بعد توثيقه اعتداءات على قاطفي الزيتون في قرية ترمسعية شمالي رام الله. لم تقتصر هذه الاعتداءات طبعا على الصحفيين والناشطين، بل امتدت إلى نواب المنتخبين. في يوليو من العام الجاري أيضا احتجز مستوطنون إسرائيليون النائبة الديمقراطية الأمريكي رو خانا خلال زيارته لقرية ترمسعية وقرى أخرى مجاورة قرب رام الله. دكتور سيد برهوم، وش رأيك في هذه التصريحات عندما يقول أحد المستوطنين حياة يهودي واحد تعادل حياة 10 ملايين فلسطيني، ويقول نعم أعرف أن هذه التصريحات عنصرية ولا مشكلة لدي في هذه المسألة؟
1: أستاذي صراحة أنا لا أفهم المضمون مضامين هذا السؤال، غير أنت أستاذي شخصيا، أنت تتحدث عن مقولة معينة، اقتباسات معينة. الحمد لله دولة إسرائيل دولة ديمقراطية، هناك تناوب من الأفكار، هناك يمين إسرائيلي هناك يسار إسرائيلي، ولكن رسميا
0: لا، لكن الديمقراطية لا علاقة لها بالعنصرية، هي تحارب العنصرية ليست مع العنصرية بالمناسبة.
1: أنا لا أتحدث
0: هذا شكل الديمقراطية الحقيقي.
1: أنا لا أتحدث عن صحفي معين. الحمد لله دولة إسرائيل دولة ديمقراطية راح تكون.
2: طيب كيف حياة شخص واحد تساوي 10؟
1: أنا لا قلت ذلك، أنا عمري ما قلت ذلك، بل بالعكس أنا مؤمن بالتعايش. أنا ضد قيام دولة فلسطينية مستقلة في أرض أجدادنا بدون شك، ولكن أنا مؤمن بالتعايش. نحن نعرف بالضبط من قتل فتحاويين أم رجال حماس، وأنت شخصيا تعرف ذلك، ولكن إذا
2: اسمح لي. إحنا مسامحينهم.
1: إذا اسمح لي. لا يأخذ من وقتي أستاذي.
0: أخذت من وقت أنت قبل قليل.
1: هناك سياسة رسمية، هناك سياسة رسمية معلنة. إذا هناك مخرب يهودي فمكانه في السجن الإسرائيلي، وبالاختصار شديد.
0: يا سيد برهوم، هذا لا ينطبق على الواقع.
1: لا أنا
0: خلينا نحكي.
1: أنا خليني أعطيك الحقيقة بالاختصار.
0: الجيش الإسرائيلي هو من يوفر غطاء سياسيا وأمنيا وعسكريا للمستوطنين. الفيديوهات كلها موجودة نشاهدها يوميا سيد برهوم.
1: أين هي المشكلة؟ إذا اليهودي في مناطق يهودة وسامرة يريد أن يتجول، يريد أن يتمشى في أرضه. الآن ربما هناك الآن أوامر عسكرية. هل هذا بدون مقاطعة، هل هذا يبرر قتل مواطنين إسرائيليين يهود فقط لأنهم يهود؟
0: دكتور جمال نزال، دكتور جمال
1: عرب في التل أبيب.
2: طيب
1: اليهود
0: سيد برهوم، لدي وقت، لدي وقت أحاول أن أوزع الوقت.
1: يهود وشام،
0: سيد برهوم
1: وسامرة. سؤال.
0: طيب سيد برهوم، أوزع الوقت بينكم. دكتور جمال، استمعت إلى ما قال، أريد تعليق سريع قبل أن أنتقل إلى مشاهدة فيديو، تفضل.
2: نعم، إسرائيل تنطلق الآن في هذه المرحلة إلى إسرائيل الكبرى. إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. من النيل إلى الفرات ليس بحاجة
1: لإسرائيل التي انسحبت من غزة.
0: يا سيد برهوم، قبل قليل تتحدث عن الوقت وتقول لا يأخذ من وقتي. يا سيد برهوم، إذا سمحت ينتهي من تعليقه ثم أعود إليك. إذا سمحت لا تقاطع هذه المرة الثانية.
2: الكبرى من النيل إلى الفرات لا تحتاج إلى تبريرات، ولا إنه فلسطين عنده سلاح أو عنده سكين أو ما شابه ذلك. هذه تبريرات واهية وذرائع غير مقبولة لدى إسرائيل. مشروع استعماري هدفه تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والانتقال إلى الدول العربية. انظر إلى ما يحصل في لبنان.
0: لا، لكن دكتور جمال لا نتوسع في المسألة كثيرة. خلينا نحكي على ما يحدث في الضفة الغربية. هو يقول بأن هناك بعض الفلسطينيين وصفهم ببعض الإرهابيين، حولوا بعض المساجد حتى أيضا داخل الضفة الغربية إلى أن أصبحت مخازن للأسلحة، وكلها بتمويل من السلطة الفلسطينية، منكم أنتم في فتح وهي أو في السلطة الفلسطينية تحديدا، وكلها تريد أن تمول هجمات

0: ضد المستوطنين الإسرائيليين أو ضد إسرائيل، هل هذا الأمر حقيقي أم لا؟
1: كلام فارغ. آخر حرب حصلت بين السلطة الوطنية الفلسطينية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى كانت بين 2000 إلى 2005 وهي المعروفة
0: بالحرب. وبالتالي ما هدف هذه العمليات برأيكم؟
1: هذه العمليات هدفها تعميق الاستيطان وتعميق الاحتلال.
2: لا يوجد.
1: أنا بقول أنك يجب عليك أن تسكت وتسمع، لأني مش مضطر أسمع قلة الأدب على
0: دكتور جمال أنا من يطرح الأسئلة ويوجه الحوار، لك وقت ولضيفي وقت، إذا سمحت لا ننزلق بالحوار. ودكتور جمال أتمنى لا نستخدم بعض المصطلحات والعبارات يعني التي أحيانا ننزل فيها لمستويات غير مقبولة.
1: أنت الحكم تفضل.
0: لا أنا من ناحيتي أطرح أسئلة فقط.
1: لو كان كل أحد يجاوب صحيحا. عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في الضفة الغربية في آخر 5 سنوات لا يزيد عن 5. عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في آخر 2 لا يقل عن 100,000 فلسطيني، وهذا تطبيق فعلي لمقولة هذا المستوطن المتطرف الذي يقول إن حياة فلسطيني واحد تساوي حياة
0: إسرائيلي
1: واحد تساوي 10 ملايين إسرائيلي. هذا مطبق بالتطبيق العملي. هذا توسع استيطاني ذي منطلقات
2: فرعية لا تمثل
0: ممتاز.
2: شعب إسرائيل.
0: ممتاز. زي ما قلنا لأحد المستوطنين ذكرناه.
1: هذا تطبيق.
0: ذكرناه عن البي بي سي.
2: طيب.
0: شبكة البي بي سي. شبكة البريطانية. طيب سيد جولان، يعني العمليات الإسرائيلية أنت ذكرت منها تتعلق بالإرهاب، لكن دعنا نشاهد هذا الفيديو. يعني هذا الفيديو يوثق قيام مجموعة من الجنود الإسرائيليين بالتنكيل في شاب فلسطيني في مخيم قلندية خلال الاقتحام. هذا الفيديو اليوم سنشاهد هذا الفيديو ونعود لطرح السؤال على ضيفنا ثم نعود نشاهد الفيديو. شاهدت الفيديو سيد برهوم أم لا تستطيع المشاهدة؟ لا هل شاهدته أم لا؟ أريد أن أعرف
2: أستاذ الكريم، هل فعلا لديك جميع المعلومات؟ هل فعلا لديك الخلفية؟ مفيش نار، مفيش دخان بدون نار. لماذا جيش إسرائيل الذي انسحب في التسعينات من المدن والقرى الفلسطينية في التسعينات في عقبة اتفاقيات أوسلو، لماذا هناك تواجد عسكري مكثف؟ السبب هو واضح، الإرهاب الفلسطيني بعد
0: طرح
2: لياسر عرفات في سنة 2000.
0: أستاذي
2: هناك حقيقة.
0: دكتور جمال إذا سمحت لا نقاطع. أنا سألت سؤال محدد. سألت سؤال محدد. إذا سمحت.
2: سيد برهوم.
0: أنا أسأل لا أعطي جوابا. هل شاهدت الفيديو قبل قليل؟ أنت يبدو لم تشاهد الفيديو. الفيديو هو المجموعة من الجنود الإسرائيليين عددهم تقريبا 8 أشخاص انهالوا بالضرب على شاب فلسطيني في قلندية. شاب فلسطيني غير مسلح، لماذا ينهلون عليه بالضرب بهذه الطريقة؟ هذا السؤال. أين الإرهاب الذي تتحدث عنه؟
2: أستاذ الكريم أحترمك أستاذ الكريم، ولكن أسأل ثانيا وثالثا، هل لديك جميع المعلومات ماذا حصل بالضبط قبل ذلك؟ ولكن أنا
0: هل لديك أنت؟ المعلومات؟
2: أنا ما عندي جميع المعلومات، ولكن أنا
0: طيب لماذا تدافع عنهم إذا ليس لديك معلومات؟
2: أنا أعرف أن لا توجد أوامر مكتوبة موثقة مسجلة من أجل قتل فلسطينيين فقط لأنهم فلسطينيين. الفلسطيني يريد أن يتجول في تل أبيب، الإسرائيلي خائف أن يتمشى في المدن والقرى الفلسطينية. ولكن إذا أسمح لي مقولة
1: حكومة إسرائيل التي تمنع أي إسرائيلي من دخول
2: الضيف يتحدث نقطة كتير مهمة. الضيف يتحدث عن احتلال، أولا أنا غير محتل في أرضي، ثانيا لماذا لا يتحدث عن الاحتلال الإيراني الذي احتل 4 عواصم عربية والفلسطينيين ومعروف هم جزء من هذا الاحتلال الإيراني.
0: طيب دكتور جمال هناك من يعتبر بأن كل ما يحدث الآن من تصعيد إسرائيلي في هذه المستوطنات هي وخزات

0: موضعية قبل الانتخابات الإسرائيلية، ودائما ما يقال بأن الانتخابات دائما ليست مفروشة بالورود، هي مفروشة بدماء الفلسطينيين.
1: صحيح، هو التصعيد وإراقة الدماء هو المادة الدعائية الأساسية لحملات اليمين الإسرائيلي. اليمين الإسرائيلي دائما معني بالتوتر والتوتير وزيادة وتيرة العنف عشية أي انتخابات إسرائيلية. لماذا؟ لأن العملة الصعبة لليمين الإسرائيلي هي العنف والتوتر، لكي يلعب على وتر الخوف لدى الجمهور الإسرائيلي ويسيرهم كما لو أنهم تحت إمرة اليمين الإسرائيلي، لكي يلجأوا إليه في لحظات الخوف الموهوم. لا يوجد عمليات في الضفة الغربية ولا يوجد عمليات في غزة، حتى حماس توسط الوسطاء لتسلم سلاحها لإسرائيل وإسرائيل ترفض، لأن إسرائيل
2: أنت كفتحاوي مؤمن للحماس؟
1: لأن إسرائيل لا تريد أن تعيش بدون مشكلة.
2: حماس التي قتلت فتحاويين
1: لا تريد. طيب إحنا مسامحينها، إحنا مسامحينها.
2: حماس قتلت فتحاويين وهو يصدق لحماس.
1: دكتور جمال، إنت ما إلك دخل.
0: دكتور جمال،
1: إسرائيل لا تستطيع أن تعيش دون حروب.
0: أنت وقتي. أن تعيش دون حروب. سيد برهوم، انتهى وقتي. شكرا لكم. من برلين متحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال، ومن تل أبيب الكاتب والباحث السياسي غولان برهوم. في سوريا تعيش محافظة السويداء حالة من التوترات بين حركة رجال الكرامة وما يسمى المكتب الأمني التابع للحرس الوطني الذي يشرف عليه سلمان الهجري ابن الشيخ الدرزي حكمة الهجري. ففي الأيام الأخيرة رفعت حركة رجال الكرامة مستوى الانتشار العسكري في عدد من مناطق السويداء بالتزامن مع تصاعد المخاوف من انفلات أمني داخل المحافظة. هذا الانتشار لم يأتي من فراغ، فخلال أيام سجلت محاولات اغتيال وسلسلة من عمليات الخطف كان أحدثها اختفاء الناشط سيف حاتم المعروف بمواقفه المناوئة لمشاريع الانفصال. على أثر ذلك استنفرت حركة رجال الكرامة واكتشف لاحقا بأنه موجود في جرمانة بوضع صحي صعب. الجهة المتهمة بالاختطاف هي المكتب الأمني التابع لسلمان الهجري. لكن الشرارة الأبرز جاءت بعد إعلان الشيخ فادي بدرية أحد أبرز الوجوه الدينية في السويداء وأحد أهم التابعين سابقا لحكمة الهجري. تعرض فادي بدرية لتهديدات ومحاولة اغتيال ليلجأ لحركة رجال الكرامة المعروفة بمواقفها الداعية لوحدة سوريا ورفض المشاريع الإسرائيلية.
3: وقال لي عم يخوف، وصار عامل أكثر من محاولة بما أنه بيّنت الأمور يعني، وإسا بدي أحكي بشي، وكان عبي الرسم لاغتيال. ليش بكن تغتالوا فادي بدرية؟ شو عملكن؟ شو أذاكن؟ شو قصر معكن؟
0: الخلاف سرعان ما أخذ منحى أوضح، إذ ظهر بدرية إلى جانب قائد حركة رجال الكرامة الشيخ بزي الخداج في رسالة سياسية وأمنية دعا خلالها إلى التحرك ضد من وصفهم بمثيري الفتنة. معي مدير أمن السويداء العقيد سليمان عبد الباقي. شيخ سليمان حياك الله معي في خارج الصندوق. أولا، الكثير من حوادث القتل، الاختطاف، يعني التي الاغتيالات حدثت خلال الفترة الماضية القريبة في السويداء، ما المعلومات التي توصلتم إليها حتى الآن؟
4: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد أوقاتك أستاذ نايف، يسعد أوقات متابعينك الكرام. أكيد الأحداث اللي حصلت بمحافظة السويداء اليوم، بقايا عصابات الخطف، عصابات السرقة، عصابات المخدرات تحت مسمى ميليشيا الحرس اللاوطني وما يسمى المكتب الأمني، هي امتهنت القتل، الترهيب بحق الأهالي بمحافظة السويداء. وأي صوت اليوم عم يطالب بوحدة سوريا، عم يطالب اليوم بحق المصير، عم يطالب اليوم بأنه يعيش ضمن الدولة السورية دائما، عم يتهم بالخيانة وعم يتحلل دمه وعم يحاولوا بشتى الوسائل يعني بقتله بمهاجمته بمحاولة استهدافه يعني. واليوم نحن عم توصلنا شكوات، عشرات الشكوات بشكل يومي عن الوضع المزري اللي دخل بمحافظة السويداء. القضية الحقيقة اللي صارت مع الناشط أخونا السيف حاتم، طبعا ألف الحمد لله على سلامته. اليوم قمنا بتحريره من العصابة اللي مرتبطة بالعصابة جوا بالداخل، ولكن كان في إلى شغل اليوم بريف دمشق، وقمنا بإلقاء القبض على العصابة، وما جرى يعني أنه في عنا بعض ملاحقة باقي العصابة. فاليوم الترابط ما بين بعضهم، خاصة بعد التصريح الأخير اللي طلع فيه باتجاه المعاملة السيئة حتى

0: على موضوع مناشير على مواقع التواصل الاجتماعي، طلع بمنشور يعني فقط عم ينتقد سياسة حكمة الهجرية، عم ينتقد سياسة العصابات اللي ودتنا للدم، اللي ودتنا للهلاك.
1: لكن شيخ سليمان، هذه العصابة
0: إلى ما قالت إليه السويداء.
1: تسمعني؟
0: حكى عن موضوع ملف الأسرى، حكى عن عدة مواضيع داخل محافظة السويداء من الانتهاكات اللي قاموا فيها العصابات، فقاموا باستدعائه باتجاه المركز يلي موجود داخل مدينة السويداء وتهديده إذا ما قام بحذف المناشير ويهاجم اليوم الدولة السورية. فهو اتخذ موقف، يعني طلع بفيديو رد عليهم، صار في تصعيد، صار في عمليات تهديد له بالقتل بعض التصريح باتجاه حكمة الهجري. فالحمد لله فضل الله تعالى يعني، وصار في على يعني تم إخلاء سبيله، وصار على أثر هذا عملية الاختطاف صار في استنكار لغالبية أهلنا بمحافظة السويداء عن المعاملة، وكأنه نحن عم نرجع منشرع أدوات طيب. نظام البائد داخل المحافظة.
1: شيخ سليمان تسمعني الآن،
0: واللي اليوم هني سبب الفتنة اللي حصلت.
1: حاولت أقاطعك كم مرة لكن يبدو أن الصوت لم يكن واصل بسبب خلل تقني. طيب خليني أسأل على مسألة أخرى. يعني السويداء الحقيقة بأنه ملف غامض، وغامض جدا. يعني سوريا ودمشق حلت أغلب المشاكل الداخلية، إن كان مع الساحل السوري، إن كان مع شمال شرق سوريا وقسد وما حدث يوم أمس، لماذا بقيت السويداء لغزا لم يستطع أحد حله؟
0: اليوم أستاذ دايف الكل بيعرف، يعني اليوم مروحيات الإسرائيلية اللي دائما عم تيجي لمحافظة السويداء، إسرائيل اليوم هي عم بتحاول قدر الإمكان تدعم العصابات يلي بالداخل ويلي هن عم يشتغلوا على تأجيج الوضع. أنت بتعرف إنه الملف الداخل يعني في مروحيات نحن عم نرصدها بشكل أمرات على مدار الأسبوع تقريبا، أربع خمس مروحيات عم تنزل بمناطق مختلفة داخل مدينة السويداء، وعم بيصير في دعم لهذه العصابات وتظل تتمرد باتجاه سير عمل الدولي. فإذا نحن موضوع إسرائيل بينحاد من الملف، نحن كملف السويداء على مستوى الدولة السورية بإذن الله تعالى قادرين نحله.
1: يعني
0: أقل الخسائر بالتفاهم والتوافق.
1: يعني هذا الملف
0: السويداء
1: مرتبط بالاتفاق الأمني مع إسرائيل بشكل مباشر واضح.
0: هي يعني بشكل واضح يعني إسرائيل اليوم هي يعني مثل ما تقول عم بتمول هذه العصابات، عم بتمول حكمة الهجرة، عم بتمول ميليشيات الحرس اللاوطني، وهي اللي عم يصعدوا باتجاه سير عمل الدولة بدون حتى حل حقيقي لأهالي محافظة السويداء. يعني اليوم اللي مستفيدين من خلينا نقول الدعم الإسرائيلي لهم هن عبارة عن 5 أو 10% على مستوى محافظة السويداء، وباقي ما تبقى المجتمع إذا اتجه باتجاه الدولة السورية هو إنسان خائن، هو إنسان عميل، هو إنسان بيع دم أهله. مع العلم نحن شرحناها بعدة فقرات
1: إنه
0: هني وراء الدم يلي حصل بمحافظة السويداء. نحن ما بننكر الجرائم والمجازر اللي صارت بحق
1: لا لا لا الحقيقة أنها كانت من كل من الطرفين،
0: بحق أهلنا العشائر،
1: لا حد يقول أنه ليس
0: الله يرحم طبعاً
1: الله يرحم الجميع يعني، لكن خليني
0: صار في مجازر بحق أهلنا العشائر، وصار في مجازر كمان بحق قوى الامن الداخلي وبحق
1: جهه
0: مطاف هذا الدم
1: كل الاطراف الثلاثه. شيخ سليمان كم تسيطر
0: يعني
1: على
0: دم سوري؟
1: كم على نسبه كم من السويداء تسيطر الدوله السوريه اليوم؟ انتم في الامن كم تسيطر على نسبه
0: اليوم
1: كم؟
0: اكثر من نصف المحافظه تقريبا،
1: اكثر من نصف المحافظه
0: اليوم اكثر من نصف المحافظه أكثر من نصف المحافظة. يعني اللي خارج سيطرة اليوم الدولة السورية هو عبارة عن مدينة شهبة، بعض القرى ما بين شهبة ومدينة السويداء وصولا لصلخد. فنحن بنرجع منأكد نحن اليوم رسالتنا لأهلنا بالسويداء هو لخفض التصعيد، لبسط الأمن والأمان، لفتح باب للحوار، لتطويع حتى أبناء المحافظة بقيادة الأمن الداخلي مثل ما صار في عنا تطويع كثير لأبناء السويداء وحتى
1: للقرى
0: المهجرة يعني ضمن سياسة الدولة.
1: أخيراً أنا ما
0: بدي أعطيك بعد شغلي وبدي أعطيك بعد شغلي
1: أستاذ نايف. سؤال
0: أستاذ نايف، أستاذ نايف بس شغلي مو مشكلة، بس خليني جاوبك عن سيطرة الدولة اليوم. نحن كل مؤسسات الدولة داخل محافظة السويداء بالمدينة وخارجها كلياتها تحت سياسة الدولة، يعني سيطرة كاملة اليوم نحن للدولة، ولكن في بعض المناطق نحن عم نتجنب الصراع فيها مثل ما قلت لك ببداية الموضوع، التدخلات الإسرائيلية، تغلغل هذه العصابات اللي موجودة بالداخل ومحاولة استخدام
1: ذكرناها
0: دروع بشرية.
1: ذكرناها شيخ سليمان. أخيرا

0: يعني قبل قليل أنت حملت سلمان الهجري، وحملت قبل ذلك حكمة الهجري. ما هو مصير حكمة الهجري وابنه سلمان الهجري؟ هل هم مطلوبون أمنيا؟ مطلوبون للقضاء؟
1: طبعا هن مطلوبين، هن سبب الفتنة اللي حصلت، حكمة الهجري وسلمان والعصابة المرتبطة فيهم، هن اللي وراء الفتنة. وحتى برجع بأكد لك أستاذ نايف، اليوم أهالي السويداء شعبية حكمة الهجري صارت صفر، يعني ما عاد حدا تردد لعنده على المحافظة على على على بيته يلي موجود بقنوات، غير العصابات اليوم اللي كل فترة هي اللي بتمجد بدوره، ولا باقي المجتمع أكد وحقق أنه هو انضحك عليه، هو اللي جر للدم، وهو سبب الفتنة حكمة الهجري. حتى أهالي السويداء بدأ تحاسب الخائن حكمة الهجري. يعني حتى في دعوات من أهالي المحافظة.
0: طيب
1: من
0: أنا اللي صار
1: يعني تماما دفعوا الثمن يعني. وبرجع بأكد لك أستاذ نايف، حتى وقت الأحداث هرب ابنه باتجاه مثل ما قلناها مرارا وتكرارا، وخلى أبناء المحافظة بالبوتقة بوجه الحملة يلي صارت ويلي شكرا. للأسف حياك الله
0: شيخ سلمان عبد الباقي مدير أمن السويداء، شكرا جزيلا لك. لم تعد المواجهة الأمريكية مع جماعة الإخوان تقتصر على العقوبات، بل تنتقل إلى مرحلة جديدة داخل الكونغرس. فبعد قرارات إدارة ترامب يأتي الدور اليوم على التشريع في مسعى لتوسيع أدوات ملاحقات الشبكات التي تقول واشنطن إنها تمول الإخوان وحماس. عقدت لجنة بمجلس الشيوخ جلسة استماع لبحث ما تصفه إدارة ترامب بشبكات مالية يشتبه في استخدامها لجمع الأموال وتحويلها، وعلاقة بعض المنظمات العاملة داخل الولايات المتحدة بهذه الشبكات. الجلسة لا تبدأ من الصفر، بل تبني على سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب خلال الأشهر الماضية. في 23 من يوليو فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على القيادي في جماعة الإخوان محمود الإبياري، وهو الرجل الثالث في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ومسؤول التمويل وشبكات الأموال والأنشطة، إلى جانب 3 أفراد وثلاث كيانات معتبرة أنهم قدموا دعما ماديا لحركة حماس. سبق ذلك في يناير الماضي تصنيف واشنطن فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية ذات طابع خاص. ينضم إلي من عمان مؤسس مجموعة ريمريكس لتحليل العنف السياسي مراد الشيشاني. سيد مراد مرحبا بك معي. يعني خلينا نسأل على الولايات المتحدة اليوم، كيف تستطيع بهذه اللجنة التي تعقد في الكونغرس أن تشدد على مسألة يعني تجفيف التمويل لجماعة الإخوان المسلمين لكل مصادرها إن كان في الولايات المتحدة أو خارجها؟
2: يعني نقاش اليوم في مجلس الشيوخ الأمريكي أكثر من كونه أنه سيجمد عمل أو أنشطة المالية لحركة الإخوان المسلمين، هو محاولة تحويل هذه الأوامر الإدارية التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مشاريع قوانين ذات طابع فيدرالي. وهنا الإشكالية التي تواجهها حركة الإخوان المسلمين، خاصة حينما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، بأن هذه الأوامر التنفيذية التي يمكن لأي إدارة أمريكية قادمة أن تغيرها يصعب الآن إذا ما تحولت إلى قوانين، وبالتالي هذا يزيد الضغط على الجماعة بفروعها المختلفة، خاصة الثلاث التي ذكرتها في التقرير. اليوم إخوان المسلمين يواجهون واحدة من أكبر الإشكاليات والأزمات التي واجهوها إذا ما نظرنا إلى عودة من تاريخ هذه المجموعة، يعني منذ حادثة المنشية بال54 وصولا إلى خلاف أو نقاش سيد قطب مع الهضيبي في دعاة ولا لا قضاة، وصولا إلى أزمة ما بعد الربيع العربي وحالة الميوع التي صابت والانتشار للشبان جدد، عدم وجود نوع من التحديث في الرؤية السياسية وضع هذه الحركة في أزمة. اليوم هي أزمتها مضاعفة باعتبار أن هذا الضغط المالي والحصار سيتحول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى مشاريع قوانين. لم أتحدث أخي نايف عن الأزمة الداخلية،
0: لكن مشاريع قوانين هل تخص الجماعة في مصر والأردن ولبنان، أم تخص الجماعة بشكلها العام بتنظيمها الدولي بكل الشخصيات الموجودة ومنها الأبياري قبل قليل الذي أتينا على ذكره؟ يعني

0: الآن هي الأوامر الإدارية كانت تخص المجموعات تلك في لبنان والأردن ومصر، تحويلها إلى قوانين سيبقيها في هذا الإطار، لكن هذا لا يعني الإشكالية هي الموجودة في حالة الإخوان المسلمين التي يعني في عالمنا العربي ربطت دوما باعتبارها مدخل للمجموعات المسلحة والتطرف وما إلى ذلك من معارضيها، هي في الغرب أيضا وفق خلاف داخلي أمريكي يدفع باتجاه التضييق على أي نشاطوية إسلامية في الداخل الأمريكي. هذا هو العنوان العريض في مجلس الشيوخ باسم مواجهة الإخوان المسلمين. إذن هناك عامل تقني يرتبط بهذه القوانين وتحويلها إلى قوانين بالأحرى هذه الأوامر التنفيذية، في مقابل أن هذا يكون هناك جانب سياسي يرتبط بزيادة الضغط على نشاط إسلامي في الداخل الأمريكي، وهذا ما شهدناه بعد 11 سبتمبر.
1: وزارة الخزانة الأمريكية تقول أن جماعة الإخوان وحماس تديران شبكات لنقل الأموال دعما للإرهاب. وزير الخزانة يقول بأن إدارة ترامب ستلاحق الإرهابيين ومن يمولهم بلا هوادة. السؤال المهم الآن، يعني كيف تستطيع وزارة الخزانة الأمريكية أن تفرض ربما عقوبات أو تشريعات أو قوانين تحد من نقل الأموال سواء للإخوان المسلمين أو للشبكات المرتبطة فيهم حماس وغيرها؟
0: هناك يعني إشكاليتان. الإشكالية الأولى ترتبط بقضية قدرة الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يعرف بالتراكينج بالفوتبرينت، بكل بصمات الحركات المالية تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها أيضا ممن يمتلكون قدرات بمراقبتها، وبالتالي هذه القدرة مسؤول القدرة هذا قائم بطبيعة الحال، وتم تطويره منذ 11 سبتمبر بآليات وأساليب متقدمة للغاية، ربطت يعني الهيئات المصرفية باتجاهات مختلفة، وهذا دفع المجموعات المسلحة إلى التعامل بأشكال مختلفة، وهذا موضوع جانب. الآخر الذي يربط أن الأزمة الحالية لحركة الإخوان المسلمين هي الربط مع حماس فيما يتعلق العلاقة بحماس، لذا نرى أن تحويل هذه القوانين هي وسيضع الإخوان المسلمين وحماس في خانة واحدة، رغم السنوات الطويلة من محاولة الطرفين إلى فك الارتباط بشكل أو بآخر بينهم البعض، وبالتالي نحن نشير أن هذا مؤشر على قضية دور حماس وعلاقتها بالإخوان المسلمين، خاصة أنها سيطرت أو كان لها هيمنة ونفوذ كبير على فروع كثيرة لهذه الحركة في مناطق مختلفة وخاصة في
1: مراد الشيشاني مؤسس جماعة أو مجموعة ري ماريكس لتحليل العنف السياسي من عمان، شكرا جزيلا لك. الحلقة انتهت، تعود ألقاكم غدا في رعاية الله.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران. كما أشار فانس لأن بعض الأطراف داخل النظام يسعون إلى إنهاء الحرب، في حين يدفع متطرفون آخرون نحو استمرارها، واصفا النظام الإيراني بأنه بات يعاني من تصدعات داخلية. قبل ذلك وفي تجمع لحركة ماغا في لوس أنجلوس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران لعدم رغبته في قتل الناس. كما جدد التأكيد على أن الاستعدادات الأمريكية العسكرية في محيط إيران كانت الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. نفى البيت الأبيض ما أوردته صحيفة واشنطن بوست عن وجود خلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيكسيث. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أكدت بأن وزير الحرب بيت هيكسيث يحظى بثقة تامة من الرئيس ترامب. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ربان ناقلة نفط أبلغ عن سماع دو انفجارين أثناء عبور الناقلة لمضيق هرمز. أكد ائتلاف إدارة الدولة بالعراق دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار والجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة. كما شدد ائتلاف إدارة الدولة على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار. اعتبر الائتلاف أن من يهدد دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية يعتبر خارجا عن القانون. أنشأت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فريقا خاصا بكوبا، وقالت صحيفة نيويورك تايمز بأن مهمة الفريق هي وضع خطط لحملة منسقة تهدف إلى الضغط على الحكومة الكوبية. نهاية الموجز في أمان الله.

أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

نشرة الرياضة على العربية نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. نيوكاسل يعلن رسميا التعاقد مع الألماني آيسلي لتدريب الفريق. المصري صلاح يصل طرابزون لبدء مسيرته في تركيا واستقبال حاشد في انتظاره. مارك الإسبانية تؤكد قرب انفراج أزمة عقد فينيسيوس وريال مدريد. أزمات إنفانتينو تتفاقم، رفض أوروبي لمشروع زيادة المشاركين بالمونديال إلى 64.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من أخبار الرياضة العربية يقدمها اليوم محمد القناص. اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التوصل إلى اتفاق مع نادي لايبزيغ الألماني لضم اللاعب يان ديوماندي بعد مباحثات مطولة. وانضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما إلى معسكر لايبزيغ التحضيري للموسم الجديد في النمسا بانتظار موافقة مجلس إدارة النادي على الصفقة، وبمجرد إتمامها سيتوجه إلى مدريد لإجراء الفحوصات الطبية بحسب ما نشره موقع The Athletic. ومن المتوقع أن تصل قيمة عرض النادي الملكي إلى 120 مليون يورو. وأكدت صحيفة ماركا حصول تقدم بين ريال مدريد وفينيسيوس جونيور في ملف تجديد عقد اللاعب البرازيلي مع ناديه الإسباني والذي ينتهي صيف 2027، وسط اهتمام من أرسنال الإنجليزي بضم اللاعب إلى صفوفه. أعلن نادي الاتحاد السعودي حسم صفقة اللاعب السنغالي ديون لوبي بعدما توصل إلى اتفاق مع نادي الميريا الإسباني لشراء عقد اللاعب، وذلك بعقد يمتد إلى 2029. ويلعب لوبي مع الميريا منذ 2023، خاض خلالها 105 مباريات بمختلف المسابقات.

أعلن نادي أبها السعودي رسميا عن تعاقده مع صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير في صفقة انتقال حر، ويأتي انضمام النجم الفرنسي البالغ من العمر 33 عاما ليدعم بخبرته مشروع نادي أبها في الموسم الجديد، والذي يشهد مشاركته في دوري روشن للمحترفين.

وصل اللاعب المصري محمد صلاح إلى تركيا لإتمام صفقة انتقاله إلى نادي طرابزون التركي، وحظي صلاح باستقبال جماهيري في مطار اسطنبول، ثم خضع للكشف الطبي قبل التوجه إلى مدينة طرابزون للتوقيع على العقود.

0: انتقاله للنادي التركي اليوم الخميس. رحل صلاح عن نادي ليفربول العام الحالي بعد 9 مواسم قضاها في الفريق، وفاز خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
1: هذه أفضل صفقة في تاريخ كرة القدم التركية، ولا يمكن لأي لاعب أن يتفوق عليها. كل ما ننتظره من محمد صلاح هو أن يجعلنا أبطالا، وإن شاء الله سنحقق اللقب هذا الموسم.
2: صلاح جاء، وإن شاء الله سيأتي سورلوث أيضا قريبا. أكبر فريق في هذا الدوري هو ترابزونسبور.
3: لم نفرح فقط لأنه جاء، بل لأننا وثقنا برئيس نادينا ومدربينا ولم يخيبوا ظننا. لقد جلبوا لنا بطل الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليقود ترابزون سبور إلى البطولة.
1: ضحيت بهاتفي من أجل محمد صلاح، ومن أجله أستطيع أن أضحي حتى بحياتي. رأينا جميعا ما قدمه في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وشاهدت كأس العالم.
4: هذا العام جاء صلاح إلى ترابزون سبور وخطفنا صفقة رائعة. هذا الموسم إن شاء الله سنكون الأبطال، لا بشكتاش ولا فنربخشة ولا غلطسراي. البطل هذا العام هو ترابزون سبور.
5: أعتقد أنها أكبر صفقة في تاريخ تركيا وأفضل صفقة على الإطلاق. لقد تعاقدنا مع أفضل جناح أيمن في التاريخ. كل ما ننتظره هو التتويج بالبطولة.
6: على البحر الأسود وفي شمال شرق تركيا يقع نادي ترابزونسبور، ويحمل اسم المدينة التي يتخذ مقرا لها. تأسس النادي في أغسطس عام 67 باندماج عدة أندية في المدينة، ويلقب بين المشجعين بعاصفة البحر الأسود. ويخوض ترابزون مبارياته في ملعب بابارا بارك الذي يتسع لأكثر من 40,000 مشجع. النادي مملوك لأعضائه ومسجل كشركة تداول أسهما في بورصة إسطنبول. توج ترابزون بلقب الدوري المحلي 7 مرات، آخرها موسم 2021، وفي خزائنه أيضا 10 ألقاب في كل من كأس تركيا وكأس السوبر. ويحتل ترابزون المركز الرابع في ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بلقب الدوري خلف ثلاثي أندية إسطنبول. محمد صلاح ليس المصري الوحيد الذي حمل القميص العنبي والأزرق. 3 لاعبين قبله لعبوا للفريق: تريزيجيه والسيد معوض وأيمن عبد العزيز. في صفوف الفريق التركي لاعبون تألقوا في أندية أوروبية كبيرة: حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق أندري أونانا، ومدافع أتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش، والذي سبق وأن ترافق مع صلاح في فيورنتينا الإيطالي. محليا يفتتح ترابزون مشواره في الدوري يوم 15 من الشهر الحالي أمام نادي قاسم باشا، فيما يخوض تصفية الدوري الأوروبي يوم 20 و27 من الشهر الجاري.

0: ومن اسطنبول التركية ينضم إلينا مراسل العربية زيدان زينجلو. أهلا وسهلا بك زيدان. تابعنا الظهر اليوم الاستقبال الحاشد اللي حظي به صلاح في اسطنبول، هو وصل الآن إلى ترابزون على ما أعتقد. كيف كان الاستقبال، كيف كان التنظيم أيضا لهذا الحدث؟
1: نعم محمد، أنا صباحا كنت أتحدث أن استقبال صلاح في هنا في إسطنبول في مطار الترك ليس هو إلا مقدمة لاستقبال أكبر بكثير مساء هذا اليوم في مدينة طرابزون، وهذا ما حدث. الكثير من وسائل الإعلام التركية قالت أن حوالي 25 ألف مشجع من مشجعي طرابزون احتشدوا
0: على الشاشة الحين زيدان، قاعدين نشاهد اللقطات اللي لاستقبال صلاح في طرابزون الآن، ونشوف الجماهير المحتشدة والألعاب النارية والشعلات. واضح أنه استقبال كبير جدا حاضر بين النجم المصري، وسعيد جدا يعني شارك بفعالية في الاستقبال.
1: نعم بالضبط محمد، يعني كما ذكرت يعني كثير من وسائل الإعلام قدرت عدد المشجعين الحاضرين إلى المطار ومحيط المطار إلى 25 ألف مشجع. كل الإجراءات الأمنية التي حالت دون حدوث مثل هذا الازدحام خصوصا في محيط المطار على ما يبدو أنها لم تنجح، حتى أن السلطات في وقت سابق من هذا اليوم قررت أن خروج محمد صلاح لن يكون من قسم الرحلات الداخلية لعدم تعطيل هذه الصالة، وقررت خروج صلاح من مبنى كبار الشخصيات. لكن بالمحصلة المطار امتلأ بالكامل في استقبال محمد صلاح الذي وصل إلى مطار طرابزون تقريبا في حدود الساعة 9 مساء هذا اليوم، وهي ساعة الذروة في البث التلفزيوني هنا محمد. كل وسائل الإعلام التركية الكبرى والتي تبث عادة برامج سياسية عن أهم الأحداث السياسية انتقلت ببث مباشر إلى طرابزون ومطار طرابزون لنقل هذا الحدث الاستثنائي حقا بحسب وصف جميع وسائل الإعلام التركية، حتى أن أحد المعلقين هنا في إسطنبول عندما رأى هذا المشهد قال إن كل عائلة في طرابزون أرسلت من ينوب عنها لاستقبال محمد صلاح في مطار طرابزون. طبعا الاستقبال الأكبر والتقديم الأكبر سيكون يوم غد، التقديم الرسمي محمد صلاح في تمام الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي. سيكون هذا التقديم في ملعب بابارا بارك، ومن خلال ما شاهدناه اليوم يمكن أن نتنبأ بأن الملعب سيكون ممتلئ على عن بكرة أبيه يوم غد بمحبي ومشجعي محمد صلاح. صلاح الذي كان منبهرا جدا في هذه الأجواء الجنونية قال إنه ربما لم يشاهد مثل هذا الاستقبال الكبير، ووعد بأنه سيقدم كل جهده لإسعاد جماهير النادي والمنافسة مع نادي طرابزون سبورت سواء في الدوري المحلي أو حتى في أوروبا. أخيرا نذكر أن طبعا عقد محمد صلاح يمتد لموسمين، قيمة الصفقة عن كل موسم تقريبا بحدود 15 إلى 17 مليون يورو وفق ما ذكرت عدة مصادر، بعضها قالت 15 وبعضها قالت 17.
0: إضافة هذه زيدان يعني
1: متغيرات
0: الراتب 15 إلى 17، هذا الراتب الذي سيحصل عليه محمد صلاح بدون الضرائب النادي راح يدفعها وراح يتحملها، وهذه كانت واحدة من النقاط اللي ساعدت في انتقاله إلى طرابزون. صحيح الكلام هذا؟
1: نعم محمد، يعني كنت نعم لا شك أن نظام الضرائب في تركيا يشجع الكثير من النجوم على القدوم إلى الدوري التركي، لذلك مثل هذه الأرقام هي أرقام كبيرة. طبعا نتحدث عن راتب أساسي، هناك متغيرات بحدود 5 ملايين يورو في مجمل العقد، يعني كل سنة هناك تقريبا 2 إلى 1.5 مليون كمتغيرات، طبعا إضافة إلى حقوق الصور الحصرية بعض المصادر أو حقوق الصور. بعض المصادر قالت أن صلاح سيحصل على 20% من نسبة هذه الصور، لكن هذا ليس خبرا رسميا، إنما بعض المصادر ووسائل الإعلام ذكرت هذه الأرقام. بالمحصلة هي صفقة كبيرة ساهمت فيها عدة شركات وعدد من رجال الأعمال لإتمام هذه الصفقة. كان صلاح قريبا من التعاقد مع نادي بشكتاش، لكن الكثير

أن الأمور في النهاية حالة دون حصول هذه الصفقة. خرج قبل قليل رئيس نادي بشكتاش لينفي بالأساس أن هناك مفاوضات مع محمد صلاح وأن النادي لم يتعرض إلى أو لم يتلقى صفعة في سوق الانتقالات أمام

0: وسائل الإعلام العربية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية، كان هناك اهتمام كبير بشؤون محمد صلاح حتى هنا في مراكز بيع. أخيرا هنا مراكز بيع قمصان النادي أو متاجر النادي، كان هناك طوابير كبيرة للحصول على قميص محمد صلاح والذي سيرتدي القميص رقم 10.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة اسطنبول التركية مراسل العربية زيدان زينكلو.

0: ومعنا الصحفي مصطفى وزغور سانكار. أهلا وسهلا بك زميلنا مصطفى. أبدأ معك من المعلومات التي ذكرها مراسل العربية زيدان زينكرو قبل قليل نقلا عن رئيس بشكتاش الذي نفى إن كان النادي دخل في مفاوضات مع محمد صلاح، يقول لم نطلب التعاقد مع محمد صلاح ولم نتلقى صفعة في سوق الانتقالات. أولا داني أسألك عن صحة هذا الحديث، هل بالفعل لم يتفاوض نادي بشكتاش مع صلاح؟ ثانيا هل بالفعل تلقى بشكتاش صفعة بانتقال صلاح إلى طرابزون؟
1: Yes, بشكتاش is very affected.
2: نعم هذا صحيح، لقد تأثر نادي بشكتاش في فقدانه للمفاوضات مع محمد صلاح، وهذا غير صحيح لأن نادي بشكتاش كان يتفاوض حقيقة لضم محمد صلاح، لكن في نهاية الأمر هذه المفاوضات لم تثمر بالتوصل إلى أي اتفاق، وعلى هذا الأساس قامت ترابزون سبور بتقديم المفاوضات الصحيحة واستطاعت أن تتوصل إلى اتفاق واضح خلال تلك الفترة الزمنية لضم النجم محمد صلاح. الأمر سوف يهز كرة القدم بصورة عالمية نظرا لانضمام طرابزونسبور. نعلم بأن محمد صلاح قد وصل إلى اسطنبول وكان هناك الآلاف من المشجعين الذين قد اجتمعوا في مناطق مقاربة للمطار من أجل إلقاء التحية عليه، ونعلم بأن الآلاف من المشجعين كانوا ينتظرون أيضا في مدينة طرابزون، بالإضافة إلى مسألة اتخاذ إجراءات مشددة بالنسبة لوصوله. وسوف يقوم، وقال محمد صلاح وأقتبس هنا ما ذكره، أنا لم أرى أي شيء من هذا الأمر من قبل، فهناك الآلاف من الأشخاص المشجعين وأنا أشعر بالسعادة للغاية لوجودي في هذه الأجواء، ولا أستطيع أن أصف وتعجز الكلمات عن تعبيري عن التزامي لتقديم النجاح لنادي طرابزونسبور الذي يعد من أهم الأندية، وكذلك كان قد شاطر بعض الرؤية حول عملية التفاوض، وقد ذكر أن المفاوضات الأولية كانت مع وكيل الأعمال لكن لم تسر كما كان هو مطلوبا، وجاء ذلك في عقاب المفاوضات التي جاءت مع بشكتاش والتي لم تتوج بالنجاح، وبعد ذلك بدأت عملية تفاوض بطريقة سلسة مع نادي طرابزون ووصلت إلى النتيجة المطلوبة.
0: وهذا كان سؤالي، يعني كيف نجح طرابزون؟

0: في حل المشكلات التي واجهت صفقة الانتقال حينما كان بشكتاش يريد استقطاب صلاح؟
1: المشكلة الرئيسية التي تتعلق بوكيل أعمال محمد صلاح رامي عباس، فترابزونسبور قد وافق على مطالب وكيل أعمال محمد صلاح، وسوف يقوم نادي ترابزونسبور بدفع العمولة لممثل أو وكيل أعمال محمد صلاح. والآن دعنا ننظر إلى الأرقام التي قام بالتوقيع عليها محمد صلاح، عقد لمدة عامين مع نادي ترابزونسبور، وسوف يحصل على راتب صاف بواقع 17 مليون يورو سنويا، والمبلغ الإجمالي قد يصل إلى حوالي تقريبا 23 مليون يورو خلال عقدين من الزمن. وبالإضافة إلى ذلك سوف يحصل على مكافأة لمرة واحدة قد تصل إلى 5 ملايين. هذه الأرقام كانت قد تم التأكيد عليها بأنها لن تكون مقتصرة على تركيا، بل سوف تكون أوسع ذلك، ولعل ذلك قد يكون من أكبر عمليات الانتقال التي نشهدها في هذا الموسم في عقاب المحادثات الطويلة التي رأت. ونعتقد بأن هذا سوف يعزز من مبيعات التذاكر، ولا نستطيع أن نتجاهل العبء المالي الذي سوف يمنى به نادي ترابزونسبور، حيث يرى البعض بأن أكثر من 70% من راتب محمد صلاح يبقى حتى اللحظة من الأعباء المالية على النادي. تذكروا أن محمد صلاح هو من أحد اللاعبين الذي لا يستطيع لوحده أن يجعل من النادي بطلا.
0: صحيح، وهنا سؤال، كيف سيكون بمقدور طرابزون توفير التكاليف هذه الصفقة، إذا ما علمنا أنه أساسا طرابزون في وضع المالي ليس بالوضع الجيد، النادي يحقق خسائر متتالية سنويا، وليس من الأندية الغنية أصلا حتى في تركيا.
1: ندرك بأن السياسة قد دخلت في عملية صنع قرار ضم نادي ترابزونسبور، وكان هناك دعم واسع من قبل رئيس ترابزونسبور السيد آرثور دوغان، حيث قال أن هذه الديون سوف يتم التكلف بها من قبل بعض الرعاة وشركات وبعض الشركات الجديدة التي سوف تتكفل ب 70% من راتبه. لكن حتى اللحظة لا يزال من غير المؤكد وفقا لبعض المصادر إذا ما كان هذا سوف يكون صحيحا. تذكروا أن محمد صلاح هو لاعب نجم وأسطورة، لكن سوف يكون هناك عبء كبيرا ماليا توضع على كاهل نادي ترابزونسبور. لا أعلم، لا توجد لدي أي فكرة كيف سوف يعالج نادي ترابزونسبور وكيف بمقدوره أن يحصل على الميزانية المطلوبة لكي يدفع أجور محمد صلاح، وخاصة على مر عقد مدته موسمين.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا الصحفي مصطفى أوزغور سنغار. وبعد وقفة قصيرة نعود نتابع هذه النشرة، وفيها نيوكاسل يعلن رسميا التعاقد مع الألماني أيسلي لتدريب الفريق. أزمات إنفانتينو تتفاقم، رفض أوروبي لمشروع زيادة المشاركين بالمونديال إلى 64.

حيث الثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: الرابطات الأوروبية بشدة مقترحة الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيادة عدد المشاركين في نهايات كأس العالم للرجال إلى 64 منتخبا بدءا من النسخة المقبلة عام 2030. أشارت المنظمة إلى أن فيفا أرسل في 30 من يوليو الماضي إلى الاتحادات الوطنية ما وصفته بورقة بحثية تمهيدا لمناقشة مقترح توسيع كأس العالم، ومن دون أن تتشاور مع الرابطات أو الأندية أو اللاعبين. وشهدت العاصمة المغربية الرباط اجتماعا بين رئيس فيفا السويسري جان انفانتينو وكبار موظفي الاتحاد الدولي للعبة، وذلك في مقر الاتحاد الإقليمي، بحثا للأزمة التي تمر بها المنظمة الكروية ورئيسها منذ الأسبوع الماضي بسبب مشروع فيفا التجاري الذي تم التراجع عنه لاحقا. شن النجم البرتغالي السابق لويس فيغو هجوما عنيفا على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مطالبا إياه بالاستقالة. ويتولى فيغو حاليا منصبا استشاريا لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. واعتبر البرتغالي أن المشكلة لا تتعلق فقط بالأموال بل بطريقة إدارة اللعبة من إنفانتينو. وكشفت صحيفة التايمز البريطانية عن أن أكثر من 50 نادياً أوروبياً لم تتلق مبالغ يصل مجموعها إلى ربع مليار دولار من أموال التضامن المخصصة للأندية المحترفة حول العالم، رغم تعهد فيفا بتوزيعها منذ أكثر من عام، وذلك بعد بطولة كأس العالم للأندية التي جرت صيف 2025 في الولايات المتحدة. ينضم إلينا الآن من لندن الإعلامي هاري هارس. أهلا وسهلا بك هاري. كثير من الوعود الغريبة التي يطلقها إنفانتينو في آخر 6 أشهر فقط، يعني وفي آخر سنة كثير من الوعود الغريبة، قليل من العمل الجاد. نشاهد الأندية تشتكي من عدم حصولها على مستحقاتها منذ أكثر من عام. ما الذي حدث في فيفا؟ ما الذي غير إنفانتينو؟
1: أعتقد أن هذا ينطلق من الجشع، وخاصة بالنسبة لفيفا في مكانتها التي يفترض بها أن تحمي هذه اللعبة وأن تحافظ على النزاهة، لكنه كان يبيع هذه الرياضة ويفتقر للشفافية في تبرير ما يقوم به. قد ينبع ذلك من الجشع الشخصي، فهو يقوم بإدارة الفيفا ويقوم بإدارة أمور تخرج عن نطاق كونه مجرد رئيسا للفيفا، وكان قد يفعل ذلك ويقدم الوعود، ولم يعد أي ناد ولم تعد أي جهة تثق به في العالم.
0: حتى السياسيين هاري، يعني نشاهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث ويقول بأنه لا يثق في جان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. يعني كثير من السياسيين، كثير من رؤساء الاتحادات ألمحوا أو صرحوا بأنهم لم يعودوا يثقون في فيفا. كيف تستعيد فيفا هذه الثقة؟
1: الأمر يتوقف بصورة أساسية على من سوف يرأس الفيفا في الفترة المقبلة. لقد مر علينا رؤساء كثر للفيفا في الفترة السابقة، وكنا قد شهدنا فضائح في الفساد وكيفية بيع المباريات. لا أعتقد بأنه بات هناك ثقة في الفيفا، وكانت اليوفا قد صوتت بحجب الثقة عن رئيس الفيفا، بالإضافة إلى البطولات الدولية التي كانت قد أيضا اتسمت بنفس التوجه، وكان هناك جدل حول هذه المباراة وهذه الكرة. هذه اللعبة ليست بحاجة إلى الفيفا، ومن الواضح بأنه لو كان هناك توسيع لنطاق البطولات الأوروبية كل سنتين بما في ذلك بعض الدول الكبرى التي ترغب بأن أن تشارك مع الدول الأوروبية، فهذا سوف يكون بمقدورها أن تصنع فيفا خاصة بها لإدارة كأس العالم. وكما تعلمون أنها حالة متغيرة، فالناس يطرحون أسئلة، هل

0: نحن بحاجة إلى الفيفا؟
1: وهذا هذا هذا سؤال حقيقة في الوقت الحالي يطرح بشدة. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لوح بالانسحاب من بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم إن مضى في مشروع بيع حقوق كأس العالم، ويبدو أن ذلك سيكون سيناريو يعني معتاد في المستقبل حينما لا تسير الأمور على رغبة الاتحاد الدولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا أو حتى على رغبة الاتحاد الآسيوي أو الكونكاكاف، سيلوح بمقاطعة البطولات وعدم المشاركة فيها. كيف سيضر ذلك بمستقبل كرة القدم؟ ثم كيف سيكون بمقدور فيفا الحد من مثل هذه التصرفات مستقبلا؟
0: أعتقد أن الأمر يتوقف على من سوف يصوتون له، إذا ما كان هناك أي شخص ما زال يمتلك الثقة بالرئيس الجديد، وإذا ما كانت الفيفا هي الجهة التي سوف تقود لعبة كرة القدم في المستقبل. الكل الآن يسلط الضوء على هذه الحقيقة، لكن حقيقة الأمر بات السؤال الأساسي الذي يطرحه الناس، وكان هو متداولا منذ عقود من الزمن حيث لم تكن الأمور على هذا المنوال، حيث كانت الفيفا مختلفة، والآن بات لديها ما يقرب عن 4 مليار دولار في حسابها، لأن هناك حديث عن بيع حصة تبلغ 20% من شركة تجارية تتولى إدارة الفيفا. ناهيكم عن أسعار التذاكر والرعاة وبعض الحقوق الأخرى، ومن ثم قد تقدم الفيفا على بيع نسبة أخرى قدرها 20% ومن ثم 20% إلى حين التخلص من كافة أصول فيفا المهمة. ومن يعلم إلى أين سوف تؤول الأمور وكيف سوف تتصرف الفيفا الآن، وإذا إلى حين تعيين رئيسا يمكن الوثوق به.
1: سيكون مهما ولافتا ومثيرا أن نشاهد هذا المستقبل لكرة القدم. شكرا جزيلا لك زميلنا الإعلامي هاري هاريس، كنت معنا من لندن. تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع المدرب الألماني ماتيس يايسلي، والذي تقدم باستقالته من تدريب فريق الأهلي السعودي، الذي أكد انتهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الألماني على أن يلتزم الأخير بسداد قيمة الشرط الجزائي خلال المدة المنصوص عليها في العقد. ويقود يايسلي نيوكاسل بديلا للمدرب إيدي هاو الذي غادر منصبه الشهر الماضي. ويبدو أن تحركات الأهلي السعودي لاستقطاب خليفة يايسلي ستكون أكثر صعوبة بعدما كشفت بيلد الألمانية عن تعثر مفاوضات النادي الجداوي مع المدرب الألماني أولي فيرنر، الذي رفض عرضا لتولي تدريب الأهلي بحسب الصحيفة الألمانية. وينضم لنا من ألمانيا الإعلامي محمد أمين كناني. أهلا وسهلا بك زميلنا محمد. أبدأ معك عن المشروع الألماني، نستطيع أن نصفه في نيوكاسل، انضمام يايسلي إلى فيلتماد المهاجم، ربما نشاهد أسماء أخرى أيضا تنضم إلى الفريق. هل سنشاهد فريقا ألمانيا يلعب في الدوري الإنجليزي بعدما شاهدنا مدربا ألمانيا يدرب المنتخب الإنجليزي؟
2: مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
2: هو ماتياس يايسلي هو المدرب الألماني يقود نيوكاسل، وهو الثامن مدرب ألماني يدرب في البريمير ليج. ربما مثل ما ذكرت سنشاهد قدوم عدة لاعبين ألمان للتواجد صحبة ماتياس يايسلي في نيوكاسل. هناك عدة أخبار تربط ميشا لاعب دورتموند بنيوكاسل، لكن الصفقة ربما ستكون صعبة. المدرب مثل ما عبر وقال هو شرف له أن يدرب نادي مثل نيوكاسل، وطموح كل مدرب أن يتواجد في البريمير ليج. ستكون المهمة ربما صعبة لأن نيوكاسل يخسر شيء فشيء بعض نجومه، لكن هذا المدرب أثبت أنه مزيج من الخبرة والطموح. خبرة في قيادة الأهلي والتوفيق في فوزه برابطة الأبطال الآسيوية مرتين صحبة رياض محرز وفيرمينيو، ومثل ما تحدث قبل قال تعلمت الكثير من خبرة ومن هؤلاء اللاعبين الخبرة، وأيضا الطموح لأنه في مراحل سابقة في سالزبورغ أيضا قادت عدة لاعبين شبان وطور هؤلاء اللاعبين، لعل أبرزهم كريم أديامي وبنيامين شيشكو المتواجد حاليا في مانشستر يونايتد. يايسلي مدرب الطموح ومدرب له طموحات كبيرة، وسنرى ما سيقدمه صاحب نيوكاسل بالرغم أن المهمة ستكون

0: صعبة للغاية.
1: وستكون أيضا مهمة صعبة للغاية على إدارة الأهلي لتوفير بديل ليايس له، خاصة بعد رفض أوليفيرنر المدرب السابق لنادي لايبزيغ. الأخبار التي وصلت أن النادي أن المدرب لا يريد العمل في هذا الموسم، يريد البقاء بما أنه راتبه ماشي من نادي من لايبزيغ، وبالتالي ما يحتاج أنه يكون عنده أو الاستعجال في اتخاذ خطوة. هل تعتقد بالفعل بأنه هذا هو السبب الحقيقي لعدم تولي فيرنر تدريب الأهلي؟
0: ربما عدة أسباب، لأنه السبب الأول الذي أشارت إليه وكالة أولي فيرنر هو أنه المدرب يريد أن يأخذ قسط من الراحة. هذا سبب ربما حقيقي، لأنه التدريب في عالم كرة القدم أصبح يتطلب قوة ويتطلب أيضا كثير من الحضور البدني والذهني. شاهدنا يورغن كلوب السنوات الفارطة قال أيضا يريد أن يرتاح، بيب غوارديولا نفس الشيء يريد أن يرتاح. والسبب الثاني هو ربما لا يريد أن يتسرع في اتخاذ خطوة في هذا الوقت، لأنه الدوري السعودي سينطلق بعد أقل من أسبوعين، لم يجهز الفريق،
1: ليس له المدة الكافية،
0: يعني ليس له المدة الكافية من أجل تجهيز الفريق. نشاهد في النمسا الهلال السعودي يتواجد في النمسا في الفترة الفارطة، تواجد وقام باستعدادات، وكل الفرق تستعد وتقوم بالانتدابات، والمدرب وكل مدرب يحتاج لمعرفة المجموعة، يحتاج لمعرفة الفريق، ويحتاج أيضا لمعرفة البلد والتأقلم في السعودية، لأنه تقريبا مدرب ألماني ليس له فكرة كبيرة على الدوري السعودي وعلى كرة قدم في السعودية، ولذلك ربما لا يريد أن يجازف باتخاذ خطوة قد تكون مكلفة. وشيء آخر، لأنه له عقد مع إر بي لايبزيغ حتى 2027، الراتب يسير وله عقد جاري، لذلك لا يريد أن يتسرع ويريد أن يأخذ قسط من الراحة. والأهم من كل هذا هو أنه ربما طريقة التخلي عن صحبة إر بي لايبزيغ ضايقته نوعا ما، وحتى المدير الرياضي للايبزيغ اعتذر عن الطريقة، كان في عطلة وتم إعلامه عن طريق الهاتف أنه تم التخلي عليه. موسم صعب خاضه صحبة لايبزيغ، إرهاق تعب، لأنه لايبزيغ الموسم الفارط كانت الظروف وكانت أيضا تحت الضغط من أجل النجاح، وبالرغم من وصول وتحقيق كل الأهداف، مركز ثالث في البوندسليغا، يعني ووصوله لكل الأهداف، تم التخلي عنه وتم التعاقد مع ديميكيلس.
1: أخيرا محمد، الكثير من النقاد والمتابعين وحتى من جماهير الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يطالبون بالتعاقد مع مدرب بنفس فكر يايس له، بنفس طريقة عمله. هل هذا الأمر متاح الآن؟ يعني هل في أسماء متاحة في السوق غير فيرنر ربما يتجه إليها الأهلاويون لاختصار الوقت ربما نستطيع أن نقول؟
0: أكيد، لأنه لو أرادت إدارة الأهلي الاتجاه إلى مدرسة ريد بول ستجد عدة مدربين خاضوا تجارب سابقة، إما في ريد بول سالزبورغ أو في ريد بول لايبزيغ، لعل أبرزهم ربما نأخذ على سبيل المثال مدرب أوكسبورغ السابق، نأخذ أيضا عدة مدربين آخرين خاضوا هذه التجارب. لذلك لو توجه انتداب مدرب شاب، فمدرسة ريد بول لها عدة مدربين شبان قادرون على قيادة الأهلي في هذه الفترة الحساسة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من ألمانيا، الإعلام محمد أمين كناني. ووقفتنا الثانية والأخيرة، نعود بعد أن نتابع هذه النشرة، وفيها الاتحاد المصري يجدد عقد المدرب حسام حسن.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: مدينة ميلان الإيطالية بهدف لكل منهما في مباراة ودية أقيمت بمدينة بيرث الأسترالية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد. بهذه النتيجة واصل المدرب الجديد لميلان البرتغالي أموريم البحث عن فوزه الأول بعدما استلم مشواره مع الفريق بالتعادل أمام سيلتيك الاسكتلندي وديا الشهر الماضي. ويلتقي ميلان يوم السبت مع تشيلسي في إندونيسيا فيما يلعب إنتر أمام يوفنتوس في أستراليا. وديا أيضا تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على فريق نجوم الدوري الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لهدف واحد. يأتي هذا الانتصار لتعويض خسارة الفريق في أولى مبارياته التحضيرية تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا أمام إنتر ميلان في هونغ كونغ، وانتهت بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهم. وتعرض نادي تشيلسي الإنجليزي للخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي بهدف دون مقابل في مباراة ودية تحضيرا للموسم الجديد، وجرت المباراة في مدينة هونغ كونغ في الصين، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق إيدون زبيروفا في الشوط الثاني. شهد اللقاء الدور الأول بعض صفقات تشيلسي الجديدة مثل داني ويلبك وجيوفاني كويندا. فاز الاتفاق على مضيفها لجدة بثلاثة أهداف لواحد في مباراة ودية تحضيرا للموسم الجديد في السعودية، وفرض الاتفاق أفضليته خلال الشوط الأول، وافتتح الفرنسي موسى ديمبيلي التسجيل في الدقيقة 19 من ركلة جزاء قبل أن يعزز ياسر الشمري تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 31. وقبل نهاية الشوط الأول نجح فراس البريكان في تقليص الفارق للأهلي بتسجيله الهدف الأول في الوقت بدل الضائع، ولم ينتظر الاتفاق كثيرا مع بداية الشوط الثاني إذ أضاف عبد العزيز البيشي الهدف الثالث في الدقيقة 48، ويستهل الأهلي مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة الدرعية في 13 من الشهر الحالي، فيما يلعب الاتفاق في اليوم التالي أمام الرياض في الجولة الأولى. نشر اتحاد الكرة المصري صورة لرئيسه هاني أبو ريدة ونائبه في جلسة تجديد لعقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول برفقة إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري، وذلك عبر حساب الاتحاد الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. سحبت يوم الأربعاء قرعة مسابقة الدوري المصري لكرة القدم في النسخة 68 التي تعرف مشاركة 20 ناديا على أن تكون البداية في 21 من الشهر الحالي، ويستهل الزمالك الدفاع عن لقبه بملاقاة الاتحاد السكندري بالقاهرة، فيما يلعب بيراميدز الوصيف أمام غزل المحلة في الجولة الأولى، والتي تشهد لقاء الأهلي الثالث في الموسم الماضي أمام الشرقية، فيما يلتقي الأهلي والزمالك في مباراة الديربي في الجولة السادسة في شهر أكتوبر المقبل.
1: العام الثالث على التوالي عندنا بداية معروفة للدوري ونهاية معروفة ليه. هنا إن شاء الله بداية الدوري عندنا بيكون 21-22-23 أغسطس، ونهاية الدوري إن شاء الله بيكون أو نهاية الموسم الرياضي كامل بيكون بتاريخ 31 مايو، بيكون إن شاء الله انتهى الدوري العام الكاس عاصمة مصر كاس مصر، فبيكون الموسم كله انتهى. وده أهم شيء، إن لازم الدوري يكون ليه بداية ونهاية زي أي دوري في العالم، وده اللي احنا الحمد لله بنحاول نطبقه ونجحنا في تطبيقه السنتين اللي فاتوا وبنكمل معاه السنة دي إن شاء الله.
2: نجحوا السنة اللي فاتت، الموسم كان بشكل جيد، المنافسة كانت موجودة لحد آخر يوم في الدوري لتحديد البطل حتى بالنسبة للفرق اللي هبطت. اعتقد السنه دي هيبقى اصعب كمان من السنه اللي فاتت.
3: هو نادي بيراميدز عامه اي بطوله بيدخلها فهو منافس قوي عليها بدليل الموسمين الاخرانيين، خاصه الموسم الاخير، الموسم اللي فات والموسم اللي قبله كمان، انت الاخر اسبوع وانت منافس على الدوري، فبالتالي احنا بنخش اي بطوله واحنا منافسين عليها. داخل السنه دي عايز تاخد بقى البطوله، انت بقالك موسمين بتبقى قريب وربنا ما بيكتبلكش التوفيق، لكن ان شاء الله الموسم ده باذن الله تبقى الثالثه ثابته ان شاء الله والامور تبقى كويسه.
4: كلنا متفائلين خير بشكل كبير جدا برئاسه الكابتن عصام عبد الفتاح، لجنه الحكام كلها لجنه مصريه تكون افضل بكتير من السنه اللي فاتت. عندنا طموح كبير ومتفائلين خير باللجنه اللي موجوده ان هي تكون على المستوى المطلوب، وان شاء الله تعمل لنا تفرز لنا حكام بمستوى الدوري المصري ان شاء الله.

0: من القاهرة ورحب بالصحفي أسامة إسماعيل. أهلا وسهلا بك زميلنا أسامة. موسم جديد على الأبواب، يعني بعد تقريبا 14 يوم أسبوعين تقريبا وتنطلق منافسات الدوري المصري، ما المنتظر في هذه النسخة؟
1: المنتظر في هذه النسخة إن هو على المستوى التسويقي للبطولة فيه اهتمام كبير جدا من رابطة الأندية بأن هي تزود مداخيل المسابقة، وده بيتأتى مع انتظام المسابقة. هذه الرابطة يعني نجحت في ضبط مواعيد المسابقة وأصبح لها بداية ونهاية معروفة، وده ساهم بشكل كبير جدا في زيادة مداخيل المسابقة، وده بيعود إجابة على كل الأندية المشاركة فيها، لأنه لا يخفى على أحد أنه في أندية كبيرة في مصر بتواجه صعوبات مالية كبيرة، وفي مقدمتها بطل المسابقة صحيح. اللي هو الزمالك.
0: وهذا يقودني إلى سؤال، وإحنا شفنا جائزة بطل الدوري في النسخة 2026-27 راح تكون 50 مليون دولار، وهي يعني أنا ما أبغى بصراحة أقلل منها، لكن يعني ما يمكن راتب لاعبين فقط في الأهلي، ولذلك لا زالت الأرقام التي تصرف كمكافآت أو حتى تصرف للأندية أقل بكثير من مصاريفها، مصاريف الأندية هذه.
1: الأندية المصرية بتتنافس حول المقاعد المخصصة في بطولات الأندية الأفريقية سواء أبطال الدوري أو الكونفدرالية، والسعي الدائم أساسا للمشاركة خاصة في بطولة أبطال الدوري اللي مكافآتها المالية كبيرة جدا ولا تقارن بمكافآت الدوري المصري، ومن ثم المشاركة في كأس العالم للأندية وقيمه المالية الكبيرة. إنما الدوري المصري عانى كثيرا جدا من عدم انضباط مواعيده في عشرات السنوات السابقة، وبيحاول أساسا أن يجد له مساحة في أجندات الأندية المشاركة فيه.
0: هل سيكون الدوري في هذه جدول الدوري في هذه النسخة منضبطا بشكل كبير جدا؟ أم سنشاهد التأجيلات تحضر في منتصف منتصف الموسم؟
1: والله الإجابة من ما صرح به السيد أحمد دياب رئيس الرابطة اليوم، الذي تعهد بوضوح تام أنه لن يسمح بتأجيل أي مباراة عن الجدول المعلن، والمراعى فيه كل الارتباطات والمواعيد الأفريقية الخاصة بمسابقات الأندية. يعني في مواعيد سابقة عن المباراة الأفريقية وفي مواعيد لاحقة عليها، وبالتالي أساسا ليس هناك أي سبب لأي تأجيلات ممكن. وأعتقد أن الرابطة أساسا نجحت في ده الموسم اللي فات، وكان لأول مرة أساسا تجد أن كل الأندية مشاركة في عدد الماتشات اللي لعبها كل نادي عكس ما كان يدور في سنوات سابقة.
0: جميل. يعني مبكرا بدأ الحديث عن الحكام في الدوري المصري، انتقادات كبيرة وجهتها إدارة الأهلي إلى اختيار الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح ليكون رئيس لجنة الحكام. أصدرت اليوم بيانا وقالت فيه بأنها أساسا فاقدة للثقة في عصام عبد الفتاح من الفترات السابقة التي تولى فيها المنصب. الزمالك رد على هذا البيان، ما معركة مبكرة يبدو ذلك، يعني لماذا تثير إدارة الأهلي هذا الملف قبل بداية الموسم أصلاً؟

0: الحقيقة أنه هو عدم رضاء الأندية، خاصة الأندية المتنافسة على القمة على التحكيم، ده مسألة دائمة وليست جديدة. وكان في مطالبات أن يكون رئيس لجنة الحكام أجنبيا، واتبع هذا النظام ولم ينجح، ولم ترضى عنه الأندية أيضا. فمسألة تشخيص الأخطاء الحكام دايما بتميل إليه الأندية المتنافسة، ذلك أن الأخطاء التحكيم موجودة وموجودة في كل مكان، لكن دايما الأندية المتنافسة بتفسرها بتفسير شخصي، أو أن هناك تعمد يعني من حكم ما لنتيجة معينة. كل نادي أساسا بيعبر عن جمهوره وعن الرأي العام. طبعا بالطبيعي أساسا في حالة المكايدة ما بين المتنافسين على القمة في الدوري المصري تجد مثل هذه البيانات وكده، يعني لتشحيذ الهمم ولفت النظر لعدم حدوث أي مشاكل كما كان يحدث في المواسم السابقة.
1: بس والله لسه بدري، احنا ما شفنا خير الموسم من شره علشان نبدأ بيانات من الآن. شكرا جزيلا لك زميلنا الصحفي أسامة إسماعيل، كنت معنا من القاهرة. ختام هذه النشرة من استقبال الجماهير للاعب كرة القدم الكبير محمد صلاح في الترابزون التركية. استودعكم الله.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. حال العالم هذا الصباح مع العربية والبداية بالعناوين.
1: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people.
0: ترامب يفضل الاتفاق ونائبه يؤكد سنستخدم كل الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل لحل مع إيران. ائتلاف إدارة الدولة بالعراق يؤكد رفضه الاعتداء على دول الجوار ويشدد على تجريم من يستخدم الأراضي العراقية. الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تستأنف اليوم في روما وثلاث روايات بشأن تعليق جلسة أمس. أعضاء في لجنة الاستخبارات الأمريكية يؤكدون عودة تبادل المعلومات مع أوكرانيا إلى مستوياته السابقة. أهلا بكم. البداية من آخر التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران. ففي تجمع لحركة ماغا في لوس أنجلوس عبر ترامب عن تفضيله للتوصل لاتفاق مع إيران بدلا من استمرار الحرب وخسارة المزيد من الأرواح. قال الرئيس الأمريكي أن إيران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تريد الاعتراف بإجراء المحادثات، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. كما جدد التأكيد على أن الاستعدادات الأمريكية العسكرية كانت الأكبر منذ الحرب بالعالمية الثانية.
1: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're gonna we were set for the biggest attack of any attack and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II and they called me and they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that, but we are talking, let's see what happens. But they respect us. And no other president has done what you should have done a long time ago, because Iran cannot have a nuclear weapon, can't have it.
0: من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل مناسب مع إيران. أضاف فانس في مقابلة مع فوكس نيوز أن إيران تعاني من انقسامات داخلية وهو ما يجعل التفاوض معها أكثر صعوبة ويستغرق وقتا أطول.
2: Well, first of all, if they want to make me own the effort to try to bring this war to a successful conclusion, I'm happy to let them make me own it. I am absolutely trying to do that. But to your point, that sometimes requires one step forward, two steps back, then three steps forward and one step back. I can certainly understand the American people are maybe looking at this and they say, well, it seems like we're making progress and then it seems like we're not. Well, the reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system. So there are people within their system who want the war to be over. There are also people within their system who are crazy radicals who want the war to continue. Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people.
0: ونفى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وجود أي اختلاف في وجهات النظر بينه وبين الرئيس دونالد ترامب بشأن التعامل مع إيران. أشار فانس في مقابلة مع فوكس نيوز إلى أن الإدارة الأمريكية موحدة في تنفيذ القرارات التي يتخذها ترامب.
2: No, look, the president and I, first of all, he makes the decisions and we all try to implement the decisions

0: in accordance with the president's wishes. So the president runs this administration. He is the very top of the administration. He makes orders. We, of course, have debates and conversations about what exactly we should do. But when the president of the United States makes a decision, we are unified in this administration in carrying out that mission.
1: ونفى البيت الأبيض ما أوردته صحيفة واشنطن بوست عن وجود خلافات بين الرئيس ترامب ووزير الحرب بيت هيكسيث. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لافيت أكدت بأن وزير الحرب بيت هيكسيث يحظى بثقة تامة من الرئيس ترامب. وصفت التقارير المتداولة بشأن وجود خلافات بين ترامب ووزير الحرب بشأن إيران بأنها أخبار زائفة تماما. ونتابع بشأن مضيق هرمز، وفي ظل كل البوادر بشأن قرب التوصل لاتفاق بشأن إعادة فتح المضيق، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك بين إيران وعمان بشأن هرمز في مرحلة الصياغة النهائية. كما أكدت أن إيران وعمان اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية كشفت أيضا أنه تم الاتفاق مع عمان على مسار جديد في مضيق هرمز. أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن المسار الجديد المتفق عليه بين إيران وسلطنة عمان في مضيق هرمز سيكون مؤقتا على أن يتم العبور عبره لمدة شهرين أو أكثر. تقول طهران إن الاتفاق مع عمان لا يزال مرهونا بعدم تدخل أطراف ثالثة محددة. إذن المفاوضات العمانية الإيرانية دخلت مراحل المراجعة الأخيرة، وذلك لإعادة الحركة في مضيق هرمز إلى طبيعتها ولو بشكل نسبي. مسؤول إيراني كشف أن طهران بحثت مع مسقط إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بهدف تنسيق حركة السفن في هذا الممر الحيوي. قالت الخارجية الإيرانية إن الدراسات ما زالت جارية لمختلف الجوانب، كانت فنية أو قانونية أو أمنية أو حتى بيئية، المتعلقة بالمسار الجديد هناك. كما أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الطرفين توصلا إلى تفاهم بشأن الإحداثيات الجغرافية للمسار المقترح لتطبيق التفاهم على أرض الواقع. مع ذلك قال المتحدث إسماعيل بقائي إن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان لا يعني بحد ذاته أن المضيق أصبح آمنا أمام السفن العابرة فيه. اعتبر بقائي أن العوامل التي تهدد أمن الملاحة في مضيق هرمز وعلى رأسها الحصار البحري الأمريكي والتهديدات ضد إيران ومصالحها لا تزال قائمة على حد قوله.

ويعمل باكستان وقطر على إعداد وثيقة لتسهيل إعادة فتح منطقة هرمز. بحسب مصادر دخلت هذه المشاورات مرحلتها النهائية، فيما تقتصر الوثيقة على ملف منطقة هرمز تنص على إعادة فتحه مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار على الموانئ الإيرانية، وذلك دون تطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. أما الإعلام الأمريكي والإسرائيلي فنقل عن مسؤولين إقليميين ومسؤول أمريكي قولهم إن الاتفاق المطروح ينص على ترتيبات تمتد لستين يوما لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عمان. أوضح كذلك أن الاتفاق كما نتابع لا يتضمن فرض بدل خدمات ويمكن تمديده لاحقا. بموجب الاتفاق سيستخدم المضيق من قبل جميع السفن المتجهة إلى الخليج، وستستخدم الممر الملاحي الشمالي تحديدا، فيما تسلك السفن المغادرة الممر الجنوبي عبر المياه العمانية. وفي التطورات الميدانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن استمرار دوريات مقاتلات F-16 وعمليات التزود بالوقود جوا في الشرق الأوسط. أضافت أنه في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة فرض الحصار على إيران، وحتى 5 أغسطس الحالي أعادت سنتكوم توجيه 48 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وصعدت على متن سفينتين لتفتيشهما في المضيق.

0: وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ربان ناقلة نفط أبلغ عن سماع ذوي انفجارين أثناء عبور الناقلة مضيق هرمز، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن أضرار بيئية جراء هذا الحادث. ووسط هذه التطورات قال الرئيس الإيراني مسعود بيسكيان إن التواصل مع المرشد الأعلى مشتبه خامنئي صعب جدا في الوقت الراهن. أضاف بيسكيان في كلمة بثها التلفزيون أنه رغم صعوبة التواصل مع خامنئي إلا أن وجوده يشكل في كل الأحوال مكسبا كبيرا لإيران يتيح لها الاستمرار على حد قوله. شدد الرئيس الإيراني على أنه تمكن من عقد اجتماعات مثمرة مع مرشد إيران، وقال إن الأوضاع الراهنة تسمح لبعض من وصفهم بالمغرضين بتقديم صورة مغايرة عن خامنئي. ونبقى في الشأن الإيراني، فقد أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه من ارتفاع عدد الإعدامات في إيران منذ مارس الماضي، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بالأمن القومي. قال تورك إن ما لا يقل عن 56 شخص أعدموا منذ 19 من مارس، محذرا من أن أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام وذلك بتهم مماثلة. خلال اجتماع رباعي عقد في عمان، أكد وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان على أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يضمن حرية الملاحة البحرية ويسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، مثمنين مبادرة المملكة العربية السعودية في إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري. وفي السياق، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى المملكة، كما استعرض معه سياسة الحكومة العراقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة. إلى ذلك، أكد ائتلاف إدارة الدولة في العراق دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار والجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وفقا للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب وأصبح قانونا نافذا. كما شدد ائتلاف إدارة الدولة في العراق في اجتماع شارك فيه رئيس الجمهورية على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على الدول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. اعتبر الائتلاف أن من يهدد دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية خارجا عن القانون. وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الاجتماع دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار في المنطقة ورفضه استخدام القوة في تسوية النزاعات واستعداده لأداء دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع بما يسهم في حفظ الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة. شدد الائتلاف بأن السلوك المسلح خارج الدولة سيعامل بحسب قانون الإرهاب بعد 30 من أيلول المقبل. وساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل.
1: شعبية حكمة الهجري صارت صفر، يعني ما حدا تردد لعنده على المحافظة على على على بيته يلي موجود بقنوات غير
0: مدير أمن السويداء يقول للعربية إن الهجري فقد أي شعبية له في محافظة السويداء بسبب إثارته المستمرة للفتنة. ورصد صواريخ باتجاه كييف، وروسيا تعلن السيطرة على بلدتين جنوبي أوكرانيا. أوكرانيا تقول إن وحدة صواريخ كورية شمالية بدأت تنتشر غرب روسيا.

0: جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. في ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، من المقرر أن تتواصل في روما اليوم الجولة السابعة وسط مساعي أمريكية ودولية لدفع تنفيذ الاتفاق. كان مصدر دبلوماسي لبناني أفاد في تصريحات للعربية بأن التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان يهدد مسار المفاوضات التي تعقد هذه الأيام. قال المصدر إنه تم تأجيل الاجتماعات الفنية. كما أضاف المصدر أن الولايات المتحدة علقت جلسة أمس من أجل التشاور. إذن جلسة الأربعاء من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما علقت بشكل مفاجئ، وذلك قبل موعدها، حيث جاء ذلك وسط تضارب في الروايات بشأن أسباب تعليقها. ظهرت إلى العلن ثلاث روايات بهذا الشأن. مصدر دبلوماسي قال إن رئيس الوفد الإسرائيلي طلب من الوفد الأمريكي إنهاء المحادثات، وذلك قبل ثلاث ساعات من الموعد المحدد مسبقا، بعدما وصفها السفير بتسريبات مضللة متكررة من الجانب اللبناني كما قال. في المقابل كان مصدر رسمي لبناني أوضح أن الوفد الأمريكي هو الذي طلب من الوفدين تعليق المفاوضات إلى أن تقوم الولايات المتحدة بإجراء اتصالات خاصة بالعملية التفاوضية. أما الخارجية الأمريكية فأعلنت على لسان مسؤول فيها أن المحادثات انتهت في وقت مبكر بسبب ما وصفتها بحوادث على الأرض في الداخل اللبناني. أضاف المسؤول الأمريكي أن المناقشات في روما تركزت على مجموعة قضايا سياسية وعسكرية أحرزت فيها الفرق الفنية تقدما، تحديدا في تحديد تفاصيل رئيسية بشأن تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل، طبعا برعاية أمريكية. تتواصل اليوم الجولة السابعة وسط مساعي أمريكية ودولية لدفع تنفيذ الاتفاق، تمهيدا للتوصل إلى ترتيبات أمنية وسياسية أوسع تهدف إلى تثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان.

هذا وأفاد مراسل العربية باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مبنى في برج الشمالي بقضاء صور جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة شخص، وذلك بعد أن نفذ الطيران الإسرائيلي غارات عدة استهدفت الموقع ذاته.

الواسعة في مخيم قلنديا شمال القدس، مع انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي وعمليات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل، حيث رصدت العربية تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية وإغلاق عدة مداخل المخيم، إضافة إلى

0: ما كان يخشاه سكان مخيم قلنديا بدأ يتحقق ولو بشكل جزئي. عملية عسكرية واسعة بدأ فيها الجيش الإسرائيلي بعد منتصف ليلة يوم أمس. مئات الجنود والآليات العسكرية اقتحمت أزقة المخيم، داهمت المنازل وفتشت المواطنين الفلسطينيين واعتدت على بعضهم واعتقلت آخرين.
1: إلي من الصبح لهلا مش واصلة داري. تسكير الجيش كتير في صعوبة وغلبة، يعني مش عارفين نروح ولا نيجي ولا إشي. وهيني عمالي بمشي عشان أروح لأوصل للمعبر.
0: الجيش الإسرائيلي يدعي بأنه يكافح الإرهاب في هذا المخيم، لكن محافظة القدس تؤكد بأنه ما يجري الآن ما هو إلا فرض واقع أمني جديد يستهدف مخيمات شمال مدينة القدس. مصادر إسرائيلية تربط هذه العملية العسكرية التي لا زال الجيش الإسرائيلي يرسل بتعزيزاته العسكرية إلى داخل مخيم قلنديا بين الخلاف بين المؤسسة العسكرية ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وذاته الذي أصدر تهديدات باحتلال مخيم جديد في الضفة. الجيش الإسرائيلي تحفظ على هذا الأمر وفضل عملية مختلفة بسبب عدم وجود موارد كافية ولا حتى دوافع أمنية. إسراء الزير، مخيم قلنديا شمال مدينة القدس العربية.
2: وفي قطاع غزة أبدى مواطنون تفاؤلا حذرا مع استمرار الهدوء وسط أمال بوقف دائم لإطلاق النار هناك، بالتزامن مع تقارير إسرائيلية عن هدنة محتملة لمدة 14 يوما دون تأكيد.
3: طبعا يعني احنا استبصرنا خير يعني في مخيمات قطاع غزة بالهدنة اللي يعني بدأت خلال اليومين اللي فاتوا، واحنا بنسأل الله ان الامور يعني تتم على خير وتتم الهدنة ويبدأ دخول المساعدات لإغاثة الناس.
4: ان شاء الله يكون الوضع كويس، وهي فيش طائرة في طيارات فيش مسيرات في الجو، والجو ان شاء الله تكون هيك خير علينا يا رب، ونرجع على مناطقنا ونرجع لبيوتنا ونطلع من هالشوب اللي احنا فيه وهالنار. والله النار.
5: أنا حكون متفائل جدا إنه 14 يوم تمد لأكثر، المفاوضات تنجح والهدنة تنجح، لأنه نحن بعد أكثر من 3 سنوات حرب، أكثر سنوات ساكنين الخيام، لازم ناخذ فرصة نحن نرتاح شوي.
6: أتمنى من الله الأمن والأمان، نعيش في أمان، نعيش في عيشة كريمة محترمة، إحنا اتبهدلنا من وراء الحرب.
2: ونتحول إلى سوريا، وفي تصريحات خاصة للعربية قال مدير أمن السويداء العقيد سليمان عبد الباقي إن حكمة الهجر فقد أي شعبية له في محافظة السويداء لإثارته المستمرة للفتنة هناك.
7: اليوم أهالي السويداء شعبية حكمة الهجر صارت صفر، يعني ما عاد حدا تردد لعنده على على على على بيته يلي موجود بقنوات، غير العصابات اليوم اللي كل فترة هي اللي بتمجد بدوره، ولا باقي المجتمع أكد وحقق أنه هو انضحك عليه، هو اللي انجر للدم وهو سبب الفتنة حكمة الهجري. حتى أهالي السويداء بدها تحاسب الخائن حكمة الهجري، يعني حتى في دعوات من أهالي المحافظة من اللي صار، يعني هن اللي دفعوا الثمن يعني.
2: وفي تصريحاته للعربية قال أيضا مدير أمن السويداء العقيد سليمان عبد الباقي إن إسرائيل تمول جماعات مسلحة منها جماعة حكمة الهجري لتأجيج الأوضاع في المحافظة على حد قوله.
7: هي يعني بشكل واضح يعني إسرائيل اليوم هي يعني مثل ما تقول عم بتمول هذه العصابات، عم بتمول حكمة الهجري، عم بتمول ميليشيات الحرس اللاوطني، وهي اللي عم يصعدوا باتجاه سير عمل الدولة بدون حتى حل حقيقي لأهالي محافظة السويداء. يعني اليوم اللي مستفيدين من خلينا نقول الدعم الإسرائيلي لهم هن عبارة عن 5 أو 10% على مستوى محافظة السويداء، وباقي ما تبقى المجتمع إذا اتجه باتجاه الدولة السورية هو إنسان خائن، هو إنسان عميل، هو إنسان بيع دم أهله. مع العلم نحن شرحناها بعدة فقرات إنه هني وراء الدم يلي حصل بمحافظة السويداء. نحن ما بننكر الجرائم والمجازر اللي صارت بحق أهلنا، من أهلنا بني معروف، بحق أهلنا العشائر، وصار في مجازر بحق أهلنا العشائر، وصار في مجازر كمان بحق قوى الأمن الداخلي وبحق بنهاية المطاف هذا الدم دم سوري.
2: في تركيا قدم التحالف الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه دولة بهشتلي رسميا مشروع قانون إلى البرلمان يحمل اسم قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي. يركز هذا المشروع على

0: تنظيم عودات مسلحي حزب العمال الكردستاني والمدنيين من مواقع تمركزهم في شمال العراق. كما يحدد المشروع أيضا آليات التعامل مع أوضاعهم عبر النظام القضائي وإعادة دمجهم في المجتمع. يحظى المشروع بدعم واسع من كتل برلمانية متعددة، من بينها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد وحزب الشعب الجمهوري المعارض، مما يضمن فرصة تمريره السريعة.
1: عندما يزال عائق الإرهاب سيبدأ الاقتصاد التركي في كتابة فصل جديد في كل المجالات، نؤمن بهذا من صميم قلوبنا. في الأيام المقبلة سنعرض على برلماننا المخضرم اللائحة القانونية التي نعمل عليها منذ فترة. بصفتنا تحالف الشعب ورغم الصعوبات المختلفة سننجح بإذن الله في إتمام هذه العملية المهمة التي قمنا بها بتضامن كامل وبدعم من أحزابنا السياسية التي تعلي المصلحة الوطنية فوق مصالحها الشخصية.
0: نقل موقع أكسيوس عن مراقبين للشأن الأوكراني قولهم إن علاقة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا عادت إلى مستوياتها السابقة. صرح السيناتور مارك وارنر العضو البارز في لجنة الاستخبارات لموقع بوليتيكو أنه يرى دلائل على تحسن اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية. يعتقد أنها ساعدت كييف على تحقيق ميزة في الحرب الدائرة منذ 4 سنوات. في الأشهر الأخيرة كانت كييف شنت هجمات أكثر جرأة داخل الأراضي الروسية، مما مكنها من استعادة أراض وتحقيق الاستقرار في خط المواجهة. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر مطلعة قولهم إن الولايات المتحدة تمضي قدما في محادثات السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ اعتراضية باتريوت، وذلك على الرغم من إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكوكه في مثل هذه الصفقة. أضافت المصادر أن المناقشات تتضمن خيارا يتيح لأوكرانيا تصنيع بعض المكونات لتجميعها نهائيا في أوروبا. من جانب آخر قال مسؤول أوكراني إن وحدة صواريخ كوريا الشمالية بدأت الانتشار غرب روسيا تحديدا، وسط تقديرات أوكرانية بأنها قد تحصل على 120 صاروخا باليستيا و6 منصات إطلاق لاستخدامها في ضرب أهداف داخل أوكرانيا. وقال أندري تشيرنياك المسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن الوحدة تضم نحو 90 عنصرا كوريا شماليا، من المقرر نشرها في مقاطعة فورونيك ضمن اللواء الصاروخي وخير روسي رقم 112 بحسب ما أعلنته وكالة رويترز. وبعد هجوم صاروخي روسي على كييف أودى بحياة 17 شخصا، ألقى الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي باللوم على الحلفاء لعدم توفير الدفاعات الجوية بالسرعة الكافية. كما قال زيلنسكي أضاف عبر حساباته الرسمية أنه على الشركاء أن يدركوا بأن التأخير في توريد وتوفير أنظمة مضادة للصواريخ الباليستية يؤدي مباشرة إلى مثل هذه الخسائر الفادحة والدمار الهائل على حد تعبيره.

والليلة الماضية دوت سفارة الإنذار في كييف بحسب ما أفاد مراسل العربية موضحا بأن السلطات حثت السكان على الاحتماء بالملاجئ بعد رصد صواريخ روسية باتجاه كييف. وفي شرق أوكرانيا أعلنت السلطات عن إجلاء أكثر من 500 طفل رفقة ذويهم من مدينة كراما بسبب تدهور الوضع الأمني جراء هجمات روسية. وصف حاكم دونيتسك قرار الإخلاء بالصعب والضروري محذرا من أن استمرار التهديدات يجعل بقاء الأطفال في المدينة أمرا غير مقبول.

سيطر على بلدة زارنيستيا في مقاطعة زابوروجيا جنوب أوكرانيا وبلدة ريجيفكا في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا. قالت وزارة الدفاع في بيان أن القوات الروسية حسنت وضعها على الخطوط الأمامية في تلك المناطق بعد أن كبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح والعتاد. أصدرت السفارة الروسية في كولومبيا نفيا لتقرير يفيد بوجود صلات لها بشبكات يشتبه في أنها تجند مرتزقة كولومبيين لمساعدتها في حربها مع أوكرانيا. نشر الإعلام الكولومبي تحقيقا يتضمن شهادات ووثائق تزعم بأن موسكو جندت كولومبيين كجزء من استراتيجيتها ضد كييف. من جهته يصر الرئيس الكولومبي المنتهي ولايته كوستافو بيترو على أن هناك ما لا يقل عن 7000 كولومبي يقاتلون في روسيا وأوكرانيا مقابل المال. وعلى وقع التطورات الميدانية في حرب أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إجراء تغييرات في قيادة القوات المشتركة بحرب أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة أن تتغير هيكلة وزارة الدفاع الروسية، وذلك على خافية الخبرة التي اكتسبتها القوات خلال العملية العسكرية الخاصة. قال الرئيس الروسي بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع الروسية إن هيكلية الوزارة تتطور بشكل مستمر على خلفية الخبرة التي تكتسبها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة. بوتين أعلن خلال الاجتماع عن تعديلات في قيادة المجموعات العسكرية القائدة للعمليات العسكرية. وفي موقف روسي حاد تجاه ألمانيا، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن ألمانيا لا يمكنها أن تلعب أي دور وسيط في المفاوضات بشأن أوكرانيا. اتهم برلين بأنها لديها موقف يتناقض مع أي دور محايد يمكن أن تطلع به في عمليات الوساطة. عثرت السلطات الألمانية على طائرة مسيرة تحمل متفجرات في مطار لايبزيغ شرق البلاد تم تفكيكها في حادثة وصفها وزير الداخلية بأنها تشكل خطرا من نوع جديد.

وفي حدث آخر أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن طائرة الشحن اصطدمت بجسم مجهول أثناء تحليقها قرب مطار لايبزيغ، ما أحدث أضرارا طفيفة في مقدمتها وأجبرها على تغيير مسارها لتهبط بسلام. من جانبه أكد الناتو رصد المسيرة بمحيط طائرات شحن أوكرانية، وصنفت السلطات الأمنية الألمانية الحادثة كجريمة تمس أمن الدولة. فرنسا أفاد جهاز حكومي وأحد أعضاء فريق غابرييل أتال بأن حملة تضليل إعلامي روسية استهدفت المرشح للانتخابات الرئاسية في فرنسا المقررة العام المقبل. قال أحد أعضاء فريق حملة أتال لوكالة فرانس بريس إن السلطات الأمنية رصدت تدخلا خارجيا مصدره روسيا، وجهات مرتبطة بالحكومة المركزية الروسية استهدف رئيس الوزراء الأسبق البالغ من العمر 37 عاما. وساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. سفن دونالد ترامب الحربية الجديدة قد تكلف 275 مليار دولار، ما يجعلها من بين الأعلى تكلفة في تاريخ البحرية الأمريكية. الذكاء الاصطناعي يدخل خط المواجهة لمكافحة حرائق الغابات في أوروبا. والاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن أن قيادته تؤكد دعمها الكامل للرئيس جياني إنفانتينو.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية

أهلا بكم من جديد. أنشأت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فريقا خاصا بكوبا. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادرها بأن مهمة الفريق هي وضع خطط لحملة منسقة تهدف إلى الضغط على الحكومات الكوبية. تهدف الحملة إلى دفع كوبا إلى إجراء تغييرات اقتصادية وسياسية وقيادية يطالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بأن كلفة بناء أسطول مكون من 15 سفينة حربية تحمل اسم دونالد ترامب قد تصل إلى 275 مليار دولار، ما يجعلها من بين الأعلى تكلفة في تاريخ البحرية الأمريكية. أوضح التقرير أن كلفة السفينة الأولى التي تعمل بالطاقة النووية تبلغ نحو 23.4 مليار دولار، بينما تقدر كلفة كل سفينة لاحقة بنحو 18 مليار دولار. وستسود السفن بأنظمة تسليح متطورة تشمل صواريخ مضادة للطائرات وصواريخ بحر أرض وأسلحة فرض صوتية وصواريخ كروز نووية، إضافة إلى أسلحة ليزر ومدفع كهرومغناطيسي، كما ستكون أكبر من المدمرات والطرادات الأمريكية الحالية. هذا وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عادت نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي كانت قد حصلتها بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية جزء من تلك الرسوم التي فرضت في إطار ما عرف برسوم يوم التحرير. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين في الجمارك الأمريكية أن المبلغ المعاد يمثل نحو 60% من إجمالي نحو 166 مليار دولار جمعت من هذه الرسوم، وذلك وفق إفادة قدمت إلى المحكمة التجارية الدولية يوم الثلاثاء الماضي. أعلنت السلطات الأمريكية عن ملاحقة الرجل المسلح الذي أوقف الأحد في ملعب ترامب للغولف في كاليفورنيا قبل يومين من زيارة الرئيس للموقع بتهمة حيازة سلاح ناري على نحو غير قانوني. لم تقدم السلطات بعد معلومات تثبت أن المشتبه به كان يستهدف الرئيس ترامب، غير أن باتريك غاندي الرئيس المعاون لفرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس أكد أن لا مجال للخطأ، خصوصا في ظل محاولات الاغتيال السابقة التي استهدفت الرئيس ترامب، ومتعهدا بإجراء تحقيق معمق.

أكد قادة محليون في مدينة سبتة الإسبانية التي لا تزال تعاني من تداعيات تدفق 72 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئها في غضون أسبوع واحد أن السلطات تسعى لنقل مئات من القُصّر الذين وصلوا دون ذويهم إلى البر الرئيسي لإسبانيا. أوضحت الحكومة المحلية أن قرابة 1100 قاصر غير مصحوبين بذويهم ممن وصلوا قبل وأثناء موجة التدفق ما زالوا موجودين في سبتة، مؤكدة بأنه لا يمكن ترحيلهم بشكل عاجل.

رغم عودة الغالبية العظمى من المهاجرين الآخرين إلى المغرب. تزامنا مع انتشار حرائق الغابات في مناطق واسعة من أوروبا، دخل الذكاء الاصطناعي على خط هذه المواجهة للمساعدة في اكتشاف الحرائق قبل أن تتحول إلى كوارث يصعب السيطرة عليها. في فرنسا بدأت عدة مناطق في الاعتماد على كاميرات مزودة بالذكاء الاصطناعي، وذلك لمراقبة الغابات ورصد بداية اندلاع الحرائق، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. استخدام الكاميرات الذكية التي تستطيع متابعة مساحات واسعة وتحليل ما تراه لحظة بلحظة يأتي بعد سنوات، طبعا سنوات طويلة، اعتمدت خلالها فرق الإطفاء على مراقبين بشريين في أبراج منتشرة داخل المناطق الحرجية لرصد أي علامات على اندلاع النيران. كما تتميز هذه الكاميرات الذكية بقدرتها على التمييز بين الدخان الناتج عن حريق حقيقي وبين الغبار في هذه الغابات، وبقدرتها كذلك على اكتشاف الحرائق على بعد يصل إلى 20 كيلومترا، ما ساهم في تقليل حدوثه للإنذارات الخاطئة. شركات متخصصة طورت نظاما ذكيا يرسل تنبيهات فورية إلى هواتف رجال الإطفاء بمجرد رصد حريق، ليتمكنوا من مشاهدة ما تلتقطه هذه الكاميرات مع تكبير الصورة إلى جانب خرائط تحدد موقع النيران والمناطق القريبة منها، وهو ما يتيح ميزة كبيرة في سرعة التدخل بأمر حاسم، إذ أن الحريق في بدايته يمكن إخماده بسهولة، لكن كل دقيقة تمر تزيد من صعوبة السيطرة عليه وتحتاج إلى معدات أكبر وطائرة متخصصة لفعل ذلك.

في الولايات المتحدة تسبب انفجار في اندلاع حريق هائل في مبنى سكني في حي برونكس بنيويورك، ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين و4 من رجال الإطفاء. أفاد مسؤولون أن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق.

أعلنت الخارجية الأمريكية تخصيص تمويل إضافي بقيمة 242 مليون دولار للمساعدة في مكافحة تفشي إيبولا في إفريقيا. وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم جهود احتواء تفشي الفيروس. أفادت وزارة الصحة بأن زيارته تأتي في وقت اقتربت فيه الإصابات المؤكدة من 4000 حالة بينها 1751 وفاة، فيما يواصل الفيروس الانتشار بوتيرة متسارعة. في الأثناء حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى. استأنفت السلطات الفنزويلية تشغيل مطار سيمون بوليفار الدولي أمام رحلات الشحن والإغاثة بعد إعادة تأهيل أحد مدارجه إثر زلزالين اللذين ضربا شمال البلاد في 24 من يونيو الماضي. يعد هذا المطار الذي يخدم العاصمة كاراكاس شريانا رئيسيا لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، فيما تتواصل أعمال إصلاح البنية التحتية تمهيدا لاستئناف الرحلات التجارية فيه بشكل كامل.

0: ارتطمت الطبقة العليا من صاروخ تابع لشركة سبيس إكس بسطح القمر، كما أكد علماء استنادا إلى عمليات رصد أجريت بواسطة تلسكوب في تشيلي. التقط أدلة على وجود سحابة من الحطام. يتوقع أن يكون الارتطام الذي لم يكن متعمدا أحدث فوهة على سطح القمر، تأمل وكالات الفضاء بما فيها ناسا الأمريكية في توثيقها. تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا التقاط الصور لموقع هذا الاصطدام عبر مسبارها القمري لونار ريكونيسيانس والمسبار الكوري الجنوبي باثفايندر، مع العلم أن توافر الصور يستغرق أياما. كان العلماء وهواة الفلك يأملون في مشاهدة سحابة الغبار والصخور والحطام التي نتجت عن حادثة الارتطام وأضاءتها الشمس. وننبه بهذه العواجل على شاشة العربية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر ونقوم ببناء أكبر عدد من مصانع الذخائر في الولايات المتحدة. إذن ترامب: الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر ونقوم ببناء أكبر عدد من مصانع الذخائر في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد حديث تقارير عن أن الولايات المتحدة الأمريكية والبحرية الأمريكية في منطقة هرمز أوقفت هجماتها على إيران بسبب نقص في الذخائر الاعتراضية والهجومية. نواصل حيث انتهى ثوران بركان فويغو في غواتيمالا والذي تسبب بإجلاء أكثر من 1700 شخص في بلدات عند سفح الجبل البركاني، بحسب ما أعلن المعهد الوطني لعلم البراكين. جاء في بيان صادر عن المعهد أن الثوران البركاني انتهى بعد 50 ساعة في بركان فويغو أكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي بدأ ثورانه الاثنين الماضي. على الرغم من أن البركان عاد إلى مستوياته الطبيعية، إلا أن المعهد الوطني قال إن التهديدات ما زالت قائمة ودعا إلى التوخي الحذر في نشاطات الملاحة الجوية. أعلنت شركتا ديزني وتيك توك عن إبرام اتفاق جديد يتيح لمنشئي المحتوى على تيك توك استخدام شخصيات ومشاهد من أعمال ديزني لإنتاج مقاطع فيديو قصيرة. بموجب الاتفاق ستعرض مجموعة مختارة من هذه المقاطع على كل من تطبيق تيك توك وخدمة البث ديزني بلاس من خلال قسم جديد يحمل اسم فيغ. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قيادته جددت تأكيد دعمها الكامل للرئيس جياني إنفانتينو، وذلك خلال اجتماع طارئ عقد في المغرب مع كبار مسؤولي الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية هناك. في الأثناء قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه فقد ثقته برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بعد أن أثارت خطته الملغاة لبيع حصص في كأس العالم ردود فعل عالمية غاضبة. قال كارني أن إنفانتينو ارتكب خطأ إداريا فادحا بعدم استشارة كبار المستشارين بمن فيهم الرئيس التنفيذي للعمليات الفيفا وأعضاء مجلس الإدارة. ومن أزمة الفيفا نبقى مع أخبار رياضة وتفاصيلها في هذا التقرير.
1: وصل اللاعب المصري محمد صلاح إلى مدينة طرابزون التركية لإتمام صفقة انتقاله إلى ناديها وسط استقبال جماهيري حاشد. أكدت صحيفة ماركا حصول تقدم بين ريال مدريد

0: زيد وفينيسيوس جونيور في ملف تجديد عقد اللاعب البرازيلي مع ناديه الإسباني. تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع المدرب الألماني ماتياس يايسلي والذي تقدم باستقالته من تدريب فريق الأهلي السعودي. حسم نادي الاتحاد السعودي صفقة اللاعب السنغالي ديون لوبي قادما من صفوف نادي ألميريا الإسباني. تعاقد نادي أبها السعودي رسميا مع اللاعب الفرنسي نبيل فقير في صفقة انتقال حر. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الانتهاء من تجديد عقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول.
1: ارتفع سعر الذهب اليوم للجلسة الرابعة على التوالي، وصل إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع، مدعوما طبعا بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. في المعاملات الفورية ارتفع الذهب 1% ليصل إلى 4285 دولارا للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 18 من شهر يونيو الماضي. بهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح ساعتنا لليوم. نتوجه الآن إلى برنامج صباح العربية. بداية البرنامج بالسؤال التفاعلي مع الزميلة العزيزة دائما رجاء.
2: صباح الخير سهام، أهلا وسهلا بك. خلينا نشوف سؤالنا التفاعلي. السؤال بيقول: هل تشعر بالإحراج عندما يعترض صديقك على طلبه في المطعم ويعيد مرات عدة هذا الطلب؟ شو يا سهام؟
1: بالنسبة لي رجاء، مدام أنه الأكل والطلب تبعي يوصل في وقت وعم باكل ما عندي مشكلة. الطرف الثاني حر.
2: الطرف الثاني حر، عادي أنه يرجعه 10 مرات، عادي.
1: المهم أنه العامل ما يتأثر بالاعتراض، بس غير هيك هو يعني حر، يعني عنده أسبابه.
2: طيب، يعني احنا حنناقش هذا الموضوع طبعا في صباح العربية، وحنشوف شو حيجاوبونا ضيوفنا على هذا الموضوع، فخليكم معنا.
1: سأكون بالمتابعة دائما. شكرا رجاء.
2: شكرا لك سهام.
1: ختم هذه الساعة، تابعوا برنامج صباح العربية، في أمان الله.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف. يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة

0: الأحداث. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستشف. تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى،
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
9: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
10: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. عبر رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفضيله للتوصل لاتفاق مع إيران بدلا من استمرار الحرب وخسارة المزيد من الأرواح. قال ترامب إن إيران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تريد الاعتراف بإجراء المحادثات، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران، مشددا على أن الإدارة موحدة في تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب ولا توجد خلافات داخلها بشأن التعامل مع الملف الإيراني. قال فانس إن بعض الأطراف داخل النظام الإيراني تسعى إلى إنهاء الحرب في حين يدفع متطرفون نحو استمرارها، مشيرا إلى أن النظام يعاني من تصدعات داخلية. وفي ظل البوادر بشأن قرب التوصل لاتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك بين إيران وعمان بشأن هرمز في مرحلة الصياغة النهائية. الخارجية الإيرانية كشفت أيضا أنه تم الاتفاق مع عمان على مسار جديد في مضيق هرمز. أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني أن المسار الجديد المتفق عليه بين إيران وسلطنة عمان في مضيق هرمز سيكون مؤقتا على أن يتم العبور عبره لمدة شهرين أو أكثر. أكد ائتلاف إدارة الدولة في العراق دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار والجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وفقا للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب وأصبح قانونا نافذا. كما شدد ائتلاف إدارة الدولة في العراق في اجتماع شارك فيه رئيس الجمهورية على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. اعتبر الائتلاف أن من يهدد دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية خارجا عن القانون. من المقرر أن تتواصل في روما اليوم الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط مساعي أمريكية ودولية لدفع تنفيذ الاتفاق. كان مصدر دبلوماسي لبناني أفاد في تصريحات للعربية بأن التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان يهدد مسار المفاوضات التي تعقد هذه الأيام. قال المصدر إنه تم تأجيل الاجتماعات الفنية. كما أضاف المصدر أن الولايات المتحدة علقت جلسة أمس من أجل التشاور. تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة في مخيم قلانديا شمال القدس مع انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي وعمليات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل، حيث رصدت كاميرا العربية تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية وإغلاق عدة مداخل المخيم واعتقال عدد من الشبان خلال اقتحام مخيم قلانديا. فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطنين فلسطينيين جراء اعتداء جنود إسرائيليين لحظة اقتحام المخيم. نهاية الموجز، إلى بداية برنامج صباح العربية مع كيرا جاوي. سعد صباحك مرة ثانية.
1: سعد صباحك يا سهام، شكرا لك.

يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من صباح العربيه. الى العناوين: دراسة تهدد المؤلفين وكتاب السيناريو، بتقول إن القراء يفضلون القصص التي يكتبها تشات جي بي تي في حديث الصباح. أيضا تطور جديد في قضية المستشار المزيف بمصر. بين الصمت والسخرية وحتى التلميحات، كيف تتعامل في العلاقة العدوانية السلبية مع الشريك أو حتى الصديق؟ لدينا أيضا في صباح العربية: خلال أقل من عام العالم يترقب أجمل كسوفين شمسيين، وشائعة تفجير نووي تحت البحر تلاحق زلزال مصر، والمزيد من القصص في جولة العلوم. جراحة داخل الرحم تعيد الحياة لجسده قبل ولادته، وإغماء مفاجئ ينهي

0: غدا باصطدام مروع، والمزيد من المواضيع في عيادة الصباح.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية، أدوية التنحيف تقلب حياة الأزواج، وموظف يخسر وظيفته بسبب والدته، وأيضا نتعرف على سر التسوق الذكي لتشتري ملابس تدوم سنوات بدلا من موسم واحد. أما في زوايا المراسلين من سوريا مع صفاء مكنا ومنزل نزار قباني في دمشق القديمة يصبح وجهة لشعراء العرب.

0: مرحبا بكم من جديد، وخلونا نبدأ حلقة اليوم بحديث الصباح مع أبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم. يشاركنا فيها استشارية الغدد الصماء الدكتورة علا فوزي، وأيضا مدربة اللياقة البدنية منال أبو العلا، الخبير التقني حمادة بوساط، وأيضا الصحفي في العربية اف ام الزميل أحمد سعيفان. أهلا وسهلا بكم جميعا. إذا خلونا نبدأ من الجدل اليومي مع الذكاء الاصطناعي. يبدو أن الخطر اقترب أكثر من كتاب أو من الكتاب وأيضا القصص والسيناريو. دراسة أمريكية جديدة كشفت بأنه في كثير من الناس لا يستطيعون تمييز قصة كتبها إنسان وأخرى كتبها الذكاء الاصطناعي. المفاجأة أنه المشاركين قيموا القصص اللي كتبها تشات جي بي تي بأنها أكثر تشويقا وأعلى جودة من القصص التي كتبها البشر. لكن هنا يعني المفارقة هو أن التقييم كان يميل لصالح الإنسان عندما كان المشاركون يعتقدون بأن القصة من تأليفه حتى لو كانت في الحقيقة من إنتاج تشات جي بي تي. طيب أستاذ حمادة، شو رأيك بالموضوع؟ يعني اليوم تشات جي بي تي ومنافسته للإنسان، يعني حتى بالنسبة للقصص والسيناريوهات صار هو بيكتبها بطريقة أكثر إثارة من الإنسان نفسه.
1: خلينا نقول أن التجربة كانت على 3 قصص فقط. طيب تشات جي بي تي أو الـ AI بشكل عام، هل هو يقدر أنه يكتب قصص وغيره؟ طبعا رائع جدا. بس المشكلة كلها أنه مش هيجيب لنا التجربة، مش هينقل التجربة. يستطيع أنه ينقل الإحساس، لكن التجربة الواقعية بتكون صعب. الـ AI أو الذكاء الاصطناعي يقدر يعمل حاجة زي كده، وقائم على استنساخ. يعني لما يجي الذكاء الاصطناعي هو اللي يكتب هيكون أقرب لينا، هيكون أبسط بلغة وبلهجة وبمصطلحات أقرب لينا، أنه قائم على الاستنساخ. مش مهم أنه هو يكتب ولا لأ، المهم المخاطر اللي تيجي بعد كده والمترتبة على الذكاء الاصطناعي وكتابته للقصص والروايات والجانب الكتابي.
0: طيب يعني في نقطة تحدث على أنه يعني مش هيقدر أنه ينقل التجارب، ممكن أنه ينقل الإحساس بس مش التجارب. لكن اليوم المعطيات الموضوعة في يعني تشات جي بي تي يعني فيها تجارب كثيرة، فممكن أنه يخلق هو تجارب من وحي ويستوحيها من الأشياء اللي إحنا بنحطها فيه كل يوم.
2: صح، بس هذا ينفع فقط في القصص القصيرة. يعني حتى التجربة هذه، أنا بحثت عن الموضوع، التجربة كانت كاملة عن قصص قصيرة. لكن هل تشات جي بي تي قادر على كتابة رواية كاملة أو قصة طويلة؟ أو أتفق مع الأستاذ على موضوع أن التجربة الحقيقية، أنه هل عاش مثل

0: هذه الظروف ولا ما عاش هذه الظروف، لانه احيانا القصه لما كاتب يكتب قصه ما يكون عاش الظروف نفسها، لكن يعرف احد عاشها، يعرف فلان عاشها، احد في مجتمعه مرت عليه ظروف تشبهها. لكن لما يكون قصه قصيره ممكن شات جي بي تي يضبطها، لكن
1: رواية، ما
0: روايه كامله رواية هنا السؤال.
2: فيها مشاعر، فيها مشاعر واحاسيس
1: صعب
2: انه شات يعني اي اي يكتبها. هي انسانيه اكثر، خلينا نقول. فالشخص او الانسان لما يكتبها مختلفه تماما وتقدر تميزيها على طول، نقدر نميزها.
1: طيب خلونا نروح لخبر اخر، وجبه افطار. هذه الوجبة ورطت لامين يامال، نجم برشلونة وصل مع صديقته إنيس غراسيا إلى مطعم بأحد فنادق مدريد الفاخرة، وبقي هناك نحو ساعتين وفقا لموقع كول الإسباني. وبحسب شاهد كان حاضر في المطعم، قضى يامال معظم الوقت في الاعتراض على جودة الطعام، أعاد طبق البيض عدة مرات، واعترض أيضا على الخبز، وحول حياة الموظفين هناك إلى جحيم فعلا، لدرجة أنه صديقته كانت تشعر بالإحراج. وبعد انتشار هذه القصة على السوشيال ميديا، دافع كثير المستخدمين عن يامال على أساس أنه العميل من حقه طلب الخدمة اللي بتناسبه. حول هذه القصة سألنا متابعينا على فيسبوك، هل تشعر بالإحراج عندما يتعرض صديقك على طلبه في المطعم ويتم إعادة هذا الطلب عدة مرات؟ هنا تلقينا عدد من الإجابات وانقسمت الآراء. يعني آيات بتقول بصراحة الإحراج بيكون يعني بيكون كتير صعب في في في في الموقف، والمطعم كله بيصير يراقب طاولتنا، وفي المرة الثالثة بالذات ببدأ أفكر أغير طاولتي وأعمل حالي ما بعرفه. أما بيان فتقول هذا الصديق حقه يعترض في حال كان الطلب غير لائق أو يستحق الاعتراض. حساب باسم جيلي يقول يعني مو عدة مرات بس أوقات ما بتقدر إنك ما تحكي، يعني لما يجيك صحن كفتة مو مستوية أو مثلا ستيك بدها جزار لحتى يقطعها عادي. طبعا لا، أنا ما عم أكل ببلاش. أخيرا أمل بتقول أكيد ما بحب الأشخاص اللي ما عندهم اتيكيت وما عندهم احترام للموظفين اللي بيعملوا بالمطعم. وأنا حرجع لكم،
2: أنا مع، أنا مع، أنا مع بصراحة.
1: أنت مع إنه
0: مع إيش؟ إنه لما بس عشان مع إيش؟
2: مع إنه الطلب جاني ما عجبني، في مشكلة، في عيب، من حقي أرجعه
1: حتى لو كان أكثر من مرة،
2: حتى لو كان 10 مرات. هو أنا اللي حاكل، ما هو اللي حاكل.
3: قاعد ببراسري روف توب بمدريد، يعني إذا تشوف الجوجل منيو تبعه يمكن أقل شيء 100 أورو.
2: شكرا.
3: طلب أك بندكت، وإلا كان أكل بيض وخبز ببيته.
2: واللي
3: يعني
2: ودائما انا لما اطلع مكان ابغى اكل، انا ابغى اكل كواليتي، ابغى اكل شيء لذيذ، ابغى انبسط في طلعتي. في ناس على فكره بتجربه خاصه، في ناس حصلت معايا الموقف، جلسوا معايا على الطاوله واحرجوا لما الطلب ما عجبني، فانه يعني بلاشي ترجعي وخلاص اقبلي بالموضوع. قلت نو واي.
0: مو مره واحده الفكره، بس كابتن الفكره مو مره واحده، هي الفكره عند لامين يامال والقصه اللي اثارت جدل، انه اكثر من مره حتى ذكرت رجاء بالخبر انه حول حياه الموظفين الى جحيم. صح،
2: يستاهلوا.
0: لكن المشكله انه الخبر، انا بالنسبه لي كاحمد ما اقتنعت الخبر.
1: ليش؟
0: ليه؟ لانه الخبر اولا يعتمد الى صحيفه واحده، الى والصحيفه ذكرت الخبر انه يعتمد على شاهد واحد كان في المطعم،
1: كان في المطعم.
0: يعني لا يوجد، يعني لا يوجد اصلا، لم يوجد اي بيان رسمي من الفندق او اعتراض من الموظفين او احد من الموظفين كتب على حسابه او حتى من صديقه لامين يامال ذكرت القصه او هناك اي صوره تثبت.
1: طيب.
0: لا يوجد اي شيء، فقط شخص واحد اراد ان يروي قصه. ما اظن، يعني ما اعتقد ولا اجزم انه احد يريد شيطنه لامين يامال بشكل او باخر، خصوصا القصه في مدريد وهو من القطب الاخر برشلونه. ربما يتم ربط الامور بشكل او باخر حتى يظهر لامين يامال وكانه هذا الفتى السيء. يعني
1: بجميع الاحوال، يعني في مثل يعني بيقول انه الزبون على حق او الكليون اغوا، يعني انه الزبون ملك.
2: صحيح. صحيح. يعني انا طالعه باكل وجبه وجيني ما هي كويسه او فيها عيب، من حقي ارجعها. انا اتكلم على المبدا، سواء انا الخبر صح او غير صح او غير صحيح،
3: احترام يعني.
1: طيب احنا حنستنى، يعني اكيد انه ممكن يكون تفاعل مع الموضوع.
4: حتى الفندق اصلا مش
2: الاحراج لهم.
4: اكزاكتلي. طيب. اكزاكتلي.
2: وبدليل انه اغلب المطاعم يقولوا لك اوكي هذا فور فري، الوجبه لك انت فور فري،
1: حصل خطا فيها. طيب خلونا نروح للزميله ريان والتطورات الجديدة في قضية القاضي المزيف في مصر. خبرينا يا ريان، شو الجديد بالموضوع؟ صباحك سعيد ريان.
5: شكرا يا رجاء، يسعد صباحك بالخير. تطور جديد في قضية الشخص

0: الذي انتحل صفة قاضي للاحتيال على المواطنين. آخر الأخبار وفاة أحد المحتجزين على ذمة القضية بشكل مفاجئ داخل القسم، وهو موظف سابق في محكمة شمال القاهرة. وبحسب التقارير الأولية، الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية، لأن المتهم كان يعاني أمراضا مزمنة تشمل القلب والسكري والضغط. عودة إلى رجاء ولضيوفها.
1: طيب دكتورة علا، الموت المفاجئ يعني 3/4 الوقت بيكون أسبابه قلبية، أمراض القلب والشرايين الأوعية الدموية. للأسف نسبة النجاة أقل من 10% عند هؤلاء الأشخاص. في عوامل خطورة، يعني مثل ما ذكرتوا، سكر، ضغط، كوليسترول، لأنه تحت تأثير ممكن كتير الستريس، الضغط النفسي يلي هو بالحبس، بيزيدوا الكاتيكولامينز، يعني اللي هن هرمونات التوتر، والقلب ما بيقدر يتحمل، لأنه أساساً ممكن يكون كان عنده تصلب شرايين أساساً.
2: بس إنه هل بيكون في مثلاً أعراض معينة لازم؟
1: في كتير أوقات ما بيكون في أي أعراض، وهون الخطورة. بس إذا الوقاية بتضل أهم شيء، لأنه يعني إذا واحد عارف حاله عنده سكر وعنده كوليسترول يفحص ويتأكد من قلبه أكيد.
2: طيب هنا بنروح لقصة جديدة. هل تسمح للتشات جي بي تي بالاطلاع على حسابك البنكي؟ خلينا نعرف تفاصيل البداية أكثر مع ريان، وبنرجع نشوف شو أجوبتكم. تفضلي ريان.
0: يا رجاء، ميزة جديدة من أوبن إي آي تتيح لبعض المستخدمين ربط حساباتهم البنكية والتعاملات المالية لتحليل الإنفاق وإعداد الميزانيات والمساعدة في التخطيط المالي. خبراء خصوصية حذروا من هذه الميزة ومن مشاركة معلومات مالية شديدة الحساسية مع أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن الميزة بحسب الشركة لا تعمل إلا بعد موافقة المستخدم، ولا تتيح تحويل الأموال أو دفع الفواتير أو تنفيذ صفقات. عودة إلى رجاء، بتستخدموها أو لا؟
2: شوف ضيوفنا، أنا شخصيا ما بستخدمها، بس هل أنتم بتستخدموها؟
3: الفكرة كلها بقى، هل إحنا بالفعل مش رابطين أصلا دلوقتي الـ AI بحساباتنا البنكية؟ لا بالفعل، أنا اشتغلت على مشاريع كتير، حتى مشاريع وزارية، حتى في داخل البنوك أصلا إحنا عاملين إيجنت للتحصيل، إيجنت للتصرف في الأمور المالية. حتى في بنك في سنغافورة مثلا، ما هو في الآخر AI بيقوم بتنفيذ أوامر العملاء. ماذا لو الايجنت ده أو AI تصرف من نفسه؟ يعني احنا عندنا تطبيقات كتير، زي مثلا تطبيقات الاستثمار والمحافظ الاستثمارية، أكترها دلوقتي شغال بالاي اي. طيب احنا عندنا مثلا حاجات زي الايجنت بأشكالها المختلفة، عندنا مثلا حاجات زي التحصيل، كلود ويمانوس، ما احنا بنعطيله كريدت.
4: طيب
3: بقول له لو خلصت.
4: طيب كمل سؤال، هو يقدر يتحكم من نفسه؟ يعني في لحظة من اللحظات هو
3: طبعا
4: يتصرف
2: بالمعلومات هذه؟
4: طبعا لو تصرف نفسه مصيبة صارت.
5: إلى أي حد آمن؟ هنا السؤال، لأنه في قصص كثيرة على شات جي بي تي أو الـ AI عموما عمل مشاكل معينة. فإلى أي حد أنا أضمن أعطيله معلومات السرية حقة الحساب البنكي؟
3: ما زلنا إلى في الذكاء الاصطناعي دلوقتي في مرحلة البدايات. أي حد آمن؟ إحنا إلى الآن بنقول إن الذكاء الاصطناعي ما زلنا إحنا بنجرب فيه، لكن المشكلة كلها في مخاطر أصلا ربط الحساب البنكي بشات جي بي تي. عندنا هنا مخاطر شخصية، وهو ممكن يعمل هالوسينيشن، يهلوس. وعندي كمان مخاطر خاصة بالدول والحكومات. إيه هي الشركة أصلا اللي أنا بعطيها المصداقية وخليها أصلا هي تتحكم في الأمور المالية وغيرها؟ هذه مشكلة من المشكلات. يعني
2: بشكركم جزيلا ضيوفنا على المشاركة الجميلة معنا. خلونا الآن نروح لفاصل ونرجع من جديد مشاهدينا.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع. اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات.

0: في مرتبة التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
1: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟

0: نرحب بكم من جديد في صباح العربية الآن إلى زوايا المراسلين، والبداية من سوريا مع صفاء مكنا. صفاء صباحك سعيد، خلينا نبدأ معك بأول مواضيعنا. منزل نزار قباني في دمشق القديمة صار وجهة لشعراء عرب، شو تفاصيل يعني هذه القصة يا صفاء؟
1: صباح الخير. بالفعل توجه مجموعة من الشعراء العرب إلى منزل الشاعر الراحل نزار قباني، ومنزله معروف في مدينة دمشق القديمة ووجهة للكثير من الناس الذين يعني يريدون زيارة هذا المنزل. كان هناك مجموعة من الشعراء العرب مشاركين في مهرجان الشعر العربي يزورون دمشق، وتوجهوا إلى منزل نزار قباني. وطبعا المنزل مرتبط بذهن كل من يقرأ شعر نزار قباني أو من حضر مسلسلات وأفلام عن سيرة حياة الشاعر الراحل. وكان الشعراء يتحدثون، الذين زاروا المنزل يتحدثون عن سعادتهم الغامرة لرؤية هذا المنزل، زواياه وأركانه التي تحدث عنها نزار قباني كثيرا. وكان له قول شهير في منزله، قال: هل تعرفون ما معنى أن يسكن الإنسان في قارورة عطر؟ بيتنا تلك القارورة. هكذا يصف نزار قباني بيته. طبعا ولد نزار قباني في هذا المنزل سنة 1923، لكن اشترت عائلة أخرى هذا البيت، عائلة نظام اشترت هذا المنزل، لكن لا يزال مفتوحا أمام كل من يرغب زيارة هذا البيت.
0: طيب خلينا نروح لخبر آخر، وتعثر ظهور نتائج البكالوريا اللي فعلا أثار جدل كبير وردود فعل واسعة بين الطلاب وبين أهاليهم. شو كانت المشاكل اللي طرحت عشان يحصل هذا التعثر؟
1: نعم، منذ عدة أيام وحديث نتائج البكالوريا أو الثانوية العامة هو الشغل الشاغل للسوريين منذ الإعلان عن صدور النتيجة يوم الاثنين الفائت. كان هناك تطبيق خصصته وزارة التربية السورية للدخول إليه والحصول على النتيجة عبر الرقم الامتحاني لكل طالب، لكن في الساعات الأولى للدخول إلى هذا التطبيق يعني تعطل التطبيق بشكل كامل، ولم يتمكن الكثير من الطلاب من الحصول على نتيجتهم حتى بعد ساعات طويلة، منهم من توجه إلى دوائر الامتحانات في المناطق للحصول على النتيجة بشكل ورقي. وزارة التربية حاولت أن تصلح الخلل التقني بعد وقت، وقالت إن الضغط الكبير على هذا التطبيق أدى إلى خروجي عن الخدمة، وقالت إن هناك ملايين المحاولات للدخول إلى التطبيق والحصول على النتيجة جرت خلال الساعات الأولى ما تسبب بهذا الخلل التقني. وحتى الآن هناك اعتراضات من الطلاب على النتائج، خاصة أنه هناك من قال أنه صدرت نتائج التاسع مع نتائج البكالوريا، وهناك اعتراضات كبيرة في دوائر الامتحانات على هذه النتائج.
0: طيب نشكرك جزيلا صفاء على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك. ليس كل الخلافات تأتي بصوت مرتفع، بعضها يختبئ خلف الصمت الطويل أو عبارة مقتضبة مثل أنا بخير، بينما تكون المشاعر الحقيقية بعيدة عن الكلام اللي بيقال. يحذر مختصون من أن العدوانية السلبية قد تربك الشريك وتزيد من التوتر، لأنها تستبدل الحوار الواضح بالتلميح والتجاهل والسخرية غير المباشرة. خلونا نرحب بمدربة المهارات الحياتية هلا أبو سعد، لكن قبل فتح الملف نذهب إلى الزميلة ريان وأرقام ومعلومات حول نوع شائع من هذه العلاقات السامة، وماذا تكشف الدراسات عن فكرة الصمت العقابي ريان؟
2: شكرا يا رجاء. الصمت العقابي، رفض التواصل بهدف توصيل رسالة معينة، سلاح نفسي مدمر ومنتشر. 3 من كل 4 أشخاص تقريبا تعرضوا للصمت العقابي من شخص قريب، وفي مسح أمريكي قديم أفاد نحو 75% أن شخصا عزيزا استخدم الصمت العقابي معهم. وفي 2014 كشفت دراسة أن الشركاء يتعرضون للصمت العقابي من بعضهم البعض بمعدل 2 إلى 3 مرات أسبوعيا في المتوسط. لا يتسبب الصمت العقابي في الألم النفسي فقط، أثبتت دراسات عصبية أن الدماغ يتعامل مع التجاهل والإقصاء بنفس منطقة الاستجابة للألم الجسدي الحقيقي، كما

0: تنخفض مستويات الاحترام احترام الذات بحسب دراسة أجريت في 2012. عموما ينصح الخبراء بالتواصل الواضح والمباشر من أجل التفاهم. مع رجاء افتح الملف.
1: طيب شكرا لك ريان. والآن خلونا نشوف مع مدربة المهارات الحياتية هلا أبو سعد. لأن هلا خلينا نبدأ بتعريف العدوانية السلبية. لماذا يتم اللجوء إلى هذا الصمت العقابي ومتى يتم اللجوء إليه؟
2: يسعد صباحك رجاء انت والمشاهدين. هلا بالنسبه للعدوانيه السلبيه في اقول لك هي غضب مقنع، يعني الشخص يبدو هادئا بس هو جواته في عاصفه من الغضب وممكن كمان عاصفه من الالم. يعني انت وقت ما تكوني رايقه وقت ما تكوني متوازنه وقت ما تكوني متشافيه ما بتجرح الاخرين، ولكن عندما تكوني انت مضطربه او مثلا الشخص هو لا يشعر بالراحه عنده مشاكل الى ما هنالك هو يفرغ كل غضبه على الآخرين طبعاً بلؤم وبقسوة وبتجاهل وبصمت عقابي وبسخرية تنمر تحقير. في كتير أساليب ولكنه هو غضب مقنع. فكانت ريان عم تقول إنه الدماغ بيفرز أشياء أو مناطق في الدماغ تنشط بوقت التجاهل والبرود والتحقير إلى ما هنالك بصير في وجع جسدي، ولكن أنا كمان بزيد عليه وبقول إنه في كدمات نفسية غير مرئية.
1: يعني تفاهم بهذا الشيء. طيب شو الفرق اليوم بين الصمت الطبيعي بهدف يعني الهدوء أو التجاوز وبين الصمت المستخدم فعلا للعقاب؟
2: اوكي هلا نحن فينا مرات ناخذ بريك، يعني انت مرات اذا بتكوني كثير معصبه او انا مثلا ومنا نتحاور مع بعض شو ما تكون طبيعه العلاقه فنحن ممكن نكون هاديين لنستجمع افكارنا لنهضم اللي صار، ولكن وقت ما يطيل هيدا الموضوع والشخص الاخر عم ببادر بالتواصل ونحن عم نتجاهل هيدا اسمه صمت عقابي. هون شو مفروض يصير؟ مفروض يصير assertive communication، يعني التواصل الحازم. الشخص يتعلم انه هو يعبر عن مشاعره عن احتياجاته، يعبر انه هو يحكي.
1: طيب ما ممكن انه كان يكون يعني حكي اكثر من مره بس الطرف الثاني يعني ما كان عنده أي استجابة أو تجاهله؟
2: ممكن. هلأ مثلا في عالم نفس اسمه جون غوتمان بيقلك أنه 15 دقيقة إذا بشوف اثنين كوبل متزوجين عم يتحدثوا مع بعض 15 دقيقة كفيلة ليعرف إذا هيدا الزواج حيستمر أو لا. هو ما كان عم بيقول أنه هن شو مضمون كلامهم كيف عم يحكوا مع بعض، ففي تجاهل وفي صمت وفي برود وفي تحقير وفي سخرية وفي تلميح مش ضروري بشكل مباشر. هلأ حتى لو كان الشخص الآخر ما عم يتجاوب ممكن يدخلوا طرف ثالث ثيرابيست لايف كوتش حدا يقدر يساعدهم، لأنه إذا هن يعني متجهين التحقير. شوفي مرات العلاقة ما بتنطفي بسبب أنه الصراخ، لا هي بتنطفي بسبب التراكمات. التراكمات بتخنق العلاقة عبطء
1: تماما. طيب خلينا نحكي كمان عن نقطة، يعني شو اللي بيخلي الموضوع صعب عند بعض الأشخاص عشان يعبروا عن الغضب أو الاحتياجات تبعهم بوضوح ويعني بيلجأوا للهروب بدل المواجهة؟
2: مظبوط، حلو كتير السؤال. هلا ليك ممكن مرات في اشياء من الطفوله، يعني انه اذا البيت ما كان مثلا مكان امن لهن يعبروا، لهن يقولوا انا اخطات، لهن يحكوا مع بعض، لا في احتواء، في حوار الى هنالك. فهيدا الشخص وقت ما يرتبط، لشو انا من فتره حكيت انه الشخص اللي هو مش متوازن نفسيا بيعالجوه مش بيزوجوه، لانه المفروض يعني يدخل على هيدي العلاقه كن نوعا ما متشافي، مش حامل معه الشنطه ويبلش يفرغ غضبه على شريكته أو العكس صحيح. ففي مشاكل من الطفولة من الأسرة، هيدا الشخص لم يتعلم أن الحوار هو وسيلة آمنة، بالعكس التجاهل والصمت والهروب والانسحاب وعدم المواجهة هي الحل الأمثل بالنسبة له. That's why قلت لك أنه مفروض يكون في assertive communication.
1: دن بشكرك جزيلا كنت معنا
2: مدربة
1: المهارات الحياتية هلا أبو سعد، أهلا وسهلا فيك. طيب مشاهدينا خلونا نختم مع رأي الناس في مصر، هل تسكت وتتجنب المواجهة أم أنك تواجه وتنهي الخلاف مهما كانت النتائج ولماذا؟ خلونا نشوف شو قال.
3: لو أنا حاسس أنه حد مؤهل أن أنا أعرف أجادله وأعاتبه في اللي هو عمله ممكن عادة أكمل معاه كلام، لكن لو حسيت هو اصلا مش متفاهم اللي انا هقوله او مش نفس المينتاليتي نفس العقليه ايه اللي يخليني ادخل معاه في نقاش؟
4: على حسب الشخص، هو

0: اقدر احدد، بس في المجمل ان انا لو شخص غالي عندي لا هواجه.
1: اي مشكله لازم تواجهها وتحلها، ما ينفعش تسيبها. يعني لو مشكله اسريه، مشكله، انا بتكلم في مشكله كبيره،
2: في مشاكل ممكن نتجنبها، يعني مش محتاجين ان احنا نتخانق فيها. وفي مشاكل لا، ايا كان النتائج يعني لازم ان انا ارد فيها واواجه الشخص.
3: والله هو زمان حضرتك كنت ما بواجه المشكله واحاول اوصل لحل وايا كان النتائج. دلوقتي لا، انا ما بقتش اعمل كده، بشوف انت عايز ايه واريحك وما بتجنب المشاكل.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، بل وتبني أكبر عدد من مصانع الذخيرة في تاريخها. أضاف ترامب أن كميات كبيرة من الذخائر تصنع وتشحن إلى الولايات المتحدة، مؤكدا مواصلة تعزيزات القدرات الإنتاجية العسكرية، ومتوعدا بإصدار أحكام بالسجن بحق من وصفهم بمسربي التصريحات الخائنة، وذلك على خلفية تقارير أمريكية تحدثت عن خلاف داخل الإدارة بينه وبين وزير الحرب بيت هيكسيث تتعلق بنقص الذخائر وحرب إيران. وحول المفاوضات مع إيران، عبر دونالد ترامب عن تفضيله للتوصل لاتفاق مع إيران بدلا من استمرار الحرب وخسارة المزيد من الأرواح. قال ترامب إن إيران تريد التوصل لاتفاق، لكنها لا تريد الاعتراف بإجراء المحادثات، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران، مشددا على أن الإدارة موحدة في تنفيذ قرارات الرئيس ترامب ولا توجد خلافات داخلها بشأن التعامل مع الملف الإيراني. أكد ائتلاف إدارة الدولة بالعراق دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار والجهود الرامية إلى حصر السلاح وفقا للمواقيت المقررة قانونيا. كما شدد ائتلاف إدارة الدولة في اجتماع شارك به رئيس الجمهورية على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على الدول الجوار، معتبرا بأن مثل هذه الخطوة جريمة. اعتبر الائتلاف أن من يهدد دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية خارجا عن القانون. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة بعد دخولهم إلى مبنى في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن تحقيقا أوليا أجره الجيش أفاد بأن قوة من لواء احتياط دخلت مبنى في بلدة مجدل زون منتصف يوم الأربعاء، وعند دخول الجنود إلى المبنى وقع انفجار أدى إلى السقوط وإصابة عدد منهم. من المقرر أن تتواصل في روما اليوم الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط مساعي أمريكية ودولية لدفع تنفيذ الاتفاق. قال مصدر دبلوماسي لبناني أنه تم تأجيل الاجتماعات الفنية. كما أضاف أن الولايات المتحدة علقت جلسة أمس من أجل التشاور. أصدرت السفارة الروسية في كولومبيا نفيا لتقرير يفيد بوجود صلات لها بشبكات يشتبه في أنها تجند مرتزقة كولومبيين لمساعدتها في حرب أوكرانيا. نشر الإعلام الكولومبي تحقيقا يتضمن شهادات ووثائق تزعم أن موسكو جندت كولومبيين كجزء من استراتيجيتها ضد كييف. الآن عودة إلى برنامج صباح العربية وحديث السوشيال مع الزميلة ولاء. إليك ولاء.
5: شكرا سهام. أهلا بكم فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. من بيع النميمة استطاعت شراء منزلين، قصة غريبة أعادت مواقع التواصل الاجتماعي تداولها. بطلتها سيدة كولومبية تقول إنها حولت حبها للنميمة إلى مصدر دخل، وتؤكد أنها تتقاضى مقابل نقل الأخبار والشائعات بين سكان الحي، بل وتدعي أنها اشترت منزلين من هذه المهنة.

طائرة مسيرة قبالة السواحل الأسترالية لأنثى دلفين ظلت تحمل صغيرها الميت فوق ظهرها لأيام في محاولة لإبقائه على سطح الماء. الباحثون قالوا إن الصغير مات بعد أسبوعين فقط من ولادته، فيما بقيت الأم إلى جانبه بعد أن تضطر إلى تركه والعودة للبحث عن الطعام في سلوك يصفه العلماء بأنه أحد أشكال الحداد لدى الدلافين.

0: طفلان نائمان بين نافذة منزل وحاجز حديدي في كولومبيا، فيما تداول مستخدمون رواية تقول إن والدتهما منعتهما من الخروج وأغلقت الباب عليهما، فبقيا ينتظران عودتها حتى غلبهما النعاس. لكن السلطات لم تؤكد هذه الرواية واكتفت بالإعلان عن إنقاذ الطفلين ونقلهما إلى المستشفى وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.
1: ¿Cómo puede sentirte tan mal en la vida para dejar a un niño de abuela durmiendo ahí en la ventana de castigo? Dios mío, qué horror. Dios mío.
0: هتافات حماسية واستقبال جماهيري كبير حظي به النجم المصري محمد صلاح لدى وصوله إلى اسطنبول، حيث احتشد مشجعو ترامب زون سبور لاستقباله في مطار أناتورك، فيما وقع لهم القمصان والتقط الصور قبل استكمال إجراءات انتقالهم.

من المدرجات إلى غرف الملابس، نيمار رد على هتافات الجماهير بإرسال القبلات، لكن التوتر لم يتوقف عند صافرة النهاية، إذ انتقلت الأجواء المشحونة إلى الممر المؤدي لغرف الملابس وسط مشادات وثقتها الكاميرات وتداولها المتابعون على نطاق واسع.

0: كان هذا كل شيء لليوم، والآن عودة إلى رجاء وباقي فقرات صباح العربية. إليك رجاء.
1: لك وناء.
0: المشاهدين ننتقل إلى جولة العلوم، حيث نتابع آخر الاستكشافات والدراسات مع زميلتنا هند إبراهيم من واشنطن. صباح الخير هند، أهلا وسهلا بك، أو مساء الخير عندك. خلينا نبدأ بهذه الجولة يا هند من القمر، بحيث قد تقود الزلازل العلماء إلى كنز ماسي مخفي. فدراسة جديدة وجدت بأن الموجات الزلزالية تتحرك بشكل مختلف داخل التربة التي تحتوي على الجليد، ما قد يساعد العلماء في تحديد مواقع الماء تحت سطح القمر. طيب يعني حدثينا أكثر عن كيف أنه فعليا حيتم اكتشاف الماء تحت سطح القمر يا هند.
2: رجاء، طبعا نعرف إلى الآن من مجموعة من الأبحاث السابقة أنه يوجد جليد تحت سطح القمر. الوصول إلى هذه الرواسب الجليدية المتوقع أنها موجودة في أقطار القمر ستغير طريقة استكشاف الفضاء، لأن المسألة لا تتعلق فقط بتوفير ماء للشرب، بل بموارد يمكن استخدامها لإنتاج الأكسجين والهيدروجين، طبعا اللازمين للتنفس، وأيضا لصناعة وقود للصواريخ.

0: من خلال تحليل جزيئات الماء. التحدي الأكبر يكمن في تحديد مواقع هذه المناطق الجليدية وعمقها، لذلك يريد الباحثون الاعتماد على قراءة الموجات الناجمة عن زلازل قمرية طبيعية وعن نبضات اهتزازية صغيرة يعني يولدها العلماء من خلال استخدام أدوات الحفر أو مطارق آلية يعني تحملها الروباتات، لأنه عندما تمر هذه الموجات عبر الطبقات الأكثر صلابة وتمسك مثل الجليد تمر بشكل مختلف وأسرع، وانعكاسها يكون يعني أسرع أيضا مقارنة بالمرور بثرى القمر اللي عادة تكون يعني متفككة أكثر. ومن ثم سيرسم العلماء اعتمادا على هذه الموجات صورة ثلاثية الأبعاد لما يوجد تحت سطح القمر، لكن هذا لا يعني أنه هناك ماء تحت القمر تحت سطح القمر. كل ما نريده هو تحديد المواقع التي يوجد فيها جليد، لأنه سيضيق يعني المنطقة اللي يقوم فيها الحفر.
1: طيب خلينا نروح لخبر آخر، والعالم على موعد مع اثنين من أجمل مشاهد الكسوف الشمسي الكلي خلال أقل من عام، الأول في 12 أغسطس فوق إسبانيا وإسلندا وغرينلاند، والثاني في أغسطس 2027 وستكون أقصر من أفضل الأماكن لمشاهدته مع ظلام كامل يستمر لأكثر من 6 دقائق. يعني كيف يهند هذه المرة كسوفين في سنة تقريبا واحدة؟
0: الرجاء هناك يعني من 2 إلى 5 كسوفات عادة في كل سنة، لكن في هذه يعني هذين الكسوفين تحديدا يعني لكل واحد منهم نكهة خاصة. الكسوف المقبل في غضون أيام الجميل فيه هو توقيته، لأنه سيحدث قبل غروب الشمس مباشرة، يعني ستبدو الشمس تختفي تماما وتتحول إلى قرص أسود في الأفق ثم تغيب أيضا بشكل سريع، وهو أيضا الكسوف الأول في إسبانيا من قرن تقريبا. أما الكسوف الآخر واللي يعني يعتبر إلى حد الآن قد يكون هو الكسوف الأهم في القرن 21، لأنه بالدرجة الأولى ستكون يعني المدة طويلة جدا أكثر من 6 دقائق، وسيمر بعدة دول مثل المغرب وتونس والمملكة وطبعا مصر أيضا، يوفر المناخ الصحراوي والظروف عادة الجوية في أغسطس وغياب الغيوم سيوفر صورة جيدة للخبراء طبعا وللناس ايضا في الكسوف الثاني.
1: طيب بما ان يعني الان حنروح ايضا نستكمل جولتنا هذه من مصر، فبعد ايام من الهزة الارضية اللي شعر بها السكان في اماكن متفرقة انتشرت شائعة بان السبب فيها كان هو تفجير نووي سري تحت البحر، لكن بيانات الرصد لم تسجل اي دليل على وقوع انفجار، واكد الخبراء بانه للموجات ناتجة عن الزلازل يعني بصمة بتختلف بوضوح عن التفجيرات النووية. طيب اليوم شو تعليقك، يعني كيف ممكن أنه نميز بأنه كان زلزال ناتج عن يعني ضربة نووية عن زلزال آخر يعني جاء بطريقة طبيعية؟
0: رجاء، بشكل عام هناك شبكات عالمية مكونة من محطات مختلفة لعشرات منها لرصد الزلازل ولمراقبة التجارب النووية، بالإضافة إلى أنه هناك أجهزة تلتقط الموجات الصوتية تحت الماء وفي الغلاف الجوي، وأيضا أجهزة لتجمع عينات من الهواء بحثا عن مواد مشعة. أما فيما يخص بصمة الزلازل وكيف نفرقها عن الانفجارات، أولا مصدر الطاقة، فيما الزلازل عادة يحدث انكسار على الصدع وتنزلق الصخور وتنتشر يعني الطاقة باتجاهات محددة. أما ما يحدث عند الانفجار فينفجر بنقطة محددة ويذهب إلى الخارج بشكل كروي تقريبا، وناهيك أيضا أن الزلازل تحدث على أعماق بعيدة جدا بعشرات الكيلومترات، فيما تكون الانفجارات تحدث على بعد بعض يعني مئات الأمتار قد تصل إلى كيلو متر، وأيضا نوعية أو قوة الأمواج أو الضغط المرسل من الزلازل يختلف أيضا بقوة عن المرسل من الانفجارات النووية، ولذلك بمستطاع الخبراء التمييز بين الانفجارين.
1: طيب خلينا نروح لخبرنا الأخير يا هند، والاحتفاظ بالذكريات.

0: قد لا يكون مهمة الدماغ وحده. دراسة أجريت على الفئران تشير لأن الأمعاء ترسل إشارات عبر العصب المبهم تساعد الدماغ على حفظ الذكريات المرتبطة بالطعام، بينما قد تضعف الأطعمة الغنية بالسكر والدهون خلال هذا الاتصال. طيب شو تفاصيل هذه الدراسة يا هند؟
1: رجاء، هذه الدراسة تكشف بالدرجة الأولى الترابط العصبي بين الأمعاء والدماغ. يعني وجد الباحثون أنه الإشارات القادمة من الجهاز الهضمي عبرا بالعصب المبهم تحفز تحديدا إفراز ناقل عصبي خاص داخل منطقة الحصين في الدماغ، واللي هي المسؤولة عادة عن التعلم والذكريات. تضعف هذه الإشارات كما ذكرتي عندما يكون الغذاء بالدرجة الأولى غني بالدهون والسكريات. يعتقد العلماء أنه السبب بوجود هذه الخاصية أو هذه الآلية هي محاولة للحفظ المعلومات المرتبطة بالغذاء. يعني المسألة لها علاقة بالتطور البيولوجي، بحيث يتذكر يعني ترسل هذه الإشارات لكي يتذكر الشخص أو الدماغ الأماكن التي تم العثور الطعام فيها ونوعية الطعام طبعا وتفاصيل أخرى عنه. لكن بشكل العام العصب المبهم يحتوي على أكثر من 100,000 ليفة عصبية، وبشكل عام ينقل معلومات باستمرار من الأعضاء إلى الدماغ.
0: طيب نشكرك جزيلا يا هند على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا ليك. إذن مشاهدين، بين شوارع الإسكندرية يقف المسرح الروماني شاهدا على حضارة امتدت لقرون. في هذا التقرير نقترب من أسرار أحد أبرز المعالم الأثرية في المدينة ونكتشف حكايته. دعونا نتابع.
2: صباح هادئ من عام 1960 لم تكن ضربة الفأس التي أطلقها أحد العمال في أرض الإسكندرية سوى لحظة عابرة، لكنها تحولت فجأة إلى بداية حكاية استثنائية. لقد اصطدم الفأس بكتلة صخرية، ترددت هذه العبارة وتوقفت المعاول وبدأت الأيدي تزيح الرمال بحذر وفضول. لم يكن أحد يدرك أن هذه اللحظة ستكشف واحدا من أهم أسرار هذه المدينة. في الوقت كانت بعثة أثرية تنقب بحثا عن مقبرة الإسكندر الأكبر، لكن الصدفة غيرت المسار تماما. فبدلا من العثور على مقبرة الملك، بدأ الكشف عن مدرجات رخامية ضخمة استمر التنقيب عنها لسنوات طويلة، حتى ظهرت ملامح ما عرف لاحقا باسم المسرح الروماني في منطقة كوم الدكة. ورغم تسميته الشائعة بالمسرح، إلا أن تصميمه يروي قصة مختلفة، فقد جاء على شكل حظوة حصان يو وليس نصف دائري كما هو معتاد في المسارح الرومانية، ما دفع الباحثين للاعتقاد بأنه لم يستخدم للعروض المسرحية بل كان أقرب إلى مدرج مخصص للتجمعات أو الفعاليات. المدرج من 13 صفاً من الرخام مرقمة بحروف وأرقام يونانية لتنظيم الجلوس، وتعلوه مقصورات كانت مغطاة بقباب تستند إلى أعمدة صممت لحماية الحضور من العوامل الجوية ولتحسين انتقال الصوت. إلا أن زلزالاً قوياً ضرب المدينة في القرن السادس الميلادي أدى إلى انهيار معظم هذه الأجزاء، ولم يتبقى منها اليوم سوى القليل. هكذا من ضربة فأس واحدة بدأت قصة اكتشاف أعادت رسم خريطة أثرية كاملة لتؤكد أن بعض أعظم اكتشافات التاريخ لا تأتي دائما بالبحث بل أحيانا بالمصادفة. لصباح العربية ندى حجازي، الإسكندرية.

إذن الآن مشاهدينا إلى عيادة الصباح، جولة سريعة في آخر الأخبار الطبية والترندات الصحية بالتأكيد مع أطبائنا في صباح العربية. معنا استشارية الغدد الصماء الدكتورة علا فوزي، وأيضا استشاري جراحة المناظير والسمنة الدكتور عائد القحطاني. أهلا وسهلا بكم في هذه الجولة. إذن

0: طفل بريطاني اللي بدأ رحلة علاجه قبل حتى أن يولد. القصة بدأت عندما اكتشفت العائلة نمو أمعاء الطفل خارج الجسد. خضعت والدته لجراحة دقيقة داخل الرحم، عاد خلالها الأطباء الأمعاء إلى مكانها قبل استكمال الحمل، لتصبح هذه العملية هي الأولى لطفل بريطاني والثالثة فقط من نوعها عالميا. هنا الطفل غادر المستشفى بعد 4 أيام من ولادته. طيب اليوم كيف بتشوفوا هذا النوع من العمليات؟ يعني هل توقيت العملية هو اللي كان حاسم وصعوبة ودقة مثل هذه العملية؟
1: طيب خليني أقول لك، العمليات هذه يمكن أنا أسويها بعد الولادة لأجنة.
0: بعد الولادة؟
1: أي بعد الولادة يجينا الطفل الأمعاء برا، البطن ما في بطن، يعني فتحة كبيرة جدا في البطن لأنها لها علاقة بتخلق الأمعاء أثناء الحمل. الأمعاء عادة تطلع إلى الخارج وترجع تدخل البطن بلفة ويسكر السر، هذا الطبيعي. فالأطفال هذولي أثناء الحمل تخرج الأمعاء ويتوقف رجوع الأمعاء للبطن ويبقى البطن مفتوح. فنجي ينتظرون أن نخليهم في العناية المركزة فترة طويلة بطريقة معينة ومخدرين ليكبر البطن، نكبره بكيس نشده وندخل الأمعاء وبعدين نسكره. الحالة دي استثنائية ليش؟ لأنها داخل الرحم اللي هي يسمونها جراحات الأجنة اللي هو فيتال سيرجي. يمكن أكبر مثال على الفيتال سيرجي ونفتخر فيها كسعوديين اللي سوى هاني نجم في جراحة القلب، أنه دخل إلى الرحم وعمل صمام أو الإجراء داخل القلب للجنين وعاده وسكر وولد طبيعي الطفل. فالآن هذا الطفل نعم أنه تسويها تحمي الأمعاء، أنت تدخل إلى الرحم وبالمنظار داخل الرحم تفتح زي القيصرية، بعدين تدخل داخل الرحم بالمنظار علشان ما تفتح الرحم بالكامل، بعدين تجي وتعمل في العملية تسكر البطن للطفل هذا. ما في الأجنة ما يصير عندهم جروح بعد الولادة.
0: والبطن أفضل أنها تنعمل
1: طبعا قبل الولادة. طبعا أكيد أي عملية أثناء الأجنة تكون أكثر، فالبطن يتسكر والأمعاء تحافظ على سلامتها لأنها لما تكون برا تختلف يعني.
2: والأم كانت ولادة طبيعية من بعدها يعني طبعاً. حتى ما اضطرت لولادة قيصرية والطفل غادر المستشفى بعد 4 أيام.
1: جراحة
2: يعني
1: الأجنة للأم بروتوكول خاص وللجنين بروتوكول خاص.
0: طيب خلونا نروح لخبر آخر. الوزن ينخفض لكن الشعر قد يدفع الثمن. شعر أوزمبيك واسم غير طبي لتساقط الشعر اللي بيلاحظوا بعد مستخدمي أدوية إنقاص الوزن بعد أشهر من بدء العلاج. دراسة هنا رصدت زيادة محدودة في حالة التساقط لدى مستخدمي بعض أدوية التنحيف، لكن العلماء لم يثبتوا حتى الآن أن الدواء يهاجم بصيلات الشعر مباشرة. طيب هنا شو اللي بيحصل تحديدا؟ هل هو نقص فيتامينات هو اللي بيخلي سقوط الشعر، أم أنه الأدوية فعليا فيها مواد اللي بتسبب وبتساهم في تساقط الشعر؟
2: هو التقييد السريع بالسعرات الحرارية وفقدان الوزن السريع مثل ما كمان بتصير بجراحات السمنة بتأثر كتير على سقوط الشعر، خصوصي بعد 2 إلى 4 شهور من النزول الوزن. في كتير آليات فيزيولوجية عم بتصير. هلأ أهم شيء نحن أي شخص عم بيكون عم ياخد أوزمبيك ويجوفي مونجارو أنه بطريقة دورية نشيك على الفيتامينات، لازم خصوصا فيتامينات البي 12، الدال، الحديد، الزنك، البيوتين لتغذية الشعر. والأهم هو طمأنة هيدي الأشخاص أنه بعد توقيف الدواء 3/4 الحالات بترجع عادي، بيرجع الشعر. إذا الحالات كانت سيفير يعني كتير سيئة أكيد لازم استشارة دكتور جلدي.
1: وأنه نؤكد تماما أنه صحيح هي موجودة بنسبة 6-10% عند اللي يأخذون إبر، ووجدوا في بعض الحالات من بصيلات الشعر في مستقبلات الجي ال بي 1 أحيانا، فعلميا ما قدروا يربطون 100%. أحيانا بعضهم يصير له ثعلبة بعد الإبر، وبعضهم يصير له فقط تساقط عادي اللي هو منتشر على الشعر. فلهذا مهم جدا أنه أي شخص عنده قبل ما يبدأ زي ما قالت الدكتورة نبدأ نعوضهم فيتامينات وبروتينات وأشياء أخرى،
0: يعني ضروري من المرافقة
1: من البداية لازم المتابعة.
0: يعني بتأخذ هذه الإبر بدون حتى استشارة طبية
1: 100%. وإذا زاد تساقط الشعر يجب أنك تنتبه وربما نوقف الإبر ونعطي بدائل لغاية ما يرجع الشعر.
0: طيب نروح لترند جديد يحمل اسم لوتيل أجليز. النساء تستخدمه لوصف ما يشعرون به من أعراض خلال الأيام التي تسبق الدورة الشهرية. فيه تقول بعض النساء إنهن لا يلاحظن تغييرا في المزاج فقط بل في مظهرهن أيضا. إن المصطلح هو مش تشخيص طبي، لكن بعض الأعراض المرتبطة به بتتوافق مع متلازمة تحدث

0: نتيجة التغيرات الهرمونية. هنا بدنا نحكي عن هذه التغيرات الهرمونية اللي فعلا انه بتصير المرأة هي بتحس انه وشها مش ظابط، لونها مش ظابط، كل شيء مغير فيها.
1: هلا هو صح انه مصطلح على الانترنت لوتي الاغليز، هي بتحس حالها بشعه، هي معناتها بالمرحله الاصفريه يلي هي بتصير بعد الاباضه. نحن بعد الدوره الشهريه وخصوصي قبل الاباضه النساء بحسوا حالهم باقصى الجمال، باقصى النشاط، جلدتهم بالرونق، بعدين ببلش يوتا الاستروجين ويعلى البروجستيرون بالمرحله الاصفريه، فساعتها البروجستيرون وارتفاعه مسؤول عن احتباس السوائل، احتقان الثدي والاوجاع اللي بتصير، حتى البشره بتتغير، النفسيه، قدره التركيز، يعني النساء اكثر شيء بالعمل برين فوغ، بيحكوا عن برين فوغ، ما عم بيقدروا يركزوا. هلا هيدي التغيرات الهرمونيه انا بستغرب كثير انه النساء ما بيعرفوا فيها، يعني ما بيعرفوا انه لها اساس علمي واساس انه هرمونات،
0: بس انه ما في شيء يغيرها
1: ضروري ضروري
2: نعرف يا رجال علشان من ما نواجهه احنا
1: اكزاكتلي. والاهم هي توعيه للرجال لانه
0: بتتحملوا الثمن
1: صحيح، وبعدين لازم يحتويها يعني صراحه ويكون انه فهمانا انه شو عم تقطع فيه.
0: فخلونا نروح لصانع محتوى كان يؤدي استعراض على دراجته المائية، لكن المفاجأة اللي حدثت أثناء تنفيذه إحدى الحركات فجأة فقد وعيه وتوقف عن الحركة مع استمرار اندفاع الدراجة بسرعتها تجاه الرصيف، ينتهي المقطع باصطدام مروع. ولم يصدر حتى الآن أي تشخيص طبي موثوق يحدد سبب الإغماء في هذه الحالة، لكن المشهد يوضح كيف يمكن لشخص يبدو في كامل نشاطه بأن يفقد وعيه خلال لحظات. خلونا نتابع ونرجع.

0: مثل ما شفنا يعني في كامل نشاطه ولياقته فجأة إغماء مفاجئ، شو اللي صار؟ شو حالات
1: الدرس الشائعة؟ اللي نتعلمه هنا ما يجب عمل أي إجراء أي حركة أو أي نشاط في تعامل معين بتغيرات الجسم سواء توازن الجسم غير قبل ما تتأكد منه وتعمل له محاكاة سابقة. طبعا أنا متأكد أنه رياضي متمرس لكن ربما أنه له فترة أو ربما أنه ما عمل فحص، ربما في القلب، ربما في اتزان الأذن الوسطى، ربما في أشياء أخرى، ربما عنده جفاف، ربما فأنت ما بالضبط، فلازم أنت تعمل محاكاة مباشرة علشان تعرف تماما. لكن كويس أنه تفاداها لأن رجله كانت قريبة من النهاية، ممكن كان
2: حتى راسه الخبطة اللي على راسه
0: كان أحد أصدقائه يعني قام بإنقاذه بعد هذا الحادث وبعد الاصطدام. خلونا نروح لموضوع آخر وآخر خبر، دواء قديم للكوليسترول قد يؤدي مهمة جديدة لم يصمم من أجلها. دراسة دنماركية وجدت بأن دواء الكوليسترامين ساعد على خفض مستويات بعض المواد الكيميائية المعروفة باسم المواد الأبدية في الدم بنسب وصلت إلى نحو 60%. بعيدا عن الترندات والوصفات المتداولة، نتحول لفقرة الصح والخطأ عن معلومات متداولة حول الكوليسترول. خلونا نبدأ بهذه المعلومة. ارتفاع الكوليسترول الجيد الـ HDL يلغي خطورة ارتفاع الكوليسترول الضار الـ LDL. هل هذا صح أم خطأ؟
2: خطأ جدا، لأنه صح أنه الـ HDL يحمي ولكن ما بيلغي الـ LDL.
0: طيب الشخص النحيف والرياضي لا يحتاج إلى فحص الكوليسترول، صح أم خطأ؟
1: خطأ جدا. الكوليسترول للناس اللي عندهم مشكلة وراثية وما إلى ذلك ما له علاقة بالوزن. يعني في ناس كوليسترول له علاقة بالوزن وكوليسترول ليس علاقة بالوزن.
2: في كمان دراسة أكثر من 900 أولمبيك يعني حدا رياضي لا عندهم كوليسترول.
0: طيب نروح لارتفاع الكوليسترول تظهر له أعراض يمكن للشخص ملاحظتها، هل هذا صح أم خطأ؟
1: في الغالب لا، في الغالب لا، لكن هناك الوراثي يظهر علامات على تحت العين في أماكن معينة، لكن بنسبة أكثر من 90% فقط أنه ما له أعراض.
0: طيب يمكن للرياضة والغذاء الصحي أن يغني دائما عن أدوية الكوليسترول، هل هذا صح أم خطأ؟
2: خطأ أبدا، وهيدا يعني الستراجل اليومي معنا، أنه الناس بس يكون عم نقول لهم أنه عندكم كوليسترول على طول بيقولوا لي خلينا نعمل دايت قبل. لا، في مستويات مرتفعة بتعرضكم لخطورة مشاكل القلب، أكيد بدنا دواء.
0: بشكركم جزيلا دكاترتنا على كل هذه المعلومات. شكرا.

0: جزيلا لكم. خلونا الآن نروح لموجز إخباري جديد معك سهام. إليك سهام.
1: شكرا رجاء، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، بل وتبني أكبر عدد مصانع الذخيرة في تاريخها. أضاف ترامب أن كميات كبيرة من الذخائر تصنع وتشحن إلى الولايات المتحدة، مؤكدا مواصلة تعزيز القدرات الإنتاجية العسكرية، ومتوعدا بإصدار أحكام بالسجن بحق من وصفهم بمسربي التصريحات الخائنة، وذلك على خلفية تقارير أمريكية عن خلافات داخل الإدارة بينه وبين وزير الحرب بيت هيكسيث تتعلق بنقص الذخائر وحرب إيران. وحول المفاوضات مع إيران، عبر دونالد ترامب عن تفضيله للتوصل لاتفاق مع إيران بدلا من استمرار الحرب وخسارة المزيد من الأرواح. قال ترامب إن إيران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تريد الاعتراف بإجراء المحادثات، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران، مشددا على أن الإدارة موحدة في تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب ولا توجد خلافات داخلها بشأن التعامل مع الملف الإيراني. أكد ائتلاف إدارة الدولة بالعراق دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار والجهود الرامية إلى حصر السلاح وفقا للمواقيت المقررة قانونيا. كما شدد ائتلاف إدارة الدولة في اجتماع شارك به رئيس الجمهورية على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على الدول الجوار، معتبرا بأن مثل هذه الخطوة جريمة. اعتبر الائتلاف أن من يهدد دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية خارجا عن القانون. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة بعد دخولهم إلى مبنى في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن تحقيقا أوليا أجره الجيش أفاد بأن قوة من لواء احتياط دخلت مبنى في بلدة مجدل زون منتصف يوم الأربعاء، وعند دخول الجنود إلى المبنى وقع انفجار أدى إلى السقوط وإصابة عدد منهم. من المقرر أن تتواصل في روما اليوم الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط مساع أمريكية ودولية لدفع تنفيذ الاتفاق. قال مصدر دبلوماسي لبناني أنه تم تأجيل الاجتماعات الفنية، كما أضاف أن الولايات المتحدة علقت جلسة أمس من أجل التشاور. أصدرت السفارة الروسية في كولومبيا نفيا لتقرير يفيد بوجود صلات لها بشبكات يشتبه في أنها تجند مرتزقة كولومبيين لمساعدتها في حربها مع أوكرانيا. نشر الإعلام الكولومبي تحقيقا يتضمن شهادات ووثائق تزعم أن موسكو جندت كولومبيين كجزء من استراتيجيتها ضد كييف. عودة الآن إلى برنامج صباح العربية معك رجاء.
0: شكرا لك سهام. نستكمل معكم مشاهدينا باقي فقرتنا في صباح العربية الآن إلى عناويننا للساعة الثانية. أدوية التنحيف تقلب حياة الأزواج، وموظف يخسر وظيفته بسبب والدته، والمزيد من الأخبار من هنا وهناك. أيضا نتعرف على سر التسوق الذكي لتشتري ملابس تدوم سنوات بدلا من موسم واحد. وفي فقرة خارج الملعب، رغم خسارة المونديال والعداوة المدريدية، ميسي يتبرع لمدريد، وزوجته أنتونيلا تدعم جورجينا بعد تعرضها للتنمر. في ملف خاص لحلقة اليوم، الاستثمار في مستقبل الصغار، ماذا تدخر لطفلك في الغد؟ نقاشنا اليوم من جانب نفسي واقتصادي.

مشاهدينا وصلنا الآن إلى فقرة من هنا وهناك مع الزميلة ولاء أبو سرايا، شاركنا فيها استشارية جراحة المناظير والسمنة الدكتورة

0: رائد القحطاني والاختصاصية النفسية صوفيا الشيخ. ولا شو عندك اليوم؟
1: صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا رجاء. صباح الخير عليكم على مشاهدينا. خلينا نبدأ بأول أخبارنا لليوم. أدوية إنقاص الوزن لم تعد ترتبط بالرشاقة فقط، بل بدأت تثير جدلا من نوع آخر. تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية يتناول كيف انعكس استخدامها على بعض العلاقات الزوجية، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى الطلاق والانفصال. كيف؟ يرى مختصون أن التغيير الكبير في نمط الحياة والثقة بالنفس بعد فقدان الوزن قد يكشف خلافات كانت غير موجودة من قبل، بل يصل الحال مع البعض أنه أصبح لا يليق بشريكه بعد تغيير شكله.
0: طيب يا دكتور، شو رأيك يعني في هذا الموضوع؟ أكيد أنه بيجوك حلقة كثيرة مثل هذه
2: وتغير شكله
0: وتغير حتى زوجها.
2: نعم، هي حقيقة موجودة في عالم إنقاص الوزن، سواء الإبر أو غيرها، ولكن نشوفها مع الإبر لكثرة استخدام الإبر. الآن اللي يحصل بعد نزول الوزن عدة، يمكن 4 أو 5 حالات. الحالة الأولى أنه الرجل مثلا أو المرأة كان ينظر إلى البدين ويضع يتنمر عليه نتيجة الوزن، وترى أنت لازم تنزل وزنك وإلا يصير كذا وانفصال وزواج وما إلى ذلك. ولما ينزل الوزن، الشخص الآخر اللي كان عليه التنمر يشوف أنه ما تغير الشخص الثاني، أنه ما زال نفس الكلام ونفس اللي جاء له، فيبدأ يقول يكسب ثقته في نفسه ويصير الانفصال. يقول والله أنا نزلت وزني وأنا صرت كويس وما زالت نفس الطريقة، هذا يصير الانفصال. الأمر الآخر وهو الأكثر شيوعا هو ترى للجلد والشكل الجسماني للشخص عند العلاقة الحميمية أو الشكل مع الآن النظرة إلى المرأة والرجل، يجد أنه هذا غير مناسب فيولد تنافر للأسف وفقد العلاقة الزوجية وعلى أمور أخرى تؤدي إلى هذا الأمر. وفي دراسات بالذات في جراحات السمنة أنه يصير هذا الانفصال للأسف بعد الزواج.
3: الموضوع نفسي كمان،
1: معناتها المشكلة مش في الإنقاص الوزن ولا في الوزن، المشكلة في الزوجين.
2: بالضبط، مشكلة في طريقة التصرف.
1: مفروض يصير العكس، لما يصير في إنزال وزن والواحد يكون صحته وشكله أنسب يكون علاقتهم بالضبط.
2: ندعمه للأسف صحيح. إحنا حتى عندنا في تخصصنا تنمر ممنوع تماما، لا في استخدام الكلمات، ما تقول أنت بدين، أنت نزل وزنك
1: شكلك.
2: أنت ما شاء الله شكلك، ليش وزنك زايد، ما تقول الكلام هذا أبدا.
1: يعمل هيك أنا يا رجاء بطلقه.
3: تنمر علي بطلقه.
2: لازم
3: في ناس لما سبحان الله يتغير شكلهم بتتغير قناعاتهم النفسية، بصير يشوف أنه هو زيادة على الطرف الثاني.
2: ملاحظة أخرى. نعم، ملاحظة أخرى، أثناء نزول الوزن يجب للمرأة والرجل أنهم يهتمون بالرياضة وشد الجسم أثناء النزول، ما ينتظرون لما ينزلوا يبدون من جديد. هذه دائما ننصح مرضانا فيها.
3: طيب يدخلوا مشكلة أكبر.
1: صحيح. طيب خلينا نروح للخبر التالي. بعد جدل واسع رافق صور حفله في الساحل الشمالي، خرج الفنان سامو زين ليوضح حقيقة ما حدث بعدما اتهمه عدد من المتابعين باستخدام الذكاء الاصطناعي لإظهار الحفل وكأنه شهد حضورا أكبر. سامو زين نفى هذه الاتهامات واعتبر أن ما يحدث تقوده لجان إلكترونية هدفها إثارة الجدل والإساءة للفنانين، واختار الرد بطريقته، فنشر صورة ساخرة أزال فيها الجمهور بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونتابع جزء من هذا الحفل.

0: صارت اليوم منصات التواصل الاجتماعي أكثر قسوة على الفنانين، يعني إذا جاهم جمهور مشكلة وإذا ما جاهم جمهور مشكلتين.
1: والله صار التواصل الاجتماعي قسوة على الجميع يا رجاء، بالذات الـ AI. وصلنا مرحلة كل شيء عم بتعدل في الـ AI. فأنا مبارح جاني تعليق بضحك، أنه زمان كان يقولوا لما بدهم يحكوا خبر يقولوا شفت بعينك، يقولوا أيوة. هلأ صرنا حتى اللي بنشوفه بعيننا بدنا متحدث رسمي عنه، يعني الـ AI لازم يطلع مندوب يثبت صحة الأشياء اللي عم بتصير
2: بس
1: فيه.
2: بس الذكاء الاصطناعي والـ AI هو صح سهل علينا تعديل الصور، تعديل الفيديوز، بس لا زاد أهمية أنه الواحد يتحقق قبل ما يشوف أي شيء بيصدقه على السوشيال ميديا أو بال...
1: ولا مش كل شيء صورته تقدر تتحققي منه.
2: لا لازم نتحقق،
1: لازم نتحقق وعي. بس ما هي هي مش بقولك بدنا مندوب من الـ AI يصرح لنا وين الصحيحة من الباطل.
3: التقنية لازم التقنية تساعد، وأنا أعتقد الآن إن في تطور كبير أنه التقنية

0: تقدر تميز بين ما هو مستخدم بالـ AI وما هو مستخدم بالحقيقة.
1: صحيح دكتور. طب خلينا نروح للخبر التالي. يبدو أن شروق مصممة على المضي في تحضيرات حفل طلاقها من دكتور فود. فبعد الكشف عن شعار الحفل Don't Like Food، عادت لتشارك متابعيها في اختبار إحدى منسقات الموسيقى التي ستحيي السهرة من خلال تصويت عبر حساباتها على السوشيال ميديا. وتواصل شروق الكشف عن تفاصيل الحفل تباعا في وقت يرى فيه كثيرون أن بعض الرسائل التي ترافق هذه التحضيرات لا تخلو من الاستفزاز. نتابع.
2: خلونا نتابع.
3: يوم حنختار 3 فيميل دي جيز ليكونوا معنا بالحفلة. أسماء الدي جي اللي تواصلوا معنا صارت هون. أول دي جي حتكون مشتركة معنا بالحفلة، أول دي جي حتكون معنا هي دي جي بيرل. ترارارا. دي جي كارلا ألف مبروك. دي جي شو بتقول؟ نو هي دي جي نات. حيكون كتير في مفاجآت، حيكون في جوائز. بنقولكم انه الحياة ما بتوقف على انسان.
2: طيب بعد ما كانوا المشاهير بيتحفون بزواجاتهم على السوشيال ميديا، صاروا اليوم بيحاولوا انهم يبدعوا حتى في الطلاقات وبالحفلات تبعها. اليوم هل إقامة مثل هذه الاحتفالات هي فعلا فرصة لتجاوز التجربة الفاشلة، ام انها بالعكس بتؤخر التعافي؟
4: هلا هي شوفي، صاروا الناس يستخدموا حياتهم الشخصية ليبرزوها تحت السوشيال ميديا بهدف إثارة الجدل والحصول على ترند متابعين. فأحيانا بيكون غلط اللي عم بيعملوه، مش انه تجاوز قد ما هو كسب لشو. حتى هي بدها تسلط الضوء على حالها انه انفصلنا، فهي تكسب ترند جديد لحالها. انا مع او ضد، بس للأسف احنا فضوليين بطبيعتنا كبشر، فصارت تستهوينا الأخبار الشخصية بشكل مبالغ فيه. صارت تجبر المشاهير يحطوا أخبارهم الشخصية كأنها حدث.
0: وانا ارى
4: انا واحدة من اللي متشوقة صراحة لحفلة الطلاق. بدي أشوف
0: بس النتيجة. أنا فعلا أرى من ناحية نفسية، يمكن أنت أكثر تخصصا، أنه هو نقص الشخصية. أنت يعني ما أنت داعي، والله أنت يعني
2: ما داعي للاستعراض.
0: أنت طيب خلاص انفصل، يعني
2: فصل كل واحد يروح لحاله.
0: أنا قرأت بعض التعليقات على هذا. طيب أولادك، إذا عندك أولاد إيش بيقولوا عن أم تحتفل
2: في الأولاد؟
0: يعني
4: هي أوريدي حياتهم تحت الضوء.
0: بالضبط
4: يعني دكتور.
0: بالضبط.
4: من الأساس
1: هو واضح الهدف كله من الاحتفال شو. مش بداية جديدة، هو إثارة الجدل وإبقاء الجدل. طيب نروح لآخر خبر لليوم. لم يكن يتوقع أن ينتهي غيابه عن حفل زفافه بفقدان وظيفته. في الصين قرر رئيس إحدى الشركات فصل موظف بعدما علم أنه استبعد والدته من حضور حفل زفافه، واعتبر أن احترام الوالدين قيمة لا تقل أهمية عن الكفاءة في العمل، مؤكدا أن من لا يبرر أو لا يبرر في لوالديه يصعب الوثوق به داخل الشركة.
2: طيب شو رأيكم يعني في هذه الرسالة؟ يعني هل فعلا يستحق هذا الموضوع قرار الفصل؟ هل تؤيدون أن تقيم مثلا الشركة أخلاق الموظف بناء على علاقته الأسرية؟ تحب تحكي؟
0: أنا أرى لا، أنه لا يجب أن نتدخل في أشياء أخلاق أو أنماط وأخلاق العمل، وفي أشياء الأخلاق خارج العمل.
1: دكتور شو دخل مديري بخلافات العائلية أو
0: أخلاق العمل؟
1: يعني
0: أخلاق العمل ترتبط بالعمل. أشياء العائلية اللي برا العمل ما ندخل فيها. قد أساعدك فيها، قد أعطيك كونسلتيشن، قد أعمل لك استشارة، قد أعمل لك دعم نفسي وذهني، لكن ما لي دخل أخذ قرار على عملك من أجل عملك بسبب أسرتك. لا أبدا.
4: المهنية ما لها أبدا علاقة أبداً. بالنظام الأسري والقيم المجتمعية. هو حلو يوعي بس مش بطريقة.
1: أصلا المدير المفروض ما يعرف هاي الخلافات وهاي القصص وهاي المشاكل.
4: هو حب إنه يكون إنساني كمدير إنساني، بس ممكن هو يزيد الطين بلة.
0: تعمل له
4: يعني.
0: دعم بس ما تعمل له هذا الطريقة أبدا.
2: طيب نشكركم جزيلا ضيوفنا، شكرا لكم على هذه الجولة وعلى هذه كل هذه الأخبار. خلونا نشوف هذا الخبر، عرف الجمهور بصوتها المميز منذ مشاركتها في The Voice Kids. واصلت مسيرتها بتجارب جديدة، تجاوزت الغناء فخاضت تجربة الدراسة في الصين، واهتمت بتعلم اللغات واتجهت لصناعة المحتوى عشان تقدم نموذج لشباب تسعى إلى تطوير نفسها وخوض تجارب مختلفة داخل مصر وخارجها. تفاصيل أكثر حنعرفها مع ضيفتنا من القاهرة الفنانة وصانعة المحتوى جويرية حمدي. جويرية أهلا وسهلا بيكي. جويرية يعني من The Voice Kids 1، ما عرفنا عنك أي أخبار جديدة؟ وينك اليوم؟ شو تجربتك الصين بالصين الجديدة اليوم؟
5: أهلا وسهلا.
2: أهلا سهلا.

0: بيكو، انا فرحانه جدا اني موجوده معاكم النهارده. وتعديل بسيط على كلام حضرتك الجميل ده، انا في اسكندريه مش القاهره.
1: طيب اهلا وسهلا بيكي، بنرحب بيكي وبناس اسكندريه كمان.
0: ربنا يخليكي، ميرسي.
1: تفضلي بينا. سو كنت بحكي لك يعني عن يعني اختفائك، وفين غايبه عنا، وما عدنا عرفنا عن اخبارك الا مؤخرا، وتجربتك في الصين، حدثينا عنها اكثر.
0: أول حاجة أنا برضو عندي قناعة كده دايما، وحاسة أن أنا عايشة بيها طول حياتي، أني شايفة أن النجاح نقدر نوصل له بأكتر من طريقة. يعني أنا زي ما حضرتك لسه ذاكرة دلوقتي، الناس عرفتني أول مرة على مسرح The Voice Kids قناة الـ NBC، وطبعا تجربة من أحلى التجارب في حياتي، ومؤثرة طبعا بشكل كبير أن الناس لحد النهاردة بتفتكرني بألجاني بعد يومين، بقى اسمي جويرية ألجاني بعد يومين مش جويرية حمدي. فطبعا حبيت ان انا دلوقتي وانا كبيره الناس تعرفني برضو باكتر من طريقه، جويريه الفنانه، جويريه صانعه المحتوى اللي بتشجع الشباب ان هم يذاكروا يطلبوا العلم، لان انا عندي قناعه دايما ان الفنان الحقيقي فعلا اللي عنده دايما معلومات واللي بيسعى للعلم، ولازم دايما ندي كده صوره للشباب ان العلم هو رقم واحد في كل شيء.
1: ويبدو انك تعلمت اللغه الصينيه وكمان بتغني باكثر من لغه، حدثينا على كيف انه بتقدري انك تمزجي بين كل هذه المعارف وتوصلي لتحقيق يعني هذه الأهداف، حدثينا عن تجربتك بالصين.
0: حقيقة ده شغف من صغري بصراحة، وحاسة ان انا برضو ورثة من مامي شغف حب اللغات وتعلم الثقافات وتواصل الحضارات والحاجات دي كلها. اخترت اني اتخصص في اللغة الصينية الحقيقة، لانها تعتبر برضو من اصعب اللغات، صحيح؟
1: صحيح.
0: مع اللغة العربية، فطبعا مع اتقاني للغات العديدة برضو ومع نفسي بحب ادرسها لوحدي، قلت ان انا اتخصص في اصعب حاجة والسهل كله يجي ادرسه بسهولة بعده برضو.
1: طيب كيف يعني اثرت هذه التجربة في شخصيتك، في مواهبك ايضا؟
0: أثرت جدا طبعا، لأن زي ما بقول لحضرتك يعتبر شغفي، فالواحد لما بينمي شغفه وبيطور منه ده بيأثر فيه جدا، بيخليه إيجابي، بيبدأ ينشر للناس فعلا إيجابيته دي، وبيبدأ يبين للناس قد إيه إن الواحد لما يسعى ورا الحاجة اللي بيحبها فعلا بيبين أحسن ما عنده.
1: طيب إحنا طبعا أكيد إحنا مستضيفينك واشتقنا لصوتك وعايزين نسمعك، شو حابة تسمعينا؟ وأي لغة كمان؟
0: حاجة مميزة الصبح كده؟
1: يعني تبارك الله، يعني مميزة في كل اللغات أو في العديد من اللغات.
0: طيب نبدأ بالعربي بقى، عشان بما أننا في العربية دلوقتي.
1: يلا تفضل.
0: يلا بينا نقول أغيا.

0: بسم الله عليك، شكرا جزيلا لك. ويعني احنا بودنا كمان لو تغني لنا شيء بلغه ثانيه يعني سريعا.
1: طبعا يلا بينا. لغه ايه دلوقتي؟ يلا بينا هندي عشان الناس بتحبه جدا.
0: يلا.
1: مني

الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: القطع معك لسنوات أم إنها ستختفي من خزانتك مع نهاية الموسم؟ طبعا التسوق الذكي ما بيعني شراء المزيد من القطع، بل اختيار قطع تعيش معك لسنوات وتبقى أنيقة مهما تغيرت المواسم. خلونا نتعرف على سر التسوق الذكي مع خبيرة المظهر اليسار مرجان. اليسار أهلا وسهلا بك. خلينا نبدأ بأول شيء، هو كيف ممكن أننا نتخذ قرار الشراء الصحيح؟
1: شوفي، أول شيء خلينا نتفق أنه الشراء الذكي هو مش أنك تشتري الأرخص ولا أنك تشتري بكميات، خصوصي وقت التخفيضات.
0: طيب لأنه في التخفيضات بنتحمس كثير.
1: بالضبط، قدي نحن بنكون عنا هلأ موجودة بالخزن قطعة لسه عليها تاج أو قطعة اللي لبسناها مرة واحدة. لهيك خلينا نشتري بوعي. أول شيء قبل ما نقوم بأي عملية شراء لازم نسأل حالنا عدة أسئلة. أول سؤال، أنه هل هاي القطعة تناسب شكل ستايل حياتنا اليومية؟ هل يعني فينا حسب نحن بتناسبنا للشغل، بتناسبنا للطلعات؟ لأن ممكن نشتري قطعة بس هي ما بتناسب، ما حتنلبسها، ما حتناسب حياتنا اليومية. تاني شغلة، هل القطعة هاي بتناسب شكل جسمنا وحتى ستايلنا؟ لأن ممكن أنا تعجبني قطعة على شخص أو على موديل بس هي بتناسب ستايله هو، بتناسب شكل جسمه هو بس ما بتناسبنا نحن. فمش أي قطعة على شخص معين
0: على بتمشي.
1: بالضبط.
0: طيب اليوم كيف ممكن انه نميز بين القطع؟ يعني شو القطع اللي بتكون الاستثمار فيها شيء كثير اساسي وانه حينفعنا بجميع المواسم؟
1: بشغلتين، اول شيء جوده القطعه سواء بنوع القماشه او حتى التفاصيل اللي فيها، كان بالدرزات بالازرار بالسحابات حتى القصه تبعت القطعه، يعني هي جوده القطعه بشكل عام يعني كثير بتفرق معنا، هل بتستحق المبلغ اللي عم ندفعه او لا. ثاني شغله، القطعه لما نشتري اي قطعه هل هي القطعه نفكر فيها كم إطلالة حنلبسها قبل ما نشتريها؟ يعني إذا حنلبسها بس ننسقها على تنسيق واحد إنه ممكن يعني مش استثمار ذكي أبداً بالقطع. فلازم دايماً نختار القطع اللي ننسقهم عدة تنسيقات.
0: طيب في ناس بتعتبر إنه فعلاً سعر القطعة لما بيكون غالي هذا بيعني إنه القماش تبعها جيد أو إنها فعلاً قطعة جيدة.
1: لا لا، مش بالضرورة ابدا، انه هي ما بتتعلق ابدا بالبراند او السعر او ابدا،
0: ما عندها علاقة.
1: لا ما خاصه ابدا.
0: طيب الفكره الثانيه اليوم هي فحص الخامه وجوده القماش، كيف فينا نميز بين الخامه الكويسه والخامه اللي مش حتضل معنا غير ايام او ربما باول غسله يعني تفقد جودتها؟
1: شوفي، لازم لما نشتري اي قطعه نلمس القماشه نفسها ونشوف الجوده تبعيتها، نحاول نبتعد عن الاشياء الصناعيه، نحاول دائما نختار القطع القماش الطبيعي، ما يكون يجعلك كثير حتى يدوم عنا اكثر، تكون القماشه هيك يعني بتحسيها طبيعيه اكثر ونقدر تضل عنا سنين اكثر.
0: طيب ايضا في نقطه ثانيه هي قياس الملابس قبل الشراء، قديه مهمة هي
1: جدا
0: الخطوة.
1: جدا مهمة نقيسها ونشوف إذا القصة بتناسبنا وبتناسب شكل جسمنا، وحتى القصة بتكون بشكل مرتب، يعني مش قياس كبير مش قياس صغير، كثير دائما نركز على موضوع القياس الصح اللي بيناسبنا.
0: طيب كثير أيضا مثل ما قلتنا بالبداية، يعني إنه لما بتجي التخفيضات بنتحمس وبنصير نشتري كثير وبشكل عشوائي، هل الخصومات فعلا تعني بأنه وفرنا فلوس؟
1: بحسب القطع، يعني في اوقات نحن ممكن القطعه نفسها اذا كانت عجبتنا وكانت هالقطعه بنقدر نستفيد منها بعده اطلالات وبننسقها عده مرات، والقطعه نفسها مش ضروري نحن لما نشتري قطع كلاسيك دائما، يعني اكيد حابين نشتري اشياء ترند وبتناسب الوقت هلا، بس بدنا نركز دائما انه القطعه ممكن بعد سنه ولا سنتين حتضل عجبتنا، حتضل هذا الستايل مناسب لستايلنا نحن او لا.
0: طيب بشكرك جزيلا على حضورك معنا وعلى هذه المعلومات، وخلونا نشوف انه التسوق بذكاء بيعتمد على بناء خزانة ملابس بتعمل طول العام. خلونا نشوف الفيديو من السوشيال لهند ناصر مستشار الصورة الشخصية والأناقة والحاصلة على شهادة معهد الموضة للتكنولوجيا في نيويورك. خلونا نتابع.
2: كل ما عندي تيب أكتر كل ما بعرف شو البس أكتر. غلط. كيف بضل عندي تيب البسها كل يوم؟ I shop differently. أنا شاطرة وذكية بالتسوق. بدل مركز على fast fashion وعلى إني أكون trendy I invest in pieces مفهومها ما بيخلص، في البسها لكذا سنة لقدام. بركز على الكوست بير وير وعلى النواقص اللي عندي اياها بالخزانة، ودايما فكر بالنوعية أكثر من الكمية. بس أنا لو وصلت لهون أخذت وقتي، ولأنت كمان تصيري تعرفي ضلك متابعة ورح ساعدك تتسلم.

0: سوي بطريقة ذكية to create your functional wardrobe اللي بتناسب your personal style, your lifestyle and أهم شيء your goals.
1: مشاهدينا إلى زوايا المراسلين، هذه المرة من جدة مع الزميلة سارة سالم. سارة صباحك سعيد، وخلينا نبدأ معاك بموضوعنا الأول واللي هو عن تسجيل أكثر من 1000 موقع أثري جديد في المملكة. طيب شو جديد يعني هذه العملية يا سارة؟
2: صباح الخير عليكم جميعا، لكل المهتمين بتراثنا العريق. اليوم عندنا أخبار تسر كل محب لأثار حضارتنا العريقة في السعودية. فنقلة استراتيجية كبيرة نعيشها اليوم، إعلان هيئة التراث تسجيل 1173 موقعا أثريا جديدا في السجل الوطني للآثار، ليرتفع إجمالي المواقع المسجلة إلى 14,000 موقع جديد. خطوة تعزز حماية تراثنا الوطني وتدعم التنمية الثقافية. فأيضا خلوني ألخص لكم أبرز تفاصيل هذا الإنجاز. فأيضا توزيع جغرافي واسع، شملت المواقع الجديدة مناطق عدة أبرزها المدينة المنورة 388 موقع، تبوك 209، ونجران 186، والجوف 131، وحائل 130، ومكة المكرمة 87، وعسير 42 موقعا أثريا. وأيضا حماية نظامية قانونية، التسجيل يمثل ركيزة أساسية لإدارة التراث الثقافي اللي تفتح آفاق استثمارية وحضارية تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار الثقافي وإبراز البعد الحضاري للمملكة.
1: وطبعا هذه تجربة يعني ستثري التجربة السياحية الثقافية والتاريخية لزوار المملكة. خلونا نشوف خبرنا الثاني من قطاع الصحة السعودية اللي بتعتمد مستحضر دوائي جديد لعلاج السمنة. شو تفاصيل هذا المنتج؟ شو الجديد فيه؟
2: وأهم شيء هي صحة الإنسان. فنقلة نوعية كبيرة نعيشها اليوم مع اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء المستحضرة الدوائي الحديث فاوند دايو، خطوة تفتح آفاق جديدة في الخيارات العلاجية المخصصة لمواجهة السمنة وزيادة الوزن. أولا هو خيار دوائي متطور وعملي يتميز بإمكانية تناوله عن طريق الفم مرة واحدة فقط يوميا، ليكون مساعدا فعالا جنبا إلى جنب مع النظام الغذائي والنشاط البدني. وثانيا أنه يستهدف دقيق للشهية، فيعمل المستحضر على تنظيم الشهية ومستويات السكر مما يقلل بالإحساس بالجوع ويساعد على خفض الوزن والمحافظة عليه على المدى الطويل. وثالثا أنه في نتائج علمية موثوقة ومثبتة استندت عليها واعتمدت الدراسات السريرية الدقيقة، أنه في انخفاض ملموس في الوزن وصل في المتوسط إلى نسب عالية لدى البالغين، سواء ممن يعانون من السمنة أو المصابين بمرض السكري من النوع الثاني. أدام الله علينا الصحة والعافية، وطبعا لازم نهتم بصحتنا دائما.
1: أكيد يا سارة، بنتمنى الصحة للجميع، وشكرا لك على كل هذه المعلومات والأخبار. مراسلتنا سارة من جدة، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا لموجز جديد لآخر الأخبار معك سهام. إليك سهام.
3: شكرا رجاء.
1: شكرا لك.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، بل وتبني أكبر عدد من مصانع الذخيرة في تاريخها. أضاف ترامب أن كميات كبيرة من الذخائر تصنع وتشحن إلى الولايات المتحدة، مؤكدا مواصلة تعزيز القدرات الإنتاجية العسكرية، ومتوعدا بإصدار أحكام بالسجن بحق من وصفهم بمسربي التصريحات الخائنة، وذلك على خلفية تقارير أمريكية عن خلافات داخل الإدارة بينه وبين وزير الحرب بيت هيكسس تتعلق بنقص الذخائر وحرب إيران. وحول المفاوضات مع إيران، عبر دونالد ترامب عن تفضيله للتوصل لاتفاق مع إيران بدلا من استمرار الحرب وخسارة المزيد من الأرواح. قال ترامب إن إيران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تريد الاعتراف بإجراء المحادثات، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانز أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران، مشددا على أن الإدارة موحدة في تنفيذ قرارات الرئيس.

0: رئيس ترامب، ولا توجد خلافات داخلها بشأن التعامل مع الملف الإيراني. أكد ائتلاف إدارة الدولة بالعراق دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار والجهود الرامية إلى حصر السلاح وفقا للمواقيت المقررة قانونيا. كما شدد ائتلاف إدارة الدولة في اجتماع شارك فيه رئيس الجمهورية على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على الدول الجوار، معتبرا بأن مثل هذه الخطوة جريمة. واعتبر الائتلاف أن من يهدد دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية خارجا عن القانون. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة بعد دخولهم إلى مبنى في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن تحقيقا أوليا أجره الجيش أفاد بأن قوة من لواء احتياط دخلت مبنى في البلدة منتصف يوم الأربعاء، وعند دخول الجنود إلى المبنى وقع انفجار أدى إلى السقوط وإصابة عدد منهم. من المقرر أن تتواصل في روما اليوم الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط مساعي أمريكية ودولية لدفع تنفيذ الاتفاق. قال مصدر دبلوماسي لبناني أنه تم تأجيل الاجتماعات الفنية. كما أضاف أن الولايات المتحدة علقت جلسة أمس من أجل التشاور. أصدرت السفارة الروسية في كولومبيا نفيا لتقرير يفيد بوجود صلات لها بشبكات يشتبه بأنها تجند مرتزقة كولومبيين لمساعدتها في حربها مع أوكرانيا. نشر الإعلام الكولومبي تحقيقا يتضمن شهادات ووثائق تزعم أن موسكو جندت كولومبيين كجزء من استراتيجيتها ضد كييف. نهاية الموجز، عودة إلى باقي ملفات صباح العربية معك رشا.
1: شكرا لك سهام.

0: مشاهدينا بنواصل فقراتنا في صباح العربية الآن مع أخبار مشاهير الرياضة في فقرة خارج الملعب مع الزميلة ريان الظاهر. أهلا وسهلا بك ريان، يشاركنا فيها الزملاء الصحفيين بشبكة العربية علي الشريف وأحمد السعيفان. وخلونا ننتقل للخبر الأول معك ريان، وتركيا بالأمس هتفت محمد صلاح.
1: أكيد أكيد يا رجاء، في خارج الملعب يعني بداية فقرتنا اليوم يعني مع محمد صلاح وانتقاله لفريق ترابزون التركي والاستقبال الحافل من قبل الجماهير التركية. ما رأيكم بتفاعل الشارع التركي والسوشيال ميديا مع الموضوع؟ يعني
2: هو تفاعل كبير بصراحة واستقبال يليق بمحمد صلاح في بقدومه إلى هذا الدوري، دوري اختياره. عملية الاختيار يعني الكل كان هناك في تساؤل في مدى مفاضلة العروض اللي قدمت لمحمد صلاح. الأسباب واللي بحسب ما هو متداول أنه محمد صلاح رجح الدوري التركي لعدة أسباب، أولها لرغبة العائلة ولشراء منزل في تركيا، فبالتالي اليوم هو اختار لمنطقة ممكن يشعر، واختار العائلة برضو في عملية مفاضلته في العروض اللي قدمت له.
0: أحمد، يعني شو اللي خلاه يعني فعلا يختار من ضمن عديد من العروض يعني الفريق التركي؟ طيب، هل المال أم أنه فعلا العائلة؟
3: حلو سؤال، أنه هل المال؟ لأنه أول شيء محمد صلاح كم كان يأخذ راتب مع ليفربول؟ كان يأخذ 33 مليون يورو سنويا. العرض المقدم حسب آخر الأخبار من نادي ترابزون سبور كان 17 مليون يورو سنويا، لكن كان هناك عرض من الدوري السعودي كما يعلم الجميع. العرض وصل أقل، الحد الأدنى للعرض السعودي كان 25 مليون يورو سنويا، يعني أكثر من 17 اللي قدمها الدوري التركي. والأخبار تقول أنه ربما وصل الرقم إلى 50 مليون يورو، لكن محمد صلاح مثل ما ذكر علي فضل ربما المكان المناسب لعائلته، المكان المناسب للتنافسية. أضيف أنا بس تعليق لبن هاربوغ رئيس نادي الخلود بالأمس، قال لقد ذهب إلى الدوري الصحيح، الدوري السعودي الممتاز، ليس المكان المناسب لقضاء عطلة التقاعد.
1: لا تعليق،
3: هذا تعليق بن هاربورغ ليس تعليق أحمد يعني.
1: بالضبط. والجدير بالذكر أنه عدد متابعي صلاح بيتفوق 36 مرة عدد متابعي النادي، يعني صلاح 67 مليون والنادي مليون ونصف على إنستغرام، يعني
3: رح يزيدون
1: عدد المتابعين النادي. يعني حتى آخر مرة قريت فيها الموضوع يعني أكيد هيزيدوا
3: أكيد أكيد، لأنه 100 مليون مصري حيجوا على ترابزون.
1: مضبوط يعني كما حدث في ليفربول. لكن خلينا ننتقل لهذا الخبر. بناته لا يشتمنه بل يحبسنه.

0: على خلفية الجدل الذي أثاره فيديو لأم وابنها يوجهان الشتائم إلى الأب، تفاعل اللاعب المصري السابق إبراهيم سعيد مع القضية واستشهد بأزمته الشخصية. إبراهيم قال إن خلافاته المستمرة مع ابنتيه وصلت إلى ساحات المحاكم، وأنه قضى 4 أشهر في السجن بسبب 45 قضية رفعتها ابنتاه ضده. أخيرا طالب بإعادة النظر في بعض قوانين الأسرة. نشاهد.
1: بصراحة بناتي محترمين، يعني متربين تربية كويسة، ما بيشتمونيش، هما بيحبسوا بس، حبسوني 4 شهور. أنا بشكرهم والله بجد، يعني كتر خيرهم والله، عمرهم ما غلطوا فيا بصراحة. هما بس بيهددوا، هما بيحبسوني 4 شهور رغم إن أنا أبوهم. بس هو العيب يا جماعة مش عليهم، العيب على التربية، العيب على الحقد، العيب على إن خلت الولاد يكرهوا الأب. أم تخلي الأب يتكره، ده وحش، ده قاسي، يعني هل مفيش حاجة خالص حياة كانت حلوة أبدا؟ مفيش حاجة كانت كويسة أبدا؟
2: طيب مثل ما عم بنشوف، يعني لما بتتحول الخلافات الأسرية للأسف للاعبين لساحات المحاكم وللعلن كمان.
3: صحيح، وللأسف يعني القضية قاسية خصوصا على الأب. يعني نتجاوز الخلافات اللي صارت بين الأب والأم إلى الأبناء وظفوا في هذه الخلافات. الأبناء سجنوا أبوهم، رفعوا قضايا، تسببوا في قطيعة. إبراهيم سعيد ذكر أنه توفت والدته وتوفت أخته ولم تحضر الفتاتان لتعزية أبيهم والمراسم الدفن ولا أي شيء.
4: عمتهم
3: وجدتهم. فبالتالي أنت اليوم تتكلم على حرقة. يعني هل الأب اليوم هو دوره فقط أنه ATM بس يقدم؟ يعني ما نختلف أنه ربما يكون الأب مقصر، لكن في جفوة من الأب من البنات تجاه أبيهم صراحة.
4: لكن القصة هي الراتب اللي يتقاضى، يعني حسب الأخبار اللي وهو اللي تسرب للعائلة أنه هو يعمل كمحلل فني في إحدى القنوات ويحصل على راتب 3 مليون جنيه. هذا الشيء يحسسهم أنه هم لهم نسبة من هذا المبلغ. فجاءت القضايا، حتى هو في الفيديو، لو كملنا الفيديو هذا بعد شوي، فيديو طويل، وذكر انه اصلا انا حتى ما عندي 3 مليون جنيه، انا ما
2: يعني، بس انه تم ترويج
4: لاشاعه تسببت بمطالبات
2: بازمه اسريه.
4: لكن السؤال اللي ذكره في نهايه حديثه، هل فعلا الرجل هو مطالب؟ وحتى قالها علي، يعني هل هو الرجل مطالب فقط انه يكون هو اللي يصرف؟ ترى احيانا هو قال معقول ما مرت ولا لقطه حلوه في حياتنا حتى يصير هذا العداء، سواء مع الزوجه او مع البنات. يعني ما اعرف، يعني حتى لو كان في مشاكل، لكن اكيد في لحظات حلوه نتذكرها وما توصل لهذه المرحله. يعني
0: صحيح،
3: يعني وحتى الرقم، رقم القضايا، رقم
4: 45
0: قضيه صراحه حبس بواسطه بناته، هو امر مؤسف. اكيد نحن ما بنشجع موضوع تغافل النفقه من الاباء تجاه الابناء، ولكن لازم يكون في شيء، ايوه، يعني شيء من عدم الجفوه، يعني الابتعاد عن الجفوه، ولازم يكونوا
3: الابناء لازم يخرجون خارج الخلافات بين الأب والأم صراحة.
0: خلونا ننتقل لهذا الخبر. المدريديون ممتنون لميسي، يا ترى ما السبب؟ أيقونة برشلونة تجاوزت العداء الكروي التاريخي مع جماهير ريال مدريد، وحتى حملات المقاطعة التي طالت كل ما هو إسباني في الأرجنتين بعد خسارة المونديال. ليونيل ميسي تبرع ب80,000 يورو لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات في غرب مدريد، والتي أجبرت أكثر من 55,000 شخص على إخلاء منازلهم. رئيسة حكومة مدريد إيزابيل دياس كشفت أن سكان مدريد يأملون في استقبال الأسطورة الأرجنتيني قريبا ليمنحوه التصفيق الذي يستحقه.
4: التصفيق أهم شيء.
2: طيب كيف تشوفوا يعني اليوم هذه المبادرات، ومنها المبادرة اللي عملها ميسي، المسؤولية الاجتماعية للمشاهير وللاعبين مثل ما عم بنشوف في حالات الكوارث؟
4: أكيد فعلا. أول شيء ميسي، حتى ننصف الرجل، يعني دائما هو يخطف الأنظار في الملعب وخارج الملعب، يعني بلا شك أدواره اللي يقوم بها أدوار
2: طبعا أنت
4: جميلة.
2: بتموت في ميسي، فأكيد
4: لا لا صدقيني أنا لست من عشاق ميسي أصلا، لكن أنا أقول الحق. الآن تخيلي الكارثة في مدريد. أنا حاولت أبحث لما شفت الخبر، ودي لاعب ثاني، مغني، ممثل، أي أحد ظهر اسمه، لا يوجد أي اسم موجود على الساحة سوى اسم ميسي. ربما سوق لخبر تبرع ميسي، لكن ميسي يعني هذا التبرع ليس الأول،

0: وأظن لن يكون الأخير. لكن بالحديث عن الحرائق، هم فتحوا صندوق للتبرعات في مدريد، ربما بعد فترة ستنكشف أسماء أخرى. لا بس لكن محمد صلاح هو أول، أم ليونيل ميسي هو أولهم.
1: بالمناسبة يعني ميسي مش هذا التبرع الأول، ميسي أصلا عنده مؤسسة خيرية أنشئت في 2007، كان لها أدوار كبيرة سواء في علاج الأطفال المصابين بالسرطان شافنا الله وإياكم، برضو عنده كان في أزمة كورونا، كان له مبادرات كبيرة قدم المساعدات. فبالتالي اليوم
0: تتكلم 2017 عليه، يعني أضيف لك النقطة، في 2017 هو تبرع ب 20 وحدة مدرسية في سوريا، داخل سوريا للطلاب السوريين، عاد على إثرها 1600 طالب للدراسة، يعني بصراحة.
2: فبالتالي حتى يعني هو التساؤل الأبرز،
1: لا بس النقطة العريضة والمهمة صراحة، لا ننسى أن ميسي قضى معظم عمره في إسبانيا. صحيح.
2: في إسبانيا وفي برشلونة أكيد.
1: في برشلونة بس طيب، برشلونة ومدريد ترى كلها تتبع دولة واحدة هي إسبانيا.
2: خلونا ننتقل من ميسي إلى زوجته أنتونيلا التي دعمت جورجينا رودريغيز بعد حملة تعرض يعني تنمر واسعة على مظهرها بعد نشرها صورا من عطلتها على متن قارب في مايوركا. جورجينا خرجت عن صمتها وردت عبر منشور مطول من الساخرين على شكل جسدها، وتساءلت أين المعيار ومن الذي يحدد شكل الجسم المثالي. جورجينا أكدت أن قيمة الإنسان لا تقاس بمظهره ولا بآراء الغرباء. أما أنتونيلا فعلقت على رسالتها برمز التصفيق في إشارة لدعمها لها.
0: قبل ما تسألني عفوا رجع، قبل ما تسألني أنا ودي أسألكم أنت والريان المرة، لأنه أنتوا اللي تقيموا الشكل إذا كان صح ولا لا. أنا وعلي إذا قيمنا مشكلة صراحة هنرجع البيت.
3: صراحة يعني هو ما فيش معيار بصراحة واضح عشان إنه نقول إنه هذا شكل هذه المرأة أجمل من هذه. بصراحة كل مرأة وعندها جماليتها الخاصة، ما فينا إنه نوحد والله النحيفة كتير هي أجمل شيء أو
0: ولكن طيب سؤال ثاني برضو،
2: يعني الجسم المثالي هو الذي يترك هذه التساؤلات.
0: لا بس أنا عندي نقطة،
3: ممكن الفلترات
2: الواقعية.
0: لا بس حتى هل فعلا البنات، يعني هو أنا شفت التعليقات على الصور إنه ناس تقول إنه أنت أصلا بالعادة تسوي فوتوشوب للصور اللي عندك، والآن لأنه الناس صوروك الباباراتزي هاي في الخفاء فانت ظهرتي بدون فوتوشوب. فهل فعلا البنات سووا
3: على صفحة؟ هو بصراحه احنا بنسوي فلترات احيانا
2: يعني سؤال
3: بس انه مش فوتوشوب.
0: لا هم يقولوا انه جورجينا تسوي فوتوشوب.
3: طيب خلونا عادي، خلوها تحلم شوي بجسم
1: الجمال، جمال الروح.
2: خلونا نختم بهذا الخبر. نيمار يعود لإثارة الجدل والنادي يكرمه بعد إحدى المباريات في الدوري البرازيلي. وجه نيمار الشتائم إلى أحد زملائه وشكك في قدرات لاعب آخر وأثار حالة من التوتر داخل غرفة الملابس، لكن بعد أيام فقط كرمه نادي سانتوس بتمثال له داخل متحف النادي. لكن مجددا في المباراة التالية على طول يعني اشتبك نيمار مع جماهير ومسؤولي النادي المنافس ووثق مقطع فيديو لحظة استفزازه لهم وهو يقول تم إقصاؤكم، لقد تم إقصاؤكم. نتابع.

0: طيب يبدو انه نيمار دم محامي هالايام
1: علاقه لا لا بس علاقه إيه؟ بس شوفوا خلينا نقيس الامر بمقياس صحيح صراحه.
0: طيب
1: شو علاقه سانتوس بنيمار؟ علاقه يعني كبيره. هذا النادي خرج منه من اكاديميته الى وصل الى النجوميه من هذا النادي، فبالتالي علاقه نيمار مع سانتوس علاقه عاطفيه وكبيره. طبيعي ممكن يكون في بعض
2: اللاعبين يعني
1: لا بس ممكن يكون اللاعب يحاول ولا زال، ونيمار يعتبر يعني أيقونة كبيرة في ذا،
3: لكن هو يحمل في أوقات
1: لا ويحمل في
3: علي
1: أوقات
3: هو في خواتيم مسيرته، ألا ينبغي أن يترك أثر طيب؟
2: صح كن عاقل شوي.
1: لا طبيعي ردات الفعل هذه ما تقدر تحكمها ولا هي ميزان أنه لازم يكون اللاعب هذا الشكل،
2: بس علي
1: في ظروف مباريات يكون حامي وفي ظروف لا ممكن
2: يعني هو على فكرة
1: يعني ممكن
2: على فكرة هو ضرب أحد اللاعبين زملائه قبل فترة في التدريبات الكلام حتى الكلام قبيح اللي قاله لزملائه بين شوطين المباراة الماضية كان قبيح جدا. أيضا ظهر وهو يشتم المدرب المنافس
1: يحمل ترى يحمل دائما نيمار من الجمهور أول

0: أول واحد يستهدف
1: بدون ما يحمل
2: كل النجوم يحملون
1: هو بيعمل هو لازم يفهم إنه هو تحت الضغط هو ما لاعب جديد هو من زمان بالملعب
2: خلاص يخطر مسج الآن هو يودع
3: يعني بشكركم جزيلا شكرا. على كل تعليقاتكم وعلى حضوركم معنا فمشاهدينا فاصل ونرجع لكم من جديد.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج. ما هي الأسباب؟
6: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي طنطنة، دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة. بالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين على دول الخليج؟ أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم مأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.

مشاهدينا اليوم وحول العالم هناك اتجاه جديد بين الأباء والأمهات، بدلا من شراء المزيد من الألعاب لأطفالك، ما رأيك في تأمين مستقبلهم؟ في الولايات المتحدة بيتجه الأباء لفتح حسابات استثمارية للصغار عبر التطبيقات والمنصات المالية، إلى جانب برامج ادخار واستثمار مخصصة للمساعدة في تمويل تعليمهم مستقبلا. عموما أظهرت أبحاث مختلفة بأن الأشخاص اللي تلقوا استثمارات كهدايا في طفولتهم تزيد فرصهم بأن يصبحوا مستثمرين في الكبر وأكثر ثقة في معرفتهم المالية. هناك نوع آخر من الاستثمار مع الأطفال ما بيتعلق بالمال أو حتى بالادخار للمستقبل، وهو الاستثمار في اللحظات السعيدة. خلونا نتابع مع الزميلة رنا دويهي في التقرير التالي.

0: أنني لم أتغيب يوما عن المدرسة. أحرص أن أمنح أولادي يوما خاصا للغياب في عيد ميلادهم أو في مناسبات استثنائية. فأنا أؤمن أن الذكريات لا تبنى على مقاعد الدراسة وحدها، بل تصنع من لحظات لا تنسى ولا تدرس. إنها هدايا من نوع آخر، لا تغلف بل تعاش، فالألعاب تنسى سريعا، أما اللحظات السعيدة فتبقى راسخة في الوجدان.
1: أجمل هدية اللي اعطيتها لأولادي هي الحب، هي القلب المفتوح، هي البيت المفتوح.
2: أكيد نحن يعني هيدي أخدينا ورتينا عن أهلنا وعن جدودنا، أنه كل شيء نعطيه للأولاد، بس مش بنعطيه هيك، بس نعلمهم كمان كيف يقدروا يعملوا يمشوا حياتهم ويعملوا كمان مصاري أو يعملوا حياة حلوة. وهيك
3: عم بحرص أكتر أنه كون عم بقضي وقت معهم، أعمل لهم ذكريات أحلى، بقالهم مش بس أرد وحجر.
0: كان الهدف تأمين الغد، أما اليوم فالهدف مزدوج، أن نصنع الغد ومعه أمسا جميلا يتذكره الأبناء بالرحلات والضحكات والصور. فالنجاح في التربية لم يعد يقاس في الشهادات وحدها، بل بعدد الذكريات التي سنحكيها معا بعد 20 عام.
4: ابني عمره 2.5، أول ما خلق فتحت له إيميل وبعثت عليك

0: إشي في الصور، خصوصي إنه أول مرة أكل فيها، أول مرة مشي، أول مرة حكي فيها كمان، وخصوصي إنه هلأ بس يكبر عبالي كون عم بعطيه الباسورد والإيميل كون هو عم يفتحون ويشوفون. بحس إنه هيدي أحلى هدية حتكون لألي.
1: ويجمع خبراء التربية على أن الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات تنبع من حضور الأهل وتواصلهم المباشر، لا من الهدايا المادية التي تفقد أثرها سريعاً. فالدعم العاطفي والوجود الحقيقي هما أجمل هدية تمنح الطفل الأمان والانتماء وتشكل أساس شخصيته. لصباح العربية، رينا دول.
2: طيب، معنا الاختصاصية النفسية صوفيا الشيخ والخبير الاقتصادي أحمد فهيم. سؤالي ليكم هو شو أهم هدية ممكن نخليها أو يخلوها الأهل لأولادهم؟ هل هو استثمار عاطفي أم إنه استثمار مالي؟
3: من وجهة نظري أنا التنين. الاستقرار النفسي أكيد أكبر هدية أنت بتكونيها، بس مش بس لطفلك، تخيلي للجيل اللي من بعده. لما أنت تربي الطفل سوي نفسيا، الأسرة اللي حيكونها هذا الطفل السوي نفسيا رح تعمل جيل من بعدك سوي نفسيا. فأكيد لازم يكون الأمان النفسي والعاطفي والمادي كلهم جانب لجانب.
2: طيب، مثل ما سمعت يعني صوفيا بتقولك أنه لازم يمشوا الاثنين مع بعض، وأنت بما أنك خبير اقتصادي، شو اليوم الأشياء اللي ممكن الأهل يستثمروا فيها لأولادهم وتبقى لهم للمستقبل؟
4: هو أنا بشوف أن أنت رقم واحد ادرس ابنك، لأن أنت ممكن تجيب طفل واثنين وثلاثة مختلفين شوية في طباعهم. هتلاقي مثلا في طفل هو أكاديمي بحت، بيحب المذاكرة استريكت قوي، أنت فاهم أن الطفل ده هيكبر حابب يبقى دكتور، حابب يبقى مهندس. هنا ابتدي استثمر فيه بأن أنا أعلمه آليات وطرق للاستثمار بجانب العمل النفسي طبعا. وفي طفل بتحسيه طفل
3: عملي،
4: في فلتة، هو عايز يتعلم كتير السؤال، مش حابب يبقى روتيني. فعلا انت ممكن تبنيه من وهو لسه طفل، لان بيكون عنده قدرة على انه يجني ارباح وهو لسه في المرحلة التعليمية الاولى.
2: طيب، كنا بنحكي عن الاستثمار يعني من الجانب العاطفي كمان، يعني في مثل ما شفنا يعني اباء بيستثمروا في الذكريات كتير، انه بيخلوا لاولادهم صور، بيخلوا، لكن هل هذه الاشياء ممكن انها تنقلب عليهم في المستقبل في حال فقدان احد الابوين؟
3: لا، هي بالعكس
2: بتكون بتشكل ألم أكثر من إنها بتشكل إنه فعلا هدية.
3: هي حتشكل ألم بس يعني حسب صلابة الطفل النفسية. أنا ممكن كله يسبب الفقد بشكل عام، ألم للطفل، للكبير، للصغير، بشتى الطرق. لكن أنت من الطفولة بتعلمي كيف يتعامل مع الألم، فهو بتجاوز مراحل الألم بطريقة صحية. بدنا نحكي عن الاستثمارات المالية، لأنه أنت سألتيني إذا مهمة مثل العاطفية ولا لا. بحس الطفل اللي بيعيش في بيئة مستقرة ماليا، إحنا حنسكر ابواب الام نفسيه وسلوكيات نفسيه كثيره. هلا لاحظ معظم الاطفال اللي يا ربي يعني يبعد عن كل اطفال الدنيا اللي تعرضوا للادمان، للقلق، لجأوا لسلوكيات خاطئه، كان الاساس البيئه ما كانت امنه ماديا، اضطر مثلا في عماله اطفال.
2: طيب يعني وهالنقطه، وعشان فعلا انه تكون البيئه امنه ماديا، اليوم شو اهم الاستثمارات؟ واحنا بنشوف استثمارات جديده يعني انه بيتكوين، العملات الرقميه إلى غير ذلك، يعني شو اللي ممكن يتم التوجه له وشو اللي ممكن يكون مجدي للأطفال أكثر في المستقبل؟
4: أنا بشوف أن أنت ما تحددلوش اتجاه معين أكثر من أن أنت تفهمه الفرق ما بين الاثنين، ما بين مميزات ومخاطر. يعني أنت بتعلمه الاستثمار الكلاسيكي الآمن، سواء كان معادن، عقارات، أسهم، أو أي حاجة تقليدية، بتعلمه أن أنت من دخلك حاول يبقى عندك جزء تستثمره هنا، وفي نفس الوقت تعرفوا ان انت لازم تواكب الحياه.
2: يعني لازم تعلموا اولا قيمه الفلوس اول شيء،
3: كيف يتعامل معها،
2: كيف يتعامل معها
3: ضروري،
2: لانه فعلا يعني هذه بتخلق كمان مشاكل اسريه. يعني في اباء مثلا بيشتروا عقارات لابنائهم، بيشتروا لهم كذا، يعني اشياء يعني ثمينه
3: باهظه الثمن،
2: بس انه ممكن تنقلب عليهم كمان، يعني بتخليهم انه ربما في عمر معين يصيروا متكلين اكثر، يبيعوا ربما هذه العقارات او هذه الاشياء ويستخدموها في اشياء يعني مش حلوة.
3: أنا هذا اللي قلت لك، يا لازم يكونوا جانب لجانب. تخيل إحنا حكينا عن جانب تأثير عدم توفر المادة للأطفال بنقاط مختصرة. هلا تأثير الإيجابي لأنك توفري أمان اقتصادي للأطفال له مزايا لا تعد ولا تحصى، لكن أنك توفري جانب اقتصادي بدون توفير بيئة نفسية سليمة أنت فعلا دمرتي. عدم تحمل المسؤولية، ممكن لا سمح الله وجود مادة بوفرة وأنت مو معلمتي مبادئ الصحة النفسية والابتعاد عن الرفاق السوء، يعني التعليم النفسي الصحيح، أنت هيك أمنتي جانبين هيك كسبت طفلك، لكن واحد فيهم
2: طيب دائما يعني لازم أن الواحد يجد توازن بين

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

ثواني مشاهدينا وتبدأ التداولات في سوق الأسهم السعودية. هذه السوق التي سجلت بالأمس ارتفاعات لخامس جلسة على التوالي، والمؤشر يعود إلى مستويات كان عندها في 28 من يونيو. اليوم نتابع أسهم سافولا بعد نتائج قوية وأعلى من التوقعات. الحركة الأولية على مؤشر السوق استقرار عند هذه المستويات. الأسهم الأكثر تداولا بالقيمة من ضمن البابتين مرتفع السهم ب 8%. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. النفط يتراجع وسط الحديث عن مفاوضات إيرانية عمانية لإعادة فتح مضيق هرمز. سهم سبيس اكس يتراجع ب 13% يوم أمس بسبب انفاق رأس مال فاق التوقعات. وفي نتائج شركات

السعودية أرباح سابولا ترتفع ب 10% في الربع الثاني إلى 117 مليون ريال. ونتابع أيضا في نبض السوق، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو تربح 21 مليون دولار من استثمارها في XAI.

أهلا بكم مشاهدينا. إذا نبدأ نبض السوق كالعادة من أرقام افتتاح سوق الأسهم السعودية. ومؤشر السوق في جلسة اليوم عم بيسجل بداية إيجابية بعد ارتفاعات لخامس جلسة على التوالي الآن، أو يبدو بأنه الآن عاد ليسجل بعض التراجع، ولكن تراجعات محدودة إلى هذه المستويات 10888 نقطة. أيضا لا حركة قوية بعد في مطلع التداولات. نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في السوق، من ضمن أسهم البابتين، البابتين عم بيسجل قفزة ب 7%، بتخيل في أخبار متعلقة بتوزيعات الشركة. من ناحية أخرى راجحي متراجع، سابق للمغذيات يسجل السهم ارتفاعات ب 1.8%. والبنوك، لاحظوا البنوك اليوم هي الأكثر نشاطا، الأهلي السعودي الأول أيضا على ارتفاع في جلسة اليوم. الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق من ضمن المنجم، الشركة أعطتنا نتائج أعمالها، أفالون فارما أيضا السهم يتفاعل مع النتائج 2.7% من الارتفاع في ظل إعلان الشركة عن نمو في الأرباح ب 16% إلى مستويات 29 مليون ريال. من ناحية أخرى الأسهم الأكثر تراجعا في السوق لنلقي نظرة عليها الخدمات الأرضية، لأنه أعلنت عن خسائر مفاجئة. إسمنت أم القرى فيها تراجع ب 5%، ذيب أنابيب السعودية أيضا تراجع ب 3%، يعني الشركة اللي أعطتنا نتائج أعمالها. أنابيب السعودية فيها تراجع ب 58% في الأرباح إلى 30 مليون ريال في ظل تراجع الإيرادات ب 9%. من ناحية أخرى السهم الآخر يلي عم بيسجل ارتفاعات الخدمات الأرضية يجب التوقف عنده أو تراجعات الخدمات الأرضية، عندها خسارة تشغيلية وخسارة صافية، عم نتحدث عن خسارة ب 56 مليون ريال إثر تراجع الإيرادات ب 7.8%. نظرة مشاهدينا على سهم سافولا، لأنه شركة أعطتنا نتائج أفضل من التوقعات. سجلت المجموعة صافي ربح عائد لمساهمي الشركة بلغ 117 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2026، هذا نقارنه بأرباح عند 106 ملايين ريال في الربع الثاني من عام 2025، يعني نمو ب 10%. نتائج أفضل من التوقعات التي كانت بالمتوسط عند 69 مليون ريال، ولكن لاحظوا السهم لا يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه النتائج ويسجل بعض التراجع ب 18%. كل القطاعات دعمت النتائج ما عدا قطاع الخدمات الغذائية، بعد في خسائر، خسائره بأول ستة أشهر من هذا العام تقلصت بشكل كبير، وصلت تصل الآن إلى مليون ريال بالمقارنة مع خسائر كانت عند 18 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. قطاع الصناعات الغذائية كان المحرك الرئيسي لهذه النتائج. إذن ها هو سهم سافولا متراجع في جلسة اليوم. إسمنت ينبع أيضا لم نتابعها بعد، أعلنت عن ارتفاع ب 45% في الأرباح إلى 31 مليون ريال. الشركة تقول بأنه سبب وراء ذلك يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع في أسعار البيع للمبيعات المحلية وأيضا مبيعات التصدير، هذا على الرغم من انخفاض كميات المبيعات بالإضافة إلى انخفاض المصاريف البيعية والإدارية وتكاليف التمويل. السهم إذن مرتفع بجلسة اليوم ب 1.3%. سينومي سنترز نتابعه، تعلن عن تراجع ب 18% في الأرباح إلى 386 مليون ريال سعودي في الربع الثاني، عم تتحدث عن ارتفاع بالتكاليف التمويلية، يعني ارتفعت التكاليف التمويلية من 221 إلى 221 مليون ريال، هذا نقارنه مع 148 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2025. ها هو السهم إذا يسجل ارتفاع. ساسكو كما تحدثنا أعلنت عن ربح ب 21 مليون دولار من استثمارها بـ XAI، سيتم تحديث القيمة العادلة للاستثمار على قوائم

الربع الثالث هي أرباح دفترية. ساسكو سهم 2% من التراجع في جلسة اليوم. وأنابيب السعودية مرة أخرى نلقى نظرة على سهم، لاحظوا هذه التراجعات القوية 4.6% في ظل تراجع بحدود 60% في الأرباح الفصلية للشركة. على كل مشاهدينا، لنقم الآن بجولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من أسعار النفط التي تراجعت صباح اليوم مع تقييم المستثمرين لتطورات المحادثات بين إيران وسلطنة عمان، وسط أمال بأن تمهد الطريق لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر ويعيد فتح مضيق هرمز. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في شهرين بعدما عززت أنباء تقدم المفاوضات في إعادة فتح مضيق هرمز توقعات الأسواق بتراجع الضغوط التضخمية، ما يقلص احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ويدعم الذهب. ذكرت وكالة بلومبرغ أن هيئة الاستثمار الكويتية حصلت على قرض مجمع ب4 مليارات و250 مليون دولار من 14 بنك في واحدة من أكبر صفقات التمويل في المنطقة منذ بداية حرب إيران، وتصل مدة القرض إلى 3 أعوام، فيما تم تسعيره عند 80 نقطة أساس فوق معدل الفائدة لليلة واحدة، على أن تستخدم حصيلته لأغراض تمويلية عامة. توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري نموا يتجاوز 10% في العام الحالي، على أن يظل النمو قوي خلال العام 2027 مدعوم بتحسن عدد من القطاعات الرئيسية وعودة النشاط الاقتصادي. تراجع سهم سبيس اكس ب13% في جلسة الأربعاء بعد أن أفصحت الشركة عن إنفاق رأس مال فاق 18 مليار دولار كان معظمه في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي. ويترقب مستثمرو سبيس اكس اليوم أول انتهاء لفترة حظر بيع الأسهم لوك اب بيريد تتيح أسهما بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار.

في السعودية وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات، منها رخصة مزاولة الأنشطة المالية عبر الحدود، وذلك عن طريق ترخيص المقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار، ومنح تلك المؤسسات المالية الحوافز الممنوحة للبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية. كما وافق

كما وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والذي أشار إليه وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأن تطوير الأطر التنظيمية عبر تحفيز الاستثمار وتحسين كفاءة المالية العامة سيسهم في تحقيق رؤية 2030.

نلقي نظرة الآن على أسعار النفط التي تبقى دون مستويات 80 دولار بانتظار تفاصيل أكثر حول هذه المفاوضات الجارية بين إيران وعمان حول حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأمال بأن تؤدي هذه المفاوضات إلى إعادة فتح المضيق. خام نايمكس مستقر، مزيج برنت فيه ارتفاعات محدودة جداً.

0: أما في نتائج الشركات الإماراتية، قفزت الأرباح الفصلية للشركة العالمية القابضة IHC بأكثر من 220% إلى 12 مليار و800 مليون درهم، لتأتي أفضل بكثير من توقعات المحللين التي كانت عند 3 مليارات و800 مليون درهم. وعزت الشركة ارتفاع الأرباح لنمو الإيرادات ب 35% إلى 33 مليار درهم، وسجلت إيرادات الاستثمار والحصة من أرباح استثمار في شركات زميلة قفزة ب 337% إلى 14 مليار ونصف المليار درهم. نظرة على السهم في جلسة اليوم، فيه بعض التراجع ب 0.1%. سجلت من ناحية أخرى أرامكس أرباح فصلية ب 47 مليون درهم مقارنة مع خسارة ب 9 ملايين درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وجاء تسجيل الأرباح بدعم من نمو الإيرادات ب 22% إلى مليار و800 مليون درهم، ليسجل قطاع خدمات الشحن أعلى إيرادات فصلية في تاريخ الشركة. كما سجلت المصاريف الإدارية تراجعا ب 4% إلى 216 مليون درهم. نظرة على سهم أرامكس في جلسة اليوم، عم بيسجل إذن استقرار. عنا نتائج سالك كذلك صدرت بالأمس بعد إغلاق السوق، أتت متماشية مع التوقعات في تراجع في الأرباح ب 16% إلى 335 مليون درهم. على كل مشاهدينا، لنلقي نظرة على تداولات أسواق المنطقة. الكويت فيها بعض الارتفاع، ارتفاعات محدودة 0.1%. الكويت الرئيسي 1.3% من الارتفاع في جلسة اليوم. دائما هذه الأيام كنا عم نشوف حركة قوية على الكويت الرئيسي، مدعوم بشركات يعني ما عندها فري فلوت بالسوق. كان في حركة على سهم واحد تحديدا، هو شركة الخليج للتأمين، 3% فقط هي الأسهم المتاحة للتداول في السوق. كان عم بيسجل ارتفاعات قوية خلال التداولات، ارتفاعات وتراجعات. هذا مؤشر سوق دبي متراجع في جلسة اليوم. من الأسهم الضاغطة أعمار متراجع بأكثر من 1%، طلبات أيضا 1% من التراجع. من ناحية أخرى، أسهم أبو ظبي على تراجع ب 0.1%. الأسهم الضاغطة الدار 1%، وأكيد IHC تحدثنا عنها، ولكن ألفا ظبي تعود لتسجل ارتفاع، وأيباكس أيضا مكاسب 2.6%. قطر مرتفعة، مسقط فيها بعض التصحيح ولكن لا حركة قوية في هذه الأسواق. البحرين أيضا عليها بعض التراجع ب 0.1%. ماذا عن مؤشرات المصرية؟ مصر هذه الأيام كنا عم نشوف حركة أفضل على الأسهم الأصغر. اليوم الصورة معكوسة، EGX 70 متراجع ولكن 30 على ارتفاع ب 13%. التجاري الدولي يدعم 14%، EFG القابضة المصرية للاتصالات أيضا من الأسهم الداعمة. الأسهم العقارية عليها بعض الضغط، أبو ظبي الإسلامي مصر فيه بعض التراجع. للمزيد معي مباشرة من القاهرة زميلة فهيمة زايد مراسلة العربية. أهلا بك فهيمة، لنبدأ من السوق، ماذا نتابع في جلسة اليوم؟
1: صباح الخير لارا. يعني بالأمس أغلق السوق على تباين، كان المؤشر الرئيسي على ارتفاع 13 النقطة المئوية، في حين تراجع المؤشر السبعيني بعشري النقطة المئوية. السيولة لا تزال مرتفعة، وصلت بالأمس إلى 13 مليار جنيه، ولكنها أقل بالطبع من جلستي الاثنين والثلاثاء، حيث تخطت التداولات 15 مليار جنيه، وكانت بدعم قوي من المؤشر السبعيني. الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي شهدت منذ بداية الأسبوع ارتفاعات قوية للغاية. بالأمس تخطى المؤشر السبعيني 20,000 نقطة لأول مرة، هو كل يوم كان يحقق قمة تاريخية جديدة. هذه النقطة كانت بمثابة إشارة إلى ضغوط بيعية وعمليات جني أرباح بدأنا نشهدها منذ جلسة الأمس، وإن كانت تمكن من يعني تعويض جزء كبير من خسائر منتصف الجلسة قبل الإغلاق ليغلق على تراجع عشري النقطة المئوية فقط. يستكمل اليوم الضغوط البيعية، لكن لارا يعني من الملاحظ أن بعض المحللين بدأوا يشيروا للمستثمرين بتقليل مراكز الشراء بالهامش، أي الاقتراض لشراء الأوراق المالية، وبالتالي هناك مخاوف في الوقت الحالي بعد الارتفاعات القوية التي حققتها السوق الفترة الماضية أن نشهد

0: بعض الضغوط البيعية التي قد تمتد لبعض الوقت. المؤشر الرئيسي والأسهم القيادية تسير في حركة عرضية، وبالتالي ارتفاعات محدودة تراجعات محدودة، لكن النصيحة بشكل أساسي للأفراد في المؤشر السبعيني في ظل الارتفاعات القوية التي حققها واحتمالات أن تمتد عمليات جني الأرباح لفترة من الوقت.
1: ماذا عن حركة الجنيه؟ لأنه كنا عم نشوف مكاسب قوية للجنيه خلال الأسبوع الحالي أمام الدولار، كيف تبدو الصورة اليوم؟ ما هي العوامل التي دعمت؟
0: تعودنا لارا على الضغوط الجيوسياسية والتي تؤثر بشكل أساسي ليست في البورصة أو الاقتصاد، ولكن تؤثر بشكل أساسي على حركة سعر الصرف. يعني خلال الأسبوع الحالي ومع الحديث عن التهدئة والمفاوضات واحتمالات فتح معبر أو مضيق هرمز، أنه شهدنا عودة لتدفقات الأجانب في أدوات الدين المحلية انعكست على سعر الصرف. ارتفع الجنيه خلال الأسبوع الحالي ب 2.6% 6%، ارتفاعات جيدة، لكن الأهم نراقب اليوم عطاء أدوات الدين أذون خزانة أجل سنة وستة أشهر بقيمة 120 مليار جنيه، لنرى تأثير ذلك على العائد أيضا، والذي ارتفع خلال شهر يوليو بشكل كبير حتى وصلت بعض الأجال إلى 26%، وبالتالي نراقب بالإضافة للسوق الثانوي الذي يؤثر على حركة سعر الصرف، نراقب اليوم عطاء اليوم لنرى مدى انعكاس هذه التهدئة أيضا على العوائد على أدوات الدين المحلية.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري نموا يتجاوز 10% خلال العام الحالي، على أن يظل النمو قوي في العام المقبل مدعوم بتحسن عدد من القطاعات الرئيسية وعودة النشاط الاقتصادي. وأوضح الصندوق أن الاقتصاد بدأ باستعادة عافيته خلال عام 2025 مستفيدا من تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين وعودة حوالي 1.5 مليون لاجئ، إلى جانب إعادة اندماج سوريا تدريجيا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي. أشار صندوق النقد إلى أن التضخم ارتفع بصورة كبيرة في العام الجاري نتيجة لارتفاع أسعار الواردات خصوصا الوقود والمواد الغذائية على خلفية الصراع الإقليمي، إلى جانب تحسن الطلب المحلي وزيادات أجور القطاع العام وارتفاع أسعار الخدمات العامة والسكن. وقفة مع فاصل، نتابع من بعده نبض السوق، وفيه بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع الين ب 6% بحلول نهاية 2026.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

أهلا بكم من جديد. توقع بنك أوف أمريكا أن يرتفع الين الياباني ب6% مقابل الدولار بحلول نهاية 2026 عقب تدخل منسق في سوق العملات. ومن المتوقع أن يرتفع الين إلى 149 مقابل الدولار من 158 جوز الدولار ين حاليا، مدعوما بإجراء مشترك بين الولايات المتحدة واليابان، وباحتمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في خلال

خلال الأشهر المقبلة. وكان البنك قد توقع سابقا أن يبلغ الين 152 مقابل الدولار بنهاية العام، وتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 4 عقود بالقرب من 164 مقابل الدولار قبل أن تتدخل

بعد أن أفصحت الشركة عن إنفاق رأس مالي فاق 18 مليار دولار في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي وتوسعة مشروعي ستارشيب وستارلينك، ويترقب مستثمرو سبيس إكس اليوم أول انتهاء لفترة حظر بيع الأسهم لوك أب بيريد، حيث ستصبح 912 مليون سهم مملوكة للموظفين والمستثمرين الأوائل قابلة للبيع لأول مرة منذ الإدراج بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار. نذكر بأنه سعر الاي بي او عند 135 يبقى دون سعر الاي بي او. إذن مشاهدينا، القصة في الأسواق: تفاؤل بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، أسعار النفط دون 80 دولار ولو أنها تسجل بعض الارتفاعات. القصة المهمة أيضا بأسعار الذهب، الذهب اليوم كان اخترق ل 4300 دولار ولكن يعود الآن إلى 4260 دولار، مرتفع ب 13%. ماذا يدعم الذهب؟ أسعار النفط إذا كانت متراجعة هذا يعني بأنه التضخم يتراجع، وهذا يعني بأنه الاحتياطي الفيدرالي لن يضطر ربما لرفع أسعار الفائدة، وهذا أمر إيجابي للذهب. الفضة فيه بعض التراجع بجلسة اليوم ب 0.3%، ولكن بشكل عام خف الزخم في الأسواق العالمية. عنا تراجعات اليوم تأتي من أسهم الرقائق وأشباه الموصلات بعد نتائج مخيبة رأيناها بالأمس من سكانديسك من شركتين في الولايات المتحدة. بعد الإغلاق أعلنوا عن نتائج مخيبة، وسترن ديجيتال وسكانديسك، وبالتالي هذا ما أدى إلى تراجعات حادة على الأسهم بعد التداولات. لاحظوا أسهم التكنولوجيا بجلسة يوم أمس رأينا عمليات تصحيح عليها، ولكن لا ننسى هذا التصحيح يأتي بعد أن وصلت أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية عدد منها إلى مستويات قياسية جديدة. يوم غد كل الأنظار متجهة على أرقام الوظائف في الولايات المتحدة، أرقام جدا مهمة حول اللي تعطينا فكرة حول خطوة الفيدرالي المقبلة، لأنه ما تنتقده الأسواق هو عدم الوضوح من قبل كيفن وورش حول مسار مكافحة التضخم ومسار أسعار الفائدة. الدولار يتعافى بعض الشيء أمام العملات الرئيسية، عوائد السندات تعود لتسجل ارتفاع، لأنه موضوع عدم وضوح الرؤية من كيفن وورش كان رفع بعوائد السندات وخاصة عوائد طويلة الأجل، لأنه المستثمرون كانوا عم بيطلبوا عوائد أعلى إذا متوقعين أنه كيفن وورش ما رح يحارب التضخم. بالتالي اليوم العوائد يعني فيها شبه استقرار كما تلاحظون.

موجز لأبرز الأخبار السياسية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، بل وتبني أكبر عدد من مصانع الذخيرة في تاريخها. أضاف ترامب أن كميات كبيرة من الذخائر تصنع وتشحن إلى الولايات المتحدة، مؤكدا مواصلة تعزيز القدرات الإنتاجية العسكرية، ومتوعدا بإصدار أحكام بالسجن بحق من وصفهم بمسربي التصريحات الخائنة، وذلك على خلفية تقارير أمريكية عن خلافات داخل الإدارة بينه وبين وزير الحرب بيت هكسيث تتعلق بنقص الذخائر وحرب إيران. وحول المفاوضات مع إيران، عبر دونالد ترامب عن تفضيله للتوصل لاتفاق مع إيران بدلا من استمرار الحرب وخسارة المزيد من الأرواح. قال ترامب إن إيران تريد التوصل لاتفاق، ولكنها لا تريد الاعتراف بإجراء المحادثات، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران، مشددا على أن الإدارة موحدة في تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب، ولا توجد خلافات داخلها بشأن التعامل مع الملف الإيراني. أكد ائتلاف إدارة الدولة بالعراق على دعمه لمواصلة الجهود

لحفظ الأمن والاستقرار والجهود الرامية إلى حصر السلاح وفقا للمواقيت المقررة قانونيا، كما شدد ائتلاف إدارة الدولة في اجتماع شارك به رئيس الجمهورية على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، معتبرا بأن مثل هذه الخطوة جريمة. واعتبر الائتلاف أن من يهدد دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية هو خارج عن القانون. من المقرر أن تتواصل في روما اليوم الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط مساع أمريكية ودولية لدفع تنفيذ الاتفاق. وقال مصدر دبلوماسي لبناني أنه تم تأجيل الاجتماعات الفنية، كما أضاف أن الولايات المتحدة علقت جلسة أمس من أجل التشاور. فاصل قصير نتابع من بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس، ابقوا معنا.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
6: على امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالميا.
7: طور الاقتصاد السعودي، هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نقترض أكثر من أصولنا، السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
6: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
8: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
9: النفط يتحرك وسط الحديث عن مفاوضات إيرانية عمانية لإعادة فتح مضيق هرمز. سهم سبيس إكس يتراجع ب 13% في جلسة يوم أمس بسبب انفاق رأس مال فاق التوقعات. وفي نتائج الشركات السعودية، أرباح سافولا ترتفع ب 10% في الربع الثاني لتفوق التوقعات بتسجيلها أرباح عند 117 مليون ريال. ونتابع أيضا في نبض السوق، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو تربح 21 مليون دولار من استثمارها في XAI.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب. ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة سافولا ب 10% إلى 116 مليون ريال، وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 69 مليون ريال، وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو المبيعات بحوالي 9% لتلامس 6 مليارات و300 مليون ريال. كما دعمت الأرباح عدم تسجيل خسارة غير متكررة بالربع المقارن ب 19 مليون ريال.

مرتبطة بالعمليات المتوقفة في قطاع الصناعات الغذائية. نلقي نظرة على سهم مجموعة سابولا، يسجل ارتفاعات ب 0.9%، كان بدأ الجلسة على شيء من التراجع. معظم القطاعات ساهمت في دعم هذه النتائج ما عدا قطاع واحد، هو قطاع الخدمات الغذائية، يعني هيرفي ما زال في خسائر. للنصف الأول نتحدث عن خسائر بمليون ريال، قلستها عن النصف الأول من العام الماضي اللي كانت 18 مليون ريال. قطاع الصناعات الغذائية كان المحرك الرئيسي لهذه النتائج. قطاع التجزئة يعني باندا سجل نمو محدود، ولكن الملفت كان في ارتفاع في مبيعات التجارة الإلكترونية. على كل مشاهدينا، نظرة على مؤشر سوق الأسهم السعودية الذي يسجل ارتفاع اليوم لسادس جلسة على التوالي. مؤشر السوق يقف عند أعلى مستوى منذ على الأقل جلسة 28 من يونيو. جملة من النتائج الصادرة اليوم في السوق السعودية، من ضمن البابتين والسهم يسجل هذه الارتفاعات وأحجام سيولة مرتفعة بعد النتائج، في نمو قوي في أرباح الشركة. نمت الأرباح ب 55% إلى 152 مليون ريال، بدعم من نمو الإيرادات ب 18% إلى فوق 800 مليون ريال، وتعلن عن توزيع نصف ريال للسهم عن الفصل الثاني. أيضا نرى البنوك تتصدر لائحة الأسهم الأكثر نشاطا، الراجحي عليه بعض الضغط، ارتفاعات قوية على الأهلي، السعودي الأول مرتفع، معادن فيها بعض المكاسب في جلسة اليوم. نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا وتراجعا في السوق، من ضمن أماك المنجم على ارتفاع لأنه أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها. أحاول أن أرى هذه النتائج، ارتفاع 173% إلى 84 مليون ريال. إذن لأنه الكثير من النتائج صادرة اليوم في سوق الأسهم السعودية، من ضمن شركات من قطاع الإسمنت، من ضمن الخدمات الأرضية. هذه التراجعات تأتي بعد أن أعلنت شركة عن خسارة في نتائج الفصل الثاني. أنابيب السعودية أيضا تراجعات ب 5% في ظل تراجع ب 58% في أرباحها إلى 30 مليون ريال. على كل مشاهدينا، أيضا عنا إسمنت ينبع أعلنت عن نتائج أعمالها، كان في ارتفاع ب 45% في الأرباح إلى 31 مليون ريال. تقول الشركة بأنه سبب ذلك يعود إلى ارتفاع في الأسعار، أسعار البيع المحلية وأيضا أسعار التصدير، بالمقارنة مع كان في تراجع ب بعض الكميات. ها هو السهم يسجل ارتفاعات بجلسة اليوم بحدود 1%. على كل نظرة سريعة على سينومي، أيضا سينومي سنترز أعلنت عن تراجع ب 18% في الأرباح إلى 386 مليون ريال سعودي في الربع الثاني. تتحدث الشركة عن ارتفاع بالتكاليف التمويلية، ارتفعت إلى فوق 220 مليون ريال في الربع الثاني، كانت عند 148 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2025. ها هو السهم إذن يسجل ارتفاعات بالرغم من ذلك. ساسكو تعلن عن ربح ب 21 مليون دولار، ربح دفتري من استثمارها في XAI. تقول الشركة بأنه سوف يتم تحديث القيمة العادلة للاستثمار على قوائم الربع الثالث، والسهم متراجع إلى مستويات دون 39 ريال. على كل نقوم الآن بجولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من أسعار النفط التي تراجعت صباح اليوم مع تقييم المستثمرين لتطورات المحادثات بين إيران وسلطنة عمان، وسط أمال بأن تمهد الطريق لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر ويعيد فتح مضيق هرمز. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في شهرين بعدما عززت أنباء تقدم المفاوضات في إعادة فتح مضيق هرمز توقعات الأسواق بتراجع الضغوط التضخمية، ما يقلص احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ويدعم الذهب. ذكرت وكالة بلومبرغ أن هيئة الاستثمار الكويتية حصلت على قرض مجمع بأربعة مليارات ومئتين وخمسين مليون دولار من 14 بنك في واحدة من أكبر صفقات التمويل في المنطقة منذ بداية حرب إيران، وتصل مدة القرض إلى 3 أعوام، فيما تم تسعيره عند 80 نقطة أساس فوق معدل الفائدة لليلة واحدة، على أن تستخدم الحصيلة لأغراض تمويلية عامة.
تراجع سهم سبيس اكس باكثر من 13% في جلسه يوم امس بعد ان افصحت الشركه عن انفاق راس مالي فاق 18 مليار

دولار، كان معظمه في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي. ويترقب مستثمرو سبيس اكس اليوم أول انتهاء لفترة حظر بيع الأسهم لوك اب بيريد، تتيح أسهما بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار للتداول.

0: مشاهدينا دعونا نبقى في أخبار الشركات السعودية. صدرت يوم أمس نتائج شركة الصناعات الكيميائية الأساسية BCI، أظهرت ارتفاع ب 387% في الأرباح الصافية إلى أكثر من 17 مليون ريال. الشركة تقول بأن ارتفاع الأرباح يعود إلى نمو المبيعات ب 5% وتراجع تكلفة المبيعات ب 5%، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل. ولكن من هال 17 مليون اللي حققتها الشركة، في 11.5 مليون هي أرباح غير متكررة ناتجة عن بيع ممتلكات وآلات بحسب إعلان الشركة. على كل، للمزيد حول هذه النتائج معنا مباشرة من الرياض علاء الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية BCI. أستاذ علاء، شكرا لوجودك معنا. دعني أبدأ منك، من هذه الأرباح الغير مكررة، ما طبيعة الأصل يلي بعتوه، وهل يعني هذه استراتيجية لمرة واحدة هذا التخارج؟
1: صباح الخير جميعا لك دارا والمشاهدين. نعم، طبيعة الحال قمنا ببيع أصل عبارة عن قطعة أرض في مدينة جدة، وأعلنا عنها كانت تقريبا ب 12.8 مليون، وهذا كان يعني جزء كبير من النمو في أرباح الشركة للربع الثاني، بالإضافة إلى طبعا إلى نمو المبيعات والأرباح بسبب تسعير المواد وارتفاع الأسعار. بالنسبة للتخارج من هذا الأصل، طبعا هذا جزء من استراتيجية الشركة لمراجعة أصولها دوريا وتحقيق أكبر عائد على هذه الأصول، فرأينا أنه هذا هو الوقت المناسب للتخارج من هذا الأصل.
0: وهل تنوون تخارج من أصول أخرى أيضا غير تشغيل؟
1: حاليا طبعا نعم، حاليا في المنظور القريب لا ننوي هذا، ولكن طبعا احنا يعني عندنا اصل كبير في مدينه الدمام اللي عباره عن ارض المملوكه في مدينه الدمام للشركه، وحاليا نقوم باعاده تاهيل هذا الاصل، عباره عن ارض مساحتها 200 الف متر مربع، وان شاء الله يعني اتوقع خلال سنه الى سنتين سيكون المجلس على اطلاع اكثر ب يعني السبل المثلى للاستثمار هذا الأصل.
0: ومتحصلات عملية البيع أين ستذهب؟
1: طبعا هي يعني المبالغ اللي حصلنا عليها ذهبت بالأساس الأول إلى التخفيف من القروض الموجودة على الشركة، مع أنه القروض الموجودة على الشركة يعني رافع الماليه للشركه صحيه جدا، يعني انخفضت من نهايه العام الماضي 61% الى 55% بنهايه الربع الثاني. انخفضت الديون من 403 مليون الى 386 مليون ريال، فراح ستكون مناصفه بين يعني رفع الملاءه الماليه للشركه وكذلك يعني سداد بعض الديون.
0: او عندكم ارقام مستهدفه جديده للرافعه الماليه؟
1: طبعا حاليا يعني الشركه في طور النمو الراسمالي، وعندنا خطه لمده 5 سنوات تعتمد بشكل كبير على الاستثمار في البنيه التحتيه وكذلك في اصول المنتجه للشركه. نرى اليوم ان الشركه في يعني مقدرتها على سداد الديون وكذلك اضافه بعض الديون لبناء بعض الاصول الجديده والمنتجه وتحديدا في مدينه الجبيل الصناعيه. هذا جزء كبير من الخطة إن شاء الله في 5 سنوات القادمة.
0: أستاذ علاء، اليوم كان لازم يكون السؤال الأول أنه كيف تأثرتوا بالحرب؟ أنتوا بتواجدين على

0: الساحل الشرقي للمملكة، وبالتالي يعني كان في تأثر كبير من جراء إغلاق مضيق هرمز. كيف تلخص لنا أثار الحرب على نتائج الربع الثاني؟
1: طبعا في المقام الاول ونشارك هذا يعني يمكن اغلب الشركات، هو طبعا ارتفاع التكلفه على المواد الاوليه وتكلفه الشحن والتامين. هذا كان يعني تاثير كبير ومباشر وسريع في خصوصا في الربع الاول والربع الثاني. هذا التاثير الاول. التاثير الثاني هو تاثير اللي اسميه تاثير ندره المواد. طبعا وباختلاف المواد الكيميائيه اللي احنا نصنعها، بعضها اساسيه وبعضها متخصصه، فندرة المواد في السوق تؤثر كثير على طبعا التسعير. العامل الثالث واللي يعني رايناه يعني واضحا وجليا هو تاثر العملاء وعملياتهم، وهذا الشيء انعكس على مبيعات الشركه خصوصا في السوق المحلي وكذلك الاقليمي في دول الخليج. قدرة الشركة على التصدير ما زالت موجودة، وإنما يعني أصعب بكثير. طبعا لازم يعني معروف أنه جميع المنتجات الآن تخرج من المملكة من الساحل الغربي، وهذا طبعا بطبيعة الحال يزيد التكاليف من شحن وكذلك من الوصول والتنافس في الأسواق العالمية.
0: بالتالي حولتم الصادرات إلى الساحل الغربي كلها؟
1: معظمها تذهب عن الساحل الغربي. طبعا بعض عمليات الشركه تصدر من في المنطقه من المغرب الى باكستان، هذه الطبيعه الجغرافيه لمنتجاتنا. قدر الامكان حاولنا نغطي السوق المحلي وكذلك الاقليمي في دول الخليج والدول المجاوره. جزء كبير من مشكله ندره المواد هو يعني اختيار العملاء اللي احنا نرتبط بهم بعلاقات طويله الامد واستراتيجيه. فكان عبارة عن يعني مسألة اختيار العملاء، لأنه في ندرة في المواد.
0: أستاذ علاء، هل فيك تعطينا أوتلوك لبقية العام أم مسألة الصورة غير واضحة؟
1: يعني إذا ما اختلف شيء صراحة باللي نراه على الواقع الأرض اليوم، أعتقد سلاسل الإمداد وجدت عالم جديد اليوم وتأقلمت مع هذا العالم. طبعا في صعوبات قوية، وأهمها طبعا الندرة وكذلك الوقت، يعني كلنا نحصل عليه في شهرين أصبح 6 شهور، ولكن تأقلم الجميع مع هذا الوضع. أعتقد إذا يعني على اللي قاعد نشوف اليوم في الأخبار، إذا لما ترجع الأمور لنصابها إن شاء الله بإذن الله، سيكون الأمر عبارة عن كيف راح يكون الرجوع طبعا في الساحل الشرقي، وكذلك كيف راح تتعامل الشركات مع هذا الشيء. نتذكر أنه في الربع الأول والربع الثاني معظم الشركات بدأت تشتري مخزونها وموادها الأولية بأسعار مرتفعة جدا. لما يرجع كل شيء إلى نصابه، راح تكون الشركات هذه مختارة بين أنه تخفض أسعار البيع أو تتعامل بطريقة معينة مع المخزون المرتفعة تكلفته. نعم. هذا يعني فهذا طبيعة الحال راح يضغط بطبيعة الحال على هوامش البيع أتوقع في الربع الثالث وأكيد في الربع الرابع.
0: شكرا جزيلا لك علاء الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية BCI.
1: شكرا.
0: وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والذي أشار إليه وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأنه تطوير الأطر التنظيمية عبر تحفيز الاستثمار وتحسين كفاءة المالية العامة مما سيسهم في تحقيق رؤية 2030.

أيضا وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار تطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني، بما يسهم في تسريع توفير المساكن للفئات المستفيدة من الإسكان التنموي وتعزيز كفاءة الاستفادة من الأراضي المخصصة لهذا الغرض.

أسعار النفط مشاهدينا في جلسة اليوم نعود ونذكر بها مستقرة فعلا لا حركة قوية، تبقى الأسعار دون مستويات 80 دولار. فاصل قصير نتابع من بعده نبض السوق، وفيه بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع الين ب 6% بحلول نهاية عام 2026.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أهلا بكم من جديد. توقع بنك أوف أمريكا أن يرتفع الين الياباني ب6% مقابل الدولار بحلول نهاية 2026 عقب تدخل منسق في سوق العملات. ومن المتوقع أن يرتفع الين إلى 149 مقابل الدولار من 158 حاليا، مدعوما بإجراء مشترك بين الولايات المتحدة واليابان، وباحتمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وكان البنك قد توقع سابقا أن يبلغ الين 152 مقابل الدولار بنهاية العام، وتراجع الين إلى أدنى مستوياته في 4 عقود بالقرب من 164 مقابل الدولار قبل أن تتدخل الولايات المتحدة واليابان لدعم الين ليصل إلى 155 مقابل الدولار. بعد الارتفاع للدولار أمام العملات الرئيسية، ولكن لا حركة قوية. يوم غد عندنا أرقام جدا مهمة، أرقام الوظائف. دولار ين عند 158 الآن. الذهب اخترق اليوم 4300 دولار، ولكن يعود دون هذه المستويات، مرتفع الآن ب 0.2%. مشاهدينا، للمزيد معي من دبي هاني أبو عاقلة، كبير محللي الأسواق في أكس تي بي مينا. هاني، شكرا لوجودك معنا. دعني أبدأ من الذهب. تعافي اليوم للذهب أكيد مدعوم بتراجع أسعار النفط، وبالتالي توقعات بأنه الفيدرالي ربما لن يضطر لرفع سريع بأسعار الفائدة. هل ترى هذه المكاسب مستدامة على الذهب؟
1: أول شيء شكرا لارا على الاستضافة اليوم، وصباح الخير على الجميع. أتوقع أن الصعود للذهب كان صعود سريع جدا، وصل إلى 4300، وكان على المتوقع أن يوصل أعلى مستويات 4275. طبعا الأسباب معروفة واضحة جدا، بأنه الاتفاق على مضيق هرمز، وكمان أسعار النفط اللي نزلت تحت مستويات 80، اللي ممكن رجحت أن أسعار التضخم ممكن أن تهدأ كثيرا، ويكون جيد للفيدرالي لتأجيل رفع الفائدة. لذلك شفنا عوائد السندات الأمريكية يمكن انخفضت، وعلى إثرها شفنا ارتفاع للذهب. أتوقع أن الارتفاع هذا لن يكون مستدام للوقت القصير حاليا، لأنه نتوقع هبوط الأسعار من هذه المستويات، بالذات بعد ما وصل الذهب ل 4300، نتوقع له الهبوط مرة أخرى تحت ال 4200 كشكل فني بحت. لا يوجد أي أساسيات تدعم ذلك حاليا، ولكن هناك أهداف فنية أقل من 4200 إلى 4360، 4111، 4060، ومنها ممكن نشوف الذهب إما يعود للصعود مرة أخرى، أم الهبوط وكسر يمكن القاع السابق اللي هو تحت 4000. الأسباب الفنية التي تدعم الصعود يعني مستقبلا هو كسر الترند الهابط الكبير جدا على الذهب، اللي هو من قمة 29 واحد اللي شفناها عندما وصل 4 5000.

0: و600، فبالتالي ممكن في المستقبل نشوف الذهب على صعود، لكن على الوضع الفني القريب يمكن هبوط للذهب أكثر من صعود.
1: هو يجب الإشارة أنه بالأمس كان في قفزة على الذهب 4%، سجل أكبر قفزة منذ جلسة 3 فبراير. القصة المهمة أيضا الأخرى التي نتابعها الين، هلأ بعد التدخل المشترك بين اليابان والولايات المتحدة رأينا تراجع للدولار أمام الين إلى 155، الآن يعود إلى حدود 158. بنك أوف أمريكا يتوقع مستويات 153 تقريبا بنهاية العام، ما رأيك؟
0: 153 هدف جيد جدا، كذلك نحن نتوقع 153 على الدولار ين. الهبوط لمستويات ال 148 اتوقع صعب جدا ان لم يتجاوز ال 153. الاسباب طبعا معروفه، ان ممكن ان يقوى الين على اثر ما حصل من تدخل واستخدام الفيما الأداة الفيدرالية المعروفة بأنه يمكن أن يعمل إعادة سواب للسندات من غير بيعها. فأتوقع أنه اليابان لن تقدم على بيع السندات، وهي أكبر حائز أجنبي للسندات الأمريكية بأكثر من 1.1 تريليون. فأتوقع أنها سوف يستخدمون، ممكن يأثروا بقلق شوية على السوق بأن لا يريدون مضاربة على ضعف الين في الوقت القريب. لكن هل هذا الشيء مستدام؟ أتوقع أنه ليس، لن يكون مستداما إن لم يحرك البنك المركزي الياباني رفع الفائدة، وإن لم كذلك الفيدرالي نوعا ما يعطي إشارات بأن يمكن أن يتحرك في الفائدة. فبالتالي ممكن إشارة مزدوجة من الطرفين ممكن أن تهدي الزوج.
1: بس بدي أصلح معلومة، بنك أوف أمريكا توقع 149 جوز دولار ين. شكرا جزيلا لك هاني أبو عاقلة، كبير محللي الأسواق في إكس تي بي مينا.
0: شكرا لله.
1: مشاهدينا قبل أن نختم، نظرة على افتتاح الأسواق الأوروبية في جلسة اليوم. تداولات هذه الأسواق على ارتفاع، داكس، الكاكاراون، فوتسي كلها مرتفعة. وصلنا لنهاية نبض السوق، مايا تلتقاكم على رأس الساعة على شاشة العربية بزنس. إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
6: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
6: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: على امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالمياً.
1: طور الاقتصاد السعودي، هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نقترض أكثر من أصولنا، السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع، المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
0: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

ارتفاع الذهب ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في شهرين وسط ترقب إعادة فتح مضيق هرمز وتراجع احتمالات رفع الفائدة. منظمة الفاو تتوقع دخول أسعار الغذاء العالمية موجة ارتفاع جديدة بسبب تأثيرات الحرب. بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع الين الياباني ب 6% مقابل الدولار بنهاية العام الحالي. وفي السعودية الأرباح الفصلية لشركة سينومي سنترز تفوق التوقعات رغم تراجعها.

أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. نبدأ النشرة بتحديث للأسواق العالمية والمحلية بدءا بأسعار النفط، لأننا طبعا نتابع كل المستجدات المتعلقة بملف إيران. آخر التصريحات التي كنا سمعناها نقلا عن وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وعمان توصلتا إلى اتفاق بشأن مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وتضعان اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بهذا الاتفاق لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. إثر هذه

الأخبار، كنا شاهدنا أمس تراجعات على أسعار النفط بعد أن كانت الجلسة بالإجمال يطغى عليها اللون الأخضر صباحا. صباح اليوم كنا نسجل بعض التراجعات صباحا، الآن نعود ونميل إلى بعض المكاسب على أسعار النفط في هذه الأثناء، ولكن نبقى دون مستويات 80 دولار على برنت. بالنسبة للذهب إذا يسجل مكاسب ب14% في هذه الأثناء. أمس كنا شاهدنا قفزة قوية على أسعار الذهب أوصلته إلى قريب من مستويات 4300 دولار للأونصة، مكاسب بأكثر من 4% بعد هذه التصريحات التي سمعناها، والأمال بأننا قد نتوصل إلى اتفاق سريع بشأن الحرب في إيران. ماذا عن آسيا صباح اليوم؟ إذا صورة متبانية، أين ضغط نزولي على الكوسبي اليوم ب4.6% من أسهم شركات التكنولوجيا اس كي هاينكس، سامسونج إلكترونيكس كانت تتعرض للضغط، النيكي كذلك كان يتعرض للضغط صباحا مع نهاية الجلسة أيضا بضغط من أسهم شركات التكنولوجيا، وكذلك في المقابل كنا شهدنا ارتفاعات على التوبكس بقرابة 13%. بالنسبة لأوروبا، ها هي المؤشرات الأوروبية تسجل ارتفاعات في هذه الأثناء، ارتفاعات ب10% على الفوتسي، الكاكارانت مكاسب ب16% و10% من المكاسب على الداكس. والعملات الرئيسية طبعا نتابع الدولار، الدولار يعود يسجل بعض المكاسب، اليورو والباوند يتراجعان مقابل الدولار، الدولار الآن مقابل الين الياباني قريب من مستويات 158 ين للدولار. نذكركم أنه بعد التدخل من قبل الولايات المتحدة واليابان بشكل مشترك لدعم الين، كنا شاهدنا الين ينخفض إلى مستويات 155.20، إذا عدنا لنشهد بعض الضعف عن هذه المستويات على الين، ولكن متمسكين حتى الساعة. ولكن الأسواق الآن باتت تتوقع بأن بنك اليابان يجب أن يتوجه لرفع الفائدة في اجتماعه المقبل يعني إعطاء المزيد من الاستقرار للين. بالنسبة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية تعود لتسجل ارتفاعات، ولكن نبقى أقل من المستويات المرتفعة التي كنا سجلناها سابقا، كنا وصلنا على عوائد 30 سنة إلى أعلى مستويات في 19 عاما، إلا أننا الآن نعود وننخفض عن هذه المستويات، كنا وصلنا إلى ما فوق 5.25% على عوائد 30 سنة، وكأن الأسواق يعني تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة ولم تكن راضية أيضا بالنظرة المستقبلية التي كان أعطاها كيفن وورش للأسواق حول كيفية التعامل مع التضخم. عوائد السنتين كذلك على مكاسب. العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية على تباين في هذه الأثناء، تراجعات على الناسداك، الناسداك كان أغلق على تراجعات نهاية جلسة أمس، ولكن البداية على وول ستريت أمس كانت إيجابية جدا، كنا سجلنا منذ مطلع الجلسة مستويات قياسية على الداو جونز وعلى كذلك S&P 500، ولكن مع الإغلاق S&P كان أغلق على بعض التراجعات. إذن الداو جونز أيضا يشير إلى ارتفاعات مع بدء جلسة وول ستريت اليوم، والS&P على مكاسب ب10%. خليجيا الصورة متباينة اليوم، إذن كما نرى مؤشر السوق السعودية يسجل ارتفاعات ب20%، ولكن تراجعات اليوم على المؤشرات الإماراتية خاصة في دبي، والضغط واضح من الأسهم العقارية التي كانت شهدت زخم وارتفاع مطلع هذا الأسبوع، تعود اليوم لتسجل تراجعات وتضغط على المؤشرات الإماراتية. أيضا في قطر تراجعات ب14%. الكويت المؤشرات على تباين في الكويت في هذه الأثناء، مسقط على بعض الارتفاع ب0.25%، والبحرين على تراجع ب10%. ماذا عن مصر؟ الآن كل المؤشرات على مكاسب. أمس كنا أغلقنا على شيء من التراجع على المؤشر السبعيني، اليوم نرتد صعودا مرة أخرى. كنا في الفترة الأخيرة منذ مطلع حتى هذا الأسبوع شهدنا ارتفاعات قوية جدا على المؤشر السبعيني تحديدا في السوق المصرية.

نبدأ بجولة سريعة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. تشهد أسعار النفط تقلبات في تعاملات اليوم مع تقييم المستثمرين لتطورات المحادثات بين إيران وسلطنة عمان، وسط أمال بأن تمهد الطريق لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر ويعيد فتح مضيق هرمز. ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في شهرين بعدما عززت أنباء تقدم المفاوضات في إعادة فتح مضيق هرمز توقعات الأسواق بتراجع الضغوط التضخمية، ما يقلص احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ويدعم الذهب. توقع كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ماسيمو توريرو دخول أسعار الغذاء العالمية موجة ارتفاع جديدة مدفوعة بزيادة أسعار السلع الأولية واستمرار الحربين في إيران وأوكرانيا. توقع بنك أوف أمريكا يرتفع الين الياباني بنحو 6% مقابل الدولار بحلول نهاية العام الحالي عقب تدخل منسق في سوق العملات، ومن المتوقع يرتفع الين إلى 149 ينا مقابل الدولار بنحو 158 ينا حاليا مدعوما بإجراء مشترك بين الولايات المتحدة واليابان، وباحتمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. تراجع سهم سبيس اكس ب 13% في جلسة الأربعاء بعد أن أفصحت الشركة عن إنفاق رأسمالي فوق 18 مليار دولار كان معظمه في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويترقب مستثمرو سبيس اكس اليوم أول انتهاء لفترة حظر بيع الأسهم اللوك اب بيريد التي ستتيح أسهما بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار. في السعودية وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات، منها رخصة مزاولة الأنشطة المالية عبر الحدود، وذلك عن طريق ترخيص المقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار، ومنح تلك المؤسسات المالية الحوافز الممنوحة للبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية.

مجموعة كبيرة من النتائج صدرت بعد الإغلاق أمس وصباح اليوم. لنبدأ من الأرباح الفصلية لشركة سافولا التي ارتفعت ب 10% إلى 116 مليون ريال. جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 69 مليون ريال، وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو المبيعات بحوالي 9% لتلامس 6 مليارات و300 مليون ريال. كما دعم الأرباح عدم تسجيل خسارة غير متكررة بربع المقارن ب 19 مليون ريال مرتبطة بالعمليات المتوقعة في قطاع الصناعة الغذائية. تراجعت أرباح سينومي سنترز الفصلية ب 18% إلى 385 مليون ريال، لكن النتائج فاقت التوقعات البالغة 275 مليون ريال، ويعود التراجع إلى ارتفاع صافي التكاليف التمويلية وانخفاض صافي ربح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية. أيضا في نتائج الشركات السعودية، سجلت الشركة السعودية للخدمات الأرضية خسائر فصلية بلغت 56 مليون ريال، وذلك مقابل توقعات بتحقيق أرباح بقيمة 51 مليون ريال. وكانت الشركة قد حققت أرباحا في الربع الثاني من العام السابق

بلغت 99 مليون ريال. كما تراجعت الإيرادات الفصلية بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 635 مليون ريال. وقد عزت السعودية للخدمات الأرضية تسجيل الخسائر إلى انخفاض الإيرادات بنحو 53 مليون ريال بسبب تراجع العمليات التشغيلية مع الإبقاء على التكاليف التشغيلية للمحافظة على الجاهزية. وكذلك ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية ب20 مليون ريال بالإضافة إلى وجود إيرادات أخرى غير متكررة في الربع الثاني من 2025 تقدر ب7 ملايين ريال. وساهم إذن السعودية للخدمات الأرضية يسجل تراجعات قوية بعد هذه النتائج، إذن 5.8% من التراجع. نتابع أيضا إسمنت ينبع التي أعلنت عن ارتفاع الأرباح بنسبة 44.6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 31 مليون ريال، في المقابل تراجعت إيرادات الشركة ب 15% إلى 233 مليون ريال نتيجة انخفاض إيرادات مبيعات التصدير رغم تحسن أسعار البيع في السوق المحلية وأسواق التصدير. أيضا الشركة كانت أعلنت عن توزيعات اسمنت الرياض، اسمنت الرياض أعلنت عن توزيعات سنتكلم عنها، إذن اسمنت الرياض أيضا أعلنت عن النتائج والتوزيعات. كان في تراجع بأرباح الربع الثاني ب 12.3% إلى 50 مليون ريال، الإيرادات نمت ب 1%، واسمنت الرياض أوصت أيضا بتوزيع 80 هلالة للسهم عن النصف الأول، أقل مما وزعته في النصف الأول من 2025 عند ريال للسهم الواحد. بالنسبة لمؤشر السوق السعودية يسجل ارتفاعات جيدة اليوم ب1%، نقترب مرة أخرى من مستويات 11000 نقطة على مؤشر السوق السعودية. قيم تداولات 1.6 مليار درهم حتى الساعة. نتابع طبعا أعمار أرامكو من الأسهم القيادية جدا على تراجعات اليوم ب14%. القطاع المصرفي على تباين اليوم، لدينا بعض المكاسب على ساب على SNB مثلا، والإنما أيضا على مكاسب اليوم في السوق السعودية.

ذكرت وكالة بلومبرغ أن هيئة الاستثمار الكويتية قد حصلت على قرض مجمع بأربعة مليارات وربع مليار دولار من 14 بنكا في واحدة من أكبر صفقات التمويل في المنطقة منذ بداية حرب إيران، وتصل مدة القرض إلى 3 أعوام، فيما تم تسعيره عند 80 نقطة أساس فوق معدل الفائدة لليلة واحدة، على أن تستخدم حصيلته لأغراض تمويلية عامة. هو في نتائج الشركات الإماراتية قفزت الأرباح الفصلية للشركة العالمية القابضة بأكثر من 220% إلى 12 مليارا و800 مليون درهم، لتأتي أفضل بكثير من توقعات المحللين عند 3 مليارات و800 مليون درهم. وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات ب 35% إلى 33 مليار درهم، وسجلت إيرادات الاستثمار والحصة من أرباح استثمار في شركات زميلة قفزة ب 337% إلى 14.5 مليار درهم. سهم العالمية القابضة إذن يسجل تراجعات ب10% رغم هذه القفزة القوية جدا بالأرباح. أيضا إماراتيا كنا سمعنا نتائج شركة أرامكس التي تحولت إلى الربحية أرامكس إذن لتحقق أرباح فصلية ب 47 مليون درهم مقارنة مع خسائر ب 9 ملايين درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وجاء تسجيل الأرباح بدعم من نمو الإيرادات ب 22%.

0: إلى 1,800,000,000 درهم ليسجل قطاع خدمات الشحن أعلى إيرادات فصلية في تاريخ الشركة، كما سجلت المصاريف الإدارية تراجعا ب4% إلى 216,000,000 درهم. سهم أرامكس إذن اللي نلقي نظرة عليه في تداولات الحالية يسجل ارتفاعات ب1.8% بعد هذه النتائج. لنحدث الحركة على الأسواق الخليجية إذن في هذه الأثناء، صورة بالإجمال يطغى عليها اللون الأحمر الآن في دبي، ضغط نزولي من الأسهم قيادية على رأسها سهم أعمار الذي يسجل تراجعات اليوم بأكثر من 2%، كذلك تراجعات نراها على الإمارات دبي الوطني أعمار للتطوير دبي الإسلامي، كل هذه الأسهم تضغط نزولا في دبي. في أبو ظبي الدار على تراجعات أيضا تفوق 1.5%، ألف ظبي وكذلك IHC على تراجعات اليوم. في مسقط الأسهم القيادية على يعني مسقط بنك مسقط على تراجعات، بنك صحارة على مكاسب ب1.7%، وكيولي شبكات الغاز وكيولي الصناعة الأساسية على مكاسب اليوم. وفي قطر اللي نلقي نظرة على الأنشط في قطر إذن أحاول تحديث الأرقام. بالنسبة للأنشط في قطر، QNB اليوم على مكاسب ب13%، دلالة على مكاسب قوية ب5%، وكذلك في المقابل بلدنا على استقرار وصناعات قطر على تراجعات ب19%. في مصر ارتفعت إيرادات قناة السويس في الربع الثاني من العام الحالي ب13% إلى 1,260,000,000 دولار مقارنة بالربع الأول، وهو أعلى مستوى فصلي للإيرادات منذ الربع الأول من 2024. جاء تحسن في الإيرادات بعد ارتفاع عدد السفن العابرة للقناة في الربع الثاني إلى 3,600 سفينة وبنسبة نمو بلغت 7.7% فصليا وفقا لبيانات هيئة قناة السويس. أما على أساس سنوي ارتفع عدد السفن العابرة لقناة السويس في ربع الثاني بنحو 16.5%، كما ارتفعت الحمولة بنسبة 38%. كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية إلى نحو 56,300,000,000 دولار في يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. المؤشرات المصرية على مكاسب في هذه الأثناء، نزيد المكاسب على المؤشر السبعيني إلى 1.25% و1.1% من المكاسب على المؤشر الـ EGX 100 و EGX 30 13% من المكاسب. وللمزيد حول ما يدور في البورصة المصرية تنضم إلينا مباشرة من هناك فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. أهلا وسهلا بك فهيمة، لنبدأ من تعاملات البورصة هذه المرة والتي تسجل ارتفاعات، نعود لنسجل ارتفاعات على المؤشرات الثلاثة خاصة مرة أخرى المؤشر السبعين يتصدر الارتفاعات، ماذا نراقب اليوم؟
1: يعني مايا، بدأت الجلسة على تباين لأداء المؤشرات. المؤشر السبعيني كان تحت ضغط وفقا لتوقعات محللين أننا يمكن أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح لعدة جلسات بعد الارتفاعات القياسية التي حققها هذا المؤشر، ولكن المؤشر يخالف كل التوقعات بدعم من تعاملات الأفراد وأيضا المؤسسات المحلية على شراء اليوم، على الرغم من اتجاه الأجانب والعرب للبيع في تعاملات اليوم حتى الآن. السيولة المرتفعة تدعم الاتجاه السعودي للسوق، عادت مرة أخرى أسهم الأدوية لتصدر المشهد، ارتفاعات قوية لهذه الأسهم بعد عمليات جني أرباح في تعاملات الأمس، عادت مرة أخرى للارتفاع بالإضافة لقطاع الأغذية، أغلب القطاعات على ارتفاع باستثناء قطاع العقارات تحت ضغط بيعي، وهذا يؤثر على حركة المؤشر الرئيسي لحد ما، وإن كان القطاع البنكي يدعم المؤشر. بالطبع نتابع هذه التداولات القياسية المدعومة من سيولة مرتفعة واستمرار الاتجاه السعودي على الرغم من التوقعات بأن نشهد بعض عمليات جني الأرباح، ولكن من الواضح أن السيولة تدعم استمرار الاتجاه السعودي في السوق.
0: فهيمة، أيضا لنتكلم قليلا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير في يوليو بعد ارتفاعات قياسية أيضا في يونيو، ما الأسباب ارتفاعات ل 47 شهر على التوالي؟
1: هي بالفعل ارتفاعات مستمرة لاحتياط النقد الأجنبي 47 شهر على التوالي ارتفاعات، ولكن لم تكن ارتفاعات كبيرة كل شهر، كانت ارتفاعات بمئات الملايين من الدولارات، ولكن خلال

آخر شهرين بدأنا نشهد ارتفاعات قوية لاحتياط النقد الأجنبي، يعني في شهر يونيو الارتفاع وصل إلى 1.9 مليار دولار دفعة واحدة، على الرغم من تراجع أرصدة الذهب في هذا التوقيت نتيجة لتراجع الذهب.

0: لوجود احتياطي خفي لدى البنك المركزي المصري يتم تعويض انخفاض الذهب وأرصدة الذهب من خلال هذا الاحتياطي الخفي. في خلال شهر يوليو أيضا ارتفاع وصل كما ذكرت إلى 56.3 مليار دولار بارتفاع 1,220,000,000 دولار. أرصدة الذهب زادت خلال شهر يوليو نتيجة لارتفاع أسعار الذهب بنحو 1%، زادت إلى 17.1 مليار دولار مقارنة مع 16.8 مليار دولار خلال شهر يونيو. أما أرصدة العملات فزادت أيضا إلى 38.7 مليار دولار مقارنة مع 37.8 مليار دولار في شهر يونيو. وهنا نذكر أن مصر حصلت خلال شهر يوليو على 1.5 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي كشريحة من شرائح دعم الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، وهذا بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وبعض الإيرادات الدولارية الأخرى. هذا دعم بشكل كبير احتياط النقد الأجنبي المصري خلال هذه الفترة بالطبع، ومن المتوقع أن تستمر هذه الصعود في ظل إدارة جيدة لهذا الاحتياط.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد مراسلة العربية، كنت معنا من البورصة المصرية. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعد في الأسواق العربية. سبيس إكس، تراجع السهم لسبيس إكس ب 13% أمس بسبب إنفاق رأسمالي فوق التوقعات.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا وسهلا بكم من جديد. في الأسواق العالمية توقع بنك أوف أمريكا يرتفع الين الياباني بنحو 6% مقابل الدولار بحلول نهاية 2026 عقب تدخل منسق في سوق العملات. ومن المتوقع يرتفع الين إلى 149 ينا مقابل الدولار من نحو 158 ينا حاليا، مدعوما بإجراءات مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان، وباحتمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وكان البنك قد توقع سابقا أن يبلغ الين 152 مقابل الدولار بنهاية العام. وتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 4 عقود بالقرب من 164 مقابل الدولار قبل يتدخل الولايات المتحدة واليابان لدعم الين ليصل إلى ما يقارب 155 مقابل الدولار. في الولايات المتحدة، قالت رئيسة بنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري ديلي أنها دعمت قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، لكنها حذرت من احتمال أن يكون التضخم المرتفع مشكلة أوسع نطاقا قد تتطلب إجراءات أكثر تشددا من صانعي

السياسات، وأضافت ديلي أنها ترى سيناريوهين محتملين للتضخم. الأول يبدأ فيه التضخم بالتراجع ويواصل الفيدرالي فيه الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، لكنها حذرت من أن هناك احتمالا ثانيا يتمثل في تفاقم زيادات الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهو ما سيتطلب إجراءات مختلفة في السياسة النقدية. من جانبها حذرت عضو مجلس الفيدرالي ليسا كوك من أنه كلما طال بقاء التضخم فوق هدف 2% أصبحت مهمة السيطرة عليه أكثر صعوبة، مشيرة إلى أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا لم يتباطأ التضخم. هذا وقالت كوك أنه من الممكن أن يؤدي تراجع تأثير الرسوم الجمركية واحتمالية انخفاض أسعار النفط وبعض الانحسار في الضغوط المرتبطة بازدهار الذكاء الاصطناعي إلى تخفيف التضخم وإلغاء الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشددا. ودعمت كوك قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الفيدرالي في يوليو.

0: إلى قطاع الطاقة، حيث تشهد أسعار النفط تقلبات في تعاملات اليوم مع تقييم المستثمرين لتطورات المحادثات بين إيران وسلطنة عمان، وسط أمال بأن تمهد الطريق لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر. وتترقب الأسواق ما إذا كانت هذه المفاوضات ستقود إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية، وهو ما قد يخفف المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات ويزيد تدفقات الخام إلى الأسواق. وذكرت التقارير بأن المفاوضات العمانية الإيرانية دخلت مراحل المراجعة الأخيرة لإعادة الحركة إلى مضيق هرمز إلى طبيعتها ولو بشكل نسبي. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث وقع على بعد 9 أميال بحرية جنوب شرق كمزار في سلطنة عمان. وأفادت الهيئة بأن ربان ناقلة نفط أبلغ عن سماع ذوي انفجارين أثناء عبور الناقلة لمضيق هرمز، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن أضرار بيئية جراء الحادث. وللمزيد حول حركة السفن في مضيق هرمز ينضم إلينا مباشرة من القاهرة أحمد سمير، رئيس مجلس إدارة شركة السيد. أحمد، أهلا وسهلا بك. إذن في ظل التطورات الأخيرة بإمكانية التوصل إلى اتفاق يعني بشأن مسار محدد أو مسارات محددة عبر مضيق هرمز بين عمان وإيران، يعني ما هو المسار الذي نتكلم عنه في هذه الحالة، وإلى أي مدى أنت متفائل بشأن هذا الاتفاق؟
1: صباح الخير. يعني التفاؤل او التشاؤم ده اصبح يعني امر متاخر قوي. يعني احنا بقالنا في القصه دي تقريبا دلوقتي داخلين على 4 أو 5 شهور وعمالين نتفائل ونتشائم ونشوف انفراده في المفاوضات وبعدين تعثر للمفاوضات وضرب صواريخ وقنابل من الطرفين. معرفش هل المره دي هتكون مختلفه عن كل المرات السابقه، وهل فعلا هيصدق اي طرف او الطرفين مع بعض ان شاء الله ويبقى في اتفاق على المرور، وبالتالي اتفاق على سريان مجرى الطاقه عالميا وثبات اسعار وثبات سوق وحاجات زي كده. حاليا اللي احنا شايفينه مثلا امبارح كان في سفنتين بس معديين في مضيق هرمز، قبليها 8 سفن، قبليها 6 سفن، أرقام لا تمثل شيء، أرقام تمثل 5% 6% من حجم مرور السفن والناقلات قبل الحرب. كان بيعدي في اليوم 130 140 سفينة، النهارده بنتكلم في 6 و7 و2 حاجات زي كده. فهو المضيق يعتبر لسه مغلق، ومع ذلك زي ما حضرتك ذكرت

0: سيف قوي للحديث، اسعار النفط قليله مش كتير، البورصه الامريكيه طايره مبسوطه. اول يوم انا في البروفايل بتاعي اشوف كله اخضر، كان اول امبارح، كلها يعني الناس بتطمن
1: بس
0: بعض،
1: ما
0: لكن
1: رجعنا
0: حقيقي
1: فكرنا بالأخضر على كل المؤشرات الأمريكية أمس، رجعنا سجلنا بعض
0: مهما بنسكر
1: التراجع.
0: يعني دي برضه عامله زي هولمز كده، بيفرحونا وبعد كده يرجعوا يزعلونا تاني.
1: يعني يصعب يعني اتخاذ مسار محدد كما ذكرت، لأن الضبابية مرتفعة جدا. كنا تحدثنا سابقا عن المسارات المتعددة، المسار اللي جنب سلطنة عمان، المسار اللي جنب إيران، لأن المسار الوسطي الرئيسي هو يعني يحمل الكثير من الألغام حاليا. يعني كنا تحدثنا سابقا على ما أظن عن صعوبة إزالة هذه الألغام لأنه قاع البحر متحرك. فاليوم إلى أي مدى أنت متفائل بأننا قد نعود إلى حركة الملاحة على المسار الرئيسي؟ وهل برأيك الاتفاق أي مسار يعني يشمل؟ هل المسار قرب عمان، المسار قرب إيران؟ شو نظرتك يعني ماذا تتوقع؟
0: يعني جغرافيا السفن الثقيلة اللي هي سفن النفط اللي بتبقى الغطس بتاعها كبير ومحتاج عمق عالي، مش هتقدر تعدي جنب خليج عمان بأريحية، كانت يعني دايما بتضطر جغرافيا تعدي ناحية إيران. هل مثلا ممكن يتعاملوا على ان ما تبقاش بالفول كاباسيتي بتاعتها، تبقى خارجه بمثلا ثلاث ارباع الحموله او تلتين الحموله، وبالتالي الغطس مش نازل فتقدر تعدي بأريحية؟ ده شيء وارد، بس هو اصلا احنا ليه بنتكلم ان هي تعدي جنب عمان مش جنب هرمز، واكل مش جنب ايران يعني، واكلنا مثلا ال 100 متر ولا 200 متر او حتى النص كيلو دول هيفرقوا؟ هو المضيق كله على بعضه يعني اتساعه عامل ازاي، ومدى الصواريخ الايرانيه ومدى وصول البحريه الايرانيه الى السفن محتاج ايه؟ فهي مش هتعدي جنب عمان غير باتفاق ايراني، وطالما في اتفاق ايراني طب خلاص فرقت ايه بقى تعدي جنب عمان ولا تعدي جنب او في الممر يعني اللي جنب عمان او الممر اللي جنب ايران؟ طالما ايران موافقه خلاص الدنيا هتمشي. فانا اعتقد ان دي كلها يعني بروباجندا للاستهلاك الشعبي، ولكن حقيقه احنا محتاجين اتفاق ما بين الجانب الامريكي والجانب الايراني، بعد كده
1: وهذا سيكون
0: تعدي
1: سؤالي
0: جنب.
1: أحمد، يعني هذه المفاوضات هي عمانية إيرانية، اليوم إلى أي مدى قد يعني توافق أمريكا على أي اتفاق قد ينتج عن الطرفين؟
0: غير متوقع بالمرة، يعني هل مثلا أمريكا حليفة لعمان ومش هتنزل لها كلمة؟ أمريكا وعمان في ما بينهم علاقات صداقة قوية، لكن هل ده يعني إنه كلمة عمان هتسري على أمريكا؟ أكيد لا طبعا يعني. فإيران وعمان يتفقوا زي ما هم عايزين، في النهاية هي أمريكا وإيران هو ده يعني الاتفاق اللي إحنا هيبقى ليه تأثير على حجم التجارة وعلى على فتح المضيق وعلى أسعار الطاقة وهكذا. لكن اتفاق عمان وإيران
1: في حال التوصل إلى اتفاق يعني إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، كيف تتوقع أن تعود الملاحة تدريجيا عبر مضيق هرمز؟ يعني كم تستغرق من الوقت؟ أي مسارات قد تستخدم في المرحلة الأولية؟ شو السيناريو أو السيناريوهات التي تراها؟
0: أنا متخيل في خلال شهر، لأن حضرتك طبعًا زي ما تفضلتي موضوع الألغام برضه إحنا مش عارفين الألغام دي حقيقة ولا مش حقيقة، يعني هي إيران بتقول أنا ألغمت الممر، هل ده حقيقي؟ يعني أتمنى يكون لأ، بس حتى لو هو حقيقي هيحتاج وقت إن هو لتطهيره. لغاية لما ده يحصل هيكون المرور من الممرات الأقرب إلى الجانب العماني، وبالتالي ممكن الحمولات تكون أقل شوية من المعتاد. أنا متخيل إن في خلال شهر إن شاء الله يرجع الأمور إلى مجاريها، بافتراض طبعا حسن النوايا وإنه يبقى
1: نعم
0: اتفاق كمل ومش هينقض يعني بعدها بأسبوع أو أسبوعين زي ما حصل قبل كده.
1: شكرا جزيلا لك أحمد سمير، رئيس مجلس إدارة شركة السيد، أهلا بك. فاصل قصير مشاهدينا، نستكمل من بعده باقي فقرات الأسواق العربية ونفتتح ملف التكنولوجيا. الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات.

0: والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: على امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالميا.
2: طور الاقتصاد السعودي، هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نقترض أكثر من أصولنا، السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
1: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

في تداولات وول ستريت تراجع سهم سبيس اكس ب 13% في جلسة أمس بعد أن أفصحت الشركة عن إنفاق رأسمالي فوق 18 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتوسعة مشروعي ستارشيب وستارلينك. ويترقب مستثمرو سبيس اكس اليوم أول انتهاء لفترة حظر بيع الأسهم لوك اب بيريد، حيث ستصبح نحو 912 مليون سهم مملوكة للموظفين والمستثمرين الأوائل قابلة للبيع لأول مرة منذ الإدراج بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار. رهان الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة اختبار جديدة. فعلى مدى العامين الماضيين كان السؤال الأكبر في سباق الذكاء الاصطناعي من ينفق أكثر؟ أما اليوم فالسؤال الأهم من سيتمكن من تحويل هذا الإنفاق الضخم إلى عوائد حقيقية؟ وقد جاءت التقلبات الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا لتسرع هذا التحول، فارتفاع عوائد السندات دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم شركات الذكاء الاصطناعي مع ارتفاع تكلفة تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة في ظل تزايد اعتماد هذه الشركات على الاستدانة. وبحسب بلومبرغ التزمت كل من الفابت ومايكروسوفت وامازون وميتا واوراكل باستثمارات تقارب التريليونين و600 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة على الشكل التالي، وتشمل هذه الاستثمارات مراكز البيانات والمعدات واتفاقيات الطاقة وعقود الإيجار طويلة الأجل. وفي قلب هذا الإنفاق الضخم تقف إنفيديا التي أصبحت المستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي باعتبارها المورد الرئيسي للرقائق المتقدمة، وتلعب دورا مهما في تمويل سلاسل الإمداد المحركة لتلك الاستثمارات. ولهذا تترقب الأسواق نتائج الشركة في 26 من أغسطس باعتبارها مؤشرا مهما على قوة الطلب الحقيقي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن وول ستريت لم تعد تكافئ الشركات على حجم الإنفاق فقط، بل على قدرتها على إثبات أن هذه الاستثمارات تتحول إلى نمو وأرباح. وهنا برز أداء مايكروسوفت وأمازون، إذ ساعد النمو في خدمتهما السحابية في تعزيز ثقة المستثمرين بأن استثمارات الذكاء الاصطناعي بدأت تحقق عوائد تشغيلية. في المقابل ورغم النتائج القوية لكل من ألفابت وميتا، يزداد تساؤل الأسواق حول ما إذا كانت الإيرادات المستقبلية من الذكاء الاصطناعي ستبرر استثمارات بمئات المليارات من الدولارات. ولهذا يتحول التركيز الآن من حجم الإنفاق الرأسمالي إلى العائد على رأس المال المستثمر والتدفقات النقدية الحرة. ووفقا لتقديرات SEG، من المتوقع يرتفع الإنفاق الرأسمالي المشترك لكل من مايكروسوفت وأمازون وألفابت وميتا وأوراكل بنحو 534 مليار دولار بحلول عام 2027، مقابل زيادة في التدفقات النقدية التشغيلية بنحو 340 مليار دولار فقط. بمعنى آخر، كل دولار و57 سنت تضخ كاستثمارات رأسمالية جديدة يقابلها دولار واحد إضافي يتم تحقيقه من العمليات التشغيلية، وهو ما يضع التدفق النقدي الحر لهذه الشركات تحت ضغط شديد. وهذا الفارق يختصر التحدي الأساسي الذي تصعب

إجابة عليه الآن. كيف تحول شركات التكنولوجيا أكبر موجة إنفاق في تاريخها إلى تدفقات نقدية أقوى وعوائد طويلة الأجل للمساهمين؟

0: أعلنت شركة موف للنقل المدعومة من أوبر أنها جمعت تمويلا جديدا بقيمة 250 مليون دولار، مما رفع تقييمها إلى 2.1 مليار دولار. وقالت موف أنها ستستخدم حصيلة التمويل في توسيعة أعمال المركبات ذاتية القيادة، بما يشمل امتلاك الأساطيل والبنية التحتية لمراكز التشغيل والصيانة التي تعتمد على الروبوتات في المقام الأول. وتأسست موف عام 2020 بنحو 76 مركبة، وتمتلك الآن نحو 42 ألف مركبة في 13 دولة بإيرادات سنوية تبلغ 420 مليون دولار. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عمان يوسف حميد الدين، المدير الشريك في فنتشر إكس. أهلا وسهلا بك يوسف. إذا لنبدأ مع هذا التمويل الذي جمعته موف، ما أهمية هذه الخطوة؟ كان في رفع للتقييم كذلك للشركة، وكيف برأيك سيستخدم هذا التمويل؟
1: يعني التمويل أولا نموذج موف بال 2020 هي قصة ريادية رائعة. ستارت اب، هذه رابع ستارت اب للمؤسسين. الفالويشن الاخير ما قبل ال 2.1 بليون كان قرابه 750 مليون دولار، ليد باي اوبر ب 100 مليون. والقصه هي بدات انه الستارت اب موف قامت بتمويل شراء الاوبر درايفرز لسيارات لكي تستطيع ان تقدم خدمة أوبر، فبالتالي هنا نشأت العلاقة ما بين أوبر وما بين موف تحديدا. أن إتس يعني، والمستثمرين الأوائل في موف استثمروا فيها باعتبارها فينتك ستارت اب، يعني تقدم إقراض، تقدم حلول مالية تسهل لمن يريد أن يقود سيارة ويقدم خدمات من خلال منصة أوبر، وتحقق ذلك بيسكلي على مدار الدول أو خلال الدول المختلفة التي موجودة فيها. الآن هذا التمويل أتى لنموذج عمل مختلف. نموذج العمل الأول هو أنه الدرايفر أو قائد السيارة يسدد الدين لكي يتملك السيارة من خلال عمله على أوبر، يعني من الرايدز أو التنقلات المختلفة التي يحققها. الذي صار وهو يعني يحاكي ربما حل كبير لأوبر وحتى ويمو، لأنه ويمو هي دخلت في الخط، أنه إزالة الأصول من البالانس شيت عند ويمو وعند أوبر، واستعداد شركة مثل زوم أن تتحملها، فتصبح هي المالكة للسيارات، تصبح أوبر تركز في ما تريد أن تركز فيه وهو التكنولوجي الماركت بليس، وتركز مثلا ويمو في فينيكس في الولايات المتحدة الأمريكية على أيضا السوفتوير أسبكت، أنه تكون تك كمباني بشكل محدد. فالتحدي الكبير أنه أضافت موف، ولذلك الـ 250 مليون دولار، أضافت موف هذا التمويل لكي تقدم this new business model الذي هو أنا سأملك محطات تسمى، أو اختاروا أن يسموها nests، نقوم بإدارة هذه المحطات وأملك هذه السيارات وأرفعها من البالانس شيت الخاص بشركتين أوبر وويمو في هذه الحالة يعني، ولذلك الاثنين موجودين، إلا أن ويمو اختارها لا تكون في الكاب تيبل حاليا، ولكن أوبر هي التي موجودة حاليا في الاستثمار.
0: وبالتالي اليوم كيف سينعكس ذلك على أوبر؟

0: ذلك. يعني أوبر أعطتنا النتائج أمس، كان في نمو بالإيرادات ب 12%، الأرباح الصافية 77%، نمت، ولكن السهم سجل تراجعات في الأسواق أمس على خلفية ربما النظرة المستقبلية التي لم تكن مرضية للربع الثالث. اليوم استثمارات كهذه كيف يمكن أن ترفع أيضا الجايدنس أو التوقعات المستقبلية لأوبر وتوسعة يعني طريقة أعمالها؟
1: يعني ليس مثلا في خلال الربع القادم أو الربع حتى الذي يليه، يعني التحدي، الرسالة التي تريد أن ترسلها أوبر وغيرها من الشركات أنه أنا I will not be يعني capex heavy. نفس الحديث اللي ربما دار عن حجم الاستثمارات في البنى التحتية المختلفة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فالروبو تاكسي عبارة عن capex investment، أشتري سيارات وأبدأ أدير هذه السيارات وتصبح موجودة في البالانس شيت. فالتوجيه الذي تريد أن ترسله أوبر للأسواق، وأيضا يعني طبعا التوقعات التي سمحت لموف أن تكون موجودة في طوكيو، موجودة حتى في البرازيل وفي غيرها، أنه هؤلاء الشخصيتين الفاوندرز استطاعوا أن يحاولوا أن يعالجوا هذا الخطاب المهم ماليا. نحن سننزع أو سنبعد عبء الاستثمارات الرأسمالية عن القوائم المالية الخاصة فينا نحن كشركات، وبالتالي يعطي هذا في حال التحقق وفي حال النجاح أيضا يعطي رسالة للأناليست أنه we have a new business model، لن تكون كابكس هافي، هذا البزنس موديل تسمح بأني أنا أركز في الكور كومبتنسي الخاص فيه وهو الماركت بليس أو السوفتوير، أو أني أصبح أو أركز على أني تك كومباني the robo taxi model، وأبعد هاجس وخوف أن أن أن يكون كلفة ذلك استثمار أكبر وأكبر وأكبر رأسمالي في الشركة تحديدا.
0: يعني كنا شاهدنا أيضا أنه المستثمرون يعني يعاقبون الشركات التي لم تظهر عائد كافي على الاستثمارات الرأسمالية التي تقوم بها، وهي يعني تكافئ الشركات التي بدأت تظهر أن هذه الاستثمارات الضخمة مثلا في الذكاء الاصطناعي أيضا باتت تؤتي ثمارها. شكرا لك يوسف حميد الدين، المدير الشريك في فنتشر اكس. موجز لأبرز الأخبار السياسية الآن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، بل وتبني أكبر عدد من مصانع الذخيرة في تاريخها. وأضاف ترامب أن كميات كبيرة من الذخائر تصنع وتشحن إلى الولايات المتحدة، مؤكدا مواصلة تعزيز القدرات الإنتاجية العسكرية، متوعدا بإصدار أحكام بالسجن بحق من وصفهم بمسربي التصريحات الخائنة، وذلك على خلفية تقارير أمريكية عن خلافات داخل الإدارة بينه وبين وزير الحرب بيت هكسث تتعلق بنقص الذخائر وحرب إيران. وحول المفاوضات مع إيران، عبر دونالد ترامب عن تفضيله للتوصل لاتفاق مع إيران بدلا من استمرار الحرب وخسارة المزيد من الأرواح. وقال ترامب أن إيران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تريد الاعتراف بإجراء المحادثات، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تملك سلاحا نوويا. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران، مشددا على أن الإدارة موحدة في تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب ولا توجد خلافات داخلها بشأن التعامل مع الملف الإيراني. أكد ائتلاف إدارة الدولة بالعراق على دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار والجهود الرامية إلى حصر السلاح وفقا للمواقيت المقررة قانونيا. كما شدد ائتلاف إدارة الدولة في اجتماع شارك به رئيس الجمهورية على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، معتبرا بأن مثل هذه الخطوة جريمة. واعتبر الائتلاف أن من يهدد دول الجوار انتقالا من الأراضي العراقية خارجا عن القانون. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط جمزيين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة بعد دخولهم إلى مبنى في بلدة مجدل زون بجنوب لبنان. وقالت الصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن تحقيقا أوليا لأجره الجيش أفاد بأن قوة من لواء احتياط دخل مبنى في بلدة مجدل زون ومنتصف يوم الأربعاء، وعند دخول الجنود إلى المبنى وقع انفجار.

أدى إلى سقوط وإصابة عدد منهم. ومن المقرر أن تتواصل في روما اليوم الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط مساعٍ أمريكية ودولية لدفع تنفيذ الاتفاق. وقال مصدر دبلوماسي للبناني أنه تم تأجيل الاجتماعات الفنية، كما أضاف أن الولايات المتحدة علقت جلسة أمس من أجل التشاور. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، لارا تلقاكم على رأس الساعة في نشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
7: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: منتصف النهار

0: سعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: في ظل ترقب اتفاق لفتح مضيق هرمز، ترامب يفضل الخيار الدبلوماسي ونائبه يحذر كل الخيارات مطروحة.
1: في الواجهة،
0: وعلى خلفية تسريبات عن خلافه مع هيكسيث، ترامب ينفي نقص الذخائر ويؤكد بناء أكبر مصانع أسلحة في أمريكا.
1: في الواجهة،
0: ائتلاف دولة العراق يؤكد رفضه الاعتداء على دول الجوار ويحذر من يرفض حصر السلاح سيعامل بقانون الإرهاب.
1: في الواجهة،
0: بعد اقتحام المخيم، إسرائيل ترسل تعزيزات إلى قلنديا وتكشف عن مخطط استيطاني يهدد بعزل القدس الشرقية عن بيت لحم.
1: الحي المالي،
0: ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في شهرين وسط ترقب إعادة فتح مضيق هرمز وتراجع احتمالات رفع الفائدة. وفي فقرة المصادر المفتوحة نتابع تقارير سودانية تقول الجيش استهدف قوافل إمداد لقوات الدعم

0: السريع على الحدود مع ليبيا، قراءة سياسية في رويترز. وفي فقرة استوديو لايت مستمعين اليوم من داخل الاستوديو الزميل الصحفي بشبكة العربية نبيل رفاعي، والحديث عن حرائق الغابات خلال الفترة الأخيرة داخل أوروبا، مما دفع العديد من الدول إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. فما هي التفاصيل؟ إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،
0: عبر دونالد ترامب عن تفضيله للتوصل إلى اتفاق مع إيران بدلا من استمرار الحرب وخسارة المزيد من الأرواح. وقال الرئيس الأمريكي إن إيران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تريد الاعتراف بإجراء المحادثات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران، مشددا على أن الإدارة موحدة في تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب ولا توجد خلافات داخلها بشأن التعامل مع الملف الإيراني. كما نفى أيضا نائب الرئيس الأمريكي وجود أي اختلاف في وجهات النظر بينه وبين الرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع إيران. وبشأن مضيق هرمز مستمعينا وتطورات المتعلقة به، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك بين إيران وعمان بشأن هرمز في مرحلة الصياغة النهائية، كما أكدت أن إيران وعمان اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية كشفت أيضا أنه تم الاتفاق مع عمان على مسار جديد في المضيق. أعلن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي عن أمل بلاده في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وذكر المتحدث بأن الاتفاق قد يؤدي إلى استئناف المحادثات على المستوى التقني بين طهران وواشنطن. وأعلنت باكستان عن زيارة لرئيس الوزراء وقائد الجيش إلى السعودية تبدأ اليوم وتستمر لمدة 3 أيام. عبر زوم من اسلام اباد الصحفي الباكستاني الاستاذ اسامه الطاف، اهلا وسهلا بك معنا اسامه في منتصف النهار. اذا الخارجيه الباكستانيه تامل ان يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز الى استئناف المحادثات، وكذلك الخارجيه الايرانيه كشفت ايضا انه تم الاتفاق مع عمان على مسار جديد في مضيق هرمز. وبالتالي السؤال، هل تكشفت حتى الان ملامح هذا الاتفاق او حتى ملامح هذا المسار وشكله الجديد في مضيق هرمز؟
2: نعم، مساء الخير لك وللساده المشاهدين. حقيقه ليست هناك تفاصيل ثابته او رسميه الى الان حول الاتفاق المزعوم الذي تحدثت عنه الخارجيه الايرانيه.
0: طيب. اسامه، يعني الصوت منخفض قليلا، يعني لو تقترب قليلا من الميكروفون لديك حتى يعني نستمع لك بشكل جيد.
2: نعم، تسمعني الآن؟
0: نعم تفضل.
2: نعم، كنت أقول ليست هناك تفاصيل رسمية إلى الآن. الخارجية الباكستانية وأيضا الخارجية الإيرانية لم تتحدث، لم تكشف التفاصيل إلى الآن. لكن ما نعرفه أن الخلاف بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي كان بطبيعة إدارة هذا المضيق. إيران كانت تريد أن يتم حل هذا الملف بناء على

0: أسس يتم اتفاقها مع الجانب العماني، ولا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن. أيضا قطر ساهمت في تقريب وجهات النظر خلال الأيام الأخيرة، وباكستان كانت على اتصال مع جميع الجهات، وهناك أمل كبير بأن هذا الاتفاق سيتم الموافقة عليه من قبل المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي الإيراني. هذا ما نعرف إلى الآن عن التفاصيل، لكن الزيارة الباكستانية إلى المملكة العربية السعودية، زيارة رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني، وسينضم إليهم أيضا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار لاحقا، هذه الزيارة كما تحدثت الخارجية الباكستانية لا تتعلق فقط بموضوع المفاوضات أو بالأزمة الراهنة من الحرب الأمريكية الإيرانية، بل تتعلق إلى ما هو أشمل وأبعد من ذلك، من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وطريقة تشكيل التحالفات فيما بعد الحرب.
1: نعم، طيب أسامة، يعني حتى الآن متى من الممكن أن يتم الإعلان عن شكل هذا الاتفاق؟ يعني كان هناك حديث عن أنه ربما هو في مراحله النهائية، متى من الممكن أن يتم الإعلان عنه بصيغة رسمية يعني حتى من قبل الجانبين؟
0: حقيقة لو تعلمنا درسا واحدا خلال الأشهر الأخيرة من المفاوضات أنه لا شيء نهائي ولا شيء مطلق إلى أن يتم الإعلان عنه. فحقيقة خاصة عندما يتعلق الأمر بالجانب الإيراني أو يتعلق بانتظار الموافقة من المرشد الأعلى أو من مجلس الأمن القومي الإيراني أو المسؤولين الإيرانيين، دائما نرى هناك تأخير وهناك تعطل وهناك مناقشات كبيرة وهناك أيضا أخذ ورد على تفاصيل صغيرة رأيناها في الجولات السابقة من المفاوضات. هناك أمل بأن يتم الإعلان خلال يوم أو يومين، لكن نظرا إلى المفاوضات السابقة أنا لا أستطيع أن أجزم أنه يتم الاتفاق عليه فورا. طيب، ربما إيران تتماطل في الاتفاق عليه، ربما تكون هناك أحداث أخرى من قصف هنا وهناك،
1: لكن أو يعني في نفس التوقيت أسامة، طيب هل هناك مثلا أي شكل من أنواع التواصل مع واشنطن بشأن هذا الاتفاق، بشأن هذا المسار الجديد، وكيف يمكن أيضا يعني أن نترقب ردها؟ يعني
0: نعم، إلى الآن الرد الأمريكي، طبعا هناك تواصل دائم بين المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين الباكستانيين. إيران توصل رسائلها من خلال المسؤولين العسكريين، خاصة قيادة الجيش الباكستاني هي التي تتولى ملف المفاوضات وخاصة المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلى الآن الرد الأمريكي والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي متفائلة وفيها نوع من الإيجابية، يعني هو قبل 4 أو 5 أيام كان يتكلم عن أنه سيقصف إيران وأنه سيمحو البنى التحتية في إيران، وستشهد إيران قصفا بعد الحرب العالمية الثانية، ستكون القصف الأكثر حسما. لكن خلال الأيام الأخيرة وربما بسبب هذا الاتفاق حول منطقة هرمز رأينا أن النبرة اختلفت، وهناك حديث عن الاتفاق وهناك حديث عن التهدئة. فالجانب الأمريكي وإن لم يصرح بالتفصيل عن هذا الاتفاق، إلا أنه هناك نبرة إيجابية من الجانب الأمريكي أيضا.
1: طيب باكستان كذلك أعلنت عن زيارة لرئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستاني إلى السعودية اليوم، وستبدأ أيضا تبدأ اليوم وتستمر لمدة 3 أيام. ماذا تحمل هذه الزيارة؟
0: نعم، هذه الزيارة مهمة جدا، لأنها أولا باكستان كانت في ملف المفاوضات، باكستان كانت على تواصل دائم مع المملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية أيضا دائما دعمت جهود باكستان في الوساطة، والرسائل الباكستانية للفريق الإيراني أو الفريق الأمريكي كانت دائما تحمل الرسائل أيضا فيما يتعلق بالحفاظ على مصلحة دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. فملف المفاوضات هذا واحد. الأمر الثاني، اتفاقية الدفاع المشترك بين باكستان والمملكة العربية السعودية تحمل أهمية كبرى وستكون لها تبعات حتى ما بعد الحرب. يعني نرى أن الحرب غيرت ملامح الشرق الأوسط، وهناك تشكيل جديد وهناك اصطفاف جديد للدول، الأمور لم تكن على سابقها، هناك معطيات جديدة من الناحية الأمنية لدول الخليج، فباكستان تلعب دورا مهما في هذا الدور في الشرق الأوسط الجديد أو الإطار الأمني الجديد الذي يتشكل في الشرق الأوسط.

0: ستكون هناك مباحثات جادة حول طبيعة اصطفاف دول الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب أمام التهديدات الإيرانية والتهديدات الإسرائيلية أيضا.
1: طيب أسامة، فقط يعني سؤال أخير، كان هناك خبر عاجل يعني ورد قبل قليل، ربما الخارجية الباكستانية دعت عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني لزيارة اسلام اباد. ماذا تحمل هذه الزيارة المتوقعة خلال الأيام في ظل الوضع الحالي؟
0: نعم، هذه الدعوة كانت قبل يومين أو ثلاثة أيام عندما اتصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بنظيره الإيراني. والخارجية الباكستانية أعلنت بوضوح أنه دعا نظيره الإيراني لزيارة إسلام أباد، لكن لم نرى إلى الآن أي قبول لدعوة رسميا من الجانب الإيراني. ربما ستكون هذه الزيارة بعد عودة المسؤولين الباكستانيين من المملكة العربية السعودية. وفيما يتعلق بأهمية هذه الزيارة، باكستان دائما تعول على اللقاء المباشر في إيصال الرسائل، حتى عندما تريد أن توصل رسالة أمريكية إلى إيران يرجح الباكستانيون أن يلتقوا مباشرة بالمسؤولين الإيرانيين وليس عبر الهاتف أو عبر وسائل أخرى. فربما زيارة عراقجي تحمل أهمية كبرى من حيث أن باكستان تريد إيصال رسائل مباشرة من الجانب الآخر للمسؤولين الإيرانيين.
1: من إسلام أباد الصحفي الباكستاني الأستاذ أسامة ألطاف، شكرا جزيلا لك.
2: في الواجهة.

إذن نواصل مستمعينا. في منتصف النهار أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث وقع على بعد 9 أميال بحرية جنوب شرق كمزار في سلطنة عمان. وأفادت الهيئة بأن ربان ناقلة نفط أبلغ عن سماع دوي انفجارين أثناء عبور الناقلة مضيق هرمز، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن أضرار بيئية جراء الحادث.

0: وعلى خلفية حرب إيران وتداعيات هذه الحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، بل وتبني أكبر عدد من مصانع الذخيرة في تاريخها. وأضاف ترامب أن كميات كبيرة من الذخائر تصنع وتشحن إلى الولايات المتحدة، مؤكدا مواصلة تعزيز القدرات الإنتاجية العسكرية، متوعدا كذلك بإصدار أحكام بالسجن بحق من وصفهم بمسربي التصريحات الخائنة على حد قوله، وذلك على خلفية تقارير أمريكية عن خلافات داخل الإدارة بينه وبين وزير الحرب بتكساس تتعلق بنقص الذخائر وحرب إيران. من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي. سيد طارق، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار، نرحب بك. إذن تقارير أمريكية تحدثت عن خلافات داخل الإدارة بين ترامب وبين وزير الحرب بيت هكسيث تتعلق بنقص الذخائر وحرب إيران، إلى أي مدى برأيك اليوم هناك اتفاق أو حتى اختلاف داخل الإدارة الأمريكية في التعامل مع الحرب الإيرانية؟
1: تحية لك أستاذ محمد وجمهورك الكريم.
0: أهلا بك.
1: يعني أعتقد أنه هذا ليس بالأمر الجديد، فقبل بداية الحرب يعني كان أيضا رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين قد حذر الرئيس دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد لا تمتلك مخزونا استراتيجيا كافيا من الصواريخ الاعتراضية والهجومية أيضا خلال الحرب، لكن يبدو أن بيت هيكسيت كان قد طمأن أنا الرئيس بأن المخزونات كافية لشن الحرب. نعم. وحينما بدأت الحرب بالفعل بدأت هذه الذخائر في التناقص، وربما كان هذا أحد الأسباب التي أيضا دفعت الرئيس دونالد

0: ترامب للتراجع عن هجومه الأخير على إيران، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المعروفة حول استقرار المنطقة والاتصالات التي قام بها أيضا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في هذا الإطار. كل ذلك جعل الرئيس دونالد ترامب يعني يأخذ خطوة إلى الوراء ويسمح بفرصة للدبلوماسية. لكن مسألة الذخائر هي بالفعل يعني يدور النقاش حولها بين حين وآخر، ولكن الأمور ربما تفاقمت الآن بدرجة أنها ظهرت إلى العلن وأثارت يعني غضبا لدى الرئيس دونالد ترامب والبيت الأبيض، الذي نفى مرارا هذه الأمور وقال أن هناك بالفعل يعني ذخائر يتم العمل عليها الآن، على الرغم من أن يعني الإدارة قدمت يعني مطلبا أو طلبا إلى الكونغرس الأمريكي بتزويد الوزارة ب 67 مليار دولار لهذه الذخائر، وهي حتى الآن لم تعتمد، وهي المشكلة الحقيقية يعني تتعلق بأنها تستغرق العديد من الأشهر وربما السنوات حتى يمكن استكمالها. طيب، ولكن هذا حتى الآن لن يؤدي على ما يبدو اضطراب كبير بين ترامب وبين هيكسل.
1: طيب، يعني هذا الاضطراب ما يعني تحدث الرئيس الأمريكي عن هذه التسريبات، عن شكل هذه التسريبات، ووصف أيضا من يسربها بتسريبات خائنة، وتوعد أيضا يعني من يسرب مثل هذه التسريبات بأحكام بالسجن وما إلى ذلك. ما مصلحة من يتحدث أصلا عن هذه الخلافات حتى وإن كانت موجودة؟ يعني
0: هي الخلافات حدثت في منتجع كامب ديفيد في اللقاء الأخير الذي عقد بين الرئيس دونالد ترامب وكبار القادة في حكومته، وبينهم هيكسيت ودانكين وعدد من الوزراء الآخرين. يبدو أن البعض من حضروا هذا الاجتماع سربوا جزءا من هذا التباين في وجهات النظر بين الرئيس وبين وزير الدفاع، الذي ألقى باللوم والمسؤولية على نائبه ستيفن فاينبرغ، وهو ما تم نفيه أيضا من وزارة الدفاع بعد ذلك. طبعا هذه المصادر التي تسرب المعلومات يعني تسربها إلى الصحافة الأمريكية، لأنه في نهاية المطاف هناك يجب ألا ننسى أن هناك صراع داخلي بين دعاة الحرب وبين الذين يرفضون هذه الحرب أيضا، والذين يعني يتمنون للإدارة الأمريكية الفشل في عملياتها، ولأنه ترامب لم يترك أحدا إلا وانتقده من خصومه الديمقراطيين، وهذا ولد صراعا داخليا عقيما ربما يعني يضر أيضا بمصلحة الولايات المتحدة، وأصبح الصراع متفجرا لدرجة كبيرة. الصحف وسائل الإعلام تحتفظ بحقها بالاحتفاظ بهذه المصادر، لأنها ترى أن هذا أيضا يضر بالقوات الأمريكية ويعرضها لأخطار إذا لم تكن هذه الذخائر متوفرة بدرجة كافية، في حين وجهة نظر الإدارة أن هذه أسرار عسكرية لا يجب أن تخرج إلى العلن، لأنها تضر بالاستراتيجية الأمريكية وربما تشجع الخصوم، وهنا إيران أو روسيا في أوكرانيا أيضا، على التمادي في التشدد والإصرار على مواقفهم، وهذا يضر بالاستراتيجية الأمريكية والمصلحة الأمريكية العليا. هذا الصراع يعني محتدم، ولكنه ظهر بقوة أكثر خلال الأيام الأخيرة بسبب قرب موعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي في نوفمبر، بالتحديد في 3 نوفمبر، وهذا ما يفسر لماذا سوف تتصاعد هذه التباينات والاحتراب الداخلي في الولايات المتحدة، لأن هناك من يريد أن يستغل الموقف لصالح مصلحته الانتخابية.
1: نعم. طيب أستاذ طارق، أود أن أذهب معك إلى الاستراتيجية التي تتعامل بها اليوم الولايات المتحدة، الاستراتيجية العسكرية، وأعلم أنك يعني ليس مختص في هذا الشأن، لكنك أيضا يعني تستطيع ربما قراءة الاستراتيجية العسكرية التي تتعامل بها الولايات المتحدة. الفرص اليوم التي يعطيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران، هل هي لكسب الوقت أو حتى للتعبئة العسكرية وإعادة مثلا التموضع من جديد؟ ماذا تقرأ في هذه النقطة؟

يعني هناك عدد عوامل هي التي تحدد خيارات الرئيس دونالد ترامب. موضوع الذخائر جزء منها ولكنه ليس الجزء الوحيد. هناك رغبة أمريكية، ولدى الرئيس دونالد ترامب أيضا

0: ولكن الحديث الذي يجري الآن في واشنطن هو يتحدث عن يعني الاستراتيجية العسكرية لفترات طويلة ممكنة، عن المخزون العالمي للولايات المتحدة، لا يتعلق فقط بإيران، لأنه صحيح. حينما يتم نقصان عدد من الذخائر يتم يعني جذب أو نقل هذه المخزونات من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية في أماكن أخرى بعيدة، سواء في شرق آسيا أو في أوروبا أو في غيرها، وهذا يعني يقلل من فرص مواجهة الخصوم الآخرين مثل روسيا صحيح. في أوكرانيا أو الصين في تايوان وما إلى ذلك. هذا هو المقصود بهذه العملية. لذلك لدى الرئيس دونالد ترامب الفرصة أيضا لشن عمليات عسكرية على إيران، لكنه يضع في اعتباراته يعني مسائل الأمن الإقليمي، الفرصة أيضا للوصول إلى نتيجة، لأنه في نهاية المطاف الحرب هي وسيلة من وسائل الضغط وليست وسيلة لإنهاء الأزمة بشكل نهائي، لأنه فرص تغيير النظام الإيراني جربت من قبل ولم تنجح، وبالتالي يتعاطى الأمريكيون والإسرائيليون الآن على استراتيجية تتعلق بالضغط العسكري بالتهديد، وفي نفس الوقت محاولة التوصل إلى اتفاق يعني يوفق بين المصالح الاستراتيجية الأمريكية وبين مصالح المنطقة والإقليم والاقتصاد العالمي.
1: طيب أستاذ طارق، الاتفاق المرتقب فيما يتعلق بمضيق هرمز ما بين طهران وعمان، هل يمكن فعلا أن يؤدي لاتفاق جديد أو مذكرة تفاهم جديدة؟ كيف يمكن أن تنظر لهذا الاتفاق الولايات المتحدة؟
0: يعني حتى الآن تنظر واشنطن لهذا الاتفاق المرتقب على أنه إيجابي. حتى الآن يتوقع الأمريكيون والإدارة الأمريكية تحديدا بأن يتم التوافق على آلية تسمح بإدارة المضيق بشكل لا يحقق رغبة إيران في السيطرة على المضيق من خلال التوافق على يعني دخول السفن ربما من المسار الشمالي الإيراني وخروجها من المسار العماني، لكن تظل هناك بعض التفاصيل التي ربما يحتاج الأمريكيون إلى معرفتها حتى يوافقوا على اللمسات الأخيرة، وهو ما يردده الإيرانيون الآن بأنه بعد 60 يوما ربما يفرضوا رسوم خدمات على السفن، وهناك حديث عن نسبة تتراوح بين 5-7% في حين يطرح العمانيون 3%. هذا وفقا لتصريحات إيرانية وليس من المعلوم بعد مدى دقتها، لكن هذا ما يتردد. والأمريكيون يعني هم يريدون أولا السماح بدخول وخروج السفن من دون موافقة صحيح. إيرانية حتى لا يكون هناك أي نوع من السيطرة. أما الخدمات فيمكن الاتفاق عليها، قد يقبل الأمريكيون بها ولكن قد يرون أنها مبالغ فيها يجب خفضها، لأنه بالمقارنة بمضيق مالقة على سبيل المثال الرسوم أولا هي طوعية وليست إجبارية، ثانيا هي 0.5% فقط وليست 5%، وهذا رقم كبير للغاية، من شأنه أن يزيد من الأعباء ويزيد من أسعار النفط والغاز وباقي السلع التي تخرج من الخليج. ولهذا يعتقد بأن الولايات المتحدة ربما ترى أن هذا مبالغ فيه، قد تسمح ب0.5% وقد ترفض أصلا فكرة الفرض الإجباري. يجب أن يكون طوعيا مثلما هو الحال في باقي المضائق، لأنه هذا يضع أيضا سابقة قد تتبع باقي الدول المشاطئة للمضائق العالمية.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، تحياتي لك.
2: في الواجهة.

إلى موضوع آخر مستمعين، اجتمع ائتلاف إدارة الدولة بالعراق وعلى رأس ملفات تربع ملف حصر السلاح بيد الدولة وفقا للمواقيت المقررة قانونيا. فماذا جرى في هذا الاجتماع؟ فرض ملف حصر السلاح بيد الدولة نفسه على طاولة الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة في العراق. اجتماع لم يكن

0: عاديا هذه المرة، فقد ناقش أهم ملف يعاني منها العراق منذ سنوات، السلاح المنفلت. الاجتماع حضره رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. ولم يكن إقليم كردستان بعيدا، فقد حضر رئيسه نجرفان برزاني وسياسيين آخرين. على الطاولة تم وضع النقاط على الحروف، الجميع متفق على دعم جهود حصر السلاح بيد الدولة، وأن السلوك المسلح خارج الدولة سيعامل بقانون الإرهاب بعد 30 سبتمبر. السؤال هنا مستمعينا، ما الذي سيجري بعد نهاية سبتمبر؟ من سيرفض حصر السلاح سيعامل بقانون الإرهاب، حيث تنص المادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 على عقوبات صارمة تصل حد الإعدام والسجن المؤبد لمن يرتكب أو يشارك في أعمال إرهابية أو يساعد الجناة بأي شكل من الأشكال. مع تحديد هذا التاريخ مستمعين، دعا المجتمعون إلى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح، والأهم التأكيد على عدم زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح الشعب، ومنع استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار، بل ومحاربة من يهدد دول الجوار من الأراضي العراقية واعتبارها جريمة ومن ينفذها خارجا عن القانون. في وقت تواصل فيها الحكومة العراقية الحملة لحصر السلاح بيد الدولة، تتسارع الإجراءات من ملاحقة مطلقي العيارات النارية إلى فتح ملف سلاح الفصائل في مسار يواجه تحديات أمنية وسياسية مع اقتراب الموعد الذي حددته الحكومة لإنهاء هذا الملف. جابر جمال والتفاصيل في هذا التقرير.
1: في العراق لا يحتاج الرصاص دائما إلى معركة كي ينطلق، كان يجد طريقه إلى السماء في الأفراح والأحزان، ثم يعود أحياناً إلى الأرض حاملاً معه إصابة أو موتاً. مشهد اعتادته مدن عراقية لسنوات، لكن الرصاص الذي كان ينطلق بلا حساب بات اليوم خاضعاً للمساءلة. هذا الفيديو الذي وثق قبل أيام رجلاً يطلق النار عشوائياً انتهى باعتقاله من قبل الشرطة، واليد التي تضغط على الزناد لم تعد طليقة.
2: كانت تصير أكثر شيء بالفواتح بالأفراح، وكانوا يروحون بها هاي الناس البريئة.
3: اليوم هاي النسبة قلت، وزارة الصحة أعلنت أنه نسبة إطلاق النار والإصابات للمواطنين جايجون نسبة كلش قليلة.
4: حتى تسيطر الحكومة بشكل كامل على السلاح المنتشر، تواصل وزارة الداخلية مشروع البنك الوطني الذي يهدف إلى توثيق الأسلحة المرخصة والحد من انتشار السلاح خارج الأطر القانونية. فملاحقة الرصاصة بعد خروجها من فوهة السلاح ليست سوى بداية لإجراءات شملت
1: تسجيل نحو 5,800,000 قطعة سلاح، وافتتاح 864 مكتبا لتسجيل الأسلحة، إلى جانب جمع أكثر من 2,000,000 قطعة سلاح غير مرخصة. لكن اللافت في الأمر أن عملية حصر السلاح انتقلت من الشارع إلى مخازن الفصائل. 3 فصائل سلمت أسلحة ومعدات للدولة، شملت طائرات مسيرة وصواريخ ومدفعية وأسلحة متوسطة وخفيفة، إضافة إلى مقرات ومعسكرات ومكاتب كانت تشغلها في عدد من محافظات البلاد.
4: السلاح المنتشر في أيدي المدنيين ليس سوى الوجه الأقل تعقيداً في هذا الملف، فالاختبار الأصعب لحكومة الزيدي يبدأ خلف أبواب مخازن الفصائل، حيث لم تعد المسألة تسجيل قطعة سلاح أو مصادرتها.
1: الترتيبات شملت 3 فصائل، وهي سرايا السلام وكتائب الإمام علي وعصائب أهل الحق، لكن الأنظار تتجه إلى ما تبقى من السلاح خارج قبضة الدولة. 6 فصائل لا تزال خارج هذه الترتيبات، فيما تحاول الحكومة فتح الطريق لهذه الفصائل لتسليم سلاحها عبر اتصالات مباشرة مع قادتها.
4: التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة الزيدي هو تنفيذ قرارها المتمثل بنزع سلاح الفصائل نهاية سبتمبر المقبل، فـ6 فصائل ما زالت ترفض تسليم سلاحها حتى مع إعلان

0: انسحاب القوات الأمريكية من العراق الشهر المقبل. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
1: معنا الآن عبر زوم من بغداد المحلل السياسي العراقي الأستاذ واثق الجابري. سيد واثق، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن يعني هذا الاجتماع ليس هو الأول من نوعه، وبالتالي السؤال المهم هنا، ما الذي اختلف هذه المرة عن المرات السابقة؟
2: نعم، شكرا جزيلا لكم.
1: أهلا بك.
2: لكم مستمعيكم ومشاهديكم الكرام. طبعا هذا الاجتماع اختلف لأنه أولا جمع كل القوى السياسية، هو اجتماع إدارة الدولة، يعني كل القوى المنضوية في خيمة الحكومة والبرلمان العراقي، بالإضافة إلى الرئاسات، رئاسة الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية، وأيضا مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى رئيس إقليم كردستان، وبالتالي كل القوى هي مشاركة. ويبدو أن هذا الاجتماع عدة من الاجتماعات المهمة، سيما ما يمر به العراق، يعني من ظروف، منها ظروف اقتصادية، منها ما يتعلق بقرارات أو برنامج الحكومة، بالتأكيد على مسألة الفساد ومسألة حصر السلاح بيد الدولة. لذلك أنا أعتقد نوقش خلال هذا الاجتماع مسألة حصر السلاح وتأكيد على هذه المسألة، وإعطاء جدول زمني لجدولة عملية تسليم السلاح أو حصل السلاح بيد الدولة.
1: وسأتي طبعا لهذه النقطة، لكن أستاذ واثق، يعني ربما التقرير الذي استمعنا له قبل قليل تحدث عن 6 فصائل متبقية لم تسلم سلاحها بعد، وبالتالي ما التحدي الذي يواجه الحكومة وكذلك رئاسة الوزراء العراقية في مواجهة هذه الفصائل في هذا التوقيت؟
2: نعم، هنالك حديث جدي بين الحكومة وبين القوى السياسية أيضا مع هذه الفصائل وهذه القوى، باعتبار ذريعة وجود سلاح خارج نطاق الدولة أو دون أن ينخرط يعني في الدولة أو لم يكن ضمن مشروع حصر سلاح بيد الدولة، انتهت الذرائع والحجج لدى أي قوة ممكن أن تكون التي تقول إنها بوجود الجماعات الإرهابية أو وجود قوات محتلة. الآن القوات الأمنية العراقية هي مسيطرة على الأرض، وأيضا القوات الأجنبية ستنسحب بشكل نهائي من العراق في شهر أيلول، وهي الآن بدأت بعض الخطوات من مسألة الانسحاب، وطبعا هذه الخطوات كانت من عام 24 ضمن مراحل و نفذت والتزمت. العراق يريد أن يحول العلاقات مع الدول، يعني سواء مع الدول الإقليمية ومع الدول الكبرى حتى الولايات المتحدة ودول حلف الناتو، من علاقات ربما ترتبط بملفات أمنية منها متقاطعة ومنها شائكة ومنها متعاونة أيضا، إلى علاقات دبلوماسية واقتصادية واستثمارات وشراكات في مجالات متعددة.
1: وبالتالي كم يحتاج العراق يعني للظهور بهذا الشكل؟ هل هناك جدول زمني واضح لتنفيذ هذه الخطة ولتنفيذ أيضا خطة حصر السلاح؟
2: هو الحكومة والاجتماع حدد لمدة شهرين يعني هذه القضية، لكن هو قبل فترة رئيس الوزراء قال يعني بعد انسحاب القوات الأمريكية لا توجد أي ذريعة لأي قوة ممكن أن تحمل السلاح خارج سيطرة الدولة، وبالتالي هناك آليات يعني أو بعض المقترحات، يعني أين ستذهب هذه الفصائل، وهل تنخرط مع الأجهزة الأمنية، هل ممكن أن تحول إلى وظائف مدنية، هل ممكن أن تحول إلى عمل آخر جهد حكومي، وبالتالي هناك حديث، وأعتقد يوجد تفهم ربما بعض الأطراف ما تزال متمسكة يعني بمسألة السلاح أو تقول أن التهديد الأمريكي ما يزال موجود، لكن يبدو أن قنوات التفاهم موجودة، يعني سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي بمسألة ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، لأنه ربما يشكل تهديدا أحيانا أو للإساءة للعلاقات يعني مع الدول، يعني الدول الإقليمية والعالم أيضا. طيب، بالتالي الدولة لابد أن هي المسيطرة على السلاح.
1: هل هناك أي ضمانات مثلا تم تقديمها لهذه للفصائل للقوى السياسية لضمان هذا الانتقال بطريقة سلمية؟ يعني
2: نعم، هو أكيد يعني في هذه الآلية أكيد يعني أو في هذه العملية لابد أن تكون آليات واتفاقات ضمانات يعني من يعني من الطرفين، وليس فقط
1: صحيح
2: ضمانات من قبل الحكومة وقوى سياسية.

0: هذه القوة أيضا لابد أن تلتزم، وبالتالي الاشتراطات هي متبادلة، وبالتالي ممكن أن تنتهي العملية ويتم تسليم السلاح. وأنا أعتقد أن العملية سوف لن تطول، يعني باعتبار اليوم الظروف الإقليمية والدولية هي ضاغطة ومؤثرة أيضا بنفس الوقت. الآن العراق يعني بوجود ملفات، يعني مسألة وجود السلاح، مسألة وجود الفساد، أثرت بشكل أو بآخر على علاقات العراق،
1: صحيح،
0: ربما منها من أثر على سمعة العراق الدولية.
1: شكرا جزيلا لك المحلل السياسي من بغداد الأستاذ واثق الجابري، تحياتي لك.
2: في الواجهة،
1: تختتم اليوم الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية، حيث تم طرح الملفات السياسية والعسكرية والحدودية مع تسجيل تقدم في مناقشة آليات التحقق والحدود ورسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة. وتم أمس تعليق الجلسات لمزيد من التشاور بالتوازي. رفعت إسرائيل منسوب الضغط على الوفد اللبناني بإصدار إنذار إخلاء لبلدة المنصوري بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع في جنوب لبنان، شمل غارات على البرج الشمالي والمنصوري في صور، وقصفا على تبنين وكفر الرمان وعلي الطاهر. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة بعد دخولهم إلى مبنى في بلدة مجدل زون بجنوب لبنان.
2: في الواجهة،
1: تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام مخيم قلندية شمال القدس منذ يوم أمس وسط انتشار عسكري واسع وحصار مشدد مع استمرار عمليات المداهمة والتفتيش داخل المخيم. وأرسلت إسرائيل مزيدا من التعزيزات العسكرية والجرافات للمخيم اليوم. وخلال الاقتحام أجبرت القوات الإسرائيلية أكثر من عائلة على إخلاء منازلها وحولت نحو 10 منازل لنقاط عسكرية. وتزامنا مع الاقتحامات والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس، كشفت جمعية عن مخطط استيطاني جديد لبناء 2300 وحدة استيطانية في مستعمرة جيلو جنوب القدس وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، محذرة من أنه يهدد بعزل القدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية. وأوضحت الجمعية أن المخطط يشمل توسيع المستوطنة إلى أراضي فلسطينية خاصة، بينها أراضي صودرت بموجب ما يسمى بقانون أملاك الغائب. معنا الآن من مخيم قلندية مراسلة العربية فما الزميلة إسراء الزير. إسراء، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن آخر التطورات الميدانية لديك داخل المخيم.
3: إلى هناك الجيش الإسرائيلي يحاصره، ينشر الآليات العسكرية قوات المشاة التي تقتحم وتداهم وتفتش المنازل وتعتدي على المواطنين الفلسطينيين وتطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع. الجيش الإسرائيلي سيطر على حوالي 10 منازل داخل المخيم محولا إياها إلى سكن عسكرية، والحديث يدور عن اعتقال 20 فلسطينيا منذ يوم أمس، والرقم هذا مرشح للازدياد خلال الوقت القليل القادم في ظل استمرار العملية العسكرية ودخولها أكثر من 40 ساعة دون وضع حد لنهاية هذه العملية العسكرية. من يسكن داخل المخيم حوالي 19 إلى 20 ألف لاجئ فلسطيني، 18 منهم على الأقل مسجلين داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنر، والكثير من الفلسطينيين عندما تحدثنا معهم عبر الهاتف بعودة لأنه من الصعب جدا الدخول إلى المخيم يعيشون نوعا من الأزمة الإنسانية، نقص الماء الغذاء وأيضا الدواء هم ذاتهم غير المعتادين على تخزين الأغذية والأدوية لتفاجئهم إسرائيل بهذه العملية العسكرية. على المستوى السياسي في إسرائيل يتحدثون عن مكافحة الإرهاب، إلا أن محافظة القدس تنكر ذلك وتربط العملية العسكرية ببعد أكثر من كونه أمني لفرض وقائع أمنية جديدة تغير الجغرافيا في مخيمات شمال الضفة الغربية. ومن هنا نتحدث عن المشاريع الاستيطانية التي تعمد حكومة اليمين الإسرائيلي تنفيذها في شمال القدس. الحديث يدور عن تنفيذ مشروع استيطاني في محيط مطار قلنديا تحديدا عند شارع 45، هو مشروع طريق جديد.

0: تنفذه إسرائيل شمال القدس، ويعد جزءاً من شبكة طرق تربط المستوطنات المحيطة بالقدس بالطرق الرئيسية داخل إسرائيل، يعني تربط المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية بما هو ما بعد الحاجز داخل الخط الأخضر. يمتد مرحلة الحالية من منطقة مخماس شرقاً شرق القدس وصولاً إلى نفق قلنديا غرباً بطول يقارب 5 كيلومترات. أيضاً الفلسطينيون يربطون هذه العملية العسكرية بالبرامج الانتخابية التي يريد قادة اليمين الإسرائيلي تنفيذها داخل الضفة الغربية. تعرف بأن إسرائيل تعيش نوعا من التقييد العسكري بممارساتها في جبهات لبنان وجبهة إيران ذاتها التي تحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ أي عملية عسكرية باتجاه لذلك المساحة الممتازة والمتاحة لإسرائيل وللقادة اليمين لتنفيذ برامجهم الانتخابية هي جبهة الضفة الغربية اللافت على أرض الميدان. وأمام أعيننا الآن الجيش الإسرائيلي يغلق طريقا رئيسيا مهما يربط مخيم قلنديا بمدينة القدس، وهذا الشارع عمليا يربط رام الله بمدينة القدس. يمر منه عادة عشرات الآلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وصولا إلى القدس، وضعوا حاجز عسكري يفتشون المواطنين الفلسطينيين يعتدون عليهم ميدانيا ويمثلون بهم في ظل استمرار هذه العملية العسكرية كما ذكرت في مطلع كلامي دون موعد زمني لنهايتها.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة العربية فمن مخيم قلنديا زميلة إسراء الزير على هذه الصورة التي قدمتها عبر الصوت. شكرا جزيلا لك.

0: مصادر مفتوحة.
1: في مصادر مفتوحة مستمعين، كشفت تقارير سودانية تحدثت أيضا عنها رويترز أن الجيش السوداني نفذ عمليات عسكرية استهدفت أرتالا وقوافل تهريب، قالت إنها كانت تنقل إمدادات إلى قوات الدعم السريع قرب المثلث الحدودي مع ليبيا. وأشارت تقارير إعلامية سودانية إلى أن القصف أدى إلى تدمير نحو 200 مركبة قتالية، فيما لم تصدر قوات الدعم السريع أي تعليق رسمي حتى الآن. وكانت رويترز قد كشفت في تحقيق نشر في منتصف يوليو الماضي عن شبكة لوجستية جوية تقودها شركة عسكرية خاصة، وقالت إنها استخدمت طائرات شحن لدعم قوات الدعم السريع عبر ليبيا وتشاد والصومال. من مصادر المفتوحة مستمعين نذهب مباشرة إلى الحي المالي.
0: الحي المالي.
1: تشهد أسعار النفط تقلبات في تعاملات اليوم مع تقييم المستثمرين لتطورات المحادثات بين إيران وسلطنة عمان، وسط أمل بأن تمهد الطريق لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر ويعيد فتح مضيق هرمز. ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في شهرين بعدما عززت أنباء تقدم المفاوضات في إعادة فتح المضيق توقعات الأسواق بتراجع الضغوط التضخمية، ما يقلص احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ويدعم الذهب. توقع بنك أمريكا أن يرتفع الين الياباني بنحو 6% مقابل الدولار بحلول نهاية العام الحالي عقب تدخل منسق في سوق العملات، ويتوقع أن يرتفع الين إلى 149 ينا مقابل الدولار من نحو 158 ينا حاليا، مدعوما بإجراء مشترك بين الولايات المتحدة واليابان، وباحتمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. في السعودية وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات، منها رخصة مزاولة الأنشطة المالية عبر الحدود، وذلك عبر طريق ترخيص المقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار، ومنح تلك المؤسسات

المؤسسات المالية الحوافز الممنوحة للبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية. في نتائج الشركات السعودية، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة صافولا ب10% إلى 116 مليون ريال، وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 69 مليون ريال. وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو المبيعات بحوالي 9% لتلامس 6.3 مليار ريال.

0: الحي المالي. ستوديو لايت.
1: مستمعينا، وصلنا لفقرة ستوديو لايت، حيث تشهد أوروبا خلال الفترة الأخيرة تزايد في حرائق الغابات، مما دفع العديد من الدول إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جهود الكشف المبكر عن الحرائق والحد من انتشارها. داخل الاستوديو للحديث حول هذا الموضوع الزميل الصحفي بشبكة العربية، زميل نبيل رفاعي. نبيل، أهلا وسهلا بك معنا مجددا في ستوديو لايت. الدور الجديد الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي اليوم في الكشف والحد أيضا من حرائق الغابات، يعني الذكاء الاصطناعي ليس فقط في المجالات الطبية، ليس فقط ما نستخدمه نحن، لكن أيضا دخل إلى داخل الغابات.
2: فكيف الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح موجود بكل تفاصيل الحياة؟ اليوم الدور اللي عم بيلعبه الذكاء الاصطناعي كبير جدا، من خلال كاميرات ذكية يتم وضعها أو تركيبها بمناطق فيها حرائق مثل غابات أوروبا تحديدا. هذه الكاميرات بتقدر تحلل صور فورية وذكية خلال اللحظات الأولى للحريق، تقدر تستشعر هذا الحريق من خلال اللهب اللي ممكن يطلع من الحرائق، وبتتم هذه الصور إرسالها بشكل مباشر وبشكل سريع لفرق الإنقاذ. جميل. فبتساعد بشكل كبير جدا على الحد من خسائر كبيرة جدا.
1: طيب، وفي السابق كيف كان الموضوع؟ كيف كان الأمر يعني قبل دخول هذه التقنية، تقنية الذكاء الاصطناعي، إلى الغابات وفيما يتعلق بالحرائق، كيف كان الوضع؟
2: نعم، كانت قبل تعتمد على أبراج المراقبة التقليدية بالغابات. أبراج المراقبة كانت مهمتها تقدر تفصل بين لهب النيران أو الغبار، تقدر تقيم وتحدد كيف إذا كان في حريق أو كيف مسار هذا الحريق، فكان في صعوبة يعني، وما كانت بهذه السرعة لليوم قادرة توفرها الكاميرات الذكية. الكاميرات الذكية قادرة تقدر بشكل تلقائي وسريع جدا تقدر تحدد إذا هذا كان لهب أو غبار طبيعي، تقدر توصل الصورة بشكل سريع لفرق الإنقاذ، تقدر توصل مسار الحريق بشكل كامل، وبتقدر تتوقع أيضا خلال 15 دقيقة كيف ممكن تتجه هذا الحريق، وأيضا تقدر تعطيك رؤية كاملة لحوالي 20 كيلومتر. فيمكن كانت أبراج المراقبة ما بتقدر تؤدي هذه المهمة،
1: ربما حتى لبعد المسافة يعني. نعم. حينما يكون رجال الإطفاء موجودين في هذه الأبراج، ربما يحتاج الأمر أيضا لوقت كبير حتى يتم الكشف عن مكان هذا الحريق يعني. لكن ماذا يحدث بعد اكتشاف الحريق بواسطة هذا النظام الذكي؟ نعم. في الذكاء الاصطناعي.
2: نعم، يتم إرسال مباشرة لفرق الإنقاذ أو فرق الدفاع المدني أو المختصين بالحرائق، وتحديد الموقع بشكل
1: يعني
2: دقيق،
1: تنبيه أو إنذار يعني.
2: إنذار ومعلومات وصور فورية ولحظية ترسلها الكاميرات لفرق الإنقاذ لتساعد هذه الفرق لتحديد المسار، تحديد خطة إخماد هذه الحرائق. وبنعرف كتير منيح أنه أصعب مرحلة بالحريق هي ما بعد 15 دقيقة، فإذا قدرت أنت كأطفائي تقدر تستوعب هذا الحريق وتقدر تسيطر عليه بأول 15 دقيقة، حتكون الخسائر الفادحة ربما تكون أقل بكثير جدا.
1: صحيح فعلا يعني نبيل، سيطر على الحريق في بدايته يكون يعني أهم ما يكون، حتى يتم تحديد يعني كل دقيقة تمر.
2: نعم.
1: هي تسمح يعني تسمح للنيران بالانتشار وبالتمدد، وهذا

0: هي غابة يعني صح ليست صح منطقة محصورة فيها أشجار وفيها خشب وفيها ما إلى ذلك.
1: وأعتقد أنه حتكون بعد الكاميرات الذكية وبعد قصة تتطور أكثر وتنتشر بشكل كبير خاصة بكل دول العالم مش بس حصرا بأوروبا حتكون موضوع استدراك الحرائق الكبرى حيكون أسهل على فرق الإنقاذ وحتكون الأمور تحت السيطرة بشكل أكبر بكتير. عم نشوف بأوروبا أنه الحرائق فعلا أعطت جرس إنذار كبير صحيح. للعالم أنه هذا ممكن يشكل خطر كبير بيئي جدا. أنا صحيح. برأيي هون دور المهم للذكاء الاصطناعي لخدمة البشر.
0: جميل، لكن هل يمكن للذكاء الاصطناعي اليوم أن يحل محل رجال الإطفاء؟
1: لا طبعا، لا طبعا طبعا ولا ممكن، بس حيكون المساعد الأول، لأنه مثل ما كنت عم بقول هذه الكاميرات الذكية حتوفر لرجل الإطفاء أو الفرقة الإنقاذية كل المعلومات وطريقة مسار هذا الحريق لحتى تساعد طبعا تشكيل الفريق المعين وتحديد الخطة لاستيعاب هذا الحريق بشكل سريع. لكن دور المنقذ البشري اللي فينا نقول عنه
0: لن يتم الاستغناء عنه
1: أبدا أبدا. طيب ونوجه لهم تحية كبيرة لكل الرجال
0: طبعا أكيد. طيب التقنيات الجديدة التي تعمل فرنسا اليوم على تطويرها لمواجهة حرائق الغابات، وكنا نرى يعني في الفترة الماضية مع موجات الحر هناك حرائق غابات كثيرة ليس فقط في فرنسا بل في عموم يعني
1: في أوروبا وفي تونس صحيح. في عدد كبير من الدول نعم. خاصة هذا العام كانت الحرائق كبيرة جدا. فرنسا طورت الأمر وعم تتجه لتطوير طائرات مسيرة تكون متواجدة في الغابات وحتاخد طبعا دور كبير جدا بمساعدة الكاميرات الذكية لتكون كمان هي عم تساعد بإطفاء الحرائق وتوجيه فرق الإنقاذ.
0: وطبعا ستكون أيضا مدعومة بأجهزة استشعار وأجهزة مراقبة عن بعد لسهولة الكشف عن هذه الحرائق. شكرا جزيلا لك زميل نبيل رفاعي الصحفي وزميل بشبكة العربية.
1: شكرا لك، تحياتي لك، تحياتي لك كل المستمعين العربية.
0: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

مستمعينا، قبل ختام البرنامج ننوه فقط بالأخبار العاجلة التي ترد في هذه اللحظات. وزير الخارجية التركي يقول على كل العناصر المسلحة في سوريا أن تلقي بسلاحها. إذن الأخبار العاجلة التي ترد الآن، وزير الخارجية التركي يقول ندين اعتداءات إسرائيل في الضفة الغربية والقدس. هذه الأخبار التي ترد الآن مستمعينا، يقول على كل العناصر المسلحة في سوريا أن تلقي بسلاحها، وأي تهديد لسوريا هو تهديد أيضا لتركيا. أيضا مستمعينا، وزير الخارجية التركي في خبر عاجل الآن يقول ندين اعتداءات إسرائيل في الضفة الغربية وأيضا في القدس. كافة العناصر المسلحة في سوريا. أضاف أيضا وزير الخارجية التركي يجب فتح مضيق هرمز، ونحن ندعم التفاوض بين أمريكا وإيران. إذن مستمعينا، هذه الأخبار ترد في مؤتمر صحفي لوزيري خارجية تركيا وسوريا على الهواء مباشرة الآن. وزير الخارجية التركي يقول أمن واستقرار لبنان هو أمر هام جدا. إذن هذه التصريحات هي تصريحات مستمرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في هذه اللحظات في مؤتمر صحفي أيضا لوزير خارجية سوريا.

طيب مستمعينا، أيضا هناك خبر عاجل الآن. مصادر عسكرية يمنية قتلى وجرحى بهجوم صاروخي حوثي على مواقع قوات حكومية في العبر بحضرموت. إذن مصادر عسكرية يمنية قتلى وجرحى بهجوم صاروخي حوثي على مواقع قوات حكومية بحضرموت.

0: إذن مستمعينا تكاملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية على رأس الساعة. تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون حلقة جديدة في برنامج فيدباك مع الزميلة أثير مبارك. متابعة طيبة نتمناها لكم دائما، أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: في الدراسة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
4: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
5: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
7: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: نبدأ مستمعين عناوين الأخبار بالأخبار العاجلة التي ترد الآن. أيضا وزير الخارجية السوري: حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة. كذلك أضاف: القرار بوحدة السلاح ومكافحة الإرهاب هو نموذج للإقليم. أضاف أيضا أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري أن حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة. كانت قبل هذه التصريحات هناك أيضا تصريحات في ذات المؤتمر لوزير الخارجية التركي: سوريا الآن تساهم في إيجاد الحلول بالمنطقة. كذلك أضاف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: أمن واستقرار لبنان هو أمر هام جدا. وأدان كذلك محاولات إسرائيل لتغيير الوضع الديموغرافي في القدس. قبل ذلك أيضا كان هناك خبر ورد على لسان وزير الخارجية التركي ويقول: ندين أي اعتداءات واعتداءات إسرائيل في الضفة الغربية والقدس، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لاحترام وحدة الأراضي السورية. إذن أيضا أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري يقول: سوريا تتوافق مع تركيا على مكافحة الإرهاب لحماية الحدود المشتركة. في ظل ترقب اتفاق لفتح مضيق هرمز، ترامب يفضل الخيار الدبلوماسي ونائبه يحذر كل الخيارات مطروحة. على خلفية تسريبات عن خلافه مع هكسيث، ترامب ينفي نقص الذخائر ويؤكد بناء أكبر مصانع أسلحة في أمريكا. ائتلاف دولة العراق يؤكد رفضه الاعتداء على دول الجوار ويحذر من يرفض حصر السلاح سيعامل بقانون الإرهاب.

بعد اقتحام المخيم، إسرائيل ترسل تعزيزات إلى قلنديا وتكشف عن مخطط استيطاني يهدد بعزل القدس الشرقية عن بيت لحم. تقارير سودانية تقول الجيش استهدف قوافل إمداد للدعم السريع على الحدود مع ليبيا. في الاقتصاد، ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في شهرين وسط ترقب إعادة

فتح مضيق هرمز وتراجع احتمالات رفع الفائدة. نعود مستمعينا مجددا للأخبار العاجلة. وزير الخارجية السوري: نستنكر أي اعتداءات على دول الخليج. إذن أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري يقول: نستنكر أي اعتداءات على دول الخليج، ويقول: نعمل على إنهاء ملف السلاح خارج سلطات الدولة السورية. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح عندي.
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
5: أعتقد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
6: نعم، مطلب بيئة العمل.
7: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
8: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
4: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
9: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة في درجة الأولى.
10: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
11: الناس يعزمون في الجروبات.
4: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش
0: فيدباك
1: العطور المستوحاة وارتباطها بين الناس كمسببات للجيوب الأنفية والصداع. ونحن نسأل مع ضيوفنا المختصين، هل العطر المستوحى يعد بديلا ذكيا أم أن فارق السعر يخفي وراءه فارقا في الجودة والتركيبة والتأثير الصحي كما يعتقد الناس؟
0: فيدباك
1: فيدباك الناس يسأل، لماذا يصر بعض موظفي الموارد البشرية على استفزاز المتابعين في منصات التواصل بنشر تغريدات يرونها مستفزة لكل موظف؟ ونحن نسأل، من شيطن العلاقة بين الموارد البشرية والموظفين؟ ألا ينبغي أن يكون موظف الموارد البشرية الحليف والداعم لموظفي الشركة؟
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم إلى أولى ملفاتنا، وفيدباك كبير من الناس حول العطور المستوحى، بين من يرى أن الجودة ليست حكرا على العلامات الفاخرة، وأن العطور المستوحى توفر روائح

0: مطابقة بنسبة كبيرة وبأسعار اقتصادية، وبين من يرى أن كثيرا من هذه العطور لا تقدم التجربة نفسها، يشككون في جودة مكوناتها، بل ويربط بعضهم استخدامها بتهيج الجيوب الأنفية والحساسية والصداع، معتبرين أن السعر المنخفض قد يكون على حساب الجودة. ننتقل إلى فيدباك الناس. ياسمين عزيز كتبت على إكس: جربت عطر مستوحى يشبه الأصل بنسبة كبيرة، وكان ثباته أطول وسعره أقل من ربع السعر. ما أعرف ليش الناس تهاجم. ليرد عليها وليد الفهد بأن التشابه بين الأصلي والمستوحى يكون فقط في أول 5 دقائق، وبعد ساعة تظهر جودة المكونات، تتدرج الرائحة، ووقتها بتشوف الفرق. سمية الأنصاري في فيديو عبر تيك توك اشتكت من عطور بعض الزميلات والزملاء في العمل، وقالت في فيديو مصور: ما بتكلم اليوم عن الفرق بين العطور الصيفية والشتوية، بتكلم عن العطور المستوحاة لأنها تسبب لي تحسس الجيوب الأنفية وزادت علي الصداع، وأنا أصر على أن الجودة ليست واحدة. رد عليها حساب متخصص في بيع العطور، كتب: ليس كل عطر غالي ممتاز ومناسب للجميع، وليس كل عطر مستوحاة رديء أو جودة سيئة. لا تحكمي على فئة كاملة من تجربة واحدة، وهيئة الغذاء والدواء مرخصة هذه العطور. للحديث أكثر أرحب بضيفي عبر زوم، رجل الأعمال والمستثمر والخبير في قطاع العطور، الأستاذ عبد العزيز المطرودي. أهلا بك معنا أستاذ عبد العزيز.
1: أهلا وسهلا، حياك الله، يا مرحبا، حياكم الله، حيا الله أخواني المستمعين، يا مرحبا.
0: سعيدين بتواجدك معنا، والحديث اليوم عن العطور المستوحاة تحديثا. فيدباك من الناس يقول إنه هذا المصطلح يستخدم لتجميل عملية التقليد، كيف ترد أستاذ عبد العزيز؟
1: أولا يعني بالنسبة للتقليد فله تشريعاته واللي تحدد ما هو المقلد من غير المقلد، وهو يرتبط بنظام وزارة التجارة اللي هو واضح بالنسبة لجميع المستثمرين في المجال، وهو يتعلق غالبا في التقليد البصري للمنتجات والعلامات التجارية التي هي محمية بالأصل. أما المماثلة بالروائح بشكل عام فالروائح بحد ذاتها ليست هي الإشكالية في مسألة التصنيف في الغش التجاري. في هناك ممارسات ما بين هذه وهذه، وترجع إلى أخلاقيات وفن التسويق، اللي هو مسألة أنه لما أجي أنا وأقول هذه الرائحة تشبه هذه تشبه هذه الماركة بأقل من السعر المعين، يجي مسألة فنية: أين صنع هذا المنتج، وهل له رقم تشغيلي، وهل هو يندرج ضمن المنتجات المدرجة ضمن هيئة الغذاء والدواء؟ إذا تم هذه الاشتراطات تمت وصنع في المصانع المرخصة، فهنا أصبح هذا المنتج مرخص تحت رقابة الجهات المعنية، ويعتبر من المنتجات الصالح تداولها، ومسألة الحكم عليها جيدة أو غير جيدة يرجع إلى الذوق العام لهذا المستهلك، هل هو أعجبته أو لا. في أمر آخر يتعلق بقوة العطور في تسببها للصداع وتسببها
0: هذه النقاط سنتطرق لها في الحوار معك أستاذ عبد العزيز، لكن في زاوية يعني مهمة جدا حضرتك أشرت إليها، مسألة أنه البعض يضع مثلا صورة العطر الأساسي ويقول مثلا هذا مستوحى منه، نسبة مثلا التشابه في الرائحة 95% أو أكثر من ذلك. هل ترى أن هذه الطريقة في العرض هي منافسة مثلا شريفة لنقل، خاصة وأنه لو لم يضع هذه الصورة لما استطاع الناس أن يعرفوا، يعني هو يعتمد على اسم وسمعة هذا المنتج؟
1: صحيح، نعم. أما هذه فهي ترجع إلى يعني جودة أداء هذا التسويق. أنا كشركة سعودية أتمنى أني أنا ما أنزل لمستوى أني أضع هذه العلامة التجارية اللي لها حقوقها ولها احترامها ولها وضعها في السوق، وأقول أنا عندي مثل هذه. فهناك طرق كثيرة أستطيع من خلالها كتاجر ومستثمر أنني أوصل لهذه الحل بدون ما أني أنا أعرض بالعلامة التجارية الأساسية.
0: كيف أستاذ عبد العزيز؟ كيف؟ لأنه يعني هي ما حتنعرف أو الناس ما حتشتريها إلا لو إنها يعني من هذا العطر الأساسي أو الأصلي.
1: مثل ما يعمل العلامات التجارية الموجودة في العالم، العالم هناك بينهم منافسة في التماثل في الروائح. أعطيك مثال، شركة الديور لديها عطور تتشابه مع شانيل بشكل كبير جدا ومتطابق بنسبة 90%، لكن لا يتصور أن هذه العلامات التجارية العظيمة الكبيرة على مستوى العالم أنها تضع صورة منافسة وتقول هذا والله ترى يشبه هذا العطر. فهم يتعاملون مع المماثلة بالمحتويات، هذا محتوى فيه البرتقال وفيه العناصر الفلانية.

0: هذا يصلح للصيد، وهذا يصرح بنفس التصريح الدعائي التسويقي ولكن دون مساس العلامات التجارية. فالاحترافية وجودة الأداء تحتم على كل شركة تختار وين تبي تكون في المستوى. فأعتقد أنه متى ما بدأت العلامة التجارية بوضع علامات تجارية أخرى سواء هي منافسة أو بعيدة كل البعد عن المنافسة، فهي فقدت الشيء الكبير من جودته وحجمها. فبلا شك أنها ما تقدر تبيع العطر بأكثر من 50 ريال، هذا همه يبيع 50 ريال، لكن كثير من الشركات لا ترضى أن تكون في هذا المقام وهذا المكان،
1: نعم
0: أنها تكون بالسوق يعني لا يباع على الأرصفة. أنت شركة قائمة وكبيرة وحجمها ضخم وعندك فروع، فمن السقطات أنه يكون عندك هذا الصورة العلامة التجارية. هذه تصلح الواحد عنده بسطة يتبسط في
1: أحيانا
0: عملية
1: هم
0: العرض.
1: يستخدمون يعني وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاهير لنقل في وسائل التواصل الاجتماعي، وأحيانا هذا المشهور يرغب في أن يعني يجعل مثلا الإعلان يصل إلى أكبر قدر مثلا من الناس، فبالتالي قد يقول بعض هذه العبارات. لكن حتى يعرف أيضا من يستمع إلينا أستاذ عبد العزيز، كيف تصنع هذه العطور المستوحاة؟ هل هي فعلا نستطيع أن نقول أنه تصل لنسبة 95% من التشابه مع العطور الأصلية أو الأساسية؟
0: نعم، الأساسية جيدة، لأن كل العطور إذا صنعت بطريقة صحيحة تصبح أصلية. فالزيت العطري لما يأتي للمملكة يأتي وفق اشتراطات هيئة الغذاء والدواء، بغض النظر عن هالرائحة اللي داخله هل تشابه العطر الفلاني أو غيره. فعندما يصنع في المصانع الرسمية اللي تحت هذه المظلة في هيئة مدن أو هيئة تحت مظلة هيئة الغذاء والدواء، فاستخدم فيه المواد التي تكون جودة عالية، وكذلك المواد الأولية مثل الكحوليات مثل المواد اللي تكون مثبتات والمخففات إذا كانت تدخل المملكة، فتدخل عن طريق هيئة الغذاء والدواء بتصاريحها. فإذا استخدمت فنيا داخل مصانع ذات جودة عالية ومعروفة بخبرتها وعندها الملكة وعندها الإمكانية والاطلاع والمنافسة الدولية أن تكون تنتج عطور، فبالتالي هنا انتفى الإشكالية من ناحية جودة هذا المنتج اللي قاعد يقدم للمستهلك. عندما يصنع في السوق السوداء أو يصنع في المصانع التي لا تكون تحت مظلة وزارة التجارة تحت الدرج،
1: يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع أستاذ عبد العزيز. نتحدث اليوم مستمعينا عن العطور المستوحاة وفيدباك الناس المستمر عنها. كنا سنذهب أيضا مع ضيفنا بعد قليل لمسألة الجودة، وهو كان يتحدث عن الجودة في التصنيع اختلاف المصانع. ينضم إلينا من جديد الأستاذ عبد العزيز المطرودي، رجل الأعمال والمستثمر وخبير بقطاع العطور. أهلا بك معنا من جديد أستاذ عبد العزيز.
0: أهلا وسهلا. فيما يتعلق فيما يتعلق بنقطة جودة الأداء في الصناعة، فمتى وهي قليلة بفضل الله عز وجل، هي وجود المصانع التي تعمل في الخفاء وبعيدا عن الأعمال، مثلا اللي يعملون بأيديهم، يعني واحد حط عنده بسطة ويصنع باليد وبالنظر أو باستخدام موازين عادية بدون ما يستخدم أي معايير دولية أو سعودية في الكود السعودي، استخدام الكود السعودي في استخدامات العطور. فهذه إشكالية، وأعتقد وزارة التجارة قائمة يعني واجبها بمنع هذه التعاملات والتصرفات على المستوى خلنا نسميه الشعبوي، للمستوى المنخفض جدا واللي ما يعتمد على معايير. هذه العطور قد تسبب إشكاليات لأنها موزونة بالعين وموزونة من خلال أشخاص قد لا يرتقي إلى مستوى أنه يعتمد عليه في مسألة يعني مسألة فنية كيميائية بحتة.
1: وبالتالي مسألة الجودة هي أمر مهم جدا. لماذا مرتبط بين الناس هذا الفيدباك أنه العطور المستوحاة هي أقل في الجودة لأنها أقل في السعر؟
0: هو حقيقة الجودة العامة بلا شك أنها بتكون أقل بالجودة العامة، يعني شركة عمرها 30 سنة وتقدم العطر بطريقة مختلفة، تقدمه بزجاجة خاصة وتعنى فيه بتفاصيل التفاصيل داخله، وتجي شركة أخرى وتنتج منتج عمره 2 أو 3 سنوات وتستخدم المواد الاقتصادية بدرجة كبيرة، بغض النظر عن المواد السائل اللي داخل العطر، تستخدم أدوات اقتصادية حتى تنخفض بالسعر للـ50 والـ70 والـ80.

0: 80 ريال بلا شك انه كجوده بيكون اقل جوده،
1: نعم.
0: لكن كسائل عطري من الداخل احيانا لا يختلف في بعض الاصناف، واحيانا لا نفس الاصناف يختلف فيها، وهي لها عوامل عده، جوده الزيت، مطابقه الزيت، حتى لو اتفقت كل الزيوت على نفس المعيار في التصنيع بجوده واحده واستخدام ايثانول واحد واستخدام تسلسل في الانتاج واحد،
1: نعم.
0: ولكن الزيت العطري اللي سووله يعني عباره عن تماثل قد يخفق هذا الزيت في ادائه في اول العطر او في منتصف العطر او في نهاياته يعطي رائحه ثانيه، وهذه يجي مساله نفس الشركات اللي تقوم بهذا العمل يفترض ان يكون عندها، وانا اعتقد ان كثير من الشركات عندها مختبرات وعندها ما يكفيها من مراحل اختبار هذا المنتج، يختبرونه
1: نعم.
0: بالشمس، يختبرونه بالضوء، يختبرونه على الأقمشة، أنواع الأقمشة، بالقطني، بالصوف، ويستخدمون عدة وسائل زمنية لاختبار هذا العطر حتى لا يظهر فيه عيوب تحدث انخفاض في الجودة.
1: نعم.
0: فإذا لم توجد هذه المعايير بلا شك أنه بيظهر في بعض المنتجات فيها إشكاليات.
1: نعم. في سؤال مهم أيضا أستاذ عبد العزيز، في مسألة أن العطور المستوحاة موجودة منذ مدة، يعني من زمن طويل، لكن لماذا الآن أحدثت مثلا هذه الضجة؟ لماذا الآن الكل يتحدث عنها مثلا بهذه الطريقة كخبير ومختص في المجال؟
0: وقد تكون الأسباب الإثارات الإعلامية وحب يعني حب الظهور بصورة معينة من بعض المؤثرين أو البعض المعروفين
1: نعم.
0: في نطاق التواصل الاجتماعي، وسرعة وصول ترندات بشكل كبير الآن مش فقط على العطور، أشياء كثيرة الآن بسبب هذا التطور الكبير وهذا التواصل السريع، قضايا صغيرة تحدث تظهر بصورة كبيرة وكأنها ظاهرة فقاعة تظهر، لكن لا يبقى بالنهاية لا يبقى إلا الأساسي، ما يبقى إلا الشيء الأصيل، لا يبقى فترة طويلة إلا الأمر اللي يضع تحت
1: أو يبقى
0: اختبارهم
1: مثلا الذي
0: الوقت.
1: لديه مال أكثر، أو
0: ما
1: يعني
0: عليك.
1: يستطيع أن يبقى في المجال أكثر.
0: نعم، هو السوق واسع، السوق السعودي سوق ضخم جدا، يكاد يكون من أكبر أسواق العطور على مستوى العالم، وفيه جميع، وهذه فرصة استثمارية كبيرة حقيقة، أنا أدعو فيها لكل الجهات اللي تفكر بالاستثمار ألا تفكر قبل دخول أي دولة إلا دخول السعودية،
1: نعم.
0: نظرا لوجود البيئة المناسبة ونظرا لوجود المستهلك المتنوع. بالسعودية تجد من يشتري العطر ب3000 ريال 50
1: نعم.
0: ملي، وتجد شريحة لا ترغب إلا ب50 ريال و60 ريال و70 ريال. التنوع هذا الصحي يخلي الشركات تعمل بطريقة تختلف بعضها عن بعض، بحيث أنه كل يختار الشريحة اللي هو يبغاها،
1: نعم.
0: مع الالتزام بالجودة والتزام بالحد الأعلى في المعايير السعودية في الكود السعودي وعدم الخروج عن النص. أما ما يحدث في الإعلام من إشهار ومن
1: يعني هل نقدر
0: إثارة
1: نقول إنه
0: رأي
1: في
0: عام،
1: حملات مثلا منظمة تستخدم مثلا بعض المشاهير، تبرز أشياء أكثر من أشياء، تضرب بعض مثلا المنافسين بإعلانات معينة، موجود هذا الشيء في المجال؟
0: المنافسة عندما نتكلم عن المنافسة فإحنا بنتكلم عن سلوكيات مختلفة، في منافسة عادلة، في منافسة صحية، في منافسة سيئة، في منافسة ضرب تحت الحزام، في منافسة يعني استثمار واستغلال بعض السقطات اللي تحدث، وهذا يعني أمر طبيعي وأعتقد أنه موجود في كثير من الأسواق، لكن أنا بظني أنه وجود الرقابة العالية اللي عندنا في الإعلام
1: نعم.
0: وموجودة في وزارة التجارة وموجودة في الهيئات مثل هيئة الغذاء والدواء، أنا أعتقد أنه هذا الجانب يعني يصبح نوع من الأمور الصحية اللي تحدث ولكن ما تطول.
1: لكنها ممكن
0: فما
1: تضر
0: تفهم
1: مثلا المستهلكين أستاذ عبد العزيز.
0: حقيقة هي أكثر ما يضر فيها، وهذا اللي نخشى يعني وندعو أنه ما يكون التصرف هذا إلا أنه يكون من منطلق وطني، هذا يؤثر بشكل كبير على سمعة هذا القطاع على مستوى الوطن السعودي. في السعودية احنا نتمنى انه النظرة تكون لهذه العطور بغض النظر عن السعر وبغض النظر عن الاسلوب في الطرح،
1: نعم.
0: يجب ان يكون راقي برقي هذا الوطن، يجب انه يكون راقي برقي هذه المسؤولية الوطنية. فوجود هذه المهاترات ووجود هذه التقصدات حتى ولو كان اساسها قوة مالية ولا اساسها أنا أستطيع أن أصبر أكثر، هذه بالنهاية سيؤثر بالمنتج السعودي عند التصدير،
1: نعم.
0: سيتهم مثل ما اتهمت كثير من المنتجات، هذا من المكان الفلاني، هذا من الساحل الفلاني، مصنع بالمكان الفلاني، فيصبح سمة

سلبية في المنتج اللي يظهر له صورة ما هي كويسة. وهذه دعوة خاصة مني أنا، أنه العطر شيء طيب، ومن أراد أن يتعامل مع هذا الطيب يجب أن يكون يستخدم جميع أساليب الطيب في جميع مستوياته، الطيب في الكلام، الطيب في

0: لازم ننتبه لأي إعلان. أنا لما أجيب مشهور لا يعني أني أفتح الزمام له وأقول له خذ راحتك، لا، لابد أني أعطيه معايير معينة للإعلان، وعدم تجاوز النقاط الفلانية، وركز على النقاط الفلانية، وأظهر هذا المنتج بأعلى قيمة بغض النظر عن الثمن أنه منخفض ولا لا، بدون إسفاف، بدون إلماح، بدون ضرب تحت الحزام، بدون الظهور بصورة تضعف هذا المنتج السعودي.
1: نعم، وبالتالي إذا سألنا تحديدا عن الشركات التي مثلا بدأت في مسألة أو العلامات التي بدأت في العطور المستوحاة، هل تستطيع مستقبلا مثلا أن تنشئ مثلا عطر خاص، أم أن توجه الناس سيكون فقط لعطورها المستوحاة وكأنه طبع هذا الأمر مثلا عليها؟
0: هذه استراتيجية يبنيها صاحب هذا البزنس في ما يريد بعد 10 سنوات تروح يعني شركته. بلا شك انك اذا بدات واستراتيجيتك تبدا بالمنتج المنخفض التكلفه وبسعر معين، طلوعك الى ما هو اعلى بانك تنافس الى فئه اعلى، انت محتاج مجهود كبير جدا اعلامي انك تظهر بصوره اني انا ترى استطيع ابيع عطر ب 1000 ريال وانا كنت ابيعه طول عمري 70 ريال، والعكس كذلك في شركات استراتيجية من فترة طويلة تبيع المنتجات بآلاف الريالات، ربع التولة ب3000 و5000 و6000. لما صار في عملية تصحيح في السوق ونزول في أو بالأصح وعي عند المستهلك أنه ما يشتري أي شيء بأي سعر، لما أرادوا يعدلون التصحيح إلى سعر منخفض وجدوا إشكاليات، لأنه
1: صحيح.
0: هذا لا يتغير بيوم وليلة. الصورة الذهنية اللي تبنى عند المستهلك ليس من السهولة أني أنا أصبح الصباح وأنا أدري أن العلامة التجارية هذه تبيع برخيص وأجي ألقى على رفه عطر بضعف 5 مرات، لن أقبله، لأنه خلاص الصورة الذهنية أنا رايح وأنا عارف استراتيجية الشراء بتكون من كم لكم. حتى الآن التقنيات الحديثة لما في جوجل ماب لما أبحث عن شركة معينة بروح أزورها، من ضمن المعطيات يعطيني أسعارهم من كذا لكذا،
1: صحيح،
0: فهذا يعطي انكسار في الرؤية والتصور الحكم على الشركات اللي ممكن تغير بشكل جذري.
1: نعم،
0: لكن قد يكون بعض اللي يبنون العلامات التجارية عندما يريدون أن يظهرون بصورة أعلى جودة من السابق يستهدفون شريحة أعلى، بيضطرون يبنون علامة تجارية قد تكون شقيقة أو منافسة أو تكون قريبة منها لكن ما لها علاقة في المنتج، وهذه من يعني أسس التسويق ومن أسس بناء وإدارة الأعمال.
1: في فيدباك كبير من الناس يقول أنه بسبب الاستهداف الكبير مثلا لشريحة أكبر من الناس، لأنك تبيع مثلا بسعر أقل، سيبقينا دائما في هذه الدائرة، لن يحاول مثلا أي شخص أنه يبتكر أو ينتج مثلا تركيبة أخرى. وهذا أيضا يفتح سؤال معك أستاذ عبد العزيز، لماذا لا يكون هناك ابتكار؟ يعني هل الابتكار مثلا بهذه الصعوبة؟
0: طبعا إذا رجعنا إلى أساس تقييم المستثمرين، إما مستثمر بالمال أو يكون مستثمر بالخبرة. أما اللي في المال فهو البنوك ما شاء الله ما تقصر، موجودة في كل مكان وتستطيع أن تغذي هذا المال اللي يخلي المشاريع تقوم على أساس مالي. ولكن الأصل بالعطر السعودي في بداية الأمر لم يقم إلا من خلال خبرات متراكمة، فتجد المؤثر لديه خبرة إما عائلية أو خبرة أكاديمية أو خبرة تطبيقية اكتسبها ب25 و30 سنة. أعطيكم كمثال بعض الشركات اللي تبيع العود ودهن العود، وجدت في السوق من عام 1999، ركزت على العطور الطبيعية، لا يعني إما دهن عود طبيعي أو الورود والمستخلصات العطرية المعروفة عنها ثقافة المملكة العربية السعودية في العطور ومنها الورد الطائفي على رأسه. ودخلوا هذا المؤسسين اللي بدأوا في عام 1999 بدأوا في عمق أنهم ينافسون هذول العطارين اللي يجون من برا، بل أنه عطارين من خارج المملكة من أوروبا يجون إلى مقار الشركات اللي موجودة في المملكة لأجل يفهمون ويتعلمون من خلال هؤلاء الأشخاص اللي يعتبرون حقيقة أنهم ستار ويعتبرون ناس نجوم في مجال الابتكار. أما الابتكار فله قيمته وله تواجده، ويوجد من المبتكرين والعطارين والأشخاص اللي عندهم خبرة كيميائية وخبرة في التعامل مع المواد الأولية الأساسية ما يفوق اللي موجود في أوروبا بكثير. ولكن بلا شك أنه الزمن كثير بأنه يطور الأداء، والبيئة السعودية الاستثمارية تساعد على وصول هذول الأشخاص حتى يكونوا دوليين. احنا شفنا سعوديين عملوا عطور لطائرات سعودية،
1: صحيح
0: السعوديين

0: نافسوا في معارض دولية، سعوديين ظهروا بمحافل مشرفة بشكل كبير،
1: صحيح.
0: وبدون ذكر أسماء، والله من كثره ما أستطيع أذكر أسماء، لكن
1: نعم، شكرا
0: موجودين
1: لك.
0: وثابتين وجودهم. لكن هذا لا يعني أننا نضيق واسع، هذا باب
1: نعم
0: اللي هو الخبرة
1: نعم
0: والأكاديمية والمعرفة، وباب الاستثمار المالي، وهذا برضو حق مشروع وموجود من يستثمر، ولكن كل ما كانت الأمر
1: السوق
0: تحت
1: مفتوح.
0: السيطرة من
1: نعم.
0: ناحية نعم، كل ما كان السوق المفتوح هذا يساعد على رفع العلامة التجارية السعودية ووضعها على المحك حتى يكون المعارض
1: وضحت
0: اللي تقام
1: الفكرة.
0: للعطور. نعم
1: وضحت الفكرة. شكرا لك رجل الأعمال والمستثمر والخبير في قطاع العطور الأستاذ عبد العزيز المطرودي، شكرا لخبرتك.
0: الله يحفظك.
1: أما الآن مستمعينا ننتقل لفيدباك الناس من الزاوية الطبية حول هذه العطور، العطور المستوحاة. يعني تكرر من الناس من يربط بين استخدام العطور المستوحاة والجيوب الأنفية والصداع والحساسية. في المقابل كما قلنا، العلامات التجارية تؤكد أن منتجاتها نظامية ومطابقة للاشتراطات. نرحب بالدكتور محمد الشهراني، استشاري الأمراض الباطنية والصدرية، قائد مسار الأمراض التنفسية بتجمع عسير الصحي. أهلا بك معنا دكتور محمد.
2: أهلين، الله يحييكم، يا مرحبا. في البداية صراحة أحب أشكر إذاعة العربية في أم والقائمين عليها على الاستضافة الكريمة، وأحب أرحب بالسادة المستمعين، يا هلا فيكم.
1: أهلا بك. يعني دكتور، في حياتنا اليومية نسمع هذه العبارات المتكررة اللي تربط بين العطور المستوحاة والجيوب الأنفية، الصداع والحساسية، لكن من واقع العيادات لديكم، هل يأتي الناس ويشتكوا ويقولوا مثلا العطور المستوحاة هي السبب؟
2: صراحة في الواقع هذه الأعراض قد تكون حقيقية، يعني لا يمكن، لكن في نفس الوقت لا يمكن ربطها طبيا بمجرد أن العطر مستوحى. يعني كلمة مستوحى هي وصف تجاري وليس تصنيف طبي،
1: نعم.
2: لكنه فعلا فيه مرضى يجون على العيادة يعني يتأثرون بشكل مباشر من العطور بشكل عام.
1: يعني قصدك إذا كان الدكتور مثلا عطور قوية، أو كان هم أصلا لديهم تاريخ مثلا مع الربو والحساسية وهيج مثلا العطر بهذه الحساسية لديهم.
2: طبعا خلونا نتفق انه العطور اساسا هي لا تنشئ الربو او الحساسيه او حساسيه الانف او التهاب الجيوب الانفيه من الصفر،
1: نعم.
2: يعني ليست مسبب مباشر، لكنه في نفس الوقت هي قد تحفز الاعراض لدى الاشخاص الذين لديهم قابليه مسبقه، بمعنى عندهم وراثه امراض وراثيه حساسيه. فهذا التعرض للعطور بشكل عام قد يسبب اعراض مثل الكحه او الصفير، ضيق التنفس أو العطاس أو الاحتقان،
1: نعم.
2: لكنه العطر في نفس الوقت ما يسبب عدوى في الجيوب الأنفية، هو بشكل رئيسي يسبب احتقان في الأنف، في الجيوب الأنفية
1: يعني
2: عند
1: دكتور
2: الأشخاص الذين
1: نقدر
2: لديهم
1: نقول
2: قابلية.
1: إنه يعني جودة العطر قد تكون جيدة، لكن المشكلة لدى الأشخاص لديهم مثلا هذا التاريخ المرضي أو لديهم هذا التحسس.
2: طبعا الجوده تفرق كثير، كل ما كانت يعني فيه سوء في التصنيع او المكونات كانت مجهوله، هذه الاشياء قد تزيد المخاطر.
1: نعم.
2: لكنه في نفس الوقت الاشخاص الاكثر عرضه هم الاشخاص الذين لديهم قابليه، يعني بالاساس عندهم امراض تحسسيه فيصابون او تظهر عندهم الاعراض.
1: يعني لفتني في حديثك دكتور محمد أنك قلت أنه هي غير مسببة للمرض، لكن هي ربما تحفز المرض. لكن في فيدباك كبير من الناس بعد انتشار الفواحات العطرية التي نجدها في كل مكان تقريبا، في أماكن العمل، في المدارس، حتى بعض العيادات التجميلية. البعض يقول لم أكن أعاني من أي مشكلة إلى أن تواجدت هذه الفواحة مثلا بالقرب مني.
2: طبعا قبل احنا نحتاج نفرق بين الحساسية بين اللي هو التهيج. طبعا
1: نعم.
2: الحساسية هي عبارة عن تفاعل مناعي مع مادة معينة، وقد تظهر كحكة أو طفح جلدي متكرر أو أعراض تنفسية.
1: نعم.
2: أما التهيج فهو استجابة مباشرة للرائحة القوية مثل حرقة العين، الأنف أو الكحة والصداع. وفي نفس الوقت ما يشترط أنه يكون في وجود حساسية عند الشخص. طبعا يختلف التأثر حسب قابلية الأشخاص، يعني شخص عن شخص يفرق. لو تكلمنا مثلا بشكل خاص عن مرضى الربو أو الحساسية فهم أكثر عرضة وأكثر عرضة للتهيج والتحفيز الأعراض مقارنة بالأشخاص الآخرين.
1: نعم. وكطبيب متخصص دكتور محمد، كيف تصف أو ترى هذا الانتشار الهائل للفواحات في كل الأماكن تقريبا؟ أنت مع هذا الأمر ولا ضد؟

0: تكون متواجدة بهذه الكثرة؟
1: والله شوفي، بالنسبة للفواحات لو طبعا هي إشكالية فين؟ إنه لما تتواجد في أماكن مغلقة، ممتاز، زي مثلا السيارات أو مثلا الغرف، وهنا المشكلة إنه مع التعرض المستمر والساعات تتراكم الروائح مع ضعف التهوية، تبدأ تظهر الأعراض حتى عند أشخاص ما عندهم حساسية بشكل أساسي.
0: يعني يظهر لديهم هذا التهيج الذي أشرت له دكتور، على الرغم من أنه هي عادات الناس يعني الموجودة أنه توضع في مكان مغلق حتى تكون يعني مثلا الرائحة جيدة، حتى البعض يغلق مثلا الشبابيك ولا يدعها يعني تفتح حتى تبقى الرائحة في المكان. طيب دكتور، ما هي أهم النصائح الطبية للأشخاص الذين يستخدمون العطور؟ يعني كان في فيدباك من بعض الأطباء يتحدث عن أنه لا ترش العطر مثلا مباشرة على الجلد أو على الرقبة، قد يؤثر في الغدة الدرقية أو غير ذلك.
1: طبعا هذه معلومات مغلوطة، حكاية أنه لما نرش العطر على الرقبة أنه يأثر على الغدة الدرقية،
0: نعم
1: لكن الحقيقة اللي حابة أوضحها هنا أنه
0: تفضل.
1: كل ما كان المنتج موثوق واستخدم كميات معتدلة في ظل وجود تهوية جيدة، وتجنبنا في نفس الوقت الرش بشكل مباشر قرب الوجه، كل ما كانت نسبة التأثر أقل.
0: نعم
1: كذلك يجب تجنب اللي استخدام عدة معطرات وبخور معا في نفس الوقت. طبعا لو ظهر أي أعراض في هذا الأثناء، طبعا احنا ننصح بأنه نوقف التعرض وننتقل إلى مكان جيد للتهوية. وكذلك لو كان في
0: أعراض
1: مثلا،
0: مثل ماذا؟ يعني اختناق، أم ما هي الأعراض التي
1: طبعا
0: تقصدها
1: الأعراض
0: دكتور؟
1: الرئيسية اللي احنا دائما نقلق منها اللي هو حكاية ضيق التنفس، صعوبة في الكلام، ازرقاق الشفتين، أو إذا كان في تورم في الوجه أو اللسان. لما تحدث هذه الأعراض يجب على الشخص انه يتوجه مباشره للطوارئ.
0: نعم
1: لكن في اعراض اقل حده زي مثلا تكرار في الكحه او الصفير، او انه الشخص احتاج لبخاخ اسعافي، في هذه الاثناء احنا ننصح انه الشخص يتوجه لعياده الامراض الصدريه
0: نعم
1: لتقييم الحاله.
0: شكرا لك دكتور محمد الشهراني، استشاري الأمراض الباطنية والصدرية، قائد مسار الأمراض التنفسية بتجمع عسير الصحي، شكرا لك. مستمعينا، في فيدباك، فاصل قصير ثم نعود من جديد نتحدث عن الموارد البشرية، هل هي خصم الموظف أم حليفته، ومن المسؤول عن شيطنة العلاقة بين الموظف والموارد البشرية؟
2: فيدباك مع أثير مباركي. عالمنا مزدحم بالأخبار،
0: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
3: أخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. وكلما ذكرت الموارد البشرية انقسم فيدباك الناس فورا بين من يراها الشريك الذي يحفظ حقوق الموظفين ومن يراها أول من يقف ضد الموظف في أول خلاف. وبين قصص الفصل والخصومات ورفض الإجازات والتوظيف ومشاكل المقابلات يصر بعض موظفي الموارد البشرية على استفزاز المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي بتأصيل هذه العداوة بنشر تغريدات يراها يعني غالبية المتابعين مستفزة لأي موظف ولكل موظف. في المقابل مستمعينا يظهر بعض موظفي الموارد البشرية وهم يقولون: نحن أكثر قسم يتلقى الهجوم، الكثير من القرارات ليست في أيدينا أصلا. فمن المظلوم هنا؟ وهل المشكلة في الموارد البشرية نفسها أم في الصورة الذهنية المتشكلة عنها؟ ننتقل إلى فيدباك الناس. نور كتبت على إكس: هناك موظفو موارد بشرية محترفون جدا، لكن للأسف تصرفات القلة شوهت سمعة المهنة كلها. ومحمود

0: كتب: الناس تتعامل مع الموارد البشرية وكأنها صاحبة الشركة، بينما كثير من القرارات تأتي من الإدارة العليا. سفيان كتب أن أول شخص يلجأ له الموظف عند المشكلة هو الموارد البشرية، لكن غالباً أول شخص يشعر أنه لم ينصفه هو موظف الموارد البشرية. فيصل كتب على قصة نشرت حول حادثة بين موظف ومدير الموارد البشرية، فقال: لا تعتقد أنك إذا اختلفت مع مديرك فالHR سيحميك، الHR يحمي الشركة. عبر زوم ينضم إلينا المستشار والخبير في الموارد البشرية والإرشاد المهني الأستاذ ناصر الواصلي. أهلا بك معنا أستاذ ناصر. تسمعنا بشكل جيد أستاذ ناصر؟ إذن حتى ينضم إلينا أستاذ ناصر المستشار والخبير في الموارد البشرية والإرشاد المهني، مستمعينا نسأل ونتحدث عن من المسؤول عن شيطنة العلاقة بين الموظفين والموارد البشرية؟ هل بعض موظفي الموارد البشرية هم المسؤولون عن انطباع هذه الصورة لدى الموظفين؟ وإن كانت لديكم أي قصص شاركونا إياها أيضا مستمعينا. أستاذ ناصر الواصلي أهلا بك معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا.
0: يعني ننتقل معك بالسؤال مباشرة، من المسؤول عن شيطنة العلاقة بين الموظفين والموارد البشرية؟
1: أول شيء حياكم الله جميعا،
0: أهلا بك.
1: طبعا هو سؤال جميل الصراحة، ولكن دائما ما يحكم هذه الإجابة اليوم من لديها السلطة. فأحيانا يكون الإتشار إذا عنده السلطة فيتحول إلى ما تفضلت فيه،
0: نعم،
1: وأحيانا ما يكون لا ناقة ولا جمل، هنالك جندي مجهول وراء هذه الشيطنة. قد يكون مدير لا يظهر بالشكل المباشر بقدر ما هو يكون ضحية في نقل هذه الشيطنة هو موظف الموارد البشرية.
0: نعم، يعني إذا كان موظف الموارد البشرية مجرد منفذ، أين يبدأ دوره الحقيقي؟ يعني لو فصلنا مثلا شركات يكون فيها الموارد البشرية هو صاحب القرار، وشركات أخرى لا، الموارد البشرية دوره ليس الأساس أو ليس هو صاحب القرار.
1: جميل، طبعا احنا لما نجي على التصنيف، هي التصنيف يحكمها جزئيتين مهمة. النقطة الأولى اليوم هي حجم المنظمة، هي أو ما تسمى في بعض المنظمات بشؤون الموظفين.
0: نعم.
1: فما يحكمها اليوم هذه النقطتين اليوم حجم المنظمة وأيضا مدى الصلاحية الممنوحة لهذا الشخص. طبعا إذا كان هنالك صلاحية وكان هنالك أيضا يعني حجم لهذه المنظمة، سواء كان متوسط سواء كان صغير سواء كان كبير، يرجع في الأخير اليوم لما يمتلك الموظف هذا حتى وإن منح الصلاحية. في ناس تمنح صلاحية ولكن توظف التوظيف الجيد، وفي ناس
0: نعم.
1: تمنح صلاحية ولكن تستخدمها الاستخدام الغير جيد وتتحول إلى اليوم إما استغلال أو حتى ضغط على الموظف بشكل مباشر وبشكل أحيان غير مباشر.
0: نعم، لكن في فيدباك من الناس يقول أستاذ ناصر أن بعض موظفي الموارد البشرية يحب استخدام عبارة هذه هي الأنظمة، ويعني يتخلى عن إنسانيته في هذا الموقف لصالح الشركة.
1: جميل، طبعا اي احد اليوم يعني زي ما تفضلتي، هم يعني ما نقول ان شاء الله كانوا في السابق كانوا كثره، اليوم اصبحوا قله مع وجود اليوم التشريعات الموجوده اليوم مع المنصات اللي يعني ساعدت بشكل يمكن نسبه 90% قضت على هؤلاء الفئه اللي هو اليوم يعني جعلتهم يمتثلون بالشكل الالزامي والشكل ايضا
0: نعم.
1: المحتم عليهم. فموضوع اليوم انه آلية اليوم انه عنده القدرة هذا الموظف، اصلا اتمتت كل العلاقة الجهة، وهذا اللي خلى حتى يعني نسبة الوعي ارتفعت لدى الموظفين بشكل عام. لانه في السابق كان عندنا جانبين،
0: نعم.
1: كان جانب يتعلق بمستوى الوعي لدى الموظف وكان جانب يتعلق بمدى الصلاحية الممنوحة للموظف. اليوم الصلاحية الممنوحة للموظف
0: يعني هناك مشكلة في
1: بشكل كبير جدا، وأيضا
0: هناك مشكلة في الصوت
1: يعني منحت
0: أستاذ ناصر، يعني حتى نستفيد
1: تفاصيل
0: من
1: منحت
0: المعلومات التي تذكرها سأطلب من الزملاء محاولة الاتصال بك هاتفيا عوضا عن الاتصال عبر خاصية زوم. من لديه مشاركة أو

0: قصة حول العلاقة بين الموارد البشرية والموظفين، بإمكانه المشاركة على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: إذن مستمعينا، عبر الهاتف ينضم إلينا المستشار والخبير في الموارد البشرية والإرشاد المهني الأستاذ ناصر الواصلي. أهلا بك من جديد معنا أستاذ ناصر.
2: أهلا وسهلا فيكم جميعا، حياكم الله.
0: نعم، نكمل حوارنا وحديثنا معك أستاذ ناصر، ننتقل لزاوية أخرى، زاوية شعور بعض الموظفين أنه أيضا بعض يعني موظفي الموارد البشرية في منصات التواصل يسيئون لهذه المهنة، يعني يكتبون مثلا تغريدات بعضها متعالي بعضها مستفز. كيف تنظر لهذا الأمر وأنت يعني في هذا المجال معهم؟
2: جميل. طبعا أحيانا يكون يمكن زي ما تفضلتي جانب التعالي وأحيانا جانب المثالية، وهو الأطم والأكبر بشكل أو بآخر. كثيرين ممكن إحنا نصادفهم في وسائل التواصل، هم جيدين في الحوار والطرح والنشر إلى آخره، ولكن فعليا هم يفتقدون للجانب نسميه إحنا الواقع الحقيقي اللي لابد أن يتمثل فيها. فهم موجودين، سواء حتى ليس فقط اليوم في آلية الطرح، حتى في آلية اليوم مشاركة الإعلامات الوظيفية، وجود مزايا، وجود تفاصيل كثيرة، ولكن في أرض الواقع يصطدم المرشح إذا كان اليوم في مقابلة، أو حتى اليوم يصطدم إذا كان موظف فيما يقدم له من التزامات أو مزايا.
0: ما هو الطرح المثالي الذي أشرت إليه؟ تقصد ماذا الطرح المثالي الذي بعض المختصين في الموارد البشرية يشاركوه؟
2: ايوه، احيانا يعني الحديث اليوم على المثاليه اكثر من انه مثالي، اي بمعنى اليوم ان الشخص تلاقي ممكن عنده صفحه معينه، ويمكن مروا عليه كثير جدا من الشكاوي او بعض الاستشارات، الجوانب الاستشارات، فلما ادخل في تفاصيل اليوم صاحب الصلاحيه في هذا المكان كمدير موارد بشريه، اكتشف انه ما شاء الله عنده طرح جميل في وسائل التواصل، ويتكلم اليوم على العداله، ويتكلم اليوم على اليه اليوم الالتزام بالحقوق، يتكلم اليوم عن تفاصيل حتى على مستوى مثلا على سبيل المثال كاحدى الاشياء اليوم العمل الاضافي، ولكن لما تجد في في في ارض الواقع لهذا الشخص تجد انه فعليا قد يكون هناك لحقوق الموظفين، ويرى أن ساعات العمل الإضافية ما هي قيمة حقيقية. فهذه موجودة وصادفتها بشكل كثير وكبير جدا، في أن اليوم البعض من موظفي الموارد البشرية أو المختصين أو المسؤولين نسميهم أصبح عندهم درجة اليوم أني أنا لابد أني أظهر بالشكل العام، ولكن في واقعي أنا إنسان مختلف. وهذه نسبتهم يعني أرى أنها موجودة بنسبة ما أقول كبيرة، ولكن ممكن نقول 60%.
0: 60% والله نسبة كبيرة أستاذ ناصر،
2: جداً
0: بس
2: جداً.
0: يعني ربما هم يحاولون مثلا تجميل الصورة قليلا، لأنه كما تعرف يعني مطبوع في ذهن الناس دائما أنه موظف الموارد البشرية هو شخص شرير، شخص يعني يتقصد دائما أنه لا يقف في صف الموظف، فهم يمكن يحاولوا يحسن الصورة.
2: جميل. هو شوف، تحسين الصورة دائما يكون هو لا يكون بالجانب الإسرائي بقدر ما هو الجانب المهني.
0: صحيح.
2: اليوم ما يمنع أن الإنسان يكون واقعي بشكل أو بآخر، سواء كان اليوم مختص أو سواء كان اليوم حتى لو كان موظف. فهي اليوم عملية تكاملية. الموارد البشرية أنا أسميها دائما هي حلقة الوصل، هي المؤتمنة على الموظف، وهي المؤتمنة على المنظمة.
0: صحيح.
2: بشكل كبير جدا. فالكفة لازم تكون متسنة في جانب مهم جدا، إني أنا اليوم كيف أكون جزء من تحقيق كفاءة المنظمة من خلال هؤلاء الموظفين. وعندي جانب آخر، إنه اليوم كيف أنا أخلق عدالة للموظفين من خلال اليوم المنظمة اللي أعمل فيها.
0: صحيح.
2: لكن سوء استخدام اليوم هذا المفهوم أو هذا الميزان أعطى خلل. بعض موظفين يمكن من المصادفات اللي تصادفني أحيانا، دائما في سؤال جميل نسميه لماذا خمسة أو لماذا خمس مرات. فأنا أسأل دائما موظف الإتشار، فتجد يعني من المواقف الغريبة أنه لما تجي الموظف تقول له أنا بطور في بيئة العمل، أنا بخفض التكلفة، فتجد في الأخير آخر إجابة أصل لها من خلال التحليل أن هذا الموظف لا يريد مساعدة الموظف بقدر ما هو يريد أن يكون بالصورة الجيدة في صاحب القرار في المنظمة. فهذه
0: يعني
2: موجودة،
0: تقصد
2: ولكن
0: أستاذ
2: تفضل.
0: ناصر أنه في حال مثلا الموظف الموارد البشرية وجد نفسه بين خيارين، إما

0: تنفيذ قرار يرى أنه غير منصف أو أن يخاطر بمستقبله الوظيفي بأن يكون مثلا ضد قرار مثلا المسؤول في الشركة أو المدير المسؤول عن الأنظمة، فالبعض منهم بنسبة كبيرة سيذهب لمن؟ سيذهب للشركة نفسها ولن يقف مع الموظف؟
1: طيب أنا بقول لك شيء، أول شيء هي حاجتين ليست بيد أي مخلوق في الدنيا، الأرزاق والأجال.
0: نعم.
1: هذه نقطة لازم نفهمها إحنا كموظفين وإحنا كموارد بشرية. جميل. النقطة المهمة جدا اليوم لما تكون في طريق حق وتكون إنسان واضح وإنسان شفاف، في نقطة يعني قبل هذه النقطة تتعلق بأن اليوم هذا الشخص اللي يعين مدير أو يعين مسؤول هو يوما ما منح الثقة من قبل صاحب القرار.
0: صحيح.
1: صح؟ فمعنات اليوم أني أنا اليوم منحتيني الثقة أني أنا أصبح مدير إدارة، يفترض علي أني أنا في آلية توافق فيما بيني وبينك. جميل. فأنا اليوم أستثمر هذه النقطة وليس أستغلها، أستثمرها أني أنا أفهم المدير كيف يفكر. بعدين أعرف في عندي مدير منطقي وفي عندي مدير يعني نسميه عاطفي. فاليوم أنا من فين أأتي لهذا المدير عشان أنصف هذا الموظف، وليس اليوم كيف أقنع المدير. القناعات لن تتغير إن لم يسبقها فهم.
0: نعم.
1: فأحيانا نجد موظفين يعني أنا من المواقف اللي صارت اليوم ما حاولت يعني في مدير حديث كان انضم عنده مفهوم جديد عن الإدارة وعن تقليص الموظفين وإلى آخر. فقلت له أنا أول واحد أطلع، يعني الأمر بسيط جدا لأنه في الأخير إذا كان هنالك وجه حق اهلا وسهلا، بالعكس نقنع الموظف ونسعى له في فرصه اخرى. لكن اذا ما في وجه حق والموظف ما عنده قصور وقاعد يجتهد وقاعد يصنع قيمه مضافه وقاعد يصنع اثر، هنا معناته في خلل في التخطيط الاعلى او نسميه الاستراتيجي بشكل او باخر.
0: وفي القصه التي ذكرتها استاذ ناصر، هل تفهم المدير يعني وجهه نظرك ورايك ام يعني اصر على الخطه التي كانت لديه؟
1: طبعا الحمد لله، يمكن التجارب علمتني كيف اليوم انا يعني اكون يعني عون باذن الله سبحانه وتعالى سواء كان للزميل او للمنظمه. ولكن احيانا انت بحاجه لبعض المدراء انك تخلق له المخاوف. يعني القناعات ما تمشي معهم، لازم تخلق له مخاوف. بمعنى اعطيك مثال يعني الموقف اللي صار انه ما عندي مشكله، القرار اللي انت تبغاه انا مستعد يمشي، بس ترى عندنا قيمه التعويضات مبلغ اكثر من 200,000، هل عندك القدره وفي مرحله انت قاعد توفر؟ واضح. فاحيانا احنا بحاجه انه نعرف المنذ من اين تاكل الكتف، ولكن من اين يكون اني انا امسك العصا من الوسط واخلق توازن. لكن ما هو بمنظور عاطفي، يمكن الشخص هذا الموظف ما هو كويس، فما انا ما دافع عليه بناء على انه جانب عاطفي بقدر ما هو جانب منطقي. امسك الموظف، اعينه، اساعده، ادربه، ثم اخلق صوره جيده لصاحب القرار.
0: نعم. وفي حديثك يعني كانت نقطة مهمة أستاذ ناصر، أنه عادة الموظف عندما يأتيه مثلا قرار الفصل أو الخصم أو غير ذلك، هو يرى دائما أنه موظف الموارد البشرية هو أول شخص يتعامل معه، فيعتقد أنه هو صاحب القرار. هل من مصلحتكم أنه توضحوا يكون في شفافية، ولا أنتوا اللي دائما تتحملوا يعني هذه القرارات؟
1: جميل. في حاجة مهمة، يعني زي ما احنا اليوم نعطي الموظف قرار الفصل، لا ينسى الموظف ان يوما ما كنا جزء من وظيفته توظيفه. فهذه لازم ينظر لها الموظف بعين الاعتبار. انا اليوم يوما ما انا وقعت لهذا الموظف عقد عمل. فهذا اليوم هو يوم جميل بالنسبة له معي، صح؟ بالنسبة ليوم العمل او نسميه يوم الخروج، تمام، اذا كان والله على وجه حق اهلا وسهلا وبالعكس يتقبلوا، ونكون واضحين وصريحين، اعطيه فتره اشعار، اعطيه فتره اصلاح الذات، اعطيه فتره اصلاح الاشياء اللي بحاجه لها. ولكن احيانا في اشياء فوق الطاقه، بمعنى ممكن المنشاه نفسها في في في في انخفاض في دخلها وإيراداتها إلى آخره. فهنا لازم نكون الناس واضحين، يعني الوضوح هو أجمل حاجة ممكن يقدمها الموارد البشرية والشفافية. قدم وضوح، كن واضح حتى في وعودك، حتى في أي كان، لا نوعد بناء على وعود الآخرين أو مدراء. يعني أعطيك مثال، يمكن أنا أشوف موظف أنه كويس فأسعى أنه مثلا أعطيه تحسين أجر، فأخذ وعد من المدير ثم أرجع أوعده، بعدين بعد فترة صاحب القرار غير رأيه قال لا هذا بس كان الموضوع موضوع مؤقت. فهذه الأشياء لابد أن نكون واضحين مع الموظفين، عندنا شفافية. لابد لا نتهرب من الموظف، لا تتهرب، نادي في مكتبك وعادي قل ما في خاطرك وما في خاطره.
0: أساس الموظف حيخاف لو نادى موظف الموارد البشرية، العلاقة دائما كذا.

0: يشوبها الشك. يعني لو اتصلوا عليه الموارد البشرية فورا سيتخوف.
1: هو صحيح مش هذا في السابق، اليوم الحمد لله أصبح في مستوى وعي موجود.
0: جميل.
1: أيوة فالحمد لله. يمكن سابقا كان حتى الموارد البشرية لهم مسميات غير جيدة، لكن اليوم الحمد لله اختلف الأمر، أصبح الناس تحاكي التجربة ما تحاكي اليوم. أنا اليوم لما أتعامل مع موظف أتعامل معه كتجربة أريد أن أنجحها في المنظمة، ما هو كموظف قاعد أدور عليه أنه لازم يكون صح ولازم يكون كويس ولازم يكون. اليوم هي تجربة اختلفت، زي ما كان عندنا تجربة العميل، زي ما عندنا تجربة المريض، برضو عندنا تجربة الموظف. لازم تكون هذه التجربة مبنية على 1 إيضاح الحقوق، 2 منح المزايا بعدالة، و3 أيضا أن يكون عندنا بيئة صحية.
0: وهذه يعني كل الأمور التي ذكرتها أستاذ ناصر مهمة جدا. ما هو دوركم أيضا كأخصائيين أو مستشارين في الموارد البشرية عندما تشاهدون مثلا البعض يعني يسيء للمهنة ببعض التصرفات مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل من المفترض أن يكون لديكم رد مثلا آخر، أم تكتفوا مثلا بالرد في شركاتكم التي تعملون فيها؟
1: طبعا في هذه تحدث احيان، في احيان فيه يعني يمكن مرت علي بعض اللقاءات اللي تكون مثلا في يعني السريعه مثلا في بعض المنصات. يعني حديث ممكن يكون غلط، فاحيان ما ودك تدخل في صراع وصدام، لانه مو دوري اليوم اني اقول للناس غلط، لكن في دوري اليوم اني اوعي الناس بطريقه مختلفه. فالافضل لنا اليوم هي اللقاءات المهنيه الاحترافيه، ايضا اليوم المظلات الموجوده مثلا زي الجمعيات المهنيه الموجوده الحمد لله عندنا، ايضا اليوم اني انا ممكن استخدم يعني نسميها مبادرات مجتمعيه على مستوى ناس مؤثرين يصنعون لنا القيمه الحقيقيه واللي احنا نسعى لها بشكل او باخر. لكن مستوى الوعي انا اقول لك الحمد لله، الحمد لله ارتفع كثير عند الموظف، سواء الموارد البشريه او اليوم حتى على مستوى الموظف اللي يعمل في اي منظمه.
0: يعني كيف ننظر للارتفاع بوصفك قبل قليل استاذ ناصر، انه 60% من موظفي الموارد البشريه يكتبون ما لا يفعلون او يقولون ما لا ينفذون؟
1: ايوه هم يكتبون صحيح، ولكن احنا اليوم لما نتكلم عن، ليس فقط انا اتكلم عن صاحب القرار في الموارد البشريه، ولكن احيانا عندي في المنظمه فيها يمكن 5-6 موارد بشريه، فانا اتكلم عن صاحب القرار بشكله بذاته. لكن اليوم ك ك ك اليوم كتمكين وككوادر بشريه الحمد لله عندنا الكوادر الاحترافيه، ويمكن انا اصادفها بشكل يومي من خلال اما الجانب الاستشاري او الجانب التدريبي، ارى انه في نمو عظيم جدا في مستوى المعرفه والقيم يعني بشكل كبير جدا. لكن لا زال في عندنا نسبه احنا نسميهم من التحديث القديم، لا زالوا يراسون اللي لهم مثلا 20 سنه 25 سنه، يعني لا زالوا في هذه الادارات بالعقليه السابقه الموجوده. لكن
0: من يعمل ايضا الانظمه. نعم
1: صحيح صحيح. فاليوم مع وجود اليوم مثلا على سبيل المثال المحاكم العماليه، المنصات الحكوميه في العلاقه التعاقديه، هذه ساهمت بشكل كبير جدا، وخاصه اليوم حتى جزء اليوم من تنظيم او من قيمه اليوم المنشات في السوق او في تقييمها مرتبط حتى في معدل المخالفات او معدل اليوم القضايا الموجوده في المحاكم العماليه. فاليوم جزء يمكن مره واحده من المواقف انه واحد سال سؤال انا عجبني صراحه يعني، ولا زال قال له كم عندكم قضايا في المحاكم العماليه خلال 3 سنوات؟ سؤال مره جميل. يعني تخيل مرشح يسال الشركه يقول له كم انتم عندكم
0: قضايا، وافقوا عليه ولا يعني اكس عليه بمجرد ما سال؟
1: انا بالنسبه لي رشحته، بالعكس هذا هو الانسان اللي احنا نحتاجه، اللي فعلا يبحث عن يعني عن هذه القيمه. يعني انا صراحه انا ابتسمت اول مره يمر علي هذا السؤال، يعني وما قال كم راتبي ولا سال عن تفاصيل، وسال عن قيمه يريد حفظ فيها حقوق الناس،
0: وهو يتوقع أن تكون فعلا الإجابة أيضا شفافة. هل أجبتم على السؤال؟
1: والله فعلا جاوبنا على السؤال وقلنا له، وأنا قلت له هذا النسبة وباك تخفضها إلى 0، وهي اختبارك في فترة التجربة.
0: طيب شاركنا النسبة أستاذ ناصر، وتنقسم في ماذا؟
1: كانت
0: يعني
1: أيوة كانت في المنظمة، لأن كانت المنظمة هي متعلقة بإحدى الجهات، طبعا معدل الخروج فيها عالي لأنها شركات خاصة مثل الكول سنتر، فكانت النسبة تقريبا 35% أو 33% بالضبط. يعني
0: هل نستطيع أن نعرف مثلا القضايا يعني تحديدا عن ماذا، رواتب أو أشياء أخرى أو يعني
1: طبعا

0: دائما القضايا في طبعا عشان احنا عندنا تصنيفات نبدا نصنف الشركات بناء على مجالاتها بناء على العلاقه التعاقديه اللي فيها نقدر نقول ان هذه الجهه اكثر قضاياها في الموضوع الفلاني. فعلى سبيل المثال اغلب القضايا المتعلقه بشركات مثلا الكول سنتر هي متعلقه في انهاء العلاقه، كذا فجاه انتهى مشروع يلا مع السلامه، عندك فتره اشعار ويدخلوا في الحقوق ومن الحقوق الى اخره.
1: وضحت الفكرة.
0: فهذه في مجال هذا. بالنسبة للمجالات الأخرى مثلا زي المجالات المتعلقة اليوم بالتعليم أو التعليم، التعليم عادة مرتبطة بالقضايا المتعلقة بالإجازات،
1: نعم.
0: أنه مثلا بعض مدارس التعليم ما تعطي رواتب أثناء الإجازة المدرسية، فتقول لا أنت أصلا ما تدرس، فتبدأ هذه فلا. فكل قطاع وكل مجال عنده نسبة معينة من القضايا
1: القضايا
0: الخاصة
1: العمالية
0: فيها.
1: خاصة.
0: أيوة،
1: نعم،
0: فهي
1: شكرا لك.
0: تختلف، يعني ما في نسبة ثابتة، هي نسب متفاوتة
1: وضحت
0: بناء على القطاع والمجال.
1: الفكرة. شكرا لك الأستاذ ناصر الواصل،
0: جميل،
1: المستشار والخبير في الموارد البشرية والإرشاد المهني. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وبالطبع الأسبوع أيضا. كنت معكم أثير مباركة.

الذهب يتداول فوق 4200 دولار بعد تسجيل الأونصة أكبر وتيرة ارتفاع يومي منذ فبراير. ضغوط بيعية على سهم الخدمات العرضية بعد تحول الشركة للخسائر في الربع الثاني. إدارة ترامب تعيد 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية الملغاه.

وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا ماي جريدين. نبدأ من السعودية، حيث وافق مجلس الوزراء على العدد من المقررات، منها رخصة مزاولة الأنشطة المالية عبر الحدود، وذلك عن طريق ترخيص المقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار، ومنح تلك المؤسسات المالية الحوافز الممنوحة للبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والذي أشار إليه وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأن تطوير الأطر التنظيمية عبر تحفيز الاستثمار وتحسين كفاءة المالية العامة سيسهم في تحقيق رؤية 2030.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار تطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرنامج الدعم السكني بما يسهم في تسريع توفير المساكن للفئات المستفيدة من الإسكان التنموي وتعزيز كفاءة الاستفادة من الأراضي المخصصة لهذا الغرض.

0: ب10% إلى 116 مليون ريال، وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 69 مليون ريال، وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو المبيعات بحوالي 9% لتلامس 6 مليارات و300 مليون ريال. كما دعم الأرباح عدم تسجيل خسارة غير متكررة بربع المقارن ب19 مليون ريال مرتبطة بالعمليات المتوقفة في قطاع الصناعات الغذائية. أيضا تراجعت أرباح سينومي سنترز الفصلية ب 18% إلى 385 مليون ريال، ويعود التراجع إلى ارتفاع صافي التكاليف التمويلية وأيضا انخفاض صافي ربح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية. الساهم على مكاسب طفيفة اليوم ب 10%. تحولت الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى الخسارة في ربع الثاني عند 57 مليون ريال، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات ب 53 مليون و800 ألف ريال نتيجة استمرار تراجع حجم العمليات التشغيلية التي بدأت في نهاية الربع السابق. بالنسبة لمؤشر السوق السعودية، إذا كان يسجل مكاسب صباحا بقرابة 1%، الآن يعكس الاتجاه نزولا بتراجعات بنصف المئة تقريبا. قيمة التداولات في السوق السعودية تقترب من 4 مليارات ريال في هذه الأثناء. كنا نتابع سهم أرامكو الذي يواصل التعرض للضغط النزولي متراجع بنحو 0.5%، نبقى دون مستوى 27 ريال التي كان سجلها. بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا بالقيمة في السوق السعودية، الراجحي يتصدرها يضغط نزولا بتراجعات ب 16%، السعودي الأول في المقابل على مكاسب، الأهلي كذلك على مكاسب 1.1%. البابطين على لائحة الأنشط اليوم كانت أعطتنا أيضا نتائج، البابطين نتائج جيدة، كان في نمو بالأرباح الصافية لربع الثاني ب 55% إلى 151 مليون و 600 ألف ريال، والإيرادات نمت ب 17%. هذا إذا يدعم الارتفاعات التي نراها على سهم البابطين ب 2.1%، وأرامكو السعودية تضغط نزولا اليوم. مرافق يرتد صعودا بعد أن كان سجل تراجعات أمس على خلفية الخسائر التي سجلتها الشركة في الربع الثاني. أسير المنجم أيضا كانت أعطتنا النتائج، أحاول إيجاد نتائج المنجم. المنجم إذا الإيرادات كانت نمت ب 1.9% على أساس سنوي إلى 812 مليون ريال، والأرباح الصافية سجلت 84.7 مليون ريال مقابل 31 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. أعماق المملكة أيضا من الأسهم المرتفعة. ماذا عن اللائحة الحمراء في السوق السعودية اليوم؟ الخدمات الأرضية هو بعد النتائج تراجعات قوية على السهم بأكثر من 6%. أم القرى كذلك يتراجع اليوم ب 6%، ولكن الشركة أيضا كانت أعلنت عن الأرباح، كان في نمو بالأرباح الصافية ب 29%، والإيرادات كان في نمو ب 25%. ريتال ذيب كذلك على هذه اللائحة، ذيب أيضا أعطتنا نتائج، كان في تراجعات قوية بنتائج ذيب ب 65% إلى 16 مليون و400 ألف ريال، جاءت أقل بكثير من التوقعات التي كانت عن 36 مليون ريال، ولكن الإيرادات فاقت التوقعات. وذيب تتوسع كذلك في البحرين. أنابيب السعودية كذلك أعطتنا النتائج، تراجعات ب 58% إلى 30 مليون ريال في الربع الثاني، هذا يضغط نزولا على السهم المتراجع ب 4.7%. في مقابلة مع العربية بزنس، قال علاء الشيخ رئيس التنفيذي لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية BCI إن التخارج من الأصول العقارية ساهم في رفع الأرباح الفصلية للشركة، وأضاف أن عوائد التخارج ذهبت جزئيا إلى سداد بعض الالتزامات مما حسن الرافعة المالية للشركة.
1: طبيعة الحال قمنا ببيع أصل عبارة عن قطعة أرض في مدينة جدة، وأعلننا أنها كانت تقريبا ب 12.8 مليون، وهذا كان يعني جزء كبير من النمو في أرباح الشركة للربع الثاني، بالإضافة إلى طبعا إلى نمو المبيعات والأرباح بسبب تسعير المواد وارتفاع الأسعار. بالنسبة للتخارج من هذا الأصل، طبعا هذا جزء من استراتيجية الشركة لمراجعة أصولها دوريا وتحقيق أكبر عائد على هذه الأصول، فرأينا أنه هذا هو الوقت المناسب للتخارج من هذا الأصل.
2: وهل تنوون تخارج من أصول أخرى أيضا غير تشغيل؟
1: حاليا طبعا نعم حاليا في المنظور القريب لا ننوي هذا، ولكن طبعا

0: احنا يعني عندنا اصل كبير في مدينه الدمام، اللي عباره عن ارض المملوكه في مدينه الدمام للشركه، وحاليا نقوم باعاده تاهيل هذا الاصل، عباره عن ارض مساحتها 200 الف متر مربع، وان شاء الله يعني خلال اتوقع خلال سنه الى سنتين سيكون المجلس على اطلاع اكثر ب يعني السبل المثلى للاستثمار هذا الاصل.
1: ومتحصلات عملية البيع أين ستذهب؟
0: طبعا هي يعني المبالغ اللي حصلنا عليها ذهبت بالاساس الاول الى التخفيف من القروض الموجوده على الشركه، مع انه القروض الموجوده على الشركه ك يعني الرافعه الماليه للشركه صحيه جدا، يعني انخفضت من نهايه العام الماضي 61% الى 55% بنهايه الربع الثاني. انخفضت الديون من 403 مليون الى 386 مليون ريال، فراح ستكون مناصفه بين يعني رفع الملاءه الماليه للشركه وكذلك يعني سداد بعض الديون.
1: إذا مشاهدينا اليوم على الأسواق الخليجية كانت بالإجمال الصورة متابعينا، لنلقي نظرة أولا على المؤشرات الخليجية مع نهاية جلسة اليوم. تراجعات رأيناها على الأسواق الإماراتية بضغط من أسهم عقارية، مؤشر الكويت الأول على تراجعات بربع في المئة، كذلك في قطر تراجعات ب17%، ولكن سوق مسقط استطاعت أن تسجل بعض المكاسب ب14%. لنفصل الحركة سريعا بكل سوق من حيث الأنشط اليوم. أعمار العقارية، لاحظوا التراجعات على أعمار تضغط نزولا اليوم ب3%، وأعمار للتطوير تراجعات ب1.5%، ولكن كذلك لدينا تراجعات قوية على الإمارات، دبي، الوطني، سهم قيادي آخر ب1.6%. في أبو ظبي العالمية القابضة على مكاسب قوية ب1%، وكانت أعطتنا نتائج الربع الثاني، كان في نمو قوي جدا، يعني تقريبا مضاعفة ب3 مرات إلى 12 مليار و800 مليون دولار، والإيرادات نمت ب36%، هذا يدعم الارتفاعات ب1% على السهم. ولكن لاحظوا الدار العقارية، تراجعات قوية ب2.4%، أدنوك للغاز الفضبي وأبو ظبي الإسلامي على تراجعات. كويتيا، بيتك السهم الأنشط على تراجعات ب10%، وطني أيضا يتعرض للضغط النزولي ب17%، جي اف اتش على تراجع، تجارة والوطنية الدولية كذلك على لائحة الأنشط في الكويت. وأما في مسقط، المؤشر استطاع يغلق على مكاسب دعم ربما من أوكيو للاستكشاف، أوكيو لشبكات الغاز التي تنهي الجلسة على مكاسب، ولكن بنك صحار كذلك على مكاسب، بنك مسقط يضغط نزولا، وعمانتل على تراجعات. بالنسبة للمؤشرات المصرية كانت منذ قليل كلها تسجل ارتفاعات، وهي تواصل تسجيل الارتفاعات. إذا الاي جي اكس 30 قلص بعض الشيء من مكاسب الصباحية، كذلك الاي جي اكس 70 لكن يبقى على مكاسب ب19%، والاي جي اكس 100 مكاسب ب18%. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده في الأسواق العربية. رهان الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة جديدة من الاختبار.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده.

0: هو ولماذا هو مهم؟
1: رهان الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة اختبار جديدة. فعلى مدى العامين الماضيين كان السؤال الأكبر في سباق الذكاء الاصطناعي من ينفق أكثر؟ أما اليوم فالسؤال الأهم من سيتمكن من تحويل هذا الإنفاق الضخم إلى عوائد حقيقية؟ وقد جاءت التقلبات الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا لتسرع هذا التحول، فارتفاع عوائد السندات دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم شركات الذكاء الاصطناعي مع ارتفاع تكلفة تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة في ظل تزايد اعتماد هذه الشركات على الاستدانة. وبحسب بلومبرغ التزمت كل من ألفابت ومايكروسوفت وأمازون وميتا وأوراكل باستثمارات تقارب التريليونين و600 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة على الشكل التالي. وتشمل هذه الاستثمارات مراكز البيانات والمعدات واتفاقيات الطاقة وعقود الإيجار طويلة الأجل. وفي قلب هذا الإنفاق الضخم تقف إنفيديا التي أصبحت المستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي باعتبارها المورد الرئيسي لرقائق المتقدمة، وتلعب دورا مهما في تمويل سلاسل الإمداد المحركة لتلك الاستثمارات. ولهذا تترقب الأسواق نتائج الشركة في 26 من أغسطس باعتبارها مؤشرا مهما على قوة الطلب الحقيقي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن وول ستريت لم تعد تكافئ الشركات على حجم الإنفاق فقط، بل على قدرتها على إثبات أن هذه الاستثمارات تتحول إلى نمو وأرباح. وهنا برز أداء مايكروسوفت وأمازون، إذ ساعد النمو في خدمتهما السحابية في تعزيز ثقة المستثمرين بأن استثمارات الذكاء الاصطناعي بدأت تحقق عوائد تشغيلية. في المقابل ورغم النتائج القوية لكل من ألفابت وميتا، يزداد تساؤل الأسواق حول ما إذا كانت الإيرادات المستقبلية من الذكاء الاصطناعي ستبرر استثمارات بمئات المليارات من الدولارات. ولهذا يتحول التركيز الآن من حجم الإنفاق الرأسمالي إلى العائد على رأس المال المستثمر والتدفقات النقدية الحرة. ووفقا لتقديرات SEG، من المتوقع يرتفع الإنفاق الرأسمالي المشترك لكل من مايكروسوفت وأمازون وألفابت وميتا وأوراكل بنحو 534 مليار دولار بحلول عام 2027، مقابل زيادة في التدفقات النقدية التشغيلية بنحو 340 مليار دولار فقط. بمعنى آخر، كل دولار و57 سنت تضخ كاستثمارات رأسمالية جديدة يقابلها دولار واحد إضافي يتم تحقيقه من العمليات التشغيلية، وهو ما يضع التدفق النقدي الحر لهذه الشركات تحت ضغط شديد. وهذا الفارق يختصر التحدي الأساسي الذي تصعب الإجابة عليه الآن. كيف تحول شركات التكنولوجيا أكبر موجة إنفاق في تاريخها إلى تدفقات نقدية أقوى وعوائد طويلة الأجل للمساهمين؟ توقع بنك أوف أمريكا أن يرتفع الين الياباني بنحو 6% مقابل الدولار بحلول نهاية 2026 عقب تدخل منسق في سوق العملات، ويتوقع أن يرتفع الين إلى 149 ينا مقابل الدولار من نحو 158 ينا حاليا، مدعوما بإجراءات مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان. وباحتمالية قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وكان البنك قد توقع سابقا أن يبلغ الين 152 مقابل الدولار بنهاية العام. في الولايات المتحدة، قالت رئيسة بنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري ديلي أنها دعمت قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، لكنها حذرت من احتمال أن يكون التضخم المرتفع مشكلة أوسع نطاقا قد تتطلب إجراءات أكثر تشددا من صانعي السياسات. وأضافت ديلي أنها ترى سيناريوهين محتملين للتضخم، الأول يبدأ فيه التضخم بالتراجع ويواصل الفيدرالي فيه الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، لكنها حذرت من أن هناك احتمالا ثانيا يتمثل في تفاقم زيادات الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهو ما سيتطلب إجراءات مختلفة في السياسات النقدية. من جانبها، حذرت عضو مجلس الفيدرالي ليسا كوك من أنه كلما طال بقاء التضخم فوق هدف الـ2%

المياه أصبحت مهمة السيطرة عليه أكثر صعوبة، مشيرة إلى أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا لم يتباطأ التضخم. هذا وقالت كوك أنه من الممكن أن يؤدي تراجع تأثير الرسوم الجمركية واحتمال انخفاض أسعار النفط وبعض الانحسار في الضغوط المرتبطة بازدهار الذكاء الاصطناعي إلى تخفيف التضخم وإلغاء الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشددا. ودعمت كوك قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الفيدرالي في يوليو. وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي سبق أن جمعتها، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية معظم تلك الرسوم في فبراير الماضي وفق وثيقة قضائية. ويمثل المبلغ المعاد نحو 62% من إجمالي المبالغ التي شملتها أحكام إعادة الرسوم والبالغة نحو 166 مليار دولار. وقد جرى تحويل المبالغ المذكورة إلى حسابات وزارة الخزانة الأمريكية لصرفها قبل نهاية يوليو. إذن زوج الدولار مقابل الين يبقى تحت المجهر، نقترب من مستويات 158. عمليات التدخل لدعم الين نهاية الأسبوع الماضي كانت يعني أوصلته إلى مستويات 155 تقريبا، عدنا عن مستويات 158 لنرى ما إذا كان سيتماسك يعني عند هذه المستويات أم سنشهد المزيد من الضعف مرة أخرى على الين، كما رأينا في المرات الأخرى التي شهدنا فيها تدخل من قبل الحكومة اليابانية. فلنرى هذه المرة ما إذا كانت تدخل مع الولايات المتحدة يعني يصب بمصلحة الين. الذهب يواصل تسجيل الارتفاع عند 4265 دولار لأونصة الذهب الآن، وسط يعني تراجع المخاوف التضخمية مع تراجعات أسعار النفط عن المستويات التي كانت بلغتها. وبالتالي سنتابع طبعا أي مستجدات متعلقة بالملف الإيراني وسط تفاؤل في الأسواق، خاصة بشأن يعني اتفاق عمان إيران وعودة الملاحة عبر مضيق هرمز، وما إذا أيضا سنشهد أي اتفاق أمريكي إيراني ينهي هذه الحرب. بالنسبة لأسعار النفط كانت تسجل تراجعات يعني صباحا مع انحسار المخاوف بشأن المنطقة، ولكن تعود وترتد صعودا الآن ب1%. ربما الأسواق أيضا تتخوف بأن الإدارة الأمريكية قد لا تقبل المقترح أو الاتفاق الذي سيتم بين عمان وإيران، فبالتالي لا شك أن المخاوف تبقى قائمة في الأسواق. مزيج برنت على مكاسب ب1.1، نعود فوق $80. المؤشرات الأوروبية على مكاسب إيجابية في الأسواق محيطة بالنتائج بالإجمال وكذلك بملف إيران. داكس على مكاسب ب10%، الكاكاران 16% من المكاسب، والفوتسي على مكاسب ب10%. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. طبعا ستكون الأعين أيضا على جلسة وول ستريت اليوم بعد جلسة متذبذبة أمس ومجموعة كبيرة بالنتائج متعلقة بقطاع التكنولوجيا تصدر هذا الأسبوع، وأيضا بيانات الوظائف يوم الجمعة. شكرا للمتابعة، لا نتلقاكم في جرس الإغلاق بعد دقائق. إلى اللقاء.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
1: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات

0: تصنع في لحظة، فداعيات تمتد لسنوات.
1: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
2: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومة

0: فرص الوظيفية ازدادت، نحن ما نقترض أكثر من أصولنا. السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
1: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
7: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
8: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
8: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
6: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
9: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
10: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
11: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
12: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
11: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
11: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
13: على
1: امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالمياً.
0: طور الاقتصاد السعودي.

0: السعودي، هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نقترض أكثر من أصولنا، السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
1: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. أسواق النفط والذهب تتحرك وسط ترقب مباحثات طهران ومسقط لإعادة فتح مضيق هرمز. استقرار صادرات الخليج من النفط في يوليو ولكنها تبقى أقل ب40% عن مستويات ما قبل الحرب. السعودية تقر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لتحفيز الاستثمار وتحسين كفاءة المالية العامة. والأرباح الفصلية لمجموعة سافولا السعودية تفوق التوقعات بكثير. نبدأ مشاهدينا مع مستجدات الأحداث في المنطقة، حيث كشف مصدر رفيع للعربية عن تفاهم بين طهران ومسقط على الخطوط العريضة لاتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، مرجحا الإعلان عنه خلال أيام بعد موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. وأضاف المصدر أن الاتفاق المقترح يمتد 60 يوم ويهدف إلى استئناف الملاحة وكسر الجمود تمهيدا لإطلاق المفاوضات الفنية دون فرض رسوم عبور على السفن، مع احتمال مشاركة أطراف إقليمية في إزالة الألغام والإجراءات الفنية اللازمة. وأشار أيضا إلى أن السفن الداخلة ستستخدم الممر الملاحي الأقرب إلى إيران، فيما ستستخدم السفن المغادرة الممر الأقرب إلى عمان. ما زالت هذه مصادر، إذن لم يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي بعد، ولكن إيران قالت بأنها توصلت إلى اتفاق مع عمان. في ظل ذلك الأسعار النفط تبقى يعني قريبة من مستويات 80 دولار اليوم، بمعظم جلسة اليوم كانت دون مستويات 80 دولار، الآن عند 80.23. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات شحن أن صادرات دول الخليج من النفط والمكثفات ظلت مستقرة إلى حد بعيد في يوليو، التي تعتبر أقل ب40% عن مستويات ما قبل حرب إيران، مع ظهور بوادر تباطؤ في النصف الثاني من الشهر. وتشير بيانات كابلر إلى زيادة صادرات النفط الخام والمكثفات من السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران ب2% عن يونيو، لتبلغ في المتوسط 10,700,000 برميل يوميا في شهر يوليو. نظرة على أسواق الذهب أيضا، في ظل هذه التراجعات التي نراها في أسواق النفط، هذا أمر إيجابي للذهب. لماذا؟ لأنه يعني أي تراجع بأسعار النفط عادة بيعني أنه التضخم سوف يبقى محدود، ما يعني بأن أسعار الفائدة ربما لن ترتفع بشكل كبير، وهذا ما كان دعم الذهب في ظل التراجعات الأخيرة التي رأيناها على أسعار النفط. أكيد اليوم فيه بعض التحسن. الذهب كان وصل إلى 4,300 دولار، ولكن لم يبقى عند هذه المستويات، وبالأمس سجل أكبر قفزة منذ شهر فبراير، ارتفعت أونصة الذهب ب4%. أوروبا بدورها تسجل بعض الارتفاعات في جلسات اليوم. الكاكاراونت مرتفع، داكس أيضا على ارتفاع ب13%. العقود الأجلة للأسواق الأمريكية بعد تراجعات في جلسة يوم أمس، اليوم يبدو بأن الصورة أفضل، والعقود الأجلة تشير إلى ارتفاع، ما عدا على الناسداك تراجع بنصف نقطة مئوية

0: اليوم تابعنا أسهم الرقائق وأشباه الموصلات بعد نتائج مخيبة من شركتين في الولايات المتحدة من ضمنها ساندسك، وهذا ما ضغط صباح اليوم على أسهم الرقائق عالميا. وجملة من النتائج الصادرة في سوق الأسهم السعودية لنفصل البعض منها، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة سافولا ب 10% إلى 116 مليون ريال، وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 69 مليون ريال، وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو المبيعات ب 9% لتلامس 6 مليارات و 300 مليون ريال، كما تلقت الأرباح دعما من عدم تسجيل خسارة غير متكررة بالربع المقارن ب 19 مليون ريال مرتبطة بالعمليات المتوقفة في قطاع الصناعات الغذائية. هلا بعض الأمور عن هذه النتائج. قطاع الصناعات الغذائية كان المحرك الرئيسي لنمو النتائج. قطاع التجزئة أي باندا سجل نمو محدود، ولكن كان في ارتفاع ملحوظ بالبيع على التجارة الإلكترونية. أن قطاع الخدمات الغذائية هيرفي قلص من الخسائر، يعني خسائر النصف الأول تقلصت إلى مليون ريال بالمقارنة مع خسائر كانت عند 18 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي. من ناحية أخرى تراجعت أرباح سينومي سنترز الفصلية ب 18% إلى 385 مليون ريال، ولكن نتائج فاقت التوقعات البالغة 275 مليون ريال. يعود التراجع في أرباح الربع الثاني من العام الحالي إلى ارتفاع صافي التكاليف التمويلية وانخفاض صافي ربح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية. السهم متراجع اليوم ب 13%. أيضا في نتائج الشركات السعودية سجلت الشركة السعودية للخدمات الأرضية خسائر فصلية وصلت إلى 56 مليون ريال، هذا مقابل توقعات بتحقيق أرباح ب 50 مليون ريال، وكانت الشركة قد حققت أرباحا في الربع الثاني من العام السابق بلغت 99 مليون ريال. كما تراجعت الإيرادات الفصلية ب 8% على أساس سنوي لتبلغ 635 مليون ريال. وقد عزت السعودية للخدمات الأرضية تسجيل الخسائر إلى انخفاض الإيرادات ب 53 مليون ريال وتراجع العمليات التشغيلية مع الإبقاء على التكاليف التشغيلية للمحافظة على الجاهزية، وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ب 20 مليون ريال، بالإضافة إلى وجود إيرادات أخرى غير متكررة في الربع الثاني من عام 2025 تقدر ب 7 ملايين ريال. من ناحية أخرى قفزت الأرباح الفصلية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بي سي آي ب 387% إلى 18 مليون ريال. جزء كبير من هذه النتائج آتي من تخارج لأصول للشركة وأيضا للمعدات كانت باعت أرض. على كل حول هذا الموضوع سألت علاء الشيخ وهو الرئيس التنفيذي للشركة، تحدث بأن التخارج من الأصول العقارية ساهم في رفع الأرباح الفصلية للشركة. لنتابع.
1: طبيعة الحال قمنا ببيع أصل عبارة عن قطعة أرض في مدينة جدة، وأعلنا عنها كانت تقريبا ب 12.8 مليون، وهذا كان يعني جزء كبير من النمو في أرباح الشركة للربع الثاني، بالإضافة إلى طبعا إلى نمو المبيعات والأرباح بسبب تسعير المواد وارتفاع الأسعار. بالنسبة للتخارج من هذا الأصل، طبعا هذا جزء من استراتيجية الشركة لمراجعة أصولها دوريا وتحقيق أكبر عائد على هذه الأصول، فرأينا أنه هذا هو الوقت المناسب للتخارج من هذا الأصل.
0: وهل تنوون تخارج من أصول أخرى أيضا غير تشغيل؟
1: حاليا طبعا نعم، حاليا في المنظور القريب لا ننوي هذا، ولكن طبعا احنا يعني عندنا اصل كبير في مدينه الدمام اللي عباره عن ارض المملوكه في مدينه الدمام للشركه، وحاليا نقوم باعاده تاهيل هذا الاصل عباره عن ارض مساحتها 200 الف متر مربع، وان شاء الله يعني اتوقع خلال سنه الى سنتين سيكون المجلس على اطلاع اكثر ب يعني السبل المثلى للاستثمار هذا الأصل.
0: ومتحصلات عملية البيع أين ستذهب؟
1: طبعا هي

0: يعني المبالغ اللي حصلنا عليها ذهبت بالاساس الاول الى التخفيف من القروض الموجوده على الشركه، مع انه القروض الموجوده على الشركه ك يعني الرافعه الماليه للشركه صحيه جدا، يعني انخفضت من نهايه العام الماضي 61% الى 55% في نهايه الربع الثاني. انخفضت الديون من 403 مليون الى 386 مليون ريال. فراح ستكون مناصفه بين يعني رفع الملاءه الماليه للشركه وكذلك يعني سداد بعض الديون.
1: مشاهدينا، سوق الأسهم السعودية الخسائر تأتي في النصف الثاني من الجلسة. بدأت الجلسة على ارتفاع تعود لتسجل تراجعات، كما تلاحظون تراجع بنصف نقطة مئوية إلى هذه المستويات 10830 نقطة، ولكن هذه الخسائر تأتي بعد خمسة جلسات متتالية من الارتفاع. لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا من ضمن الراجحي، من ضمن الأول والأهلي. إذا البنوك هي الأكثر نشاطا في ظل أداء متباين. البابطين، هذه الارتفاعات تأتي بعد أن أعلنت الشركة عن نمو قوي في أرباحها الفصلية فاق 50%، وأيضا أعلنت عن توزيعات هي نصف ريال للسهم عن الفصل الثاني. أرامكو سهم متراجع اليوم بنصف نقطة مئوية. لا ننسى بأنه أسعار النفط تراجعت في الآونة الأخيرة مع الحديث عن عودة المفاوضات، اليوم فيها بعض الارتفاعات تبقى قريبة من 80 دولار. الأسهم الأكثر ارتفاعا، المملكة مرافق، هذا السهم يلي سجل ليميت داون تراجعات بالحد الأقصى بعد نتائج مخيبة، اليوم يرتد ب 4.4%. الشركة كانت أعلنت عن خسائر فصلية مفاجئة. أما الأسهم الأكثر تراجعا في السوق من ضمن ريتال بعد الخسائر المفاجئة التي أعلنت عنها الشركة، الخدمات الأرضية أيضا كان عندها خسائر، ذيب سهم متراجع بحدود 5%. نظرة سريعة على القطاعات القيادية، نرى بقطاع المواد الأساسية معظم الأسهم عليها ضغط، معادن ربما مرتفعة بسبب ارتفاعات أسعار الذهب، أسهم البنوك الراجحي بي اس اف على تراجع، بقية البنوك فيها ارتفاع، وأسهم الطاقة أيضا تراجعات جماعية كما تلاحظون. أخيرا قطاع الاتصالات عنا جو فيها تراجع بأكثر من 1%. نتابع في فقرة سهم اليوم شركة بابطين للطاقة والاتصالات الذي يسجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية في 21 أسبوع. ارتفع اليوم بالحد الأقصى ووصل إلى مستويات 65 ريال و30 هللة قبل أن يقلصها. عدد الأسهم المتداولة 586 ضعف متوسط 20 يوم. السهم في خمس جلسات أصبح مرتفع الآن ب 14.5%. خلال شهر ما يزال متراجع 5.5% تقريبا من الخسائر، أما منذ بداية العام أيضا خاسر 5.5%. خلال 52 أسبوع مرتفع بأكثر من 6%. هذا نقارنه لأداء تاسي، كان أداؤه أسوأ، متراجع تاسي ب 13%. السعر إلى القيمة الدفترية 2.70 مرة، مكرر ربحية منخفض 7.7 مرات، مكرر ربحية المستقبلي عند حدود 8 مرات، عائد التوزيعات النقدية 3%. ثلاثة مؤسسات بحثية تتابع السهم وجميعها توصي بالشراء. السعر المستهدف عند 48 ريال و20 هللة، أعلى ب 78% عن سعر آخر إغلاق. أيضا في نتائج الشركات السعودية، قفزت بقوة الأرباح الفصلية لشركة بان القابضة لتسجل 4 ملايين ريال، وكانت الشركة قد سجلت أرباحا فصلية بقيمة 130 ألف ريال في الربع الثاني من عام 2025. من جهة أخرى، انخفضت الإيرادات الفصلية للشركة ب 15% على أساس سنوي لتبلغ 152 مليون ريال، وأتى التراجع من انخفاض إيرادات قطاعي الفنادق والترفيه، بينما ارتفعت إيرادات قطاعي التموين والإعاشة. وقد عزت الشركة الارتفاع في الأرباح على الرغم من تراجع الإيرادات إلى الترشيد في التكاليف وانخفاض مصاريف المبيعات والتسويق، بالإضافة إلى وجود أرباح من إنهاء عقود الإيجار لبعض الفروع. من ناحية أخرى، أعلنت بان القابضة حصولها على ترخيص لتقديم خدمات الحج والعمرة مدته 5 سنوات. للمزيد مشاهدينا

0: هنا معي من الرياض الأستاذ فهد العبيلان، الرئيس التنفيذي لشركة بان القابضة. أستاذ فهد، أهلا وسهلا بك. دعنا نبدأ من هذه القفزة في الأرباح، إلى أي يعني ما هي الأقسام المختلفة لدى الشركة التي ساهمت في الأرباح الصافية، وماذا عن الأرباح الغير متكررة؟
1: اهلا وسهلا، حياك الله. طبعا اللي صار في المجموعه هو جزء من برنامج التحول الاستراتيجي اللي تم اعلان عنه سابقا. الحمد لله، اول شيء صار في الربع، في بدايه الربع الثاني تم اعلان رفع راس المال بالاستحواذ على مجموعه اصول. هذا الاعلان ادى الى تقويه المركز المالي للمجموعه، وكذلك في الربع الثاني من سنه 2026 اللهم كان صار في هناك في استدامه و نمو في أعمال الإعاشة والتموين، مما أدى إلى ارتفاع الأرباح مقارنة بالسنة الماضية. كذلك الحمد لله قطاع الترفيه في الربع الثاني كان في زيادة في الإيرادات والأرباح بحكم موسمية النشاط، وكذلك التخارج من المواقع اللي كانت غير مجدية اللي أجاء أثرها الحمد لله في الربع الثاني ودعم الأرباح بشكل جدا ممتاز. أكيد طبعا الأجواء الجيوسياسية اللي صارت في المنطقة أثرت على قطاع الضيافة والفندقة بشكل عالي جدا، أدى إلى انخفاض الإيرادات، أدى إلى انخفاض العديد من نسب الإشغال خصوصا في الربع الثاني. ولكن تزامن هذا مع خطة مكثفة من قبل إدارة الشركة لتقليل المصاريف، للترشيد في العديد من البنود، وكذلك دمج العديد من الإدارات، وهذا الحمد لله صار أثره كبير جدا في الربع الثاني. الحمد لله الشركة مستمرة في برنامج في التحول، والاستفادة من كل فرصة موجودة في السوق، وكذلك معالجة التحديات اللي ما زالت قائمة.
0: موضوع إنهاء عقود، نعم. بس أستاذ فهد، إذا بدك كمل فكرة تفضل.
1: الله يسلمك. إنهاء العقود الموجودة، تعرفون سياستنا في الترفيه السابقة كانت تعتمد على الانتشار الواسع في جميع مناطق المملكة، في سواء في المدن الصغيرة الكبيرة، كذلك هناك وجود مواقع موجودة غير مرتبطة بتجمعات سكنية أو تجمعات تجارية. اليوم تم تغيير الاستراتيجية وتم الإعلان عن ذلك. اليوم توسعنا القادم بيكون في مولات، في مواقع تجمعات. أما المواقع الغير مجدية تخرجنا منها بإنهاء بعض العقود بتغيير صيغتها القانونية، والحمد لله أدى هذا إلى أثر إيجابي في قطاع الترفيه.
0: انتهت هذه العملية أم ممكن إنهاء عقود إيجار أيضا بفروع أخرى؟
1: لازلنا في مرحلة تقييم مصادر الدخل الموجودة، ما زال هناك بعض التحديات، ومستمرين في النهج والاستراتيجية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
0: أستاذ فهد، دعني أتوقف عند أثار التوترات الجيوسياسية. أكيد يعني أنتم ذكرتم أنه هذا أثر على قطاع الفنادق بشكل أساسي، كيف تحديدا؟ يعني ما نسبة الإشغال في الفنادق التي تديرها الشركة خلال فترة الحرب، وكيف كانت بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل الحرب؟
1: نعم، في أواخر شهر فبراير والحمد لله على كل حال بدأت يعني أثار الحرب تبدأ. أكيد طبعا سياحة الأعمال وسياحة المعارض تأثرت بشكل مرة كبير، خصوصا في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية. بطبيعة الحال بحكم أغلب تواجد فنادقنا هي موجودة في المنطقة الوسطى والشرقية، وكذلك بعض الفنادق في جدة. لا يوجد لدينا تواجد في المدينة المنورة وفي مكة، فالأثر كان جدا سلبي بشكل مرة كبير. ولكن تزامن ذلك مع انخفاض تخفيض مصاريف المبيعات، ترشيد التكاليف، والاستفادة من الخبرة السابقة في دمج العديد من الوظائف، تأثرت في الربع الثاني بدايته بشكل مرة كبير. تزامن ذلك مع وجود في شهر رمضان، كذلك وجود كذلك شهر بداية إجازة الصيف، تتأثر الفنادق في الرياض وفي الشرقية التي تعتمد على سياحة الأعمال.
0: يعني كم نسبة الإشغال؟
1: كانت نسبة الإشغال في بداية الحرب لا تتجاوز 25% بسبب الأثر السلبي، ولكن اليوم الحمد لله مع التمكين اللي صار من وزارة السياحة، الدعم المنقطع النظير من العديد من الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة السعودية للسياحة، الحمد لله صار في ارتفاع كثير مع زيادة السياحة الداخلية الموجودة خصوصا في منطقة جدة، في المنطقة الشرقية، في بعض الفنادق في الرياض. استغلنا على رزم

0: نتكلم على الدي باس لمنطقة المسابح بعض المطاعم، والحمد لله اليوم في نمو عالي جدا في الفنادق، ونطمح إن شاء الله لتنميته وعودة سياحة الأعمال مثل ما كانت، وإن شاء الله تكون الأوضاع مستقرة في المنطقة مثل ما احنا متوقعين ومخططين.
1: أستاذ فهد، بالتالي كم وصلت نسبة الإشغال حاليا؟
0: اليوم الحمد لله حدثك، أمس كنت في جدة، نسبة الإشغال في بعض الفنادق تقريبا متوسطها 75%، لكن تعتمد على المجموعات، الجروبات، شركات الطيران، ولكن هذا يعتبر مؤشر جيد جدا. نتوقع إن شاء الله استمرار هذا الموضوع، أكيد متأثرة بشكل أقل في الرياض، الرياض بين 50 و60%، الشرقية هي وضعها أقل شوي، ولكن بشكل عام في تحسن كبير في نسب الإشغال في الفنادق، ونتوقع عودتها أكبر مثل ما ذكرت في عودة سياحة الأعمال والمعارض في الرياض والشرقية بإذن الله.
1: أنتم عادة كم بتكون متوسط الأوكيوبنسي ريت بالرياض؟
0: طبعا الرياض تعتمد على موسمية الأحداث، أكيد في الربع الرابع والربع الأول دائما منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، كذلك جدة تعتبر هي أفضل حالات قطاع الضيافة والفندقة، غالبا نسبة الإشغال لا تقل عن 75، تصل في الرياض أثناء المواسم الترفيهية تصل إلى 80 و85%، ونطمح إن شاء الله للعودة لذلك في الربع الرابع، وكذلك إن شاء الله في عودة سياحة الأعمال.
1: شكرا لك فهد العبيلان، رئيس تنفيذي لشركة بان القابضة، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نتابع من بعده بقية فقرات جرس الإغلاق، ابقوا معنا.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم من جديد. في السعودية وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات، منها رخصة مزاولة الأنشطة المالية عبر الحدود، وذلك عن طريق ترخيص المقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار، ومنح تلك المؤسسات المالية الحوافز الممنوحة للبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار تطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرنامج الدعم السكني، بما يسهم في تسريع توفير المساكن للفئات المستفيدة من الإسكان التنموي وتعزيز كفاءة الاستفادة من الأراضي.

0: للمزيد مشاهدينا معي مباشرة من الدمام دكتور علي بوخمسين الخبير الاقتصادي. دكتور علي شكرا جزيلا لوجودك معنا. ما أهمية هذه القرارات؟ ودعني أبدأ بقرار رخصة مزاولة الأنشطة المالية عبر الحدود، لو لك أن تفسر لنا ماذا يعني ذلك تحديدا للقطاع المالي؟
1: أهلا وسهلا بك يا أستاذ المشاهدين. في الواقع من ضمن القرارات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء يعني تأتي بشرى سارة للقطاع الاقتصاد للاقتصاد السعودي بمختلف قطاعاته. كما تفضلت نبدأ بقرار السماح لمكاتب المقرات الدولية بممارسة أنشطتها المالية بعد الحصول على الترخيص النظامية اللازمة لذلك. هذا حقيقة بين قوسين يعني قفزة حقيقية مرتقبة في قطاع الخدمات المالية بكل أصنافه، الخدمات المالية التقنية والخدمات المالية التمويلية ومشاكل، باختلاف الخدمات التي تقدم ضمن منظومة هذه الشركات التي يتواجد لها مقرات في المملكة العربية السعودية في الرياض، وهي شركات دولية طبعا. بالتالي ستكون خدماتها من مستوى متميز بأساليب وطرق ربما تختلف عن ما هو موجود حاليا في السوق السعودي، بما يثري الخدمات المقدمة للعملاء المستهدفين، بما يخدم نمو ودعم القطاع الخاص بشكل حقيقي وسريع، لأن نحن نتكلم عن مجموعة كبيرة من الشركات المالية الدولية التي يتواجد لها مقرات في المملكة العربية السعودية. لذلك الحقيقة القرار جاء يعني مدروس بعناية، تم استقطاب هذه الشركات، فتح مقرات إقليمية لها، والآن يتم لها السماح بمزاولة تقديم خدماتها عابرة للحدود.
0: يعني السماح لها، عذرا للمقاطعة، يعني السماح لها بتقديم خدماتها من السعودية للعملاء بالخارج.
1: بالضبط، للعملاء بالداخل او الخارج، لكن المستهدفين او الفئة المستهدفة هي الداخل طبعا، الداخل السعودي، وهو هذا الأهم في الموضوع.
0: طب بالتالي برأيك هلا هي اصلا كانت مؤسسات مالية كبرى بدأت بالحصول على التراخيص لإنشاء مقرات إقليمية هنا، الى اي مدى هذا القرار سوف يكون جوهري لجذب المزيد من المؤسسات المالية الكبرى؟
1: الحقيقة هو يخدم كل الجانبين، الجانب السعودي ممثلا بالاقتصاد السعودي، والجانب الأجنبي بحصوله على أسواق واعدة وناشئة وقوية وذات ملاءة مالية عالية. بالتالي هذا ينعكس على استقطاب المزيد من الشركات، حينما ترى أن هذه الشركات الدولية تمارس أعمالها وفق منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة وجيدة وبنية تحتية تقنية عالية جدا، بالتالي حتما سيكون هذا الأمر جاذب للشركات التي ما زالت بعد تفكر في الدخول للسوق السعودي. حينما ترى هذا الأمر حتما سيكون حافز ومشجع لها للدخول بقوة في السوق السعودي.
0: هل في معلومات حول شروط الترخيص والرقابة أيضا؟
1: بطبيعة الحال طبعا الموضوع يخضع لمتطلبات تنظيمية تفصيلية ضمن متطلبات سامة البنك المركزي السعودي ووزارة المالية ووزارة الاستثمار للمستثمر الأجنبي، هذا في جانب. ولكن بشكل عام كما رأينا الآن أنه المستثمر الأجنبي إذا كان مؤسسي ومنظم كبير له أسواق دولية وله خبرة سابقة في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وله سابقة أعمال قوية وحجم مالي كبير، هذه كلها عوامل تعزز من الحرص على استقطاب مثل هذه العناصر والتمكين لها، وبطبيعه الحال هي مؤهله لمزاوله هذه الخدمات في السوق السعودي لانها معتمده ومرخصه في كبريات اسواق المال الدوليه. بالتالي المتطلبات التنظيميه لترخيص مثل هذه المؤسسات حتما ستكون مختلفه عن لو كان مؤسسه صغيره او جديده، هذا امر طبيعي اعتقد.
0: شكرا جزيلا لك ضيفي من الدمام علي بوخمسين الخبير الاقتصادي، شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.

0: مباشرة الآن إلى متابعة موجز لأبرز الأخبار السياسية مع الزميل محمد الطميحي.
1: شكرا لارا، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت قوات الطوارئ اليمنية عن شن ميليشيات الحوثي هجوما بصواريخ ومسيرات على عدد من معسكرات ووحدات القوات المسلحة، من بينها معسكرات تابعة لقوات الطوارئ، فيما أفادت مصادر عسكرية يمنية بوقوع قتلى وجرحى إثر الهجمات الحوثية على منطقة العبر في حضرموت وكذلك منطقة أرويك بمأرب. كما أفاد شهود عيان بإطلاق ميليشيات الحوثي 8 صواريخ من جبال المحزمات في محافظة الجوف. كشفت وزارة الدفاع السعودية انضمام دول إضافية إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وأكدت الوزارة أن بيانا سيصدر لاحقا يتضمن أسماء الدول المنضمة إلى التحالف. كما أوضحت أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات تحالف دولي مفتوح يرحب بانضمام جميع الدول التي تتوافق مع أهدافه ومبادئه. وأضافت أن يومي 12 و13 من أغسطس الجاري سيشهدان عقد اجتماع لاستكمال متطلبات البناء المؤسسي للتحالف البحري. كذلك أعلنت وزارة الدفاع السعودية تعيين اللواء البحري الركن عبد الله الشهري قائدا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري في أنقرة كل العناصر المسلحة خارج الدولة السورية إلى تسليم سلاحها. وزير الخارجية التركي أضاف أن أي تهديد لسوريا هو تهديد لتركيا. من جانبه أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أن العمل جار لإنهاء ملف السلاح خارج سلطة الدولة السورية، مشيرا إلى توافق بين سوريا وتركيا على مكافحة الإرهاب لحماية الحدود المشتركة. على جبهة غزة تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في القطاع مع استمرار نسف منازل قرب الخط الأصفر شرقي مدينة غزة. وبحسب مراسل العربية أطلقت القوات الإسرائيلية النار فجر الخميس باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح، فيما استهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس. أما في وسط القطاع فقد أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه المناطق الشمالية لمخيم البريج. استهدفت القوات الروسية سفينتي شحن في البحر الأسود، قالت إنهما كانتا تنقلان إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية وفق وزارة الدفاع الروسية. وأضافت الوزارة أن الضربات أصابت أهدافها في مياه البحر الأسود إلى الجنوب والشرق من مدينة أوديسا، مؤكدة أن الموانئ الأوكرانية لا تزال محاصرة وأن العملية قلصت قدرة كييف على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية. نهاية هذا الموجز، والآن عودة إلى لارا وجرس الإغلاق.
0: شكرا لمحمد. جولة على بعض الأخبار العالمية التي نتابعها اليوم بانتظار إغلاق سوق الأسهم السعودية. لنبدأ من أخبار الملاحة، حيث دعت 8 من أكبر جمعيات صناعة الشحن في العالم الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية إلى معارضة فرض أي رسوم أو تكاليف إلزامية لعبور مضيق هرمز. وحذرت الجمعيات من أن مثل هذه الخطوط قد تؤدي إلى سابقات وتؤدي إلى فرض رسوم مماثلة في ممرات بحرية استراتيجية أخرى حول العالم، ومن شأنه أن يقوض الإطار القانوني الدولي الذي ينظم الملاحة.

عبر المضائق الدولية. مشاهدينا، كما يقال لي هناك عاجل الآن، بيان إيراني عماني سيصدر قريبا عن ممر مؤقت للعبور إذن في مضيق هرمز، هذا بحسب مصادر العربية كما يقال لي، وسيكون ممر مؤقت إذن لحين الانتهاء من ترتيبات العبور الدائم. نحن نعرف أنه كان هناك مفاوضات بين إيران وعمان، الجانب الإيراني قال بأنه تم التوصل إلى اتفاق، ولكن لم يعلن بعد بشكل رسمي هذا الاتفاق. وهذا ما نسمعه، أنه مصادر العربية تتحدث الممر المؤقت في هرمز سيكون لحين الانتهاء من ترتيبات العبور الدائم، وممكن أن يكون لأشهر قليلة. على كل هذا ما كان أدى إلى تراجع بأسعار النفط، ولكن لاحظوا الآن الأسعار تعود لتسجل ارتفاع 1.5% مكاسب لبرنت. برنت يعود إلى مستويات فوق $80، كان بدأ الجلسة دون هذه المستويات بعد تراجعات قوية بالأمس، ونايمكس $76.20. من ناحية أخرى دعونا نستكمل ببعض الأخبار، حيث أكد البنك الدولي أن الاقتصادات النامية تملك فرصا أكبر ومخاطر أقل من الذكاء الاصطناعي بالمقارنة مع دول متقدمة. لماذا؟ لأن نسبة الوظائف المهددة بالأتمتة فيها تبقى محدودة، بينما يمكن للتقنية أن ترفع إنتاجية عدد كبير من العاملين. أشار البنك إلى أن 14% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة معرضة للأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مقابل 4.5% فقط في الاقتصادات النامية. وأوضح أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في معالجة نقص الكفاءات والخبرات عبر تمكين الموظفين الأقل خبرة من تنفيذ مهام أكثر تعقيدا، مما يدعم النمو الاقتصادي دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في مراكز البيانات. في المقابل حذر البنك الدولي من أن بعض القطاعات مثل مراكز الاتصال وخدمات التعهيد والوظائف المبتدأة في البرمجيات والتمويل قد تتعرض لضغوط مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي. من ناحية أخرى نبقى في أخبار قطاع التكنولوجيا، حيث أعلنت شركة ألفابت وهي الشركة الأم لجوجل عن إعادة هيكلة واسعة في قيادة قطاع الذكاء الاصطناعي. شملت الرئيس التنفيذي لجوجل ديب مايند دامس حسابس الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة وكبير العلماء في ألفابت، بهدف التركيز على القضايا الكبرى المرتبطة بمستقبل الذكاء الاصطناعي العام Artificial General Intelligence، وهي المرحلة التي يعتقد أن أنظمة الذكاء الاصطناعي فيها قد تمتلك قدرات قريبة من الذكاء البشري. كما شملت التغييرات أيضا كوري كافو كولو، حيث سيترك منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في ديب مايند ويتولى مسؤولية الإدارة اليومية، ونائب الرئيس الأول لجوجل ديب مايند أيضا، بهدف دفع منتجات الذكاء الاصطناعي لدى جوجل نحو منتجات أكثر تجارية، خاصة نموذج جيميناي. من ناحية أخرى وفي الولايات المتحدة، ذكرت الـFT أن عددا من أكبر مكاتب المحاماة بحثت إمكانية بيع حصص في أعمالها إلى شركات الأسهم الخاصة الـPrivate Equity دون مخالفة القواعد التي تمنع ملكية غير المحامين لمكاتب المحاماة. واستخدمت الشركات نموذج MSO للالتفاف على قواعد أخلاقيات المهنة التي جعلت هذا القطاع وغيره مثل العيادات الطبية وشركات المحاسبة بعيدة عن شركات الاستحواذ. ووفقا لمصادر، فإن مكاتب محاماة مثل بول وايس وكوين إيمانويل أجرت محادثات مع شركات أسهم خاصة أو بنوك استثمارية للنظر في الحصول على تمويل خارجي. أعلنت شركة موف للنقل المدعومة من أوبر أنها جمعت تمويلا جديدا بقيمة $250 مليون، مما رفع تقييم الشركة إلى فوق $1 مليار. وقالت موف أنها ستستخدم حصيلة التمويل في توسعة أعمال المركبات ذاتية القيادة، بما يشمل امتلاك الأساطيل والبنى التحتية لمراكز التشغيل والصيانة التي تعتمد على الروبوتات في المقام الأول. وتأسست موف عام 2020 بنحو 76 مركبة، تمتلك الآن 42 ألف مركبة في 13 دولة بإيرادات سنوية تبلغ

مشاهدينا، إذا نحن بانتظار الأرقام النهائية لسوق الأسهم السعودية التي بدأت الجلسة على ارتفاع، تعود لتسجل تراجع في جلسة اليوم، خسائر ب 17% بعد 5 جلسات من الارتفاع في سوق الأسهم السعودية اليوم. في بعض الشركات التي تأثرت سلبا بنتائج أعمالها الصادرة اليوم وأمس أيضا، ريتال مثلا اليوم فيها تراجع ب 7% لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين. إذا هذه الأرقام النهائية 17% مرة أخرى، أحجام سيولة فوق 5 مليار ريال نراها في سوق الأسهم السعودية. نظرة على الأسهم الأكثر تداولا في السوق بنهاية جلسة اليوم. إذا من ضمن هذه الأسهم أسهم البنوك، أسهم أرامكو، ها هي هذه أسهم الأكثر تداولا من ضمن الراجحي السعودي الأول الأهلي. أرامكو ضغطت اليوم والراجحي، البابتين ارتفاعات ولكن قلصت جزء كبير من المكاسب. الارتفاعات تعود بعد أعلان الشركة عن نمو ب 55% في النتائج الفصلية. من ناحية أخرى الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق نظرة عليها أماك، الوطنية، المملكة، كلها سجلت ارتفاعات اليوم. أما الأكثر تراجعا ريتال كما تحدثنا، الخدمات الأرضية في ظل النتائج المخيبة التي أعلنت عنها الشركة ذيب 5% من التراجع. بقطاع المواد الأساسية الصورة كانت سلبية بشكل عام، سابك متراجعة، لوبري في التصنيع، معادن على ارتفاعات جيدة ب 1.4%. لا ننسى بالأمس رأينا قفزة على أسعار الذهب. أما أسهم البنوك تحدثنا عن راجحي والأهلي، عندنا بعض الارتفاعات على بنك الرياض، بي اس اف كان فيه تراجعات باكثر من 1%. اسهم شركات الطاقه عدا ارامكو كلها خاسره ضمن هذه اللائحه، واسهم الاتصالات ايضا اخيرا كلها متراجعه. لاحظوا موبايل 2% من التراجع. فاصل قصير نتابع من بعده بقيه فقرات جرس الاغلاق، ابقوا معنا.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحالفات

أهلا بكم من جديد. في الأسواق العالمية توقع بنك أوف أمريكا أن يرتفع الين الياباني ب 6% مقابل الدولار بحلول نهاية 2026 عقب تدخل منسق في سوق العملات. ومن المتوقع أن يرتفع الين إلى 149 مقابل الدولار من 158 حاليا مدعوما بإجراء مشترك بين الولايات المتحدة واليابان، وباحتمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وكان البنك قد توقع سابقا أن يبلغ الين 152 مقابل الدولار بنهاية العام الحالي، وتراجع الين إلى أدنى مستوياته في 4 عقود بالقرب من 164 مقابل الدولار قبل أن تتدخل الولايات المتحدة واليابان لدعم الين ليصل إلى 155 مقابل الدولار. هذا سعر اليوم 157 دولار، يعود ليسجل بعض الارتفاع أمام العملات الرئيسية. وفي الولايات المتحدة أيضا، قالت رئيسة بنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، قالت إنها دعمت قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، ولكنها حذرت من احتمال أن يكون التضخم المرتفع مشكلة أوسع نطاقا قد تتطلب إجراءات أكثر تشددا من صناع السياسة النقدية. أضافت دالي أنها ترى سيناريوهين محتملين للتضخم، الأول يبدأ فيه التضخم بالتراجع ويواصل الفيدرالي فيه بالإبقاء عند أسعار فائدة مستقرة، ولكنها حذرت من أن هناك احتمالا ثانيا يتمثل في تفاقم زيادات الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهو ما سيتطلب إجراءات مختلفة في السياسة النقدية. من جانبها، حذرت عضو مجلس الفيدرالي ليزا كوك من أنه كلما طال بقاء التضخم فوق هدف 2% أصبحت مهمة السيطرة عليه أكثر صعوبة، مشيرة إلى أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا لم يتباطأ التضخم. قالت كوك إنه من الممكن أن يؤدي تراجع تأثير الرسوم الجمركية واحتمال انخفاض أسعار النفط وبعض الانحسار في الضغوط المرتبطة بازدهار الذكاء الاصطناعي إلى تخفيف التضخم وإلغاء الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشددا. ودعت كوك دعمت قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الفيدرالي في يوليو. عوائد السندات فيها بعض الارتفاع في جلسة اليوم، كما تلاحظون 0.6% لعائد 30 سنة. من ناحية أخرى، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حوالي 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي سبق أن جمعتها، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية معظم تلك الرسوم في فبراير الماضي وفق وثيقة قضائية. يمثل المبلغ المعاد حوالي 62% من إجمالي المبالغ التي شملتها أحكام إعادة الرسوم، والبلغ 166 مليار دولار. وقد جرى تحويل المبالغ المذكورة إلى حسابات وزارة الخزانة الأمريكية لصرفها قبل نهاية يوليو. وأثار برنامج الاسترداد انتقادات، إذ قال معارضون إن الأموال ذهبت إلى الشركات المستوردة بدلا من المستهلكين. وكان رئيس ترامب قد رد على قرار المحكمة بفرض رسوم جمركية جديدة عبر صلاحيات قانونية مختلفة، ثم وسعها لاحقا بموجب المادة 301 من قانون التجارة، والتي تهدف إلى مكافحة الممارسات الاقتصادية غير العادلة أو التمييزية من قبل الدول الأخرى. العقود الآجلة للأسواق الأمريكية تشير إلى ارتفاع، ما عدا على الناسداك فيها بعض التراجع. لا ننسى بالأمس أغلقت المؤشرات على تراجعات. الـ S&P خسر بالأمس 0.2%، ولكن اليوم عندنا نتائج مخيبة من قطاع الرقائق. هذا ما يضغط من ساندسك، وصدرت بالأمس بعد إغلاق السوق، وبالتالي ضغطت اليوم على أسهم الرقائق العالمية. وآسيا، لاحظوا التراجعات على الكوسبي بضغط من SK هاينكس وسامسونج.

0: أوروبا بدورها مرتفعة بعض الشيء، الكاكاون 16% من الارتفاع. للمزيد معي من دبي رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد، أهلا وسهلا بك. بدي رأيك بقطاع الرقائق في ظل التذبذبات القوية التي نراها مؤخرا. اليوم يوم أمس صدرت نتائج شركتين أمريكيتين خوفت الأسواق مجددا اليوم. ما رأيك، هل النزول بشكل فرصة أم ما زلت ترى المزيد من التصحيح؟
1: طبعا يعني قطاع الرقائق الإلكترونية لا يزال يعني يمثل الحلم بالنسبة للمستثمرين، ويرون فيه إمكانيات واسعة وكبيرة. أي خيبة أمل عم بنشوفها مثلا على سبيل المثال إذا بدنا نحكي على ساندسك اللي هي كانت نسبيا تمثل يعني فرصة قوية بالنسبة للمستثمرين، في كان عمليات طلب واضحة خلال الفترة الماضية بمال إيجابية أن يكون في عنا ارتفاعات كبيرة، وذلك يعني تم تخيبه بشكل واضح. أعتقد أنه الموضوع هو يعني عمليات تصحيح مؤقتة، وإن كانت سلبية البيانات هي ولكن الأنظار تتجه إلى البيج كومبانيز وإلى الشركات الكبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، تلك التي خيباتها أو بياناتها التي قد تكون أقل من التوقعات قد تهز نسبيا الثقة في السوق. ولكن بالنسبة للمستثمرين، قطاع الذكاء الاصطناعي والرقاقات والسيمي كوندكترز يعد واعدا ومهما جدا ومكون كبير في المحافظ الاستثمارية حتى هذه اللحظة، وفي نفس الوقت اللي كان شهدت فيه الأسواق نوع من التهدئة كان في هناك فلو على يعني الرغبة باتخاذ المخاطرة، وكان هناك توجه مرة أخرى إلى قطاع الذكاء الاصطناعي. حقيقة أنه هل تمثل هذه الخيبات نوع من الإضعاف في ثقة المستثمرين؟ ربما هي فرص للشراء مرة أخرى لارا، أكثر من أنه يكون في عنا ابتعاد عن هذا، خصوصا أنه يعني الآفاق المستقبلية ربما أقوى وأفضل قد تكون على هذا القطاع، لأنه حتى الآن يعني إحنا ما شايفين غير التوب أوف ذا آيسبرغ بالنسبة للذكاء الاصطناعي وتوظيفاته داخل الاقتصادات بشكل عام، والآمال والآفاق المستقبلية تكاد تكون كبيرة جدا بالنسبة للمستثمرين. بالتالي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو بلان طويلة الأمد في هذه المرحلة، وأي انخفاض أو تصحيح عم بيكون عنا هو فرصة، يمثل فرصة للشراء على الرغم من كل الضغوط. قوة الدولار الأمريكي، نعم، آفاق تشديد السياسة النقدية، عم نشوف أنه الإقبال لا يزال قائم.
0: ماذا عن قوة الين؟ بنك أوف أمريكا بيتوقع 6% تعافي بالين قبل نهاية العام، هل تتفق رائد؟
1: يعني بشكل كبير جدا بعد التدخل الأخير نحن عم نشوف الين تحديدا قد يكون يعني مستفيد كبير خلال الفترة القادمة، خصوصا يعني نحن شهدنا موجة الصعود القوية على الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، أي الانخفاضات الحادة على الرغم من كل تدخلات البنك المركزي الياباني والتغيير الذي قد أحدثه في سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة. لكن مع التدخل الأخير نرى أن الموضوع يتخذ منحى آخر، يتخذ مزيد من الاستقرار على الين وربما دعم له خلال الفترة القادمة، وإن كان التدخل الأمريكي يوصف بأنه تدخل لحماية سوق السندات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، كون اليابان غير أنها حليف اقتصادي أيضا هي من أكبر حاملي السندات الأمريكية، فبالتالي تدخلات من شأنها تحقيق الاستقرار في سوق السندات الأمريكية أكثر من أن يكون في عنا دعم مباشر لدولة حليفة أو لحليف اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية. يكتسب هذا الزخم حاليا الين الياباني، ربما يعني ضعف الدولار الأمريكي كذلك الأمر خلال الآونة الأخيرة سواء كان أمام اليورو أو الباوند ساهم أيضا في ضغط يعني هذا الزوج إلى بعض التراجعات. ولكن المسار خلينا نقول 6% خلال هذا العام قد يكون نوع من التفاؤل المفرط، ربما أنه نشوف 3 إلى 4% تصحيحات، نشوف حوالي يعني هذه المستويات عودة إلى مستويات 140-150 قد يكون إيجابي جدا للين الياباني.
0: رائد، ماذا عن الذهب؟

0: حركة ملفتة، تعافي سريع. هلا اليوم هدأت الأمور، بس بالأمس تعافي سريع، اقتربنا من 4300 دولار للأونصة. إلى أي مدى أنت متفائل باستمرارية هذه المكاسب على الذهب؟
1: يعني المفارقة

0: كانت فعلا من حمل أسعار الذهب بشكل جيد. الآن سيناريوهات الصعود مرهونة بأنه نظل فوق مستويات الـ 4220 دولار للأونصة بعد بيانات الوظائف التي ننتظرها يوم غد. إذا تمكن من الإغلاق الأسبوعي فوق تلك المستويات أعتقد ذلك سوف يوفر فرصة جيدة للذهب لاختراقات أعلى قد تصل إلى 4500 دولار للأونصة في وقت سريع جدا، وذلك يعني يوفر مناخا إيجابيا جيدا قبل موعد سبتمبر للفيدرالي الأمريكي. المسار الصاعد قوي، هذه الارتفاعة قوية جدا، تمكن من اختراق الـ 220، يعني هذا من شأنه حقيقة أن يشوفوا أنه يوفر الفرصة الجيدة للذهب نحو مزيد من الصعود، لكن كما ذكرنا أنه تدعم بيانات الوظائف الأمريكية.
1: شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. في تداولات وول ستريت تراجع سهم سبيس اكس ب 13% في جلسة يوم أمس بعد أن أفصحت الشركة عن إنفاق رأس مال فاق 18 مليار دولار في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي وتوسعة مشروعي ستارشيب وستارلينك. ويترقب مستثمرو سبيس اكس اليوم أول انتهاء لفترة حظر بيع الأسهم لوك أب بيريد، حيث ستصبح 912 مليون سهم مملوكة للموظفين والمستثمرين الأوائل قابلة للبيع لأول مرة منذ الإدراج بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار.

سهم سبيس اكس مرتفع ب 2% في اوامر ما قبل الافتتاح. مشاهدينا، وصلنا لنهايه الجزء الاول من جرس الاغلاق على شاشه العربيه، ولكن مستمرون معكم على العربيه بزنس. ابقوا معنا.

0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر

أسواق النفط والذهب تتحرك وسط تراكم مباحثات طهران ومسقط لإعادة فتح مضيق هرمز. استقرار صادرات الخليج من النفط في يوليو ولكنها تبقى أقل ب40% عن مستويات ما قبل الحرب. السعودية تقر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لتحفيز الاستثمار وتحسين كفاءة المالية العامة. والأرباح الفصلية لسافولا السعودية تفوق التوقعات بكثير.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى جرس الإغلاق. ذكرت وكالة بلومبرغ أن هيئة الاستثمار الكويتية وهي الصندوق السيادي للكويت قد حصلت على قرض مجمع بأربعة مليارات ومئتين وخمسين مليون دولار من 14 بنك في واحدة من أكبر صفقات التمويل في المنطقة منذ بداية حرب إيران. تصل مدة القرض إلى ثلاثة أعوام، فيما تم تسعيره عند 80 نقطة أساس فوق معدل الفائدة لليلة واحدة، على أن تستخدم الحصيلة لأغراض تمويلية عامة. أما في نتائج الشركات الإماراتية، قفزت الأرباح الفصلية للشركة العالمية القابضة IHC بأكثر من 220% إلى 12 مليار و800 مليون درهم، لتأتي أفضل بكثير من التوقعات التي كانت عند 3 مليارات و800 مليون درهم. عزت الشركة ارتفاع الأرباح لنمو الإيرادات ب 35% إلى 33 مليار درهم، وسجلت إيرادات الاستثمار والحصة من أرباح استثمار في شركات زميلة قفزة ب 337% إلى 14 مليار ونصف المليار درهم. سهم العالمية القابضة يسجل اليوم ارتفاع بحدود 1% بعد صدور النتائج IHC. وتحولت شركة أرامكس لتحقيق أرباح فصلية ب 47 مليون درهم مقارنة مع خسائر ب 9 ملايين درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. جاء تسجيل الأرباح بدعم من نمو الإيرادات ب 22% إلى مليار و800 مليون درهم، ليسجل قطاع خدمات الشحن أعلى إيرادات فصلية في تاريخ الشركة، كما سجلت المصاريف الإدارية تراجعا ب 4% إلى 216 مليون درهم. سهم أرامكس اليوم عم بيسجل، كان مستقر آخر مرة نظرت إليه، سجل تراجع، أنهى الجلسة متراجع ب 16%. على كل لنفصل الحركة في أسواق الخليج. اليوم تراجعات قوية في سوق دبي بضغط أساسي من سهم أعمار. اليوم سوق دبي تسجل تراجعات، إذن كما تلاحظون، ب 1.5%. أعمار والبنوك أيضا ضغطت لأنها كانت داعمة بالأمس. لاحظوا التراجعات على كل الأسواق هذه. قطر 17%، بأبو ظبي سهم الدار ضغط، بالكويت سهم NBK هو كان الضاغط. نلقي نظرة على إغلاقات مؤشر الكويت الأول في السوق الكويتي، ها هو سجل تراجع بنهاية الجلسة. عندنا فقط مسقط فيها بعض الارتفاع في جلسة اليوم. نظرة على الأسهم التي كانت الأكثر نشاطا في هذه الأسواق في جلسة اليوم، لنبدأ من سوق الأسهم السعودية. البنوك تصدرتها، ولكن لأن الضغط اليوم من أرامكو وأيضا الراشحي. ماذا عن دبي؟ في دبي الضغط من أعمار 3% تراجع، وأيضا الإمارات دبي الوطني أسهم ثقيلة بالطبع في السوق، خسر السهم 1.6%. بالانتقال إلى أبو ظبي، أسهم الدار ها هي دعمت النقل ضغطت بالأحرى، أبو ظبي الإسلامي أيضا. بالكويت بيتك الوطني على تراجع في جلسة اليوم، وأخيرا قطر كان التراجع يأتي من QNB ومجموعة وأريد أيضا من قطاع الاتصالات.

0: في مصر ارتفعت إيرادات قناة السويس في الربع الثاني من العام الحالي ب13% إلى 1,260,000,000 دولار مقارنة بالربع الأول، وهو أعلى مستوى فصلي للإيرادات منذ الربع الأول من عام 2024. جاء التحسن في الإيرادات بعد ارتفاع عدد السفن العابرة للقناة في الربع الثاني إلى 3,600 سفينة وبنسبة نمو 7.7% فصليا وفقا لبيانات هيئة قناة السويس. وعلى أساس سنوي ارتفع عدد السفن العابرة لقناة السويس في الربع الثاني ب16.5%، كما ارتفعت الحمولة ب38%. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطات العملات الأجنبية إلى 56,300,000,000 دولار في يوليو، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. هلأ ربما إغلاق مضيق هرمز ساهم في زيادة حركة الملاحة عبر قناة السويس. دولار مقابل الجنيه المصري مستقر، ولكن لاحظوا قوة الجنيه المصري، دولار دون مستويات 50. من ناحية أخرى، تدرس الحكومة المصرية مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة والشركات التابعة من قطاع الأعمال العام في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ضرورة تعظيم الاستفادة من الأراضي المرافقة لعدد من الشركات والاستفادة منها في تعظيم النشاط الاقتصادي، مع السعي لدراسة إمكانية إعداد فرص استثمارية محددة جاهزة في هذا الإطار وطرحها أمام المستثمرين بهدف في استغلال تلك الأصول. للمزيد معي مباشرة من القاهرة محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية. شكرا لوجودك معنا أستاذ محمد. بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال يتم التحرك في ملف الشركات القابضة والتابعة، نبدأ من حصر الأصول غير المستغلة لهذه الشركات. ما تقييمك لهذه الخطوة، وبرأيك ما هي أفضل الطرق للاستفادة منها؟
1: بالتأكيد يعني من منذ فترة، من أكثر من 6 أشهر، تم إنشاء وحدة خاصة برئاسة الدكتور هاشم السيد تابعة لمعالي دولة رئيس الوزراء. والوحدة دي كلفت وبقت هي هنقول إن هي بقى صاحب المشروع بتاع الخصخصة أو صاحب المشروع بتاع التخارج من أصول الدولة. فأعتقد كانت أول خطوة هي عملية حصر هذه الأصول، سواء شركات مملوكة بالكامل للدولة اللي هي تابعة 100% أو شركات مشتركة سواء تابعة لقطاع الأعمال العام أو القطاع الحكومي بصفة عامة، وكذلك الهيئات الاقتصادية. فأعتقد كان في اجتماع من يومين برئاسة دولة رئيس الوزراء، وفيها حضر وزير الاستثمار وحضروا رئيس وحدة الأصول وحضروا السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. واعتقد ان تم الاعلان عن ان هيبدا اعاده هيكله لملكيه الدوله لهذه الاصول، سواء في شكل شركات قابضه او شركات تابعه او اصول مملوكه لهذه الشركات، للاستفاده القصوى من هذه الاصول، سواء باستغلال اراضي غير مستغله بالكامل او دخول المستثمرين بشراء حصص سواء استراتيجيه او من خلال طرح حصص في سوق الاوراق الماليه، حتى يمكن الاستفاده من العوائد بهذه الاصول في سداد بعض الالتزامات والديون المستحقه على الحكومه سواء محليا او خارجيا.
0: من هي الجهات برايك التي يجب ان تنقل اليها هذه الاصول؟
1: هو
0: الاستفاده منها بالشكل الاكبر.
1: بدات التجربه اعتقد يعني مثلا مصر التامين تم القبضه، تم نقلها الى الصندوق السيادي كخطوه اولى، على اساس في جزء بعد كده هيطرح في السوق من احدى الشركات التابعه اللي هي مصر تأمينات الحياه. هناك عده اصول تابعه لقطاع الاعمال العام سابقا او شركات القابضه المالكه لهذه الاصول. طبعا يعني عندنا تجارب سابقه في شراء بعض الحصص بواسطه بعض الجهات زي صناديق التأمين الخاصة وصناديق التأمين العامة والتأمينات الاجتماعية. هناك أيضا في تم تأسيس أو

0: إعادة تقنين جهاز مستقبل مصر، وده قائم على عدد من المشروعات التنموية الكبرى، مثل مشروع 1.5 مليون فدان، وأيضا دخل في استثمار عقاري، ودخل أيضا في استثمار صناعي واستثمار سياحي. أعتقد تم صدور قانون خاص بتنظيمه وإعطائه بعض المميزات التي تدي قدرة على الدخول في استثمارات متنوعة، فأعتقد ممكن ده كمان يكون جهاز يكون له دور في هذا الأمر، ويستحوذ على بعض الأصول اللي تكمل أنشطته سواء في المجال الزراعي أو المجال الصناعي أو المجال التطوير العقاري.
1: هل ممكن القيد في البورصة برأيك؟
0: بالتأكيد ما ده خطة القيد في البورصة دي ماشية، يعني عندنا في 20 شركة تم قيدهم قيد أولي على أساس تستكمل متطلبات القيد خلال 6 أشهر من القيد الأولي، وهذه الشركات في قطاعات متنوعة، يعني بنوك وتأمين وقطاعات وشركات صناعية وشركات خدمية، وهذه الشركات أعتقد بصدد الانتهاء من توفيق أوضاعها سواء من ناحية الحوكمة وتشكيل مجلس الإدارة، من ناحية الاستعداد للإفصاحات المطلوبة للبورصة واستكمال متطلبات القيد. وأعتقد هذه الشركات هي اللي سيكون عليها الدور أعتقد خلال الربع الحالي والربع القادم أن يتم طرح نسب منها، قد تكون نسب محدودة يعني من 10 ل 20% من خلال سوق الأوراق المالية، وأيضا الباب مفتوح للمستثمرين الاستراتيجيين للاستحواذ على نسب كبيرة أو نسب حاكمة في هذه الشركات.
1: سؤال، هل الظروف برأيك مؤاتية الآن لطرح هذه الشركات في ظل الظروف الحالية؟
0: بصي يعني هو طبعا احنا عندنا البورصه ما زالت بتعاني من نقص البضاعه، فاي بضاعه بتطرح بيتم تغطيتها، واعتقد تجارب القطاع الخاص في الفتره الماضيه كانت مبشره وايجابيه جدا، فالسوق المحلي عنده ابيتايت وعنده شهيه للمزيد من الطروحات والشركات والبضاعه الجديده للبورصه. بالنسبه للمستثمر الاجنبي اعتقد ايضا الظروف مواتيه بالنسبه لمصر كسوق، اعتقد بالنسبه للمنطقه المحيطه بينا تعتبر من اكثر الاسواق استقرارا، سعر الصرف الى حد كبير مستقر، وفي المرونه اللي هي تبعها البنك المركزي، وشفنا الدولار ب 47 جنيه وشفناه ب 55 جنيه مستقر الان حول ال 50 جنيه. اعتقد المستثمر بيهمه الدخول والخروج بسهوله، وايضا يهمه الاستقرار العام في الاوضاع السياسيه والاقتصاديه بالبلاد، فاعتقد يعني حتى ذلك متاح وهناك فرص أن يكون هناك مستثمرين استراتيجيين في بعض الأصول، خاصة اللي هي في قطاعات عليها طلب مثل القطاع المصرفي، قطاع التأمين، شركات اللي هي في مجالات متخصصة بتروكيماويات وطاقة، كل هذه القطاعات أعتقد جاذبة جدا للمستثمر الخارجي أيضا أن هو يقبل عليها.
1: شكرا جزيلا لك محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية. فاصل قصير نتابع من بعده بقية فقرات جرس الإغلاق، ابقوا معنا.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: في نتائج الشركات السعودية، سجلت ريتال للتطوير العمراني خسائر فصلية تبلغ 17 مليون ريال، وذلك مقابل توقعات بتحقيق أرباح بقيمة 73 مليون ريال. وكانت الشركة قد حققت أرباح في الربع الثاني من العام السابق بلغت 66 مليون.

0: ريال. من جهة أخرى ارتفعت الإيرادات الفصلية ب 28% على أساس سنوي لتبلغ 692 مليون ريال، وقد عزت الشركة تسجيل الخسائر إلى ارتفاع تكاليف الإيرادات بسبب الاعتراف بتكاليف مرتبطة بالمراحل النهائية لإنجاز عدد من المشاريع خلال الربع الثاني من العام الحالي.
1: الربع الثاني والنصف الأول من العام كان استثنائي من ناحية الفيزيكال هاند أوفر، تسليم الوحدات للعملاء. إحنا سلمنا هاندد أوفر فيزيكالي أكثر من 1100 وحدة، وهذا رقم استثنائي. يعني في العام 25 طول العام سلمنا حوالي 720 وحدة في سنة كاملة، والآن بست شهور سلمنا 1100 وحدة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، كان برضو في عنا أعلى وتيرة إنجاز في المشاريع، وهذا انعكس على إيرادات الشركة. في معلومة مهمة جداً، صحة الكواليتي اوف ايرنينجز تاعت شركات التطوير تيجي من الايرادات. طالما في ايرادات معناها في بيع، معناها في انجاز في المشروع. الكور بزنس لريتال هو التطوير المباشر وخدمات التطوير على الصناديق. احنا ما عندنا من ضمن الكور بزنسز مبيعات اراضي او عمولات على بيع اراضي. الاساس انه هو التطوير، وطالما انه في انجاز وفي وحدات مباعه، هذا انعكس على أعلى مستوى ربحية في كوارتر بنمو تقريبا 30% قياسا بالربع الثاني 25، تقريبا 15% من نصف سنة إلى نصف سنة. العامل الثالث، كان عندنا أعلى مستويات تدفقات نقدية كاش انفلو. رفعنا الفري كاش فلو 200 مليون ريال، وسددنا 550 مليون ريال من القروض، وخفضنا الذمم المدينة القديمة ب 100 مليون ريال.
2: اليوم المستثمر السؤال الأهم بالنسبة له، متى ستعودون إلى تحقيق الأرباح؟ إذا كانت هذه التكاليف هي مرتبطة بموضوع إنجاز المشاريع وتسليمها، هل هذا بيعني بأنه بالربع الثالث رح يكون لديكم أرباح وليس خسائر؟
1: نعم، بإذن الله الربع الثالث فيه أرباح. نعم. حيكون فيه نمو بالإيرادات من طبعا من واقع المعطيات الحالية. حيكون فيه نمو بالإيرادات واعتدال يعني ممتاز بالتكاليف، وحيكون في تدفق لإيرادات من الشركات.
2: جميل. هل دفعتوا رسوم للأراضي البيضاء لديكم بنص الأول من هذا العام؟
1: أحسنتي بالسؤال، لأنه الحمد لله البزنس موديل تاع ريتال بيعتمد على أنه إحنا نشتري الأرض، نصمم المشروع ونبدأ بالبيع. إحنا ما عندنا مخزون أراضي على البالانس شيت أبداً، والانكشاف على ضريبة الأراضي البيضاء زيرو الحمد لله.
2: نعم، خلينا نحكي على موضوع تكاليف الاقتراض والمديونية. هو هذا القطاع يعني بالمنطقة قطاع بيستهلك ديون، يعني دائما قطاع بيكون فيه هناك توجه نحو الاستدانة. قديه حجم القروض التي تتمتع بها الشركة اليوم، وقديش تكاليف الاقتراض ساهمت بالضغط على نتائجكم المالية من ناحية أنه يمكن تكون فاقمة الخسائر؟
1: شوفي، حجم محفظة الديون، أولا نتكلم شوي نسب مالية. إحنا نسبة الديون البنكية إلى حقوق الملكية 1.5 مرة، وهذا مستوى يعني منخفض، أقل من معتدل الحمد لله. حجم الدين على قائمة المركز المالي 1.6 مليار ريال.
2: هيدا بعد أنه ما أنتوا أغلقتوا أو سددتوا 550 مليون ريال، صح؟
1: نعم. نعم، إحنا سددنا 550 مليون ريال، واستخدمنا تسهيلات جديدة للمشاريع ولا استثمار بصندوق عقاري ب 150 مليون ريال. النقطة المهمة مي والسادة المشاهدين، بأنه أكثر من 70 إلى 75% من التسهيلات البنكية هي تسهيلات مباشرة للمشاريع، وما بين 20 إلى 25% تسهيلات لدعم رأس المال العامل ما بين يعني الدمم مدينة والدمم الدائري. محفظة القروض ممتازة الحمد لله، وتوقيت دفعها ممتاز. احنا الآن عندنا تقريبا 60% من محفظة القروض طويلة الأجل، بتوافق مع التقدير التدفقات النقدية من المشاريع.
0: ديبسيك الصيني الذي أربك وادي سيليكون عند ظهوره يبدأ في رفع أسعار خدماته. بلومبرغ تقول أن الشركة لم تكشف النسبة بعد، ولكن الأرقام الحالية وحدها تكفي لفهم حجم الصدمة. ديبسيك تتقاضى 14 سنت فقط لكل مليون توكن إدخال، إنبوت توكن، أو الأمر الذي نعطيه لبرنامج الـ AI و28 سنت لتوكن الإخراج الـ Output توكن، أي الإجابة التي نحصل عليها، بينما المنافسة الصينية مونشوت تتقدم

$3.15 على التوالي. أنثروبيك مالكة كلود تتقاضى $10.50، أي أن ديب سي كانت أرخص بعشرات المرات من الجميع. هذا بالضبط ما بنى شهرتها على أسعار بدت مستحيلة، حتى أن السوق ابتكر مصطلح ديب سيك ديث زون أو منطقة الموت لديب سيك، لأن المنافسين الأمريكيين عجزوا عن مجارتها، وعلى رأسهم بالطبع مالكة شات جي بي تي شركة أوبن إي آي. فالذكاء الاصطناعي يلتهم مليارات في الرقائق والطاقة ومراكز البيانات، ما يرفع كلفة السباق بشكل أكثر. وبالمناسبة ديب سيك تريد جمع تمويل ضخم استعدادا لإدراجها في البورصة، وهنا يصبح المستثمر أهم من المستخدم أحيانا، لأن المستثمر يريد أرباح متواصلة لا نمو فقط. ورفع أسعار الخدمة قد يمنح المنافسين مساحة لرفع أسعارهم أيضا، بل إن هذا القرار أثار تساؤلات حول خطط الطرح العام لكل من أوبن إي آي وأنثروبيك بسبب المخاطر التي يشكلها هذا التحول على أرباحهما ونماذج أعمالهما. سؤال الآن، هل ستستمر برامج الذكاء الاصطناعي مجانية؟ فحتى الصيني يريد وضع أسعار الآن وأسعار أعلى. مشاهدينا، مع هذه الأخبار نصل لنهاية جرس الإغلاق. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
7: أجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
8: نعم، مطلب في بيئة العمل.
9: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
10: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
6: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
11: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
12: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
13: الناس يعزمون في الجروبات.
6: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يومياً من الأحد إلى الخميس عند 5 مساءً، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
1: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
14: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
15: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM.
16: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
15: أكبر شبكة من المراسلين.
17: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
15: وأفضل باقة من المختصين.
18: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
15: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.

0: أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. مصادر عسكرية يمنية تكشف للعربية سقوط 45 فردا من القوات الحكومية في حضرموت ومعر. تحالف البحري الدفاعي يسمي قائدا له، والدفاع السعودي تكشف عن انضمام دول جديدة. مصادر العربية تفيد بصدور مرتقب لبيان عماني إيراني عن ممر مؤقت للعبور في مضيق هرمز. رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش يجريان زيارة رسمية للسعودية تستمر حتى السبت المقبل. أهلا بكم. نبدأ من اليمن، حيث أفادت مصادر العربية بأن هجوما حوثيا أودى بحياة 45 من القوات الحكومية في حضرموت ومأرب في هجوم على عدة مواقع حكومية. وكانت قوات الطوارئ اليمنية قد أعلنت عن شن ميليشيات الحوثي هجوما بصواريخ ومسيرات على عدد من معسكرات ووحدات القوات المسلحة، من بينها معسكرات تابعة لقوات الطوارئ، فيما أفادت مصادر عسكرية يمنية بوقوع قتلى وجرحى إثر الهجمات الحوثية على منطقة العبر في حضرموت وكذلك منطقة الرويك بمأرب. كما أفاد شهود عيان بإطلاق ميليشيات الحوثي 8 صواريخ من جبال المحزمات في محافظة الجوف. للمزيد معنا هنا في الاستوديو ردفان دبيس، مراسل العربية في عدن. أهلا بك ردفان، ما تفاصيل هذا الهجوم؟
1: نعم محمد، ميليشيات الحوثي قامت بإطلاق اليوم 13 صاروخ من محافظة الجوف وكذلك صنعاء وأيضا في محافظة ذمار. هذه الصواريخ شنتها ميليشيات الحوثي على معسكرات تابعة لقوات الطوارئ في منطقة العبر اللي هو 23، وكذلك أيضا في منطقة الرويك وعدد من المعسكرات في محافظة مأرب. المصادر تتحدث الآن أكثر من 45 بين قتيل وجريح. تأتي هذه العملية بعد أن قامت الفرق الأولى للطوارئ بشن حملة واسعة مع قوات درع الوطن لتأمين الخطوط. هذه المنطقة منطقة حساسة، وميليشيات الحوثي كانت تستخدم هذه المناطق للتهريب اللوجستي، نواظير القناصات غيرها من أدوات تابعة لصناعة الصواريخ. كل هذه العمليات جعلت من ميليشيات الحوثي أن تقوم شن هذه الصواريخ، ولكن ما تؤكده القيادة العسكرية بأن هذه الهجمات ليست ردا فقط على هذه الحملة الأمنية التي تقوم فيها قوات الطوارئ ودرع الوطن لتأمين الطرقات وإيقاف التهريب ومنع أيضا التهريب المخدرات وغيرها، وإنما في إطار التصعيد الحوثي في البر والبحر التي تقوم ميليشيات الحوثي سواء باستهداف السفن التي تقوم بالدخول إلى اليمن وإدخال المواد الغذائية كما حدث يوم أمس الأول. ميليشيات الحوثي تصعيد مستمر في البر وكذلك في البحر، وكل هذا هو لحصار الشعب اليمني، ولكن بمصلحة من؟ واضح هذه الصورة أن القرار لدى ميليشيات الحوثي ليس قرار داخلي وليس قرار الجماعة، وإنما قرار يأتي من إيران، وكل هذا يصب في الدمار داخل اليمن.
0: طب هل هذا هو بالفعل ما استجد أن تقوم الحكومة اليمنية بعمليات مداهمة وتفتيش في مناطق تسيطر عليها، ما وهو الذي دفع الحوثيين إلى إطلاق 13 صاروخ لإيقاع هذا العدد من القتلى؟
1: الهدف الأساسي كما أشرت في سياق حديثي بأنه ليس فقط ردا على هذه الحملة، هذه الحملة كانت من أجل إيقاف عملية التهريب للمخدرات وأيضا الطريق اللوجستي لميليشيات الحوثي
0: تسيطر عليها شرعيا.
1: طبعا كانت هناك في المرحلة السابقة هذه الطرقات بحاجة إلى حماية إلى تأمين، الآن أصبحت الشرعية قادرة للتأمين وحماية هذه الطرقات خاصة مع دخول قوات درع الوطن وكذلك المنطقة العسكرية الأولى وأيضا قوات الطوارئ التي تسيطر بشكل. ما تقوم بميليشيات الحوثي منذ أشهر هو

0: تصعيد واضح ضد المواطن اليمني في البحر وكذلك في البر، وهذا هو جر اليمن مرة أخرى لكثير من الصراعات والاستهداف.
1: طيب ردفان الدبيس مراسل العربية في عدن، شكرا جزيلا لك. أيضا معنا المحلل العسكري اليمني محمد الكميم، أهلا بك سيد محمد. ما سر تحرك الحوثي الأخير ونحن نتحدث عن ربما أكبر هجوم منذ التهدئة قبل سنوات؟
2: أولا مساء الخير والتحية لك وللمشاهدين الكرام. بطبيعة الحال الحوثي هو يحاول أن يجر المنطقة منذ فترة إلى الصراع، ويحاول بكل ما أوتي من قوة أن يستفز العالم بكل الاتجاهات، سواء في البحر أو الجوار المملكة العربية السعودية أو حتى الجبهة الداخلية في اليمن. طبعا فيما يتعلق بما حصل اليوم، انا اولا اتحفظ على الرقم الذي ذكر انه 45 شهيد، الرقم الى حد الان غير دقيق، انا متواصل مع الاخوه في الميدان والارقام اعتقد اقل من ذلك بكثير. طبعا بطبيعه الحال القوات العسكريه الموجوده في هذه المنطقه كلها منتشره في الميدان، وهذا ما خفف اعداد الضحايا، هم في الميدان يقوموا بمهام قتاليه. طبعا المنطقه التي
1: هذا الرقم على العموم سيد محمد لن نختلف عليه في الاخير بانتظار بيان رسمي، ولكن بعض المصادر ترفع الرقم الى 100 وهو رقم كبير، فحتى 45 رقم متحفظ عندما نتحدث بهجوم ب 13 صاروخ. ولكن السؤال الاهم، كيف سترد الحكومه اليمنيه؟
2: الحكومة اليمنية ستقوم بالرد المناسب يعني بلا شك، وانا اعتقد ان الامور بدات تاخذ منحنى تصاعدي كبير، سواء على مستوى البر او على مستوى الهجمات في كل الاتجاهات. الحوثي اليوم يهاجم تقريبا كل 3-4 ايام في جبهة من الجبهات، مرة في حريب مأرب، مرة في الشبوة، ومرة في الضالع، ومرة في تعز، ومرة في الساحل الغربي، ويحاول أن يشعل هذه الجبهات عن طريق المعارك المتقطعة. لكن أنا أعتقد أنه القوات المسلحة اليمنية أعتقد اليوم في جاهزة عالية، وأن يجب أن يكون الرد العسكري اللازم هو تحرك كل تلك الجبهات التي يقاتل فيها الحوثي منفردا بمعارك متقطعة، أي أن الجبهات التي يقاتل فيها الحوثي كل يوم في جهه ان تتحرك كل الجبهات في وقت واحد. واعتقد ان اذا هذا هو الرد المناسب الذي يجب ان يكون. وطبعا اليوم ما يجري اليوم في حضرموت من خلال العمليه التي تجري اليوم وما تقوم به القوات الطوارئ والمنطقه العسكريه الاولى وايضا درع الوطن، هي ايضا اعتبرها جزء من المعركه، وهذه نقطه مما جدا يجب ان يعرفها الجميع، هي جزء من المعركه
1: وجزء من انت تقول جزء من المعركه. اذا هل انتهت التهدئه في اليمن؟
2: أعتقد الأمور أصبحت واضحة، يعني الحوثي يجرنا جرا إلى هذه المعركة، يعني أنت تحاول أن تتجنب الصراع، أنت تحاول أن تلتزم بالنظام الدولي، أنت تحاول أن تلتزم بمسار السلام، أنت تقدم التنازلات، أنت يضغط عليك من قبل المجتمع الدولي لتقدم هذه التنازلات، لكن الحوثي هو لا يريد. طبعا لديه مشروع على الأيديولوجيا الخاص، ولديه أيضا مشروع مرتبط بإيران، وبالتالي أنت كقوات مسلحة أنت جاهز لكل الاحتمالات. ولذلك ما يجري في حضرموت وهي ضربة موجعة للحوثي على كل حال، أن حضرموت هي ذات مساحة جغرافية كبيرة تعادل تقريبا ثلث اليمن وأكثر من ثلث اليمن، وبالتالي تحتاج قوات كبيرة جدا. عندما وجدت هذه القوات مثل قوات الطوارئ وقوات الدرع الوطني إضافة إلى المنطقة العسكرية الأولى بعد إعادة تجهيزها، قطعت مسارة التهريب التي كانت موجودة في بحيرة حضرموت والتي كانت تهرب الأسلحة والخبراء والقيادة الحوثية، وكانت مسارات تهريب يعني مؤذية للشرعية اليمنية أيضا. كانت أيضا كان هناك إعداد وتجهيز كبير لعملية خلط خطوط القوات من خلال الأعمال التقريبية، اغتيال القادة، قطع خطوط الإمداد والتموين، وكان هناك أيضا شبكة معامل متفجرات، أسلحة كثيرة، أجهزة اتصالات، أجهزة الثرية، كل ذلك سيتكشف خلال الساعات القادمة عندما يتم الإعلان رسميا على ما تم ضبطه خلال اليومين السابقين من خلال هذه الحملة. هذه الحملة هي جزء من المعركة لأنها أفشلت مخطط عسكري
1: ميليشياوي خطط على المجهة. إلى المزيد من التصعيد، المحلل العسكري اليمني محمد الكميم، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن انضمام دول إضافية إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات وأكدت الوزارة أن بيانا سيصدر لاحقا يتضمن أسماء الدول المنضمة إلى

0: تحالف، كما أوضحت أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات تحالف دولي مفتوح يرحب بانضمام جميع الدول التي تتوافق مع أهدافه ومبادئه. وأضافت الوزارة أن يومي 12 و13 من أغسطس الجاري سيشهدان عقد اجتماع لاستكمال متطلبات البناء المؤسسي للتحالف البحري. كذلك أعلنت وزارة الدفاع السعودية تعيين اللواء البحري الركن عبد الله بن سالم الشهري قائدا للتحالف البحري للدفاعي متعدد الجنسيات. إذن وفي ظل التحديات الأمنية التي تشهدها الممرات البحرية، برزت الحاجة إلى إطار دولي يعزز التنسيق المشترك لحماية الملاحة البحرية. ومن هنا جاء الإعلان عن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي يدخل اليوم مرحلة جديدة من انضمام دول إضافية واستكمال خطوات بنائه المؤسسي. نتحدث مشاهدين عن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلق بهدف تعزيز أمن الملاحة وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن أيضا. تعود بداية التحالف إلى 30 من يوليو الماضي عندما استضافت العاصمة السعودية الرياض اجتماعا لمناقشة المبادرة بمشاركة ممثلين عن 43 دولة في خطوة شكلت الانطلاقة الرسمية لمشروع التحالف. صدر عن ذلك الاجتماع بيان ل14 دولة من الدول المشاركة أكدت فيه دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي. الدفاع السعودية قالت اليوم في بيان لها بأن هناك مواصلة لإجراءات انضمام المزيد من الدول منذ الإعلان عن إنشاء التحالف. أما إذا تحدثنا عن طبيعة هذا التحالف فشدد البيان على أن تحالف دفاعي الطابع ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، ويعمل وفق القانون الدولي مع احترام سيادة الدول وضمان حرية الملاحة. كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم عن تعيين اللواء البحري الركن عبد الله شهري قائدا للتحالف، حيث يتولى مهام القيادة البحرية المشتركة والإشراف على التخطيط والتنسيق بين الدول الأعضاء والتحالفات الأخرى. أيضا أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي أن تحالف دعم شرعية في اليمن نجح خلال السنوات الماضية في تحجيم التهديدات البحرية والقضاء عليها، مشددا على أن حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة لم يعد واجبا حصريا على الدول المشاطئة، بل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي بأكمله.
1: على مدى السنوات الماضية في تحالف دعم الشرعية في اليمن حققنا كثير من الإنجازات في القضاء على التهديد البحري، سواء باستخدام الطائرات المسيرة، سواء باستخدام القوارب السريعة أو حتى الألغام البحرية. لكن هذه مسؤولية، هي مسؤولية على الجميع، وعلى ليس فقط الدول المشاطئة ولكن مسؤولية الجميع في حفظ الأمن والاستقرار.
0: قائد التحالف البحري الدفاعي المشترك متعدد الجنسيات اللواء عبد الله الشهري كشف عن استمرار عدة دول في استكمال إجراءات انضمامها للتحالف، مجددا التأكيد على أن الباب لا يزال مفتوحا أمام جميع الدول الراغبة في تعزيز الشراكة وصون الأمن البحري.
2: العديد من هذه الدول التي شاركت في الاجتماع أعلنت في بيان مشترك إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وما زال الكثير منهم الآن يستكمل الانضمام بعد إتمام الإجراءات والترتيبات الوطنية التابعة لها، وما زال باب الانضمام مفتوح لبقية الدول الراغبة بالانضمام. نؤكد هنا أن طبيعة التحالف هي طبيعة دفاعية خالصة، فهو لا يستهدف أي دولة أو أي منظمة أو أي تحالف آخر، وإنما ينسق وينفذ جميع أنشطته في التزام تام بأحكام القانون الدولي وفي احترام تام لسيادات الدول وضمان لحرية الملاحة البحرية.
0: كشف مصدر رفيع للعربية عن بيان عماني إيراني مرتقب عن فتح مؤقت لهرمز لحين الانتهاء من الفتح الدائم. كما كشفت المصادر عن تفاهم بين طهران ومسقط على الخطوط العريضة لاتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، مرجحا الإعلان عنه خلال أيام بعد موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. أضاف المصدر أن الاتفاق المقترح يمتد 60 يوما ويهدف إلى استئناف الملاحة وكسر الجمود تمهيدا لإطلاق المفاوضات الفنية دون فرض رسوم عبور على السفن، مع احتمال مشاركة أطراف إقليمية في إزالة الألغام والإجراءات الفنية اللازمة. أشار المصدر أيضا إلى أن السفن الداخلة ستستخدم الممر الملاحي الأقرب

0: إلى إيران، فيما ستستخدم السفن المغادرة الممر الأقرب إلى سلطنة عمان، مؤكدا استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء ودخولها مرحلتها النهائية. وبالتزامن مع اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني وزيارة مرتقبة إلى إسلام أباد. دعونا نتابع آخر التطورات من إسلام أباد مع مراسل العربية عبد الله خلوف، ومن واشنطن مع مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بكما، ولأبدأ معك عبد الله خلوف، ما آخر التطورات المتعلقة بالوساطة الباكستانية وهذا الاتفاق الذي نتحدث عنه اليوم بشأن مضيق هرمز ما بين مسقط وطهران؟ هل هو نتيجة الوساطة الباكستانية؟
1: بالفعل هو نتيجة جهود مشتركة باكستانية قطرية بدفع عماني، رأس الحربة كانت سلطنة عمان. المعلومات هنا في إسلام أباد في باكستان تقول بأن الملفات باتت متقاسمة بين هذه الدول وربما بعض الدول الأخرى المشتركة منذ البداية، منذ وقف الضربة التي كانت معلنة على إيران قبل عدة أيام. باكستان قالت بأن العديد من الدول باتت أكثر اشتراكا وضلوعا. مسؤول حكومي رفيع المستوى قبل يومين أو ثلاثة أيام قال بأن مشاركة سلطنة عمان باتت أكثر فعالية، ليس فقط في مضيق هرمز وإنما أيضا في دفع الجهود نحو التهدئة ووقف الأعمال العدائية. اليوم الحديث من قبل إسلام أباد يقول بأن ورقة وثيقة هرمز القطرية الباكستانية المدفوعة قطرية الباكستانية هي تماشي وتماهي مع ما يقوم به العمانيون في من تفاوض مع طهران، والخلاصة النتيجة هي ستكون عبارة عن تطوير لمذكرة التفاهم التي وقعت، مذكرة إسلام أباد للتفاهم التي وقعت في برغانشتوغ. اليوم الحديث فقط عن الترقب. وزير المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي قال بأن باكستان تأمل بأن تفضي هذه المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز إلى عودة المتفاوضين إلى طاولة الحوار والعودة إلى مذكرة التفاهم، ما يزال الأمل معلقا. الأخبار أو المعلومات التقارير الواردة هنا تقول بأن هناك بعض المسائل التي يجب معالجتها مثل آلية التفتيش. حتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من صياغة آلية التفتيش. الدول الإقليمية تريد أن تكون ضالعة في آلية التفتيش خاصة في السفن الداخلة إلى المضيق، إضافة إلى أن صياغة السيادة التي تريدها إيران منذ البداية عندما أوقفت عدد من الدول على رأسها المملكة العربية السعودية وباكستان ضربة دونالد ترامب كانوا يريدون تحقيق أمرين. الأمر الأول هو دونالد ترامب يريد نصر بفتح مضيق هرمز بأي صيغة كانت، إضافة إلى يعني حفظ ماء الوجه بالنسبة للإيرانيين وإعطائهم السلم الذي سينزلون به من هذه الوطن.
0: من واشنطن نادية، هذا ما كان يريده الرئيس ترامب، فتح مضيق هرمز، ولكن وفق الشروط الإيرانية واتفاق بعيد عن الولايات المتحدة ما بين مسقط وطهران.
2: الإدارة الأمريكية تقول بأنها مشاركة دون أن تعطي تفاصيل عن كيفية هذه المفاوضات وكيف ما هو الدور الأمريكي فيها. يعني ما نعرفه بأنه مسؤول أمريكي قال لي في الواقع قبل أيام بأنه الولايات، عندما ذكرت هذه النقطة بالتحديد وهذا السؤال، بأنه يبدو بأن الولايات المتحدة بعيدة وأن التفاهمات عمانية إيرانية، قال لا نحن نشارك ولم يرد أن يعطي تفاصيل. لكن على كل الأحوال أعتقد بأنه الرئيس ليس لديه خيارات يعني عديدة أمامه ليكون لديه القدرة على فرض بعض الشروط، رغم كل ما يتحدث عنه ترامب ويقول بأنه إيران لن تحصل على سلاح نووي وإيران اتصلت بنا وطلبت منا العودة إلى التفاوض. البعض يرى بأنه على الأقل هذه الانفراجة ستعطي الرئيس، إذا حدثت بالفعل كما هي التوقعات ربما يوم غد الجمعة، قد تعطي الرئيس هامش للتحرك، بمعنى بأننا نتحدث الآن عن فتح مؤقت كما ذكرت محمد، وهذا هو عودة إلى ما كان عليه الوضع بعد اتفاقات سويسرا. يعني عندما وقع الرئيس وتحدثنا عن 60 يوما ويمكن بحث كل نقاط الأربعة عشر بما فيها البند الخامس في مذكرة التفاهم، هذا كله تعطل وضع جانبا على مدى شهر أو أكثر في الواقع بسبب انتهاك إيران للمعاهدة كما تقول الإدارة الأمريكية والتصعيد العسكري الذي قاده الرئيس ترامب. إذا نعود الآن إلى المرحلة التي الضائعة، إدارة الوقت الضائع. الآن التفاهمات يبدو حتى الآن حسب ما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية والطرف الباكستاني وهو الطرف الوسيط بأنه بالفعل سيكون هناك ممرين، ممر دخول وممر خروج، واحد تشرف عليه إيران والآخر تشرف عليه عمان. لن تفرض الرسوم الآن، وهذا ما تحدث عنه مذكرة التفاهم. متى ستفرض الرسوم؟ هي بالترتيبات النهائية سيكون هناك رسوم، لكن عندما يتم

0: البحث في خلال بعد 60 يوما. طبعا في كل النقاط سيكون هناك إشراك لدول الخليج والولايات المتحدة لبحث الترتيبات النهائية للمضيق، والكل يتوقع بأنه إيران لن تعطي المضيق مجانا، لن تعيد فتحه مجانا، وبالتالي سيكون هناك فرض للرسوم وربما
1: طب
0: تقبل
1: وقد
0: الولايات
1: يكون ذلك
0: المتحدة.
1: مرتبط نادي بشكل مباشر بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وأيضا قائد الجيش الباكستاني عاصم بونير إلى المملكة العربية السعودية، فيما يبدو بأنه محاولة عبد الله خلوف للتسويق لأي ترتيبات مستقبلية متعلقة بالأزمة مع إيران. عبد الله،
2: بالفعل التنسيق بدأ منذ إيقاف هذه الضربة. طبعا لا ننفي أن هناك تنسيق، باكستان والمملكة العربية السعودية دولتان حليفتان تاريخيا، لكن المستجدات التاريخية تفرض اليوم، المستجدات الحديثة والتطورات تفرض هذه الزيارة وتفرض الجديد من الملفات. التنسيق اليوم يكون على عدة مناحي كما يصدر من الجانب الباكستاني، سواء كان على مستوى العلاقات الثنائية أو غيره، لكن الارتباط هو بالمستجدات المتعلقة بمضيق هرمز، والتفاهم بين الجانب الباكستاني والجانب السعودي كان مهم منذ البداية، لأن هذا التنسيق أدى بالنهاية إلى وقف هذه الضربة، والجهود السعودية كانت عامل تثقيل لهذه الجهود التي أوقفت هذه الضربة بناء على وعود بأن إيران ستتنازل وتفتح هذا المضيق. اليوم الحديث محمد عن 7% تريدها إيران، والجانب الخليجي يفاوض بأنه لا يريد أن يكون هناك رسوم، وهذه المسألة لم تحل حتى هذه اللحظة، وربما يتم إرجاؤها 60 يوما أو لمدة 60 يوما إلى أن تعود المفاوضات بشكل جاد. هذا الفتح سيكون ربما مؤقتا، هذا تلبيه للدعوات والوعود التي قدمها الوسطاء بانهم قادرون اذا اوقفت هذه الضربه على محاوله الحصول على شيء من الجانب الايراني. لذلك كل ما يحدث حتى هذه اللحظه غير مثبت وغير مؤكد وغير دائم وغير مديد. الخلافات ما زال الباكستانيون رغم كل يوم انهم كل يوم يصرحون بان هناك تفاؤل واننا نتقدم الى الامام، في كل مره يذكرون انه بقيت هناك مسائل عالقه، هذه المسائل المتعلقه بالرسوم وكيف نصير الان النقطه الاخيره، كيف نصير هذه السياده التي تريدها ايران.
1: بعض الأحيان يبدو وكأنه مزيف. نادية البلبيسي، أخيرا هل ستقبل واشنطن بفرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز؟
0: ستقبل بنوع من الرسوم، ربما رسوم بيئيه تحت مسمى مختلف يعني، والبعض يقارنها بمضيق ملقا وبعض المضائق الاخرى، لكن باشراف دولي، لانه هناك بالفعل قوانين تحكم دخول السفن الى المضائق، ومن هنا قد تقبل الولايات المتحده على امل ان يكون طبعا هناك تقدم في كل الملفات الاخرى وخصوصا المضيق، لانه موضوع المضيق هو الاهم بالنسبه للرئيس، وخصوصا في الانتخابات النصفيه واسعار الطاقه والاقتصاد العالمي. التركيز الأساس بالنسبة لترامب هو على إيجاد صيغة دائمة تفتح المضيق دون أن يكون هناك تقييد لحركة السفن.
1: نادية البلبيسي من واشنطن، عبد الله خلوف من إسلام آباد، شكرا جزيلا لكم. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفضيله للتوصل إلى اتفاق مع إيران بدلا من استمرار الحرب وخسارة المزيد من الأرواح. وقال ترامب إن إيران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تريد الاعتراف بإجراء المحادثات، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا.
3: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're gonna we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II, and they called me and they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that, but we are talking, let's see what happens. But they respect us. And no other president has done what you should have done a long time ago, because Iran cannot have a nuclear weapon, can't have it.
1: معنا في الاستوديو المختص في شؤون ايران واسيا الوسطى في شبكه العربيه مسعود الفكه. اهلا بك مسعود.
4: شكرا.
1: بعد التصعيد هناك تهدئه، ولكن الى اين وصلنا في هذه التهدئه، خاصه بان المعلومات اصبحت تتحدث عن مسارين للمفاوضات، مسار معلن ومسار اخر تحت الطاوله.
4: اعتقد المسار تحت الطاوله ايضا معروف بانه اين هو ومن اين يمر. وهذا المسار مرتبط بعامل الزمن. عندما يقال بأن فترة تطبيق المسارين لمدة 60 يوما، لماذا 60 يوما؟ لأن لا أعتقد الدول الإقليمية ولا المجتمع الدولي ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية

بل بترتيبات خلافا لقرارات الأمم المتحدة بخصوص الممرات المائية. هنا هذا التطبيق لا يعني شيء في واقع الأمر.

0: تعبر من الممر الذي هو أقرب إلى الساحل الإيراني، والسفن التي تخرج من الخليج العربي إلى بحر عمان هي أقرب إلى سلطنة عمان.
1: طيب ولكن مسعود بالفعل هذا شيء يعني لم يكن هناك أي أزمة أو مشكلة في حركة المرور، لم تسجل حوادث تصادم، المضيق رغم أنه مضيق ولكن مساحة كافية لعبور عشرات بل مئات وآلاف السفن بشكل دوري. السؤال المهم، هل هناك تنازل أمريكي لإيران فيما يتعلق بفرض رسوم، وأين ستذهب هذه الرسوم، خاصة بأن إيران كانت دائما تتحدث عن السيطرة على المضيق في الوقت الذي كانت سلطنة عمان تفتح المسار مجانا ولم تطالب يوما بأي رسوم؟
0: أعتقد مسألة الرسوم تنبح اسمها منذ زمن.
1: كيف؟
0: إيران هي أيضا غيرت موقفها لأنها واجهت معارضة دولية وإقليمية وحتى معارضة من سلطنة عمان التي يجب أن تتفاوض معها وتتقاسم مسألة المياه لعبور السفن. هذا الأمر تم حسمه، إيران أعلنت بأنها لا تريد فرض الرسوم ولكن تريد تقديم خدمات، ولكن
1: هل الخدمات غطاء مسعود؟
0: نعم.
1: هل هذا الخدمات اختيارية بالنسبة للناقلات التي تمر عبر المضيق
0: أم إجبارية؟ لا يمكن إرغام أي سفينة بأن تأخذ خدمات، هذه الخدمات لا أحد يريدها. إذا هناك إجت سفينة وقالت نحن لا نريد الخدمات،
1: طيب
0: هل إيران تريد تفرض على هذه السفينة الخدمات؟
1: هذا
0: لا يمكن،
1: لأن هذا الشيء لم يكن يحدث قبل،
0: كان
1: الخيار متاح لكل السفن بأن تطلب خدمات
0: صحيح.
1: من جهة كانت، ولكن هذه المرة يبدو بأنه رسوم مفروضة على تلك السفن.
0: لا توجد رسوم، يبدو بأنه لا توجد رسوم لحد الآن. ولا ننسى هذه الفترة 60 يوما،
1: طيب
0: 60 يوما حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأمل إيران الكبير في هذا التنازل والأسباب وراء هذا التنازل أعتقد هو حتى تلغي إيران الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. يعني إيران بالمقابل تريد تحقق شيء، لأن الاقتصاد الإيراني، الوضع الإيراني تم مناقشته كثيرا ولا يحتاج أعتقد بأننا نتحدث عنه كثيرا. الوضع الاقتصادي الداخلي الإيراني لا يمكن أن يستمر مع الحصار.
1: هل نحن أمام مذكرة تفاهم جديدة أم عودة للمذكرة السابقة؟ أين نحن بالتحديد؟
0: الأمر يعود للولايات المتحدة أكثر مما يعود لإيران، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قبل إيران أعلنت انتهاء مذكرة التفاهم.
1: طيب.
0: الرئيس الأمريكي هو بعظمة لسانه قال بأن هذه الاتفاقية انتهت لأن إيران اخترقت هذه الاتفاقية بهجومها على السفن التي كانت تمر من الممر والمسار المائي العماني. هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد تعيد مرة أخرى الاتفاقية التي فشلت أو مذكرة التفاهم التي فشلت ولم تستطع استمرار التمسك باستمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين، وشاهدنا الضربات الأمريكية؟ نحن الآن أنا أعتقد شخصيا بأن الكرة في الملعب الأمريكي بخصوص الاتفاقية،
1: وأهم شيء الوصول إلى اتفاق بغض النظر عن المسميات. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك
1: أيضا في هذه النشرة، ولكن بعد الفاصل. نتيجة استهداف ناقلة الشهر الماضي، منظمتان بحريتان تحذران من تسرب نفطي في خليج عمان.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع.

0: أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات،
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: إيش اللي يعني أوقد في ذهنك فكرة البحث عن المرأة العربية وتلمس مظاهر وجودها من خلال النقوش؟
3: في نقوش كثير تثبت إنه المرأة كانت عضو فعال في مجتمعها. من البحث العلمي اكتشفت إنه المرأة مارست الكتابة في عصور قديمة، يعني في سوريا، حضارة وادي النيل، في القرن الثالث قبل الميلاد وما قبل.
2: لديك تحفظ على مصطلح الجاهلية؟
3: ما زالت عندنا في التاريخ الجزيرة العربية ثغرات كبيرة لم نعثر على نقش يرد فيه وقت طفلة. لبابة حملت السلاح، حاربت الأعداء، كانت ملكة، كانت تقود الجيوش، الملكة زنوبيا.
2: دكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم والحضارات العربية القديمة.
4: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت الخارجية الباكستانية عن زيارة رسمية لرئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير إلى السعودية خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس الجاري للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبحسب الخارجية الباكستانية فإن المباحثات بين الجانبين ستركز على تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. معنا من اسلام اباد الدبلوماسي السابق جويد حفيظ. اهلا بك سيد جويد. تمثل هذه الزياره اختبار حقيقي لفتره طويله من العلاقات الثنائيه المتميزه ما بين اسلام اباد والرياض، ولكن هل يمكن القول بان هذه الزياره تاتي في اطار تعزيز العلاقات المشتركه ام بان ازمه ايران هي اولويه في هذه الزياره؟
1: شكرا جزيلا، اتشرف ان اطلع على على يعني العربيه مره اخرى وتحياتي لكم. طبعا العلاقه الباكستانيه السعوديه معروفه وهي ممتازه وتعتبر قدوه لدول اخرى. فعلا كما جاء في بيان الخارجيه هي علاقه يعني زياره لتعزيز العلاقات، ولكن طبعا الاوضاع في المنطقه متوتره جدا وهناك اخطار مهدقه على بلدين باكستان والمملكه العربيه السعوديه والمنطقه باجمعها. فكل هذه يعني المواضيع سوف تناقش في خلال هذه الزياره، وزياره ايضا لفريق عاصم منير تشير إلى تعزيز العلاقات الدفاعية، وخصوصا أخيرا باكستان هي شاركت في إنشاء التحالف البحري متكون من 14 دولة ومقرها الرياض، وهو لحماية

0: السفن خلال من خلال البحر العرب والمضيق بحر ال يعني
1: هذا فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية، ولكن هل هناك محاولة باكستانية في هذه المرحلة للتسويق لاتفاق جديد ما بين واشنطن وطهران؟
0: نعم، جهودنا مستمرة، جهودنا مستمرة، ونتمنى أن تكون هناك اتفاقية لفتح مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن حتى تبدأ المناقشات والمفاوضات الفنية بين البلدين، ونتوقع ذلك. وهذه يعني زيارة ذات أهمية خاصة تبث من خلالها جميع المواضيع ذات أهمية للبلدين، والمملكة تمر من يعني الأوضاع ملتهبة.
1: طيب، ولكن هل يمكن نجاح أي تفاهم بين واشنطن وطهران دون وجود تأييد إقليمي وتأييد من السعودية بالذات؟
0: عفوا، لم أفهم السؤال.
1: هل يمكن نجاح أي اتفاق ما بين واشنطن وطهران دون تأييد إقليمي وسعودي بالتحديد؟
0: لا يمكن. وفعلا يعني قد رأينا في الماضي القريب دور فعال للمملكة العربية السعودية ولسمو ولي العهد. يعني كان رئيس ترامب مصمما على درب إيران، ونتيجة لجهود المملكة العربية السعودية وباكستانية وقطرية وعمانية قد وقف هذه يعني دربة على إيران، ونحن الآن في يعني هدوء نسبي، ونريد أن نصل إلى هدنة وإلى المناقشات ومفاوضات لتبدأ المناقشات فنية بين البلدين. وأولا قبل ذلك يفتح المضيق هرمز، لأن هذه الحرب جاء كسحابة سوداء ليس فقط على المنطقة الخليج بل على الاقتصاد العالمي. فنريد أن نتخلص من هذه الأوضاع بأسرع وقت ممكن.
1: الدبلوماسي السابق جويد حفيظ من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك. نشير إلى الأخبار العاجلة التي تشاهدونها تباعا على شاشة العربية والمرتبطة بتطورات في العراق. مصادر أمنية عراقية: الفصائل المسلحة عادت انتشارها الميداني وسط مخاوف من تصعيد أمني. طبعا مخاوف من التصعيد الأمني لأن أجهزة الأمن العراقية تواصل مراقبة تحرك الفصائل المسلحة لمنع استخدام الأراضي العراقية لأي هجمات على دول المنطقة بحسب عواجل العربية. البحر هذه المرة ليس ممرا للملاحة فقط، بل ساحة لمخاوف بيئية متصاعدة مع تزايد التحذيرات من تداعيات الحوادث البحرية والتسربات النفطية في المنطقة. نتابع المزيد من التأثيرات البيئية في التقرير التالي.
2: بين ناقلة جانحة قبالة سواحل عمان وسفينة هندية غرقت قبالة اليمن قبل يومين، تتصاعد المخاوف من أزمة بيئية تهدد مياه بحر العرب وخليج عدن، مع تزايد مخاطر التلوث النفطي في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية. منظمتا غرين بيس وباكس غير الحكوميتين حذرتا من كارثة بيئية وشيكة بسبب استمرار تسرب النفط من الناقلة كارولاين باسينجي الجانحة منذ أكثر من شهر قرب جزيرة القبلية العمانية، بعدما أظهرت صور أقمار صناعية اتساع بقعة التلوث إلى نحو 600 كيلومتر مربع. تحمل الناقلة نحو مليون برميل من النفط الروسي، فيما يحذر خبراء من أن انشطارها قد يتسبب بكارثة بيئية إقليمية تهدد الحياة البحرية في محمية جزر الحلانيات. ويعتقد أن الناقلة الجانحة تنتمي إلى ما يعرف بإسطول الظل الروسي، الذي يضم ناقلات قديمة تستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية، مع تحذيرات متكررة من مخاطر التسربات النفطية الناجمة عن ضعف معايير الصيانة والسلامة. تأتي هذه التحذيرات بعد غرق سفينة شحن هندية قبالة السواحل اليمنية.

0: قبل يومين. ووسط تكرار حوادث استهداف السفن في مضيق هرمز وباب المندب، ما يثير المخاوف من اتساع المخاطر البيئية وتهديد النظم البيئية في المنطقة. رشا خياط، العربية.
1: نتابع في هذا الملف من باريس مع مستشار الأمم المتحدة للبيئة وتغير المناخ والكوارث الطبيعية السابق بدوي رهبان. سيد بدوي، أهلا وسهلا بك. الكل يتحدث عن فتح مضيق هرمز، إغلاق مضيق هرمز، ولكن لا أحد يتحدث عن الكوارث البيئية الناجمة عن الهجمات التي تتعرض لها ناقلات النفط، وأيضا استمرار الكثير من الناقلات محاصرة في الخليج.
2: نعم، يعني تأتي الكارثة البيئية التي تنتج عن مثل هذه الحوادث من ناقلات النفط لتضيف إلى مآسي الشعوب المنطقة والمواطنين، من تضيف إلى المآسي من النزاعات المسلحة التي تحصل. يعني المشاكل البيئية أصبحت، يعني يجب هناك ضرورة دق ناقوس الخطر. عندما نعلم، نكتشف الآن أن البقع البحرية النفطية التي تسربت منذ 3-4 أسابيع من الناقلة التي ذكرتموها، أن البقعة مساحتها اتسعت من 20 كيلومتر مربع إلى مساحة 600 كيلومتر مربع في غضون أسابيع، هذا مصدر للقلق الشديد. يعني نتحدث عن مساحة مثل مساحة مدينة مدريد على سبيل المثال، أو مساحة مدينة شيكاغو، أو 6 مرات مساحة مدينة باريس. هذا يتطلب إجراءات فورية، ولا ينبغي الوقوف ومراقبة ما يحدث مكتوفي الأيدي. يجب أن يكون هناك الآن مبادرات، لأن تأثيرات وتداعيات ما يحصل في الأمد في الآن الفوري على يعني سلامة الكائنات الحية.
1: طيب، على سلامة الآن في هذه المرحلة سيد بدوي، لا أحد يتحدث إلا عن عبور آمن لتلك السفن، إزالة الألغام، وكأن المحيط بالتحديد كأن الخليج العربي هو مجرد ممر دون حياة دون تاريخ. لماذا لا توجد مبادرات حقيقية دولية خصوصا للحد من أي كارثة مستقبلية في الخليج؟
2: نعم، يجب أن يكون هناك مبادرات. يعني إن إذا كانت الأمم المتحدة سوف أيضا تقف مكتوفة، يعني مكتوفة الأيدي، هذا لم يعد يجوز. هناك وكالة الملاحة الدولية، وكالة الملاحة الدولية التي هي تابعة للبحرية، تابعة للأمم المتحدة. على المجلس التنفيذي في هذه الوكالة أن يتحرك، أن يأخذ مسؤولياته. على أيضا الدول الساحلية المعنية أن تأخذ مبادرات. ربما على سبيل المثال أن يكون هناك اجتماع طارئ للإدارات الوطنية المحلية المعنية بالبيئة، بمسألة البحار، المعنية بمسألة الصحة، أن يكون هناك يعني متابعة ومراقبة ورصد لما يحصل. طبعا لا نتكلم الآن أن نرسل خبراء لتقييم ما يحصل، ولكن يعني الأقمار الصناعية لا تكفي، الاستشعار عن بعد لا يكفي. هناك تداعيات على المدى الفوري، تداعيات على المدى المتوسط، وإجراءات يجب أن تتخذ. كيف يمكن على سبيل المثال توقيف التسرب؟ كيف يمكن رصده؟ إلى أي مدى سوف يصل؟ هل وصل إلى السواحل هذا التسرب؟ هل وصل إلى المواطنين، إلى الصيادين، إلى
1: الذين يعتشون؟ ولكن يبدو بأن الأولويات تختلف هذه المرة. سيد بدوي الرهبان، مستشار الأمم المتحدة للبيئة وتغير المناخ والكوارث الطبيعية السابق، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة التربية الكويتية إلغاء الترخيص التعليمي الممنوح للمدرسة الإيرانية الخاصة في الكويت وإغلاقها، مع إيقاف قبول طلبة جدد اعتبارا من العام الدراسي 2026-2027. أوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لقطاع التعليم الخاص، بما يحفظ المصلحة العامة ويضمن انتظام العملية التعليمية في البلاد. الأخبار كثيرة في هذا اليوم، ولكن لدينا أيضا وقفة رياضية مع زياد عبيدات.
3: شكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن دعمه لرئيسه جيان إنفانتينو في بيان رسمي أصدره بعد اجتماع لكبار موظفيه في مقره الإقليمي في العاصمة المغربية الرباط. وأكد البيان دعم

الأمين العام وأعضاء مجلس إدارة فيفا للرئيس إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد المنتخب من الاتحادات الأعضاء. وتابع البيان معترفا بوجود أخطاء في خطة فيفا للمشروع التجاري الذي تم لاحقا التراجع عنه. وتابع فيفا في بيانه أنه لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات تستهدف نزاهته ومبادئ الحوكمة الرشيدة أو الإجراءات القانونية الواجبة، وسوف يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية اسمه وسمعته.

0: رسميا أعلن نادي طرابزون التركي عن ضم اللاعب المصري محمد صلاح لمدة موسمين، وحظي صلاح باستقبال جماهيري حاشد عند وصوله إلى تركيا، فيما ارتفع سهم نادي طرابزون في بورصة اسطنبول بعد الصفقة، ويعتبر بورصة سبورا شركة مدرجة في سوق المال في البورصة التركية.
1: هو لو بنتكلم من الحالة الفنية، هو الراجل شايف انه كان خلاص لعب في التوب ليفل، عمل كل حاجة، أدى رسالته من وجهة نظره الشخصية، قاد مصر اللي يعتبر لأعظم إنجاز في تاريخ الكرة المصرية، أنك وصلت دور 16 كأس عالم، حاول يوصل مرتين فاينل كأس أمم أفريقيا، لكن للأسف لم يوفق. فهو شايف إن هو خلاص عمل كل حاجة في الكرة الأوروبية، خد شامبيونز ليج، خد دوري أبطال، خد الدوري الإنجليزي البريمير ليج مرتين، عمل يرجع تاريخ ليفربول، حطه تاني على المنصات بتاعت التتويج ورجع اسمه تاني زي ما كان. فخلاص الراجل عمل كل حاجة، حطم كل الأرقام في الدوري الإنجليزي، كان محتاج فعلا يلعب في بيئة أهدى شوية، يمكن الضغوط ما تبقاش فيها كبيرة، هو عايز يستمتع. أنا أتمنى أن هو يستمتع أكتر ويجهز عشان كأس أمم أفريقيا 27 و28، وإن شاء الله ربنا يكرم ويبقى معانا كمان في كأس العالم 30.
2: فترة الانتقالات قربت تنتهي، كل فريق خلاص اللي هو بيبتدي يفنش أوراقه ويفنش صفقاته، فبالتالي لو كان في عروض هتيجي صلاح كانت زمانها جت من بدري. وأعتقد إن دورة خطوة الدوري التركي مش خطوة يعني سيئة للغاية، خطوة مهمة جدا بالنسبة للدوري التركي ككل، مش لصلاح بس، صلاح هيضيف كتير جدا لطرابزون والدوري التركي.
0: أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم عن تعيين الهولندي مارينو بوسيتش مدربا للفريق الأول حتى العام 2028 خلفا للمدرب السابق ماتياس ياسلا، وستكون التجربة هي الثانية للمدرب الهولندي في منطقة الخليج بعدما قاد الجزيرة الإماراتي في الموسم الماضي، وسبق له قيادة شختار للفوز بلقب الدوري الأوكراني إلى جانب لقبين في كأس أوكرانيا.

تغلب الاتفاق على مضيفه النادي الأهلي بثلاثة أهداف لواحد في مباراة ودية تحضير للموسم الجديد. سجل الفرنسي موسى ديمبلي أول أهداف اللقاء في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ياسر الشمري الهدف الثاني عند الدقيقة 31. وقبل نهاية الشوط الأول نجح فراس البريكان بتقليص الفارق للأهلي بتسجيله الهدف الأول في الوقت بدل الضائع. ونجح الاتفاق مع بداية الشوط الثاني بإضافة الهدف الثالث عن طريق عبد العزيز البيشي. ويستهل الأهلي مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الدرعية في 13 من الشهر الحالي، فيما يلعب الاتفاق في اليوم التالي أمام الرياض. حسم نادي الاتحاد السعودي صفقة اللاعب السنغالي ديون لوبي بعدما توصل إلى اتفاق مع نادي المرية الإسباني لشراء عقد اللاعب إلى العام 2029. ويلعب لوبي مع المرية منذ العام 2023 وخاض خلالها 105 مباريات في مختلف المسابقات.

0: في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى للدوري الأرجنتيني لكرة القدم، فاز فريق بوكا جونيورز على ضيفه استوديانتس بهدف مقابل لا شيء، سجله اللاعب سانتياغو أسكاسيبار في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، ليرفع بوكا جونيورز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد استوديانتس عند 3 نقاط في المركز الثامن للدوري الأرجنتيني. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك محمد.
1: شكرا زياد. في الختام تذكير بأبرز ملفات اليوم. مصادر عسكرية يمنية تكشف للعربية سقوط 45 فردا من القوات الحكومية في حضرموت ومأرب. التحالف البحري الدفاعي يسمي قائدا له، والدفاع السعودية تكشف عن انضمام دول جديدة. مصادر العربية تفيد بصدور مرتقب لبيان عماني إيراني عن ممر مؤقت للعبور في مضيق هرمز. رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش الباكستاني يجريان زيارة رسمية للسعودية تستمر حتى السبت المقبل. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: ثلاث ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج. ما هي الأسباب؟
2: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي طنطنة، دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة، وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم مأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
5: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
6: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
7: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
8: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
0: خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
10: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
11: نعم، مطلب في بيئة العمل
12: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
13: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
9: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
14: اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
15: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
16: الناس يعزمون في الجروبات.
9: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
17: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
18: وحيدا في الزحام؟
17: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
18: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
17: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
19: راح الأنوار سعداء جدا.
18: معنا لن تمل الرحلة.
20: نعرف أكثر مع الأستاذ.
17: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
21: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
22: أنا على الهواء.
23: الله يعني بصفة سمعت اللي دعتكم بصفة سبحان.
18: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
24: بس إلى أن العمر مش
17: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
18: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
17: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.

0: الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مصادر عسكرية يمنية تعلن مقتل 45 شخصا في هجوم حوثي على القوات الحكومية في حضرموت ومأرب. مصادر العربية تتحدث عن بيان عماني إيراني مرتقب عن فتح مؤقت لهرمز إلى حين الانتهاء من الفتح الدائم. وزارة الدفاع السعودية تعلن انضمام دول إضافية إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وقائد التحالف البحري يوضح للعربية أن من خطط التحالف الاستراتيجية حماية الملاحة. واللواء تركي المالكي يقول للعربية أن إعلان التحالف البحري استجابة مباشرة لأهمية توحيد جهود الدفاع. وفد باكستاني يضم رئيس الوزراء وقائد الجيش يصل إلى السعودية اليوم في زيارة تستمر 3 أيام. مراسل العربية يفيد بانتهاء الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. يونيفيل تسجل إطلاق الجيش الإسرائيلي 113 مقذوفا على جنوب لبنان الأربعاء. وزير الخارجية السوري يؤكد أن دمشق وأنقرة تتوافقان على مكافحة الإرهاب لحماية الحدود المشتركة. ونظيره التركي يقول أن على كل العناصر المسلحة خارج الدولة السورية أن تلقي سلاحها. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند مستوى 10011 نقطة. إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تنمو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من هذا العام. رياضياً، الأهلي السعودي يعلن تعيين الهولندي مارينو بوسيتش مدرباً للفريق الأول. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم: كيف رح نبدأ الويكند؟
3: بخبر يهمك،
4: رأي جدل ومفاجآت،
2: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
5: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
2: بلقطة،
6: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
2: أو مسمع فني مثلا.
3: رياضة بنكهة الويكند.
2: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
7: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
7: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
9: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
10: يعني أنا أشوف من وجهة نظري كذا، عادي كل غير يختلف.
9: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
11: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
12: نعم، مطلب في بيئة العمل.
13: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
14: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
9: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
15: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
16: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
17: لا يعزمون في الجروبات.
9: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية

هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فم أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية فم من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودتوا يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم على إنجيدان، التنسيق لدى الزميلة وعاد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد والزميل زياد الجفان. ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية فأما نقول لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. ونذكر مستمعين الكرام في كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. كل حلقة يكون هناك سؤال أو موضوع تفاعلي خاص لك أنت عزيزي المستمع، من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115100100. كذلك تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056 62 62 0 62. نتمنى من المستمعين الكرام المتجهين من أعمالهم إلى منازلهم إن شاء الله توصلون بالسلامة يا أصدقاء، ونتمنى منكم الالتزام بالإرشادات المرورية. اربط الحزام يا صديقي ودع مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، وضع الهاتف جانبا واستمع واستمتع في برامج أثير إذاعة العربية FM. موضوعنا اليوم مستمعينا الكرام عن بلوك المواقع، هل هو بلوك في الواقع؟ في عالم التواصل الاجتماعي أصبح عزيزي المستمع بضغطة زر واحدة تستطيع إنهاء علاقتك مع شخص وإيقاف التواصل معه. هناك من يرى أن هذا التصرف هو الحل الأمثل، بينما يرى آخرون أن التجاهل هو الحل الأنسب. وسؤالنا لك اليوم عزيزي المستمع، كيف تتعامل مع خاصية الحظر في برامج التواصل الاجتماعي؟ وهل هو راحة أم إحراج؟ نستقبل اتصالاتكم ومستمعين الكرام على 0115100100، ونبدأ باستقبال أول اتصال في حلقة يوم الخميس. اتصال جديد، مساك الله بالخير وحياك الله، هلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياك الله، أنت على الهواء مباشرة يا صديقي، الاسم الكريم.

0: أهلا وسهلا. يبدو لي في مشكلة في اتصالك يا صديقي، نستقبل اتصال جديد. حياك الله، هلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا وسهلا. الاسم الكريم.
1: هلا هلا هلا والله ومسهلا أخي علي.
0: هلا ومرحبا، حياك الله، أنت على الهواء. الاسم الكريم.
1: أبو سليمان.
0: أبو سليمان، من وين تكلمني يا أبو سليمان؟
1: من الرياض.
0: هلا وسهلا، حياك الله. قول لي يا أبو سليمان، البلوك أو الحظر؟
1: إيه.
0: كيف تتعامل مع الأشخاص؟
1: ما أنا بتعامل معه.
0: ليه؟
1: أنا عندي بلوك ذاتي.
0: وش البلوك الذاتي يا ابو سليمان؟
1: البلوك الذاتي يا اخي اللي ما ابيه ما ارد عليه ولا اتواصل معه وانتهينا.
0: بس هذه الطريقه الانسب مع الاشخاص، الشخص المزعج خلاص لا ترد عليه وهذا يعتبر بلوك.
1: اي نعم صحيح.
0: طيب البعض ابو سليمان يشوف انه في اشخاص مزعجين، يعني مش معقول انا بخلي جوالي صامت عشان والله فلان يتصل علي.
1: لا عشان ما خلي صامت، خلي غير انه في خاصيه اضغط اي زرار يصير صامت. ما في، خليك وسع صدر.
0: ايه الله يقص صدر.
1: ابد خليك مثل ما يقولون صدر شمالي، الله يخلي لنا الشمال.
0: اللهم امين. جميع مناطق المملكه يا
1: وجميع مناطق المملكه ما بشك. بس هذا مثل يضرب، صدر شمالي.
0: ايه صدرك شمالي ابو سليمان. ها المزعج لا ترد عليه وخله.
1: صدري قصيمي انا.
0: الله يسعد
1: جد يعني اخوي علي.
0: ايه طيب ابو سليمان، هل قد احد عطاك حضر او بلوك؟
1: والله ما ادري. ما في ما اقول لك لا، في
0: كيف؟
1: فيه ولكن ردة فعلي عادية، حرية شخصية للشخص.
0: من حقه، تشوف انه من حق الشخص انه يعطي اي احد
1: من حقه بلوك. يسوي حظر، ما يرد علي، يلغي رقمي نهائيا. هذا حرية شخصية، ما اقدر اجبر الناس على قبولي او عدم القبول.
0: يا سلام، موسع صدرك انت ابو سليمان.
1: انا شخصيا ما بتعامل والله مع الحظر ابد، ولا ادري شلون طريقة الحظر.
0: يا سلام، يعطيك العافية أبو سليمان، تمنى لك ويكند سعيد.
1: قلت لك الحظر ذاتي.
0: حظر ذاتي خلاص.
1: إيه الله يحفظك.
0: بالتوفيق يا أبو سليمان، حياك الله، هلا ومرحبا.
1: هلا والله وسهلا.
0: إذن مستمعين الكرام، كيف تتعامل مع خاصية الحظر في برامج التواصل الاجتماعي؟ وهل الحظر أو البلوك راحة أم إحراج؟ قولوا لنا مستمعين الكرام آراءكم أو قصصكم حول موضوع البلوك أو الحظر على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: على 0115100100 تقدرون تشاركون مستمعين الكرام وتقولوا لنا قصصكم أو آراءكم حول موضوعنا التفاعلي. اتصال جديد، مساك الله بالخير، حياك الله.
3: بالنور، أسعد الله مساك.
0: هلا ومرحبا، حياك الله.
3: أبو محمد من الرياض.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا أبو محمد.
3: الله يحييك.
0: قولنا يا أبو محمد.
3: أنا الحمد لله ما قد أحد حضرني. ولكن لو حضرني سلامته. من عافنا عفناه لو كان غالي.
0: الله. طيب أبو محمد، أنت من الأشخاص اللي تعطي بلوكات أو تعطي حظر لبعض الأشخاص؟
3: أي أي أي.
0: ليه؟
3: اللي يزعجني ويوجع راسي سلامته، بلوك وانتهى الموضوع.
0: آخر شخص أعطيته بلوك أبو محمد ليه؟ كان مزعج.
3: نعم.
0: وش طبيعة الإزعاج؟

0: اتصال ولا رسائل ولا
1: يتصل ويرسل وانا عارف انه خراب يعني كذا اي كذا موقف صار عرفت انه ما عنده ما عجز فلا يوجع راسي ولا يضيع وقتي سلامته طال عمرك.
0: ما تعطي فرص انت ابو محمد؟
1: نعطي لكن اللي يبادر بيحسسك انه اوكي انا تغيرت او انا بتغير نعطيه فرصه بس اللي بربر واجد وكلام كثير وما تشوف شيء لك طال عمرك وريح راسك مش في مثل مصري جميل يقول اشتري راحه دماغك اشتري راحه دماغك
0: الله. طيب لو قابلت الشخص هذا ابو محمد ما تنحرج من
1: ابد سلامته.
0: لو قال لك ليش تعطيني بلوك يا ابو محمد؟ ايش دعوه؟
1: دعوه انت وسوايات. انضبط انضبط قال لك رجال ونحطك على راسنا. اما الشغل ذا المراهقين وهذا لا لا مع السلامه مع السلامه
0: مع السلامه مع السلامه يا ابو محمد. ان شاء الله ما تعطينا حضر بس
1: تصريفه.
0: اقول ان شاء الله ما تعطينا حضر.
1: اي انت اللي قلتها مع السلامه
0: صرفني. لا انا اقول مع السلامه ردد كلمتك يا ابو محمد.
1: اي مع السلامه مع السلامه الله يحفظك.
0: يا هلا حياك الله يا ابو محمد.
1: كويس غيرنا لك جو وضحكته شوي.
0: الله يسعدك دايم والله يا ابو محمد دايم انت من يعني المستمعين اللي دايم كذا يدخل علينا السعاده في البرنامج. ترى حتى طاقم العمل كلهم مستانسين من اتصالاتك يا ابو محمد وسعيدين.
1: الله يسعدك وياهم ان شاء
0: الله. الله يسعدك حياك الله.
1: اغير عليكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.
0: لا لا لا اتصالاتك والله تدخل لنا البهجه والسرور يا ابو محمد وارائك دايما جميله.
1: جعلك تسلم. خلاص بطب عليكم الأسبوع القادم.
0: حياك الله. هلا وسهلا.
1: الله يسعدك في أمان الله وفيك السعيد إن شاء الله.
0: مرحبتين يا أبو محمد حياك الله. 011-510-0100 هذا هو رقم الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM. الكل اللي حاب يشارك يقول لنا رأي يقول لنا قصة حول موضوعنا مستمعين الكرام نتكلم عن البلوك أو الحظر في مواقع التواصل الاجتماعي. اتصال جديد مساك الله بالخير.
2: يا مساء الياسمين يا صديقي.
0: هلا ومرحبا حياك الله الاسم الكريم.
2: مبارك اخوي عاد ان شاء الله بخير معك ابو سعود الله يحفظك من الرياض.
0: هلا ومرحبا حياك الله يا ابو سعود.
2: ابداك الله. انا كنت اتمنى اني استمع الحديث اللي صار بينك وبين ابو محمد ولكن للاسف.
0: ايه.
2: فيما يخص البلوك حق وسائل التواصل الاجتماعي انا من الاشخاص اللي اعتقد انه اذا كانت عندك رساله في وسائل التواصل الاجتماعي فمن الواجب ما تعطي احد بلوك.
0: ليه؟
2: يعني اترك المحب والكاره يستمع لرايك. أن مساحة طرح مفتوحة بالأخص إذا كان في رسالة تحاول إيصالها فلذلك أنت تتأكد رسالتك تصل إلى الطرف المناسب أكثر ما تصل إلى الطرف المحب.
0: يعني أنت بصعود ترى أن البلوك هذا هروب منك؟
2: ما أرى أنه هروب لكن أرى أنه استخدم في حالات قصوى ولكن مع التنظيمات والتشريعات الموجودة الآن في جميع دول العالم أنا أشوف أنه البلوك قد يكون محاولة هروب لكن أشوف ما له داعي بالمرة أن الإنسان يعني أنا أعرف المجموعة لو تقول السلام عليكم في أي وسائل التواصل الاجتماعي يعطيك بلوك وبالأخص اللي يعرفهم في ناس اللي يعرفهم ما يبغاهم يتابعونه ولا يبغى يتابعه
0: خلاص هذا الشخص أعرفه أول ما أحس أنه يتابعني بلوك ولا ابو سعود
2: سامي بعدين
0: اقول انت قصدك انه في بعض الناس بما انهم يعرفونك شخصيا حس انك تتابعه او ترد عليه يعطيك بلوك.
2: نعم اعطاك بلوك يعني انا خليني اعطيك تجربه انا في شخص اعرفه وانا في وسائل التواصل الاجتماعي بالاخص في منصه اكس تفاجات انه في مره حصلت انهم بلكني انا حقيقه لا اعرفه
0: إيه؟
2: ولا سبق قابلته ولا سبق رد علي ورديت عليه
0: إيه؟
2: لا من قريب ولا من بعيد ففاجأت انه يعطيني بلوك
0: وش موضه
2: يقول إيه؟ لي تعرفه قلت له انا ما اعرفه ولا يهمني اعطاني بلوك هذه وجهة نظره انا ما اهتم فيها
0: يعني كنك تقول انها موضه صارت

0: لوك، في بعض الناس ياخذها موضة.
1: نعم نعم، الموضة هذه للأسف البعض يستخدمها قبل لا يستخدم إضافة يستخدم اللوك، وهذه مشكلة.
0: طيب الناس المزعجين في الواتساب كيف تتعامل معهم؟
1: شوف في الواتساب فيها تبغى تعطي بلوك تعطيه، لكن إذا كان الرقم غير مضاف عندك لا ترد عليه. والآن أتوقع في خاصية في الواتساب لما الرسائل تأتي من طرف أو من جهة غير ما هي موجودة من جهات اتصالك بشكل متكرر وانت ما تفتحها، يسوي لها زي الباندا ويرشفها السيستم تحديث الجديد في الواتساب بمخرة الباك.
0: طيب أبو سعود، الناس اللي يعني يستخدمون
1: الواتساب أخوي علي تجي رسائل كثيرة وعندي فوق ال 200 رسالة والله ما فتحتها ولا عندي استعداد.
0: طيب ليه أبو سعود؟
1: لاعتبارات، ولكن في طريقة كويسة في الواتساب اللي هي إخفاء حالة الاتصال. يعني ممكن اللي يفتح الرسالة اللي رسلت ليها ما يظهر عندك أنك في حالة طلعت الرسالة.
0: إيه هذه معروفة،
1: هذه من بعض الأشياء. إيه هذه قد تريحك، ولكن في بعض الأحيان رسائل بالذات مثلا أرقام دولية جهات غير معروفة أو شخص غير معروف ما تعد نفسك والله أفتح رسائل مترك بعد فترة سوي لها سلكت وسوي لها حدث طوالي.
0: يعطيك العافية أبو سعود، شكرا لاتصالك يا صديقنا.
1: شكرا مقدر الله يحفظك.
0: هلا هلا حياك الله. إذن مستمعين الكرام، نتحدث في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن البلوك أو الحظر. كيف تتعامل مع خاصية الحظر في برامج التواصل الاجتماعي؟ وهل هي راحة أم إحراج؟ وانت عزيزي المستمع، هل تعطي فرصة للشخص قبل يكون في قائمة البلوك أو قائمة الحظر؟ من الحلول اللي كان يقولها لنا أبو سعود أنه يعني الرسائل من الأشخاص المزعجين، أنا من الأشخاص اللي ما أفتح هذه الرسائل. لكن عزيزي المستمع، هل هذا من وجهة نظرك حل؟ نستقبل اتصالاتكم مستمعين الكرام ومشاركاتكم وقصصكم حول الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء مع علي القيدان.
0: أحد الزملاء مستمعين الكرام يقول أنا الأشخاص المزعجين في برامج التواصل الاجتماعي على طول بلوك، وعندي طريقة في الواتساب، أي شخص يدخلني في مجموعة دون علمي أو دون استئذان مني بلوك للمجموعة، وكذلك بلوك للشخص اللي دخلني في هذا الجروب. اليوم خميس يا صديقي، اهدى. إذن مستمعين الكرام، على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. من الأشخاص اللي ترى أنه يستحق أنه يكون في قائمة البلوك أو قائمة الحظر؟ وهل البلوك راحة نفسية عزيزي المستمع؟ من الآراء مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول أنه أي شخص يستهلك طاقتي النفسية بشكل مستمر حتى بعد أكثر من فرصة للتفاهم يستحق بلوك.

أيضا هناك أحد الأشخاص يقول أنا يعني مش مع فكرة البلوك، أفضل شيء عندي الكتم أكتم أو أتجاهل، لأن البلوك بالنسبة لي آخر الحلول.

0: نتكلم مستمعنا الكريم عن البلوك. كيف تتعامل مع هذه الخاصية في برامج التواصل الاجتماعي؟ وهل هي راحة أم إحراج؟ صراحة يعني صعبة شوي لما تعطي أحد بلوك وتقابله في مكان ما. تخيل إنه قال لك يا أخي أنا أتواصل معك ما توصلك الرسالة، أنت معطيني بلوك. في هذه الحالة عزيزي المستمع، وش بيكون ردك أو ردة فعلك في هذا الموقف؟ كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا راية أو قصة حصلت له حول الموضوع يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: اتصال جديد مستمعين الكرام. أهلا وسهلا، حياك الله يا صديقي، أنت على الهواء مباشرة. مساك الله بالخير يا صديقي، هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم.
2: يا هلا والله، حياك الله.
0: مرحبتين، هلا وسهلا.
2: هلا، حياك معك سعد.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا سعد.
2: الله يبقيك، حياك يا أستاذ علي.
0: قول لي يا سعد، وش رايك في الموضوع؟
2: والله البلوك، شوف يا هو يعني إذا فيه طبعا بغض النظر عن يعني حالات الشخصية اللي بتتفاهم معها غلط عليك، هذا موضوع الحال، لازم تقابله، لازم تقابله وتفهمه، ما ينفع الرسائل على ذا، يمكن ما توصل الكلمات زي ما هي، يعني الواحد لشخص.
0: يعني لو صار مشكلة لا سمح الله بينك وبين صديق أو زميل أو أحد المعارف لازم تقابله، ما ينفع تكلمه في الجوال.
2: لا نعم، لكن البلوك في حال يعني إزعاج، يعني مرة مثلا إذا تواصل معك أخو عزيز وكذا، لكن يعني رسائل كثيرة مرة صباح ومساء وليل وظهر، هذه شوي مزعجة.
0: طيب الحل هذه الرسائل؟
2: نعم.
0: أقول وش الحل؟ بلوك.
2: بلوك طالع. بلوك هذا
0: ديرته. الرجال بيصبح عليك يا سعد.
2: شوف عاد يصبح علي، ما يخالف الله يحيي، لكن ترسل رسائل واجد مرة، واجد ست سبع رسالة وشوف وذا ورد، بعضهم يقول لك أعطني رأيك، وش رأيك، علق بالله وش رأيك، أنا يا أخوي أنا ما نبدو وأنا بقعد لا علق وذا يا أخوي، بعدين أكثرها يعني تقريبا متكرر، خاصة اللي إذا كنت في جروبات ولا شيء تلقى نفس الخبر متكرر، والآن أصبحنا يعني تقريبا كلنا في منظومة واحدة، يعني نستقبل كل الأخبار في وقت واحد ولا لا، فيعني ما أحتاج إني فأريح نفسي، أشياء مكررة وكثيرة واجدة. فإذا قابلني على سؤالك يا أخي علي وراك يعني بلوك، فبقول له والله يا أخي واجد الرسائل، أنا ما أحب الرسائل كذا بس.
0: طيب كان قلت لي يا سعد ما أصير ما أحطك في قائمة الأشخاص، تعطيني بلوك الله يهديك على طول.
2: لا أنا أقصد اللي قليل، اللي قريب التعارف منك، أخويانا اللي الكرواك يا أستاذ علي، يعني وعارفينهم وكذا وعارفين ايش بيرسل، فهم بعضهم من يوم
0: تتعرف عليه. هذه سعد معناته لا تسألني. أقول معناتها خلاص لا تسألني يا علي، لا تزجيني.
2: لا يعني عارف من أول، هو عارفني يعني سلفا أني أنا خلاص ما أقدر، لكن في بعضهم تتوق مثلا متعرف معه، أنا مواكر ومحط

0: يواجهني كذا، بس رحت داعي للوالدة علي ما عاد يفصل جواله مشكلة ذي فهم.
1: ورانا بطارية ورانا شحن تقعد تشغلنا كل شوية ترسل
0: بطارية وشحن يحتمي الجوال بعد
1: طيب سعد، هل سبق شخص عطاك بلوك؟
0: لي أنا كده يعطيك بلوك لو حتى في وسائل التواصل الاجتماعي الثانية غير الواتساب وذا يعطيك إياه لأن كده أنا شفتها في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة، مجرد ما تدخل مثلا في بث أو تتواصل يبان لك بدون سبب عرفت؟
1: موضوع
0: ما يبغاك بسلامته لا يعني الحمد لله ما غلط فهمت الفكرة؟
1: يعني أنت يعني لو جاك بلوك بيكون من شخص ما صار بينك وبينه أي تواصل، مجرد أنك تابعته كذا أعطاك بلوك.
0: إيه أعطاك بلوك بسلامته لأن أنا يعني سليم ما بكيفك لا تتابعني ولا تابعك، كل اللي بينك وبينه تواصل بشكل مستمر وكذا ويبدأ يعني يكثر عليك رسائل كثيرة مرة، في ناس أعرفهم يا أخوي علي ممكن أنت واجهتهم في المجتمع. رسائل كثيرة مرة يعني طوال الوقت هو يرسل لك، أنت يمكن أنك أنا تأرشف مثلا
1: تحس أنه موظف سعد، تحس أنه موظف في هذه البرامج.
0: أي مرة يرسل أنا في يرسل مثلا صباح الخير في ستاب ويرسل في ولا واتساب ويرسل في وين نبي واي كفي واحد فبان الله يا أخوي عيني
1: يا طيك العافية أنا وسهلا حياك الله يا سعد
0: حبيبي حياك الله يبقيك
1: اتصال جديد مساء الخير حياك الله أنت على الهواء يا صديقي مساك الله بالخير
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبتين
2: كيف حالك يا خالي إن شاء الله بخير
1: هلا ومرحبا حياك الله الاسم الكريم
2: معك ابو فارس
1: هلا وسهلا حياك الله يا ابو فارس من وين تكلمنا ابو فارس
2: والله اكلمك من جده
1: هلا ومرحبا قول لي يا ابو فارس شو رايك في الموضوع
2: والله حقيقه انا اشوف انه موضوع البلوك ده موضوع مره مهم ومره حيوي وحلو
1: وش رايك انت يعني في اشخاص تعطيهم بلوك
2: والله احلى بلوك اعطيهم
1: ليه يا ابو فارس
2: اللي مثلا تشوفه ما يتناسب معك مع افكارك ادي بلوك واحلى بلوك
1: ليه
2: وريح بالك وريح بالك من النقاشات وريح بالك من اي حاجه
1: طيب ابو فارس لو قابلت هذا الشخص مثلا صديق قابلت انت معطيه بلوك كيف تتعامل معه ما تحس انه احراج
2: والله اقول لك زي سوقها اقول يعني ها والله ما ادري والله الجوال في وضع الازعاج وهذا هو يفهم
1: بالغلط بالغلط
2: لا اقول له والله كيف والله حطيت الجوال في وضع الازعاج عاد هو براحته يفهمها على كيفه وعلى راحته
1: اعطيك العافيه ابو فارس
2: حبيبي شكرا على البرنامج الجميل
1: تسلم.
2: يا رجل
1: تسلم يا صديقنا ابو فارس حياك الله اتصال جديد مساء الخير هلا وسهلا حياك الله الاسم الكريم
3: إلاف
1: إلاف أهلا وسهلا حياك الله يا إلاف
3: كيف الحال؟
1: أهلا ومرحبا حياك الله تفضل يا إلاف وش رايك في الموضوع؟
3: ما أدري أنا ضدكم صراحة بالأفكار هذه
1: ليه؟
3: لأنه أحس أنا البلوك أنا ما أعطي بلوك إلا الأهمية
1: إيه من الأشخاص اللي ممكن إلاف تعطيهم بلوك؟
3: أنا لما أعطي أحد بلوك معناته إنه له أهمية عندي لأن أنا أعطيتها بلوك بس إنه أخذه فخلاص مرة واحدة يطلع من حياتي.
1: يعني أنت الشخص المهم تعطينا بلوك؟
3: أي شعبالك.
1: شلون؟ يعني شخص مهم عندي لاف تعطيه بلوك؟
3: أي يعني أنا زعلانة من أحد أو مهم أعطيه بلوك عشان أبين له أنا زعلانة بس أحد مطفشني ما بيرد علينا عادي أحذفه وأتجاهله أوكي.
1: يعني إذا صارت مشكلة بين إلاف وصديقة إلاف إلاف تعطيها بلوك تبين لها أني أنا زعلانة منك
3: أي لأن ما أعرف أدي عاتب أقول أنا زعلانة ولا لا لا بلوك خلاص
1: إيه بلوك يعني زعلانة يعني تعالي راضيني
3: باي دوي هذا المصرح عند البنات كامل يعني مو بس عندي
1: يعني كذا البنات يتعاملون مع البلوك إنه أي بنت تعطي بنت بلوك معناتها ترى أنا زعلانة منك لازم تراضيني
3: أي صعبالك
1: إيه لا حنا أتوقع أن الرجال مختلف الموضوع البلوك يعني خلاص

0: انتهت ال
1: اساسا ما يهمهم بلوك ولا مو بلوك، يتجاهلون هم يطالعون عادي.
0: ايه طيب قد جاك بلوك كذا إلاف من صديقة؟
1: صراحة والله ما اتذكر يعني، لا ما احس ان في احد مهم عطاني بلوك.
0: يعطيك العافية يا إلاف، والله معلومة جديدة هذه يا جماعة الخير.
1: ولو استفيدوا مني.
0: يعطيك العافية، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
1: الله يعافيك، هلا والله.
0: لازم السيدات يشاركون معنا ويأكدون لنا معلومة إلاف. هل إذا صار في زعل بينك وبين صديقتك أو زميلتك تعطينها بلوك، وهذا البلوك يعني أنه أنا زعلانة منك؟ اتصال جديد، مساء الخير، أهلا وسهلا، أنت على الهواء مباشرة يا صديقي.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الاسم الكريم.
3: الله يحييك، كيف الحال يا علي؟
0: هلا ومرحبا، حياك الله، الاسم الكريم.
3: الله يسلمك، معك أبو فارس.
0: أبو فارس، أهلا وسهلا، مرحبتين يا أبو فارس. أهلا وسهلا أبو فارس من جدة.
3: الله يحييك إن شاء الله.
0: قول لي أبو فارس، شو رأيك؟
3: والله لرأيي أنا دحين يعني زي ما تقول في واحد دحين صاحبي انا عزيز علي،
0: ايه
3: قال لي نروح الحفله ان شاء الله، وايش رايك نروح مع بعض؟ قلت له اوكي ما في اي مشكله، متى اجيله؟ قال لي بعد العشاء تعال لي.
0: ايه
3: رحت له العشاء، قال لي معليش انا اسف والله، انت جيت البيت؟ ايوه جيت البيت، والله انا قاعد اغسل ملابسي. انت تغسل ملابسي؟ قال لي انا غسل ملابس، ما غسلت ملابس. من اول ليش ما تقول لي هذا الكلام؟
0: الحين يوم وصلت تقول لي اني انا مشغول؟
3: انا اسف يا ابو فارس.
0: ها؟ اقول الحين يوم وصلت عندك البيت تقول لي انا مشغول؟
3: والله العظيم قال لي كذا، ورجعت خلاص قلت له اوكي، وجاء لليوم الثاني يقول لي بعد المغرب، يقول لي يلا يلا حرك دحين نمشي الحفله. قصرت عليه بلوك،
0: ما تواصلت معه، ما رحت له،
3: خلاص قهرني.
0: طب اعطيته حذر يا ابو فارس؟
3: له حذر كمان.
0: افا كذا على طول موقف بسيط ابو فارس على طول بلوك. اقول من هذا الموقف على طول بلوك،
3: خلاص هذا لانه خلاص من اولها ما يمشي معنا صار هذا.
0: مواعيده مش مضبوطه.
3: ليش قل لي؟ رحت له انا اخر الدنيا، يا ريت لو قريب يعني. انا في كيلو 14
0: طبعا. ايه
3: هو فين؟ هو جنب شو اسمه هذه اللي تقول قاعه تمنيه.
0: ايه
3: بالاخر يعني جنب المطار الملك عبد العزيز.
0: ايه فانت يعني قطعت مسافه طويله اخر شيء.
3: ايه والله
0: طلع موعد مش مضبوط، فقررت انه تعطيه بلوك.
3: يقول لي انا قاعد اغسل ملابسي. الحين ما فاجئني.
0: يعطيك العافيه ابو فارس. طب ممكن تشيل البلوك مستقبلا ابو فارس؟
3: ما انا قابلته بعدين في الاخر، قابلته قلت له ليش تسوي فينا كذا؟ قال لي والله معليش انا اسف، معليش فكه، خلي البلوك اللي سويته فكه. فكينا الجوال، سوينا كل شيء. بعدين اعطاني موعد ثاني من جديد.
0: يا الله. ايه
3: رحت له ثاني مره اخر الدنيا.
0: ايه
3: ايش قال لي ثاني مره؟
0: ايه
3: ما تصدق. ها؟
0: ايه
3: قال لي اخوي عشان مسافر ما فادي انا اليوم. طيب ليش ما تتصل وتكلمني قبل ما اجي لك؟ كل ما اجي عند الباب حقك تقول لي كذا.
0: متعب هذا والله يا ابو فارس،
3: والله لازم قهرني بعد ما قفلتها في النهايه. خلاص كل الحظر كل الدنيا رجعت زي ما كان.
0: يعطيك العافيه ابو فارس.
3: الله يعافيك.
0: هلا هلا وسهلا. اتمنى يعني صديق ابو فارس معنا، يعني لازم تكون مواعيدك كذا كويسه مع ابو فارس يا صديقي، رتب امورك بالكامل بعدين تواصل مع ابو فارس.

0: يسوي موعد مع ابو فارس بعدين يجي ابو فارس من مسافه بعيده ويتفاجئ انك مشغول. اتصال جديد مستمعين الكرام، ونذكر بالهاتف المباشر 0115 100 100. اهلا وسهلا، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
1: معك إلاف مرة ثانية، أتمنى من أبو فارس يقطع علاقته بصديقة ولا عاد يشيل البلوك.
0: يعطيك العافية إلاف، شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا. لازم نهدي النفوس بين أبو فارس وصديقه يا إلاف. اتصال جديد، مساء الخير. هلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
2: معاك بورير.
0: اهلا وسهلا، حياك الله.
2: ابو نوري معاك.
0: اهلا وسهلا، حياك الله.
2: بس الاسم شوي صعب.
0: ايه ابو نوري.
2: ايه ابو نوري. انا على الهواء مباشرة ولا
0: انت على الهواء مباشرة يا ابو نوري؟
2: الله يعطيك العافية،
0: هلا وسهلا، حياك الله. قول لنا يا ابو نوري، كيف الموضوع معك؟ من الاشخاص اللي تعطيهم بلوك؟ ولو تقابلت معهم شو الطريق؟
2: والله من ناحية البلوك الصراحة انا ما احب موضوع البلوك، لكن في حياتي كلها اعطيت اثنين بس.
0: ليش؟
2: طيب اول واحد سبب السلف، يطلب سلف دائما دائما ولا يرد، عطى بلوك وريح نفسك. السبب والشخص الثاني لها قصة شوي حزينة يعني.
0: اليوم خميس ترى ابو نوري.
2: اي والله بحزنكم معاي.
0: اذا حزينة مرة لا تقولها.
2: لا ماي مرة كثر خواطر بس.
0: يلا يا ابو نوري قول لنا.
2: والله لي قريب يا طول العمر في مشكلة بيننا مع قريب ثاني ودخلني في الموضوع.
0: ايه.
2: وجاني بالواتساب وبداية وسب ولعن وسب، المهم كملت السالفة إذا من الحلال. يعني أنا كنت جايلة بالواتساب أبشرة جايتي مولودة وبارك لي بهالموضوع وكذا، عاد استلمني بالشباب. قلت يا أقطع الـ عطى بلوك علشان لا ترد عليه ولا يرد عليك.
0: يعني
2: تمام،
0: الفاظ غير جيدة فعلى طول بلوك،
2: يعني اي بلوك على اساس انك انت ما يعني ما ترد عليه ولا هو يرد عليك ولا بالاخير يا طول العمر
0: البلوك هو الخيار المناسب بالنسبة لك.
2: ها
0: اقول البلوك هو الخيار المناسب،
2: أول خيار المناسب. بعدين يا طول العمر مع مرور الأيام أنا عملت عملية عملية وتنومت فيها وكذا، وأنا نسيت إني ما في بلوك. فالحمد لله تيسرت الأمور وطلعت من المستشفى، فجاني واحد قال لي الرجال رسل لك بالواتساب يتحمد لك بالسلامة، لكن أنت ما زال معطي بلوك، ما زلت معطي بلوك. قلت الله، والله اني نسيت اشيل البلوك. المهم شلت البلوك ورحت للبيت وسلمت عليه وتصالحت وضبطت الامور. يعني
0: ضبطت الامور اهم شيء.
2: اي ضبطت الامور الحمد لله، رجعت المياه مدياريها والحمد لله على كل حال. هي كلها ازمه بسيطه وتعدي
0: الحمد لله، وحلوه النهايه السعيده هذه يا ابو نوري، ومبارك لك في المولودة ونتحمد لك في السلامة يا صديقي.
2: الله يسلمك. معليش أنا سالفتي شوي تقطعت، متوتر أول مرة أتصل على برنامج.
0: لا لا طبعا. سالفتك واضحة وجميلة ونهاية سعيدة يا ابو نوري، حياك الله، وإن شاء الله تشاركنا في الحلقات القادمة يا صديقي.
2: الله يعافيك. الله يعافيك.
0: حياك الله. مرحبتين. إذن مستمعين الكرام، كيف تتعامل مع خاصة

0: خاصية البلوك في برامج التواصل الاجتماعي. الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا راية أو يقول لنا قصة حصلت له في موضوع بلوك، تواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء مع علين جيدان.
0: 0115100100 هذا هو الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فيلم اتصال جديد. مساك الله بالخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: الله يسعد لي مساك. حمد لي صوت واضح ولا لا؟
0: صوتك واضح يا صديقي. الاسم الكريم
2: صوتك بعيد، فينا واحد بعيد مدري من أنا ولا أنت، شكلي أعطيك بلوك كبير. ليش صوتك بعيد؟ لا بس أنا أظن صوتي مع الأخت اللي قبل شوي أبو فارس، لا تفك البلوك.
0: يفك البلوك أبو فارس ولا يخليه؟
2: لا ما يفك، لا والله لا يفك، بالعكس أنا والله نصدع راسي ونسمع سالفته صراحة. فلا يفك البلوك.
0: ليه؟
2: اسمعني بس خليه كذا يا رجل، انا ما والله الحمد لله ما عندي احد يعطي بلوك.
0: انا طيب ايش رايك نخلي ابو فارس يفك البلوك لكن ما يوعده او يتاكد قبله يشوف هو مشغول.
2: راحت راسك العمر مره واحده يا رجل، وعاد اذا كان في الرياض موعده في الرياض يروح لساعه ينطق ساعه ثم يرجع ساعه. لا تشيل البلوك يا ابو فارس، وداعتك الله حبيبي.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله.
2: شكرا يا ابو.

إذن مستمعين الكرام على 0115100000 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. نتكلم عزيز المستمع عن البلوك، كيف تتعامل مع هذه الخاصية في برامج التواصل الاجتماعي، وهل البلوك راحة أم إحراج؟ وانت عزيز المستمع، هل تعطي فرصة للشخص قبل ما يكون في قائمة الأشخاص المحظورين أو الأشخاص اللي في قائمة البلوك؟

0: نعود لاستقبال اتصالات المستمعين. معانا اتصال، حياك الله. هلا وسهلا
1: يا اخي علي.
0: مرحبتين، هلا وسهلا.
1: البلوك راحه زي ما قال، راحه ما حنفكها.
0: راح البلوك ليش راحه؟
1: والله ارتحنا من اللي اقول لك مرتين اللي رحنا له، مسافتين، مسافه هنا ومسافه هنا.
0: ابو فارس.
1: ايوه
0: خلاص ابو فارس، البلوك رسميا.
1: ها؟
0: اقول ما راح تشيل البلوك؟
1: لا والله حلفت اني ما راح اشيله.
0: طيب ما تفكر يعني يصير مستقبلا تصير العلاقه؟
1: حتى ان في ناس ثانيه تعبهم كذا، هو كذا حياته هو.
0: في اكثر من صديق معطيه بلوك وحضر.
1: ايوه بس هذا ليش عارف؟ عشان ما عنده سياره، قلت اساعده. قلت اوديه معايا الزواج، واللي زوج صاحبنا معانا برضو شغال معانا في الشركة. قلنا اوديه وارجعه بيته، لكن شوف مرتين لعب علينا كده.
0: يعني انت الحين كنت حاب تخدمه، تقدم له مساعدة يا ابو فارس؟
1: ايوه انا ابغى اساعده. بس هو ما يستاهل. هو كده بس.
0: يعطيك العافية أبو فارس.
1: حياته كده هو مع كل الناس، ما معايا لحالي.
0: يا كله أبو فارس،
1: ما أدري إيش مشكلته، أنا ما فهمته.
0: هو عنده مشكلة في المواعيد، عنده مشكلة صاحبك، عنده مشكلة في المواعيد، لكن إن شاء الله تستمر الصداقة.
1: أي والله،
0: لكن إن شاء الله تستمر هذه الصداقة، ولكن دون مواعيد، ولازم تتأكد قبل لا تروح له.

0: حياك الله، هلا وسهلا. هلا. الحلقة اليوم يا جماعة الخير برعاية صديق أبو فارس. صديق أبو فارس، اليوم الحلقة بنسميها حلقة صديق أبو فارس. اتصال جديد، مساء الخير. أهلا وسهلا، حياك الله.
1: جديد حق البلوك أبو فارس، لو سمحت لا تخرب الفكرة. طب أنت شو رأيك أخ علي بالبلوك؟ طيب ما قلت لنا رأيك.
0: أنا رأيي بتسمعينه بنهاية الحلقة إن شاء الله. رأيي بتسمعونه إن شاء الله بنهاية الحلقة.
2: الحلقة إن شاء الله.
1: أوكي يلا، بس بستنى نهاية الحلقة قبل لا أخلص مشواري، لو سمحت.
0: حياك الله، لو سهلة.

0: اتصال جديد، مساء الخير. هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين، الاسم الكريم.
1: سمير معاك يا خالي.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا سمير.
1: ايش اخبارك؟
0: يا مرحبتين، حياك الله يا صديقي سمير. اليوم نتكلم عن الحظر او البلوك يا سمير، ايش رايك؟ مع
1: والله شوف، بالنسبه للبلوك يعني الاشخاص المزعجين، الاشخاص الغير مرغوب فيهم، هذا لا اعمل لهم بلوك وريح راسي. يعني اخذها من جاسر يعني، ما لكن في بعض الناس يعملوا لي انا بلوك.
0: افا
1: ليش يعملوا، ليش يعملوا البلوك؟
0: ليش؟
1: يعرفوا انه يعرفوا انه طالبهم بفلوس. اتصل عليه انا قاعد طول مشغول مشغول مشغول، فاعمل واحد من البلوك.
0: ايه الاشخاص اللي معطين سمير بلوك معناتها ماخذين سلفه من سمير. ها
1: ايه ماخذين فلوس، ماخذين كذا وبشرود.
0: طيب انت سمير، لما شخص اعطيته بلوك او اعطيته حظر وقابلت هذا الشخص، ما تحس انه في احراج والله يا سمير؟
1: والله من عند احراج، في احراج يعني، بس صراحه يعني اكون معي صريح يعني، اقول انت تسوي مزعج يا اخي.
0: ايه
1: بغض النظر ايش انا ما نبي يعني، ما انت يعني ما تجبرني اني انا دائما افتح لك خط على تدق عليه في وقت تزعجنا تسوي هذه. انا شايف دور راحته.
0: طيب انا عندي رسائل كذا برسلها لك يا سمير. صباح الخير.
1: إذا كان مزعج بعملك بلوك. صباح الخير مرة بردين مشيها بس ما طول.
0: إيه يعني مرة صباح الخير أوكي، بس إنه باستمرار صباح الخير صباح الخير صباح الخير لا.
1: إيه لا لا لا لا تشتغل لي والله في زي كده على فكرة.
0: أنا أصبح عليك يا سمير الحين، أصبح عليك أنا يا سمير.
1: اسمعني في بعض الناس يكون معك صادق والله،
0: ايه
1: يكثر بالدعاء عليك ويكثر بالله.
0: يا اخي ادعي لك يا سمير تعطيه بلوك، شخص يدعي لك تعطيه بلوك.
1: لا شوف، يبغى يبغى يبغى منك شيء. مرت علي والله، مرت علي.
0: يبغى شيء بعد شهر يرسل لك ادعي ويرسل لك.
1: يا سيدي مو مشكله، انا ساهمت واعطيت وزبطت معه خلاص كذا انتهى الموضوع، انا ما ابغى اتذكر. هو ارجع بعد فتره كذا ارسل ادعيه يذكرني ثاني مره، لا تنسى. بلوك وريح راسي.
0: يعطيك العافيه سمير.
1: الله يسعدك.
0: اهلا وسهلا، حياك الله يا سمير. يا سمير اتصال جديد، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله، الاسم الكريم.
2: ما طيب
0: صوتك بعيد. صوتك بعيد يا صديقي، الاسم الكريم.
2: معك عيضة. عيضة
0: عيضة، حياك الله يا عيضة.
2: أنا طبعا ماني مع البلوك والحظر دكاتر.
0: ما تتعامل مع البلوك والحظر نهائيا؟
2: يا رسول الله، هي الأشخاص اللي يتعاملون مع البلوك والبلوك والحظر.
0: إيه أسمعك يا عيضة.
2: بكل حضرة يرجعون المستشفى.
0: يرجعون المستشفى؟
2: ايه.
0: ليه؟
2: ما يفاد، ايش ليه تطلب لك هذا؟
0: هم يواجهون ازعاجات يا عيضة، في ناس تزعجهم يقول لك انا ما الحظر هذا موجود عشان الاشخاص

0: مزعجين.
1: طب ما في خاص مزعجين
0: كيف
1: مزعجين؟
0: بس انا ما برضو انا ما ابي الواتساب يصير فيه رسائل كثيره صباح الخير او اشخاص مثلا يتصلون عليك باستمرار.
1: ما في خلاص تحط جوالك خلق جوالك وارتاح.
0: انت شوف الحل مش البلوك او الحظر، الحل انه خل جوالك صامت او صمت هذا الشخص.
1: أتمعي؟
0: إيه معك.
1: خلاص بتحمل وصل لك ولا
0: بس يعطيك العافية عيبة. حياك الله. هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين يا صديقي، شكرا لاتصالك ومشاركتك، هلا وسهلا. ايضا يقول اذا تبي تريح راسك احذف البرامج هذه وخلاص. حضر مش طريقه جيده انه تعطي شخص حضر، خلاص شخص مزعج لازم تتحمله. وبمشاركه ايضا مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج هذا المساء. تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم علي قيدان، التنسيق وعاد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد وزياد الجفان. نلتقيكم يوم الأحد القادم عند الخامسة مساء، ونذكر في برنامج ويكند شو. مستمعين الكرام تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا كذلك أراكم في مواضيع مختلفة عن مواضيع برنامج هذا المساء. غدا عند السادسة مساء نلتقيكم في ويكند شو، كونوا سعداء، إلى اللقاء.
2: هذا المساء مع علي قيدان. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
3: موافقة المجلس بالأغلبية،
2: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
5: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
7: عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
8: بخبر يهمك،
9: رأي جدل ومفاجآت،
7: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
8: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
7: بلقطة،
10: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
7: أو مسمع فني مثلا.
11: رياضة بنكهة الويكند.
7: الويكند يبدأ برفقتنا، استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.

0: أهلا بكم متابعينا، نبدأ حلقة هذا اليوم بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه اللحظة. مصادر اليمنية للعربية: 80 مصابا من القوات الحكومية في مستشفيات مأرب وسيئون بعد هجوم الحوثيين. وسفارة أمريكا باليمن: الإرهاب الحوثي موجه ضد الشعب اليمني. مصادر العربية تكشف: بيان عماني إيراني سيصدر قريبا عن ممر مؤقت للعبور في هرمز. رغم حديثه عن مفاوضات معقدة مع طهران، فانس يقول إن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات للتوصل إلى حل مناسب مع إيران. وزارة الدفاع السعودية تعلن انضمام دول إضافية إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وقائد التحالف البحري الدفاعي يوضح للعربية أن من خطط التحالف الاستراتيجية حماية الملاحة. وفد باكستاني يضم رئيس الوزراء وقائد الجيش يصل إلى السعودية اليوم في زيارة تستمر 3 أيام. ائتلاف إدارة الدولة بالعراق يؤكد رفضه الاعتداء على دول الجوار.
1: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم متابعينا، نرحب بكم. وفي ماذا بعد لهذا اليوم نتابع: اتفاق عماني إيراني وشيك لفتح هرمز 60 يوما، هل يمهد لعبور دائم؟ تاسي يربح 2.1% خلال الأسبوع، فلماذا تعثر عند بوابة 11,000 نقطة؟ وهنالك أيضا: حتى مفاتيح المرور يمكن اختراقها، هل البديل الجديد لكلمات السر آمن فعلا؟ وفي حلقة هذا اليوم: هل تختفي الجاذبية 7 ثوان في 12 أغسطس؟
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

أهلا بكم متابعينا، ونبدأ بمناقشة ملف مضيق هرمز، حيث أفادت مصادر العربية بأن عمان وإيران بصدد إصدار بيان عن ممر مؤقت بالمضيق لحين الانتهاء من ترتيبات العبور الدائم. هذا وكانت مصادر العربية قد كشفت أن الاتفاق ما زال بحاجة لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فيما يعمل الوسطاء على إعداد الوثيقة النهائية الخاصة بالاتفاق. المصدر أوضح أن الاتفاق يمتد لمدة 60 يوما بهدف استئناف الملاحة، بحيث تستخدم السفن الداخلة الممر الملاحي الأقرب إلى إيران وفق الاتفاق، فيما تسلك السفن المغادرة الممر الأقرب إلى سلطنة عمان من دون فرض أي رسوم عبور أو خدمات على السفن، مع احتمال مشاركة أطراف إقليمية في إزالة الألغام واستكمال الإجراءات الفنية. أضاف المصدر أن إقرار اتفاق هرمز سيعقبه تفعيل المادة 5 من تفاهم إسلام أباد، بما يمهد لبدء مفاوضات فنية لتنفيذ الاتفاق، لافتا إلى أن باكستان وقطر تواصلان تسهيل الاتصالات بين طهران ومسقط، فيما دخلت الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء مرحلتها النهائية. المصدر أشار إلى أن وزير الخارجية الباكستاني وجه دعوة لنظيره الإيراني عباس عرقجي لزيارة إسلام أباد، متوقعا أن تتم الزيارة خلال الأيام المقبلة. جانب آخر، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفضيله للتوصل لاتفاق مع إيران بدلا من استمرار الحرب وخسارة المزيد من الأرواح. ترامب قال إن إيران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تريد الاعتراف بإجراء المحادثات، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. أما نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس فأكد أن الولايات

0: الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران. فانس أضاف في مقابلة مع فوكس نيوز أن إيران تعاني من انقسامات داخلية، وهو ما يجعل التفاوض مع طهران أكثر صعوبة.
1: ماذا بعد؟
0: لمزيد من الحوار والنقاش متابعينا، ينضم إلينا الآن الدكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. دكتور أهلا بك معنا. نتحدث بداية دكتور عن الدلالة بحملة هذا الاتفاق ومسألة الممر المؤقت. نحن نتحدث عن مدة 60 يوم، وذلك بدلا من الاتفاق مباشرة على آلية ربما كان من المؤمل أن تكون دائمة.
2: يعني هو اتفاق مؤقت كما تفضلت. الآن هذه المفاوضات تهدف إلى هندسة المرور وأمن مضيق هرمز، عبر انتقال التفاوض من يفتح هرمز إلى من يدير هرمز، حيث أصبح الخلاف على آلية إدارة وتقاسم المسؤوليات أكثر من كونه على مبدأ فتح المضيق. إيران ربما تحاول إنتاج حل وسط عبر طرح فكرة المسار الرابع الذي يحاول الجمع بين المطالب الإيرانية وتلبية طموحات الحرس الثوري الإيراني بالهيمنة والسيطرة على المضيق. إيران تسعى إلى اعتراف عملي بدورها، وهدفها ليس فقط إعادة فتح المضيق بالحصول على اعتراف بأن أمن هرمز لا يمكن إدارته دونها. وواشنطن قد تقبل بترتيب مؤقت كما تفضلت فترة 60 يوم، إذا ضمن هذا الاتفاق حرية الملاحة وعدم فرض رسوم أو تعطيل التجارة حتى لو منحت إيران دورا رقابيا أو محدودا. الآن السبب ربما في الحل المؤقت لـ60 يوم هي فترة اختبار، يعني ما يجري ليس اتفاق نهائي في نهاية المطاف، هي مرحلة لقياس التزام الطرفين قبل الانتقال إلى ترتيبات دائمة.
0: مع أنه كان هناك فترات اختبار سابقة دكتور نبيل، يعني لأكثر من مرة.
2: صحيح، وفشلت بفعل الحرس الثوري الإيراني ودوره في فرض رؤيته التي يسعى من خلالها للاحتفاظ بورقة مضيق هرمز باعتبارها هي ورقة ربعية يستطيع مساومة ومقايضة الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات بالإفراج عن الأرصدة المجمدة وبعدم الانتقال إلى قضايا الحل النهائي عن طريق المماطلة وكسب الوقت ومحاولة إعاقة التوصل إلى أي اتفاق. يعني ربما الآن الأمور عمان تحاول في هذه الفترة تحويل الأزمة إلى إطار إقليمي يمنع الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع الحفاظ على دورها كوسيط مقبول من جميع الأطراف. لكن الجانب الإيراني للأسف يسعى إلى شرعنة دوره في هرمز عبر إدارة مشتركة كما يدعي مع عمان، بدلا من الظهور كطرف يفرض سيطرة أحادية. لكن واشنطن في نهاية المطاف ترفض أي صيغة تمنح إيران حقا دائما في التحكم بالمضيق أو فرض رسوم، لأن ذلك يغير قواعد الملاحة الدولية. ربما تحذير الجانب الأمريكي بأن إيران تريد بقاء الوساطة العمانية، لكنها ترفض أن تتحول إلى شريك في أي ترتيبات تعزز النفوذ الإيراني، هي رسالة واضحة. لكن في نهاية المطاف إيران تريد دورا قياديا، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تريد بقائه ممرا دوليا مفتوحا دون هيمنة أي طرف.
0: على ذكر الوساطة العمانية دكتور النبيل، يعني نحن نتحدث الآن عن أدوار مختلفة أم متكاملة مع بعضها البعض، يعني نتحدث عن باكستان، عن قطر، والآن عمان أيضا. يعني هل هناك تنسيق ما قد يكون بين كل تلك الدول؟
2: يعني هناك تنسيق لا شك، لكن الجانب الإيراني لديه نوايا يعني غير حسنة اتجاه هذه الدول، لأنه يحاول أن ينوع الوساطة عبر مرة في التعامل مع باكستان، مرة أخرى مع قطر، مرة بمصر، تركيا، المملكة العربية السعودية، ويعني أكثر من 9 دول، الصين، روسيا وغيرها، دخلت كلها على خط الوساطة. هو يحاول أن يوضح
0: توزيع المنابر.
2: المهم طبعا للمماطلة وكسب الوقت ومحاولة أن يجعل كل وسيط من هؤلاء الوسطاء يبدأ من نقطة الصفر. الآن في نهاية المطاف يعني باكستان تعزز دورها كوسيط موثوق بين واشنطن وطهران، وتكثف الاتصالات مع الإداء مع النظام الإيراني، وهذا دليل على أن قناة التفاوض يعني لم تغلق رغم التصعيد اللي حدث خلال الفترات الماضية. ربما الوسطاء وبالذات إسلام أباد تسعى لنقل رسائل سياسية وعسكرية وتهيئة الأرضية لتقريب وجهات النظر قبل أي جولة تفاوضية، خصوصا نحن اليوم نتحدث أستاذ محمد عن دعوة عراق لزيارة باكستان. صحيح. وهذه ربما يحاول الطرف الباكستاني إرسال رسائل معينة أن التصعيد وعدم الوصول إلى التوافق سوف يكون له نتائج.

0: نتائج كارثيه لغايه الان للاسف الشديد. يعني اليوم كنت بطالع وسائل الاعلام الايرانيه التي ما زالت تتهم واشنطن بانتهاك مذكره وقف اطلاق النار، وهذا بهدف الى نزع الشرعيه عن الضربات الامريكيه وتبرير اي رد عسكري ايراني امام الراي العام. ايران ومحاوله ربط ايضا بين التصعيد العسكري والمفاوضات، لانه هي تحاول تحسين شروطها التفاوضيه، وظهر انه استمرار الضغط العسكري راح يقابله تصعيد ميداني مع استمرار الوساطه، لانه هذا بيشير في نهايه المطاف الى ان واشنطن ولا طهران ترغبان في انهيار المسار التفاوضي، والمرحله العاليه هي مرحله ضغط مقابل ضغط، بمعنى الولايات المتحده الامريكيه تضغط عسكريا واقتصاديا وعسكريا، وايران تضغط بورقه هرمز والتصعيد الاقليمي وكلما بهدف الحصول طبعا على تنازلات من جانب واشنطن.
1: طيب هذا ضغط مقابل ضغط، والحديث الان نحن هل نتحدث الان عن يعني فصل اتفاق الملاحه في هرمز قائم بذاته بعيدا عن الملف النووي ام لا؟ هتعامل مع يعني صفقة كاملة واحدة مع بعضها البعض.
0: يعني الجانب الإيراني يحاول أن يصل إلى صفقة كاملة، بمعنى الوصول إلى صفقة ملاحة معناه رفع جزء كبير من العقوبات، إفراج عن جزء كبير من الأرصدة المجمدة. وإذا كان هنالك توافق نووي سوف يكون على حسب ما تريد إيران، بمعنى أن إيران لغاية هذه اللحظة أستاذ محمد بتركز على نقطة مهمة، هي ربما توافق على عملية التجميد من 5 إلى 7 سنوات. هذا يختلف تماما عما يتم طرحه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث عن تفكيك البرنامج النووي، تتحدث عن إغلاق المنشآت النووية 3 نتانز وفوردو وأصفهان، بالإضافة للمنشآت الأخرى التي قامت إيران بإنشائها بشكل سري، طرقان 2 والريمبو ومنشأة رأس الفاس والمنشأة التي قامت بتأسيس لها في قاعدة بارشين العسكرية، بالإضافة لتسليم اليورانيوم عالي التخزين 460 كيلوغرام، وأيضا ما يتعلق بأجهزة الطرد المركزية، خاصة أن إيران تجاوزت الاتفاق النووي اللي تم إبراهيم في يونيو من عام 2015، وباتت تمتلك أكثر من 23 ألف جهاز طرد مركزي، جزء كبير منها من نوع IR-6 وIR-9، ثم بعد ذلك الانتقال إلى البرنامج الصاروخي و تحديد مدايات هذه الصواريخ بما لا يزيد عن 350 كيلومتر إلى 500 كيلو، ثم كبح جماح الإنتاج العددي، وأيضا التعامل مع البرنامج الفضائي الذي يعتبر كغطاء لتجارب صاروخية بعيدة المدى، ثم الملف النفوذ الإيراني ودعم إيران للوكلاء والأذرع. يعني أنا أعتقد المشوار طويل جدا، ولا أعتقد أن المفاوضات سوف تصل إلى هذه المرحلة، خاصة أنه كما تفضلت في البداية الحرس الثوري الإيراني عودنا أن ينقض أي اتفاق قد يتم إبرامه ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني، وهذا ما حدث بعد توقيع إطار التفاهم. يعني بعد أقل من 12 ساعة قام الحرس بتوجيه ضربات ضد الناقلات العسكرية وناقلات النفط والغاز واستهدافها اللي كانت تمر في الممر العماني، وكلما تهدأ الأمور يقوم الحرس الثوري الإيراني إما بالدفع بالحوثيين وبالوكلاء وبالأذرع لاستمرار في استراتيجية حافة الهاوي وابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية والرهان على عامل الوقت، لأن الطرف الإيراني يعتقد تماما أو يعتقد جازما بأنه عامل الوقت ليس لصالح الإدارة الأمريكية، قرب الانتخابات التجديد النصفي، الرأي العام الأمريكي، ما يتعلق بارتفاع أسعار النفط، عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار عسكريا في المنطقة نظرا للتكاليف الهائلة التي سوف تتكبدها.
1: نعم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
0: شكرا سيدي. ماذا بعد؟

0: إلى التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر للليل العربية بأن هجوما حوثيا أودى بحياة 45 من القوات الحكومية في حضرموت ومأرب في هجوم على عدة مواقع حكومية. وكانت قوات الطوارئ اليمنية قد أعلنت عن شن ميليشيات الحوثي هجوما بصواريخ باليستية ومسيرات على عدد من معسكرات ووحدات القوات المسلحة، من بينها معسكرات تابعة لقوات الطوارئ، فيما أفادت مصادر عسكرية يمنية بوقوع قتلى وجرحى إثر الهجمات الحوثية على منطقة العبر في حضرموت وكذلك منطقة الرويك بمأرب. كما أفاد شهود عيان بإطلاق ميليشيا الحوثي 8 صواريخ من جبال المحزمات في محافظة الجوف.
1: ماذا بعد؟
0: مزيد من التفاصيل ينضم إلينا في عبر خط الهاتف الصحفي في شبكة العربية رضفان الدبيس. رضفان، أهلا بك معنا. بداية دعنا في التفاصيل، يعني إن كانت هناك حصيلة مؤكدة حتى الآن، وأيضا

0: توزيع ما حدث من قتلى وجرحى بين حضرموت ومأرب. تفضل.
1: مساء الخير. نعم، ميليشيات الحوثي قامت اليوم بإطلاق الصواريخ والمسيرات على معسكرات تابعة للطوارئ في محافظتي حضرموت وكذلك محافظة مأرب. استهداف بعدد من الصواريخ معسكر 23 في منطقة الرويك في محافظة مأرب وكذلك معسكر في منطقة الثنية أيضا في محافظة مأرب ومعسكر تابع للطوارئ في العبر في محافظة حضرموت. الصواريخ تسببت المسيرات بمقتل العشرات مقتل وإصابة العشرات وأيضا تم نقل المصابين إلى مسك في محافظة حضرموت في منطقة سيئون وكذلك في محافظة مسكيات محافظة مأرب. ميليشيات الحوثي أعلنت قبل قليل في بيان هذه ما دعم استهدفت الصواريخ التي استهدفت كما قال مصدر عسكري يمني هي أطلقت من محافظة صنعاء وشرق محافظة الجوف وكذلك في محافظة دمار. استهداف ميليشيات الحوثي اليوم بعد نجاح العملية العسكرية كما جاء في بيان قوات الطوارئ بعد نجاح قوات الطوارئ في قطع خطوط التهريب على ميليشيات الحوثي أيضا كان هناك عدد من المعتقلين المهربين لأن ميليشيات الحوثي كانت تستغل هذه الطرقات في السنوات الماضية لتهريب المخدرات وكذلك أيضا للتهريب اللوجستية وهي عبارة عن أسلحة عسكرية خفيفة مثل نواظير القناصات وأيضا بعض الأجهزة التي تستخدم في الصواريخ. مصدر عسكري أكد لنا وقال بأن ميليشيات الحوثي في هذا القصف هي ضمن التصعيد التي قامت به منذ أشهر في البر وكذلك في البحر وكذلك في البر. الحكومة اليمنية تقول أيضا بأن ميليشيات الحوثي بعد استهداف السفن التجارية اليمنية القادمة إلى اليمن من جيبوتي كما حصل يوم أمس الأول باستهداف سفينة هندية خرجت من جيبوتي وكانت متجهة إلى ميناء المخا باليمن. بمعنى أن ميليشيات الحوثي تواجه أزمة اقتصادية كبيرة لذلك هي تسعى الآن لإشعال الجبهات وهو هروب من الاستحقاقات لدى المواطنين لأنها لا تدفع في المناطق التي تسيطر عليها لا المرتبات ولا أيضا تسمح للمواطن في هذه المناطق أن يعبر عن الجوع الذي يعيشه كل يوم في مناطق سيطرة الحوثيين.
0: نعم، الصحفي في شبكة العربية رضوان الدبي، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد؟
0: البحر متابعينا ليس ممرا للملاحة فقط بل ساحة لمخاوف بيئية متصاعدة مع تزايد التحذيرات من تداعيات الحوادث البحرية والتسربات النفطية في المنطقة.
3: بين ناقلة جانحة قبالة سواحل عمان وسفينة هندية غرقت قبالة اليمن قبل يومين تتصاعد المخاوف من أزمة بيئية تهدد مياه بحر العرب وخليج عدن مع تزايد مخاطر التلوث النفطي في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية. منظمتا غرين بيس وباكس غير الحكوميتين حذرتا من كارثة بيئية وشيكة بسبب استمرار تسرب النفط من الناقلة كارولاين باسينجي الجانحة منذ أكثر من شهر قرب جزيرة القبلية العمانية بعدما أظهرت صور أقمار صناعية اتساع بقعة التلوث إلى نحو 600 كيلومتر مربع تحمل الناقلة نحو مليون برميل من النفط الروسي فيما يحذر خبراء من أن انشطارها قد يتسبب بكارثة بيئية إقليمية تهدد الحياة البحرية في محمية جزر الحلانيات ويعتقد أن الناقلة الجانحة تنتمي إلى ما يعرف بإسطول الظل الروسي الذي يضم ناقلات قديمة تستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية مع تحذيرات متكررة من مخاطر التسربات النفطية الناجمة عن ضعف معايير الصيانة والسلامة تأتي هذه التحذيرات بعد غرق سفينة شحن هندية قبالة السواحل اليمنية قبل يومين ووسط تكرار حوادث استهداف السفن في مضيق هرمز وباب المندب ما يثير المخاوف من اتساع المخاطر البيئية وتهديد النظم البيئية في المنطقة رشا خياط العربية
0: نقصد ونتابع معكم أيضا كل الأخبار التي ترد إلينا تباعا مستمعينا مصادر يمنية للعربية 80 مصابا من القوات الحكومية في مستشفيات مأرب وسيئون بعد هجوم الحوثيين تصريحات لسفارة أمريكا باليمن قال

0: فيها الهجمات الجبانة التي شنها الحوثي على قوات حكومية دليل على إرهابهم. سفارة أمريكا باليمن تضيف إن الإرهاب الحوثي موجه ضد الشعب اليمني. مصادر أمنية عراقية: أجهزة الأمن تواصل مراقبة تحرك الفصائل المسلحة لمنع أي هجمات من العراق. كشف صحيفة الواشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا شديدا خلال اجتماع في منتجع كامب ديفيد الأسبوع الماضي من وزير الحرب بيت هيكسيث بعد تسريبات تتحدث عن نقص في الذخائر الأمريكية. لكن ترامب بعد هذا الخلاف نفى ذلك مجددا بتأكيده أن أمريكا تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وتبني مصانع هي الأكبر في تاريخها.
1: يشيح ترامب بوجهه عن وزير حربه، فالغضب بلغ مداه هذه المرة، وكأنه يقول له: إلا الترسنة الأمريكية يا هيكسيث. هكذا طفى خلافهما إلى العلن بشأن ما قيل عن تراجع مخزون الذخائر بعد حرب إيران. هذا ما كشفت كواليسه صحيفة واشنطن بوست عن اشتباك بين ترامب وهيكسيث خلال اجتماعهما في كامب ديفيد إثر تسريبات عن نقص الذخائر الأمريكية. فهذا النقص بحسب الصحيفة كان أحد الأسباب الرئيسية التي تراجع ترامب بسببها عن تنفيذ ضربات واسعة إضافية ضد إيران، وهو ما كان ينفيه دوما.
2: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II, and they called me and they said, please don't do it, let's talk.
1: ووفق الصحيفة ترامب مستاء من هيكسيث، حتى وإن كان هيكسيث قد وصف خبرا لسي ان ان بالمضلل كما نرى. لكن هذا لا يمنع امتعاض ترامب منه، خاصة وأن تلك المعلومات الحساسة خرجت إلى الإعلام قبل أن تصل إليه بصورة كاملة، متواعدا بإصدار أحكام بالسجن بحق مسربي التصريحات الخائنة على حد وصفه، مجددا كما السابق تأكيده على قوة جيشه وأنهم يبنون أكبر عدد من مصانع الذخائر في تاريخ أمريكا.
2: We have to keep a safe country, and the good news is all of that equipment is made in the USA, so we're making it here, it's jobs, and each one of our defense groups are building literally at least 4 new massive plants as we speak.
1: إذن البيت الأبيض كما وزارة الحرب نفيا وجود أزمة في مخزون الذخائر، بتأكيدهما أن أمريكا تمتلك ما يكفي لتنفيذ التزاماتها حول العالم. وهكذا لم تتحول حرب إيران إلى اختبار للترسانة الأمريكية فحسب، بل إلى اختبار للثقة داخل إدارة ترامب نفسها.
3: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: أهلا بكم من جديد متابعينا. بعد سنوات من المطالبات باختيار كلمة سر طويلة وإضافة الأرقام والرموز وتغييرها باستمرار، جاءت شركات التقنية بحل بدا وكأنه النهاية السعيدة لعصر كلمات المرور. مفتاح رقمي لا نحفظه ولا نكتبه ولا يستطيع المحتال انتزاعه منا برسالة مزيفة. هنا نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن مفاتيح المرور التي تسمح لنا بالدخول إلى الحسابات باستخدام بصمة الإصبع أو الوجه أو رمز فتح الجهاز. لكن باحثين أمنيين اكتشفوا أن المفتاح الذي لا يستطيع المستخدم كشفه للمحتال قد تتمكن برمجية خبيثة داخل جهازه من الوصول إليه. كيف ذلك؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذه المحطة. نسعد أن ينضم إلينا الخبير التقني رائد سمور. أستاذ رائد، مساء الخير عليك، تحياتي لك.
4: يا مساء الورد، مرحبا.
0: محتارين نحن ما بين مفتاح المرور ولا لا كلمات أخرى، كلمات سر، بصمة وجه وبصمة إصبع وما إلى ذلك. فماذا نفعل؟
4: مشان خلينا نوضح الموضوع بالنسبة لمفاتيح المرور.

0: طيب
1: يعني في كلمات مرور
0: اها
1: وفي مفاتيح مرور، في باسورد
0: نعم
1: وفي كي باس او باس كي يعني
0: طيب
1: بالمعنى. فالباسورد ما تحفظه انت،
0: ها
1: اما الكي باس انه هو من

0: الإنسان من بصمة الصوت لبصمة الإصبع لبصمة العين للخريطة الحيوية للوجه بشكل كامل، هي الآن أصبحت يعني مفاتيح المرور الخاصة في المعاملات البنكية. يعني الآن
1: نعم
0: أنت إذا بتشوف أي تطبيق بنكي لا يمكن يفتح إلا على خريطة وجهك أو على بصمة إصبعك.
1: طيب
0: فعمليا وفي بعض التطبيقات الكبرى، الشركات الكبرى استطاعت أن تقوم بعملية التحول من كلمة باسورد إلى يعني إلى الكلمات أو إلى المفاتيح الخاصة
1: المفاتيح.
0: بالمرور.
1: طيب هذه المفاتيح
0: فعمليا مفتاح
1: الخاصة،
0: المرور هو الخرائط الحيوية لجسم الإنسان.
1: هذه
0: بمعنى آخر، أصبح جسم الإنسان جزء لا يتجزأ من معادلة الاقتصاد الرقمي للشركات التقنية، لأنه
1: نعم صحيح صحيح.
0: نعم
1: طيب تغير
0: كلما
1: الوضع،
0: زاد
1: تغير الوضع
0: الإنتاج.
1: الآن، لكن هذا الوضع الآن أستاذ رائد، يعني هل بالإمكان بعد كل ذلك مع المفاتيح، وأنت تكلمت أيضا عن من أنت، تحولت المسألة الآن، هل بالإمكان الاختراق؟
0: نعم، الاختراق بالمودلز، يعني إذا
1: طيب
0: استطاع المخترق، لأنه أنت بتعرف اليوم في ذكاء اصطناعي هجومي، هذا الذكاء الاصطناعي الهجومي يستطيع أن يقوم بعملية تحويل 3D، يعني في طابعات ال 3D اليوم من الممكن أن يتم تحويل الخرائط الحيوية لجسم الإنسان إلى نماذج موجودة على أرض الواقع. بالتالي نعم، من الممكن إذا كان الهدف يستحق، من الممكن أن يكون في هناك موديلز، ومن الممكن أن يكون في هناك عملية اختراق. لكن خلينا نكون واقعيين، هذه
1: طيب
0: العمليات ما بتمشي لأشخاص عاديين، وإنما من الممكن أن تستهدف شخصيات عامة بطريقة يعني من مستوى معين، تستهدف شخصيات سياسية من مستوى معين، شخصيات أمنية أيضا من مستوى معين. لأنه هذه عمليات مكلفة جدا، وبالتالي يعني عملية
1: لا،
0: الاستهداف لا
1: وغير
0: تكون
1: ده كان
0: لأشخاص
1: الأمر
0: معين.
1: غريب، إنك أنت يعني الدخول يتطلب بصمة أو كذلك رمز للجهاز،
0: أيوة،
1: وبالتالي
0: الرمز،
1: يمكن تجاوز.
0: البصمة، الرمز، الرمز، خلينا نكون واضحين، يعني
1: أها
0: كلمات المرور الآن بالمليارات موجودة ومسربة،
1: صح
0: فعمليا يستطيعوا أن يصلوا إليها بألف طريقة وطريقة. لكن هي عمليا خريطة الوجه، إذا أنت بتدخل على حساباتك من خلال مثلا خريطة الوجه، يستطيعوا أن يقوموا بطباعة وجه كامل بناء على الخريطة اللي موجودة عندك الواقعية الفعلية، يعني أن يكون لك قرين
1: كمان
0: آخر أو
1: كمان
0: قرين يعني موجود على شكل ثلاثي أبعاد، من الممكن أن يستخدموه لعمليات الولوج إلى تلك الحسابات.
1: يعني ما فيش أمان 100%،
0: لا، ما في
1: خلص.
0: لا أمان ولا خصوصية. يعني إذا كنا نعتقد أنه إحنا يعني نمتلك خصوصيتنا على شبكة الإنترنت، الحقيقة يعني نحن نعيش في حالة من الوهم. والأمان أيضا إذا بدنا نقول والله بدنا نعمل مزامنة وبدنا نعمل كلمة مرور من 13 حرف
1: حرف
0: وفيها رمز وفيها رقم وفيها حرف وفيها كابيتال لتر وسمول لتر، يعني
1: صحيح،
0: الموضوع انا اعتقد انه لا امانه على شبكه الانترنت
1: والشخص
0: في
1: مهم
0: عصر
1: انه يغيرها دائما.
0: الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على الاطلاق، ولا خصوصيه ايضا.
1: حتى التغيير، يعني انك تتغير كل مرة الكلمات الرموز دي كل 3 أشهر مثلا، غير كافية في كثير من
0: لا
1: الأحيان.
0: لا، غير كافي على الاطلاق. اذا كانت الجهه التي تستهدفك جهه مدربه تقنيا، يعني خلينا ناخذ الزيرو كليك مثلا.
1: طيب
0: تقنيات الزيرو كليك تستطيع ان تدخل الى هاتفك بدون ما تتصل عليك وبدون ما تبعث لك اي رابط وبدون اي عمليات من عمليات الاختراق التقليديه الكلاسيكيه. فعمليا انت احنا نعيش في عصر اليوم، هذا العصر عصر حقيقه، يعني عصر فقدان الخصوصيه وفقدان
1: فقدان
0: الامان،
1: الأمان
0: ويعني
1: والخصوصية. طيب السؤال المهم،
0: الاستحواذ عليك كإنسان حتى تصبح، يعني أنا أقول إنه إحنا أصبحنا جزء، لما أنا تحدثت وقلت
1: صحيح
0: أصبحنا جزء من معادلات الاقتصاد الرقمي، يعني أنت على شبكة الإنترنت مطلوب انتباهك. الصراع ما بين منصات الإعلام الجديد، منصات التواصل الاجتماعي، صراع على الزمن، بمعنى إنه صراع على المستخدمين اللي موجودين أطول مدة ممكنة أن يقضوها على هذه المنصة
1: يبقوا
0: أو
1: فيها.
0: تلك
1: صحيح
0: المنصة.
1: صحيح صحيح.
0: يعني اتصال
1: الخوارزميات
0: الانتباه.
1: شغالة على المسألة دي. طيب أستاذ رائد، الآن الموضوع المهم والأساسي إنه كيف المستخدم يستطيع إنه يعني

0: يعرف انه مثلا في البدايه جهازه مصاب او انه مفاتيح مروره اصبحت المرور اصبحت معرضه للخطر، وبعد المعرفه الاجراء الذي يتم؟
1: والله شوف، يعني بالحاله التقليديه بالكلاسيكيه كنا نقول انه الهاتف يعني بطاريه الهاتف جديده، وبالتالي الان صارت كانت تكفيني 8 ساعات، صارت تكفيني 5 ساعات 4 ساعات، معناه انه في هناك عمليات في الخلفيات احنا ما بندري عنها. هذا دليل من الادله. اثنين، كنا نقول انه درجه حراره الهاتف غير مبررة، يعني أنت الطفل عندك لما بترفع درجة حرارته نص درجة بصير يخربط الولد وتصير في عليه حرارة، وبالذات كمان نفس الشيء بنتعامل مع الجهاز لما بصير في عنده حرارة غير مبررة أو بصير يعمل ريستارت مباشرة مع الحرارة. أعتقد أنه هون هاي كمان إشارة ثانية من الإشارات. ثلاث، احيانا بيكون التليفون موجود بصير يعمل سكرين شوت لحاله، هذه السكرين شوت يعني ايضا دليل من الدلائل. يعني وعمليه الاستحواذ على الخرائط الحيويه الحقيقه يعني لا تستطيع ان تعرف، لانه في هناك شركات خاصه امنيه خاصه في العالم تقوم على ملاحقه الخرائط الحيويه لجسم الانسان وتقوم على بروفايلينج، عمل بروفايلينج لهذه الخرائط لكل شخص موجود، بحيث انه انت اذا مشيت في اي مطار في العالم، مشيت في اي شارع من دول العالم، فورا اذا ما التقطتك يعني كاميرا ذكيه فورا معلوماتك تكون وارده على الشاشه. فهذا هذا الموضوع من الصعب بمكان ما دام معك تليفون وما دام عندك تطبيقات بتفتح على خريطة وجهك، من الصعب بمكان انه انت تحافظ عليها سرا. ماذا نفعل؟
0: ماذا
1: يعني
0: نفعل؟
1: الحقيقة احنا كنا نوصي بعمليات يعني انه ما تنزل تطبيقات ما بتعرفها، كنا نوصي ما تعمل دبل كليك على اي رابط
0: اي لينك
1: يوصلك، كنا نوصي انك ما تتعامل مع اي حد بتواصل معك غريب او من دولة انت مش موجود فيها وما الك حدا فيها، وما تصيبك الفضول انك تعرف بالتالي انك تجاوب. يعني هاي الاليات كنا نحكيها، لكن الحقيقة مع زمن الذكاء الاصطناعي انا اعتقد ان كل هذه الاليات سقطت.
0: لا جدوى لها، لا جدوى منها،
1: لا جدوى لها،
0: لا جدوى. طب انا عموما رأيي انا يعني اصحح لي يعني لو انا اخطأت، انا فهمت من حديثك الان بانه يعني مفاتيح المرور لم تفقد تفوقها على كلمات المرور أو كلمات السر، لكنها هي أكثر أمانا وليست في نفس الوقت ليست عصية على الاختراق بأي حال من الأحوال، صحيح؟
1: نعم صحيح كلامك 100%.
0: ولا حلول
1: العلم كمان يعني بعض المنصات تعتمد الحالة الهجينة ما بين كلمات المرور ومفاتيح المرور
0: وبعد يا أيضا يحدث اختراق وما إلى ذلك.
1: نعم صحيح.
0: طيب عموما طمنتنا يعني بالمناسبة. يبدو أنه مع هذه التقنية لابد أن يعني نتحمل المخاطر كذلك، يعني
1: في يعني في اللي بده يستخدم هاي التقنيات بده يتحمل مخاطرها
0: بأي حال من الأحوال. نعم أنا شاكر لك كل ما تفضلت به، يعني تحياتي لك الخبير التقني.
1: العفو يا سيدي.
0: أستاذ رائد،
1: يا مرحبا فيك.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: شكرا.
2: ماذا بعد؟
0: في قطاع التكنولوجيا، التقلبات الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا أعادت إلى الواجهة أكثر من أي وقت مضى أهمية تحول الاستثمارات التريليونية في الذكاء الاصطناعي إلى عوائد مجدية للمساهمين، خاصة مع تزايد اعتماد الشركات الضخمة على الاستدانة لتمويل الإنفاق الضخم.
3: رهان الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة اختبار جديدة، فعلى مدى العامين الماضيين كان السؤال الأكبر في سباق الذكاء الاصطناعي من ينفق أكثر، أما اليوم فالسؤال الأهم من سيتمكن من تحويل هذا الإنفاق الضخم إلى عوائد حقيقية. وقد جاءت التقلبات الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا لتسرع هذا التحول، فارتفاع عوائد السندات دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، مع ارتفاع تكلفة تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة في ظل تزايد اعتماد هذه الشركات على الاستدانة. وبحسب بلومبرغ، التزمت كل من ألفابت ومايكروسوفت وأمازون وميتا وأوراكل باستثمارات تقارب $1.6 تريليون في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات

0: المقبلة على الشكل التالي، وتشمل هذه الاستثمارات مراكز البيانات والمعدات واتفاقيات الطاقة وعقود الإيجار طويلة الأجل. وفي قلب هذا الإنفاق الضخم تقف إنفيديا التي أصبحت المستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي باعتبارها المورد الرئيسي لرقائق المتقدمة، وتلعب دورا مهما في تمويل سلاسل الإمداد المحركة لتلك الاستثمارات. ولهذا تترقب الأسواق نتائج الشركة في 26 من أغسطس باعتبارها مؤشرا مهما على قوة الطلب الحقيقي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن وول ستريت لم تعد تكافئ الشركات على حجم الإنفاق فقط، بل على قدرتها على إثبات أن هذه الاستثمارات تتحول إلى نمو وأرباح. وهنا برز أداء مايكروسوفت وأمازون، إذ ساعد النمو في خدمتهما السحابية في تعزيز ثقة المستثمرين بأن استثمارات الذكاء الاصطناعي بدأت تحقق عوائد تشغيلية. في المقابل ورغم النتائج القوية لكل من ألفابت وميتا، يزداد تساؤل الأسواق حول ما إذا كانت الإيرادات المستقبلية من الذكاء الاصطناعي ستبرر استثمارات بمئات المليارات من الدولارات. ولهذا يتحول التركيز الآن من حجم الإنفاق الرأسمالي إلى العائد على رأس المال المستثمر والتدفقات النقدية الحرة. ووفقا لتقديرات SEG، من المتوقع يرتفع الإنفاق الرأسمالي المشترك لكل من مايكروسوفت وأمازون وألفابت وميتا وأوراكل بنحو 534 مليار دولار بحلول عام 2027، مقابل زيادة في التدفقات النقدية التشغيلية بنحو 340 مليار دولار فقط. بمعنى آخر، كل دولار و57 سنت تضخ كاستثمارات رأسمالية جديدة يقابلها دولار واحد إضافي يتم تحقيقه من العمليات التشغيلية، وهو ما يضع التدفق النقدي الحر لهذه الشركات تحت ضغط شديد. وهذا الفارق يختصر التحدي الأساسي الذي تصعب الإجابة عليه الآن. كيف تحول شركات التكنولوجيا أكبر موجة إنفاق في تاريخها إلى تدفقات نقدية أقوى وعوائد طويلة الأجل للمساهمين؟
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
2: أهلا بكم من جديد متابعينا. ينضم إلينا الآن داخل الاستوديو الصحفي في شبكة العربية أحمد سلطان. مساء الخير يا أحمد.
3: مساء الخير يا أستاذ.
2: نهاية الأسبوع
3: عليك وعلى
2: نهاية الأسبوع، كيف معك دائما؟
3: عظيمة، أعظم حاجة طبعا الويكند.
2: أجمل حاجة
3: أكيد أعظم. لا بنزعل، بنبقى مفتقدين الزملاء ومفتقدين
2: يا سلام
3: الشغل.
2: يا سلام
3: بنبقى زعلانين
2: يعني. نفسي أصدق هذا الكلام، نفسي أصدق هذا الكلام. طيب يا أحمد،
1: ماذا بعد؟
2: إذا انتظرت مدينة مشروع قرابة 100 عام وأنفقت عليه 5.5 مليار دولار نيوزيلندي، فمن الطبيعي أن تخطط لإعلان موعد الافتتاح بعناية شديدة جدا. مؤتمر صحفي، وزير النقل، رئيس بلدية أوكلاند، محطة جديدة، عشرات الصحفيين ولوحات رقمية جاهزة لتضيء بالموعد فور انتهاء الكلمات الرسمية، لكن موظف واحد ضغط الزر مبكرا أو بصورة أدق ضبط توقيت النشر بالخطأ، فاستيقظت اللوحات في 6 صباحا بينما كان الوزير يستعد للكشف عن الموعد في 9 صباحا. هكذا يا أحمد، اللوحات الرقمية لوحدها،
3: اللقطة اتسرقت. عارف لما تيجي داخل فيلم إثارة أو تشويق وحد يحرق لك النهاية قبل ما تشوفه
2: قبل الوقت،
3: فهو ده اللي حصل.
2: يعني كل في ترقب وانتظار
3: وبيصوروا تقرير، فالتاريخ موجود على يافطة من اللافتات اللي موجودة جوه في المحطة، فبانت. وكان المفروض أنه هيتم الوزير هيكشف عن الموضوع في المؤتمر الصحفي، فأوريدي كانت الناس شافتها فعرفوا المعلومة، فما بقاش في داعي يعني، حرقوا عليه اللحظة يعني.
2: صحيح صحيح صحيح.
3: الأبوخ بقى أنه ده مشروع تقريبا اشتغلوا عليه 10 سنين
2: فعلا،
3: ومفترض أنه هيكون مشروع فارق في حتى شكل وهوية المدينة بعد كده. ونبتدي نركز مع فكرة حتى طرح الموضوع اللي بنركز أنه عندهم أخطاء في التنظيم لمجرد أنه كادر بين يعني صحيح. هي لقطة بالغلط كده ظهرت حرقت الموضوع، نبتدي نضخمها ونسميها خطأ في التنظيم.
2: وبعدها طبعا تدارك الأمر هو الوزير أثناء ما بتحدث عن موعد،
3: ابتدى يهزر مع الموضوع في المؤتمر الصحفي.
2: صحيح. انتبه
3: لا هو خد الموضوع حتى شكل أدائه لما اتفرج عليه، أظن أنها فيه حاول يمارس طريقة من طرق السخرية بأنه يقول الجمعة 13 لا قصدي الأحد مش الجمعة، يعني ابتدى يهزر على الموضوع. بس هو الحقيقة أنه السياسيين دائما يحب

0: يتجنبوا اللحظات اللي فيها
1: اللحظات.
0: لوم وفيها تحمل محاسبة، بس بيحبوا الظهور دايما في اللحظات اللي بتجني فيها رصيد.
1: لا بس انت تخيل نفسك انك انت مستعد لاستعداد حدث مهم جدا جدا، والجميع يترقب وينتظر هذا الحدث، وانت تذكر تاريخ والتاريخ الناس اللي بيشايفه ولا خطأ في تناقض بينهم يعني.
0: اتحرق عليك. هي دي
1: يعني انا بقول لك الان نهاية الاسبوع، تخيل اقول لك الان لا يوم الاحد اهلا بك يا احمد فينا. تخيل معي.
0: هي هم زي ما بقول لك كده، هو اللقطة اتسرقت منهم شوية.
1: نعم.
0: بس الحاجة اللي ممكن نتكلم عليها بقى على المشروع ده تحديدا، انه دايما اللحظات بتاعة الافتتاح المشاريع العملاقة كبيرة. عادة بتترسخ في وجدان الشعوب على انها لحظات وطنية. يعني احنا هنا في السعودية لقطات مثلا افتتاح مترو الرياض. خلاص دي لقطة في تاريخ مش المدينة، البلد كلها.
1: بإيقاع معين في زمن معين.
0: لحظة وغيرها نماذج كتير في أمثلة وبلدان كتير. لقطات شبيهة. إنما خلينا القطار ده في أوكلاند عامل نقاش لطيف جدا في طرفين في المدينة. القطار هيغير هوية المدينة. ليه؟ هي مدينة واخدة على الطرق السريعة، الناس تنتقل بالسيارات، بيوتهم عبارة عن فيلل بحدائق. ده وجود القطار بيغير شكل المدينة، مثلا هتتحول تبقى زي مدينة زي طوكيو أو هونج كونج، اللي هو مباني عالية، أبراج سكنية، غالبا بيوت لازقة في بعض أكتر. وإنه أنت بدل ما تستعمل عربيتك والطرق الواسعة، لا تبقى بتستعمل المترو أو القطار، اللي هي النموذج اللي بيسموه مدينة ال 15 دقيقة، أن أنت توصل شغلك في 15 دقيقة أو المول.
1: وبالتالي هو هيحدث تغييرات كبيرة يعني
0: في هوية المدينة. التغيير ده بيحصل من 5 ل 15 سنة بس، حتى الآن الناس القدام او يعني بلاش القدام، في فريقين، في فريق رافض ان هو يغير هويه وشكل المدينه
1: ويحافظ عليه كما هو
0: وشايف ان الحل هو في التوسع الافقي مش الراسي، انه
1: ضد كل شيء جديد ويمكن يغير الملامح اللي هو اعتاد عليها.
0: بص انا ما عشتش في اوكلاند، بس انا هكون متبني وجهه النظر اللي هي ضد التحول بهذا الشكل. انت لما بتكون في مدينه واخد انها فيها براح كتير قدامك، مباني مش مرتفعه، جناين، خضره، ده بس يعني ده له حلاوته. بس هي الفكرة كلها انه شوية ما بقاش اول حاجة ذو قيمة اقتصادية عالية. الحاجة التانية فكرة انه لما بتزدحم المدينة او عايزة تتحول لمدينة اقتصادية، ساعتها خلص في نمط بيفرض نفسه اللي هو زي ما اتفقنا الابراج.
1: صحيح.
0: وبعدين بيخلق كمان بقى سوق عقارية جديدة او سوق استثماري جديد، لانه قبل القطار ده ما يحصل في قطع أراضي غالية وقطع أراضي رخيصة. بعد القطار ما يحصل ممكن تبقى أرض تكتسب أهميتها من إنها بس عند محطة قطر أو ترام.
1: فعلا وقطر بمثل ما أنت ذكرت هم اشتغلوا عليه فترة من الزمن 10 سنوات يعني.
0: أنت تفضل العيش في العواصم والمدن اللي هي الاقتصادية الكبيرة، ولا لا تحب تعيش في الضواحي زي مثلا؟ لأن أنا أصلا من الأرياف فتمام أحب
1: موازنة حلوة ما بين الضواحي وما بين المدن الكبيرة. موازنة حلوة يعني بين
0: أنت تفضل العيش
1: فترة على أكيد أي شخص يحب الطبيعة، يحب الأماكن البعيدة عن ضجيج المدن يا حامل الأحوال يعني.
0: أنت هتتصدم إنه في ناس لا بتحب الضجيج. أنا مش منهم، بس في ناس للأسف بتحب الضجيج.
2: ماذا بعد؟
1: الانتخابات دائما فيها اشكالات كثيره جدا يا احمد بتحدث احيانا، وما بعد الانتخابات ايضا. نحن القصه اللي حنتناولها انه عبد الرحمن السيد بعد فوزه بالترشيح الديمقراطيين لمجلس الشيوخ عن ولايه ميشيغان، وجه السياسي الامريكي من اصل مصري عبد الرحمن محمد السيد رساله الى من؟ الى المنافس الجمهوري مايك روجرز، بعد ان استخدم اسمه كامل ونطقوا بصورة خاطئة. طب خلينا نستمع إلى عبد الرحمن والكلمة اللي ألقاها ونعلق عليها بعد.
3: Russ, I really appreciate the question. You're right. That's the only play they got. They're going to point at me. They're going to point at my name. It's like, well, he's different. That's the best you got? You can't actually talk about what you want to do? My name is not raising your gas prices. My name is not taking us to war. My name is not the reason you can't afford your groceries. You know what?
1: طيب. ويرفض استخدام اسمه واستغلال اسمه، ويرفض أيضا استغلال اسمه في أي معركة انتخابية يعني.
0: هو يعني بشكل سريع كده عشان الناس اللي بتسمعنا على الراديو، هو هنا اتريق شوية على الراجل اللي قرر ينطق اسمه بشكل غلط عشان بس يبينه ان هو غريب. هو ده تكنيك سياسي شوية في الامريكان، انا عايز ابينك ان انت مش من هنا، فاعمل ان انا متلخ مش عارف انطق اسمك، صعب جدا
1: انطق الاسم غلط،
0: فخلاص ده مش امريكي. لا وكمان انا عندي صعوبات في ان انا انطقه. حتى بالمناسبة ترامب برضو كان عنده بيت فابدول، وعامل برضو نفس الحدوتة بتاعت انه متلعثم شوية في قراية اسمه عشان ابيعه او اسوقه او

0: اوصمه قدام المجتمع بان هو غريب مش مننا مش عارفين
1: نقول اسمه. لا انت بتشكك حتى بتشكك الناخبين فيه يعني وفي هويه الشخص ده عندما انت اصلا تكون مش قادر تنطق اسمه بشكل صح.
0: مش بتشكك فيه بس الحاجه الثانيه كمان انت بتقول لي انا كجمهور او كمواطن رايح انتخب انه ده مش منك احنا ما نعرفوش ده إيليان يعني كائن صحيح. فضائي جاي من برانا مش دخيل علينا فهو صحيح. هنا في المقطع اللي شغلته كان بيقول له يعني انت ما عندكش حاجه تنتقدها فيا او تقولها غير ان انت مش عارف اسمي. تقرا اسمي يعني تبين لي غريب هل اسمي هو اللي تانية. رفع اسعار البنزين وهو فعلا. اسمي مش اللي ودانا نحارب واسمي يعني عدد بقى
1: من الأشياء اللي ذكرها أحمد قالوا مايك يعني إذا لم تستطع نطق الاسم إنه هو عبد الرحمن يعني خلي اسمي خارج فمك ويسعدني أن أعطيك دروسا في طريقة نطق هذا الاسم.
0: شوف هو عبد الرحمن عموما قصة نجاح ملهمة الصراحة ولافتة لأنه عبد الرحمن كان يترشح قبل كده يحاول يحظى بتأييد حزبه في 2018 وفشل
1: فشل
0: عمل إيه بقى بعد ما فشل في 2018 عمل بودكاست خاص بيه
1: صحيح.
0: طلع كتاب
1: صحيح.
0: الحملة بتاعته اللي موجودة كان قدامه مرشحة هو تقدر تقول أنه عبد الرحمن عشان يحصل على تأييد حزبه اضطر يهزم مؤسسته الحزبية بالكامل لأن كل قيادات الحزب الحالية والسابقة أو أغلبها بلاش كل كانت بتؤيد المنافسة بتاعته اللي هي كان اسمها هالي أنا مش هالي ستيفنز فهو قدر يهزم كل الأسامي الكبيرة اللي كانت بتدعمها الحملات التمويل الضخمة اللي وصلت في بعض التقديرات ل 60 مليون دولار عن طريق أنه هو مش بقى أنه مثلا راح عمل مقابلات في CNN وفوكس والأسامي الإعلامية المرموقة دي لا هو عنده البودكاست بتاعه على يوتيوب مقابلات مع المؤثرين
1: وقال أيضا أنه هذا البودكاست كان عنده تأثير كبير جدا حتى على شعبيته يعني
0: بالضبط ومقابلات مع المؤثرين اللي على اليوتيوب اللي بيقدموا محتوى سياسي واستضافوه فعمل معهم مقابلات فهو هنا هز عرش حاجات كتيرة في الطريق مؤسسات إعلامية كبيرة جماعات ضغط موجودة لأنه خد بالك هو أقرب كسياسي في فكره لبيرني ساندرز يعني واحدة من ضمن الحاجات اللي هو مثلا بيطالب بيها أنه يكون في تأمين صحي للناس كلها في أمريكا أنه هو ضد الدعم العسكري اللي بتقدمه أمريكا لإسرائيل بيطالب بدور أكبر للحكومة في الاقتصاد من الشكل الحالي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية فهو أضر يعني زي ما بقولك كده نقدر نقول هزم تقريبا يعني بين علامتين تنصيص مؤسسته الحزبية كل وسائل الإعلام التقليدية وحصل على فاز بفارق 1%
1: صحيح.
0: هيخش على تحدي تاني أصعب إن هو دلوقتي بقى محتاج أصوات الولاية كلها التصويت صحيح. هنا بيتم تصويت مباشر واللي بياخد صوت أعلى واحد بس يعني تاخد أكتر من المرشح اللي قصادك بصوت واحد أنت هتكون تمام كل الفئة اللي بتأيده في الوقت الحالي أيدته غالبا لأنه هو مرشح أيديولوجي فكرة أنه أنا الأفكار الاقتصادية اللي تناقشنا والسياسية اللي تناقشنا فيها من شوية زاد أن أنا بتحدى أنا مواطن في مواجهة المال السياسي إنما كتلة كبيرة من الناخبين في الدائرة اللي هو مترشح لها عبارة عن اللي هم العمال بتوع المصانع السيارات العامل الأبيض هو محتاج ان هو يقتنع بيه ان هو رجل اقتصاد لانه الولاية دي اللي هي ميشيغان من الولايات المتأرجحة في بعض المرات حسمت الفوز لترامب بسبب فكرة العمال دول فهو التحدي الجاي بالنسبة له ان هو يبيع لهم نفسه او يقنعه ان هو رجل اقتصاد
1: ده السبب اللي خلاه ايضا هو ما يصمد بمناسبة تجاه اي نقد يوجه له او ولو كان بطريقة ما عن طريق نطق اسمه بطريقة خاطئة من خصومه وما الى ذلك وخلاه ان هو لا يرد ويوضح.
0: بص السياسيين الامريكان غالبا بيردوا اكتر يعني عندهم المساحه دي اكتر في فكره خشونه المواجهه اكتر من المنطقه عندنا يعني هو انت حتى بتتفرج على المناظرات الرئاسيه
1: نعم
0: بس خد
1: نعم.
0: بالك هو كمان بينتمي لجيل مختلف هو مواليد 84 يعني هو اصغر مني انا بسنه تمام الحاجه الثانيه زي ما قلت لك ده سياسي رقمي تماما يعني
1: صحيح.
0: من
1: صحيح.
0: البودكاست وما الى ذلك والمؤثرين فالعقليه بتاعه
1: مختلفة.
0: يعني زي ما احنا بنقول كده مش هيسمي عليك لما انت هتغلط فيا وبعدين كمان التاني الصراحة برضو حاول ينتقده او يقل منه بطريقة بدائية جدا اللي هو ده اصلا لأبوين مهاجرين فتربى كطفل مهاجر هناك فاكيد وهو عايز صغير في المدرسة ده اللي كان يعني دي حاجة مثلا هو متدرب عليها من ايام ما كان في الحضانة فما تبقى يعني حتى لو عايز تشاكسني طور نفسك شوية انا هو بقى له 40 سنة عايش حاجة و40 سنة عايش في امريكا دي كانت اللي هو زي عندهم او السلام عليكم في امريكا كانوا بيقولوا له ابدول وبالتريقه على اسمه
1: ماذا بعد طيب في الختام، في 12 أغسطس يعني في حديث كثير جدا يتقال عن هذا التاريخ،

0: أحمد، لا تحتاجون إلى ربط أنفسكم بالمقاعد، نحن نقول للناس تطمئن، لأنه في منشورات ومقاطع منتشرة على مواقع التواصل بتزعم بأنه الأرض حتفقد جاذبيتها لمدة 7 ثواني، وأن البشر والأشياء سيرتفعون في الهواء قبل أن يسقطوا مجددا. طبعا الشائعة هذه لا تكتفي بذلك، بل تمنحنا موعد دقيق الساعة 2:33 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، أي 5:33 مساء بتوقيت السعودية. تقول إن وكالة ناسا تعرف ما سيحدث وتستعد له سرا، ذلك ما يتحدث عن مشروع المرسى. طيب، حديث عن الجاذبية، إنه في 7 ثواني في 12 أغسطس.
1: طبعا يعني الإشاعات
0: كثيرة
1: وده خبر ملوش أي مصدر
0: هين
1: ولا أي أساس من الصحة. هو عبارة عن لما الناس عملت التحقيق الاستقصائي بتاعها عشان يشوفوا الشيء اللي احنا الأخبار الزائفة يعني والمفبركة
0: حول هذا الموضوع،
1: لا إن هو عبارة عن صور مخلقة بالAI منشورة اتنشرت في فضاء إكس
0: ولا وجود لمشروع أيضا لناسا متعلق بهذا الأمر إطلاقا.
1: بس التركيبة بقى، فاكر أنت امبارح اتكلمنا عن الخبر بتاع نظام طيبات وفكرة الدكتور اللي بيتعرض لمؤامرة وشركات نفس الطبخة بتتكرر في حتة تانية ونقدر نفككها، زي ما هنا كان بيقول لك شركات الأدوية بتحاربوا عشان البيزنس هنا نفس الحدوتة. وكالة ناسا عارفة الخبر بس ساكتة، وثيقة سرية لوكالة ناسا حاطين فيها أرقام بقى، خسائر اقتصادية قيمتها 89 مليار دولار، الجاذبية 7 ثواني، الساعة 14:02 يعني و33 دقيقة، اليوم 12 غصن.
0: فانت اليوم اليوم اختيار اليوم تحديدا مخصوص لانه اليوم ده هيحصل فيه فعلا كسوف كل الشمس،
1: بس دي تركيبه،
0: لذلك اختاروا اليوم ده بالمناسبه مش يوم اخر غير 12 اغسطس يعني
1: بالظبط. هو هنا الجزء من الاخبار المفبركه او الزائفه بيكون يعني الصنعه فيها ان هو يبنيها على خبر فيه شيء من الصحه، اللي هو انا اقول لك في كسوف، فانت لو هتبص في كسوف شمس فعلا يوم 12 هتكون عارف عنه. يبتدي ينسك حدوته كلها ملهاش اساس، بس هو بناها على شيء سليم. طبعا بالنسبه للقوانين بتاعه الفيزياء، هي الارض يعني جاذبيه الكره الارضيه جايه من كتلتها، فعشان الارض تفقد الجاذبيه لازم تفقد الكتله، وده صعب. بس انا صراحه بقى بشوف انه ده خبر لطيف جدا للي هم ايه الحبيبه والمتزوجين، يعني كيف تفقد الارض جاذبيتها وانت عليها. يعني انا بصور لو البرنامج ده بيقدمه مذيع مثلا بتقول لي الارض تفقد جاذبيتها، لا تفقد الارض جاذبيتها وانت عليها اكيد
0: وانت عليها. نعم، شكرا نحو سلطان، تحياتي لك، كل الشكر، شكرا جزيلا، شكرا.
2: ماذا بعد؟
0: نختم مع المؤشرات الاقتصادية، وفيها أنهى مؤشر السوق الرئيسية تاسي جلسة اليوم على تراجع بنسبة 0.7% ليغلق عند 10812 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5,700,000,000 ريال. المؤشر سجل أعلى مستوى عند 10910 نقاط، أعلى مستوى منذ يونيو الماضي، وأدنى مستوى عند 10812 نقطة. تراجع سهم أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1% عند 26.50 ريالا و64.55 ريالا، فيما هبطت أسهم أنابيب السعودية وسناد القابضة والخدمات الأرضية بنسب تراوحت بين 2.6% عقب إعلان النتائج المالية. أسعار النفط مزيج برنت على ارتفاع ب 1.70% ليصل إلى $80.80 للبرميل. المعادن، الذهب على ارتفاع ب 0.49%، الأوقية والأونصة وصلت إلى $4,267. فريق عمل ماذا بعد يحييكم دائما، زيادة الجفان وعد الدوسري، حتى جديد الملتقى، تحياتي لكم وإلى لقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
3: بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية العربية.net/app.
4: قبل أن تتحرك عليك أن تضبط نفسك، وقبل أن تقرر أو تحكم لابد لك أن تعرف. العربية FM، أن تعرف أكثر.
5: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟

0: بخبر يهمك.
1: رأي جدل ومفاجآت.
2: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
3: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم.
2: بلقطة؟
4: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه.
2: أو مسمع فني مثلا.
0: رياضة بنكهة الويكند.
2: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
5: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
5: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
5: المتخالفون.
7: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
5: المتحاورون.
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
5: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
9: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
10: نعم، مطلب بيئة العمل.
11: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
12: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
3: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
13: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
14: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
15: الناس يعزمون في الجروبات.
3: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي نقيدان على العربية FM.
2: العربية FM،
16: أن تعرف أكثر. العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مصادر عسكرية يمنية تعلن مقتل 45 عنصرا وإصابة 80 آخرين في هجوم حوثي على قوات حكومية في حضرموت ومأرب. بغداد ترفع مستوى الجاهزية في كل المعسكرات والقواعد التابعة للقوات الأمنية العراقية بحسب مراسلنا. مصادر العربية تتحدث عن بيان عماني إيراني مرتقب عن فتح مؤقت لهرمز إلى حين الانتهاء من الفتح الدائم. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن تعيين محسن رضائي أمينا لمجلس الأمن القومي خلفا للمستقيل ذو القدر. وزارة الدفاع السعودية تعلن انضمام دول إضافية إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. قائد التحالف البحري الدفاعي يوضح للعربية أن من خطط التحالف الاستراتيجية حماية الملاحة. وفد باكستاني يضم رئيس الوزراء وقائد الجيش يصل إلى السعودية اليوم في زيارة تستمر 3 أيام. يونيفيل تسجل إطلاق الجيش الإسرائيلي 113

شر مقذوفا على جنوب لبنان الأربعاء. والجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند مستوى 10,011 نقطة. في أخبار الرياضة، النادي الأهلي السعودي يعلن تعيين الهولندي مارينو بوسيتش مدربا للفريق الأول. والاتحاد يحسم صفقة اللاعب السنغالي ديون لوبي بعد التوصل إلى اتفاق مع ألميريا الإسباني. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج سايكو دراما.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
7: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
8: يعني توجه صحيح عندي.
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
9: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم،
10: كيف رح نبدأ الويكند؟
11: بخبر يهمك،
12: رأي جدل ومفاجآت،
9: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
13: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
9: بلقطة،
14: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
9: أو مسمع فني مثلا.
15: رياضة بنكهة الويكند.
9: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.
12: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
16: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
12: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
17: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن،
12: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
18: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
12: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
19: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
12: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
2: صراعات

0: لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر
1: موافقة المجلس بالأغلبية،
0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، هنا
0: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: مستمعينا الأعزاء، اليوم الخميس، اليوم المفضل لقلبي لأن فيه سايكو دراما. ضيفنا لليلة ما هو مجرد نجم مر على الشاشة، ضيفنا حالة درامية ونفسية قائمة بحد ذاتها، شخص قادر بلمحة بصر ينقلك من قمة الضحك لعمق الصدمة، من جنون وعفوية بديع كدعوبة للوجوه المركبة والقاسية مثل صابر في الانتظار. الفنان اللي ما انتظر الورق يرسم الشخصية بل شكلها من روح الشارع، يقتنص تفاصيل الناس البسطاء، يبني الكاركتر بنفسه من اللبس والحركة واللزمة الصوتية، صنع لنا مدرسة خاصة ببناء الشخصيات انحفرت بذاكرتنا وما ظنت تتكرر، سفير الكوميديا السوداء، ملك الارتجال والمتمرد اللي كسر كل الأنماط ليقدم لنا النفس البشرية بصدقها، والمتحدث الرسمي باسم الكادحين.
1: أصلاً أنا ما عندي غير كرامتي وعزة نفسي، مصاري نعم ما معي، أواعي نعم ما عندي، بيتي نعم مو إلي، كلمتي نعم مو مسموعة، شغل نعم ما عندي، بس عزة نفس وكرامة عندي وبوزي على البلد كلها.
0: اليوم بسايكو دراما راح نغوص بأعماق شخصية ما بتشابه حدا، وراح نكشف الستار عن الجوكر الفنان الكبير أيمن رضا. مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ أيمن. مرحبا أستاذ أيمن، المايك لو تفتحه عشان نقدر نسمعك. ما نسمعك المايك.
2: إيه سمعتيني؟
0: نسمعك بوضوح، أهلا وسهلا.
2: يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك وبالجمهور السعودي والجمهور العربي اللي عم يسمعنا كله، وإن شاء الله أيامكم بتضل كلها خير وبركة.
0: ويوم أنا أعتقد سعيد جدا جدا جدا بتواجدك أستاذنا معانا اليوم. في كل مرة أنا أقولها وراح أقولها في كل حلقة، نحن نذاكر، فمذاكرتي لليوم طرحت سؤال قبل كل حاجة أنا ما لقيت إجابته، فأنا أبغى الإجابة منه اليوم. إحنا شفنا أيمن رضا وهو رائع وكبير، أنا عندي سؤال واحد، شخصية المونولوج بدأت من عمر مبكر وكيف؟
2: والله هو أنا المونولوج كنت أنا بصغري، يعني لما كنت صغير يعني بالمراحل الابتدائية كنت أقلد بعض المونولوجيست، يعني المونولوجيستاينية مثل ما بيقولوا، المونولوجيست يعني مثل محمد طه، العزبي، جيزاوي، هدول الشخصيات هلا طبعا ما معروف فيه، فكنت حبهم يعني لهم كاركترات، يعني كان يستهويني الكاركتر اكثر من انه والله مونولوج. هو بيحب يعني يضيف على المكونات الشخصيه، لانه اغلب الاحيان عندنا بالدول العربيه بيكتبوا النجار مثل الدكتور بيحكي، مثل المهندس، مثل الموظف، ما بيحسنوا يميزوا بكتاباتهم بهذا الموضوع، فلذلك دائما كنا نحن نحاول نضيف، وخاصه ببقعه الضوء نضيف على الكتاب ملامح شخصيات مختلفه، وهيك تدربنا.

0: دربنا مع بعضنا لوصلنا لمرحلة يعني كانت يعني بفترة من الفترات، وإن شاء الله هلأ هيك عم ترجع وتتألق يعني من أول وجديد.
1: لأنه للأمانة يعني الآن وأنت قاعد تتكلم أنا قاعد مخي يروح ويجي، قاعدة أقول الشخصيات المركبة اللي أنا قاعدة أشوفها هذه مستحيل ما كان جزء من طفولة أيمن رضا، جزء متأصل من الطفولة، أشخاص أنت شفتهم بالحقيقة، أشخاص مروا عليك، أشخاص تخيلتهم. فلعل انطرح في بالي سؤال الآن، هل أنت كنت من الأشخاص اللي يعني يتأملون الناس حتى اللي في الشارع ويقلدونهم، ولا يكتفي بالمقلد خلاص ويقلد المقلد؟
0: لا أنا ما بقلد، ما بحب أقلد يعني، أنا بركب،
1: الله عليك،
0: بركب شخصيات على بعضها يعني. أما تقليد ما بحب أقلد. هو كثير مهم إنه أنا البيئة اللي موجود فيها هي بيئة متنوعة، يعني بيئة هي تحتوي على أسواق تجارية ومحلات، وبتحتوي على مناطق سياحية مثل الجامع الأموي، القصر العظام، الخانات، وفيها يعني كل شيء، إن كان مقاهي ولا أسواق ولا أسواق خضرة، ففيها تنوع يعني، هي حياة صاخبة يعني، ما عندنا نحن شيء اسمه يعني دائما في هنك، ما في صمت، فلذلك هي هيك مضغوطة ضغط يعني. فلذلك فيك أنت يعني الشيء اللي درستيه، هو شوفي لك شغلة، إحنا درسنا معهد عالي في المسرحية بدمشق، درسنا يعني مدارس مسرحية كتير، إن كان عربية ولا أجنبية ولا بدون يعني ما نذكر أسماء، بس المشكلة بدك تلاقي لها معادل ببلدك اللي أنت عم تشتغل فيه أو بموقعك أو فأنا كتير شاطر بأنه أحسن لاقي المعادل هاي المدارس اللي نحن تعلمناها، لأنه هي مهنة مستوردة، ما أنا مهنة أصيلة عنا يعني.
1: أي هذا اللي نقدر احنا نسميه تقنين، اللي هي تقنين الشخصية على ما يتناسب مع البيئة. شخصية أبو ليلى مثلا
0: طبعاً يعني
1: هي مقننة على البيئة الشامية.
0: حتى انت عندك يعني مثلا، او بتتعرضي مثلا كذا مره لدور مدرس او صحيح. دور موظف، ما في موظف بيشبه موظف، ما في مدرس بيشبه مدرس، ما في شخصيه بتشبه شخصيه،
1: صحيح.
0: لذلك بتلاحظي بالفتره الاخيره نحن بلش يعني يخف شغلنا، لانه ما في هي الشخصيات القويه اللي ممكن تعمل لك لقدام دفعه يعني.
1: صحيح. ولعلنا يعني للحديث، أنا أعرف أن في كل شخصية رح نتحدث عنها بيكون عندك حديث كثير. يعني مستمعين، أنتم متخيلين أنه الأستاذ أيمن رضا في عمل واحد مثلا بقعة الضوء اشتغل لكم بالانتهازي، موجود البسيط، موجود مسؤول فاسد، مسؤول صالح، كلهم موجودين، أب حنون، أب قاسي، رجل مكسور، محتاج.
0: يعني نحن بنشوف لك شغلي ببقعة الضوء، نحن طلعنا من 6 نجوم و7 نجوم و8 نجوم، كنا عم نرصد مناطق المخالفات بسوريا اللي كانت هي بتشكل 80% من البلد، فكانت المواضيع عن بسيطة على متطلبات الحياة، تليفون أرضي، غسالة، فيزا سعودية، عرفت كيف؟ مطالبنا كانت يعني على أدنى بهذيك الفترة. بعدين لما أنا قررت أنه أنا وباسم نساوي بقعة الضوء، حاولنا أنه نبلش نبحث عن شكل جديد لهي الكوميديا، وبنفس الوقت نعوض عدم وجود سينما سورية بهذيك الفترة، غير سينما مهرجانات، ما كان في سينما يعني جماهيرية، فلذلك حاولنا أنه نشتغل أفلام قصيرة بهي المسلسلات، ونمسح كل شيء ما تعرضنا له من مشاكل اجتماعية، ما خلينا شيء. طبعا ضمن وجود رقابة قاسية جدا جدا، كنا نتعذب كتير لحتى نعمل إسقاطات على المواضيع اللي بدنا نحكي عليها الحساسة يعني. الحمد لله يعني لقى نجاح هو العمل، فبأول سنة لقى نجاح يعني، والدولة تفاجأت انه يعني كان في جزء كبير منها لللوحات ضدهم يعني، فهن ما حسنوا انه يوقفوا لهذا العمل، فلقوا طريقة تانية يعني حتى يكركبوه، كتروا المسؤولين اللي مسؤولين عن العمل يعني، كنت أنا وبسم وليس، بعدين صار مجموعة كبيرة صارت مسؤولة، فراح الموضوع باتجاه آخر، وكان السبب كمان نحن تنازلنا لصاحب الشركة الفكرة لحتى يحسن ينفذ لنا إياها. فبقعة الضوء تقريبا للجنة.

0: التالي تظل محافظ شوي على رونقه، بعدين للأسف يعني صار مواضيع اللي بدهم إياها هني يعني اللي بتخدم الدولة.
1: فهذا يعني يعطينا سؤال أو يعطينا تصور أنه أحيانا الأشياء اللي الصادقة تؤذي في يعني طبعا. في مجتمعات كثيره
0: حقيقة
1: الصدق
0: يعني
1: يؤذي.
0: الحقيقه موجعه الحقيقه.
1: صحيح صحيح. فانت بتتكلم لي مثلا عن بقعة ضوء، انت بتتكلم عن عمل، انت عمل في سوريا، واعطانا نحن انا انا انا خارج سوريا لكن انا تابعت بقعة ضوء في اجزائه. النقطه اني كنت ارى سوريا الحقيقيه في الجزء الاول، والجزء الثاني سوريا الفعليه اللي كانت مختلفه عن اعمال اخرى، او كانت مختلفه عن الاعمال التاريخيه، او اختلفت بشكل او باخر. فصار صنع لنا بقعه ضوء نسميها نحن الالفه، فصار ما بيننا وما بينهم الالفه. فالعادات السوريه الحقيقيه، الافيهات اللي تقال في الشوارع السوريه صار جزء من افيهاتنا. الطبع السوري اللي صار موجود في البيئة السورية تم ابتعاثه للخارج. لكن الحقيقة مؤذية يا أستاذ أيمن، وهذا لعله يعني كان القربان اللي قدمه بقعة الضوء.
0: صحيح صحيح. هذا بعدين هو بقعة الضوء لك شغله، هو كمان غير بشكل الدراما السورية. يعني كنا قبل احنا عنا مسلسل قوده بطل واحد والباقي كله بيلعب معه.
1: صحيح، وكلهم في خدمة هذا البطل.
0: احنا بس من سويت مشهد واحد بلوحة مع بطل جديد طارحين، مو عارفين الممثلين اللي راحوا ببقعة الضوء اللي صاروا نجوم هلا اغلبية بقعة الضوء. وفي شغلة أهم من هذا الموضوع، أن هن ما كانت يشتغلوا متصل فصل. يعني متصل منفصل كان شوي صعب عليهم انه يسوي متصل منفصل، وكان صعب عليهم كمان الفتنة بالسنة الثانية فكرة المخرجين المتعددين. ما قبلوا المخرجين انه ينافسوا بعضهم المنافس علينا شو مخرجين متعددين وشو هالشغلة اللي مو صح وكذا. قاموا صاروا يساووا المخرجين اوقات ثلاثة يشتغلوا بمسلسل مثلا مثل حاتم ومسنة وليس، اوقات اخرجوا مسلسل واحد.
1: ولعل
0: فنحن شوي كنا يعني ما عندنا دعم، عرفت شلون؟ يعني لانه نحن كنا صغار وطالعين بمشروع جديد، فكثير من الممثلين النجوم ما رضوا يشتغلوا معنا بوقتها. يعني ما في غير بسام كوسا قبل يشتغل معنا، والباقي كله ما قبل يشتغل معنا. عرضنا على ايمن زيدان، على عباس النوري، على شو اسمه سلوم حداد، ما رضوا يشتغلوا معنا اعتبروا. بس لما شافوا نجاح كلياته كمان ظلوا مصرين انهم يشتغلوا معنا.
1: وطبيعي يعني هم ما شاء الله عليهم نجوم وصنعوا طريقهم، لكن انا وجهة نظر مشاهد
0: اكيد إيه؟ بس شوفي احنا وقت اشتغلنا ضلينا نشتغل، احنا ضلينا نساعد اي خريج بيجي جديد انه نعطيه فرصه وندعمه بوجودنا معه. يعني انت بتلاحظي اي ممثل بمصر جديد بيجي معه 5-6 نجوم بيدعموه بالعمل لحتى هو ينتشر.
1: تعرف ايش النقطه اللي الان وانت قاعد تقولها انا قاعده اتاملها؟ انه كانه بقعه ضوء عمل انتاج جديد، ترى للدراما عمل انتاج جديد للكوميديا. بقعه ضوء انا من وجهه نظري كمشاهد قبل ما اكون مختص او قبل ما اكون مهتم في هذا المجال، دمج لنا الدراما بالكوميديا بشكل حلو مختلف تماما.
0: غير شكل الدراما كله، غير شكل الدراما. بس احنا لانه يعني شو بدي اقول لك، لانه ناس بسطاء ما دعمونا يعني ما قبلوا يدعمونا، لانه اصلا احنا ما كان في سند لنا غير موهبتنا يعني وشغلنا.
1: والله يا استاذ ايمن اقولها الان بعد سنين من بقعة الضوء، لولا بساطتكم في بقعة الضوء لما وجد الناس مدى التشابه اللي ما بينكم وما بينهم، وصار هذا القبول الرهيب في بقعة الضوء.
0: الحمد لله.
1: لأنه أنت تتكلم لي وهذه يعني إحنا حنغوص فيها بالشخصيات. أنا كنت يعني أنا اكتشفت أني أنا بأم سعيد أنا حافظة فيهاتها. أم سعيد أنا حافظة كل ما تقول أنا قاعدة أردد وراها. بعدين كذا وقفت قعدت أقول
0: يعني تصوري أنت نحن كنا بهاي المرحلة انه نحن يعني هذا الجيش اللي كان يعني ام سعيد بتتجرأ بتقول له العسكري بتقول له بدي بزع عليك وانت امك نعرف امك يعني هذا كانت الهدف من لوحه، مو بس انه ننقذ الـ الـ الـ الـ الـ العسكر، لا كان الهدف كمان انه نحن اهل اولاد حاره اولاد بعض. شو عم تساوي؟ شو هذا اللي عم يصير؟
1: اي وكأنه يعني تصور المجتمع. صحيح
0: ايه، لانه هنا وقت ساووا شغله هيك سيئه جدا جدا، ساووا اللجان الشعبيه انه بالحاره بينقوا كذا واحد

0: إن بيصيروا مسيطرين يعني على الحرب
1: والله. يعني
0: على الأمن يعني.
1: أنا أقول لك إياها الآن، يعني من بداية رحلتك لمن الآن أنت لم تكرر، وهذا ما هو من باب المجاملة، أنا لا أجامل والله، يعني أنا واللي لاحظت أنا كان
0: والله أنا بعتذر كثير أوقات لما بيجيني شيء يعني، لا مثلا أنا جاني مسلسل اسمه عيلة تعمل عمايل، معنا محمد ثروت ومعنا من مصر وكذا، فأنا اعتذرت يعني. واحد مثل حكايتي يعني بيعتبر أنه فرصة نشتغل نحن مع الأخوة المصريين، بس للأسف ما حسنت، لأنه يعني أنا بالنسبة لي دائما معياري لحتى أشتغل هو أول شغلة تكون في شخصية، ثاني شيء أنه احترم الجمهور.
1: صحيح.
0: يعني إحنا من أول ما بلشنا بنحترم الجمهور، هي أول شغلة يعني.
1: صحيح.
0: وما هدفنا مادي يعني، بجوز بعض الأحيان نشتغل عمل نكون مضطرين لحالة مادية، بتعرفي أنت بالوطن العربي إحنا ما بناخذ مثل
1: هوليوود
0: الشباب برا.
1: يس.
0: إيه. فلذلك بعض الأحيان يعني الناس مناح معنا يعني، بيحبونا وبيعذرونا لما بنشتغل شغلة مو ظابطة يعني.
1: لا والله يعني أنا شهادة، يعني أنا الآن في كل اللي تحدثنا عنه أنا فيدباك الجمهور، أنا صوت الجمهور قبل ما أكون صوت المختص. لم يكرر أي عمل لأي من رضا، وهذا أنا كمختصة شكل لي تحدي أني أنا في كل شخصية أنا كنت قاعدة أذاكر أشياء مختلفة عن الشخصية الثانية، وأطلع من الشخصية وأضع أي ترابط ما بين الشخصيات، كان ترابط واحد وحيد ملامح وجهك فقط، لأنك أنت أيمن رضا والملامح لا تخلع، ما عدا في أم سعيد خلعت الملامح.
0: حاول غير يعني. أنا كثير
1: الواحد لا يخلع وجهه
0: يعني، تعرفي بأم سعيد الرزق أنا خليتهم طالعتهم كلهم من غرفة المكياج وساويت الشخصية وطلعت على الشارع ومرقت قدامهم، ما حدا عرفني نهائيا يعني. لذلك وقتها قلت أنه ممكن ساوي شخصية أنثى يعني، امرأة كبيرة بالسن
1: تضحك هي والثيب اللي على نظارتها.
0: الحقيقة انه مين ما كان يشوفني يقول لي هي يا عمتي يا خالتي يا ستي يا عمتي يا خالتي ربتكي، فالحمد لله كانت شخصية موفقة
1: الحمد لله. وأمانة رح نجي رح نخوض يعني كثير في بالحديث عن أم سعيد، لكن لنتوقف مع بعض عند المحطة الأولى، إيش رأيك؟
0: أوكي
1: يلا بينا.
2: أصبر صفارك سحرني وبعدك عني أهرني، سيلي سيلي سيلي لك دخيله الأصفر ودنيلي. خدي خدي لك يسلمني الخصم على الدبس، لك شو هالقشاط اللي كله بسامي الكبس.
3: ايه والنيلي شو هاي لجديدي؟
2: ما كتبتها بتعلتي؟
3: ما كتبتها.
2: لك أنا شو بدي أتذكر إذا ما مرقت ما بتذكر. قوم إلا أرجعي خليها تمروا اطلعها ولا إلك طريقة ما بعرف، قوم تحرك من هون العبا. قال قوم تبرقي ما قدام فتصفر إيه ولا أحمد عقدك.
1: أبو ليلى دخيل النيلي كاتب قصيدة على كل وحدة تمر وتروح وتجي. أبو ليلى كرياتيفتي كرياتيفتي فددين.
0: هي الشخصية يعني عملت إشكالية كبيرة بين الناس يعني، صار كل واحد يقول أنا في واحد بالحارة عنا هيك، أنا يقول في واحد عنا بالحارة الثاني هيك التالي، لأنه هي مركبة من مجموعة شخصيات سورية عايشة حالة ضياع يعني، كانت بهذيك الفترة. فهي كانت الشخصية ما الهدف منها بس الإضحاك، كان الهدف منها أنه تبين قديش المواطن السوري بهي المرحلة مهزوم منهار. بس الشيء اللي بيميزه هو السوري دائما الابتسامة والضحكة يعني، حتى وقت الألم بتلاقيه بينكت وبيحكي وكذا، مثل الشعب المصري مثل أغلب الشعوب العربية. فلذلك كانت أبو ليلى هي العبارات اللي فيها أتقل نقد سياسي كان ممكن يكون موجود، إنه شو هي هيك، شو هذا اللي عم يصير، ليش هيك عم يصير، مين مع مين، بالله أحمد أخذ أختي، ما له متذكر إذا أخته متجوزة أحمد ولا لا. نتيجة الضغوط ونتيجة الظروف وكذا، وصارت ترندات يعني الشخصية بالمناسبات الوطنية بالحروب بأي يعني، صاروا يستخدموها بكل الحالات، بالحزن بالفرح بالأمور السياسية. فأنا حبيت يعني هلأ يعني إنه هاي الشخصية هي فيها شيء من الارتجال كان العفوي بيشبه الحالة اللي كنا عايشينها يعني. لذلك هلأ لما حكى معي سامر المصري اللي بدنا نساوي الجزء الثالث، قلت له

0: راح نعطيها وقتها لأنها يعني أم سعيد نعطيها حلقة كاملة عنها.
1: أنت لما بتصلي لشخصية بيوافق عليها الجمهور بكل شراهة
0: يصير تحدي
1: عندك بصير التحدي أكبر بكتير، فلذلك أنا بعتذر كتير.
0: لا والله يعني إحنا اللي نعتذر أنه لم يقدر أبو ليلى التقدير الحقيقي. كنت أتأمل في مشاهد يعني أبو ليلى لو شلناه من الجانب وحطناها على أرض الواقع رح نقول أنه في سلوكيات مزعجة أبو ليلى، لكن لأنه كان كأنه الجانب الساخر من الألم. وهذه ترى
1: دراسة، بس هو إذا بتلاحظي هو هو هو تقدم على أساس نسوانجي.
0: أي
1: بس هو ما له نسوانجي، هو بس ما له نسوانجي، هو نهائيا إذا بتلاحظي بكل المسلسل بس بيحكي.
0: أي
1: بس بيحكي يعني حتى هذا مقصود إنه هو كمواطن ما بيطلع بإيده غير
0: ولا شيء لما يحكي. أنا كنت أطالع لها ترى كرمزيات، لأنه أبو ليلى كان يعني حكاوي حتى مليئة بالرمزيات. هو لما كان يتكلم عن اللي مو رجعها خلنا نشوفها مرة ثانية، لو هو جردناه من أنه أبو ليلى كنا حنقولوش هالنسونجة على قولتك. لكن تعرف أستاذ أيمن أنه حتى الدراسات الاجتماعية تكلمت أنه ارتباط مستوى الألم يزيد من مستوى الفكاهة، فكل ما كان مستوى الألم النفسي.
1: حتى إذا بتلاحظي أنت لما قطوع عن حديثك في شيء يعني مثلا كان يقول على طول عم يضربون بالقشاط بالنبك، هي بالنبك كانت المقصود بالقشاط بالنبك، لأنه بالنبك أول ما يسيروا العساكر بياخدوهم على الدورة على النبك. عرفتي شلون؟ فعم يضربون بالقشاط، كانوا يضربون للعساكر بالقشاط يعني يلا امشي مثل الخواريف. عرفتي كيف؟ فهو أبو ليلى يعني بالله عم يضربون بالقشاط بالنبك، يعني ما أنه مستغرب أنه ليه عم يضربون ليه عم يضربون يعني.
0: وهو مسكين أبو ليلى ترى يعني سبحان الله، وتتأمل بطبعه هو ككاركتر لأنه تعود على الألم فتعود على قلة الحيلة فما يملك إلا
1: مانو كمان مانو شخصية هو يعني حتى هو راح قدم على السفارة ما قبلوه، قال له السفير بدك تبدل أسنانه
0: غير مقبول هو كده شعره اللي على جنب
1: غير مقبول. ومرته حلوة كتير كتير، مرته حلوة كتير كتير، بس هي يعني بتحسي إنه هو جرسون عنده ماله يعني يعني هو بس مشان يقطع وقت، وإلا هو ما بتحسي إنه مرته يعني هي ما من خلال المسلسل كله ما في مشاعر بيناتهم غير يبعث لك حمام وتبعث لك يعني ما في هيك شيء يعني. حتى الحالة الزوجية منهارة يعني ارتكي.
0: إيه فهو أبو ليلى يعني كان ما هم يعني الآن نقدر نقول أنه بعد سنين من أبو ليلى هو ما كان كاركتر، هو كان حالة فقط، حالة يصف ناس طبعاً. يصف موقف. أبو ليلى تقييمي له من 5-7، يستحق 7 بجدارة، أنا أحبه على صعيدي الشخصي. الله يرضى عنك. فنحن حتى يعني قعدت وأنا يعني أتفرج على مشاهد أبو ليلى قلت بإمكاننا أن نخرج من شخصية أبو ليلى دراسات، بدل الدراسة 1000 دراسة، ونعمل عليه أطروحات لأنها شخصية مركبة اجتماعيا، هو منبوذ اجتماعيا، لكن خفة طينته قاعدة تساعده، هو مرفوض لكنه مقبول في نفس الوقت، فهو قاعد يعيش التضاد اللي هو في حالة الضياع.
1: وحتى يعني حتى أنت إذا بتلاحظي بقية الشخصيات كلها هيك تحمل هي الصفة يعني. كل بقية الشخصيات تحمل هي الصفة، ولكن المرح دائما يعني
0: ميك.
1: يعني مثلا تصوري أبو ليلى مثلا بيجي بيقول له أنه السعودي حابب حط رجل بالشام، بيقول له سامر أنه جاي بده يخطب بده يحط رجل، بيقول له خليه رجله هنا ويسافر يعني حلوله بسيطة يعني حلوله بسيطة.
0: هو عشان كذا حاله هو والله أني أحبه. طيب لعلنا
1: هو الممثل اللي مثل معنا ويعطينا فيه ممثل مهم يعني حبيت كثير الشغل معه
0: والله يعني أبو ليلى. يعني عشان كذا أنا أقول أيمن رضا فتح لنا مدرسة جديدة من خلال الكاركترات المركبة، وهذا حينقلنا للمحطة الثانية اللي أنا مرة مقربة لقلبي.
2: كيفي؟ سمعتك شو حكيتي منين؟ يبنيك بقتلك إن شاء الله، حسابك مو هلأ بس لحتى أجي لعنكم. وين هالسعد عن جوزك السهيام ضل متسطح ومنومس؟ هاتي له شوف.
3: يلا يلا تقبريني رح نعدي لك يا.
0: يا نبيه لا تجي. أم سعيد ما هي متحمسة إنها تشوفك. آخ أم سعيد الرز. ملكة.
1: أم سعيد الرز هي دمشق. وسوريا يعني.
0: يا الله.
1: حصل هي سوريا. وأنا كنت يعني هي اللوحة كانت مكاتبة صديقنا باللهجة السويدة، أنا زبطتها باللهجة الشامية، ولكن هي اللوحة كتير كنا حريصين على

0: فكرتها، لأنه هي بتحكي عن الناس اللي عم تهاجر وعم تترك البلد، وبتحكي عن الحواجز النظامية وحواجز الغير نظامية، وعم تحكي حالة الفساد اللي موجودة إن كان هون ولا إن كان هون. وبالأخير بتموت سعيدة اللي هي سوريا، ومنشوف بالحلقة الأخيرة بالتمساية إنه الاثنين تصالحوا وحطوا الأسلحة تحت رجليهم،
1: بس
0: بس بعد ما راحت سوريا
1: راحت.
0: بعد ما راحت سوريا،
1: ما هو
0: يعني هي كانت فكرة اللوحة كلياتها تبع أم سعيد.
1: يعني أنا لما كنت أتفرج على أم سعيد، وللأمانة أنا كنت أحسب أن أم سعيد معمولة في الورق، طلعت معمولة في صالة بيتكم مع فريال خانم، ونشأت من صالة البيت لتشمل سوريا كامل. كل السلام لدلع اللي خلتنا نشوف هذه الشخصية الرائعة. أم سعيد
0: حبيبة قلبي، دلع هي صاحبة الفضل الأول فيها.
1: الله يخليها لك ويخليك لها ويخليكم لبعض جميعا.
0: حبيبة قلبي، حبيبة يعني قلبي.
1: وسلامنا لدلع ولفريال اللي بتلعب برضو شخصيتها دلع.
0: طبعا
1: أم سعيد يعني لما بنشوفها ملكة، أم سعيد ملكة، وهي سوريا بكل ما فيها ملك يعني ملوك. النقطة إن أم سعيد خفة طينتها، سخريتها، تواجدها، اهتمامها بكل الجوانب كون لنا حالة انتماء ما بين المشاهد وما بينها. أنا الآن ألمي قلبي وأنا أسمع أن هي دمشق، هي سوريا، هي الشام، أنه فكرة أنه الشام تجسد بهذه الحالة المتكاملة المأذية. ترى أم سعيد مأذية في رواية ما هي ونظارتها ومشطرطان.
0: لا هي أم سعيد حتى يعني أنا قايل ب 2012 لما بلشوا الناس يتركوا سوريا ويمشوا نتيجة الضغوط اللي تعرضوا لها، فكتبت أنا أنه كالحج فريضة لن أغادرك يا دمشق وأنت مريضة. وبعد منها هي تولدت الفكرة هي، يعني أنه سوريا يعني كانت عم تنهار، عم تتدمر، يعني أنتوا أنا ضليت بالبلد ما طلعت، فشفت في شيء فظيع فظيع الحقيقة، يعني ما بحب أتذكره أصلا.
1: الحمد لله على السلامة، والحمد لله على بقاء سوريا وردتها لسعادتها ولياسمينها. الحمد لله على السلامة.
0: الحمد لله.
1: لعل أنا بس أنا عندي سؤال، ولعلي أسأل الأم سعيد الآن، هي ما خلت أحد ما ولدته، هي كانت فاضية ولا كانت هي تشعر أنها مسؤولة عن الجميع؟
0: هي مسؤولة عن الجميع، هي ولادة، هي سوريا ولادة دائما طول عمرها. سوريا
1: حقيقي
0: بتولد ناس مهمين يعني ومنتشرين بالعالم بشكل
1: حقيقي
0: كبير يعني. فلذلك هي يعني هي داية، يعني كلمة الداية يعني هي اللي بتولد كل أولاد الحارة، فهي عندها كل أسرار البلد. يعني بما معناه إنه شو عم يصير، ما القصة مو هيك يعني، بتقول لهم انتوا وين رايحين وتاركينا لمين؟
1: حقيقي.
0: وبنفس الوقت على فكره بتعذرهم للي راحوا، يعني بنفس الوقت يعني ام سعيد يعني هي بلد ما فيها تحكي غير شيء سلبي وايجابي ومهم وغير مهم، بس بالاخير بهمها هي البلد، البلد اللي احنا بنحكي كنا عن البلد. صدقيني انا كل الوقت انا عم اشتغل ام سعيد عم بحكي عن سوريا.
1: والله تعرف متى يتجلى
0: جامع فيها فكرة، وأنا جامع فيها أكثر من تصور لخمسين مرة من هذا القياس، لأنه أنا كنت بصغري يعني بالحارة أقعد غني لهم لهدول النسوان الكبار ورقص لهم وساوي لهم لما كنت صغير يعني، فأنا حافظهم وقاعد معهم، وشي منهم بتغني بتقلي تعال دق لي على الدربك، كيف منهم بتقلي تعال رقص تعال نغني، فأنا يعني شايفهم يعني هدول سوريا القديمة الحلوة اللي فيها الحب كان والتآخي والتسامح والكذا، هي أم سعيد.
1: وتعرف يعني يظهر لنا هذا الشيء في مشهد من المشاهد لما كانوا في بلطجية واقفين عند أول الشارع، فيوم جت قالت له أنت ولد خيرية، أنا ولدت أبوك، أنا أبوك أنا اللي جاء على يدي، بس خالتك قررت أنك أنت تروح لمستشفى تولد، ولا أنا اللي مولدة خالتك أصلا. هذا يعطينا قبول الله مشروع.
0: حتى هي وجاية على أول حاجز بتقولون يبليكم بأكلكم عن تسرقوا الحطب وتشعلوا، يعني حتى بتحكي عن السرقات عن كل شيء
1: يعني. يعني على الرغم من المساوئ هي كانت متقبلة، هي كانت محتوية، هي ما كانت تهاجم، هي كانت تعلم أنه ترى أعرفك.
0: حتى هي قالت له أنه أنا ماني جاي مشان شيء، بس أنا جايبت لك أطرميد.

0: رميز مكدوس، والمكدوس هو شعار دمشق وسوريا يعني، هو أساس يعني مشهورة سوريا بالمكدوس.
1: يا الله،
0: ففي هيك إشارات صغيرة كتير العالم فهموها يعني، اللي برا شو بنقصد يعني، واللي جوا يعني قسم كبير منه. بس هلا هيك صحنا فرصة إنه نحلل هدول الشخصيات.
1: والله العظيم يعني لو تعرف أكثر الناس حظا الآن سايكو دراما في هذا التحليل اللي موجود.
0: لك دخيل قلبك دخيل.
1: الله يرضى عنك. نروح للمحطة الثالثة مع بعض.
0: إيه؟
1: يلا بينا.
2: يا وردة الحب الصافي، أحلى وردة، لا أحلى وردة.
3: قول صباح الخير بالأول.
2: صباح الخير وبس لك، صباح الفل والياسمين والزنبق والمنتور والورد. يا وردة
3: أستاذ سالم، أكثر من مرة صرت قايلت لك لا تجيب لي ورد، ما بحبه.
2: بتغاري منه؟ قصدي هو بيغار منك. لك فشار فشر وخسئ الورد مهما كان حلو انه يوصل لجمالك. تفضلي.
3: شو رايك احكي لك مع مرتك على غرفه المحاسبه، خليها تجي تسمع الحكي اللي عم تحكي لي اياه.
2: لا ببوس ايدك، كل شيء الا مرتي. امبارح بالزور حتى تصالحت انا وياها وراضيتها.
1: يعني لو سالم كان يملك السطوه والقوه ليش يجيب لها ورد؟ ليه ليه، انا احتاج الاجابه الان.
0: شو في عندك شغله، انا بعتبر هدول الاعمال اللي كانت بالبدايه نحن كوننا خريجين مسرح لبين ما حسننا نفهم شو هي وشو هو التلفزيون. فكان عنا نقص بالأداء بهذيك الفترات يعني، لبين ما تدربنا نحن ندرس العملي قليل.
1: صحيح،
0: في نظري والعملي قليل، فلذلك العملي هو الحياة يعني. أحسن. فنحن بهذيك الفترة كنا لسه يعني عم ننفذ أفكار غيرنا. عرفت كيف؟ فبعض الأحيان الممثل بيشوف في أوقات نقطة سخيفة يعني أي. بس دو يساوية لأنه بقلب الحلقة يعني.
1: بس أكون صريحة معك؟
0: إيه؟
1: ألو جميل، ألو هنا، أنا طفشت وأنا أشوفها، أنا شفتها ألف مرة وكل ما أشوفها أضحك. سالم ملح ملح
0: ملح. كنا لسه ما كان عنا هذا النضج الكوميدي يعني، عرفتي؟
1: 100%
0: ما كنا واصلين لهي القصة يعني. ومع هيك كانت المواضيع والأداء بيشبه المرحلة اللي كنا نحن فيها يعني.
1: بس
0: بأي بأحسن أحوال يعني، إنه هيك أحسن، كان أحسن أداء ممكن يكون بهذيك الفترات يعني. لأنه كمان أنت لازم تعرفي إنه نحن بلشنا بالخروج من الاستوديو، وكل سنة كان عمل بلشت الأعمال من وقت ما بلش الأستاذ هيثم حقي. طلعنا برات الاستوديوهات وبلشنا نشتغل، وبلشنا بنهاية رجل الشجاع ومجموعة من الأعمال، أخوة تراب، ست نجوم، سبع نجوم، ثمان نجوم. فكوننا خبرة منيحة، وكان هذا الفضل في فضل كبير منه إيمان زيدان كمان
1: يا
0: اللي هو كان مدير شركة الشام وعمل هاي الأعمال الحلوة يعني. فلذلك يعني هاي الشخصيات هي شخصيات بسيطة غير مركبة لسه يعني، ما كانت واصلة لهذا النوع من الكوميديا.
1: بس هي
0: مواضيعها كانت آنية وحلوة وبتعالج قضايا بوقتها حلوة.
1: حأصدمك بشيء، بعد سنين من ألو جميل ألو هنا وبشخصية سالم، بعد سنين نتواجد هذه الشخصيات غير المركبة على أرض الواقع. مش كل الناس يملكون هذا العمق، في ناس هم بسيطين، هذه البساطة اللي واحد زائد واحد يساوي اثنين. فكأنني
0: جنون. هن بسطاء، هن بسطاء كتير يعني.
1: فحتى
0: هذا همومهم بسيطة
1: 100%، يعني هم زوجته اللي دوبة تخانق معها أمس وتصالحوا. فنحن الآن، وهذه لعلي أنا الآن أبغى أدافع عن الأعمال القديمة اللي هي حتى على الرغم أنها كونها ما هي مركبة، ما تحمل أبعاد نفسية بسيطة جدا على تناسب هذيك المرحلة، إلا أنها تشبه ناس.
0: هي شوف لك شغلة، هي كانت تحمل مواضيع نقضية هائلة هائلة أكثر من يمكن، هي كانت تحمل مواضيع نقضية. شو أنت عائلة والله عم تقاتل كليات تبدأ تجيب غسالة، شو خمس ست عيال بست نجوم وسبع نجوم ساكنين ببيت واحد، شو انه بده يبعت مرته تشتغل لانه هو كسلان ما بده يشتغل يعني. كانت مواضيع كتير كتير حساسة، وفي الى يعني هشام شربتجي كان بيضرب على الوتر بدون ما حدا يحس.
1: فعلا
0: هي الاعمال اذا بترجع بتبحبش بقلبها بتلاقي انه هي بتحكي عن مناطق المخالفات.
1: صحيح.
0: والالام اللي بيعيشوها اهالي هاي المناطق اللي هن 80%.
1: صحيح. فانت بتتكلم لي عن حالات، هي كل كاركتر ما هو كاركتر كذا قائم بحد، هو حاله يصف لك هذه الحالة، يصف لك موقف قاعد يحصل متكامل. عيلة سبع نجوم مثلا هي بتوصف لك تشرح لك يعني
0: طبعا
1: حادثة صارت في حين
0: لولا هدول الأعمال أصلا، لولا هدول

0: الأعمال ما وصلنا نحن للأعمال اللي
1: مية بالمية
0: للدعم يعني.
1: 100%. وهذا ينقلنا لشخصية مركبة أخرى ومقربة مرة لقلبي، لعلنا في هذه المحطة نسمعها مع بعض.
2: أهلين هن، كيفك؟
3: منيحة.
2: أبوك بالبيت؟
3: أنت بتعرف إنه أبي بالشغل، ليش عم تسأل؟
2: والله ما هيك، ما انتبهت يعني.
3: أصلاً أنت ما بتنتبه على شيء.
2: على شيء؟ على شيء؟ مثل شو؟
3: مثلي أنا مثلاً. صابر أنت ما عم بتحس فيني. أنا بحبك.
2: شو؟
3: إيش الشغلة بالعمر ولا بالدور؟ أساساً أنا بحبك قبله. أنا بحبك وبموت فيك. وإذا بدك اخطبني وشوف.
2: لك عيب عليك يا بنت.
3: ها أنت قلتها بنت مو مطلقة.
2: لك عيب عليكي، عيب هالحكي اللي عم تحكي.
1: صابر في الانتظار.
0: إيه؟
1: يا الله، هذه الشخصية تتعاطف معها من أول مشهد للأخير، تتعاطف تعاطف كامل. من
0: درويش يعني، هو واحد درويش يعني. إذا بتلاحظي أنت ما إلون عيلة هو وأخوه يعني.
1: مسكين.
0: يعني بتحسيون مربيين بعضهم إني يعني مثل هالمقاطيع اللي موجودين بالحياة. وحلاوته إنه هو مقتنع بكل شيء بالحياة، بشغله، إنه بيشتغل جلة، ما عنده طموحات أكثر. أخوه اللي عنده طموحات أكثر.
1: حقيقي.
0: وزلمة سربست يعني، مثل ما بيقولوا بالشامي يعني، يعني مزبط، عرفتي شلون؟ إنه آدمي ما بيقرب على شيء، بيخاف من كل شيء، بيمشي الحيط الحيط، بيقول يا رب السترة. هي شيء طبيعة شخصيته. لذلك بتلاقيه هو متعسلم، لأنه يعني ما بيعرف يحكي كتير، لأنه هو دائما متعرض لضغوطات وأذى وعدم معرفة. وممكن يكون يعني بيصير الشخصية يعني اللي حطينا، اللي بفترضها أنا، أنه بصغره أكل قتل كتير حتى مرعوب، صار يتأتئ، صار كذا يعني. حاولنا قدر الإمكان فيها. أنا هي من أحب الشخصيات لقلبي. كان التحدي إلي يعني أنه أنا ساوي عمل شخصية فيها كوميديا وتراجيديا بقلب بعضهم مخلوطين، لأنه أنا ما بشوف أنه في شخصية كوميديا خاصة
1: أبداً.
0: شخصية تراجيديا خاصة. والحقيقة تعاونت أنا وليس حجو، وقتها كثير كان خايف ليس من القصة أنه يعني تطلع الشخصية كوميدية، كان هو بده يوصل من خلال شيء. فتعاوننا أنا وياه الحمد لله، وحسنا نساوي هاي الشخصية اللي أنا بحبها كثير يعني. أنا من الشخصيات اللي بحبها لأنه يعني فيها، بنبسط لما بخترع شخصية يعني جديدة، هي بحبها كتير يعني.
1: ما كانت شخصية عادية. شخصية هذه ترى أعطتنا نقطة، أنه تعرف لما تكون ما تربيت يعني ما تربيت فربيت نفسك، ترى أنت تخسر حاجات كثيرة، تخسر معرفة الصح من الخطأ من غير ما تتعب.
0: صحيح.
1: تخسر أنك تكون محتوى، تخسر من أنك،
0: وخاصة بهيك حي يعني.
1: بالضبط. فهو يعني تعرف
0: البيئة هي بيئة يعني بيئة صعبة كثير،
1: جدا
0: صعبة العيشة فيها يعني. فيها خليط ديموغرافي، وفيها خليط بالأفكار، وفيها عوايني، وفيها مجرمين، وفيها، عرفتي كيف؟
1: اي. فتخيل انه واحد مسكين يعني، انا كان مره موجعني قلبي عليه، انه حتى تعبيره عن نفسه كان تأتأته، مش تخاطب، تأتأته مشكلة نفسية عنده،
0: ما بنسمح له يعبر عن نفسه.
1: إيه. فتخيل، فأنا مرة كان قلبي موجعني إنه حتى لما يتكلم كان في كل مرة يتأتأ. صابر يوجعني إنه في كلام داخله ما هو عارف يقوله، والتأتأة مجرد لزمة، حبسة كلامية عنده. فكان صابر، أنا مقرب مرة لقلبي من زمان، ومقرب لقلبي الآن كأخصائية نفسية، وأشعر لو إنه على أرض الواقع موجود، يا رب إنه يكون تعالج، ويا رب إنه يكون عاش عيشة جيدة، ويا رب إنه يكون سعيد وراح لمرحلة أحسن لو كان حقيقي موجود الآن. يا رب
0: يا ريت يا ريت.
1: صابر يستحق الاحتواء بنسبة 1000%، ويستحق إنه يعيش عيشة أفضل، لأنه كويس. بس هذا ترى يعطينا يعني تصور عن الحياة، إنه مش كل كويس حيعيش حياة سعيدة للأسف. أي طيب،
0: بس أنا دايما أرجع معك. بس
1: أي أبد، ما عندك أي مشكلة. ولعلنا مستمعينا هذا يعطينا يعني تصور إلى أنه الشخصيات حتى ولو كانت كوميدية أو تحمل الطابع الكوميدي، إذا لم تحوي طابع درامي يشبه الناس، هي شخصيات فارغة، هي شخصيات بالنهاية مليانة هوى. وهذا للأسف النقطة أو الإشكالية. أستاذ أيمن معنا؟
0: معك.
1: أي أهلا عودا أحمد.

0: فهذه هي، يعني كل شخصياتك الكوميدية كانت تحوي طابع تراجيدي ودرامي، عشان كذا محبوبة، عشان كذا الناس شافوا نفسهم فيها.
1: الحمد لله، الحمد لله، نعمة من الله.
0: لعلنا في آخر محطة وقبل ما ننتقل لها، أو خلي نسمع آخر مسمع وعندي سؤال عنها، نتفضل نسمعها؟
1: تفضلي.
0: يلا بينا.
2: مالك فوتي لهون على الحارة؟ لا أنت ولا اللي معك.
3: اسمع يا أبو طاي، لا أنت ولا أدخن واحد بهالحارة يمنعني من فوتي على بيتي.
2: إلي
3: تضيع ما تلتقي.
2: إلى زمان القمر ما بان يا أبو عرام، شايفك عنا بالحارة خير.
3: بدي فوت على بيتي، بتمنعني عقيد؟
2: مو أنا اللي بمنعك، معاملتك لا للحارة اللي صار لك بيت فيها هي اللي بتمنع.
3: على كل الأحوال الأيام بيناتنا.
0: ولعلنا نسأل سؤال، نسب لك مرة من المرات تصريح تقول فيه إنه ما كان هذا الرضا الكامل عن شخصية أبو عرب في باب الحارة، وإنه ما أخذت المساحة الكاملة في بناء هذه الشخصية. هل هذا التصريح فعلا؟
1: لا، شوفي شغلة هي راحت، يعني أنا الأستاذ بسام الملا اشتغلت معه وكان في اتفاق بيني وبينه وما نفذه. يعني أنا كنت كوني ابن حارة يعني شعبية، بعرف في الأصول يعني أنه عادة إذا العضوات وعضوات الحارة أجوا وتوسطوا ما بيضل متنح كل هالقد الزلمة، يعني لو كان ابنه، عرفت شلون؟ في خواطر بالموضوع، فأنا ما حبيت الشخصية أنه تضل أحادية الجانب، يعني هو بده إياها أنه ما يصالح بالمرة. ما بيصير، يعني الشخصية بتضل ضعيفة هيك، يعني ما أنا حقيقية. هو كمان أنا إلي وجهة نظر بباب الحارة أنه هو في فبركات كتير، يعني ما أنا أول من آخر، ما أنا موجودة بالبيئة الشامية بالأساس، يعني كان إلي اعتراض على وضع المرأة بقلب العمل، يعني المرأة السورية ما أنا هيك، المرأة السورية مرأة متعلمة مثقفة، مرأة يعني إلى حضورها وإلى تواجدها. وخليني أحكي، أنا أول مرة ممثل بيحكي يعني كل رجال العالم بيخافوا من نسوانه، شلون هي عم تصير؟ ما عم بفهمها، يعني عرفت كيف؟ منذ الأزل مو من هلأ يعني.
0: لا، لأنه كمان النقطة واللي من ضمن التصريحات اللي تصرحت إنها نسبت لك، إنه ما كان عندك رضا عن إنه يستمر باب الحارة لأجزاء أخرى، هل هذا كان فعلا تصريح موجود؟
1: يعني هو فكرة، يعني أول جزئين من باب الحارة كانوا معقولين، يعني
0: رائعين،
1: فيهم تسلية، فيهم تسلية
0: حقيقي،
1: عرفت شلون؟ ما فيهم حقيقة بس فيهم تسلية، عرفت كيف؟
0: ولأن عادي أقول شيء،
1: بالنسبة لنا يعني كنا نعتبره عمل فانتازي، يعني له علاقة بالفانتازي، يعني
0: 100% 100%. ولعلي أقول شيء،
1: لذلك ما كتير بحب أقول رأيي مع أنه يعني أنا بالفترة الأخيرة إذا بتلاحظي أنا اشتغلت باليتيم،
0: صحيح،
1: بس يعني لقيت أنه السبب الأساسي أنه في شخصية زعيم أول مرة وسخ، يعني شلون يتقدم زعيم وسخ؟ دائما بيتقدم منظف وما في أحد منه وكذا،
0: صحيح،
1: يمكن هذا السبب خلاني أقبل اشتغل بعمل شامي. يعني
0: شوف، للأمانة يعني أنا أحب باب الحارة، أحب الجزء الأول والثاني، ولعلي كونك
1: كل العالم بتحب باب الحارة، أيه؟ وأنا كلياتنا بنحب باب الحارة، بس
0: 100%
1: بس نحن الشام إلى 7 أبواب،
0: صحيح،
1: عرفت شلون؟ دمشق القديمة إلى 7 أبواب ولا باب مسكر لهلأ، عرفت شلون؟ كلهم تمرئ من قدامهم مفتوحين. وشغلة هي الحارات تهجم على بعضها، هي شغلة ولادية، يعني كان ممكن ولد يتخانق مع ولد تاني بحارة وكذا، يعني في فبركات أنا ما حبيتها، يعني
0: وهذه يعني أنا
1: وجهة نظري كشخص عايش بسوريا يعني وبعرف التقاليد والعادات بشكل جيد، يعني بس بالمحصلة باب الحارة عمل تريند بالعالم
0: ولا يزال حتى اليوم
1: بالوطن.
0: لكن بعد إيه؟
1: لحد الآن
0: بعد هذه السنين أنا عندي بس حاجتين أنا بعد سنين أبغى أقولها. سعاد خانم اللي أنا أحبها، أعشق سعاد خانم، لكن أنا كنت زعلانة من أبو عصام لما قالت فشرت وطلقها، كانت هذه مبالغة. الآن أنت أثبت ليها كونك من البيئة الشامية الحقيقية، المبالغات أنه على كلمة فشرت أنت راح تطلقها وتسوي، لا ما كانت كذا، يعني أنت الآن أثبت لي هذه النقطة اللي كنت أنتظر من سنين الإجابة عنها. الحاجة الثانية

0: في آداب، شوفي لك شغلة كمان، يعني في آداب بين الرجل
1: صحيح،
0: والمرأة
1: 100%،
0: بهذيك الفترة،
1: صحيح،
0: بس لا تعني إنه مغيبة هي نهائيا،
1: مية
0: ما أنا
1: بالمية
0: مغيبة.
1: مية
0: يعني إذا
1: بالمية
0: بتلاحظي كان إنه يغلطوا ويحكوا أو أي حقيقة، إنه يجي المساء يقول لها يا حرمة شو رأيك، جاينا عريس لهالبنت شو بدنا نقول له، عرفتي كيف؟
1: فهذه
0: ياخذ رأيه، يعني معناتها على فكرة مانا هيك، هي مانا تبع تشط بتجيبه بتحطه تحت رجله، يعني
1: صحيح 100%. وهذا ينقلنا إلى نقطة أبو عرب نفسه
0: يعني أنا مثلا
1: الأغلب
0: بتذكر أمي، مثلا أمي
1: لا
0: يعني محجبة بعدين لبست منديل، عرفتي كيف؟ كانت تحضر أم كلثوم لما تجي على سوريا، كانت تطلع رحل مثلا هي ورفقاتها يوم الخميس من الحارة، يطلعوا على القدس يروحوا ويرجعوا من القدس، عرفتي كيف؟
1: لأنه هذه الحقيقة اللي لا تغيب في الدراما.
0: هي الحقيقة، يعني كانت أمي مثلا بعرف أنا إنه تفصل تنورة وجاكيت، وتفصل الكندرة كمان من نفس القماشة والشنطة،
1: صحيح،
0: هذا عم بحكي بالعام، بالعام الـ65 وبالـ60،
1: الله
0: فما
1: عليك،
0: هيك المرأة السورية
1: صحيح
0: يعني.
1: 100%. ولا كذا الرجل السوري، يعني لما نتكلم عن كاركتر أبو عرب، المروءة ترى تورث. أبو عرب يعني هو لو تكلمنا عنه كشخصية سورية، إلا ما يكون عنده المروءة فعلا مثل ما قلت موجودة، عنده كلمة الرجل موجودة، وهذه تورث مع السنين. أنت لغيت لي إياها حتى لو كان هو متألم، وخليت ما عنده مروءة لما تألم، ما عنده
0: ما في،
1: تقدير
0: هو
1: للآخرين.
0: كمان اذى، يعني انأذت الشخصيه، يعني طلع واحد تيس يعني رسمي ما بيمتثل لحدا، وهو مو صح،
1: صحيح
0: مو صح
1: صحيح،
0: هذا الشيء بالحارات الشعبيه،
1: حق،
0: في خواطر، في شيء اسمه خواطر بيمتثل الى الشخص، وطالما هن حاطين انه في عقيد وما عقيد، فهدول بيمونوا يعني كانوا.
1: 100%. فأنت خاصة لما تتكلمني عن مجتمع متكاتف يسمع
0: يعني
1: كلمة
0: احنا عم نحكي
1: الزعيم على
0: هلا، كنا
1: العقيد
0: بس
1: على الكذا.
0: عم نحكي، أنا مشان ما ينفهم خطأ، أنا عم بحكي عن تركيبة النص هلا بالجزء اللي أنا اشتغلت فيه.
1: أي لا
0: وبعدين إحنا يعني هو لما صار إنه أصريت أنا على الموضوع، انسحبت أنا من باب الحارة وكتبت إنه يعني إنه بسام بيموت مين ما بده، بيعيش مين ما بده، خلصت القصة يعني. وأنا بحبه الله يرحمه، يعني
1: الله يرحمه
0: فنان
1: ويغفر
0: له
1: له.
0: حسن، يعمل بصمة بالعالم مو بس بالوطن العربي. بس هي وجهة نظري أنا الشخصية، يعني بحتفظ فيها لنفسي يعني.
1: شكرا
0: بس
1: جزيلا انك
0: طالما
1: شاركتنا
0: أنت
1: وجهة النظر،
0: سألتني يعني
1: يعني شكرا
0: يا
1: انك ما
0: حبيبتي
1: خليتها لشخصين. ولا
0: حبيبتي،
1: وسؤالي يعني اللي نختم فيه محطة باب الحارة، هل كنت زعلان لما خلاص مات أبو عرب، ولا خلاص شعرت ان انت اديت افضل ما عندك فيه؟
0: لا أنا يعني فرحت إنه اختفى يعني، وما عاد نذكر يعني، لأنه بعتبر إنه الشخصية أحادية الجانب،
1: وما تشابه.
0: ما إنسانية، مو إنسانية يعني، هي
1: أيوة.
0: محطوطة بس لحتى يحركوا أحداث بمنطقة تانية.
1: وهذا يرجعنا لمشكلة للأسف، أنه لو انتبهنا لها في علم الاجتماع وفي علم النفس الدرامي، أنه مش لازم كل الشخصيات تخدم الكاركتر الأساسي، كل شخصية تخدم فكرة أو مرحلة.
0: طبعا هيك القصة.
1: أستاذ أيمن، أنا مرة زعلانة أنه انتهت حلقتنا، وصلنا خلاص لسه يعني نهاية الساعة، تخيل.
0: لا والله انبسطنا فيكم يعني، وانبسطنا
1: لقاء
0: الجمهور، وانا دائما يعني معروف انه بحكي حقائق يعني، ما بحب اكذب يعني.
1: والله كان لقاء يعني تمنيت لو انه يمتد لساعات.
0: ولا تؤاخذوني انا شوي هيك، لانه عامل عمليه بعيني، فما
1: تسلم لي عليك،
0: مستوعب كثير يعني.
1: الحمد لله على سلامتك، ونجعلها
0: الله
1: يا رب
0: يسلم،
1: يعني
0: الله
1: اخر
0: يسلم،
1: الاوجاع
0: الله يسلم،
1: والالام. استاذ
0: دخيل قلبك، دخيل قلبك،
1: شكرا،
0: كلي بخير،
1: شكرا على ما أثريتنا فيه خلال الساعة هذه، شكرا
0: شكرا
1: على
0: إليك،
1: كل
0: شكرا إليك،
1: حاجة قدمتها للدراما، وكل بصمة ومدرسة عملت لنا إياها في الدراما. أنت جزء
0: يا
1: من
0: حبيبي
1: ذكرياتنا وجزء من
0: خليني
1: حاضرنا.
0: إياك، خليلي إياكي، خليلي إياكي، شكرا إليك، وشكرا للجمهور، طولنا عليه وقت طويل، ممكن يكون تساءلنا أو شيء، بوسات
1: صدقني الجمهور سعيد جدا فيك وبوساتك. شكرا جزيلا
0: يا حبيبة قلبي، شكرا، شكرا لك وللسعودية ولكل الناس القائمين على عمرك.
1: الله يرضى عنك مستمعينا،
0: شكرا، شكرا،
1: إلى اللقاء.
2: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة،

0: تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
1: موافقة المجلس بالأغلبية،
0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
3: برئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
5: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
7: ويكند شو. عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم: كيف رح نبدأ الويكند؟
8: بخبر يهمك،
9: رأي جدل ومفاجآت،
7: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
10: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
7: بلقطة.
11: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
7: أو مسمع فني مثلا.
8: رياضة بنكهة الويكند.
7: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. وصل إلى جدة اليوم رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة. ومن المقرر أن يلتقي شهباز شريف بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأن يطلعه على تطورات المفاوضات بحسب ما أوردت مصادر باكستانية رفيعة. كشف مصدر رفيع للعربية عن بيان عماني إيراني مرتقب عن فتح مؤقت لمضيق هرمز لحين الانتهاء من الفتح الدائم. كما كشفت المصادر عن تفاهم بين طهران ومسقط على الخطوط العريضة لاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز، مرجحا الإعلان عنه خلال أيام بعد موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. وأضاف المصدر بأن الاتفاق المقترح يمتد لستين يوما ويهدف إلى استئناف الملاحة وكسر الجمود تمهيدا إطلاق المفاوضات الفنية دون فرض رسوم عبور على السفن، مع احتمال مشاركة أطراف إقليمية في إزالة الألغام والإجراءات الفنية اللازمة. أفادت مصادر للعربية بأن هجوما حوثيا أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من القوات الحكومية في حضرموت ومأرب في هجوم على عدة مواقع حكومية. هذا وكانت قوات الطوارئ اليمنية قد أعلنت عن شن ميليشيات الحوثي هجوما بصواريخ باليستية ومسيرات على عدد من معسكرات ووحدات القوات المسلحة، من بينها معسكرات تابعة لقوات الطوارئ. فيما أفادت مصادر عسكرية يمنية بوقوع قتلى وجرحى أثر الهجمات الحوثية على منطقة العبر في حضرموت وكذلك على منطقة رويك بمأرب. كما أفاد شهود عيان بإطلاق ميليشيات الحوثي ثمانية صواريخ من جبال المحزن.

خدمات في محافظة الجوف. الآن مشاهدينا، الدفاع اليمني تقول القوات المسلحة سترد على العدوان الحوثي في الزمان والمكان المناسبين. إذن كان هذا بيان الدفاع اليمني ردا على هجمات الحوثي التي ذكرنا تفاصيلها قبل قليل. كشف وزير النفط الكويتي لوكالة كيودو اليابانية بأن بلاده تجري مباحثات مع السعودية والإمارات لإنشاء خط أنابيب جديد لتصدير النفط الخام يتجاوز مضيق هرمز، وأضاف بأن أحد المسارات المقترحة سيربط الكويت عبر السعودية بالبحر الأحمر أو سلطنة عمان، أما الخيار الآخر فهو ربط الكويت بميناء الفجيرة في الإمارات. وأضاف وزير النفط الكويتي بحسب الوكالة اليابانية بأن بلاده تبحث حاليا عن الخيار الأفضل والأقل تكلفة، واصفا المشروع بأنه ضخم. أفاد مراسل عربية بأن جهاز مكافحة الإرهاب دفع اليوم بتعزيزات عسكرية باتجاه بغداد، ووفقا للمراسل فأن رئيس الحكومة علي فالح الزيدي وجه القوات الأمنية العراقية برفع مستوى الجاهزية في كل المعسكرات والقواعد التابعة لها. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحقن الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
1: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: جاء النميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع النميري ولا نقف مع الشعب؟
1: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على النميري؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. بشكل لافت أعلن ائتلاف دولة القانون الاصطفاف خلف علي الزيدي رئيس حكومة العراق في موضوع تسليم السلاح. يأخذ القرار أهميته من كون ائتلاف دولة القانون هو أكبر ائتلاف شيعي بالعراق، والأهم أن مؤسسه هو نوري المالكي الحليف التقليدي لإيران في العراق. حيث نتحدث عن الجهة المستهدفة بضبط وتسليم السلاح، نجد مشاهدينا بالأرقام ما يلي: 140 ألف مقاتل في الحشد الشعبي، أكثر من 60 فصيل رسمي ينتمي للحشد الشعبي، بالإضافة إلى ما يسمى بفصائل المقاومة الإسلامية وعددها حوالي 20 فصيلا. يطرح السؤال: لماذا غير ائتلاف دولة القانون من مدافع عن حصوله أو عن بقاء السلاح بحوزته إلى موافقته على تسليم سلاحه؟ البعض يراه تغييرا جوهريا، البعض يرى بأن هذا بالتحديد يأتي في إطار الانصياع إلى الإجراءات التي تحددها الدولة العراقية. ولكن هناك كذلك في هذا الإطار أسئلة أخرى تطرح مشاهدينا. نحن نتحدث عن إجراء الكل تقريبا أو الأغلبية في الداخل العراقي استحسنته، لأن أهدافه أهداف ستؤسس أو على الأقل ستدعم سيادة العراق. ولكن تبقى هناك أسئلة، لأن هذا الإجراء يقول البعض لم يمثل انفراجة حتى هذه الساعة. الأسئلة التي تطرح هي: ما هو مآل الفصائل الأخرى التي لا زالت تمتلك أسلحة والتي قد لا تسلمها حتى نهاية المهلة وهي 30 من سبتمبر من العام الحالي؟ هل هناك مخاوف من إمكانية اشتباك داخلي في العراق بأسلحة ثقيلة من متوسطة إلى ثقيلة؟ الشيء الثاني، انتقادات كذلك موجهة للحكومة العراقية، يقال بأن هناك انتقائية في اختيار المجموعات التي يطلب منها تسليم السلاح، ما مدى دقة ما يقال؟ نحاول طرح الموضوع ونحاول أن نقاربه. البعض يتحدث عن عقدة كبيرة في الداخل العراقي، ولكن كيف الحل وما المتاح؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

0: نناقش مشاهدينا هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، الأساتذة صالح حميد المختص في شؤون إيران في شبكة العربية، الأستاذة رفاه السعد الصحفية في شبكة العربية، الدكتور عبد المنعم سعيد العضو السابق بمجلس الشورى المصري، والأستاذ مهند المبيضين وزير الإعلام الأردني الأسبق. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. لمحاولة فهم هل هو إجراء يمكن أن يأتي بشيء جديد يؤسس أو يدعم السيادة العراقية، أو إجراء تشوبه الكثير من التعقيدات والكثير من الحساسيات. اسمحوا لي أن نبدأ مثلا بالفصائل التي رفضت رفضا باتا أن تسلم أسلحتها، من أبرز هذه الفصائل التي ترفض تسليم السلاح كتائب حزب الله العراقي مشاهدينا، حركة النجباء كما سنتابع هنا، وكتائب سيد الشهداء، وهي مجموعات مهمة للغاية في الداخل العراقي، ومجموعات تمتلك أسلحة من المتوسطة إلى الثقيلة. ولكن مؤخرا الجديد في الموضوع أن هناك من كان يتفق مع هذه الفصائل على عدم تسليم السلاح، وفيما بعد عاد وأعلن تقريبا أنه مع هذه الإجراءات الحكومية بتسليم السلاح. نتحدث على ائتلاف إدارة الدولة بالعراق، والذي أكد، نتحدث على الائتلاف، أكد دعم الجهود الرامية إلى حصر السلاح وفقا للمواقيت المقررة قانونيا، وهي 30 سبتمبر المقبل. كما شدد ائتلاف إدارة الدولة، ونحن نتابع بيانه هنا مشاهدينا كما تتابعون على الشاشة، شدد ائتلاف إدارة الدولة على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، واعتبر بأن مثل هذه الخطوة يعد جريمة. واعتبر الائتلاف أن من يهدد دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية يعتبر خارجا عن القانون. ونحن سنتوقف عند هذا التطور ونعود إلى الفصائل التي لم تود أو لم تذهب مع مساعي الحكومة في تسليم السلاح. المشكلة الأساسية هنا، وأبدأ معك ربما دكتور عبد المنعم، المشكلة الأساسية هو في تنفيذ هذه الإجراءات، بمعنى المشكلة تتحملها الحكومة العراقية الغير قادرة، يقول البعض، على فرض هذه الإجراءات، أو المشكلة تتعلق في نوعية التشكيل السياسي في الداخل العراقي، السياسي اللي سيحيلنا فيما بعد في مراحل أخرى للعسكري.
1: هو لغاية دلوقتي لا أجد في الدول اللي فيها ميليشيات مسلحة المنطق بتاعها إيه؟ المنطق بتاعها يبدأ في أي دولة عادية في العالم، إن لا يمكن أن تكون هناك دولة إذا كان فيها ازدواجية السلاح. يعني هنا التشكيك في شرعية الدولة ذاتها، لأن الدولة تنشأ ليكون لها حق الاحتكار الشرعي للسلاح. ده جزء كده زي السجون. الحاجة الثانية إنه لا نستطيع أن نبني هوية وطنية اسمها العراق والعراقيين إلا إذا كان عندنا جيش واحد مسلح يجند فيه الناس، وهم دول اللي لهم حق الدفاع عن
0: الوطن. وهذا المفروض، هذه القاعدة الأساسية.
1: أنا بتكلم على فكرة الهوية. صحيح. بيحصل لها ضعف وتضعضع، لأنه هيبقى للنجباء وغير النجباء، ويبقى الحكاية فوضى. الجزء الثالث والمهم أنه تهديد للمنطقة. الأمن الإقليمي بيتهدد في المنطقة نتيجة أن دي مجموعات عابرة للدولة كمان. يعني ان هو بيدي نفسه حق ان يضرب السعوديه او يضرب دوله اخرى او يتحالف مع قوات مماثله في حته اخرى. هنا الاقليم ككل يبقى مهددا بشكل غير عادي. الاهم بقى انه تهديد عالمي كمان، وبالتالي بيخلق كثير من العداوات الموجوده، لان معظم هذه التنظيمات لها علاقه الف بالجريمه المنظمه، ب بعمليات التمويل المستندة إلى الآثار وإلى المخدرات وإلى

0: لهذه ثلاثة إن هم زي ما قلنا قبل كده إن هو ممكن بيعمل تحالفات منطقية تؤدي إلى تكسير الأمن الإقليمي. هي دائما الوضع الحالي في موضوع السلاح هو خطوة كبيرة للأمام. هنا القومية العراقية أو الوطنية العراقية تقوم من جديد من قلب يعني فترة طويلة من الانقسام إنما اللي حاصل في المنطقة ككل إن كل الجماعات المسلحة بتقايض موضوع الحصر السلاح بالحرب الأهلية. هنا يعني زي ما بيقولوا أشنع وأكثر يعني ذنبا يعني ومعصية كمان.
1: هو حرب أهلية من المواضيع المطروحة في الداخل العراقي يا رفاه.
2: طبعا
0: إذا يلمحوا لها في كل
1: يلمحوا لها، ولكن واقعيا قادرين أنه نشوف اشتباكات في الداخل العراقي خاصة بعد ما حدث في جرف الصخر؟ ربما جرف الصخر كانت الانطلاقة للبعض دفع لطرح مثل هكذا أسئلة.
2: يعني العراقيون يتوقعون هذه المواجهة، يعني إذا لم تكن مواجهة يعني صعب حصر السلاح بيد الدولة. هذه الفصائل تمتلك مدافع، دبابات، مدرعات، قذائف، يعني لها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، هي ليست فقط أسلحة عادية خفيفة. مثل ما تحدثت عن موضوع جرف الصخر، قبل أيام كانت تتحدث مصادر سياسية عراقية وناشطين عبر مواقع التواصل وحتى بالإعلام العراقي أن مجموعة من قوات مكافحة الإرهاب وقوات أمنية توجهت إلى مقار إحدى الفصائل التي ترفض تسليم السلاح في جرف الصخر، لكن أول ما وصلت هذه الفصائل القوات الأمنية مع جهاز مكافحة الإرهاب وبدأت بالوصول إلى هذه النقطة،
1: اقتربت لن تتسلم السلاح
2: لمجرد تجربة أنه كيف ستكون نوع المواجهة.
1: جسنبض.
2: لكن كانت هناك اتصالات وهناك توتر وسمع إطلاق نار، لم يكن هناك تبادل، لكن مثل التخويف اضطرت هذه القوات جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية للانسحاب، وهذا جس النبض الذي كان فاشل. وهنا يعني يأخذنا هذا الموضوع إلى ممكن أن تكون هناك مواجهة وهناك أيضا حلول أخرى. 30 من سبتمبر قريب، يعني ليس ببعيد، وهذه الفصائل لا يوجد أمامها خيار ثاني، خاصة ما بعد أن هناك بعض الفصائل التي بادرت واستعدت أنها سوف تسلم الأسلحة، العشائر بدأت أيضا. يعني ممكن هذه المبادرات حتى ولو يعني قليلة أو لم يرضى بها لحد الآن الشعب العراقي، ممكن أن تجعل هذه الفصائل في زاوية محشورة، أن هذه فصائل هناك بدأت تسلم السلاح. أيضا هناك موضوع الولايات المتحدة التي تضغط بشكل كبير على الحكومة العراقية. لا تنسي الولايات المتحدة ممكن أن تحارب العراق ماليا وليس بالسلاح.
1: أن تحارب أو أن تضغط، خلينا نقول على الحكومة، تقصدي
2: على الحكومة
1: أو على الفصائل؟
2: على الحكومة، والحكومة بدورها لابد أن تضغط على هذه الفصائل. أن إحنا نتحدث عن شعب بالكامل، يعني هذه أموال الشعب العراقي، هي ليست أموال الحكومة.
1: ولكن هذه هي المعضلة الكبيرة أستاذ مهند، المعضلة الكبيرة. طيب حتى لو كانت هناك ضغوط أمريكية أو حتى إن لم تكن هناك ضغوط أمريكية وكانت هناك إرادة حقيقية من السيد الزيدي لترسيخ منطق المواطنة وسيادة العراق إلى آخره، وذهب في إجراءات لنزع السلاح، ما هو هذا حق عراقي كذلك، لديه الإمكانيات لفعل ذلك؟
3: كثير سؤال مهم. تشخيص يعني متفقين عليه الحال العراقي اليوم، بس كما يقولون وضع الشجرة أسهل بكثير من خلعها عندما تنمو. سيكون هناك خراب حولها، بالتالي بتبدأ مرحلة التقديم، بتبدأ مرحلة التجفيف، بتم هذا الأمر. اليوم ليس من السهل نزع السلاح بين يوم وليلة أو بدعوة أو بمهلة بثلاثين أيلول القادم. بعتقد حتى اللي صار زي ما تفضلت الأخت رفاه في موضوع جرف الصخر طبيعي جدا. يعني في بعض المناطق في الدول إذا بدها تروح تكافح مناطق شوي خارجة عن سلطة الدولة أو أحياء أو عشوائيات، بتروح أول حملة، بتروح أو حملة ثانية، إظهار قانون، اعتقال رأس من الرؤوس المدبرة، بتكون عملية. يعني كمان إن نجبر الحكومة تروح لكسر عظم سريع مع هذه الفصائل، في فصائل استجابت وسلمت، في فصائل ستبقى تحاول، لأنه هذا السلاح وفر لها مكانة ونفوذ، وفر لبعضها زراعات وحيازات وبنوك ومؤسسات تابعة لها. تقليص هذا النفوذ

0: معناه شيء كبير، لأنه أصبح في جمهور كمان مرتبط بهذه، في ظل كمان ضعف أو هشاشة الدولة والمؤسسات الموجودة. بالتالي بده يكون في يعني بده وقت، مسألة تحتاج الوقت يعني. شكرا انه العراق كحكومة وافقت على هذا الموضوع. الموقف اللي صار، الانعطافة اللي صارت زي ما طرحت في البداية، لماذا المالكي هذا الانعطافة الكبيرة؟ قد تكون هي براغماتية سياسية، تمرير المرحلة. كل هذا لن يكون ممكنا في العراق، يجب ان نساعد العراق ان ينجز ذلك بضرب النخاع الشوكي في، لانه هذه ارتباطات هذه الفصائل تمثل إيران لا تمثل العراق. هي تدين بالولاء لإيران، تدين بالمذهب أكبر من الدولة، تضعه فوق وطني، بالتالي تدخل العراق بحرج مع الدول وتظهر منها مسيرات وتستخدم السلاح وما إلى ذلك. العمل جهد وطني جيد، ما تحقق اليوم كويس، لا نريد أن يذهب الزيدي إلى كسر عظم وبالتالي بعدين فشل المهمة والتلويح باستقالة و لا، خليه يمشي وخليه يأخذ سنة وسنتين، خليه يأخذ ثلاثة. يعني حتى أرهق العراق ولا واصل إليه اليوم أخذ أكثر من 20 عام.
1: نعم.
0: إذا بنجو العراق ويستعيد العراق لحنه وخارطته وسيادته بخمس سنوات فليكن ذلك.
1: هي المشكلة أستاذ مهند، هناك اعتقاد بأن سنة سنتين ثلاثة لن تكون في مصلحة الحكومة، لأنه لو حل موضوع إيران فهذه الفصائل لن تعود هناك محاذير أمامها، بمعنى لن تكون في ظروف سيئة تدفع لتسليم.
0: إذا حل موضوع إيران بأي معنى؟ يعني أنها انتهت هيمنة إيران
1: يعني
0: والعراق؟
1: اتفاق إيراني مثلا.
0: وإذا تقتنع إيران بأنها ما تهيمن على العراق، وهذا وضع بده كمان صعوبة وقت، بده فكفكة ملف إيراني جيدا. لكن أيضا الفصائل هذه يعني هون بدك ترجع لبناء الجيش الوطني. الجيش الوطني العراقي يأخذ مكانته الحقيقية، وهذا طبعا بده يفك انعاد فكفكة السوفت وير اللي انخلق فجأة، انه الحشد الشعبي دخل بالجيش واصبح قوة ضمن قوة الدولة، واصبحت انت بتاخذ السلاح بس انت بتعطيه لانه هو اصبح جزء من عناصر الجيش. فبدأ التفكيك، بدأ عقل بارد. الان لا يحتاج العراق الى عقل ساخن يصطدم الكل في الكل،
1: يحتاج الى تروي وانتظار. صحيح، لان المواضيع الدقيقة هذه يلزمها الكثير من العقلانية والبرودة في التعاطي، وليست أسلحة عادية. والمشكلة أنه بعد كل انفلات المواطن العراقي العادي اللي هم يكونوا في محيط هذه المواقع هو اللي يدفع الثمن للأسف. ولكن لماذا دائما نرفق أو نلصق إيران بكل ما يحدث أستاذ صالح؟ اسمح لي أن أطرح سؤال بسذاجة، ورغم أنه يطرح حتى بشكل يعني واقعي ودقيق. طب ما نحن كنا نتحدث عن مجموعة إطار تنسيقي، أو مجموعة خلينا نقول أكبر من الإطار التنسيقي بسياسيها وبعسكريها، يقال بأنها تأتمر بأوامر إيران، هكذا يتحدث بعض العراقيين في الداخل. لماذا مجموعات منها قررت تسليم السلاح ومجموعات أخرى رفضت تسليم السلاح؟ لماذا نوري المالكي مثلا اللي كان من أشد، من أكثر، وخلينا نسمع مثلا تصريحه كيف كان يتحدث عن ولائه لهذه الفصائل ودعمه لهذه الفصائل، نستمع له.
2: وأعتبره من الأعمال التي يمكن أن أسجلها في تاريخي في الخدمة الوطنية وحماية العراق هو تأسيس الحشد الشعبي. وهم يعرفون جميعا، يعني مسؤولي فصائل الحشد الشعبي يعرفون جميعا علاقتي بالحشد وكيف كنت أتفاعل معهم وكيف كنت أسلحهم استثناء وأنفق عليهم استثناء وأدعمهم بكل ما أستطيع.
3: السياسة اللي اتبعها دولة الرئيس نور المالكي هو كلام إيراني، هل هذا الكلام بالفعل صحيح أم أن هنالك علاقات تاريخية ما بين العراق وإيران تجعلنا متقاربين في وجهة النظر؟
2: لن نتخلى عن علاقاتنا التاريخية مع إيران.
1: هو لن يتخلى عن العلاقة التاريخية بإيران، هذا عادي يعني في كويس. الواقع كويس يعني مش ما ليست هناك مضرة،
4: يعني
1: ولكن
4: لو كانت علاقات دولة بدولة
1: تمويل نتحدث والفصائل والدعم وكذا. إذا كان نوري المالكي وقلب يعني بالضبط وفي النهاية ذهب وتغير وذهب مع الدولة الوطنية، ما الذي نفهمه؟
4: يعني العلاقة بين إيران والعراق منذ 2003 بعد سقوط النظام العراقي السابق لم تكن علاقة دولة بدولة، علاقة ندية، بل هناك سيطرة واضحة يعني إيرانية، سواء من ناحية القرار السياسي، الأمني، العسكري، الاقتصادي، وفي كل المجالات. لذلك نزع سلاح هذه الفصائل لا يمكن له أن

0: يتم إلا إذا حدثت تغييرات في إيران، أي بمعنى إذا ما حصل توافق إيراني أمريكي على غرار ما حدث في حقبة أوباما، وكان هناك نوع من التفاهم، وبالتالي إطلاق يد هذه المجموعات حتى وإن كانت تنشط تحت يافطة مقاومة الأمريكيين، لكن كان هناك
1: بمعنى
0: كان هناك نوع من إعطاء الشرعية لها مقابل ما كان على أرض العراق من مجموعات متطرفة كالقاعدة وغيرها. لكن إذا ما نظرنا إلى
1: لأنها هي في وقت من الأوقات، خلينا نقول تاريخ هذا، هي ساهمت كذلك مع كل الأطراف الأخرى في مقاومة مثلا داعش على الأرض، والحشد الشعبي كان موجود.
0: صحيح، لكن وجودها قبل ذلك، يعني مثلا كيف تأسست منظمة بدر في إيران، كان اسمها في إيران سباه نوه بدر بالفارسي، مو معروفة يعني الفيلق التاسع بدر، ما معناه الفيلق التاسع في الحرس الثوري الإيراني الذي كان يقاتل مع الحرس الثوري ضد بلده العراق، يعني بان حرب الثمانينات أو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق كان يرأسه يعني هاشم شاهرودي، وكان رئيس السلطة القضائية في إيران. إذن هناك ترابط عضوي عقائدي سياسي لا يمكن من السهل، يعني ليس من السهل
1: ولكن طالما هناك
0: إيران
1: ترابط عضوي إلى آخره،
0: أن ترضى إيران
1: رضت نوري الملكي اليوم هو مع إجراءات الحكومة،
0: يعني
1: هذا كيف يمكن أن يفهم مثلا؟
0: يعني من الصعب جدا أنه كيف إيران تسمح لأن العراق
1: أي سمحت وهو أقر هو بأنه
0: كله يعني تصريحات يجب
1: الدولة.
0: إحنا لم نرى شيء لحد الآن، لكن هذا يتعارض مع الاستراتيجية الإيرانية بإضعاف الدولة الوطنية، وهذا ما حدث في العراق، في سوريا، في عهد الأسد، في لبنان وفي اليمن.
2: إيران تضعف
0: يعني تعزز دور الفصائل المسلحة.
2: أن يصحو المالكي ويتغير؟
0: لا يمكن، صعب جدا. يعني المالكي حتى لو كان هو الرجل الأول المنفذ لسياسات الإيرانية،
1: هو يشكك أساسا، أعتقد
0: ومن
1: أنك
0: أقطاب حزب الدعوة
2: بده يغري في الزيدي أكثر، بده يغري أكثر بالفكرة.
1: لا نعلم.
3: كان في أحد المقربين من الإطار التنسيقي قبل أيام خرج مع في مقابلة تلفزيونية مع أحد القنوات العراقية، وكان يهدد الإطار التنسيقي وبالذات نور المالكي وهادي العامري الشخصيات الرئيسية بأنهم انقلبوا على إيران عندما بدأت الحرب، توقعوا أن إيران ستضعف وأنه سيسقط النظام. هذا كان تبريره عندما لدعم الإطار التنسيقي لحملة الزيدي، قال أن الإطار التنسيقي انقلب على إيران أو حاول أن يسحب نفسه قليلا، توقع أن النظام الإيراني سيسقط. هذا تصريح من أحد
0: كلام مشابه سمعناه عن الحوثي مثلا، أنه لا الحوثيين عارفوا مصلحتهم وانفصل عن، لكن هذا لا يمكن. الارتباط ارتباط عضوي ليس فقط عقائدي سياسي مصلحي، يعني إيران لا يمكن لها أن تسمح بالعراق بتكوين دولة وطنية. يعني عندما خرج العراقيون الشيعة بمعظمهم بانتفاضة تشرين، جاءت أوامر القتل من طهران وبحضور قاسم سليماني في بغداد وأبو مهدي المهندس، وقتلوا العراقيين لأنهم طالبوا بشعار نريد وطن، أي نريد أن نستعيد العراق من الهيمنة الأجنبية. فلا يمكن بهذه السهولة. بالطبع قد يكون يعني المالكي وغيره من أقطاب الإطار التنسيقي يقومون بأدوار معينة كما تفعل إيران الآن لتمضية فترة ترامب، لأن هناك تحرك لتعزيز دور الدولة الوطنية كما يحدث الآن في لبنان، يحدث نفس الشيء في العراق، يعني لإضعاف الميليشيات لإضعاف دورها واستعادة دور الدولة الوطنية سواء في ضبط السلاح
1: مناورات، يعني دكتور مثلا يقوم بها بعض الأشخاص.
4: هو السؤال الأساسي، الأمم بتقوم على دور نخبتها. أنا النخبة اللي عملت وسمحت بقيام
1: التفكك هذا،
4: التفكك هذا والولاء لدول أجنبية، أو بقت قايمة عاملة على منصة من المذهبية والأيديولوجية وكل الكلام ده، فعليها السلام. هي القضية هل يمكن أن تكون هناك العراق أم لا؟ ده السؤال الأساسي.
2: استعادة العراق،
4: استعادة الفكرة الوطنية للعراق مرة أخرى، ده لن يكون. وأنا جايز المالكي في الواقع في الحقيقة بيلحق بالركب الأمريكاني، يعني فاهم الأمريكا هي دلوقتي اللي في المنطقة، وإن طالت المدة أو قصرت هيحصل انتصار أمريكي، فهي مراهنة انتهازي سياسي، يعني ممكن تحصل. إنما أنا كنت عايز أقول حاجة مهمة بالنسبة لأدير في النقاش، يعني ما فيش في حكاية الميليشيات دي في تقديري بالنسبة لأنه

النخبة العراقية والسورية والمصرية والجميع حاجة اسمها وقت مناسب للميليشيات، هي تيجي بصفقة سياسية يا بصفقة عسكرية. زي ما تقال الجيش العراقي لازم أن تكون في أي دولة وطنية

0: بيسلع كل شيء.
1: وبعدين طول ما في اموال وفي قوه خارجيه بتساند بيدفع للناس وحاجات زي كده. إنها بلد عريقة زي العراق، أنا رأيي إن عندها ما هو أكثر من الكلام دوت. إنما مين من النخبة اللي يقدر يقود هذه المسيرة؟ طيب
2: خلينا قبل النخبة، لأنك أتيت على نقطة مهمة. حضرتك تقول دكتور بأنه تقديم مهلة دون أن ترفق بصفقة سياسية حقيقية فليس هناك أي جدوى منها، هذا ما أفهمه؟
1: يعني إلى حد كبير يعني. إنما أنا شايف أنه الميليشيات دلوقتي بتخوض معركتها الأخيرة
0: البقاء
1: الكبيرة، سواء الحوثيين أو اللي موجودين في لبنان، المعركة بقت كبيرة جدا بالنسبة لهم. ففي ميول انتحارية، وزي ما بقول التهديد موجود في لبنان وموجود في العراق وموجود في اليمن، انك انت يا اما ان احنا نبقى موجودين وبالتالي يبقى انصاف دول وليست دولا وطنيه، او ان هم مش موجودين والنتيجه تبقى الدوله نفسها تبقى انتهت، تبقى دخلت في اطار هم دلوقتي في تصنيف دول فاشله. يعني سواء اليمن أو لبنان، أي دولة لا تستطيع النخبة تستخدم فيها قرارات الحرب والسلام بتاعتها بما فيها موضوع السلاح، إحنا عندنا خلل كبير في تركيبة الدولة.
2: هو على فكرة الخلل، أعتقد وصحولي المعلومات، أعتقد بأن الخلل يتعدى حتى هذا الإجراء إلى طريقة تنفيذ هذا الإجراء. البعض، وسأحاول أن أنقل هنا بعض الانتقادات الخاصة بعملية تنفيذ وآلية نزع السلاح، البعض يقول بأنه ما فائدة مثلا أن ينزع سلاح هذه الفصائل وأن يسمح لهذه الفصائل الالتحاق بالمؤسسة الأمنية، ولكن أن لا يتم إدماجها بشكل يحترم المؤسسات العراقية، بمعنى هي تدمج في شكل ألوية، هي تدمج ويبقى تبقى تأتمر بإمرة قائدها، وبالتالي لا تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الحكومة صح. أعتقد العراقية
0: أزيد.
2: هذه معضلة كبيرة. فأنت كانت لك ميليشيات خارج إطار السلطة، اليوم أنت شرعنت هذه الميليشيات. مبدئيا إلى أي مدى هذا دقيق؟ صحيح بأن هذه المجموعات دخلت للجيش وبقيت ألوية ولم يتم إدماجها بشكل صحيح.
3: صحيح،
2: وحتى أسلحتها سلمت لها يعني بطريقة أو بأخرى،
3: حتى هيئة الحشد الشعبي يعني هي عندما تأسست على فتوى الجهاد الكفائي بعد ذلك أصبحت مؤسسة وتابعة أيضا للقائد العام للقوات المسلحة. وأيضا مثل ما شاهدنا عندما قررت سرايا السلام وعصائب أهل الحق تسليم أسلحتها والانخراط في صفوف الحشد الشعبي، فإذا لم يتغير هنا شيء. يعني مثل ما تحدثت أنه خرجوا من الباب ودخلوا من النافذة، هذه الأسلحة ذاتها وأين ذهبت؟ ذهبت إلى مؤسسة الحشد الشعبي التي الحكومة تعترف بها أنها هيئة ومؤسسة عسكرية تابعة لها. لا تنسي هناك عدد كبير منذ عام 2006، بما أنه تحدثنا عن المالكي، منذ ولاية المالكي هو سيطر على المؤسسات الأمنية بشكل كبير وزرع فيها الطائفية بشكل لا يوصف. يعني منذ عام 2006 و2008
2: معقول كل هذا عمله المالكي؟ ليس هناك مبالغة.
3: 8 سنوات و3 سنوات هو نائب رئيس جمهورية.
2: يعني ليست هناك مبالغة مثلا في القول بذلك؟
3: هذه موثقة،
4: هو تطبيق نموذج الحرس الثوري الإيراني.
1: عاملة زي ما يكون في فريق كورة ويجي في عناصر من الفريق الثاني ونتصور أن الأولاني هيجيب جون، مش هيجيب لا تنمية ولا ثقافة ولا حضارة ولا أي شيء.
4: في كمان
3: يعني في عام 2006 لعام 2008 شهد العراق فترة طائفية مقيتة
4: صح.
3: كان هناك قتل على الهوية، كان هناك اعتقال لأعداد كبيرة من المحافظات بدون تهم، ولغاية الآن هم مغيبين ومعتقلين. كان هناك اعتقال لأطفال، يعني بذاك الوقت كان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي زار هذه السجون، وموجودة الفيديوهات على الانترنت أنه زار السجون وكان هناك أطفال بعمر 8 سنوات تم اعتقالهم. هذه الطائفية التي خلقها المالكي بدأت من الأجهزة الأمنية عندما بدأوا بالاعتقال على الهوية والطائفية، وتأسست من 2006 لغاية 2014 لغاية سقوط الموصل بيد داعش، سقوط وهو متهم فيها هو و35 مسؤول آخر.
2: يبقى في إطار الاتهام حتى يعني هي تكتمل التحقيقات،
3: لأنه هناك لجنة من ذاك الوقت تم الغطاء عليها وأغلقت والحق لغاية الآن.
2: أنا لسه أنتظر
3: بالضبط
2: تحقيقات الموصل.
3: حتى العراقيين ينتظروا الآن.

0: نتيجة هذه التحقيقات هو لم يتم التصويت عليها بالبرلمان ولم تحل القضاء.
1: يعني مع سقوط داعش هو المفترض ينتهي دور هذه الميليشيات لأنه كان ضرورتها وجود يعني
2: هو فيما بعد انتهى.
0: وليس هذا فقط هو الهدف أصلا تأسس على أثر سقوط الموصل وتحسي كأنه كان شيء مخطط ومرتب.
1: يعني تم تطبيق نموذج الحرس الثوري في العراق، حرس الثوري الإيراني في العراق وتحولت من ميليشيات إلى فصائل أمنية وعسكرية ولديها سلاح.
3: نعم. النقاش مشخص، يعني حالة العراق اليوم في تشخيص واضح ما هو وضع العراق زي ما تفضل دكتور عبد المنعم وزي ما تفضلتم اليوم ما هو الحل حتى ينفذ الزيدي مهمته أو يمضي بها قليلا للنجاح ويراكم عليه سواء هو أو الذي بعده. في بنية صعبة بالجيش العراقي اليوم، الجيش الموجود ليس الجيش الذي أنجز استقلال أو حركة تحرر الوطني أو قاد ثورة على يعني وأحدث يعني تغيير جوهري في حياة الناس، إنما تم تركيبه ما بعد احتلال أو تحرير العراق نقول ب 2004. فبالتالي وصارت الانعطافات اللي صارت ب 2014 داعش وما قبل ذلك والتوترات والعشائر اللي كانت تتسلح في غرب العراق وفي جنوب العراق، يعني في مشكلة بنيوية في بنية الدولة نفسها. هذه الدولة قادرة أن تستعيد نفسها اليوم أم مش قادرة تستعيد؟ يمكن أحد علامات هذه الاستعادة أنه هذا الرجل من لما جاء بدأ بضرب الفساد أولا، بعدين اختار ملف وضرب الفساد إن كان عاما أو كاملا أو اختار رؤوس معينة.
2: على فكرة حتى في ضرب الفساد هنا أفتح قوس صغير، يقول البعض ليست هذه ليست الرؤوس الكلة. الأكبر
3: هو كمان يا أستاذي كل ما أنا أجي أشتغل ملف أنا أنت ما كملت، أنت ما رحت بشكل شمولي، أنت بدك تحط مسطرة، يعني أنا ما بعمل يعني مش نصنع مقادير لوجبة ندير النازمة العراقيين عليها. اليوم أنا عندي هدف الفساد بديت فيه أكمله، عندي هدف نزع السلاح ممكن أخلصه بيوم بيومين، مش أعطي مهلة طويلة مفتوحة بحيث ما أخلص زي ما تفضل دكتورنا، لا بدي أحط سقف وطني لكل هذه المهمات.
2: هو حط سقف قال 30 سبتمبر وإن لن يتم ذلك سنفعل قانون الإرهاب.
3: ما هو في عندنا خيارين، معناته أصبحتي أمام ثلاث مآلات لهذا القرار العراقي، إما التسليم والتفاهم بشكل متفاهم زي ما سلمت ثلاث فصائل في فصائل لا، وإما التسليم مع بعض المناوشات زي ما صار بمنطقة جرف الصخر أو غيره وهذه بس هيك يعني جس نبض، وإما الصدام ويا لويلات العراق الكل واحد برفع شعار يعني فصيله ومذهبه ولا. فبالتالي لا، اليوم الأفضل أنه يذهب بالعقل البارد بالمهام المتوازية التي تقنع العراقيين بأن أمامهم دولة تشهد لحظة التحول بالدعم الأمريكي بالدعم الوطني. العراقيين هم الذين يجب أن يدعموا وطنهم وإن كان المالكي. أنا رغم كل مساوئ ربما في ذهن العراقيين إذا كان تدارك نفسه زي ما تفضل دكتورنا لاحقة بالركب في اللحظة الأمريكية فليكن. كثير ناس خرجوا من صفة كذا إلى صفة كذا واليوم
2: تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا.
0: حتى انسحابه من الترشيح هو كان بضغط من الإدارة الأمريكية
2: وتفهم ذلك وانسحب من الترشيح وترك المجال للسيدة زيدي
0: أن يكون تغير مع المجرى أينما يكون.
3: زيدي لما صار ينتقد قالوا تفضل سي رئيس وزراء، قال له أنا ما بدي.
2: صحيح ولكن نتوقف كذلك عند نقطة مهمة. نحن هنا وكأنه نسلم جدلا بالإرادة التي تحملها الحكومة العراقية لحل هذا الملف. سأحاول أن أنقل لكم بعض التشكيكات في الداخل العراقي عن أسلوب تنفيذ هذا الإجراء اللي هناك بعض المنتقدين يعني سننقلها كما ينقلها العراقيون ولك بعد فاصل قصير مشاهدينا، لأن هناك حديثا عن محاولة انتقاء وهناك مكاتب أكثر من 850 مكتب مفتوح اليوم في الداخل العراقي لتسجيل الأسلحة. يعني أنا أريد أن أملك سلاح أذهب إلى مكتب وأسجل، يقال بأنه هذه المكاتب مفتوحة للعموم مفتوحة للعشائر، هناك توجه للعشائر ولكن ليس هناك ضغط على الفصائل وما يهمنا هي الفصائل. بعد فصل قصير

0: ساعة حوار نحييكم مشاهدينا. نحاول أن نناقش العقدة العراقية الحالية، الإجراء استحسنته الأغلبية، ولكن كيفية التنفيذ، وهل هناك رغبة حقيقية، هل هناك إرادة حقيقية، وخاصة هل هناك قدرة على إنفاذ هذه الإجراءات أو على تنفيذ هذه الإجراءات. نحن بدأنا قليلا نتحدث وسلمنا جدلا بالإرادة الحقيقية والرغبة الحقيقية لهذه الحكومة العراقية في نزع السلاح وإعلاء صوت الدولة أمام كل هذه المجموعات وكل هذه الانقسامات، ولكن هناك بعض الانتقادات التي وجهت للحكومة العراقية بالانتقائية، مثلا بأنها تدرك بأن الموضوع هو عبارة على تشابك سياسي وقانوني قبل أن يكون عسكريا، فلماذا تروج للعالم بأن الموضوع عسكري وهناك قدرة على نزع السلاح؟ فهل هذه الانتقادات ولو كانت لدي شيء من الصحة على الواقع هي تمثل تفاصيل يمكن أن تتجاوزها الحكومة؟ بمعنى خلينا نبدأ بالإجراء وهذه تفاصيل يمكن أن يعني يتم بحثها لاحقا، أو هذه الانتقادات تسلط الضوء على أن ليس هناك إرادة حقيقية لهذه الحكومة، هناك ترويج للخارج ومحاولة إيصال صورة للخارج لا أكثر؟
1: الانتقادات ريم هي جاءت حتى من الناس الذين هم ضد حصر السلاح في يد الدولة لإفشال حملة الزيدي. كانت هناك حملة كبيرة لإفشال حملة الزيدي، ظهرت هذه الانتقادات أنه لا يوجد لديه آلية ولا يستطيع حصر السلاح بيد الدولة، وأنه ذهب على مثل ما تحدثنا أنه المواطنين والعشائر
2: ترك الرؤوس الكبيرة
1: ومثل ما تحدث الأستاذ مهند، الرؤوس الكبيرة لا تأتي بيوم وليلة، هذا يعني هذه أسلحة ثقيلة، أسلحة متوسطة، تحدثنا عن أعداد كبيرة، نحن نتحدث عن فصائل وهي من ضمن الحشد والجيش تقريبا وصل عددها 230 ألف، يعني بعيدا عن هذه الفصائل التي رفضت تسليم السلاح هي كلها مجموعة تقريبا، لكن هذه الانتقادات فعلا جاءت يعني من مجموعة من حاولوا أنه إنهاء حملة أو التحريض على حملة الزيدي، وأيضا انتقادات أخرى جاءت أيضا من الداخل العراقي من ناشطين وصحفيين. تعلمين أنه أكثر من حكومة جاءت بهذا الشعار نفسه وبهذه الدعوة
0: ولم يفعل شيء. لهذا أود أن أستغل حضرتك معنا وأستفيد من حضرتك لنقرأ في خبرة ما يحدث في مثل هذه المواضيع. يعني عادة لما يكون هناك أزمة حقيقية جمع السلاح نحن نطلق إجراء ونحاول أن نفتح العقدة شيء فشيء، تشابك القانون والسياسة إلخ، أو أنه لا يجب أن نرتب وفيما بعد نصل إلى الهدف الأساسي.
3: هي فكرة المنتقدين ما طبيعي، اللي هو عامل جيش لوحده ومؤسسة

0: اقتصادية لوحده ويتعامل مع دولة خارجية لوحده مش عايز يسيبها. لذا انتقاد السلطة اللي بتبتدي يعني واخد الفكرة دي كفكرة في برنامجها الوطني تجاه الشعب العراقي ككل، الانتقاد هيبقى طبيعي يعني، وده موجود قدام الحكومة الشرعية ليس فقط في العراق الآن وإنما أيضا في لبنان حكومة جوزيف عون، في اليمن رشاد العليمي والحكومة الوطنية هناك في اليمن. عندما بيحدث التفكك، وأنا أعتقد هنا واجب للإعلام واجب للإقليمي كله كيف نعزز السلطة الشرعية المعترف بها في الأمم المتحدة، يعني اللي محترف به في ليبيا هو ده اللي عنده اعتراف دولي هو ده. فدي حقيقة الانتقاد بقى بعد كده دي تاكتكس، يعني بتيجي بأنك تعملي تنمية اقتصادية في حتة فيها كذا، أو أحيانا الفكرة الفيدرالية بتنفذ بطريقة مختلفة، لكن أيضا أحيانا في بعض دول بتدي حق في حمل السلاح بس مش للميليشيا، للأفراد. يعني الدستور الأمريكي بوضوح وموضوع عليه يعني إشكاليات كبيرة في الولايات المتحدة، إن يقول لك لا يمكن، المادة الثانية من الدستور يعني موجود فيها على طول إن من حق الناس إنها تمشي السلاح
1: في بعض
0: الهدف قالوا حتى لا يحدث طغيان. ما يحدث طغيان. ودلوقتي في الوقت الحالي واحد زي اشتراكي زي بتاع فيرمونت النائب في المجلس الشيوخ يعني يقول لك إن أنا عندي في فيرمونت ودي ولاية صغيرة الناس غاوية الصيد فعندها البناء. في حاجات في الحدود دي لها تقاليد يعني عشائرية مثلا
2: ضمن القانون،
0: لأنه هو عايش في جبل أو عايش في صحراء العشائر يعني.
1: وهذه كذلك الانتقادات اللي وصلت للإدارة العراقية، يعني ما الذي اليوم يقال للإدارة؟ هي رخصت على فكرة الأسلحة، فتحت 860 مكتب حاليا مفتوحين في الداخل العراقي.
0: هذه الطريقة اللي بتشرعاني بها الموضوع،
1: ولكن ليس لنزع السلاح، للتسجيل. يعني أنا مثلا أمتلك أر بي جي وأمتلك مسدسين مثلا، فأذهب أسلم المتوسط، يعتبر الأر بي جي صح؟ ولا خفيف؟
0: لا الأر بي جي بيهدد
1: بيهدد الدبابة ثقيل اوكي واحتفظ
0: بم... في مخزوفات مضادة للدبابات
1: فالدقة
0: في الجيش المصري
1: اصرح بمسدس فقط واسلم الباقي. لاموا الحكومة على ذلك، قالوا لها انت تودين نزع الأسلحة الخفيفة من عموم الناس ومن العشائر ولم تتمكني من فرض كل هذا على الفصائل.
0: ما هو يعني هنا هيبقى في ديبيتس وهيبقى في اعلام وهيبقى في عندنا لعنه اسمها السوشيال ميديا موجوده على مستوى الدول الفاشله والدول الناجحه مع بعض. فهنا ده جزء من المعركه دي، هي الاختيار، السؤال هل نريد للعراق ان تكون دوله وطنيه ام لا؟ يعني دي السؤال اللي يتقال للشعب العراقي كله، لانه في الاخر اللي هيقرر الشرعانه بتاعت الموضوع دي هو الشعب، الاغلبيه الساحقه من الناس اللي هي خلت العراق يبقى العراق، ما هواش فرنسا او ما هواش بنما. فالشعب هنا مهم. احيانا الدول بتبنى ساعات من لحظات حرجه. أنا رأيي إن العراق هي موجودة في تاريخنا وكل لها الكيان بتاعها كدولة ذات سيادة
1: طبعاً.
0: أيام الملكية، أيام الجمهورية، أيا كان الوضع الحالي اللي حصل مع الإرهاب وحصل مع
1: سقوط النظام ومع دخول
0: يعني والحروب الخارجية واللي بتعمله إيران وغيره، أنا لازم يكون لها قوة مضادة من الدول اللي هي عدت الحاجز بتاع الدولة الوطنية.
1: طيب خلينا نربط يعني بإيران ولا أي تفضل.
2: يعني 850 مكتب لرصد أو تسجيل السلاح رقم جيد. يعني أنا اللي معه مسدس أو معه بندقية ميم 16 أو كلاشن يسجله. كثير دول فيها رخص السلاح
1: على فكرة يعني العشائر لن يعني هناك
2: العشائر جزء من قيمها وجزء
1: بالضبط.
2: من ثقافتها
1: وجزء من تقاليد بعض الدول العربية
2: كمان اللي عنده حيازات من الأراضي الواسعة ومواشي وإبل يعني بيعتبروا جزء كمان من الشرف وكل دولة دخلت في الموضوع.
1: ما هو من هنا أتى غضب العشائر.
2: ما هو العشائر إحنا في الأردن مرة طلبوا إنه الناس يرخصوا سلاحهم أو يمنعوا سلاح، صار في جدل كبير في هذا الموضوع وفي ترخيص، في ناس معهم سلاح مرخص بموجب في حمل واقتناء، في إنك تقتني وفي رخصة حمل يعني، وفي ناس أنا ما بعرف هذا يعني رخصة تروح عن طريقها في مهن اللي ما عنده محل ذهب اللي عنده نقل أموال اللي يعني في قصص تحتاج، في ناس اللي بروحوا بالصحراء مراعي كبيرة بدهم

0: في مش مشكلة. اليوم اللي راح للمكتب سجل باعتبار أنه مواطن يملك سلاح، شكرا له، بس اللي عنده صاروخ ولا عنده دبابة ولا عنده كذا، هذا بده وقت، بدك تشتغل، بدك تفك السلك المركب الفيش تبعه اللي في طهران أولا، أو تشتغل على أنك بعدين تدخله في الدولة. لكن العودة لمسألة الدولة هي الأساس، الدولة لن تقوم بهذا.
1: سأطرح سؤالي بأكثر صراحة، سأطرح سؤالي، حبيتكم تفهموني، ولكن سأطرح سؤالي بأكثر صراحة. البعض يقول بأن الحكومة العراقية تروج لصورة فقط لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، هي تحاول فتح المكاتب، تتوجه تستقوي على العشائر على الأفراد، ولكنها غير قادرة، وهي تقول تروج بأنه أنا فاتحة 68 مكتب، أنتم شايفين الناس تسجل وتسلم أسلحتها، ولكن هذم ناس عاديين مهنهم تمكنهم من الحصول، عشائر لديهم ثقافات، ولكن أين الفصائل في كل هذا؟
2: هو في البداية يجب أن
1: وصلت
2: كيف حصلت، يعني هذه ليست ثورة، ليست قضية ناقشها البرلمان وأقر والحكومة تنفذها. القضية فيها ثلاث أطراف: حكومة العراق، الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران. لماذا حدث هذه القضية من الأساس؟ لكي يتم تحجيم الميليشيات الموالية لإيران داخل العراق، هو هذا الغرض
0: اللي بتنتهك سيادة الدولة.
2: طيب، هذا السلاح يعني ليس فقط سلاح بيد عشائر او ما شابه او واحد.
1: خلينا من العشائر، نحن يهمنا الفصائل.
2: سلاح ميليشيات ارتكب مجازر داخل العراق وخارج العراق،
1: ليست لديهم قدره وتصالح.
2: اذا ما دام الطرف الثالث وهو ايران ينظر الحكومه العراقيه، و أذكر هنا بتصريحات علي أكبر ولايتي وهو مستشار المرشد للشؤون الدولية وزير خارجية إيران السابق، ويعد من أهم يعني صناع السياسة في إيران، وأطلق كلاما يعني جارحا للزيدي عندما زار أمريكا وعاد، أنه لماذا لم يرد على ترامب عندما ذكر اغتيال سليماني،
1: حتى على شخصيته كذلك.
2: ما زال النظر للعراق هذه يعني كولاية تابعة لإيران، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هذه الميليشيات تؤدي دورا وظيفيا مهما أمنيا وعسكريا وماليا. يعني أتذكر عندما كان يقول نصر الله سلاحنا ومالنا وكل شيء من إيران، هذه الميليشيات كانت كذلك. الآن أصبح الدور عكسي، الآن هذه الميليشيات هي التي ترسل السلاح والمعونات وحتى الأفراد. يعني تتذكرون الفيديوهات انتشار حشد الشعبي في شوارع إيران، ما زالوا موجودين لحد الآن، ويرفدون الحكومة الإيرانية، يعتبرون هذا نوع من رد الدين ورد الدين.
1: طيب كيف سيؤثر موضوع إيران؟
2: يعني تجاهل دور إيران لا يمكن أن يحل المشكلة، لأن إيران لن تسمح،
0: هو جزء من المشكلة.
2: نعم، لن تسمح.
1: تعتقد بأن الحكومة العراقية تتجاهل بشكل من الأشكال دور الإيراني، أو هي واعية بذلك وتحاول أن؟
2: لكن ليس بيدها حيلة، يعني زيدي لوحده وهو معين من قبل الإطار التنسيقي.
3: إزاي تجذب الناس لمواطنين
0: هدف وطني؟
3: لازم يبقى في مشروع وطني، يعني مش بس الموضوع السلاح. السلاح مهم، جزء من شروط الدولة ان احتكار السلاح، انما انا رأيي المشروع الوطني يبقى موجود. احنا بنتكلم على العراق اللي عندها نهرين وعندها بترول، ولا يزال حجمها السكاني يعني مش 120 مليون، يعني حجمها السكاني يسمح، عندها أرض. يعني لسه كنت بعرف كتابة عن الغزو العربي لما جه راح العراق والدولة الساسانية وكده، كانت اللي بيسموها الأرض السوداء لأنها قابلة للزراعة وفيها. فهي هنا خلق الروح الوطنية مرة أخرى، والاستفادة أن في وسط هؤلاء الميليشيات لم يوجد إلا الخراب. يعني حتى هم اللي انتصروا عليهم طبعا كانوا جماعة اللي هم داعش والقاعدة وكده، كان الجماعات يعني سفاحين، إنما أيضا الميليشيات دي عاملة مشكلة ليس فقط حتى للعراق والدول الفاشلة، وإنما هي في الحقيقة لكل المنطقة. هنا جزء من الدفاع عن الأمن الإقليمي ككل.
1: هو الحقيقة هذا يحيدنا لموضوع كيف يمكن أن ينتفي الانتماء العقائدي بتأسيس المبدأ الوطني،
0: الأهداف الوطنية الكبرى،
1: لأنه هذا يجب العمل على المجتمع. أعتقد دكتور عبد المنعم بشكل على أكثر من ملف، يعني
3: سهل. العراق تقدر خلال 10 سنين بلد متقدم
0: وتعود.
1: نتمنى ذلك. هو انتهى توقيت هذه الساعة، ولكن الموضوع لم ينتهي، التطورات سنبقى في متابعتي على شاشة العربية. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. السلام عليكم.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
6: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني انت حمل أيضا تكاليف تلاكن للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: العربية FM.

0: من هدنة تبدو مريحة في ظاهرها إلى تحركات عسكرية ترسم في الخفاء، ومن رسائل ردع متبادلة بين واشنطن وطهران إلى منطقة تقف على خط تماس إقليمي دقيق. حراكات محمومة تختفي بين ضجيجها مشاورات سرية. بينما يخطط آخرون لتوسيع الضغط عبر فصائل وميليشيات. في الشارع السياسي نفتح هذه الملفات وغيرها وتتابعون معنا الليلة. هرمز على حافة الانفراج، اتفاق مؤقت يمهد لكسر الجمود. بعد نيران صديقة في اجتماع كامب ديفيد، ترامب ينفي أزمة الذخيرة. بمبادرة سعودية، تحالف بحري يتوسع وعنوانه الدفاع للهجوم. قمة سعودية باكستانية، تنسيق استراتيجي في توقيت بالغ الأهمية.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: مرحبا بكم. في تطور لافت قد يعيد رسم معادلات الملاحة والطاقة في المنطقة في الأمد المنظور على الأقل، كشف مصدر رفيع للعربية عن بيان عماني إيراني مرتقب يقضي بفتح مضيق هرمز مؤقتا تمهيدا لاتفاق دائم يعيد الاستقرار لأحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية. يارا فارس والمزيد.
2: المعطيات الأولية المتاحة تتحدث عن توصل طهران

0: ومسقط إلى تفاهمات أولية حول الخطوط العريضة لاتفاق يستمر لمدة 60 يوماً لاستئناف حركة الملاحة وكسر حالة الجمود قبل إطلاق مفاوضات فنية أكثر تفصيلاً. ومن المتوقع إعلان اتفاق رسمي عقب مصادقة مجلس الأمن القومي الإيراني. الاتفاق المقترح يحمل مؤشرات تهدئة مهمة، أبرزها عدم فرض رسوم عبور على السفن، مع طرح إمكانية مشاركة أطراف إقليمية في عمليات إزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية، وينص على تنظيم حركة السفن عبر مسارين متوازيين، دخول السفن عبر الممر الأقرب إلى إيران وخروجها عبر الممر الأقرب إلى عمان، في محاولة لضمان انسيابية الحركة وتقليل الاحتكاك. المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي قال إن الاتفاق المرتقب قد يشكل مدخلاً لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما على المستوى الفني، وتنسجم هذه التطورات مع ما أشارت إليه تقارير نشرتها وكالة بلومبرغ ووكالة رويترز وفاينانشال تايمز. قالت إن أي انفراج في مضيق هرمز سيحمل تأثيرات فورية على أسواق الطاقة العالمية، وينظر إليه كاختبار حقيقي لجدية التهدئة بين واشنطن وطهران، خصوصاً في ظل حساسية المضيق الذي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية.
1: في غضون ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران على استمرار الحرب وخسارة المزيد من الأرواح، وقال إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق أيضاً لكنها لا تريد الاعتراف بإجراء محادثات.
2: أفضل عقد صفقة لأنني لا أريد قتل الناس، لا أريد قتل الناس، لكن في مرحلة ما سوف كنا مستعدين لأكبر هجوم على الإطلاق، وجهنا لهم ضربات قوية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكننا كنا مستعدين لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. ثم اتصلوا بي وقالوا أرجوك لا تفعلها، دعنا نتحدث، ثم قالوا لم نقل ذلك أبدا. هل تعلمون؟ الأخبار الكاذبة تعلم أنهم قالوا ذلك، لكننا نتحدث لنرى ما سيحدث، لكنهم يحترموننا، ولم يفعل أي رئيس آخر ما كان يجب فعله منذ زمن طويل، لأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا.
1: في المحصلة، لا يبدو الاتفاق العماني الإيراني المؤقت مجرد إجراء تقني، بل خطوة سياسية محسوبة قد تفتح الباب أمام تفاهمات أوسع، أو تكشف في المقابل هشاشة التوازنات في واحدة من أكثر مناطق العالم توتراً واضطراباً. من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي طارق الشامي، ومن بيروت الكاتبة الصحفية عالية منصور. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك أستاذة عالية. هل يمثل الاتفاق المؤقت في هرمز بين إيران وعمان بداية تهدئة استراتيجية يمكن أن تقود فيما بعد إلى فتح دائم للمضيق؟
3: أية ممكن، أولاً مساء الخير لحضرتك ولضيفك الكريم والمستمعين. ممكن يكون اتفاق مؤقت، ولكن الاتفاق يعني اليوم فتح مضيق هرمز حاجة دولية وأقليمية كبيرة، وخصوصاً مع ارتفاع الأسعار والتأثير الاقتصادي الكبير. ولكن بعد التجارب المتعددة، إن كان من عام إلى اليوم بالمفاوضات والحروب بين الولايات المتحدة وإيران، وما سبقها التجربة من 79 إلى يومنا هذا مع إيران، أستبعد أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أنا بهذه المرحلة، لأنه واضح حتى يعني في بغض النظر إن كان ما يحكى عن خلافات داخل النظام الإيراني هي جدية أو هي جزء من لعبة المفاوضات، ولكن لا يبدو لي حسب متابعتي وخصوصا بالمراحل الأخيرة من المفاوضات ووقفة أن إيران جدية بالتوصل إلى اتفاق يرضي أحد غير إيران، لأن نحن بنعرف أن المعضلة ليست فقط مضيق هرمز. يعني هل ترضى الدول العربية أو هل يرضى كل دول العالم أنه إيران تفرض رسوم على مضيق هرمز؟ هذا بغير كل مفهوم قانون البحار اللي صدر ب 82 عن الأمم المتحدة، القرار الدولي.
1: تمام.
3: هل ترضى إسرائيل ببقاء إيران

0: إيران حتى لو لم تكن إيران نووية أن تبقى لإيران يد طولة بالعديد من الدول، هذه كلها ملفات شائكة. إيران استطاعت أن تجر الولايات المتحدة أن تصبح أولوية المفاوضات اليوم هي مضيق هرمز. مارست نوع من البلطجة وعدم احترام القوانين وعدم احترام دول الجوار.
1: لكن ألا تظنين أن هذا الشيء ألا تظنين أن هذا الشيء يحسب للإيراني الذي استطاع أن يحيد الملف النووي الآن وملفات أخرى كثيرة ليشغل أمريكا والعالم بمضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل الحرب؟
0: يحسب له طبعا بالتفاوض بالسياسة، ولكن هو إذا بدنا نحكي منطق الدول والقانون الدولي هو أقرب لعمل البلطجة ما قامت به إيران. لأنه إذا بدك فينا نقول يحسب لإيران أنه حاولت توسع رقعة الحرب، اعتدت على العديد من الدول العربية، المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والأردن، يعني هذا يحسب لها لأنه خلت الضغط، إذا بدنا نقول أنه يحسب لها بمفاوضات خلت الضغط يكون أكبر لوقف هذه الحرب. ولكن أنا من يعني التاريخ القريب من 79 لليوم، هذه التجارب مع إيران لا تنتج استقرار في المنطقة ولا تنتج حلول. وبدنا نشوف الإسرائيلي قديه كمان راضي على المفاوضات اللي عم تصير اليوم.
1: تمام أستاذ طارق، إذا كان يحسب لإيران أنها وسعت الجبهات مثل ما أوضحت الأستاذة عالية وأخرت حسم الملف النووي وملفات أخرى مهمة كان الرئيس الأمريكي يفكر في حسمها مبكرا وفي وقت سريع إلى جانب الإسرائيلي أيضا في هذا الموضوع، ما الذي خسرته طهران منذ 28 من فبراير وحتى يومنا هذا؟
2: تحية لك أولا أستاذ حسن والضيفة الكريمة للجمهور. يعني أعتقد أنه إيران خسرت يعني الكثير لا شك في ذلك، ضعفت قدراتها العسكرية، حصل نوع من الاختلال في قمة رأس السلطة، اغتيل أو قتل المرشد الأعلى، هناك صراع كما نشهد بين القوى البراغماتية التي تفضل التفاوض وتقديم قدر من التنازلات وبين تلك القوى الأكثر تشددا في الحرس الثوري الإيراني. وهذا كله يعني يشير إلى أن حينما يعني تضع هذه الحرب أوزارها ربما تنفجر الأمور داخل إيران في صراع على مقاليد الحكم والسلطة، من سيفوز في النهاية بفرض وجهة نظره وقيادة البلاد لمرحلة تالية، هذا غير واضح حتى الآن. ولا شك أن إيران ما يجعلها تتماسك من ناحية القيادة هو هذه الحرب المستمرة والتي لم تنتهي حتى الآن، وهناك ضبابية في كيف تنتهي. ولا شك أن الإيرانيين وخاصة الحرس الثوري الذي يبدو أنه يمسك يعني مفاتيح القرار حتى الآن يريد استمرار الأزمة لأطول فترة ممكنة حتى يعني يرهق الجانب الأمريكي ويضعف رغبته في تحقيق انفراجة تحقق المصالح الأمريكية ويقبل في النهاية بحل ربما لم يكن يطمح فيه. وتريد طبعا إيران تحقيق مصلحتها في النهاية بعدم التخلي عن الملف النووي، تريد أن تبقيه أو تحصل على أكبر قدر ممكن من المزايا داخله، بالإضافة إلى سيطرتها على مضيق هرمز والذي لا يبدو حتى الآن أنها منفتحة عن التخلي عن هذه الورقة، وتراها أنها عملية استراتيجية جدا بالنسبة لها. وهذا ما يفسر لماذا هي حتى الآن تضع يعني العصي في العجل ولا تسمح بمرور العملية حتى نهايتها، حتى في التفاوض مع العمانيين، وهي كل يعني دقيقة وأخرى تطرح أفكارا جديدة وتقول أنه حتى لو توصلنا إلى اتفاق مع العمانيين فهذا لا يعني فتح المضيق، لأن هذا يتطلب من الولايات المتحدة أن تنهي الحصار وأن في نفس الوقت تسمح أيضا برفع العقوبات حتى تعود إيران إلى محاولة بيع نفطها. تمام. في السوق الدولية بالأسعار العالمية.
1: إذن هذه كلها خسائر يعني تكبدتها إيران منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم، وهي ثمرة ونتيجة مواقفها التي اتخذتها خلال هذه الفترة. أستاذة عالية، بعد تعثر مذكرة إسلام أباد وما شهدته خلال الأسابيع الماضية، ما الذي يمكن أن يثير المخاوف في الاتفاق العماني الإيراني المتوقع؟ لم نطلع بعد على تفاصيل هذا الاتفاق، لكن ما الذي يمكن أن يثير مخاوف دول المنطقة من أي اتفاق؟

0: كان عمانيا ايرانيا
1: يعني
0: مرتقب.
1: اعطاء اليد الطوله لايران، و يعني مخالفه كل القوانين والوقائع على الارض، وتكون ايران هي المسيطره ان كان ماديا او حتى امنيا، لانه بتعرف في قوانين بتحكم الممرات الطبيعيه بين الدول وبين البحار. ان غيرت ايران هذه المعادله، هذا سيصير ليس فقط دول المنطقه، هذا سيتسبب بمشاكل بالعديد من الدول الاخرى. وانا لما عم اقول انه ايران، صحيح ايران يعني عندها كثير خسائر بسبب الحرب، اللي عندها خسائر كثير بداخل ايران، ليس يعني حتى وضع الاقتصادي، ولكن ايران دوله اذا قتل من شعبها 100,000 باليوم، ما كثير هي ستتوقف عند البشر، بينما الدول الاخرى عم بتسارع لايجاد حل، لانه بسبب الوضع الاقتصادي، تامين كل مستلزمات الحياه لمواطنيهم. هذا الامر ليس يعني بتفكير النظام الايراني، هذا بخلي الامور بالنسبه لها اسهل، فيها تضل عم بتماطل وتطول بالحرب، لانه هي خسائرها بالنسبه لها هدول خسائر جانبيه، ان كان البشر او ان كان الاقتصاد، مهما يعني تدعي انه خسائر جانبيه. اكيد الاقتصاد اليوم عم تطرح انه رفع العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز كمان، بس ما يعني حتى لو تم التوصل اليوم الى اتفاق بموضوع هرمز، وقبل الأمريكي بأن تكون 7% على ما أظن إيران طالبة من قيمة الشاحنات تأخذها هي، تفرضها أتاوي، ما بعرف شو بدهم يسموها، تفرضها أتاوي على هيدا. ولكن ماذا بعد؟ ما هي مضيق هرمز كان نتيجة الحرب، وليس هو يعني الحرب لم تندلع بسبب مضيق هرمز. مضيق هرمز ورقة عرفت إيران كيف تستخدمها، مثل ما أسبوع الماضي كمان هددوا الحوثيين بموضوع باب المندب. يعني هيدي أوراق أنا بقول بلطج، لأنه بالدول أنت بتوقع الدول تتعاطى بشوية احترام للقوانين. إيران لا تحترم لا هي ولا أزرعها أي قانون دولي، ولكن نحن مضيق هرمز هو نتيجة للحرب وليس هو مسبب الحرب. نسينا أسباب الحرب، واليوم استطاعت إيران أن تلهي الولايات المتحدة والعالم بقضية مضيق هرمز. انحلت اليوم قضية هرمز، هذا لا يعني أنه نحل الملف الإيراني أو انحلت المشكل بالمنطقة أو ما كان يتحدث عنه الرئيس الأمريكي أنه مشروع للمنطقة استقرار وسلام. الاستقرار والسلام لا يتحقق طالما في كتير ملفات عالقة مع إيران، إضافة إلى الملف المستجد اللي هو مضيق هرمز.
0: طيب أنا مضطر أوقف يعني لثواني معدودة فقط مع بعض الأخبار العاجلة، وأعود إليك أستاذ طارق لمتابعة هذا الحوار. مصادر عراقية تقول إن اجتماع لرئاسة الوزراء في العراق حذر من نية فصائل مسلحة ضرب دول مجاورة بمسيرات. إذن مصادر عراقية تقول إن معلومات أمنية أفادت بأن فصائل مسلحة تنوي ضرب دول مجاورة بمسيرات خلال 48 ساعة. وفي شأن آخر، وزارة الصحة السورية تعلن تسجيل 7 إصابات إثر انفجار في جرمانا، وتقول إنها تتعامل مع أشلاء الجثث. ومراسل العربية في دمشق يوضح أن الانفجار داخل الحافلة وقع في حي الروضة وسط مدينة جرمانا في ريف دمشق. أعود إلى ضيفي الكريمين. أستاذ طارق، الحقيقة كنت أود أن أسألك شيء يتعلق بمضيق هرمز، لكن هذا الخبر العاجل الذي جاء من العراق قبل قليل، اجتماع لرئاسة الوزراء يحذر من نية فصائل مسلحة ضرب دول مجاورة بمسيرات خلال 48 ساعة. أتصور أن مثل هذه الخبر ووروده من بغداد ومن جهة رسمية على ما يبدو حتى هذه اللحظة يعزز موقف السعودية الأردن سوريا، التي وجهت في الحالة السعودية ضربات لميليشيات داخل العراق، وفي الحالة الأردنية والسورية وجهت تحذيرات مباشرة.
2: صحيح، لا شك في ذلك، لأنه كما شهدنا أنه هذه ليست المرة الأولى التي يمكن فيها توقع مثل هذه الأزمات. هي تمت من قبل، ويتوقع بأن إيران سوف تدفع الميليشيات التابعة لها للضغط على دول الإقليم من خلال استخدام سياسات عدوانية استفزازية، للهدف منها هو إجبار الولايات المتحدة

0: المتحدة أو الضغط من خلال هذه الأطراف على الولايات المتحدة كي تقبل بالطروحات الإيرانية، سواء ما يتعلق بفتح مضيق هرمز أو ما يتعلق بالتفاوض على النقاط 14 المدرجة في مذكرة التفاهم. وهو أيضا يسير بالتوازي مع ما نشر في بعض وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية بأن إيران بالفعل هددت بتدمير محطات الطاقة في عدد من الدول إذا ما قامت الولايات المتحدة بتدمير محطات الطاقة في إيران. إذن هي تحاول أن تستخدم هذه الميليشيات في العراق يعني أداة في يدها، تستخدمها لأدوات تدميرية، ثم تقول أنها لا شأن لها بهذه الميليشيات ولا شأن لها بالحوثيين وهي بريئة من أي شيء يتعلق بهذا الأمر. وهذا بالتأكيد يعني لا يمكن أن يعني يعقله أي شخص يتصور أنه إيران بعيدة عن استخدام هذه الأدوات التي تستخدمها منذ سنوات طويلة، وهي التي دربتها وسلحتها ومستمرة في هذه العملية كورقة استراتيجية ترهب بها دول الإقليم. أعتقد أنه يعني الحكومة العراقية أرادت أن من الآن أن تحذر الجميع، لأنها تدرك أنها ليس لديها القدرة اللازمة أو العسكرية اللازمة بفرض نفوذها بدرجة كبيرة عن هذه الميليشيات.
1: هذه نقطة مهمة يعني جدا أستاذ طارق، يعني وكأنها تخلي طرفها من جهة، ومن جهة أخرى لا أدري إن كانت تطلب المساعدة من دول الجوار أو ربما من القوات الأمريكية التي ستغادر العراق نهائيا بعد أسابيع قليلة. أستاذ عالية، انفجار في سوريا، قتيلان و13 جريحا، وفي الوقت ذاته مجلس أو اجتماع ائتلاف إدارة الدولة في العراق يحذر من نية فصائل مسلحة ضرب دول مجاورة بمسيرات، ما الذي يحصل؟
2: رحمة للشهداء والضحايا أكيد بجرمانة. لا أظن موضوع بجرمانة مختلف عن موضوع ما يحصل مع الميليشيات العراقية، وأن كان الجميع مترابط يعني، ولكن قد يكون له علاقة بالخلاف مع الهجري ودور إسرائيلي أكثر. موضوع جرمانة ما عندي أي معلومات للأسف، هلأ طلع الخبر رحمة للشهداء. موضوع العراق أنا أتفق، الحكومة العراقية تخلي مسؤوليتها. أنا أسبوع الماضي كتبت عن الحكومة العراقية واللبنانية حقيقة أنه، وذكرت بالتحالف العربي والدولي الذي تشكل لدعم تحرير الكويت بعد اجتياح صدام حسين للكويت. يمكن أيضا الدول العربية يجب أن تأخذ هي المبادرة، تحديدا العراق ولبنان، إن كانوا غير قادرين على الخلاص من الميليشيات التي تسيطر على أرضهم واللي هن بالأخير عم يدفعوا ثمن سيطرة هذه الميليشيات، أن يطلبوا مساعدة ما من الدول العربية أو الغربية، لأنه هذه الميليشيات لم تعد خطر على أمن العراق وأمن لبنان فقط، ولكن صارت خطر وعشناها تجارب عمرها أكثر من 10 سنين. يعني هذه الميليشيات صارت خطر على أمن المنطقة. نحن اليوم أمام مشروعين صعب يلتقوا برأيي. أول شيء النظام الإيراني هذا من لحظة قيامه قائم على فكرة تصدير الثورة. تصدير الثورة هو عودة الهيمنة الإيرانية الفارسية على المنطقة اللي استعمل فيها جميع الأدوات يعني، وتحديدا الميليشيات وتسليح الميليشيات وبس الفوضى. اليوم عم نحكي بمشروع له علاقة باستقرار المنطقة، بالدولة الوطنية، بعملية سلام. وأنا لا أتحدث فقط عن السلام بين العرب وإسرائيل، نحن كلياتنا بحاجة لسلام بين بعضنا. هذا المشروع يتعارض مع المشروع الإيراني، يتعارض مع مشروع الميليشيات الموجودة في العراق وفي لبنان والموجودة في اليمن. يعني هذه الميليشيات موجودة على حدود أغلب دول الشرق الأوسط، تهدد دول الشرق الأوسط. مشان هيك عم أقول أنا مضيق هرمز إذا بعدنا عن الخسائر الاقتصادية يصبح تفصيل بالمعضلة اللي نحن اليوم واقعين فيها. وسبب هذه المشكلة حقيقة هو أنه ترك لإيران كل هذه السنوات أن تفعل ما فعلته، وأن يكون لها حرية الحركة بالدول بدول عربية عدة، وأن تمول وتسيطر، وكانت تتباهى أنها تحتل 4 عواصم عربية. اليوم نحن كمان عم ندفع ثمن التأخر، وأنا برأيي ما لازم ننطر على ماذا سيقرر رئيس ترامب هو والإيرانيين. في دور لازم يكون، في كلمة فصل لازم تكون لدول المنطقة اللي هي بالأخير دفعت ثمن السلام الأمريكي الإيراني ودفعت ثمن الحرب الأمريكية الإيرانية.
1: طيب خلينا نشوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما الذي يشغله في هذا الوقت، وأعود إليكما للتحليل.

0: فيما تتصاعد التوترات العسكرية وتستنزف القدرات القتالية عبر أكثر من جبهة، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقف حاسم: لا نقص في الذخيرة، والولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة منها، بل وتبني شركاتها الدفاعية أكبر عدد من المصانع في تاريخ البلاد. ما القصة؟ دالين مهرات.
1: تصريحات ترامب لم تقتصر على النفي، بل حملت لهجة تصعيدية غير مسبوقة، إذ لوح بإجراءات قانونية قد تصل إلى السجن بحق من يروجون لمزاعم نقص التسليح، معتبراً أن هذه الإدعاءات ترقى إلى الخيانة العظمى، لمؤشر واضح على حساسية الملف وتأثيره على صورة القوى العسكرية الأمريكية. لكن خلف هذا النفي الصارم تكشف تقارير إعلامية غربية عن صورة أكثر تعقيداً، فقد نقلت The Washington Post عن مصادر داخل الإدارة الأمريكية تفاصيل مواجهة حادة بين ترامب ووزير الدفاع بيت هيكسيث خلال اجتماع كامب ديفيد الأخير، كان محورها استنزاف الذخائر لا سيما صواريخ الاعتراض في سياق المواجهة مع إيران. وبحسب الصحيفة، شعر ترامب بأنه تلقى معلومات غير دقيقة، ما دفعه إلى إعادة النظر في خططه العسكرية، موجهاً انتقادات لاذعة لوزير الدفاع لاعتقاده أن أزمة الذخيرة قد جرى احتواؤها. وكانت وسائل إعلام أمريكية مختلفة قد أشارت في وقت سابق إلى أن وتيرة الإنفاق العسكري الأمريكي وتسارع استهلاك الذخائر في النزاعات الحديثة يزيدان الضغط على سلاسل الإمداد الدفاعية، رغم القدرات الصناعية الضخمة التي تمتلكها واشنطن.
0: وقبل قليل وفي منشور على موقع تروث سوشال، قال ترامب إنه سعيد جدا بالعمل الذي يقوم به وزير الحرب بيت هيكسيث، واتهم صحيفة واشنطن بوست بنشر الإشاعات. وفي موازاة هذا الجدل، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الولايات المتحدة ستستخدم أدواتها العسكرية والاقتصادية والسياسية كافة للتعامل مع إيران. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أشار فانس إلى أن الانقسامات الداخلية في طهران تجعل مسار التفاوض أكثر تعقيداً وأطول أمداً.
2: أولاً وقبل كل شيء، إذا أرادوا تحميلي مسؤولية الجهود المبذولة لإنهاء هذه الحرب بنجاح، فأنا سعيد بذلك. أنا في الواقع أحاول جاهداً القيام بذلك، ولكن كما ذكرت يتطلب الأمر أحياناً خطوة للأمام وخطوتين إلى الخلف، ثم ثلاث خطوات للأمام وخطوة للخلف. أتفهم تماماً أن الشعب الأمريكي قد ينظر إلى هذا ويقول: حسناً، يبدو أننا نحرز تقدماً، ثم يبدو أننا لا نفعل. الحقيقة يا لورا هي أن الإيرانيين أولاً أشخاص صعبون للغاية، ثانياً لديهم نظام متصدع، لذا يوجد أناس في نظامهم يريدون للحرب أن تنتهي، وهناك أيضاً أناس في نظامهم متطرفون مجانين يريدون استمرار الحرب، ومهمتنا هي التعامل مع ذلك وتقديم أفضل نتيجة للشعب الأمريكي.
0: هو الآن. وبينما نتحدث في الأخبار العاجلة، إعلام إيراني يتحدث عن دوي انفجارات مجهولة في قشم وبندر عباس. أعود إلى ضيفي الكريمين. أستاذ طارق، أنت ترى أن تراجع ترامب عن تنفيذ هجوم على إيران جاء في ظل تراجع مخزونات الولايات المتحدة من الذخائر والأسلحة. نفي ترامب الذي استمعت إليه قبل قليل، هل يغير رأيك بأي شكل؟
3: لا، يعني هناك يعني تفسير مختلف فقط لفكرة نقص المخزونات الخاصة بالذخائر الأمريكية، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، لأنه هناك يعني فريقين. فريق يرى أنه بالفعل استنزاف المزيد من هذه الذخائر يعني ليس في مصلحة الولايات المتحدة على المستوى العالمي، وهناك من يرى أنه أن الذخائر الموجودة متوفرة بدرجة تسمح بشن هجوم كبير على إيران، لكنه يضر المخزون الاستراتيجي الأمريكي في أي معارك أخرى قد تندلع قريبا، سواء في يعني شرق آسيا أو في كوريا الشمالية أو في روسيا، بين روسيا وأوكرانيا. هذا كله يضع الاستراتيجيات الأمريكية في خطر، لذلك من هنا جاء سوء التفسير. والمشكلة لا تتعلق فقط بتنقص يعني المخزون من هذه

الدفائر هو يتعلق بسياسات طويلة متابعة منذ نهاية الحرب الباردة في بداية التسعينات، حينما أوقف البنتاغون يعني الكثير من المصانع والشركات التي كانت تقوم بإنتاج هذه الدفائر.

0: النشاط العسكرية كالطائرات والسفن وليس الذخائر التي أخذت يعني اهتماما أقل. هذا كله جعل الإنفاق الأمريكي على الذخائر ضعيف نسبيا، والمشكلة ظهرت مع بدء حرب أوكرانيا ثم استكملت مع المواجهات التي تمت العام الماضي بين الولايات المتحدة وإيران، ثم استكملت مرة ثانية مع هذه الحرب، مما أظهر هذا العجز أو النقصان في الذخائر. وهذا لا ينفي أن الأمريكيون طبعا يعني هناك مشكلة، لكن ليست للدرجة التي تمنع الولايات المتحدة بشن حرب واسعة على إيران إن أراد الرئيس دونالد ترامب ذلك.
1: أستاذة عالية، هل تصدقين The Washington Post في هذا الموضوع أم تصدقين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: أصدق دكتور طارق. لا حقيقة يعني بتوقع في تخوف صار، هيدي مش أول مرة بيطلع الإعلام الأمريكي إنه في تخوف من نقص بالذخائر ومن مخاوف من اندلاع حروب أخرى، ولكن تراجع ترامب هي ليست المرة الأولى التي يهدد فيها الرئيس ترامب بضربة قوية وكبيرة جدا على إيران ويتراجع. يعني دائما في كمان بالحسابات هي القدرة على المناورة، كل مرة يهدد بالضربة تعود إيران وتقول لا سنتفاوض، نعود لنفس الحلقة المغلقة، لا يتم الاتفاق، ثم يعود للتهديد بضربة جديدة وتعود إيران لطاولة المفاوضات ثم تعود إلى التلكؤ. يعني قلنا سنة وشهر تقريبا عم نعيش نفس المراحل بعد أول 3 أسابيع اللي صار فيهم الضربة الأولى، ولكن منذ توقفت المعركة قبل عام إلى اليوم صار ترامب مهدد أكثر من مرة بضربة كبيرة وتراجع وعادوا إلى طاولة المفاوضات وفشلت. يعني هيدي كلها من ضمن الآليات، وأنا برأيي الرهان على التوصل إلى حل مع هذا النظام الإيراني. بدك تكون الإكسبكتيشنز تبعك من الحل كتير منخفضة، يعني صعب تكون متوقع أنك توصل لحل شامل بالمنطقة مع هذا النظام، مع أن الرئيس ترامب أحيانا يعني يوضح أنه لا ممكن التعاون مع هذا النظام. نحن تجربتنا بالمنطقة أن هذا النظام لا يمكن أن ينتج منطقة مستقرة طالما هو يملك اليد الطولة، إن كان بالميد على الميليشيات أو إن كان هلأ صار موضوع مضيق هرمز.
1: وبين قوة تعلن الاكتفاء ووقائع تلمح إلى الاستنزاف، يبقى السؤال الأهم: هل تملك واشنطن رفاهية الدخول في حرب طويلة؟ أم تخفي مخازن أسلحتها قصة مختلفة؟ أشكر ضيفي الكريمين من واشنطن المحلل السياسي طارق الشامي، ومن بيروت الكاتبة الصحفية عالية منصور. فاصل ونواصل.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
5: أعتقد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
6: نعم، مطلب بيئة العمل.
7: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
8: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
4: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
9: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
10: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
11: الناس يعزمون في الجروبات.
4: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: مرحبا بكم من جديد، أنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استديوهات العربية FM من الرياض.

0: وأنا حسن الطرزي. في خطوة تعكس تحولات متسارعة في معادلة الأمن الإقليمي، أعلنت وزارة الدفاع السعودية انضمام دول إضافية إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، في مؤشر حقيقي على اتساع دائرة التنسيق الدولي لحماية الممرات المائية الحيوية وتعزيز الاستقرار البحري. حازم جوهر والمزيد في هذا التقرير.
1: التحديات الأمنية التي تشهدها الممرات البحرية عززت الحاجة إلى إطار دولي يعزز التنسيق المشترك لحماية الملاحة البحرية، ومن هنا جاء الإعلان عن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي يدخل اليوم مرحلة جديدة مع انضمام دول إضافية. التحالف الذي أطلق بهدف تعزيز أمن الملاحة وتأمين طرق الإمدادات العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن تعود بدايته إلى 30 من يوليو الماضي، عندما استضافت الرياض اجتماعا لمناقشة المبادرة بمشاركة ممثلين عن 43 دولة في خطوة شكلت الانطلاق الرسمي لمشروع التحالف. صدر عن ذلك الاجتماع بيان عن 14 من الدول المشاركة في الاجتماع، وأكد البيان دعم مشروع التحالف البحري الدفاعي. وزارة الدفاع السعودية أكدت في بيان صدر عنها اليوم مواصلة إجراءات انضمام المزيد من الدول إلى التحالف منذ إعلان تأسيسه، واستعرض البيان طبيعة التحالف الدفاعي، وقال إنه لا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، ويعمل وفق القانون الدولي مع احترام سيادة الدول وضمان حرية الملاحة. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية تعيين اللواء البحري الركن عبد الله الشهري قائدا للتحالف ليتولى مهام القيادة البحرية المشتركة والإشراف على التخطيط والتنسيق بين الدول الأعضاء والتحالفات الأخرى.
0: اللواء الشهري قال إن باب الشراكة لا يزال مفتوحا أمام الجميع، في رسالة واضحة مفادها أن الأمن البحري مسؤولية جماعية.
2: العديد من هذه الدول التي شاركت في الاجتماع أعلنت في بيان مشترك إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وما زال الكثير منهم الآن يستكمل الانضمام بعد إتمام الإجراءات والترتيبات الوطنية التابعة لها، وما زال باب الانضمام مفتوح لبقية الدول الراغبة بالانضمام.
0: صحيفة وول ستريت جورنال أفادت في وقت سابق بأن الاعتماد يتزايد على التحالفات متعددة الجنسيات لتأمين طرق التجارة البحرية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات غير التقليدية مثل الألغام البحرية والهجمات على السفن، فيما لفتت فاينانشال تايمز إلى أن أمن الممرات البحرية بات عنصرا حاسما في استقرار الاقتصاد العالمي. من الرياض ينضم إلينا المحلل السياسي منيف عماش الحربي، ومن إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة. أهلا بكم ضيفي الكريمين معنا في برنامج الشارع السياسي من الرياض. أستاذ منيف، قلت إن السعودية أسست قواعد اشتباك جديدة مع الفصائل والميليشيات الموالية لإيران في المنطقة، وبدأت إنشاء تحالف بحري بالتزامن مع فتح باب الحوار مع إيران. ما علاقة إيران بالبحر الأحمر، وهل هناك ارتباط بين تغير قواعد الاشتباك مع الميليشيات ومع التحالف الجديد الذي أطلقته السعودية بمشاركة عدد من الدول؟
3: أستاذ حسن، في ظني أنه هناك بلا شك مقاربة جديدة. المقاربة الجديدة تسترد على ثلاث ركائز أساسية. الأول أنه أصبح لدينا الرباعية، السعودية ومصر وباكستان وتركيا، وهذه قد تشكل نواة لنظام إقليمي جديد، خاصة في ظل غياب أي نظام إقليمي حاليا في المنطقة. الأمر الثاني إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسية، وهذه الرباعية أيضا موجودة في هذا التحالف. الأمر الثالث هو الضربات النوعية، سواء للفصائل الولائية في العراق أو للحوثي، بمعنى أنه تحجيم وتحييد الخطر، ولكن أيضا هذا التحالف ليس موجه لا ضد إيران ولا ضد الحوثي، لأنه قد يزول خطر إيران مستقبلا، وقد يصل الحوثي إلى الدخول في الحوار السياسي في اليمن، فبالتالي لن ينفض هذا التحالف. هذا التحالف له صفة الديمومة، لأنه كل التحالفات السابقة للأسف كانت مؤقتة رهنا بظرف معين، رأينا مع

0: حدث في موضوع القرصنة في الصومال، حتى إسبيدس وحارس الازدهار، كلها مؤقتة لظرف معين. الآن هناك مبادرة إقليمية لا يمنع فتح الباب لمشاركات دولية، خاصة أن السعودية دعت إلى 51 دولة ومنظمة، استجابت 43 دولة ووقعت 14 دولة على ميثاق التأسيس، وقد يعلن بعد 12 و13 من أغسطس أسماء دول جديدة. فأعتقد أنه القضية هناك رؤية استشرافية للأحداث، لا نريد أن تكون المنطقة فقط رهنا بظرف طاري، يجب أن يكون لدينا الاستعدادات المسبقة لأي تغيرات في المنطقة، خاصة أنه حرية الملاحة و 80% من التجارة العالمية تمر عبر البحر، البحر الأحمر يشكل ما لا يقل عن 13%، ولكن صحيح. هذا في ظني إذا نجحت هذه التجربة قد تعمم مستقبلا على عدة مناطق.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، من وجهة نظركم هل يمكن لتحالف بهذه الصورة وبهذه الأهداف الواضحة الحقيقة التي لا لبس فيها، يعني منذ أن أعلن عن تشكيل هذا التحالف وحتى هذه اللحظة الأهداف واضحة جدا المعلنة، أود أن أسألك هل يمكن أن يتحول هذا التحالف إلى مظلة أمنية دائمة في هذه المنطقة كثيرة الاضطرابات والتوترات؟
2: بداية تحية لك أستاذ الكريم وضيفك الكريم والسادة المستمعين. بلا شك يعني باكستان لدي خبرة سابقة في مثل هذه التحالفات، باكستان جزء من تحالفات بحرية مماثلة تعمل بنشاط وتعمل على تأمين الطرق البحرية. التحالف هذا الذي ترعاه المملكة العربية السعودية بداية يدل على إدراك قوي من جانب المملكة، و يعكس يعني حرص المملكة على تأمين الممرات البحرية. وفي اعتقادي الشخصي مثل هذا التحالف سوف تنضم إليه المزيد من الدول في المستقبل، وسيكون تحالف قوي وناجح، وقد أثبت حتى الآن نجاحه في تأمين الممرات المائية، ممرات التجارة الدولية، خاصة وأن التهديدات في المنطقة بدأت تزداد، وبدأت يعني أطراف تراهن على مثل هذه الممرات لتحقيق مكاسب استراتيجية تخدم أجنداتها. ولكن تبقى هذه الممرات ممرات دولة يحق للجميع دولية يحق للجميع دول العالم استخدامها، وبالتالي تقع مسؤولية تأمينها على جميع يعني كمسؤولية جماعية على المجتمع الدولي. لهذا السبب لاحظنا أن الكثير من الدول رحبت بهذه المبادرة التي جاءت من الرياض وبدأت تشترك فيها.
1: تمام. أستاذ منيف، يعني مع استمرار الخطر الحوثي في المنطقة الذي يطل علينا كل فترة بشكل جديد، هل يمكن أن ينجح هذا التحالف في الحفاظ على طابعه الدفاعي وسط هذه التوترات المستمرة؟
0: التحالف هو دفاعي، ولكن أيضا في ميثاقه الأساسي ردعي، بمعنى أنه سيأمن حرية الملاحة، ولكن أيضا سيمتلك أدوات الردع، لأنه ثبت فعليا إذا أردت أن تحمي البحار تحمي السفن يجب أن تمتلك القدرة على السير مع هذه السفن، ولكن أيضا القدرة على ردع وتحييد الخطر المواجه لهذه السفن. وبالتالي أنا أعتقد أنه حيد بشكل كبير الحوثي، وكان الهدف الإيراني من تحريك الحوثي في باب المندب رفع أسعار النفط إلى ما فوق $100، ولم تنجح هذه الخطوة. بلا شك أنه الحوثي يختلف بشكل معين عن مثلا حزب الله والفصائل الولائية في العراق. الحوثي ليس مرتهنا تماما لإيران، نعم جزء كبير مرتهن للقرار الإيراني، ولكن أيضا لديه حساباته الداخلية اليمنية، وبالتالي بالإمكان مستقبلا التعامل معه إذا حيد خطره، خاصة أنه الشرعية اليمنية الحكومة اليمنية أثبتت قوتها وعودتها وهيبة الدولة بعد بالبداية بعد معركة المطار، عندما رفضت هبوط طائرة ماهان في مطار صنعاء، وأثبتت أن السيادة على مطار صنعاء هي للدولة اليمنية، أيضا إعادة تصدير النفط من جانب الحكومة اليمنية. بلا شك أنه أنا أعتقد أنه الحوثي يتقلص تأثيره في باب المندب، ولكن سيظل مشاغب.

0: تقريبا لفتره معينه، لانه هذه ميليشيات تمتلك قد طائره مسيره او اي صاروخ قد يؤثر ويرفع
1: صحيح.
0: اسعار التامين، لانه هذه الهجومات، هذه الدول اللي انشات التحالف معظمها عقيدتها العسكريه عقيده دفاعيه، والدفاع اكثر كلفه دائما من الهجوم بالتاكيد.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، في ظل ابتعاد أوروبا وتردد الصين حتى هذه اللحظة، هل من وجهة نظركم هناك دور واضح بالنسبة للقوى الدولية الكبرى في دعم هذا التحالف، أو ممكن أن يكون في المستقبل؟
2: أعتقد أن موازين الطاقة العالمية حاليا في مرحلة تغير وإعادة تشكيل. يعني لاحظنا أن يعني هناك الكثير من الأمور لم تكن متوقعة، كان من المتوقع من دول كبرى أن تحمي المنطقة لكنها فشلت. فأعتقد أن موازين القوة بدأت تتغير، بدأت الدول يعني تحسب حساباتها من جديد للدفاع عن مصالحها. لاحظنا بروز الرباعية الإقليمية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة باكستان وتركيا ومصر. هذه الرباعية تراقب التطورات الراهنة هناك. إيران يعني لا تريد السلام في المنطقة، تستخدم الأذرع، تحاول عرقلة الأمن الإقليمي، عرقلة ممرات الطاقة، الممرات البحرية. جميع هذه العوامل أجبرت دول المنطقة على التوحد، على التحالف، لبحث آليات لحماية مصالحها، لحماية الممرات المائية، ممرات النفط والتجارة، ومن ضمنها هذا التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. هذا جزء من هذه التحولات الإقليمية، ويدل أيضا على إدراك هذه الدول حول بشأن المخاطر والمخاوف التي تهدد الأمن الإقليمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمدادات. فأعتقد أن المنطقة أو بشكل عام تشهد تغيرات لم تكن متوقعة في السابق.
1: جميل جدا. يعني خلينا نتوقف عند حديث المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقال إنه التحالف نجح في تحجيم التهديدات البحرية خلال السنوات الماضية.
3: على مدى السنوات الماضية في تحالف دعم الشرعية في اليمن حققنا كثير من الإنجازات في القضاء على التهديد البحري، سواء باستخدام الطائرات المسيرة، سواء باستخدام القوارب السريعة، أو حتى الألغام البحرية. لكن هذه مسؤولية، هي مسؤولية على الجميع، وعلى ليس فقط الدول المشاطئة، ولكن مسؤولية الجميع في حفظ الأمن والاستقرار.
1: أستاذ منيف، عندما يتحدث اللواء المالكي عن مسؤولية الجميع ليس فقط الدول المشاطئة، أود أن أسألك يعني أيضا عن الجزء الأول من حديثي عندما قال إنه نجحنا في تحجيم التهديدات، كيف يمكن لنا أن نقيم هذا النجاح؟
0: لنتصور أن الحوثي بعد أن سيطر على صنعاء ذهب وسيطر على عدن وسيطر على كامل التراب اليمني، ماذا سيحدث؟ سيحدث سيطرة كاملة للحوثي، وبالتالي تواجد إيراني كثيف في جنوب المملكة، وبالتالي تهديد مباشر للأمن الوطني. الحوثي الآن في لما بدأ الانقلاب بتواطؤ من علي عبد الله صالح في سبتمبر 2014 كان بإمكانه السيطرة على التراب اليمني. التحالف جاء في مارس 2015 استطاع أن يحجم الحوثي. الحوثي لا يسيطر إلا على 15% من الأراضي اليمنية. تم الحفاظ على الشرعية اليمنية، الآن لدينا المجلس القيادي الرئاسي، والحفاظ على القضية اليمنية وقرار مجلس الأمن 2216 لم يكن بالإمكان استخراج هذا القرار لو أن الحوثي بالتواطئ مع علي عبد الله صالح سيطر على كامل التراب اليمني. لكن الحفاظ على الشرعية أعتقد أنه واحدة من أهم مكاسب بالتحالف العربي كان الحفاظ على الشرعية اليمنية والشرعية المحترف فيها الدولية. ومن ثم تحجيم الحوثي، تم تحجيمه بلا شك. قوى الحوثي رغم دعم الحرس الثوري، رغم دعم كتائب حزب الله العراقي، حزب الله اللبناني، ورغم ذلك مع كل الدعم كان محجما. وحتى الهدنة اللي كانت بدأت في أبريل 2022 ظلت إلى حد ما متماسكة. فالخطر الحوثي لم يعد الخطر اللي كان في سبتمبر

0: 2014 عندما دخلها إلى صنعاء، لدينا شرعية يمنية مهمة. بالتالي أنا أعتقد التحالف لعب دور مهم. أيضا بلا شك أنه لأول مرة نرى أنه في الحرب اليمنية كان هناك أيضا إعادة إعمار للأراضي المحررة اليمنية، في تنمية صندوق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لعب دور، مركز الملك سلمان لإغاثة قدم ما لا يقل عن 20 مليار دولار منذ مارس 2015 للجانب اليمني.
1: تمام. أستاذ عبد الرحمن، والباكستان دولة بعيدة عن مضيق باب المندب وعن البحر الأحمر، وبعيدة نسبيا لكن ليس كثيرا عن مضيق هرمز، إنما سؤالي عن هذه التحالفات التي عرضنا إليها قبل قليل، كيف يمكن إقناع دول بعيدة وغير مشاطئة بالانضمام إلى مثل هذه التحالفات؟
2: لا شك أن باكستان يعني بعيدة، لكن ليست بعيدة جدا عن مضيق هرمز وأيضا مضيق باب المندب، لأنها تستورد معظم نفطها عبر هذين الممرين البحريين. أعتقد أن معظم الدول الآسيوية هي أيضا يعني تستفيد أو تستورد مصادر حاجتها من الطاقة والنفط عبر هذين المضيقين المهمين، وأيضا يعني عملية التبادل التجاري بين آسيا وأوروبا تتم عبر البحر الأحمر، فهذا الممر يعني يعتبر ممر استراتيجي مهم. أي عرقلة فيه تؤثر على الاقتصاد العالمي، تؤدي إلى يعني التضخم وارتفاع الأسعار، فالحفاظ على أمن هذه الممرات المائية هي مسؤولية جماعية. وأعتقد أن لا أعتقد أن هناك دولة سوف تتردد في المشاركة في هذا التحالف أو على الأقل لدعمه، لأن هذا التحالف حتى الآن أثبت جديته وفاعليته ونجاحه في تأمين سلاسل الإمدادات، في تأمين حركة السفن التجارية التي تمر من هذا الممر المائي المهم. فأعتقد أن يعني بداية تشكيل هذا التحالف يدل على الدور الريادي والقيادة الحكيمة التي تحملها المملكة العربية السعودية، وبعد النظر لدى قيادتها، والذي نرى اليوم ثمارها بدأت يعني تأتي بنتائجها، وبات المجتمع الدولي يشيد بهذا التحالف وبدأ يدعمه، ويعني سوف تشارك يعني المزيد من الدول في هذا التحالف خاصة مع
1: أنا لدي ورقة أخيرة أستاذ عبد الرحمن، ومهم جدا يعني حضرتك والأستاذ منيف للتعليق على هذه الورقة، تكرما بالبقاء معي. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء محمد شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير يزوران السعودية من 6 وحتى 8 من الشهر الجاري للقاء ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان. وبحسب إعلان وزارة الخارجية الباكستانية، فإن مباحثات الجانبين ستركز على تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أعود إلى ضيفي الكريمين، المحلل السياسي منيف عماش الحربي من الرياض، والصحفي عبد الرحمن حياة من إسلام أباد. أهلا بكم ضيفي الكريمين من جديد. أستاذ حياة، أبدأ من عندك، ما هي الدلالات السياسية والأمنية لمرافقة المشير عاصم منير لرئيس الوزراء شهباز شريف في هذه الزيارة إلى الرياض؟
2: نعم، هذه الزيارة تعتبر زيارة مهمة تدل على عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية القائمة بين البلدين، تدل على وجود تشاور على المستوى الرفيع بين قيادتي البلدين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة والصعبة. هناك تنسيق مستمر بين قيادتي البلدين على المستويين السياسي والعسكري. لا يخفى أن باكستان والمملكة العربية السعودية تربطهما اتفاقية تعاون دفاعية أو تعاون استراتيجي مهمة للغاية. هذا التنسيق أو هذه الزيارة ومشاركة قائد الجيش الباكستاني في هذه الزيارة يعني تحمل الكثير من الدلالات، تدل على أن أمن البلدين هو واحد، وأي تهديد لأمن البلدين يعني يعتبر تهديد لكليهما، فهذا التنسيق العسكري والتعاون والتشارك

0: الشاور المستمر يعني دائما ينظر إليه بأنه يهدف إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة أي تهديد يهدد أمن البلدين.
1: طيب أستاذ منيف، الحقيقة يعني كلام كثير سمعناه منذ توقيع المعاهدة السعودية الباكستانية الدفاعية، وتحليلات مختلفة، وناس شرقت وناس غربت. أود أن أسمع من حضرتك كيف تنعكس مثل هذه الزيارة على توازنات القوى في المنطقة، خاصة في ظل الظروف التي نعيشها.
2: طبعا أنا أشبه هذه اتفاقية الدفاع المشترك السعودي باكستاني بالمادة الخامسة للنيتو، وهي حقيقة تمثلها بكل صورها، بمعنى أنه أي اعتداء على الأرض السعودية هي اعتداء على باكستان والعكس كذلك. فكانت نقلة نوعية، وأعتقد أنه أحدثت كثير من التغيرات في المنطقة، ليس فقط على الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي، خاصة أنه نعرف أنه في 9 سبتمبر إسرائيل قامت بضرب الدوحة، ونعرف أيضا ما حدث في تغيرات المنطقة. أنا أعتقد هذه الاتفاقية أعادت الكثير من التوازنات في المنطقة بلا شك، وكانت مهمة، وهي نتاج لسنوات طويلة من العلاقة الوثيقة الباكستانية السعودية. هناك عرف سياسي في باكستان، رئيس الوزراء دائما أول ما يتعين في منصبه أول زيارة تكون إلى السعودية، وهذا عرف سياسي باكستاني استمر على اختلاف الحكومات الباكستانية المتعاقبة، فهي تعميق للعلاقة. أيضا باكستان الآن تدخل مع الرياض ومع أنقرة ومع القاهرة في نواة نظام إقليمي جديد للمنطقة. باكستان ليست بعيدة عن أخطار المنطقة، باكستان تدرك أنه تمام، إن ذكر أستاذ حسن أنه صار في تبادل لضربات متبادلة بين الجانب الإيراني والجانب الباكستاني في فترة الفترات،
1: تمام،
2: وخاصة في موضوع الميليشيات الإرهابية. فباكستان تدرك تماما أنه الخطر إذا المنطقة الخليج ومنطقة البحر غير مستقرة تنعكس سلبيا على الجانب الباكستاني. لذلك أنا أعتقد أنه باكستان نراها تنخرط بشكل كبير سياسيا. أيضا أستاذ حسن، أنه باكستان تلعب دور الوساطة، وهي أيضا شريك استراتيجي مهم لأمريكا والصين في نفس الوقت، ونادرا ما ترى هذا المسار،
1: صحيح.
2: أنه في ظل احتدام الصراع الإقليمي أن تجد أنه باكستان أيضا تلعب دور الوساطة، وهي لعبت أيضا دور تمهيد زيارة كيسنجر، الزيارة الأولى إلى الصين في السبعينات. فأنت أمام شراكة سياسية عسكرية اقتصادية، وجود أيضا قائد الجيش عاصم منير الذي يتحرك باستمرار مع شهباز شريف. أنا أعتقد أنه جزء كبير من الحوار سيكون على موضوع الوساطات الحالية،
1: جميل،
2: وإلى أين وصلت.
1: طيب،
2: وسيتم إطلاع الجانب السعودي على ما وصل، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، خاصة أن الزيارة تستمر لمدة 3 أيام وليست زيارة قصيرة بمعنى يوم.
1: طيب،
2: أو يومين.
1: أستاذ عبد الرحمن، إحنا اليوم خميس وآخر حلقة في الأسبوع، فحابب أطلع شوي من الموضوع الثقيل اللي بنحكي فيه دائما والتعبيرات الدبلوماسية. احكي لي، ليش الباكستان بتحب السعودية إلى هذه الدرجة؟
0: نعم، هذا سؤال مهم جدا، العلاقة بين
1: في دقيقة
0: البلدين. هي حتى قبل تأسيس باكستان الشعب الباكستاني يحب أو يرتبط بروابط أو لديه مشاعر دينية قوية تجاه المملكة العربية السعودية بسبب الحرمين، بسبب الشعب السعودي. هذه العلاقة قائمة حتى منذ تأسيس قبل تأسيس باكستان، حتى بعد تأسيس باكستان، يعني كما تفضل الضيف الكريم أنه جرت العادة في باكستان أن أول زيارة لرئيس وزراء باكستان بعد تعيينه تكون إلى المملكة العربية السعودية. دائما نسمع أصوات في باكستان، يعني باكستان ليست قرارات حكومية فحسب، بل هناك يعني شعارات شعبية دائما تؤكد بوقوف باكستان مع المملكة العربية السعودية. ومنذ توقيع وقبل توقيع الاتفاقية الأخيرة، يعني دائما نسمع منذ عقود الأصوات من باكستان بأن أي اعتداء يهدد أمن المملكة يعتبر اعتداء على صدر الأمة الباكستانية. فهذه علاقة يعني قوية متينة مبنية أو تضرب جذورها في عمق

0: التاريخ وتستند على قيم دينية وثقافية عريقة جدا.
1: طيب أستاذ منيب في 30 ثانية عندك تعقيب على كلام الأستاذ عبد الرحمن؟
2: أعتقد أنه مثل ما قال أستاذ عبد الرحمن علاقة رسمية وأيضا علاقة شعبية، ولا ننسى أنه تقريبا 2 مليون باكستاني موجودين في المملكة، فهذه أيضا جزء من العلاقة بين الشعبين وليس فقط على المستوى الحكومي أو المستوى الرسمي.
1: في زمن تتسارع فيه التحالفات وتتعقد فيه الأزمات، قد لا تكون هذه الزيارة مجرد لقاء بل خطوة نحو رسم ملامح توازنات جديدة في المنطقة. أشكر ضيفي الكريمين من الرياض، كان معنا المحلل السياسي منيف عماش الحربي، ومن إسلام أباد كان معنا الصحفي عبد الرحمن حياة. قبل الختام يقولون في الشارع السياسي: كل صراع يحمل وجهين، الأول علني يراه الجميع، والثاني خفي يخشى البعض أن يراه أي أحد. أشكر لكم متابعتكم، لقاؤنا يتجدد بمشيئة الرحمن عند 9 من مساء الأحد المقبل بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وابقوا بخير، إلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة بحافلة في مدينة جرمان بريف دمشق. إعلان إيراني عماني مرتقب بشأن ممر مؤقت للعبور في مضيق هرمز. بزشكيان يتهم جهات داخلية بتحريف رسائل خامنئي واستغلال الوضع الداخلي لصالحها. تحسبا لتصعيد محتمل، فصائل مسلحة عراقية تخلي مقارها والأمن يراقب تحركاتها. انفراجة بمحادثات لبنان وإسرائيل بشأن الجهة المراقبة، وتباين حول المناطق التجريبية.

0: أهلا بكم. نبدأ من التطورات الأخيرة في سوريا. أسفر انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة للركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين وفق ما أعلنته الصحة السورية. أيضا كما نرى هذه صور من موقع الانفجار في مدينة جرمانة، بينما الصحة السورية أشارت إلى أن فرق الطب الشرعي تتعامل مع أشلاء في موقع الانفجار. أما مصدر أمني فأفاد للعربية بأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة تم زرعها داخل الحافلة، بينما مراسل العربية أكد أن الحافلة كانت تقل ركابا لحظة استهدافها وسط المدينة. الزميل عبد الجليل مسعي يطلعنا الآن أكثر على تفاصيل هذا الانفجار في مدينة جرمانة. عبد الجليل، ما هي آخر التفاصيل بشأن هذا الانفجار؟
1: نعم مسامة، مثل ما ذكرت الانفجار وقع في ريف دمشق، سنحدد الموقع بالتفصيل، لكن لحد الآن نحن نتحدث عن 13 جريحا ولدينا عدد من القتلى. لحد الآن نتحدث عن قتيلين، لكن بطبيعة الحال جاري تقييم الحالات، الإصابات هل هي خطيرة أم لا، لكن على العموم هي حافلة صغيرة، ربما هذا هو الشيء الإيجابي الوحيد. نحن نتحدث عن حافلة نقل ركاب صغيرة لا يتجاوز عدد الركاب الذين لا تتجاوز سعتها من عدد الركاب 15 راكبا. نحن نتحدث عن العاصمة دمشق، لكن الصور التي شاهدناها يمكن أن نلخصها في هذا المشهد. نشاهد الشاحنة، شاحنة نقل الركاب

0: ونشاهد بأن الانفجار كان من الداخل وكان بسبب زرع عبوة ناسفة. لا ندري اختيار الموقع أم أنها كانت مبرمجة لأن تنفجر بعد أن تنطلق أو تكون في الشارع العام، لكن إذا حددنا الصور مثل ما نشاهد ويمكننا التعرف بشكل دقيق على موقع هذا الحادث، هذا الهجوم الذي لم تحدد تفاصيله الجنائية حتى الآن، لكن نحن نتحدث طبعا عن جرمانة التي هي تقع في ريف دمشق، ونحن نتحدث عن 7 كيلومترات على أقصى تقدير من ساحة العباسيين وسط دمشق، وهذه المنطقة هي تقع على العموم هي فوق أو شمال السيدة زينب وفي الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدولي. طبعا إذا دققنا أكثر في موقع الهجوم نجد بأننا نحن نتحدث الآن عن ساحة الروضة. ساحة الروضة التي نشاهدها الآن أمامنا هي في وسط مدينة جرمانة، وهي غير بعيدة عن هذا الطريق الرئيسي أو ما يسمى بالطريق العام رسميا في سوريا، وأيضا غير بعيد عن الطريق السريع المؤدي إلى المطار. نحن نتحدث عن موقع سكاني يشهد كثافة سكانية كبيرة، لكن مرة أخرى الانفجار لم يكن قويا، ربما بسبب العبوة الناسفة التقليدية لم يكن قويا لدرجة أن يصل إلى المباني المجاورة أو إلى السيارات المجاورة، لكن يبدو أن كل من كانوا داخل حافلة نقل الركاب صغيرة الحجم مرة أخرى قد تضرروا من هذا الانفجار. في انتظار المزيد من التفاصيل عودة إليك أسامة.
1: شكرا عبد الجليل مسعي على هذه القراءة لهذا الحادث، وأيضا نحاول قراءة هذه الأبعاد الأمنية لهذا الحادث مع الباحث السياسي والأمني من دمشق ضياء قدور. سيد ضياء أهلا بك معنا في العاشرة، وأنت تنظر لصور هذا الحادث وحديث أيضا عن أشلاء وما إلى ذلك وإصابة 13 شخصا، هل يمكن التنبؤ بالجهة التي تقف خلف هذه العملية؟
2: تحياتي لك بداية أستاذ العزيز وللمشاهد العربي. أولا الرحمة للشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. هذا تفجير إرهابي حقيقة من النوع الأخبث الذي يستهدف تجمعات بشرية وحوافل حافلات مدنية. الهدف والأسلوب هو من يقودنا إلى الجهة المتورطة المحتملة في وراء هذا التفجير، والذي هو تنظيم داعش. الهدف شاهدنا محاولات لتنظيم داعش لاستهداف أحياء سكنية ذات تركيب سكاني معينة، ذات تركيب طائفي معينة مثل حي الورود، دف الشوك، أحيانا نجح في اغتيال شخصيات دينية في حي السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق. الأسلوب، طريقة التفجير، العبوة الناسفة التي وضعت في تحت السيارة أو العربي أو الحافلة، والمواد المتفجرة التي تصنع منها، والمواد الأخرى التي تتسبب بالعديد من الشظايا التي تؤدي في نهاية المطاف إلى إيقاع أكبر عدد من الضحايا. شاهدناها في خلال الأيام القليل الماضي، عبوة ناسفة فككت في ضاحية قدسية، وقبلها في 3 عبوات ناسفة في حي الورود وغيرها من المواقع. اليوم لا ننكر أن الوزارة الداخلية تقوم بإجراءات مهمة بضبط عبوات ناسفة خلال هذا التصاعد الإرهابي الكبير التي تشهده العاصمة دمشق. لو وقع هذا التفجير كان سيؤدي إلى خسائر أكبر من ذلك، لكن الأسلوب الذي يعتمده التنظيم من خلال اندماجه بالبيئة المحلية داخل مراكز المدن، وأيضا اعتماده على شبكات لا مركزية شبحية، تهديد إرهابي غير منتظم.
1: طيب،
2: من الصعب كشف
1: حقيقة بالنظر ما تعانيه. طيب، بالنظر للتركيبة الديموغرافية لهذه المنطقة وتحديدا ساحة الروضة في مدينة جرمانة، وأيضا التركيبة الديموغرافية لسكان هذه المنطقة، تعتقد ما هي الرسالة التي يود داعش، يعني كما تتهم طبعا أنت على يعني وترى بأنه تنظيم داعش هو الذي يقف خلف هذه العملية، ما هي الرسالة التي يود داعش إرسالها من مثل هذه العملية؟
2: هناك العديد من الرسائل. داعش لم يستهدف فقط أحياء ذات طابع طائفي معين. استهدف منشآت اقتصادية، بنى تحتية، شحنات نفطية عراقية تأتي من العراق إلى مصب بانياس، كوادر حكومية، حتى استهدف قضاة، واستهدف كما تعلم تفجير إرهابي في قرب القصر العدلي. صحيح لم يتبناه داعش، لكن الأحداث تشير إلى داعش. هذا التفجير من هذا النوع وبهذا الأسلوب وبهذا الهدف يهدف إلى إحداث شرخ طائفي، استهداف الأحياء ذات

0: الطابع الطائفي والسكاني المعين. مثلا حي الورود استعرض لعدة حالات مماثلة كشفت وزارة الداخلية العديد من مرة انفجر في أحد الحافلات كانت فارغة لم يؤدي إلى وقوع أي ضحايا.
1: هل تعتقد بأن داعش يمكن أن يعلن ويتبنى بشكل رسمي هذه العملية يعني؟
0: يمكن أن يعلن ويمكن أن لا يعلن. أسلوب التنظيم حديثا تغير، ليس كل عملية بالضرورة يجب أن يعلنها. مثلا عملية التي استهدفت العاصمة دمشق أثناء زيارة ماكرون لم يعلنها التنظيم، كشفت عنها وزارة الداخلية وألقت القبض على عدة خلايا في عدة مناطق جغرافية بشكل متزامن. التنظيم اليوم أسلوبه مختلف، لم يعد، هذه ليست عودة صريحة للتنظيم. داعش ما يزال مهزوم إقليميا لكنه يخوض ما يشبه حملة تمرد منخفضة الشدة تهدف إلى استنزاف قدرات الدولة السورية، بعث رسائل سلبية عن الاستقرار السوري وضرب شرعية الدولة من خلال أيضا الدعاية. اليوم يقود داعش مجموعات على التليجرام، يقوم ببث دعايته، وفي كل مرة عندما تلقي وزارة الداخلية القبض على أحد الخلايا تبرز خلايا أخرى، وبالتالي نحن نتحدث عن عدة خلايا نشطة في عدة مواقع. يتطلب من وزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات أن تكون حقيقة يقظة أمنية في ظل هذا التوقيت الحساس وفي ظل تصاعد التوتر الإقليمي خوفا من الفراغات الأمنية التي يمكن أن يستغلها التنظيم.
1: طيب، في كل الأحوال نحن طبعا سنظل نتابع هذا الحادث وأيضا ننتظر بكل تأكيد نتائج التحقيقات التي تجريها الداخلية السورية. شكرا جزيلا الباحث السياسي والأمني ضياء قدور من دمشق. مصدر رفيع كشف للعربية عن بيان عماني إيراني مرتقب بشأن فتح مؤقت لمضيق هرمز لحين الانتهاء من الفتح الدائم. المصادر تكشف عن تفاهم بين طهران ومسقط على الخطوط العريضة لاتفاق لإعادة فتح المضيق، كما رجحت الإعلان عن هذا الاتفاق خلال أيام بعد موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. المصادر تضيف بأن الاتفاق المقترح يمتد لستين يوما ويهدف لاستئناف حركة الملاحة وكسر الجمود تمهيدا لإطلاق المفاوضات الفنية دون فرض رسوم عبور على السفن، مع احتمالية مشاركة أطراف إقليمية في إزالة الألغام والإجراءات الفنية اللازمة. أيضا المصادر تشير إلى أن السفن الداخلة ستستخدم الممر الملاحي الأقرب إلى إيران، فيما ستستخدم السفن المغادرة الممر الأقرب إلى عمان. كما تؤكد المصادر استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء ودخولها للمرحلة النهائية، بالتزامن مع اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع قائد الجيش الباكستاني وزيارة مرتقبة إلى إسلام آباد. أما المتحدث باسم الخارجية الباكستانية فعبر عن أمل بلاده في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين أمريكا وإيران. المتحدث الباكستاني ذكر أن الاتفاق قد يؤدي لاستئناف المحادثات على المستوى التقني بين واشنطن وطهران. أما في الداخل الإيراني، البلاد تواجه الأيام الأشد قسوة في تاريخها. هكذا وبصراحة تامة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خاطب الشعب الإيراني في الذكرى الثانية لتوليه المنصب الرئاسي ووضع شعبه أمام الحقائق. بزشكيان يقول هذه المرحلة القاسية لم تشهدها إيران منذ انطلاق الثورة عام 79 بسبب الحرب والعقوبات، واعتبر أن لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أمر بالغ الصعوبة. نناقش هذا الملف من طهران. ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رويران في جامعة طهران. دكتور حسين، أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. صراحة الكثير من المعلومات المتضاربة دكتور حسين، تحديدا فيما يتعلق بمسألة العبور في مضيق هرمز. يعني وسائل إعلام تتحدث عن عبور برسوم، ومصادر تتحدث عن أنه الرسوم سيكون مجاني. كيف يمكن أن نفسر هذا التناقض في هذه التصريحات، وما الذي تريده إيران برأيك في مسألة الرسوم أو العبور بشكل عام من المضيق؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني الاتفاق الإيراني العماني هو بشكل أو بآخر يحاكي مذكرة التفاهم. يعني ذكر 60 يوم، هناك أيضا 60 يوم في مذكرة التفاهم، ليس هناك من رسوم. هنا أيضا الاتفاق ألا يكون هناك رسوم، رغم أن بعض التسريبات تطرح هذا الموضوع.

0: وفي تصوري أن إنجاز هذا الاتفاق يعني حل الإشكال في المادة الخامسة من خلال هذا الاتفاق.
1: لكن أنت تتحدث عن تسريبات يا دكتور حسين، بينما وكالة فارس الإيرانية للأنباء تقول السفن التي ستعبر مضيق هرمز سيتوجب عليها دفع خدمات التأمين والتزود بالوقود والرسوم البيئية. المسألة ليست تسريبات إذن، نتحدث عن وكالة رسمية في إيران.
0: لا، بالنهاية هي وكالة أنباء. وكالة الأنباء ليس بالضرورة أن مصدر رسمي 100%. من هنا يعني في تصوري لحد الآن صحيح أن نص الاتفاق لم يطرح، ولكن ليس من رسوم ظاهر الأمر. يعني حسب ما أنا تابعت خلال الوكالات المختلفة ليس هناك كلام عن رسوم. البعض قال ذلك نعم، ولكن هو تقريبا كما قلت يحاكي مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم لا تنص على رسوم.
1: طيب، الأهمية هي في الإعلان يا دكتور حسين برأيك، أم في يعني وضوح هذا، أم في وضوح آليات محددة يتضمنها هذا الاتفاق المرتقب؟ لأنه المسألة لم تعد تقتصر فقط على موعد الإعلان، أيضا العالم والمجتمع الدولي ينتظر الإعلان عن اتفاق بآليات واضحة حتى لا ندخل في ذات الجدلية والتفسيرات المتعددة ما بين هنا وهناك كما حدث في السابق بمذكرة التفاهم.
0: يعني هذا الكلام صحيح، يعني والآن نحن أمام واقع جديد. يعني سابقا كان مذكرة التفاهم والكل يستند إليها، أمريكا قالت أنها خرجت من مذكرة التفاهم وتجاوزتها، ومن هنا هذا الاتفاق بين إيران وعمان لا يمكن أن يكون إلا ضمن إطار، وليس هناك الآن إطار إلا مذكرة التفاهم. من هنا العودة إلى مذكرة التفاهم أو الاتفاق على مذكرة تفاهم جديدة هو يجب أن يكون قائما حتى تفسر هذه الخطوة ضمن أي إطار وفي مقابل أي التزام من الطرف الآخر.
1: طيب، من هنا أنا في تصوري. طيب، هنا نقطة في مسألة الالتزام. اليوم مسؤول رفيع إقليمي يقول لشبكة CNN، يقول وهو مسؤول طبقا لCNN مطلع على المفاوضات، يقول بأنه إحدى أهم المشكلات تكمن في أن الوفد الإيراني الذي يتفاوض يعني مع العمانيين لا يضم ممثلين عن الحرس الثوري، والذي سيطلب أو يعني يطلب منه الموافقة على تفاصيل الاتفاق. هنا أيضا مخاوف منطقية ومشروعة كذلك دكتور حسين، في فكرة أنه يذهب السياسيون الإيرانيون سواء لعمان أو لباكستان أو هنا أو هناك في أي دولة في العالم يعني، أو حتى سويسرا، يوقعون اتفاقات، ومن ثم بعد ذلك يخرج الحرس الثوري ليمارس أفعال تنافي ما اتفق عليه السياسيين. ما هي الضمانات التي تضمن التزام الأطراف التي تمتلك السلاح في إيران بما يوقع عليه السياسيون من اتفاقات؟
0: نشوف هذا الجدل، أن هل في إيران انقسام بين المستوى السياسي والعسكري؟ في تصوري لا، يعني ما يلتزم به الجانب السياسي الجانب العسكري حكما يجب أن يكون ملتزما به. من هنا في تصوري أن موضوع الاتفاق مع عمان اتفاق أنجز تحت إشراف مجلس الأمن القومي، ومن هنا هناك ضمانة أساسية له، وهو أن مجلس الأمن القومي أقر هذا الموضوع. والآن فقط في أي إطار يمكن وضعه؟ يعني إيران تقول أنه حسب ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم يجب أن ترفع أمريكا الحصار، وكذلك تجمد العقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية حتى إيران تقوم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. طيب، مع عمان
1: هنا سيرد البعض يا دكتور ويقول لك كل هذه الأمور كانت موجودة بالفعل في مذكرة التفاهم ووقع عليها السياسيين، ويعني امتدحها كثيرا وزير الخارجية وقال هذا هو أفضل اتفاق بالنسبة لإيران وما إلى ذلك، ثم تابعنا في الميدان يقوم الحرس الثوري بمهاجمة السفن وينقلب بشكل أو بآخر على هذا الاتفاق. لماذا أقول لك هناك الكثير من المعلومات المتداولة لا تتفق مع بعضها البعض؟ مثلا وكالة رويترز اليوم تنقل عن مصدر إيراني كبير بأن إيران تطالب برسوم ما بين 5 إلى 7% من

0: سعر الشحنة، شحنة أي شحنة موجودة على متن ناقلات ستعبر عبر مضيق هرمز. هل هذا يعني المطلب الإيراني يا دكتور حسين من وجهة نظرك هي مسألة مرتبطة بالاقتصاد وبرسوم فقط للعبور أم ماذا؟
1: يعني شوف، هناك أولا اتفاق لمدة 60 يوم قابل للتمديد، ليس فيه أي رسوم للعبور. هناك كلام يدور في داخل إيران حول الصيغة المستقبلية التي يجب أن تتفق إيران مع عمان عليها، وهناك أمور تطرح من هنا. الخلط بين الموضوعين ليس صحيحا الآن. الآن هناك اتفاق في موضوع مضيق هرمز، الخلاف الذي جاء في التفسير بين إيران وأمريكا الآن تم تجاوزه.
0: طيب، أنت ذكرت مسألة بأن هذا الاتفاق إن تم وإن أعلن يعني هو بإشراف من مجلس الأمن القومي يا دكتور حسين، لكن اليوم أيضا هناك على ما يبدو تغيرات سياسية في إيران. اليوم بحسب قناة أخبار فوري الإيرانية تقول تعيين محسن رضائي ممثلا للمرشد وأمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي عقب استقالة محمد باقر ذو القدر. هذا أيضا ذات الأمر كان أشار إليه رجل الدين محمد باقر خرازي قبل عدة أيام، وكنا نناقش أنا وأنت هذه المسألة سويا يعني. طيب، حتى الرجال الذين هم في موقع معين على مدار الأيام الماضية هناك حديث عن تغييرهم اليوم، ما الذي يعني يوضح لنا أن الجدد الآن في هذه المناصب يعني ربما لديهم رؤية أخرى، نظرة مغايرة للأمور، وتعود الأمور إلى نقطة الصفر من جديد يعني؟
1: يعني أولا تعيين أمين عام مجلس الأمن القومي هو من مهام رئيس الجمهورية. ثانيا، أمين عام مجلس الأمن القومي هو بحد ذاته لا يستطيع أن يأخذ قرار، هو يعني سكرتير لمجلس الأمن القومي ويعكس القرارات التي تم المصادقة عليها في هذا المجلس. من هنا هو ليس موقع تنفيذي، هو موقع سياسي ولكن ليس له صلاحيات اتخاذ القرار. يعني إذا كان السيد الآن ذو القدر ابنه، هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يقيله؟ طبيعي ممكن. هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين محسن رضائي؟ هذا أيضا ممكن ضمن إطار حدود وصلاحياته، ويستطيع أن يقوم بذلك. ولكن إذا كان هذا الشخص أو ذاك الشخص، كلاهما لا يعكس إلا قرارات مجلس الأمن القومي.
0: طيب، أنت ذكرت رئيس الجمهورية السيد مسعود بزشكيان يا دكتور حسين، يعني طبعا كان هناك تصريحات شديدة ويعني أثارت الكثير من اللغط أطلقها الرئيس الإيراني. هو انتقد بعض من وصفهم يقومون باستغلال غياب المرشد لتقديم صورة مغايرة لا تتطابق مع شخصيته الحقيقية التي يقول إنه عاينها في اجتماعاتهما أو اجتماعها معه. دعني يعني أتابع معك جزء مما قاله الرئيس بزشكيان وأعود إليك للتعقيب يا دكتور حسين لو سمحت.
2: لقد قلت هذا الأمر مرارا سواء على الملأ أو في الاجتماعات الخاصة، إنه شخص منطقي تماما ويتمتع بقدر كبير جدا من سعة الصدر. لقد عبرت له بصراحة عن كل ما كان في داخلي لكي يكون على اطلاع على القضايا، وقد تعامل معنا بلطف ومنطق وبأسلوب مناسب للغاية. ولهذا السبب فإن التصريحات التي تنقل أحيانا على لسانه لا تتطابق مع الشخصية التي رأيتها، فالصورة التي يرسمها بعضهم له تختلف عن الواقع. وللأسف فإن الوضع الحالي قد هيأ إلى حد ما الأجواء لبعض الوشاة لكي يعرضوا القضايا بصورة مختلفة ويقدموا صورة مغايرة عنه.
0: حينما يتحدث الرئيس الإيراني بهذه اللهجة دكتور، ويتحدث عن وشاه ومراكز قوى يسيئون أو يحاولون استغلال تصريحات المرشد وما إلى ذلك، يشير لمن صراحة؟
1: يعني هناك أطراف تحاول أن تشير إلى المرشد ومواقفه، يعني وهذا ما فنده مكتب المرشد. يعني التصريحات التي جاءت قبل أيام من السيد محمد باقر خرازي أنه حول أنه موضوع علاقة رئيس الجمهورية، وضع السيد بزشكيان، علاقته بالمرشد، مكتب

0: مرشد أصدر بيان قال كل ما يمثل المرشد يصدر عن هذا المكتب وغير ذلك هو تصريحات شخصية لا علاقة لها بالمرشد لا من قريب ولا من بعيد.
1: يكثر في إيران
0: هنا الموضوع
1: يكثر في إيران هذه الفترة دكتور حسين الحديث عن أطراف ثالثة، يعني حتى بيان الخارجية الإيرانية بالأمس كان لافت فيها جملة لافتة صراحة، يقول بأنه هناك يعني اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والإعلان سيتم قريبا ما لم يفسده أو تفسده أطراف ثالثة. الحديث عن الأطراف الثالثة يكثر في إيران، لماذا هذه الأيام يا دكتور؟
0: يعني هذا مختلف طبيعي عن الوضع في الداخل. أطراف الثالثة هنا
1: مفسر بأنه بيان الخارجية حتى يلمح لأطراف داخلية في الحرس الثوري الإيراني لا يؤمنون بفكرة المفاوضات ولا يؤمنون أصلا بشيء سوى التصعيد، لا يريدون سوى التصعيد يعني.
0: لا لا لا، هذه الإشارة هي تأتي للكيان الصهيوني. واضح أن إسرائيل ليس لها مصلحة في هذا الإطار ويمكن أن تقوم بتخريبه من خلال التصعيد أو أي شيء أو التأثير على القرار الأمريكي.
1: كان يمكن أن يسميها البيان صراحة، يعني أيضا كان لافت بأنه لم يسميها البيان.
0: نعم يعني هو لم يسميها، ولكن أنا في تصوري وفهمي هذا يشير إلى الكيان الصهيوني.
1: المسألة تظل يعني بما أنه البيان الخارجية لم يوضح يا دكتور، المسألة يعني تظل خاضعة للاحتمالات سواء داخلية أو خارجية. في كل الأحوال أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، شكرا جزيلا. قبل أقل من شهرين على انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة العراقية لحسم ملف السلاح، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي نجح بحشد إجماع وطني لخطواته الأمنية من قوى خارج الإطار التنسيقي، وأصدر إنذارا حاسما وأخيرا لحصر السلاح بيد الدولة، وبالتالي بعد تاريخ 30 سبتمبر المقبل لن يكون كما قبله، لأن أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة بعد هذا التاريخ سيتم التعامل معه وفق قانون الإرهاب. هذا القرار صدر بحضور وموافقة ائتلاف إدارة الدولة، نتحدث هنا عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان وأيضا قادة الائتلاف من القوى الوطنية العراقية. ائتلاف إدارة الدولة تأسس في عام 2022 بوصفه مظلة سياسية جمعت الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالفي السيادة والعزم وحركة بابليون. إذن الجميع في بغداد رفعوا السقف لدعم جهود حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار. أما على الأرض، مراسل العربية يفيد بأن جهاز مكافحة الإرهاب دفع اليوم بتعزيزات عسكرية باتجاه بغداد. وفقا لمراسل العربية، رئيس الحكومة الزيدي وجه القوات الأمنية العراقية برفع مستوى الجاهزية في كل المعسكرات والقواعد التابعة لها، فيما تفيد مصادر أمنية في بغداد بأن الفصائل العراقية المسلحة أعادت انتشارها الميدانية. أيضا مصادر أمنية عراقية أفادت أن الفصائل العراقية المسلحة أعادت انتشارها الميداني عبر إخلاء مقراتها الثابتة واعتماد مواقع أقل ظهورا وسط مخاوف من تصعيد أمني جديد. مسؤول أمني أوضح أن الفصائل نقلت أسلحة ومعدات حساسة وقلصت أعداد عناصرها في المواقع المعروفة، كما نقلت قيادات وعناصر إلى مواقع بديلة بينها منازل ومواقع على أطراف المدن، فيما تواصل الأجهزة الأمنية مراقبة تحركاتها لمنع أي هجمات قد تنطلق من الأراضي العراقية وتفادي انزلاق البلاد إلى تصعيد إقليمي جديد. من بغداد القيادي في الإطار التنسيقي رحيم العبودي. سيد رحيم أهلا بك معنا من جديد في العاشرة. التلويح بقانون مكافحة الإرهاب برأيك هل سيكون كافي لردع هذه الفصائل أو الميليشيات للقيام بأي أعمال أو استهدافات جديدة لدول الجوار أو ما إلى ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الفرصة، تحية لك ولمشاهدي العربية.
1: أهلا بك.
2: بالتأكيد التلويح بقانون مكافحة الإرهاب يعني أن الحكومة عازمة على المضي بخطواتها دون عودة أو دون تراجع، وأن أي جهة تمانع قرار القائد العام للقوات المسلحة وتطلع

بدور يخالف توجهات الدولة والمضي بالتهديدات والمضي باستهداف الدول الجوار من خلال ممارسات غير صحيحة لا تنضبط وإيقاع الدولة ولا مع مصلحة الدولة ولا مع توجهات الدولة سوف يكون

0: هزات، هذا غير مقبول.
1: طيب وجاء على ذكر النوايا سيد رحيم،
0: يعني الدولة طيب تفاصيل كثيرة مهمة جدا.
1: على ذكر النوايا، اليوم مصادر عراقية تتحدث عن معلومات أمنية تفيد بأن فصائل مسلحة تنوي ضرب دول مجاورة بمسيرات خلال 48 ساعة. المصادر أيضا تتحدث بأن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة حذر من نية فصائل مسلحة ضرب دول مجاورة بمسيرات. يبدو أن النوايا موجودة والتحذيرات أيضا موجودة. هذه المرة الحكومة العراقية أمام اختبار يعني ميداني واضح، وهناك أيضا تصريحات من الفصائل على مدى الفترة الماضية والأيام الماضية تتعلق بعمليات استهداف أو نواياهم بشأن القيام بعمليات استهداف، وأن البعض يقول بأن هذه الفصائل تريد التصعيد للتغطية على مسار الحكومة العراقية في مسألة حصر السلاح. المسار خلال الساعات المقبلة، خلال الأيام المقبلة، كيف تتوقع أن يكون سيد رحيم؟
0: الحكومة عازمة على المضي بهذا المسار بكل التفاصيل التي أوجدت في الاتفاق على البرنامج الحكومي، على الاتفاق السياسي الذي اجتمع عليه ائتلاف إدارة الدولة من أجل إدارة المرحلة. أيضا لا ننسى بأن الحكومة تعهدت في ظل برنامج الحكومي بأن تحصر السلاح بيد الدولة ولا عودة عن هذا القرار. هي مهدت حكومة السيد السوداني لهذه المرحلة. إذن العمل هو تراتبي. القوى السياسية
1: ماذا ستفعل برأيك الحكومة مع الفصائل التي تعلنها
0: حكومة؟
1: طيب ماذا ستفعل الحكومة برأيك مع فصائل مسلحة لديها أسلحة وعتاد عسكري كبير وتعلن بصراحة بأنها لن تقوم بتسليم السلاح بل ستعزز ما لديها من سلاح؟
0: سيكون هناك تفتيش لمقرات جميع الفصائل المسلحة التي أعلنت عن تسليم السلاح طواعية أو التي لم تعلن أو التي أعلنت مخالفتها لأوامر القائد العام للقوات المسلحة. لن يكون هناك سلاح استراتيجي عند أي جهة إن لم يكن فيه تصريح من الحكومة أو أن يكون هذا السلاح تحت يد القائد العام للقوات المسلحة. أي أما أن يكون هذا الجناح المسلح منضوي تحت قيادة القائد العام إما في وزارة الدفاع أو الداخلية أو الحشد الشعبي ويكون عنوانه معرف هذا السلاح وله تعريف في داخل الدولة العراقية أو أن لا، كل من يمتلك سلاح استراتيجي عدا السلاح الخفيف طبعا سيكون محاسب وملاحق قانونيا إن لم يندمج مع هذا المشروع ويخضع لأوامر القائد العام القوة.
1: تحت بند مكافحة الإرهاب، تحت بند قانون مكافحة الإرهاب يعني سيد رحيم.
0: أول من صرح بهذا التصريح أني، وكان لي هذا التصريح نتيجة لما قرأته من حكومة السيد السوداني وفق الإجراءات التي قالت بها الحكومة ووفق ما تريده اليوم الجميع مجمع على أن هيبة الدولة، حصر القوة يجب أن يكون بيد الدولة، السلاح الاستراتيجي هو حصرا وحكرا على الدولة العراقية ولا أحد يعلو على ذلك.
1: لماذا أنا أسألك في مسألة قانون مكافحة الإرهاب تحديدا يا سيد حيدر؟ لأنه سيد رحيم عفوا، لأنه المسار القانوني لهذا، المسار التطبيق لهذا القانون صراحة أنا لا أفهمه. مثلا المادة الرابعة تقول: تقرر عقوبة الإعدام للفاعل الأصلي أو الشريك في الأعمال الإرهابية المنصوص عليها، وتمتد العقوبة للمحرض والمخطط والممول ومن يمكن الإرهابيين من تنفيذها، وأيضا يعاقب القانون بالسجن المؤبد من يتعمد إخفاء عمل إرهابي أو إيواء إرهابي بقصد التستر عليه. هناك من يقول صراحة يعني بأن هناك تيارات سياسية تمثل غطاء سياسيا لهذه الميليشيات، وأن هذه التيارات السياسية لديها أو هذه الفصائل المسلحة لديها سياسيين موجودين أسفل قبة البرلمان، فالمسألة أشبه بأنه يعني أشخاص غير قابلين أو لا تستطيع الحكومة مساءلتهم، فكيف تستطيع برأيك أن يعني تفسر لنا هذه الجدلية؟
0: في صولة الفجر في مكافحة الفساد رفعت الغطاءات السياسية عن جميع من يتهم بالفساد أو أن لديه أموال تعود إلى الخزانة العراقية.

0: خزانة الدولة، وبالتالي كانت هناك أسماء كبيرة جدا سقطت وستسقط أسماء أخرى، ولا عودة للمهادنة أو مراجعة القرارات
1: على ذكر
0: الفاسدين. صولة
1: الفجر
0: إذن ذات السيناريو سيطبق مع
1: لا أريد أن أقاطعك، لكن على ذكر صولة الفجر بالأمس مصادر كانت تقول لصحيفة الشرق الأوسط تقول ماذا؟ بأن هناك كتل سياسية داخل الإطار التنسيقي هددت بأنها لن تستمر في دعم حملات مكافحة الفساد، لأنها باتت ترى بأن هذه الحملة باتت تقترب من أعضاء قريبين منها، وبأنها باتت تهدد مصالح قوى لها نفوذ، وبالتالي أيضا هذه المسألة أيضا أصبحت محل شك في استمرارية تطبيقها.
0: هذا ترويج الطابور الخامس الذي يحاول أن يضع العصا في دواليب تحركات وقرارات دولة رئيس الوزراء. اليوم هذا الإصرار لم يأتي من فراغ، تأتى من عجز الدولة عن سداد رواتب الموظفين، عن عجز الدولة لإدارة المؤسسات إدارة حقيقية لتغول الفاسدين على قرارات الدولة وقرار قرارات المؤسسات الرقابية. هذا التغول لن نقف مكتوفي الأيدي أمامه، وبالتالي كل من يقول بأن الدولة غير قادرة والحكومة غير قادرة على المضي بهذا المسار فهو واهم. لماذا؟ لأن من يقف خلف هذه الحملة هو الشعب العراقي، وأن من يسند الدولة والحكومة في هذا المسار هي المرجعية الرشيدة. بالتالي تسقط جميع الرهانات أمام هذا الدعم الكبير للحكومة، وخصوصا رفع الغطاءات السياسية كما قلت من قبل أعضاء الإطار التنسيقي، وكذلك ائتلاف إدارة الدولة عن جميع الفاسدين وعن جميع من يمتلك السلاح دون أن يرتدع بقرار مشروع حصر السلاح بيد الدولة.
1: دعني أسألك سؤال مباشر نختم به هذه الفقرة أستاذ رحيم، في ظل التحذيرات وبيانات الفصائل وتأكيدات الحكومة وكل هذه المعطيات التي تابعتها معك على مدار الدقائق الماضية، وأنا أعلم بأنه لديك الكثير من المعلومات، هل تعتقد بأن هذه الفصائل ستصعد في الساعات والأيام المقبلة؟ ستقوم بإطلاق مسيرات نحو دول الجوار أو صواريخ أو ما إلى ذلك؟
0: لن يستطيع أحد التصعيد، هناك توافق في ائتلاف إدارة الدولة وهناك إجماع وهناك حديث أيضا مع الفصائل، لم يكن لهذه الفصائل يد في ضرب العربية السعودية، ولذلك لحد الآن العربية السعودية لم تقدم أدلة قاطعة على أن الضربات التي وجهت إلى أرامكو أو أي منطقة في السعودية كانت من العراق وبأدوات عراقية أو بعناصر عراقية. عليه أقول وبضرس قاطع
1: لا
0: أن الحكومة
1: أنت يعني
0: وبزيارة
1: أنت تريد يا أستاذ رحيم، أستاذ رحيم
0: ستكون أستاذ
1: رحيم
0: واضحة أستاذ
1: رحيم
0: تماما.
1: أستاذ رحيم أنا دعنا نفرق ما بين الرأي وما بين وجهة النظر وما بين المعلومة، ولا تمرر وجهة نظرك على أنها معلومة. أنت تقول بأن المملكة العربية السعودية ودول الجوار لم تقدم
0: المعلومات
1: قدمت
0: اليوم
1: لو سمحت المعلومات قدمت وما إلى ذلك، وهناك لجان تحقق في هذه المسألة، وأعتقد بأنك تابعت بيان السيد وزير الخارجية العراقي لديكم بالأمس في فكرة بأنه أيضا هناك لجنة أمنية عراقية ستأتي إلى هنا كذلك لمتابعة عملها وما إلى ذلك، وأعتقد بأن بيانات وزارات الدفاع في الدول التي تمتلك مؤسسات أعتقد بأنها بالنسبة لسياسي مثلك يا سيد رحيم يجب أن تكون كافية على الأقل. أنا كان سؤالي مباشرا، هذه الفصائل
0: اليوم كان هنالك بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة. لا هو جايك في الإجابة. اليوم كان هناك بيان واضح للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بأنه العربية السعودية لم تقدم أدلة على هذه العمليات. هذا جانب مهم جدا. رأي الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة يمثل وجهة نظر ليس فقط لرحيم العبودي بل لكل العراقيين.
1: يعني أدلة ما مثل ماذا
0: عكس ذلك؟
1: يعني
0: نعم.
1: أدلة مثل ماذا يعني؟
0: هذا لا يعني هذا ليس مجال حديثي وحديثك، حديث دولة لدولة. أما أن نقول بأن العربية السعودية قدمت أدلة ونقطع، كان العراق اعترف بأنه هذه أدلة قدمت وسيتم التحقيق فيها. العراق يقول وعن طريق الناطق الرسمي باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة بأنه لم تقدم يا أخي، وبالتالي هذا هو الشيء الرسمي. أما ما عدا ذلك تعتبر سياقات ما بين الدولتين،
1: وأيضا ما أحاججك به.

0: السيد رحيل وايضا ما احاججك به ليس
1: تبادل
0: رايي
1: المعلومات.
0: طيب وايضا ما قدمت لك كحجه ليس مجرد راي شخصي، انا لدي بيانات من مؤسسات عسكريه تم استدعاء ايضا السفراء العراقيين في عدد من دول الخليج وتم تقديم لهم اعتراضات على انتهاكات هذه الميليشيات، وهذه الميليشيات لم تقم بانتهاكات فقط بحق دول الخليج، هذه الميليشيات قامت ايضا بانتهاكات بحق اربيل لديكم في العراق، ويعني وهذا باعتراف واضح من رئيس اقليم كردستان، فيعني انتم ايضا لا تريدون ولا تودون الاعتراف بحتى اعترافات رئيس اقليم كردستان الذي هو جزء من الاطار الدولة الذي ذكرته قبل قليل وقلت ويعني وذكرت بانه يعني جزء من الداعمين لهذا اللي هو الاطار الخاص اطار الدولة العراقية، ورئيس اقليم كردستان جزء من هذا يعني واعترف صراحة واضح بانه المسيرات خرجت من الموصل.
1: لأكون واضح
0: فضل
1: ليكون واضح، الشأن الداخلي يبقى شأن داخلي عراقي فيما لو ثبت هذا أو لم يثبت، هذا شأن داخلي، لكن
0: الفكرة ليست في شأن داخلي، الفكرة من يقوم بانتهاكات سهل يعني من يستطيع القيام بانتهاكات كما هو سهل عليه في دول الجوار سهل عليه أن يكون أيضا خارج إطار الجغرافيا العراقي.
1: لا أبدا، الدستور العراقي يمنع أي استخدام للأراضي العراقية إن كان من العراقيين أو من غير العراقيين لاستهداف دول الجوار، نقطة راس سطر، هذا واحد. اثنين، اليوم كل ما يعني تقوم به
0: المسألة ليست مجرد دساتير يا سيد رحيم، قانون جاهزية يا سيد رحيم، المسألة ليست مجرد أوراق ودساتير وقوانين، قانون مكافحة الإرهاب، هذا نص قانون مكافحة الإرهاب به عشرات النقاط التي تحظر قيام فصائل مسلحة، وأنت تعلم بأن العراق مليء بالفصائل المسلحة، المسألة ليست فقط مجرد يعني أوراق مكتوبة حتى نأخذها كحجة وكبرهان أيضا يعني.
1: القانون العراقي هو يمضي على جميع العراقيين سواسية دون تمييز، والمصلحة العراقية تمضي مع دول الجوار وليس خلق الخصومات. العراق يريد أن يبني علاقات عالية المستوى رفيعة المستوى، شراكات اقتصادية هي من تغير في مساحة القرارات ما بين العراق والعربية السعودية. العراق يؤمن بأن بعد الأمن القومي للعراق والعربية السعودية كما تؤمن العربية السعودية بأن بعد الأمن القومي لها العراق، لأن هناك مساحة حدود كبيرة، لأن العمق الجغرافي للعراق هو العمق العربي للعراق هو العربية السعودية، قيادة المنطقة.
0: هذا بالمناسبة أستاذ رحيم، هذا ما تذكره، هذا ما تذكره، ما تذكره هو تأكيد ليس فقط من المملكة العربية السعودية، العراق هي دولة عضو بجامعة الدول العربية، العراق هو من رحم الدول العربية والدول العربية من رحم العراق، امتداد العراق ليس فقط مسألة جغرافية، العراق هذا معروف على مدى سنوات، لكن وجود هذه الفصائل ووجود هذه الميليشيات المسلحة هذا أمر معترف به من الحكومة العراقية. إذا لم يكن هناك فصائل خارجة عن إرادة الدولة، إذا لماذا تحدثنا الدولة عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة من هذه الفصائل؟ هذا اعتراف رسمي، التاريخ بالثلاثين من سبتمبر هو اعتراف رسمي من الدولة العراقية بوجود فصائل ليست فقط خارجة عن الدولة، هي خارجة عن القانون العراقي. فالمسألة الحكومة بكل تأكيد أمام تحدي، ننتظر للثلاثين من سبتمبر. أنت تقول بأنه الأيام المقبلة بكل تأكيد ستشهد إجراءات حكومية، نتمنى طبعا بأنه نرى إجراءات فعلية على الأرض تلجم هذه الفصائل، تحد من تحركاتها، والشأن العراقي الداخلي يظل شأن عراقي داخلي. كل ما يتمناه الإقليم أن يكون لدى الدولة العراقية مؤسسات يستحقها العراق كما يستحقها العراقيون ويستحقها العالم العربي بكل تأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد رحيم العبودي القيادي في الإطار التنسيقي. نذهب إلى ملف آخر، هجوم حزب الله السياسي على مفاوضات روما لم ينجح بتعطيل المفاوضات. الحزب قرر على ما يبدو اللجوء إلى الميدان ونفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون الجنوبية، هذا أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين. ذريعة جديدة يقدمها حزب الله لإسرائيل لقصف لبنان، الجيش الإسرائيلي رد على انتهاكات الحزب ونفذ هجمات على عدة مواقع في الجنوب اللبناني خلال 24 ساعة الماضية. طبعا هذا المشهد لم يعطل اليوم الثالث والأخير من الجولة السابعة لمباحثات روما، بل نجح الطرفان بدعم أمريكي بتجاوز التوتر الميداني.
2: مصادر الرئاسة اللبنانية كشفت أن جولة روما ناقشت اتفاقا أمنيا جديدا.

0: تحديدا يحكم الحدود وأيضا يؤثر لكيفية تأمين مرجعية قانونية لهذه المسألة. تم الاتفاق على اللجوء إلى مجلس الأمن لإصدار قرار جديد كمرجعية لما بعد قوات اليونيفيل وتقديم لوائح أولية بالأسرى وسط إصرار لبناني على إطلاق الدفعة الأولى بأسرع وقت. كما أنجزت جولة روما مسحا جغرافيا تمهيدا لجولة المناطق النموذجية. لكن تم إرجاء البحث بالمناطق النموذجية بين لبنان وإسرائيل بانتظار القرار السياسي. مصادر الرئاسة اللبنانية تكشف بأن تاريخ الأول من سبتمبر المقبل طرح كموعد أولي لجولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل. نناقش هذا الموضوع مع الكاتب الصحفي محمد حمية الذي ينضم إلينا من بيروت. أستاذ محمد أهلا بك معنا من جديد. محمد حمية عذرا على الخطأ في الاسم. أستاذ محمد، يبدو أن حزب الله يسعى لتفجير هذا المسار التفاوضي بين بيروت وتل أبيب برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بأي طريقة، لماذا برأيك؟
1: مساء الخير لك وللمشاهدين. أولا، العدوان الإسرائيلي على لبنان لم يتوقف حتى استمر قبل حادثة مجد الزون. النقطة الثانية أن يعني حزب الله لم يتبنى هذه العملية أو هذه الحادثة، ولم تقدم إسرائيل أي أدلة على إدانة حزب الله في هذا الأمر. الأمر الثالث، اليوم هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مسؤول أمني إسرائيلي بأن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت رسالة إلى إسرائيل بأن حزب الله لم يخرق اتفاق وقف إطلاق النار وطالبتها بالامتناع عن الرد على هذه الحادثة. اليوم إسرائيل هي التي تختلق هذه الذرائع لتبرير عدوانها على لبنان، طبعا للضغط التفاوضي بالتزامن مع مفاوضات روما، وإرسال رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بصورة يعني
0: طيب دعنا نصحح معلومات ذكرتها أستاذ محمد،
1: تقديم أي تنازلات لحزب الله.
0: دعنا نصحح مجموعة من المعلومات التي ذكرتها، يعني لأنه يعني هناك نقاط أنت ذكرتها. قلت بأنه الأمريكيين أبلغوا الإسرائيليين طبقا لهيئة البث يعني بأنه حزب الله لا يريد التفجير وأنه الإسرائيليين هم الخاطئين. ما ذكر يقول بأنه إسرائيل نقلت طلب لتقييد الرد الإسرائيلي على الحادث الذي قتل فيه جنديان من الجيش الإسرائيلي، بمعنى أنه الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الإسرائيليين ردوا ولكن بشيء محدود، لا توسع المسافة حتى يكون هناك مساحة لاستكمال المفاوضات. هذا ليس تأكيد، هذا تأكيد أمريكي يا سيد محمد على أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها من المعلومات ما يؤكد بأن ما حدث يقف خلفه حزب الله.
1: طيب أنا يعني سأدحض هذه النظرية بأن العدوان الإسرائيلي كان موجودا قبل حادثة مجد الزون. ما الذي يبرر العدوان الإسرائيلي منذ أشهر حتى اليوم بعد أن أوقف حزب الله عملياته العسكرية ضد القوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض اللبنانية؟
0: لماذا التوقيت مهم يا أستاذ محمد؟ لماذا التوقيت مهم؟ لأنه اليوم هناك وجهة نظر تقول ماذا؟ تقول بأنه حزب الله يسعى لتفجير الموقف التفاوضي الآن ما بين إسرائيل والحكومة اللبنانية حتى تعود الورقة التفاوضية اللبنانية في يد الإيرانيين كما كان يطالب في السابق. يطالب بأن لا تخوض الحكومة هذه المفاوضات سواء بشكل مباشر أو بغير مباشر برعاية أمريكية مع الإسرائيليين، وأن يظل الملف اللبناني هو ورقة من الأوراق التي تمتلكها إيران في مفاوضاتها مع الأمريكيين. فبما أن هناك مفاوضات الآن يريد الحزب ذلك.
1: أنا لا أعتقد أن حزب الله اليوم يعني يريد التصعيد لأسباب متعددة لا علاقة بوجود يعني عودة الكثير يعني أغلب النازحين إلى مناطقهم في الجنوب. الأمر الثاني، هو لا يريد الظهور بمظهر أنه أسقط مفاوضات اتفاق الإطار لمفاوضات روما، وأصلا هي ولدت ميتة كما قال
0: يا سيد محمد لا يريد الظهور
1: ودفنها الإسرائيلي. بس دعني أكمل.
0: لا يريد، لا لا لا يعني أنا لا أقاطع لكن لا أمرر معلومة خاطئة. أنت تقول بأنه لا يريد الظهور بأنه يعطل هذا الاتفاق. نعيم قاسم هاجم هذا الاتفاق وهاجم المفاوضات برمتها. أعضاء حزب الله بجميعهم
1: أنا قلت
0: فضل.
1: أنا قلت بالموقف السياسي، نعم.

0: نعم هو ضد الاتفاق ويحاول إسقاطه في السياسة وفي الضغط الإعلامي والشعبي، وهناك جبهة عريضة اليوم ضد هذا الاتفاق. النائب السابق كوليديوم بلاط الطيار الوطني الحر، كتلة نيابية كبيرة ضد هذا الاتفاق. أنا أقول بالميدان لا يريد تعطيل،
1: لا بالميدان تم استهداف جنديين إسرائيليين. يعني بالميدان تم استهداف جنديين إسرائيليين بالسياسة. أقول لك كجزء من المعلومة لو سمحت، يعني دعنا نضيف لهذا الحوار معلومات أيضا. بيان كتلة حزب الله البرلمانية اليوم تقول ماذا؟ تستهجن استمرار السلطة فيما وصفته وتصفه بسياسة الخضوع والاستسلام والتفاوض المذل مع إسرائيل، وتعتبر بأن الوفد الحكومي يتابع جلساته في روما ولا يأبه بالخروقات والانتهاكات وعدم التزام الإسرائيليين بأي موجبات وقف إطلاق النار. يعني الحزب يهاجم هذا الاتفاق سياسيا وإعلاميا وميدانيا. إذا لم ينجح سياسيا فيفعل هذا إعلاميا، وإذا لم يفعل ينجح في هذا وفي ذاك يذهب لتفجير جنود إسرائيليين حتى يفخخ الموقف. المسألة ليست مجرد الوقوف على موقف حزب الله، المسألة في أن السؤال الحزب يريد ذلك حتى يتحول هذا الملف ورقة تفوضية في يد الإيرانيين.
0: سيدي ليس مضطرا حزب الله لأن يسقط هذا الاتفاق وهو ساقط عمليا. حتى الآن لم يستطع المفاوض اللبناني أن يحقق مكسبا واحدا، واليوم المفاوض اللبناني يطلب وقف إطلاق النار، يرد الإسرائيلي بالنار ويوسع عملياته العسكرية ويضرب وينذر كرة في الجنوب. الوفد اللبناني يطالب بالانسحاب الإسرائيلي مقابل يوسع الإسرائيلي مناطق العازلة، ويرد المسؤولون الإسرائيليون وسموتريش اليوم أننا سنبقى في المنطقة العازلة، ونتنياهو يقول واستبق مفاوضات روما بأنني لن أنسحب من غزة ومن سوريا ومن جنوب لبنان. اليوم لا أعتقد أن عملية واحدة تسقط مسار مفاوضات.
1: طيب ما الحل؟
0: طيب المفاوضات مستمرة اليوم.
1: طيب لا أنكر معك بأن هناك تصريحات لسموتريتش بهذا، ولا أنكر أيضا معك بأن هناك تصريحات لنتنياهو لهذا، لكن الحكومة واقعية تقول لك بأن هذه دولة لديها القوة العسكرية، لديها القوة الاقتصادية، لديها القوة السياسية لأن تبقى في جنوب لبنان وتبقى تسيطر على جنوب لبنان الذي كان السبب فيه حزب الله بالمناسبة. يعني ما الحل برأيك المنطقي الذي يقدمه حزب الله سوى التفاوض مع الإسرائيليين برعاية أمريكية، بما أنهم هم الذين لديهم القدرة في الضغط على الإسرائيليين؟ يعني
0: أولا الحل بعدم توقيع هكذا اتفاق، يعني يشرع للاحتلال الإسرائيلي وجوده في المنطقة العازلة ويمنحه حرية الحركة.
1: وقعنا
0: أي مقاضاة؟
1: لم نوقع هذا الاتفاق.
0: تمام. المادة 13
1: انتهينا، لم نوقع هذا الاتفاق. نقطع هذا الاتفاق الآن. هل عاد جنوب لبنان إلى الدولة اللبنانية؟
0: نعم.
1: هل عاد النازحون؟
0: لا، يعني بالمفاوضات عاد الجنوب، عاد
1: طبعا
0: النازحون.
1: لدينا نماذج.
0: هل سمح الإسرائيلي بإعادة الأعمار؟
1: لدينا على الأقل
0: منطقة تجريبية واحدة، وأنا معلوماتي من
1: يا أستاذ محمد
0: روما.
1: لدينا نماذج تجريبية حدثت أم لم تحدث؟ حدثت. لدينا
0: لم تحدث.
1: لا يا أستاذ محمد، لو افترضنا أن عاد مثل واحد
0: لم تنجح. يعني أعتقد أن يعني أنا يعني سأقول لك المعلومات الدقيقة. في زوتر الغربية هي منطقة غير محتلة، والإسرائيلي يمنع دخول السكان إليها ويريد أن يكون هو الجهة التي تدقق في عمل الجيش اللبناني، وحتى الآن لم يعطي الإذن بدخول السكان ويستمر باعتداءاته. وأمس أنظر
1: طيب. يا أستاذ محمد أنا اتفقت معك في نقطة.
0: هل المفاوضات أدت إلى نتيجة؟
1: يا أستاذ محمد لم يعد لدي كثير من الوقت. هذه الآلية فاشلة منذ البداية وحتى النهاية. هل لدى الحزب أي آلية أخرى سوى الكلام وإخراج البيانات ورهن المصلحة اللبنانية بإيران؟ هل لدي أي شيء آخر يقدمه للمواطن اللبناني على الأرض؟
0: سيدي لا علاقة لإيران، نحن نتحدث عن عدوان إسرائيلي واحتلال الأراضي اللبنانية.
1: لأنه هذا
0: ما علاقة إيران؟ نحن
1: ما علاقة إيران يا أستاذ محمد؟ كيف يعني هذا الهجوم برمته خرج بأوامر إيرانية؟ يعني
0: دعني بس أوضح لك هذه النقطة. اليوم هناك مسار إقليمي دولي، مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومذكرة التفاهم. اليوم كل الدول في المنطقة تدعم وتساهم في أن يصل إلى خواتيمه النهائية ويوقف الحرب.
1: يعني وصلنا اليوم حتى وصلنا لما ذكرت لك بأن الحزب يريد أن يكون لبنان ورقة في يد الإيراني. أنا بشكرك يا أستاذ محمد، بشكرك، شكرا جزيلا أستاذ محمد حميد، شكرا جزيلا. تم العاشرة في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: طبعاً أنا كنت بعد طالب يعني بسادس سنة هندسة، ما حدا كان بيتصور انه واصلين لحرب اهليه.
3: حينما التحقت بالكتائب مهامتك الاولى كانت ربط مقرات الكتائب باجهزه اللاسلكي،
2: نعم،
3: وايضا التسلط على الطرف الاخر واستجلاب المعلومات.
2: الامور يلي انا ما بعملها ابدا هي الامور العسكريه. انا شخص اشتغل بالكواليس.

0: الرئيس خلف الحيطان؟ هل هو مجرم أم ضحية؟ الحقيقة ولو بصوت يرتجف.
1: عم بعتبر حالي عم دافع عن صورة لبنان يلي نعرفها وبنيها طبقة
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.

موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلنت الرئاسة التركية عن زيارة مرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية غدا الجمعة، حيث يعقد قمة ثلاثية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي وصل إلى جدة مساء الخميس، في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها بالأمير محمد بن سلمان لبحث تطورات المنطقة والعلاقات بين البلدين. كشفت وزارة الدفاع اليمنية عن تنفيذ ميليشيا الحوثي هجوما غادرا بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، واستهدفت الهجمات الحوثية بحسب وزارة الدفاع اليمنية عددا من معسكرات ووحدات القوات المسلحة المنتشرة في محافظتي مأرب وحضرموت، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من منتسب القوات المسلحة في تلك المواقع. كما أكدت وزارة الدفاع اليمنية بأن قواتها المسلحة سترد على عدوان الحوثيين في الزمان والمكان المناسبين. أعلنت وزارة الصحة السورية عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين جراء انفجار استهدف حافلة ركاب صغيرة في مدينة جرمانة بريف دمشق، فيما أفاد مصدر أمني للعربية بأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة تم زرعها داخل الحافلة. أفادت مصادر عراقية بوجود معلومات ترجح نية فصائل مسلحة تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة تستهدف دولا مجاورة خلال الساعات 48 المقبلة، كما أوضح بأن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة حذر من نية فصائل مسلحة ضرب دول مجاورة بمسيرات. ختام الموجز بعد قليل خارج الصندوق مع نايف الأحمد، في أمان الله.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: تحية طيبة. هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. قمة ثلاثية غدا في السعودية بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي ورئيس وزراء باكستان. اتفاق على الخطوط العريضة لاتفاق إعادة فتح مؤقتة لمضيق هرمز بين إيران وعمان دون رسوم عبور وفق مصدر رفيع للعربية. رغم تكذيب بيزشكيان لرجل دين من أقارب خامنئي، إعلام إيراني يؤكد استبدال أمين مجلس الأمن القومي. فهل الانقسامات حقيقية؟ ومن ينقل الرسائل للمرشد المختفي؟ مصادر عراقية تفيد بوجود معلومات أمنية حول نية فصائل مسلحة ضرب دول مجاورة بمسيرات خلال 48 ساعة. في ريف دمشق انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة بجرمان ذات الغالبية الدرزية يسقط قتلى وجرحى. حياكم الله. يوم بعد آخر تتكشف التفاصيل حول الاتفاق الخاص بمضيق هرمز بين عمان وإيران. الطرفان اتفقا على الخطوط العريضة لإعادة فتح المضيق، والإعلان مرتقب عن فتح مؤقت لهرمز لحين الانتهاء من الفتح الدائم. هذا الإعلان قد يتم خلال أيام بعد موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني بحسب ما ذكر مصدر رفيع للعربية. المصدر أضاف أن الاتفاق المقترح يمتد لستين يوما، يهدف إلى استئناف الملاحة وكسر الجمود تمهيدا لإطلاق المفاوضات الفنية ودون فرض رسوم عبور على السفن. في تفاصيل المقترح يفيد المصدر الرفيع للعربية أن السفن الداخلة ستستخدم الممر الملاحي الأقرب إلى إيران، كما نتابع هنا في هذا العرض من الجهة التي نشير إليها باللون الأصفر. أما السفن المغادرة فستستخدم الممر الأقرب لسلطنة عمان، كما نتابع أيضا في هذا العرض من الجهة التي نشير إليها باللون الأزرق. أما فيما يخص الممر الأوسط باللون الذي نشير إليه هنا باللون البرتقالي، سيتم مناقشة هذا الممر في وقت لاحق بانتظار عملية إزالة الألغام والإجراءات الفنية اللازمة والتي قد تشارك بها أطراف إقليمية. هذه التطورات مشاهدين تتزامن مع اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني وزيارة مرتقبة له إلى إسلام أباد. يأتي أيضا فيما وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى جدة في زيارة رسمية إلى السعودية، زيارة تستمر لثلاثة أيام يعقد خلالها جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمسؤولين السعوديين في جدة. الوفد الباكستاني سيطلع ولي العهد على تطورات المفاوضات وفق مصادر العربية. في هذا السياق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المنتظر أن يزور هو الآخر السعودية غدا على أن يتم عقد قمة ثلاثية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، وذلك وفق ما ذكرته الرئاسة التركية. وبعيدا عن التفاوض في الداخل الإيراني، أعاد حديث الرئيس مسعود بيزشكيان عن مشتبه خامنئي إلى الواجهة صراع النفوذ ولغز الاختفاء. الرئيس مسعود بيزشكيان قال في مقابلة تلفزيونية أن التواصل مع المرشد مشتبه خامنئي صعب مقابل أن التفاهم سهل، كما تحدث عمن وصفهم بأصحاب النوايا السيئة الذين ينقلون إليه الرسائل بصورة خاطئة.
1: استمر الأمر بشكل جيد وأعد انتخاب مرشدنا الجديد العزيز. إمكانية التواصل معه الآن صعبة جدا، لكن على أي حال فإن وجوده يعد نقطة قوة كبيرة جدا بالنسبة لنا حتى نتمكن من مواصلة المسار في خضم هذه التطورات التي كانوا قد بدأوها. الشخصية التي رأيتها فيه من حيث الأخلاق والمنطق والتواضع كانت استثنائية بحق، لذلك أعتقد أنه كلما استطعنا أن نطرح مشاكلنا وما في صدورنا عليه بصراحة كان من الأسهل الوصول إلى تفاهم. إنه شخص منطقي للغاية ويتمتع بسعة صدر كبيرة. لقد عرضت عليه بصراحة كل ما كان في خاطري ليكون على اطلاع بالمشكلات، وقد قابلنا بلطف ومنطق وتعامل راق للغاية. ولهذا فإن ما يلقل أحياناً على لسانه لا يتطابق مع الشخصية التي رأيتها بنفسي، فالصورة التي يرسمها بعضهم له تختلف عن الواقع. وللأسف فإن الأوضاع الحالية أتاحت المجال لبعض أصحاب النوايا السيئة لتشويه الحق.

0: الحقائق وتقديم صورة مختلفة عنه.
1: ربما كان يرد بزشكيان في تصريحاته على حديث رجل الدين محمد باقر خرازي الذي نقل تصريحات نفاها بزشكيان في وقت سابق. خرازي تحدث في تصريحاته عن تغييرات مرتقبة في مجلس الأمن القومي وأن محسن رضائي مستشار خامنئي سيكون أمينا عاما للمجلس خلفا لمحمد باقر ذو القدر. المفارقة أن ما تحدث عنه خرازي تحقق اليوم. إعلام إيراني أعلن أنه تم تعيين رضائي بدلا من ذو القدر. ومتى؟ في وقت يستعد فيه المجلس للتصويت على اتفاق مضيق هرمز. نستمع لتصريحات رجل الدين الإيراني قبل أن يبدأ.
0: يعملون أيضا على تغيير المجلس الأعلى للأمن القومي، وسيقال السيد ذو القدر وسيحل السيد محسن رضائي محله. وقالوا أيضا للسيد عرقجي لم يعد لك حق التدخل في المفاوضات تحت أي ظرف، لأنه كان يهدد باستمرار بأنه إذا لم يتم كذا وكذا فسوف يترك كل شيء ويرحل. فقيل له إذا استقلت مرة أخرى فسأكتب تحتها تمت الموافقة وينتهي الأمر. فتراجعوا جميعا، كلهم تراجعوا.
1: إذن هل صحيح بقية ما قاله خرازي؟ ربما تأتي الإجابة لاحقا أيضا. لكن بحديث بزشكيان عن أصحاب النوايا السيئة الذين يحرفون حديث مجتبى، من ينقلها من الأساس في ظل غياب أي تأكيد رسمي بشأن هوية ناقل الرسائل؟ تشير التقديرات إلى اسم حسين طائب الرئيس الأسبق لاستخبارات الحرس الثوري والمستشار الحالي للمرشد. حسين طائب تجمعه بمجتبى خامنئي علاقة وثيقة جعلت منه بحسب تلك التقارير أحد أكثر الشخصيات نفوذا داخل بيت المرشد، الرجل الأقرب إلى نقل الرسائل وترتيب التوازنات الأمنية المحيطة به، وذلك رغم عدم وجود وثائق رسمية تحدد طبيعة دوره بدقة. ومن دائرة النفوذ وناقلي الرسائل انتقل بزشكيان إلى كواليس القرار، فقد كشف أن مذكرة التفاهم مع أمريكا طرحت على مجتبى خامنئي بعد انتهاء مداولات مجلس الأمن القومي، وأن المرشد اشترط موافقة 3/4 الأعضاء لقبولها، لكن التصويت تجاوز هذا الشرط بكثير. نتحدث عن 12 شخصا من أصل 13 وافقوا. نتابع.
0: كان لديه رأي معين، وبعد أن انتهى المجلس من مداولته رفعت إليه النتائج، فقال إذا حصل القرار على تأييد 3/4 الأعضاء فسأقبله، لكن القرار لم يكتفي ب3/4 الأصوات بل حاز تأييد 12 عضوا من أصل 13 فقبله، وهذا يعني أنه قبل الرأي الفني واتخذ قراره بناء على تقييم الخبراء. لكن هذه القضية أصبحت ذريعة لبعض الأشخاص إثارة الانقسام وإطلاق تصريحات لم تكن منصفة ولا صادقة، فقد حاولوا تصوير الأمر بطريقة توحي بأن الآخرين على هذا النحو أو ذاك.
1: فمن هو الصوت الوحيد الذي صوت ضد المذكرة؟ التقديرات تشير إلى أنه سعيد جليلي قائد جبهة بيداري والتيار الأكثر تشددا تجاه أي تفاهم مع الولايات المتحدة. اعتراض جليلي لم يسقط المذكرة داخل المجلس، لكن الميدان كشف ثقل جبهته. فخلال جنازة علي خامنئي استقبلته حشود بهتافات تدعو إلى الانتقام من الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما قوبل بزشكيان في إحدى اللحظات بهتافات تتهمه بالخيانة. دعونا نرى الفيديو. معي من الكويت السفير السابق عبد الرحمن العتيبي، ومن طهران الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور عباس خميار. مرحبا بكم معي في خارج الصندوق. أبدأ معك دكتور عباس، ننطلق من الملف الأول الذي بدأنا به خارج الصندوق هذه الليلة. هناك حديث عن ترتيبات جديدة تخص مضيق هرمز سيتم الإعلان عنها هذه الأيام بعد موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. المعلومات والمصادر الرفيعة للعربية تفيد بأن المضيق سيفتح دون رسوم عبور كما يريد الرئيس ترامب ولا تريد طهران.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين. بالفعل هناك أنباء عن أن الاتفاقية قد وضعت اللمسات الأخيرة عليها بين طهران وبين مسقط، وهذا

0: هذه الاتفاقية هي التي ربما ستسهل مرور السفن أكثر مما كانت عليه سابقا، وهذا هو قريب من البند الخامس التي تعطي صلاحيات لطهران يعني لفتح المرور أو للسفن. لفتح المرور أو للنوع من الإشراف على هذا الممر الذي يعتبر ممرا مهما. ولكن كنا نتمنى أن يكون مفتاح مذكرة التفاهم يبدأ من البند الأول ومن البند الثاني بدل البند الخامس الذي يعتبر معقد بالتأكيد. لكن هذه الاتفاقية هي تمثل يعني العمانيون، أرد شئنا أو أبينا، هم يمثلون المنظومة الخليجية ودول مجلس التعاون، وبالتأكيد هناك تنسيق بين مسقط وواشنطن. ورجعنا إلى المربع الأول الذي كانت إيران قد اقترحت على عمان بمذاكرات وبمباحثات قبل وقف إطلاق النار، ولكن الأمريكيون هددوا عمان بتفجيرها، ومن ثم كان
1: طيب.
0: هناك نوع من الانسحاب النسبي. فقط نقطة واحدة بما تفضلت بأن يكون
1: رسوم.
0: بدون رسوم. نعم، هو أساسا الاتفاقية مذكرة التفاهم كانت تؤكد على أن الممر يعني السفن تدخل هذا الممر بدون رسوم لمدة شهر واحد، والآن ربما يكون لمدة أكثر، ولكن في نفس الوقت تبقى هناك سيادة إيرانية وعمانية على هذا الممر.
1: طيب دكتور عبد الرحمن، ارحب فيك من جديد مع الوزير وسعادة السفير عفوا. يعني ضيفنا من طهران ذكر عدد من النقاط المهمه، يعني اولا يقول بان هناك تنسيق عماني خليجي وايضا مع الولايات المتحده. اولا هل يعني هذا بان الولايات المتحده كانت في خضم هذه المحادثات والمفاوضات لاعاده فتح هذا المضيق؟ ولماذا نسمع دائما بان هذا الاتفاق يحاكي البند الخامس، يشبه البند الخامس؟ لماذا لا نعود الى مذكره التفاهم والى البند الخامس تحديدا الذي يفتح هذا المضيق دون رسوم عبور او خدمات او غيرها، يجعل هذه الدول تتحدث مع او ايران تتحدث مع هذه الدول على ترتيبات جديده لاداره المضيق وغيرها، ليس مع عمان فقط بل حتى الدول الخليجية المشاطية؟
2: مساء الخير أخ نايف، وتحياتي للمشاهدين والضيف الكريم. هو الحقيقة الآن احنا نتكلم عن جانب قانوني مهم جدا، احنا نتكلم عن اتفاقية الأمم المتحدة لتنظيم البحار. هذه واضحة الآن، لا نعلم ما هي الأسس التي يتحدثون عنها أو المفاوضات التي تدور حول فتح المضيق. الاتفاقية واضحة جدا، الاتفاقية تفرق بين المرور البريء والمرور العابر. المرور البريء اللي هو الدول الساحلية اللي تمر فيها المياه في حدودها الأقليمية، فالمواد في القانون واضحة جدا. حتى مع ذلك المادة 24 والمادة 26 على الدول التي تمر فيها السفن في مياه الأقليمية عليها حسب الاتفاقية، وهذه الاتفاقية لم نأتي منها، تأتي من فراغ، على هذه الدول أن تطبق القانون وتضمن للعبور لهذه الدول، لهذه السفن التجارية بدون أي عوائق. ولكن في لها جانب في تنظيم العبور وأخذ رسوم في قضية اللي هي قضية خدمات بحرية فقط.
1: إذا طلبت هذه الخدمات، إذا طلبت هذه الخدمات تقدم
2: إذا طلبت هذه الخدمات. أما في العبور العابر في المادة 37 والمادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لتنظيم البحار، فهي واضحة جدا، على الدول المتشاطئة لا يمكن لها أن يكون لها الحق في أخذ رسوم مهما كان هذا الأمر. بالتالي الآن احنا نتكلم على موضوع تنسيق، وما القانون واضح، الاتفاقية واضحة، مذكرة التفاهم في المادة الخامسة. أنا عندي اتفاقية

0: اتفاقية الأمم المتحدة لتنظيم البحار هي المرجع القانوني الدولي، هي فوق كل في كل اعتبار.
1: طيب
0: بالتالي لابد أن نرجع للاتفاقية وتطبيقها بحذافيرها، لا تكون سابقة لأي دولة متشاطئة على مضيق دولي
1: طيب
0: تتخذ أي إجراء واضح. فردي، وهذا يجاب
1: واضح سعادة السفير
0: الدولي.
1: واضح سعادة السفير، يعني رغم أنباء التوصل لاتفاق بشأن هرمز يبدو هناك تقارير صادمة. مصدر سعودي مسؤول أفاد بوجود تقارير استخباراتية موثوقة ومتعددة عن تنسيق بين الميليشيات الحوثية والعراقية والحرس الثوري للإعداد لاعتداءات على المملكة. مصدر سعودي مسؤول قال للعربية بأن المملكة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات للتعامل مع أي عدوان. هذا المصدر أيضا السعودي المسؤول يقول بأن تنسيق الميليشيات ضد المملكة يأتي بينما تسير المفاوضات إيجابيا مع المفاوضات إيجابيا. وأيضا التقارير عن هذه الميليشيات هي تقارير كما ذكرنا تقارير صادمة، وتجري كلها طبعا بالتنسيق مع الحرس الثوري للاعتداء على المملكة العربية السعودية. هذا مصدر سعودي مسؤول للعربية. أنقل السؤال إلى الدكتور عباس خميار. دكتور عباس، يعني نحن في أجواء مفاوضات، أجواء إيجابية، اتصالات بين المسؤولين بين وزراء الخارجية، وفجأة تخرج هذه التقارير الصادمة بأن هناك ميليشيات تنسق بينها البين وتنسق مع الحرس الثوري للاعتداء على السعودية. السعودية تصف الأمر بأنها تقارير صادمة. هذا يعني أننا أمام أمرين: عدم ثقة ونوايا مبيتة ضد السعودية. دكتور عباس، لماذا؟
2: لا، هذا لست مضطرا أن أجيب على اتهامات واهية.
1: ليست اتهامات، لا لا لا لا، أنا أنقل ما قاله المصدر وأسأل.
2: لا لا، اسمح لي لكي أنت سألت وأنا أجيب. يعني أرجوك، يعني هذه طريقتكم دائما، اسمح لي لكي أجيب.
1: اتفضل.
2: أنا لست مضطرا أن أجيب عن اتهامات لم تثبت. كل الاتهامات تذهب إلى مراجع، إلى إلى إلى محاكم، و يعني يجب الكشف عن وثائق. مجرد يقول مصدر سعودي أو إيراني أو عراقي ويتهم ومن ثم يحكم، هذه نوع من صناعة الخبر ومن تأجيج الحالة النفسية، ولا يعرف من وراء هذا الخبر وأي مصدر ومدى علاقاته بالأطراف الأخرى المعتدين على هذه المنطقة. بالتأكيد الحرس الثوري لن يعمل ولن يسير في هذا الاتجاه. الاتصالات مع المملكة العربية السعودية مستمرة، بين والدبلوماسية ما زالت، الخط الدبلوماسي ما زال ساخنا، وهذه الاتهامات يجب أن تدرس من أي طرف تأتي، ومن ثم إذا ما حدثت لا سمح الله عند ذلك نستطيع أن نحكم ونستطيع أن نفسر ونستطيع أن نبين. لكن مجرد يقول مصدر ومن ثم نصنع هذا الخبر ونروج لهذا الخبر الذي أساسا
1: نحن لا نصنع ولا نروج،
2: كلها اتهامات وتكهنات.
1: نحن ننقل الخبر، ليست اتهامات.
2: أنا كذلك أنا أجيب على ما تنقل.
1: لا لا لا، فقط أنا يعني أقول أو أفسر لماذا أنا سألت هذا السؤال، بأن لدينا معلومات وتقارير استخباراتية هي عن ميليشيات. هل اعتدت هذه الميليشيات على السعودية وعلى الدول المجاورة لها خلال الفترة الماضية؟ نعم. هل كان هناك أدلة؟ نعم. هل انخرطت أو انخرط الحرس الثوري بسواء هجمات أو أيضا كذلك شبكات تخريبية أو شبكات أيضا تحاول زعزعة الأمن في هذه الدول؟ نعم، هذا حدث ولأكثر من مرة وعلى مدار السنوات الماضية.
2: نعم، هذا حسب
1: لهذا سألت.
2: نعم، حسب سياسة القناة صنعت هكذا.
1: ما دخل سياسة القناة في صناعة الرأي؟
2: يعتبر، لكن
1: لا نتحدث عن تقارير وعن أشياء
2: هذه المصادر لن تؤيدها طهران أبدا وبتاتا، لا تؤيدها ولن يصب. وعند كل ذلك عندما نتحدث عن هذه السردية المكررة والسمفونية المكررة، ميليشيات وذرائع وأذرع، ومن هذا الحديث لا أتصور العراقيون هم يستطيعون أن يجيبوا إذا ما كانوا.
1: طيب دعنا نسمع ضيفنا من

0: من الكويت سعادة السفير أيضا. سعادة السفير يعني الحقيقة جزء مما سألته أيضا وأنا طرحته على ضيفنا من طهران مس الكويت بشكل مباشر، إن كان بالشبكات التي ذكرت يعني قبل قليل والتي أثبت أنها مرتبطة بالحرس الثوري أو بعض الهجمات أيضا التي حدثت، وأنا لا أتحدث عن الفترة الماضية فقط، أتحدث عن مدى سنوات. وبالتالي إذا خرجت تقارير مثل هذه التقارير أو مثل هذا المصدر المسؤول للعربية الذي نقل هذه المعلومات أو التقارير الاستخباراتية، فهل نحن أمام حقيقة أم محاولة صناعة خبر وسردية كما يقول الدكتور عباس؟ أنت ماذا، ما هو رأيك؟
1: والله أخ نايف أنا لا أستبعد صحة هذه الأخبار، لأن هذه ليست سابقة ونحن اكتوينا من هذه التصرفات للأسف من النظام الإيراني. إحنا لابد أن تقرن الأقوال بالأفعال. النظام الإيراني يعني على لسان وزير الخارجية وعلى لسان الرئيس، وكما تفضلتم في تقريركم السابق بوجود نوع من التباين بين الإيرانيين أنفسهم، حرس ثوري من جهة، الرئاسة من جهة، لا شك أن هذه السلوكيات هي سلوكيات متوقعة للأسف لخلط الأوراق. يعني هو يتكلم يقول هذا صناعة خبر، لكن لنتكلم بصراحة الآن، يعني تحرك الحوثيين في الجانب البحر الأحمر واستهداف السفن ومحاولة زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة الهامة، أليست هذه أذرع إيرانية للأسف، الأذرع الولائية في العراق؟ ونتمنى من الحكومة العراقية أن تقوم باتخاذ إجراءاتها لمنع التدهور في هذه التصرفات الغير مسؤولة والخارج عن نطاق سيادة الدولة الاتحادية. نعم نحن اكتوينا وما زلنا في قلق، وأنا أعتقد أن التقارير التي خرجت الآن بوجود هذه النوايا هي تقارير سليمة جدا لخلط الأوراق. يعني هو لا شك أن هناك نوع من الخلاف الداخلي بين الفصائل الإيرانية، بين الحرس الثوري من جهة، بين الرئاسة من جهة، بين المجلس الأعلى الأمن القومي من جهة أخرى.
0: الحقيقة استعرضنا هذه قبل قليل، يعني
1: بالضبط أنتم تناولتوها. بالتالي الإيرانيين للأسف يعني لا يمدون يد التعاون المملكة العربية السعودية كدولة محورية في المنطقة وباسمها وباسم دول مجلس التعاون، مدت يد التعاون، أوقفت الهجوم الأمريكي على إيران لإعطاء فسحة للدبلوماسية مرة أخرى لتنجح، لكن أنك الآن تقوم بهذه التصرفات هذا يثبت أن هذا النظام للأسف فقد الثقة وليس لديه يعني نوايا حسنة تجاه
0: الحقيقة المنطقة. أنا كنت سأنهي الحوار ولكن ختمت بنقطة مهمة وباختصار أريد أن تعلق عليها دكتور عباس خمير. يعني هو قال أن المملكة وهو ولي العهد يعني تواصل مع ترامب وساهم في إرجاء الضربة وعودة وتغليب الحوار في هذه المرحلة، بعدها بأيام تأتي هذه التقارير الآن بأن الحرس الثوري منخرط في الإعداد لهجمات ضد السعودية. لماذا ترد إيران الجميل للمملكة العربية السعودية بأن تضمن لها هجمات أو اعتداءات أو تنسق هذه الاعتداءات على المملكة؟
2: نعم أنت صادق عندما تتحدث، يعني أنت محق عندما تطرح هذا السؤال، ولكن أنا أقول هذا صناعة خبر. أنا أتحداك أن تعلن اسم المصدر الذي أعلن هذا الخبر لكي يكون له يعني نتيجة حقوقية
0: وقانونية. مئات المصادر يوميا أقرأها في إيران ولم نقل يوما ما هي المصادر.
2: تسأل لكي أكمل الجواب.
0: لم تسأل أنت تتحدى على الهواء فأجبتك، يعني
2: أنت تسأل ومن ثم تقاطعني وتسمح لضيفك أن
0: يتحدث. وبالمناسبة الصحفي لا يفصح مصادر
2: كيف يشاء وما لا يشاء. اسمح لي لكي أكمل. أنا أقول الخبر هذا الذي تطرحه أساسا هو كذب واتهام، ولم يكن هناك أي شيء ولم تكن.
0: أنت هل لديك معلومة بأنه كذب؟ ليس صحيح؟
2: نوع من الحرب النفسية تشن ضد طهران في هذه المرحلة التي تصل طهران ومسقط إلى اتفاق، وهذا الاتفاق لا يرضي بعض الجهات، ومن ذلك يطرحون هذه الشبهات وهذه الاتهامات وهذه الأكاذيب لعرقلة الاتفاقية. هؤلاء يريدون أن يصطادوا في الماء العكر، لن تكون هناك أي استهداف ولن يكون أي تحرك من الداخل الإيراني، وكما أرجع مؤكد

0: أتحدى أن تطرح القناة هذا المصدر.
1: طيب. أولا هذا المصدر استغرب هذه يعني هذا التنسيق وأيضا هذه العمليات والاعتداءات التي يتم الترتيب لها بسبب أن المفاوضات

0: سيرحبون بها.
1: سؤال؟
0: انا لا اسال، انا اجيب، انا لا اجيب، انا اسال فقط.
1: اسال ضيفك.
0: لا لا، واخيرا يعني فقط
1: نقطة. اسال ضيفك
0: في الصحافة دائما، في الصحافة دائما هناك مصادر، لا يمكن ان يخرج احد ويفصح عن مصدر، وانت تعرف هذا الامر.
1: انا اسالك سؤال،
0: يعني كنت قد دخلت في الصحافة، يعني
1: اترك المجال للمشاهد ان يحكم فيما بيننا.
0: تفضل.
1: يعني الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية التي أرادت أن تقضي على النظام وأن تغير كل ما هو في إيران وأن تستهدف البنى التحتية وأن تقضي على القوة العسكرية الإيرانية، الآن تتفاوض مع طهران من أجل
0: فتح مضيق. لا تتفاوض معكم
1: فتح مضيق كان أساسا مفتوحا من البداية. يعني هذه التكاليف الباهظة وهذا الجهد الكبير وهذه الحرب العشواء وإشعال المنطقة بهذا الشكل كله كان من أجل شراكة في مضيق كان مفتوح أساسا. يعني هذه ألم تكن هذه خسارة أمريكية؟
0: طيب.
1: ألم تكن هذه الدول التي
0: طيب. ترد على هذه النقطة
1: نتيجة هذه الاعتداءات الأمريكية ونتيجة هذه الجرائم طيب. التي ارتكبت في حق المنطقة برمتها.
0: طيب سعادة السفير، يعني تجيب على تساؤل الدكتور عباس؟
2: شكرا دكتور عباس. يا أخي بهذا المنطق أرجو أنكم تسحبون البساط من تحت أقدام الإدارة الأمريكية وتفتحون المضيق وتفتحون يد التعاون للمحيط الإقليمي لكي نقوم ببناء علاقات قائمة على أسس
1: رسم الجوار
2: وعدم التدخل
0: دكتور عباس
2: عدم التدخل في الشؤون. لا خلنا نتكلم
1: على رأس
0: دكتور عباس لم يقاطعك ولم أقاطعك أنا.
1: دعوة أنا أؤيده
0: طيب أؤيده لا
2: تقوم هذا اللي ننشده في المنطقة علاقات حسن جوار عدم التدخل في الشؤون الداخلية عدم تغذية الأذرع والميليشيات والخلايا وأنكم تصرفون الاهتمام للشعب الإيراني ولتنمية الشعب الإيراني ولا تصرفون أموال الشعب الإيراني في الترسانة الأسلحة والصواريخ البلاستية التي للأسف وجهت لأصدقائكم في دول المنطقة لدول الخليج والدول العربية الأخرى. لا 47 عام يا دكتور عباس وأنتم تدورون في حلقة مفرغة للأسف
1: السفير.
2: خطاب أيديولوجي
0: وقت انتهى.
2: خطاب أيديولوجي أعطيته الجميع المجال للتدخل في الشؤون.
1: ألم نقف معكم في محنتكم عندما احتل صدام حسين
0: طيب. نعود مرة أخرى إلى التاريخ وإلى صدام وإلى ما حدث يعني طيب دكتور عباس
1: ألم نطفئ آبار نفطكم التي أشعلتها
0: دكتور عباس
1: النظام
0: دكتور عباس أشكرك دكتور عباس
1: خمني
0: من طهران الباحث والأكاديمي في العلاقات الدولية وأيضا ضيفي من الكويت السفير السابق عبد الرحمن العتيبي شكرا. تزامن مع ما ذكرناه قبل قليل عن تنسيق ميليشيات الحوثي وميليشيات العراق والحرس الثوري للإعداد لاعتداءات على المملكة في العراق ما يؤكد ذلك. المعلومات الأمنية وفق المصادر العراقية تفيد بأن هذه الفصائل تنوي ضرب دول مجاورة بمسيرات خلال 48 ساعة. هذا ما تم التحذير منه في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة. هذا الاجتماع تم فيه منح هذه الفصائل مهلة أخيرة، إما تسليم السلاح بنهاية سبتمبر أو الانتقال إلى خانة الإرهاب. أهمية القرار لا تكمن في مضمونه فقط، بل في حجم التوافق السياسي الذي يقف خلفه، فهو يحظى أولا بموافقة كل المكونات، ما يمنح الحكومة غطاء سياسيا واسعا للانتقال من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ المباشر. نذهب مباشرة إلى أربيل، معي من هناك عزيز الربيعي الأمين العام لتيار الخط الوطني في العراق. سيد عزيز مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. يعني وفقا للمصادر للعربية هناك فصائل مسلحة تستعد لشن اعتداءات على السعودية للمرة الثانية، هل تستطيع الحكومة العراقية أن تردع هذه الميليشيات الولائية التي تنوي مهاجمة دولة مجاورة خصوصا وأنه كان

0: هناك لقاءات، ويوم أمس كان وزير الخارجية السعودي يلتقي بوزير الخارجية العراقي، وتم الحديث على مسألة حصر السلاح بيد الدولة.
1: مساء الخير أخي نايف، حياك الله وحيا مشاهديكم الكرام. الحكومة العراقية بقبال ذلك نشرت جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة التاسعة من الجيش العراقي، بالإضافة إلى نشاط ملحوظ لجهاز المخابرات الوطني وكذلك جهاز الأمن الوطني في قواطع المسؤولية وكذلك في مساحات جغرافية واسعة من الأراضي العراقية، منعا لأي تحركات يمكن أن تمس السيادة العراقية أو أن تؤذي جيران العراق. البيئة العراقية غير مستعدة للحرب، والشعب العراقي لا يمكن أن يكون طرفا في نزاع ما بين القوى المتخاصمة في المنطقة، وأيضا من مصلحة العراق أن تكون هناك حالة من الاستقرار مع أشقاء العرب وكذلك في محيط الدولي. في قبال ذلك ائتلاف إدارة الدولة الذي جاء بالحكومة العراقية الممثلة برئيسها السيد علي الزيدي أصدر بيان يوم أمس، وقال أنه يدعم إجراءات القائد العام للقوات المسلحة في ردع أي جماعات خارج عن القانون يمكن أن تمس سيادة الدول المجاورة للعراق، وهذا الموقف نثمنه عاليا من قبل القوى المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة التي رأت الآن أن المصلحة العراقية.
0: هذا سؤال مهم، هناك دولة مهددة الآن، مهددة من هذه الفصائل، هناك معلومات أن هذه الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون، من المفترض أنها فصائل مسلحة ليست منضوية تحت مؤسسة رسمية، تهدد بمهاجمة السعودية تحديدا، ماذا ستفعل الحكومة العراقية؟ هل تستطيع وقف هذه الاعتداءات، نزع هذا السلاح، السيطرة على هذه الفصائل، أم ستتحدث معها؟ ماذا يمكن أن تفعل خلال هذه الساعات؟
1: يعني اعتبارا من إطلاق هذه التهديدات حتى يوم 30 من شهر أيلول، الحكومة العراقية أمام تحدي كبير وخطير، فيما لو استطاعت هذه الجماعات أن تكسر قرار الدولة وقرار القائد العام للقوات المسلحة وتتحرك خارج المنظومة الأمنية وتوجيهاتها والأوامر التي صدرت في قواطع المسؤولية. جهاز مكافحة الإرهاب المدرب تدريب عالي وكذلك الأجهزة المعلوماتية في العراق الآن كلها مستنفرة وتؤدي مهام معلوماتية وكذلك عسكرية، بالإضافة إلى قطعات مقاتلة تنتشر على الحدود العراقية، بالإضافة إلى تنسيق عالي المستوى مع الجانب السوري ونشر لقطعات قوى الأمن السورية بطلب من العراق على الحدود. وهناك تصريحات الآن من قبل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة على أن العراق سيتخذ موقفا محايدا ولن يدخل بأي تحالف حتى لحماية مضيق هرمز، لذلك هو يسعى إلى أن تكون هناك حالة من السلام والاستقرار، وأيضا يعزز هذه الحالة من خلال الدبلوماسية العراقية والمساعي الحثيثة التي يقوم بها السيد وزير الخارجية العراقي مع نظراء في مجلس التعاون الخليجي وكذلك في تركيا وفي سوريا، لأجل أن يتم السيطرة على هذا الملف لتكون الحالة الأخيرة لانتشار هذا السلاح هو يوم 30 من أيلول المقبل الذي ستشهد من خلاله المحافظة من خلاله عفوا المحافظات العراقية إنهاء
0: يعني من تاريخ 30. دعني من تاريخ 30، هو تاريخ يعني نتحدث عن أكثر من شهر، الآن نتحدث عن حدث أمني التحذير منه، هناك تحذير من أن حدثا أمنيا سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة. يعني أنت تعلم بأن هناك فصائل مسلحة موجودة في العراق أو ميليشيات ولائية موجودة في العراق، يعني دعت إلى أنها ستشتري أسلحة الفصائل التي ستسلم هذا السلاح للدولة، بمعنى أنها تتحدى الحكومة، وبالتالي نحن هنا يعني نستخلص شيء مهم، بأن أي هجمات ستنطلق من العراق ستكون هذه الفصائل التي تحدت الحكومة هي المسؤولة عنها.
1: ولذلك نحن نقول أن الدولة لا يمكن أن تبنى بكثرة البنادق وإنما بسيادة القانون، وندعم الحكومة العراقية في ضرورة إقناع هذه الفصائل وإجراء حوار مستمر معها لضرورة أن تلقي سلاحها وتلتجئ إلى العمل السياسي على أقل تقدير أو إلى المؤسسات المدنية الموجودة ضمن مؤسسات الدولة. بقبال ذلك يمكن أن تحصل على ضمانات للمرحلة المقبلة في أن لا تهدد الدولة العراقية وسيادتها من خلال نشاطها المسلح. الحوار

0: قائم ما بين الحكومة العراقية واللجنة المكلفة من قبل القائد العام للقوات المسلحة السيد علي الزيدي المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة، هي تجري
1: طيب
0: يعني محاولات حثيثة وحالة حوار
1: ممتاز.
0: دائم مع هذه الفصائل لأجل إقناعها بإلقاء سلاحها، وبالتالي يعني أن تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة دون أن تسبب المزيد من الحرج الدبلوماسية العراقية التي أيضا بدورها تبذل جهود حثيثة لأجل أن تحمي مصالح جيران العراق والعراق
1: ممتاز
0: أيضا.
1: ممتاز. أنا وقتي انتهى، أشكرك جزيل الشكر من أربيل العزيز الربيع الأمين العام لتيار الخط الوطني في العراق، شكرا. في سوريا، تطورات متلاحقة في جرمان بريف دمشق ذات الغالبية الدرزية أسفر انفجار عبوة الناس فاستهدف حافلة ركاب عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين وفق ما أعلنته وزارة الصحة السورية. من دمشق معي الكاتب والباحث السياسي الدكتور مؤيد غزلان. دكتور مؤيد، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة.
2: مرحبا بكم،
1: أهلا بك. من يقف وراء هذه الهجمات بتقديركم؟
2: لا شك بأنها التيارات الانفصالية التي الآن تريد ضرب الاستقرار الذي أصبح محصلة دولية وأصبح عبارة عن عامل مهم جدا على المستوى الإقليمي والدولي، وأن هذه التيارات أصبحت منعزلة. رأينا بيان أهالي جرمانة بالأمس، وكان بيانا مهما جدا هذا البيان الذي وضح أن الوحدة الوطنية هي المعيار الأساسي للتعايش، وأنهم ليسوا صندوق بريد ولا أداة ووسيلة لأي تيارات أخرى. فلهذا نحن نقول الآن أن تيار الهجري أصبح معزولا تماما عن الوحدة الوطنية، وأن بني معروف أصبحوا يدركون تماما أن الوحدة
1: يعني هل تحمل المسؤولية حكمة الهجري وما يسمى بالحرس الوطني أو
2: نعم من يحمل المسؤولية هي السلطات الأمنية عندما تكتشف الحيثيات؟
1: لا، أنا أقول قراءتك
2: هذه الجريمة. نعم، القراءة هي طبعا هذه التيارات الانفصالية التي أتت بعد بيان أهالي جرمانة من الدروز والأهالي الآخرين الذين وأهالي الأقليات الأخرى والأكثريات أيضا الذين راهنوا وقالوا أننا سنكون نراهن على الوحدة الوطنية. هذا البيان يعني يعتبر ضربة قاسمة للتيار الانفصالي لتيار الهجري، وهو الذي يراهن والذي يقول أنه يريد الاستمرار في الاستقلال عن الإرادة الوطنية، وأنه يمجد الدول الخارجية والتي يريد الاندماج معها خارج إطار الوحدة الوطنية. هنا أصبح الآن محاصر في وكره.
1: طيب،
2: الوكر الانعزالي والانفصالي والذي
1: واضح.
2: لن يحدث حذره بعد هذا البيان الهام جدا.
1: أشكرك من دمشق الكاتب والباحث السياسي الدكتور مؤيد غزلان على وجودك معي في خارج الصندوق. إلى محافظة سورية أخرى ذات غالبية درزية، محافظة السويداء. بالأمس تناولنا مسألة التوترات في المحافظة إثر الانتشار الأمني ومحاولات استهداف الشيخ فادي بدرية، ليظهر بعدها رفقة قائد حركة رجال الكرامة الشيخ مزيد خداج في رسالة سياسية وأمنية دعا خلالها الأخيرة إلى التحرك ضد من وصفهم بمثيري الفتنة. ينضم إلينا فادي بدرية أحد مشايخ السويداء. شيخ فادي، مرحبا بك معي في خارج الصندوق. يعني بنفس الوضع الذي أنت تجلس فيه الآن، خرجت بفيديو وتحدثت أن هناك من حاول اغتيالك في السويداء. من الذي حاول اغتيال الشيخ فادي بدرية ولماذا؟
3: يسعد مساكم ومساء المشاهدين الكرام. الرحمي لشهدائنا الأبرار والشفاء لجرحانا والعودة السريعة لأهلنا إلى قراهم المحتلة إلى هذا الوقت. طبعا بالشيء اللي عم تتفضل فيه، نعم حصل محاولة اغتيال قديمي أيامات ربطت الناس بالمشهد اللي صار بالأيامات القريبي. نحن لنصحح لأنه أنا قريت بالصفحات وكان في صفحات عم تحكي بطرق مغايرة للواقع. هذيك الفترة اللي مرت يعني كنت ببيت من البيوت بقرية عريقة، وصار في أمر معين، ولكن الحمد لله عن طريق المؤسسة العسكرية أحد ضباط بيوصلوا خبر، بيبعث فريق وبطلع من هذا المكان. طبعا يعني اليوم الجبل مخترق للأسف الشديد ببعض شبابه اللي هني تابعين لهي السلطة المتسلطة الإرهابية اللي هجمت

0: علينا بتموز الأسود وإسا عم تهجم علينا مثل ما بيقولوها إعلاميا.
1: شيخ فادي أنت, انت في الفيديو إذا سمحت لي يعني مع التحفظ على مع التحفظ على هذه المصطلحات التي ذكرتها يعني عن الحكومة السورية, أنت قلت في الفيديو, أنا شاهدت الفيديو, أنت قلت في الفيديو بأنك تعرف السيارات وتحدثت مع أحد القادة وقلت لماذا يريدون اغتيالي. ما فهم
0: لأن
1: من حاول اغتيال الشيخ فادي بدرية هو أحد داخل السويداء له وزن له نفوذ, والحقيقة أنه شخص واحد وهو سلمان الهجري من وجهت إليه أصابع الاتهام. أتحدث عن الناس ماذا قالوا وماذا تحدثوا, لماذا تغيرت رواية الشيخ فادي بدرية الآن؟
0: الشيء اللي عم تتفضل فيه حضرتك أنا ما طلع بالثلاث ساعات اللي طلعت فيهن ما طلع على لساني.
1: لا أنت ما قلت الحقيقة, أنت لم تقل.
0: نعم
1: أنت لم تقل
0: اسمه. أنا لم أقل نعم
1: لكن قلت أنك تعرف أصحاب السيارات وتعرف الشخص وتحدثت مع أحد القادة. من هو القادة الذي تحدثت مع
0: نعم أنا عم بحكي عن حالي منفصلي عن الحالة الأولى اللي كانت حالة يعني وضع اغتيال حقيقي, وتحصرت بقرية عريقة وبعلم البلد كلياته لمنه إجا حدا من الحرس الوطني وخرجني. أما الحالة الثانية هذه طبعا في آل القدسي, آل القدسي اللي هني كانوا يعني من القدماء في السكن في السويداء, وطبعا تبنيت هاي الحالة حصرا لأنه سمعت عن هذول الجماعة أنهم أووا وحووا عندهم بوقت الاجتياح 35 فرد يعني ما بين نساء وصبايا ورجال, فأثرت في هاي الحالة وتبنيت هاي الحالة. فهون الناس اللي يعني اللي كانوا موجودين حطوا إيدهم على هاي الأملاك وصاروا بدهم يستولوا عليها. فنحن عن طريقة المؤسسة وعن طريقة المحكمة, وأنا عرضت أوراق بالفيديو إذا انتبهت, إنه نحن رجع أقل أصحابه. طيب. بيطلع صوت بيهدد وبالعلن جايك يا فادي بدرية, جايك يا فادي بدرية. فطبعا أنا بكون باجتماع بصير التليفونات تجي لعندي إنه شو مين عم بيهددك, لما بشوف إنه صار في تأجيج بالله وأني بعرف الصفحات العميلة شو عم تشتغل, فنزلت تسجيل صوت. أثر هذا التسجيل والتسجيل اللي سبقه نزلت مش بس حركة رجال الكرامي, نزل كل محب ومن ضمنهم من المؤسسات نزلوا على الأرض.
1: يعني رجال الكرامة أنت ظهرت مع قائد رجال الكرامة في فيديو.
0: نعم أنا مش بس
1: تحدثت في الفيديو عن مثيري الفتنة في الجبل.
0: نعم.
1: وأصلا نعم. هو السؤال لماذا ذهبت إليه وأنت تعلم بأن رجال الكرامة يعني لديهم موقف من طبعا أولا مناهض لمشروع الانفصال أو الاقتراب من إسرائيل, يدعو لوحدة سوريا, وأيضا مناهض لسلمان الهجري, وبالتالي فهمت المسألة على وجهها الحقيقي بأنك ذهبت إلى رجال الكرامة لأنك كنت على خلاف مع حكمة الهجري أو مع سلمان الشيخ حكمة الهجري ومع سلمان الهجري ومع الحرس الوطني, وذهبت إلى رجال الكرامة. هكذا فهمت بهذا الشكل.
0: لا
1: ما في تفسير آخر.
0: سمعتك قولا واحدا, لا المؤسسة العسكرية ولا مضافة سماحة الشيخ لا ممثلي باسمه ولا بابنه لهم علاقة بهذا الموضوع. قولا واحدا أشخاص متنفذين بالجبل, حتى المؤسسة لاحقتهم طلبتهم اليوم في واحد موقوف منهم, اليوم في واحد موقوف منهم إثر هذا العمل وعمل ثاني, فهني اللي كانوا معنيين بهذا الشأن. وأني لما رحت لعند الشيخ مزيد خداج أني من واجبي الأدبي رحت لعند غيره كمان, ولكن هذا المكان تصور فيه وظهرت لي صور, رحت لعند غيره أنا قلت شغلي كمان قدام العامي, قلت لما طلعت معكم على المحطات سابقا إذا بتتذكر لما سألتني أنه عن إسرائيل قلت لك لما أنا صحت بكل اللغات واستنجدت بالعرب وبالأجنبي ما حدا نجدنا غير أهلنا بإسرائيل, وضربت الدبابات بالطيران, فأنا قلت شكرا إسرائيل. فواجبي الأخلاقي الأدبي أنه حتى للشيخ بوذياب أو مين مكان روح قل له شكرا يا شيخ بوذياب.
1: أنت تساوي بين إسرائيل وبوذياب؟
0: لا أنا عم قل لك عن الأخلاق. لا أنا عم بحكي عن الأخلاق. أنا واجبي الأخلاقي الديني الأخلاقي أنه أنا أقول شكرا لكل حدا تعنى مشاني, وأنا رحت لعند أكثر من حدا غيره كمان.
1: ممتاز. أنت قلت في نفس الفيديو لي 7 أشهر لم أذهب إلى الشيخ

0: محكمة الهجري، لأن كلامنا ما بيسمع. أيضا هذا يدل على أن هناك خلاف بينك وبينهم، خلاف بينك وبين الشيخ حكمة الهجري، وبالتالي ما نبني عليه الآن أن هناك خلاف لم تره منذ 7 أشهر. تحدثت في الفيديو عندما ظهرت فيه، قلت بأنهم حاولوا اغتيالي وأنني أعرفهم وأعرف من حاول اغتيالي ولن تسكتوني في هذا الفيديو. لا يمكن تبرير ما حدث يا شيخ فادي على حسب أنا فهمي وحسب معلوماتي إلا أنك تراجعت عن هذا الموقف تحت الضغط.
1: قولا واحدا ما في عنا بالجبل لحد هاللحظة أساسين لا ضغطت ولا عم تضغط على أي إنسان، ما بالك يعني فادي بدري. بالنسبة لسماحة الشيخ،
0: ما حدث مع ما حدث مع ماهر الفلحوت،
1: ما في ولا أي توصيف،
0: بس وما حدث مع رائد المتني أيضا، ألم تهدد به من قبل جماعة الحرس الوطني أو سلمان الهجري؟
1: خليني أوصل هالفكرة بس إذا سمحت. بالنسبة لسماحة الشيخ كل الاحترام والتقدير على ثباته على الموقف، ونحن معه طول ما هو على الموقف. إذا غير عن هذا الموقف اللي نحن منبارك له فيه منغير. أنا ما إلي ولا أي توصيف عند سماحة الشيخ.
0: أنت بنفس بالهيكلية بنفس الفيديو انتقدت أن يغير موقفه إذا تغير موقف الشيخ، انتقدته.
1: تمام،
0: انتقدت نفس الناس. أنت تقول الآن نغير كما يغير، إذا غير الشيخ نغير مواقفنا، أصبحت مثله.
1: تمام، إذا غير عن شو؟ نحن ضد هي يعني سلطة الأمر الواقع القابعة في دمشق اللي قتلت أهلنا أكثر من 5000 شهيد وشردت. فأنا والد شهيد، وهي صورة ابني الشهيد موجودة وراي، ابني الوحيد. فأنا لا بيع ولا بهادن، حتى عبقول فرضية لن تصير ولا تجوز.
0: وأنت يا شيخ فادي قلت في نفس الفيديو أنا قدمت ابني، قلت أنا قدمت ابني فيما حدث.
1: صحيح.
0: وانتقدت من حاول اغتيالك. أيضا هذه دلالة أخرى على أن من حاول اغتيالك هم المقربون من الشيخ حكمة الهجري.
1: بالعكس تماما. بالعكس اليوم في
0: يعني كيف
1: بالجبل.
0: تقول أنا قدمت ابني لجهات أخرى غير الجهات التي كنت يعني معها أو قريب منها.
1: أنا ما عم بخاطب جهات رسمية مثل ما عم تحكي حضرتك، على قد ما عم بخاطب أشخاص موجودين وهني أولاد جلدتي. عم بقول لهم أنه شو عملكن، شو مسوي معكن، يعني أنتوا شو اللي بدكن إياه. أنا اليوم عم بحارب خلايا مع مجتمع، طبعا مش أنا لحالي، مع مجتمع ومؤسسات، خلايا عم تعبث بعاداتنا وتقاليدنا. فبالنسبة إلي لأرجع لشغلي كثير مهمة، أنه بالنسبة لسماحة الشيخ ما إلي ولا أي توصيف بيقربني من سماحة الشيخ إلا لزيارة، وكنت أطلع زيارات، ولكن نعم إلي أكثر من 7 شهور ما طلعت، لأنه ما عاد في إلي دور ولا بأي شيء لمن
0: أنت قلت كلامي لا يسمع عند الشيخ، فلماذا أذهب؟
1: نعم،
0: قلت كلامنا لا ينسمع عند الشيخ، كلامنا ما بيسمع عند الشيخ حكمة الهجري.
1: مش بهاي الحرفية
0: بهذه الحرفية، صدقني بهذه الحرفية لا يمكن أن أنقل شيء غير دقيق.
1: نحن عم نتمنى أنه نحن ننهض بالداخل. بالنسبة للشأن السياسي ما منتدخل فيه نهائيا، ولا هي إشارتي إله. أنا عم بحكي بالشأن الداخلي، بالهيكلية الداخلية، بالتنظيم الداخلي. وبعدني إسا عم كرر،
0: هل
1: من هي الشاشي تفضل،
0: هل لازلت عند نفس ذات الموقف بتأييد الانفصال، الانفصال طبعا عن سوريا بالاقتراب من إسرائيل؟
1: تمام، أنا قلت بغض النظر بالاقتراب من شو، أنا قلت من وقت ما أنه هاي السلطة اللي هي سلطة الأمر الواقع اغتصبت أول بنت بالجبل عمرها 14 سنة، أنا أخلاقيا
0: شيخ فادي، شيخ فادي إذا سمحت، لا نريد استخدام هذه المصطلحات، يعني إذا سمحت، يعني أو ليست سلطة أمر واقع، هي حكومة معترف بها من كل العالم إلا منكم، هذا أولا. الشيء الثاني، تمام، أن ندخل هذه المسائل وهذه الألفاظ، أنا يعني الحقيقة يعني أرب بك أن تقولها في هذه المقابلة. نتحدث عن أشياء شخصية وسياسية وما حدث معك، وأنت تعيدنا إلى الوراء. أنا أسأل الآن عن الانفصال، لماذا تعيدني إلى ما حدث في تموز الماضي؟ هل لازلت مع الانفصال أم لا؟ أجبني نعم أم لا.
1: تماما سألتني عن الانفصال، فأنا جاوبتك شو أسباب الانفصال. نعم أنا مع الانفصال.
0: أنت لازلت معه،
1: السلطة المتسلطة.
0: أنت خرجت في ذات الفيديو تهاجم بعض، دعنا نستمع يعني إلى إذا إذا كان الفيديو أو لا، ليس لدي وقت الحقيقة، لكنك قلت هناك بعض الدول التي لديها مشاريع لا نريد الانضمام.
1: صحيح.
0: إلى هذه المشاريع، لأننا
1: لا
0: منسيين
1: لا نريد الانضمام. أو

0: منشغلون بمشاريع أخرى.
1: أنا أصحح لك، أنا بعيد شو قلت. أنا قلت في دول عم بتخلص مشاريعها وترجع تلتفت إلنا، فنحن عم نطالب بحقنا الطبيعي اللي نحن لازم نحصل عليه. أنا صوتي اللي بحكيه برجع بعيد وبكرره، نعم أنا قلت أنه نحن عم نطالب هاي الدول اللي وعدتنا بأنه نحن نحصل على حقوقنا، فنحن اليوم
0: وقلت يتصلون بنا دائما وتبين أن هذه الاتصالات وهذا التواصل لم يكن له فائدة.
1: ما جبت، لا ما قلت ما له فائدة ولا
0: يعني حقيقة. هذا معنى حديثك، هذا معنى حديثك يا شيخ فادي. أنا تابعت كل الفيديوهات، هل كنت تقصد إسرائيل؟
1: نعم
0: كنت تقصد إسرائيل.
1: كل دولة تبنت أمر الجبل أنا قصدته.
0: كنت تقصد إسرائيل، لم يتبنى أمر الجبل غير إسرائيل، هذا بكلام بحديثك.
1: لا في دول ضامنة، كيف ما في دول ضامنة؟ نحن في الولايات المتحدة الأمريكية، في الإمارات، نحن في دول هي يعني حاسة بأوجاع الجبل، وإسا صار في دول ثانية كمان بترجع لهذا الشيء.
0: أنا وقت انتهى شيخ فادي، أشكرك على وجودك معي هذه الليلة، فادي بدري أحد مشايخ السويدة على وجودك معي الليلة في خارج الصندوق، شكرا لكم مشاهدين، الحلقة انتهت، في أمان الله.

أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية. بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: موجز لأهم الأنباء من العربية، حياكم الله. أشار مصدر سعودي مسؤول العربية بوجود تقارير استخبارية موثوقة ومتعددة عن تنسيق بين الميليشيات الحوثية والعراقية والحرس الثوري للإعداد لاعتداءات على المملكة. قال المصدر إن هذه التقارير صادمة لأنها تأتي في وقت تواصل فيه المملكة مساعيها لتشجيع التهدئة والحلول السلمية، في وقت تتجه فيه المفاوضات لاتجاه إيجابي. كما أكد المصدر السعودي المسؤول أن المملكة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي عدوان. أفادت مصادر عراقية بوجود معلومات ترجح نية فصائل مسلحة تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة تستهدف دولا مجاورة خلال الساعات 48 المقبلة، موضحة أن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة حذر من نية فصائل مسلحة ضرب دول مجاورة بمسيرات. كشفت وزارة الدفاع اليمنية عن تنفيذ ميليشيا الحوثي هجوما غادر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، واستهدفت الهجمات الحوثية بحسب الدفاع اليمني عددا من معسكرات ووحدات القوات المسلحة المنتشرة في محافظتي مأرب وحضرموت، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة في تلك المواقع. أكدت الدفاع اليمنية أن قواتها المسلحة سترد على عدوان الحوثيين في الزمان والمكان المناسبين. أعلنت الرئاسة التركية عن زيارة مرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى السعودية غدا الجمعة، حيث يعقد قمة ثلاثية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي وصل إلى جدة مساء الخميس، في زيارة مقرر أن يلتقي بها الأمير محمد بن سلمان لبحث تطورات المنطقة والعلاقات بين البلدين. الموجز انتهى. محمد القناص مع أخبار الرياضة بعد قليل، إلى اللقاء.
1: نشرة رياضية على العربية، نبدأ كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. برشلونة يدخل على صفقة رودري واللاعب يقترب من البلوغرانا. ليلة تاريخية في مدريد، ديوماندي ينضم وفينيسيوس يجدد عقده. مدرب هولندي يصل جدة لقيادة الأهلي. اتحاد الكرة الأفريقي يعكس التيار ويعلن بالإجماع تأييد إنفانتينو. وإعلان جدول مباريات خليج 27 في جدة السعودية.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من أخبار الرياضة العربية يقدمها اليوم محمد القناص. دخل نادي برشلونة الإسباني على خط التعاقد مع الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وبحسب موقع دي أتلتيك بدأ برشلونة اتصالات مع ممثلي رودري لاستكشاف شروط الصفقة وإمكانية إتمامها. يأتي اهتمام برشلونة في وقت يواجه فيه الفريق ضربة قوية بإصابة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ وابتعاد لعدة أشهر عن الملاعب. أعلن نادي ريال مدريد تمديد عقد لاعبه فينيسيوس جونيور حتى عام 2032، منهيا بذلك الأنباء التي ترددت منذ الشهر الماضي برغبته في الرحيل عن صفوف النادي الإسباني. كان عقد اللاعب البرازيلي ينتهي صيف 2027، وتوج فينيسيوس مع الريال ب14 لقبا، منهم 3 في الدوري الإسباني ولقبين في دوري أبطال أوروبا. كان ريال مدريد أعلن أيضا التعاقد مع اللاعب الإيفواري أنديو ماندي قادما من نادي لايبزيغ الألماني، وذلك لمدة 7 مواسم بحسب

0: ما أشارت له مصادر إعلامية قدرت صفقة ديوماندي البالغ من العمر 29 عاما ب 120 مليون يورو.
1: في أبيجان عاش ديوموندي حتى سن 15، لعب في بعض أكاديمية كوت ديفوار دون أن ينتقل إلى أحد الأندية الكبيرة، لكن حصل على فرصة عمره بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الالتحاق بإحدى الأكاديميات الكروية هناك بعدما رصده أحد كشافيها في 2022. لم تكن مسيرته سهلة، انتقل بعد ذلك إلى اسكتلندا لخوض فترة معايشة مع نادي رينجرز تمهيدا للتعاقد معه، ثم كانت له فترات تجارب مع عدة أندية من بينها تشيلسي، لكن لا أحد يريد الإيفواري. يان لم ييأس. عام 2024 توجه إلى إسبانيا، هذه المرة لخوض فترة تجربة مع نادي ليغانيس في ضواحي العاصمة مدريد، ليتم التعاقد معه بشكل رسمي في نوفمبر من نفس السنة للعب في فريق الرديف. للصدفة كانت دقائقه الأولى أمام ريال مدريد في البرنابيو، وبعد اللقاء نشر مقطع فيديو وهو سعيد بقميص مبابي الذي أهداه له. ديوماندي أثبت نفسه سريعا وفي أشهر قليلة سجل هدفين وصنع آخر في 10 مباريات، لكن فريقه ودع دوري الأضواء بنهاية الموسم. استغل مسؤول لايبزيغ الألماني الفرصة. قيمة الشرط الجزائي آنذاك كانت تقدر ب 20 مليون يورو لينتقل إلى البوندسليغا، ومع الفريق أصبح أحد أفضل أجنحة الدوري الألماني. الموسم الماضي سجل 13 هدفا وصنع 10 في 36 مباراة بجميع المسابقات. في أقل من عام واحد فقط تخطت قيمة ديوموندي حاجز 90 مليون يورو، ما جعل ريال مدريد وليفربول وباريس سان جيرمان يتحركون لضمه. ديوموندي وهو في أعتاب 20 عاما عاش طفولة صعبة، فقد العام الماضي شقيقته روكسانا وهي التي كانت تؤمن بأحلامه وتردد له أنه سيكون أفضل من قدوته كريستيانو رونالدو. هيثم بن حماد، العربية.
0: تحول إلى مدريد من هناك، ينضم إلينا خوان كاسترو من ماركا. أهلا وسهلا بك خوان. قبل يعني أمس فقط لم يكن أي من فينيسيوس لاعبا في مدريد في الموسم بعد المقبل، ولم يكن ديوماندي قريبا بشكل كبير جدا من ريال مدريد. ما الذي تغير في آخر 24 ساعة لنشاهد ديوماندي يوقع رسميا للريال ونشاهد فينيسيوس يمدد عقده حتى 2032؟
2: نعم، الساعات 24 الماضية كانت حاسمة بالنسبة لهذين التوقعين لريال مدريد، ففينيسيوس قد تم تأكيد تجديد عقده إلى عام 2032، وكذلك أيضا ديوماندي وهو قد تم ضمه حتى العام نفسه 2032. ما حدث بكل بساطة هو أن ريال مدريد كان يعمل على هذين اللاعبين خلال الأيام القليلة الماضية، وكذلك قد استطاع ريال مدريد أن يؤكد على ضم هذين اللاعبين. الناس بيشعرون بالتعجب لأن هناك بعض اللاعبين المشابهين من المهاجمين، فأثبت هناك حس من المفاجأة لتوقيع لاعبين في نفس اليوم.
0: يوم سعيد خاصة لهجوم ريال مدريد، يعني خط هجوم سيكون ناري، لكن كيف سيديره مورينو؟
2: لن تكون مسألة سهلة بالنسبة لمورينو، لكن من ناحية أخرى هناك جملة من الخيارات بالنسبة له. علينا أن نفكر أن فينيسيوس سوف يكون على اليسار، ديوماندي على اليمين، وبجود بيلينغهام في الرقم 10، وكيليان بابي سوف يكون رقم 9، لكن بالإضافة إلى ذلك لدينا رودريجو وأندريك ومجموعة أخرى من الخيارات بالنسبة لخوزيه مورينيو.

0: الموسم المقبل وريال والمشجعون في ريال مدريد يعبرون عن اعجابهم لكنهم يشعرون بالقلق لانهم لن يروا مساله ضم رودري وهو الخيار الاول الذي كان للمعجبين لريال مدريد في هذا الصيف.
1: بما انك فتحت موضوع رودري خلينا نتكلم عنه. يعني فجأة الصفقة يبدو أنها تأرجحت بين ريال مدريد وبرشلونة، نشاهد برشلونة دخل على الصفقة، برشلونة الأقرب الآن من ريال مدريد. لماذا يعني تباطأت خطوات ريال مدريد في التعاقد مع رودري، وكيف دخل برشلونة في هذه الصفقة؟
0: لا بد لي أن أقول أننا نحن نقوم بنقل كافة هذه الأخبار هنا، وهناك جملة من الأشياء التي قد تحدث. لعلي أقول بأن كان المسألة دخول برشلونة كان سريعا أو أن ريال مدريد قد فقد رودري حتى اللحظة. هناك بعض الأشياء التي قد تحدث خلال الساعات المقبلة، لكن من الصحيح بأن المعجبين في ريال مدريد كانوا يشعرون بالقلق من هذا الوضع. لماذا؟ لأن الناس كانوا يعرفون مسبقا بأن هناك فكرة لريال مدريد لضم رودري، ولكن فجأة سمعنا بأن برشلونة قد تقدم بمسألة ضمه وبات رودري أقرب إلى برشلونة من ريال مدريد.
1: هل للعوامل المالية دور في ذلك؟ يعني التعاقد بصفقة تقترب من 120 مليون يورو مع ديوماندي، تجديد عقد فينيسيوس كان يطلب راتب عالي جدا، يعني لم يعلن حتى الآن كم الراتب الذي جدد به فينيسيوس، إن كان لديك معلومة يا ليت تعطيني إياها. فقد تكون هذه الأسباب التي أدت إلى تقليل حظوظ رودري، لأنه ريال مدريد خلاص ما يقدر يدفع أكثر من كذا.
0: لا نعتقد أن هذا صحيح، ولا نعتقد أن الجوانب المالية التي تعد حجر العثرة أمام توقيع أو ضم رودري. علينا أن نتذكر أن فينيسيوس كان راتبه حوالي 25 مليون يورو سنويا في ريال مدريد من خلال العقد الجديد، وعلينا أيضا أن نعتبر أن ريال مدريد سوف يدفع قيمة انتقال ياندي أوماندي. هذه هي قيمة الانتقال، والقيمة الإجمالية قد تبلغ 140 مليون يورو. لا نعتقد أن الجوانب المالية تعد مشكلة لريال مدريد، لكن لعله كان هناك بعض المفاوضات وبعض الأمور التي كانت قد دفعت رودري لاختيار برشلونة بدلا من ريال مدريد. لكن الأمور تعد مربكة، وهناك جملة من المعلومات التي كنا قد حصلنا عليها حتى اللحظة.
1: في إجابة سريعة، هل انتهت فكرة انضمام رودري إلى ريال مدريد؟ إجابة قصيرة، نعم لا.
0: لن أقول 100%، سوف ننتظر حتى نرى، فأرجو منكم التحلي بالصبر.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي خوان كاسترو من ماركا، كنت معنا من مدريد. قدم نادي ترابزون التركي نجمه الجديد المصري محمد صلاح بعد أن كان تعاقد معه رسميا حتى 2028. حظي صلاح باستقبال جماهيري حاشد بعد وصوله إلى تركيا، وكان رحل عن نادي ليفربول العام الحالي بعد 9 مواسم قضاها مع الفريق، فاز خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
2: The last couple of days, it's an experience I never had in my life. I just want to thank every one of you for being here today and yesterday. You showed me so much love, and I never expect that reception. I'm here to win. I want to win something with this club because you guys show me so much love, and I really, really appreciate that. I want to thank the president also for make that happen, and I'm very happy to be here, and I can't wait to see you in a pitch again.
1: أعلن باريس سان جيرمان تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الفرنسي ماغنيس أكليوش قادما من موناكو بعقد يمتد حتى عام 2031. وفرض أكليوش

نفسه كأحد أبرز نجوم موناكو خلال الموسمين الماضيين بعدما سجل 7 أهداف وصنع 11 هدفا في 43 مباراة الموسم الماضي. وصل المدرب مارينو بوزيتش إلى جدة لتولي مهمته مع الفريق الأهلي السعودي بعد أن تعاقد مع النادي الجداوي حتى عام 2028. ويتولى الكرواتي الهولندي المهمة خلفا للمدرب السابق للأهلي الألماني ماتيس يايسلا. ستكون التجربة هي الثانية للمدرب الهولندي في منطقة الخليج بعدما قاد الجزيرة الإماراتي في الموسم الماضي، وسبق له قيادة شختار للفوز بلقب الدوري الأوكراني إلى جانب لقبين في كأس أوكرانيا.

0: من ايندهوفن الهولندية. ارحب بالصحفي ريك الفرينك، اهلا وسهلا بك ريك. يعني اسم ليس ذو سيرة كبيرة في هولندا، لم يكن مدربا صاحب تجربة كبيرة في هولندا، لكن قد تكون تعرف عنها المعلومات الكافية لتكون انطباع. ما هو انطباعك عن المدرب الجديد للنادي الأهلي السعودي؟
1: Well, Mr. Bosic has a very long history in Dutch football.
2: السيد بوسج لديه تاريخ عريق في الكرة الهولندية، كان قد بدأ مسيرته كلاعب هاون ومن ثم أصبح محترفا ويمتلك خبرة واسعة كمدرب، ومن الأشياء الأكثر أهمية أنه كان قد عمل لمدة 5 سنوات مع أرني سلوت المدرب السابق لليفربول، وكان جديرا في الدور الذي طلع به، ومع سير سلوت استطاع أن يفوز في الدوري في هولندا وكذلك في النهائي في الدوري الأوروبي، ولم يفوزوا آنذاك، لكنها كانت لحظات مثيرة للاهتمام بالنسبة لتاريخ مارينو بوسج الاحترافي.
0: جميل، كيف هي شخصيته؟ هل من الناس اللي عنده شخصية قوية يستطيع فرض السيطرة على فريق مكون من مجموعة كبيرة من النجوم؟ تعرف أنت الأهلي يعني في عدد كبير جدا من اللاعبين الكبار الدوليين اللي عندهم تجارب كبيرة جدا، عدد كبير منهم كانوا في كأس العالم الماضية، وقد تكون هذه أول مرة هو يدير مجموعة بهذه الطريقة أو مكونة من هذه العناصر.
1: Yes, of course. It's a very big club.
2: نعم، بكل تأكيد نعلم أن النادي الأهلي هو نادي كبير، لكن المدرب بوسج هو مدرب متمرس. أعتقد أنه عندما تعملون مع فريق صعب مثل شاخنر دونسك في ظل ظروف صعبة للغاية، فهو قد استطاع بناء مسيرته العملية واستطاع أن يدرب مجموعة كبيرة من الجيل الشباب، وكما قلت كان مدربا مساعدا لأرني سلوت، ومن ثم كان قد ساعد شاخنر دونسك للفوز في لقب الدوري الأوكراني، وفي السنوات الأخيرة استطاع أن يضيف خبرات كثيرة من خلال قيادة الفريق بنفسه، وكنا قد رأينا من أرني سلوت ما الذي طلع به من دوره، وكذلك أسلوب لعب أرني سلوت هي مسألة قد تروق لبوسيج، ولعله يرغب بأن يطبقها مع النادي الأهلي من حيث اللعب الهجومي. وما قلته أنه تحد كبير ومثير للاهتمام، وبالنسبة للأهلي فهو مدرب متمرس، وأعتقد بأنها مسألة منطقية أنه يقوم الآن بتدريب نادي الأهلي السعودي، وهو نادي كبير وعريق.
0: ريك، يعني الأهلي كان عنده مدرب باقي في عقده موسم وخرج من عنده واتقل إلى نيوكاسل الإنجليزي، وهو المدرب الألماني ماتي سيايس، لكن تابعت الأخبار البديل

0: السيد بوزيتش موجود الآن في تدريب الأهلي، أنت كمتابع تعرف بوزيتش جيدا، تعرف أيضا يا عيسلا أكيد سمعت عنه، أكيد شفته حتى في فترات سابقة سواء مع الأهلي أو حتى مع تجربته في النمسا. هل تجد أن التعاقد مع هذا المدرب هو خطوة إلى الأعلى، يعني أبجريد ولا داون جريد؟ يا عيسلا أفضل أم أنه بوزيتش حيكون عنده ما يضيفه إلى الفريق؟
1: It's difficult to say. I would say.
2: من الصعب أن نقول ما هو الوضع، ولا أستطيع أن أقول إذا ما كان هذا سوف يكون يشكل نقلة نوعية أم أنه سوف يؤدي إلى انخفاض في مستوى التدريب. لكن بوزيتش دائما يرغب بالحصول على فترة من الوقت للتكيف، وكذلك النادي سوف يحتاج لفترة لمعرفة المدرب الجديد. لا يمكننا أن نقول بأنها نقلة نوعية أو أنها غير جيدة، لكنني كما أسلفت ذكر بأن مارينو بوزيتش كان قد مر بخبرات واسعة وقد عمل لأندية كبرى، وأعتقد بأنه عندما يكون لديك خبرة لمدة 5 سنوات مع أرن سلوت أحد أكبر المدربين في أوروبا، فبكل تأكيد أنت لابدك أنك رأيت الكثير وكيفية بلوغ الجوائز والحصول على الألقاب. ولعلي أقول بأن هذا خيار منطقي بالنسبة للسيد بوزيتش للتوجه لهذا النادي الكبير، وسوف نرى ما الذي قد يحدث، وهو قد وقع عقدا حتى 2028. لعل أنه قد يتوجه إلى أندية بعدها كبرى في أوروبا، لكنه من المناسب بأنه أبرم عقدا لمدة 2 سنين، وبعد فترة من الزمن يمكننا أن نرى إذا ما كان قد كل بالنجاح. لا يمكننا أن نطلق الأحكام عليه منذ الآن.
0: صحيح، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إيندهوفن الهولندية الصحفي ريك إيلفرينك. وبعد وقفتنا الأولى نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها اتحاد الكرة الأفريقية يعكس التيار ويعلن بالإجماع تأييد إنفانتينو.

أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

حياكم الله من جديد. جدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دعمه لجاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأصدر كاف بيانا رسميا أشار فيه إلى إجماع اللجنة التنفيذية له على بيان فيفا الذي يشمل التراجع عن مشروعه التجاري. واختتم البيان بتقديم الشكر إلى رئيس فيفا على دعمه كرة القدم الأفريقية على مر السنين. بدوره أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تمسكه بقرار مقاطعة مسابقات الاتحاد الدولي بما فيها بطولات كأس العالم رغم تراجع فيفا عن مشروعه المتعلق بفتح المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص للدخول في الحقوق التجارية لكأس العالم. يويفا أكد في بيان رسمي أن شروطه واضحة للعودة للمتعلق.

0: مشاركة في بطولات الاتحاد الدولي، مشددا على ضرورة الحصول على ضمانات بعدم تكرار مثل هذه المبادرات مستقبلا، ومؤكدا استمرار فقدان الثقة برئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو. وصعد الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم للمحترفين فيف برو هجومه على الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرا أن سحب المشروع التجاري لا ينهي الأزمة بل يكشف خللا عميقا في منظومة الحوكمة داخل فيفا. ودعا اتحاد اللاعبين المحترفين إلى منح ممثلي كرة القدم الاحترافية حق التصويت داخل مجلس فيفا، واعتماد إصلاحات مؤسسية تمنع رئيس المنظمة مستقبلا من تمرير قرارات مصيرية بصورة منفردة. تواصل مع تطورات قضية فيفا، وفيها أعاد الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم أعاد التأكيد على عدم تأييد اتحاده ترشيح السويسري جيان إنفانتينو في الانتخابات المقبلة رئيسا للمنظمة الكروية الدولية. وأوضح رئيس الاتحاد الأردني في منشور على حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي أن فيفا قام بسداد مستحقات وصول الأردن لنهائي كأس العرب في قطر ديسمبر الماضي، وذلك بعد تأخير لثمانية أشهر. من إنجلترا ينضم لنا الصحفي بول براون، أهلا وسهلا بك بول. تتواصل ردود الأفعال على مشروع فيفا، مشروع إنفانتينو يعني، على الرغم من أنه فيفا أكد مرتين متتاليتين بأنه قرر عدم المضي في هذا المشروع، موقفان متباينان. أبدأ من الموقف الأفريقي الذي كان داعما بشكل كبير جدا لإنفانتينو، لماذا يتبنى الاتحاد الأفريقي موقفا معاكسا للتيار السائد؟
1: Yes, so it's been another eventful day in FIFA circles.
2: نعم، لقد كانت هذه هي القصة متداولة حتى اللحظة بالنسبة لجياني إنفانتينو كرئيس للفيفا، وقد حظي ببعض الدعم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لكن من الواضح أن الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي يرفضون التراجع، وقد جاءوا اليوم ليقولون بأنهم يهددون بمقاطعة بطولات الفيفا، وكذلك لن يعتبروا اعتذار فيفا وعن تصريح الذي صدر نيابة عن إنفانتينو بأنه كاف لسحب ذلك التهديد. وكذلك أيضا هناك الاتحاد الدولي لكرة القدم للمحترفين كان قد شرح ما الذي قام به إنفانتينو في كرة، بأنه ما يقوم به هو انتهاك للسلطات، يحارب إنفانتينو للثبات، لكن ما من أمل بأنه قد يستقيل الآن، لكن الفترة التي سوف يخدم عليها سوف تكون مليئة بالتحديات، وخاصة في ظل انعقاد مؤتمر الكونغرس، وسوف تحاول الدول التصويت بحجب الثقة عن إنفانتينو في ذلك المؤتمر.
0: جميل. أيضا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يواصل يعني ردودها الحادة على هذا المشروع أو على ما يحدث الآن في فيفا، لأنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل المرحلة القضية من موضوع المشروع الذي تم التراجع عنه إلى قضية حوكمة الاتحاد الدولي لكرة القدم وإعادة النظر في طريقة اتخاذ القرار. فلا يزال الاتحاد الأوروبي متمسكا بموقفه بعدم المشاركة ومقاطعة بطولات فيفا. إلى أي مدى سيكون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جادا بالفعل في هذا القرار؟
1: Well, we will find out shortly because
2: سوف نعلم عن ذلك عما قريب، لأن هناك بعض البطولات والمنافسات التي سوف تعقد قريبا، فهناك مباريات سوف تعقد في بولندا في الشهر المقبل، وبعد شهر سوف تكون هناك بطولات في المغرب. إذا ما كانت اليوفا جادة هذا سوف يكون الاختبار أمامها. من الواضح بالنسبة للجميع بأنه من الصعب للفيفا أن تنظم بطولة كأس العالم بدون الدول الأوروبية. إذا ما فكرتم ببطولة كأس العالم وكم

عدد الدول الأوروبية التي بلغت في بطولة كأس العالم النهائية، سوف يكون مؤسفا إذا لن يكون هناك موجودين للتنافس، وسوف يكون أيضا مؤثرا على أيضا الناس العاملين فيها.

0: عدم استضافتها. فهل ستنسحب بولندا من وتعتذر عن هذه الاستضافة؟ ثم هل ستنعكس هذه، يعني لو أصر فيفا على قراراته وأصر يويفا على قراراته، هل سنشاهد انسحابا لإسبانيا والبرتغال من تنظيم مونديال 2030؟
1: أعتقد في الفترة الحالية لا يوجد أي خطط للدول الأوروبية لرفض استضافة هذه البطولة، لا يبدو أن هذا مدرجا على أجندتهم. التهديد فقط بالمقاطعة بالنسبة لإرسال بعض الفرق، وكما أسلفت القول الاختبار الأول سوف يكون في بولندا الآن، البطولات ماضية، وإذا ما استمرت هذه المقاطعة ونفذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تهديداته فهذا قد يؤثر على بولندا وبعض الدول الأوروبية، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للفيفا. وإذا ما كان، وهذا سوف يكون سؤالا مطروحا وقد يثير الكثير من الجدل، علينا أن ننتظر أن ونرى، وقد يكون هناك بعض الوقت قبل اتخاذ أي قرارات بشأن هذه البطولات، وقد يتم التواصل إلى بعض الحلول الوسطية. لكن يبدو بأن اليوفا لن يتراجع عن هذه المعركة لأنه قد مر عليه وقت طويل وقد توج أيضا في مسألة المقترح التجاري، إنه خلاف بين جهتين رياضيتين بينهم اختلافات كثيرة، وقد بلغنا نقطة بدأت فيه اليوفا تضع خطا فاصلا وكافة الدول الأوروبية متحدة في موقفها. ومن المؤسف بأن نرى أن الأمور باتت هكذا مع إنفانتينو.
0: أخيرا بول، من الغريب حقيقة في عالم كرة القدم أن نشاهد مثل هذه أو مشاهد مثل هذا الصراع بين فيفا ويويفا، ولا نشاهد مشروعا للوساطة من أي من الجهات الرياضية الكبرى، سواء من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء من حتى لو من حتى من اتحادات قارية أخرى، من اتحاد آسيوي، من اتحاد يعني أمريكا الشمالية. لا نشاهد أحدا يتدخل لتقريب وجهات النظر للبحث عن حل لهذه المشكلة، لماذا؟
1: أعتقد أنه من الصعب لمنظمات أن تقوم بالتدخل هنا، لأن هذا يخرج عن نطاق صلاحياتهم. فهناك سياسيون من دول عدة كانوا قد قرروا الحديث عن هذا الأمر وهم يؤيدون اليوفا وبأن جياني إنفانتينو يجب أن يتنحى، لكن لابد لنا أن نسمع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن الرئيس قيل بأنه قد يتدخل حتى اللحظة، لكننا لم نسمع مع أي شيء من الولايات المتحدة. علي أن أؤكد بأن ليس فقط اليويفا التي لديها مشكلة مع إنفانتينو والتي عبرت عن عدم سعادته معه، فهناك بعض الأشخاص والجهات المنافسة التي قد تأتي أيضا من كونكاف، لأن الرئيس أيضا كان قد ذكر في بأنه قد يكون هو منافسا لإنفانتينو إذا ما تنحى عن منصبه.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من انجلترا الصحفي بول براون. وقفتنا الثانية والأخيرة، نعود لنتابع هذه النشرة بعدها وفيها إعلان جدول لمباريات خليج 27 وسحب قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال وكأس الاتحاد في أفريقيا.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: إيش اللي يعني أوقد في ذهنك فكرة البحث عن المرأة العربية وتلمس مظاهر وجودها من خلال النقوش؟
4: في نقوش كثير تثبت إنه المرأة كانت عضو فعال في مجتمعها. البحث العلمي اكتشفت إنه المرأة مارست الكتابة في عصور قديمة، يعني في سوريا حضارة

0: النيل في القرن الثالث قبل الميلاد وما قبل.
1: لديك تحفظ على مصطلح الجاهلية.
0: ما زالت عندنا في التاريخ الجزيرة العربية ثغرات كبيرة لم نعثر على نقش يرد فيه وقت طفلة. لبابة حملت السلاح حاربت الأعداء، كانت ملكة، كانت تقود الجيوش، الملكة زنوبيا.
1: دكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم والحضارات العربية القديمة.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: حياكم الله من جديد. أصدر اتحاد كأس الخليج لكرة القدم جدول مباريات النسخة المقبلة لبطولته للمنتخبات خليجي 27 التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 23 من شهر سبتمبر إلى 6 أكتوبر، بمشاركة 8 منتخبات موزعة على مجموعتين، حيث يلتقي العراق وعمان في أولى مباريات اليوم الافتتاحي، ليها لقاء السعودية والكويت، وسيستضيف ملعب الإنماء المباراة النهائية للبطولة. سحبت الخميس في القاهرة قرعة الدورين التمهيدي الأول والاثنين والثلاثين لمسابقة دوري أبطال أفريقيا ومسابقة كأس الاتحاد الأفريقي. تفاصيل الأندية العربية المشاركة في المسابقتين في هذا التقرير.
4: 10 أندية عربية تشارك في الدور التمهيدي لدور أبطال إفريقيا في موسمه الجديد، فيما يبدأ فريقان عربيان المسابقة من الدور الثاني وهما الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي بناء على التصنيف. المسابقة تعرف عودة النادي الإفريقي التونسي بعد غياب دام 8 سنوات وأوقعته القرعة في مواجهة جوليبا المالي. بدوره نادي المغرب الفاسي يعود لتمثيل الكرة المغربية في المسابقة الإفريقية بعد غياب دام 14 سنة كاملة، حيث تعود آخر مشاركة له إلى 2012، وسيواجه في الدور التمهيدي راهيم إفسي من بوركينا فاسو. الزمالك المصري ثاني أكثر المتوجين باللقب القاري ب5 ألقاب، أوقعته القرعة في هذا الدور ضد نادي الميناء من جيبوتي. أما الممثل الثاني للكرة المصرية نادي بيراميدز فسيلاقي غورماهية الكينية، وسبق لبيراميدز نيل اللقب قبل 2 عامين. بطل الجزائر مولودية العاصمة أوقعته القرعة مع إي إس إن نجيليك من النيجر. الترجي التونسي المعفى من هذا الدور سينتظر في دور 32 الفائز من مباراة السويحلي الليبي ضد نادي كي إف زد من زنجبار. أما نهضة بركان المغربي فسيواجه الفائز من مباراة ستار سبور السيراليوني وميدينا يونايتد الغامبي. وفي قرعة مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي أعفيت 5 أندية عربية من مجموع 10 من خوض الدور التمهيدي الأول. حامل اللقب اتحاد الجزائر يلاقي الفائز من مواجهة بانترز من غينيا الاستوائية وأسباك البنيني. الأهلي المصري مع مدربه حسين عموتة سيواجه الفائز من مباراة مقديشو سيتي الصومالية وكيتارا الأوغندية. نادي الجيش الملكي المغربي يلاقي الفائز من مباراة اس بي سي التشادية واف سي كوروغو الإيفواري. فيما الممثل الثاني للكرة المغربية في هذه المسابقة الرجاء البيضاوية فينتظر المتأهل من مباراة إلكانيمي النيجيري وأوديب من غينيا بيساو. وتلعب المباريات للدور التمهيدي مطلع شهر سبتمبر المقبل ذهابا وإيابا.
3: من القاهرة أرحب باللاعب السابق والمدير الفني السابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبد المنعم شطة، ومن الرباط أرحب بالإعلامي نافع الرفاعي، ومن تونس الصحفي أحمد عدالة. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معك كابتن عبد المنعم، كيف رأيت قرعة الأندية المصرية في هذه النسخة من دوري الأبطال، وكيف ترى أيضا الزمالك وبيراميدز وتحضيراتهم لهذه النسخة؟
5: والله طبعا القرعة يعني في الأدوار ال 64 دي وال 32 بتبقى سهلة جدا، لأنك أنت بتعمل الحقيقة التوس أو الدرو بتعمله عن طريق الزونز. فالزونز دي طبعا في يعني مثلا في الزون بتاع سيكافا اللي هو شرق ووسط أفريقيا هتلاقي في جيبوتي والصومال وأثيوبيا، وهتلاقي في السودان وجنوب السودان وكينيا. يعني الحقيقة زون فيه فرق يعني لم تشارك من قبل في هذه البطولات، ولكن طبعا يعني الزونز دي بتسهل للاتحاد الأفريقي انتقالات الفرق

0: كده، لانه في دول بتعاني انك تتحرك من جنوب افريقيا عشان تلعب في الشمال الافريقي او تلعب في الغرب الافريقي، فبالتالي كانت هذه القرعه كلها يعني ادت الى ان يكون هناك فرق موجوده، يعني نشاهدها لاول مره طبعا، ولكن القرعه جنبت الحقيقه الفرق الكبيره ان المصنفه انها يعني لا تلعب مع الفرق اللي هي الحقيقه غير مصنفه او لم تشارك من قبل، فبالتالي اصبحت القرعه هي فيها فرق ضعيفه نوعا ما لعدم المشاركه، ولكن طبعا كره القدم الان اصبحت لا تعترف بهذا الامر وكل المباريات هتكون صعبه، ولكن الحقيقه الاتحاد الافريقي حرص على ان تكون هذه الفرق متواجده في زون قريبا عشان ما يحصلش انتقالات عاليه وتكاليف عاليه على هذه الانديه.
1: زميلنا عدالة من تونس، كان الاتحاد الافريقي مثل ما تفضل الكابتن عبد المنعم اجرى تعديلات على الزونز وما الى ذلك، لكن هذا لا يعني على انه ستكون الرحله سهله ميسره للفرق المشاركه في البطوله، خاصه في ظل الظروف اللي تعاني منها الانديه الافريقيه، بعض الدول ايضا تعاني على مستوى المنشات وايضا تعاني اخرى على مستوى الاوضاع الصحيه. هذه النسخه ربما تكون صعبه في التنظيم، هل سنشاهد عدد كبير من التاجيلات، عدد كبير من الالغاءات؟
2: لا اعتقد كنا سنشاهد عدد كبير من التاجيلات، هذا امر تقريبا مستبعد جدا لانه اعتدنا في مناسبات سابقه كونه تكون المسابقات منظمه بشكل جيد، على الاقل تحسب النقطه هذه للاتحاد الافريقي لكره القدم، لكن الاستاذ عبد المنعم اشار الى نقطه الفجوه بين الفرق، هنا الاشكال الكبير هو المتغيرات على مستوى شمال القاره، على المستوى المادي، نشاهد مثلا فريق السويحلي الليبي او اهلي طرابلس الليبي، الامكانيات الكبيره التي وضعتها الانديه والانتدابات التي تكلفت الملايين من الدولارات، سيحدث ذلك فجوه كبيره جدا بين انديه الشمال والجنوب، وعاده في هذه المسابقات عاده ما تكون القوه في شمال افريقيا، شاهدنا الموسم الماضي ربما ماميلودي سان داونز احدث الفارق لانه تقريبا الاقوى في جنوب افريقيا وفي الجزء أسفل من القارة الإفريقية، لكن عادة الفرق شمال إفريقي هي من تكون الأفضل ولديها الكلمة. لن يكون هناك سوء تنظيم على الأقل في الأدوار الأولى، ولكن إحقاقا الحق الأمور صعبة على مستوى التنقل خاصة على الأمور المادية، حتى الفرق التونسية عندما تتنقل إلى أسفل القارة، إلى أقصى القارة، إلى أقصى جنوب القارة، تجد عديد من المشاكل.
1: الأندية المغربية المشاركة في هذه البطولة زميلنا نافع، يعني نهضة بركان كان الاسم الذي ربما يكون الممثل الأفضل للأندية المغربية في دوري أبطال أفريقيا، لكن نشاهده يفقد مدربه معين الشعباني الذي اتجه لتدريب المنتخب التونسي، نشاهده يتعاقد مع مدرب الرأس الأخضر الذي ليس لديه تجربة كبيرة سوى مع منتخب الرأس الأخضر، وبالتالي ربما لا يكون جاهزا بشكل كبير جدا للتنافس على هذه البطولة في ظل غياب الوداد والرجاء والجيش الملكي، الأقطاب الكبيرة جدا التي دائما ما كانت تشرف الكرة المغربية في هذه البطولة.
3: أهلا بك ومرحبا بضيوفك وبكل المشاهدين الكرام. صحيح فريق نهضة بركان، لكن أعتقد بأن نهضة بركان فريق أصبح الآن له تجربة كبيرة ويشكل معادلة صعبة على المستوى الإفريقي في ذي المشاركة في السنوات الأخيرة على مستوى كأس الكاف. هذا الموسم سيشارك في عصبة الأبطال الإفريقية، أعتقد تعاقده مع مدرب عنده كذلك خبرة كبيرة على المستوى الإفريقي وله متابعة كبيرة ودراية كبيرة بهذه المسابقة وحتى على مستوى البطولة المحلية، إضافة إلى التركيبة البشرية والإمكانيات اللوجستيكية والمادية، أعتقد لا خوف على فريق نهضة بركان، وبكل تأكيد سيمثل كرة القدم الوطنية أحسن تمثيل على المستوى القاري كيف قلت، نظرا للتجربة والخبرة اللي عند اللاعبين اللي عنده وحتى المدرب وحتى إدارة الفريق اللي كيف قلت توفر كل الإمكانيات. ربما نهضة بركان سيشكل يعني لن يكون قطعة سهلة الهضم بالنسبة لهذا المسابقة، وأكيد سيتأهل إلى دور المجموعات، وأكيد سنشاهد أيضا في الأدوار النهائية بكل تأكيد في ظل الاستقرار الإداري والفني، إضافة إلى الحضور الجماهيري، أن فريق نهضة بركان أصبح فريق كبير ليس على المستوى المحلي ولكن حتى على المستوى القاري.
1: كابتن عبد المنعم، الزمالك يشارك في هذه النسخة من أبطال أفريقيا بحثا عن اللقب السادس، اللقب اللي يعني لفترة طويلة جدا هو يبحث عنه، لكن ظروفه سيئة جدا في هذه النسخة، كيف تنتظر مشاركة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا هذه المرة؟
0: والله طبعا الزمالك يعني الحقيقه

0: الفترة الأخيرة آخر ثلاث أشهر كان هناك لغط كبير جدا أن يكون الزمالك عنده يعني القدرة على إيفاء كل مستحقاته المالية وكل الحياة القضايا في الكاف وفي الكاس. فاستطاع الحقيقة الاتحاد المصري من خلال طبعا إعطاء الرخصة لنادي الزمالك، أخذت وقت طويل حتى أوفى نادي الزمالك بديونه. والحقيقة الزمالك يعني حتى بدأ متأخرا حتى فترة الإعداد، لأن كان هناك برضو خلاف على من يقود المدير الفني لهذا الحقيقة لهذا النادي في هذه الفترة. وأخيرا الحقيقة يعني قرر مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يعني يقود حقيقة المدرب الوطني الحقيقة أن يقود هذه الفترة، وهو طبعا الحقيقة يعني معتمد جمال استطاع أن يفوز ببطولة الدوري وحقق لنادي الزمالك هذه الفرصة في أن يشارك. فطبعا نادي الزمالك الحقيقة عنده أمل كبير جدا بعد فترة غياب طويلة أنه لم يستطع أنه أن يكون في هذا المكان يعني في دوري الأبطال. والآن أنا عندنا إحساس أنه هناك ترابط وهناك طبعا لفيف من الامور الخاصه من ناحيه يعني، وعنده مشاكل في القيد كمان.
1: أيه بالضبط. تم ايقاف وهذه المشاكل فقط. كابتن كادت ان تاسف بمشاركته في البطوله، ما راح كما كان راح يشارك في كاس في دوري ابطال افريقيا، كان راح يشارك الاهلي بداله، الاهلي اللي انهى الموسم الماضي ثالثا في الدوري المصري، يشارك لاول مره من سنوات طويله في الكونفدراليه هذه المره. بالتاكيد ان البطوله راح تكون أسهل بكثير للأهلي اللي متعود على دوري الأبطال.
0: والله لو شاهدت يعني حقيقة الفرق الموجودة في الكونفدرالية، عندك بقى جيش الملكي وعندك اتحاد العاصمة وعندك الرجاء المغربي والصفاقس التونسي وبلوزداد، عندنا بقى لسه في الفترة القادمة هناك يعني مش عايزين نقول هناك ملاحم موجودة هتكون موجودة، لكن النادي الأهلي يعني واخد هذه البطولة برضو كمان بطولة من البطولات اللي هو برضو استطاع من خلالها برضو في فترات معينة انه يحقق نادي القرن طبعا على حسب ما كنا عارفين في التصويت اللي تم انه الحياة الكونفدرالية اللي ساعدته. ولكن النادي الأهلي طبعا طالما لم يجد الفرصة أنه يشارك في دوري الأبطال، فهناك طبعا تحفيز كبير جدا في النادي الأهلي أن يكون له دور كبير جدا أن البطولة دي تكون إن شاء الله، لأنه برضو فيها مكاسب فنية ومكاسب مالية وفيها مكاسب برضو معنوية وطبعا بتضيف له، لأنه الآن هو طبعا في ترتيبه الثاني في أفريقيا. ولكن يعني بعد يعني النادي الأهلي دلوقتي بيسعى أن يحقق طبعا أنه تواجده على على على رأس هذه الهيئة الأندية الأفريقية.
1: زميلنا أحمد عدالة من تونس، قبل قليل تحدثت عن الصرف الكبير اللي قام به النادي مثل نادي الاتحاد الليبي أو وأهلي طرابلس. نشاهد أيضا أحد الضحايا كان المدرب كان نادي الأفريقي الذي استقطب المدرب فوز بن زرتي وحرم النادي الأفريقي من الاستفادة من خدماته في هذا الموسم. النادي الأفريقي الذي يعود لدوري الأبطال بعد سنوات طويلة جدا من الغياب عنه. كيف تجد حظوظ الأندية أيضا التونسية في دوري الأبطال هذا الموسم؟
2: هو الاتحاد الليبي لا يشارك في مسابقة أفريقية، لكنه لم يحرم فقط النادي الإفريقي من مدربه، عميد مدربين تونسيين لديه باع وذراع وسيط كبير حتى في المغرب. أيه. تذكر جيدا ماذا فعل مع الأندية المغربية الوداد الرجاء وغيرها. لم يحرم فقط النادي الإفريقي من مدربه الذي عاد به إلى التتويجات، لكن حرمه لكن الاتحاد الليبي زاد خلق نوع من البلبلة في ميركاتو الترجي التونسي. وهنا أربط هذا الأشياء هذه بعضها. أول حاجة ساعة في النادي الإفريقي بتوصية من فوزي بزرتي، ماهر الكنزاري هو من سيدرب يقود كتيبة النادي الإفريقي بتوصية من فوزي بزرتي، ماهر الكنزاري الذي كان على دكة الترجي التونسي الموسم الماضي. ثم الأهم هنا هو ما حصل للترجي وللنادي الإفريقي، أربط الفريقين مع بعضهما قطبي العاصمة. النادي الإفريقي خسر خدمات مهاجمه فراس شواط الذي انتقل بدوره إلى الدوري الليبي مقابل كسر البند التسريحي والذي تقريبا قيمته 600 تقريبا قيمته يعني قيمة مرتفعة جدا دفعها الفريق الليبي. ثم خسر خدمات لاعبين أخرين ولكنه انتدب لاعبين ثانين، والاتحاد الليبي أيضا انتدب المدافع رقم واحد في نادي الإفريقي حمزة بن عبد. فالترجي الذي التونسي خسر خدمات أونيتشيوك بيلو الذي ذهب بدوره إلى نادي الاتحاد الليبي. الترجي خسر ما لا يقل عن 7-8 لاعبين من بينهم ياسين مرياح المدافع الذي انتقل للنادي الإفريقي. هنا النادي الإفريقي صاحب رابطة الأبطال الإفريقية 90-91، الترجي التونسي صاحب 4 ألقاب في رابطة الأبطال وأول فريق تونسي يحصل على رابطة الأبطال لسنتين متتاليتين 2018-2019، أكيد سيكون له

0: هما باع وذراع وسيكون لديهما كلمة في المسابقتين في المسابقة رابطة الأبطال بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها كرة القدم التونسية حتى على مستوى تأهيل الملاعب. لدينا ملعب واحد فقط مؤهل لاستقبال مباريات دوري المجموعات، ولكن لدينا 3 ملاعب لاستقبال الأدوار التمهيدية. أتمنى طبعا كون التتويج يكون تونسي، الأمور صعبة، ولكن النادي الإفريقي والترجي التونسي لديهما مهمة إعادة الهيبة للكرة التونسية.
1: الجيش الملكي زميلنا نافع راح يبدأ مشواره في الدور 32 مباشرة، لكن أنه يجد نفسه في بطولة الكونفدرالية، هل هو الوضع المعتاد وهل هو الوضع المناسب للفريق في ظل ظروفها الحالية؟
2: أعتقد الجيش الملكي وضعه ليس هذا هو مكانه كأس الكاف، بل مكانه في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه الموسم الماضي قدم عروض كانت رائعة جدا في داخل الملعب وخارج ملعبه، رغم أنه لعب 3 مباريات بدون جمهور، لكنه كان الند للند، وبذلك أن الجمهور المغربي وجمهور فريق الجيش الملكي خاصة يعتاد أنه يشوف فريقه في دوري أبطال إفريقيا، لكن الأمطار الأخيرة من البطولة المحلية فرضت عليه التوجه صوب كأس الكاف اللي كانت من إن شاء الله يكون استفد من الدروس وكذلك خضع الخبرة الكافية من أجل الحصول على هذا اللقب وأن يذهب إلى أبعد نقطة والفوز بهذا اللقب، لأنه عنده جمهور متعطش، جمهور غيور على الفريق، جمهور متعصب كثيرا، وبذلك أعتقد بأن مكانته يعني ليست الكاف، لكن كما قلت فرضت الظروف عليه أن يتوجه صوب الكاف، وبذلك هو معفي من الدور الأول. الدور الثاني سيقربه أكثر من دور المجموعات اللي يعرف أنه يتعامل معها، خاصة في ذل الإمكانيات اللي عندها الفريق، كذلك عنده مركز من أحسن المراكز على المستوى الإفريقي، عنده ملعب رائع للطاقة الاستيعابية ديالهم، حوالي 70,000 متفرج يكون مملوء عن آخره بالأنصار. أعتقد بأن الجيش الملكي سيذهب إلى أبعد نقطة في هذه المسابقة، ولهلا إن شاء الله الفوز بهذا اللقب الإفريقي اللي صراحة الجيش يستحق في ظل التركيبة البشرية، خاصة شاهدنا كذلك في هذا الميركاتو الحالي عزز صفوفه فيه بلاعبين متمرسين وعندهم كذلك تجربة رغم مغادرته للمدرب سانتوس وكذلك قدوم مدرب آخر اللي عنده تجربة في المسابقات الإفريقية.
1: كابتن عبد المنعم، باخذ توقعاتك للأندية العربية في هذه النسخة، نعرف أن النسخة الماضية في دوري الأبطال مثلا ما فاز فيها فريق عربي، لكن في الكونفدرالية كان النهائي عربي بين الزمالك واتحاد العاصمة. في هذه النسخة هل سنشاهد أيضا عودة للأندية العربية للتتويج بالألقاب في دوري الأبطال؟ سؤال سريع، ومين ترشح؟ أعطني اسم وإجابة سريعة.
3: والله إحصائيا طبعا يعني دول شمال أفريقيا هي المستحوذة على أغلب البطولات، فأنا أتوقع أنه الحقيقة اللقاء النهائي بين الكونفدرالية وبين دوري الأبطال، أنا أتوقع أنه يكون برضو عربيا من شمال أفريقيا، لأنه الحقيقة هي دي الفرق الأقوى والأكثر إحرازا للبطولات. طبعا ماميلودي سان داونز طبعا هو يعني هو الأقوى أفريقيا يعني منطقيا، لكن الفرق الحقيقة العربية عندها قدرة كبيرة جدا أنها تستطيع أنها حقيقة تعيد تاني طبعا يعني ريادتها لهذه البطولات الموجوده الافريقيه، وحقيقه وانا اتوقع طبعا اتوقع يعني جميل. يكون الحقيقه البطل من الشمال الافريقي من مصر او من حقيقه من المغرب العربي عموما يعني ان شاء الله.
1: جميل. زميلنا عداله نفس السؤال، هل ننتظر بطلا عربيا في البطولتين؟
0: القلب يتمنى ذلك لكن العقل صعب جدا الأمور، خاصة مع تواجد ماميلودي سانداونز. القلب يقول إن شاء الله إن شاء الله تكون الترجي ولا نادي الإفريقي في النهائي، ولكن حتى إذا كان ثم طرف تونسي وطرف مصري أو مغربي أو جزائري سنكون سعداء بذلك.
1: زميلنا نافع، هل قلبك وعقلك مع فريق عربي في هاتين البطولتين؟ أم أنت توافق زميلنا عدالة؟
2: أكيد بكل تأكيد عقل إن شاء الله مع فريق الجيش الملكي من أجل التتويج بكأس الكاف وعلى مستوى دوري أبطال إفريقيا. أتمنى الفوز لفريق نهضة بركان أو فريق المغرب الرياضي الفاسي، لأنه فرق صراحة استعدت بما فيه الكفاية من خلال انتدابات وكذلك التعاقد مع مدربين كبار، هو نفس الشيء كذلك بالنسبة لفريق الجيش الملكي، لكن أتمنى التوفيق لكل الأندية العربية وكذلك يعني أندية ديال شمال إفريقيا كاملة.
1: نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل الأندية العربية المشاركة في بطولتي أفريقيا الكبيرة. شكرا جزيلا لكم من القاهرة نجم واللاعب.

السابق عبد المنعم شطة، وأيضا من تونس على لامي أحمد عدالة، ومن الرباط الإعلامي نافع الرفاعي. بات الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل هداف في كأس الرابطتين لكرة القدم، المسابقة التي تجمع سنويا أندية من الدوريين الأمريكي والمكسيكي، بعدما قاد إنتر ميامي للفوز على أتلتيكو سان لويس بأربعة أهداف لهدفين في دوري المجموعات للبطولة. سجل هدفين في مرمى الفريق المكسيكي ليرفع رصيده في البطولة إلى 14 هدفا. كان ميسي نال لقب هذه البطولة مع فريق أعمال في 2023. من اليابان وبطولة يوكوهاما الدولية لتنس الطاولة، هذا هو ختام النشرة، استودعكم الله.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. اتفاق على الخطوط العريضة لاتفاق لإعادة فتح مؤقتة لمنطقة هرمز بين إيران وعمان دون رسوم عبور وفق مصدر رفيع للعربية. مصدر سعودي مسؤول يقول للعربية أن هناك تنسيقا بين ميليشيات الحوثي وميليشيا عراقية والحرس الثوري للاعتداء على المملكة. أردوغان يزور السعودية يوم الجمعة ويعقد قمة ثلاثية مع ولي العهد ورئيس وزراء باكستان. وزارة الدفاع اليمنية تتوعد بالرد على ميليشيا الحوثي بعد هجوم خلف العشرات من القتلى والجرحى من القوات الحكومية. في ريف دمشق انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة بجرمان يسقط قتلى وجرحى. أهلا بكم. يوم بعد آخر تتكشف التفاصيل حول الاتفاق الخاص بمضيق هرمز بين عمان وإيران. الطرفان اتفقا على الخطوط العريضة لإعادة فتح المضيق والإعلان المرتقب عن فتح مؤقت لهرمز لحين الانتهاء من الفتح الدائم. هذا الإعلان قد يتم خلال أيام بعد موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني بحسب ما ذكره مصدر رفيع للعربية. المصدر أضاف أن الاتفاق المقترح يمتد لستين يوما ويهدف لاستئناف الملاحة وكسر الجمود تمهيدا لإطلاق المفاوضات الفنية ودون فرض رسوم عبور على السفن. في تفاصيل المقترح يفيد المصدر الرفيع للعربية أن السفن الداخلة ستستخدم الممر الملاحي الأقرب إلى إيران كما نتابع هنا في هذا العرض من الجهة التي نشير إليها باللون الأصفر. أما السفن المغادرة فستستخدم الممر الأقرب إلى سلطنة عمان كما نتابع هنا أيضا في هذا العرض من الجهة التي نشير إليها باللون الأزرق. وأما فيما يخص الممر الأوسط باللون الذي نشير إليه هنا بالبرتقالي فسيتم مناقشته هذا الممر في وقت لاحق بانتظار عملية إزالة الألغام والإجراءات الفنية اللازمة والتي قد تشارك بها أطراف إقليمية أيضا. وحول هذه التطورات تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك نادية. يعني في ضوء ما تكشف حتى الآن من معلومات حول هذا الاتفاق المرتقب الذي يمكن أن يعلن عنه في الساعات المقبلة، ماذا يقول الجانب الأمريكي عن ما تكشف حتى الآن؟
1: أهلا بك جيلان. في الواقع هناك تفاؤل في البيت الأبيض لدرجة أن الرئيس ترامب قبل قليل ذكر بأن الحرب في إيران ستنتهي قريبا، وبالتالي هو يعول كثيرا على نجاح هذه التفاهمات الإيرانية العمانية، التي قال مسؤول أمريكي للعربية بأن الولايات المتحدة مطلعة بشكل مباشر على كل ما يحدث من تفاصيل ويبدو بأنها موافقة عليها. يعني بالنهاية الرئيس ترامب يريد أن يؤمن فتح المضيق حتى لو كان لفترة مؤقتة، وستين يوم هو ربما مدة كافية حتى يتنفس العالم، يعني الصعداء نوعا ما، بأنه لا يوجد هناك تصعيد عسكري على الأقل، وترتاح أسواق المال والاقتصاد العالمي، وهذا ما يريده الرئيس. في حين طبعا ما ذكر جيدي فانس وهو نائب الرئيس عندما قال بأنه نحن نفضل أكيد الحل الدبلوماسي والإيرانيون هم صعبون بالتعامل، لكن نريد بالفعل أن نعود للتفاوض، والتفاوض هو حول مذكرة التفاهم. وبالتالي إذا تم هذا الاتفاق الذي يرجح أن يكون خلال أيام، ربما ليس بالضرورة أن يكون خلال ساعات، ربما أيام، على أن يكون بداية للانطلاق بدون رسوم كما ذكرتي، لكن إيران تريد أن تضع شروط. عندما يتم التفاوض خلال 60 يوما إيران تريد رفع العقوبات وتريد رفع إزالة الإعفاءات وإزالة الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وكل هذه الشروط. ربما
0: يعني الشروط المذكورة هي شروط مذكورة بمذكرة التفاهم تريد إيران العودة عليها، ولكن من دون أن تقدم نفس التنازلات التي قدمتها في المرحلة الأولى لمذكرة التفاهم. هل هذا مقبول أمريكيا نادية؟
1: لا، ليس كل الشروط الإيرانية مقبولة، لكن قد يكون هناك بعض التنازلات. يعني بالنهاية الجميع يدرك جيلان بأن الرئيس

0: لدي الكثير من الخيارات، وكل الخيارات صعبة، يعني أحلاها مر كما يقال. وبالتالي لا أحد يسعى إلى التصعيد، لا الرئيس الأمريكي ولا دول المنطقة ولا الحلفاء للولايات المتحدة. واليوم الرئيس اتصل مع ولي العهد السعودي، وكان هناك تنسيق للمواقف، وأعتقد بأن الرئيس ينسق أيضا مع باقي الحلفاء. وبالتالي الثمن الذي يمكن للولايات المتحدة أن تقبله هو أن تسمح لإيران ببيع النفط. على الأقل هذه ربما نقطة واردة يمكن أن تقبلها الإدارة، لكن كل الشروط الأخرى ستؤجل إلى ما بعد المرحلة القادمة 60 يوما، وربما تمدد. على فكرة هذه المرحلة يعني وضعت من قبل الوسطاء الذين سيطلعون الجانبين، الجانب الأمريكي والحلفاء في الخليج أيضا، على كل هذه التفاصيل. لكن على الأقل ما يرضي الإدارة الأمريكية هو أن يكون هناك التزام إيراني بأنه إذا كانت هناك تفاهمات جديدة كما ذكرتي، بأن يسمح للسفن بدخول المضيق عبر ممر تشرف عليه إيران وخروجه عن طريق الممر الآخر الذي تشرف عليه عمان، أن يكون هذا ملتزم به. وبعد التوقيع لا نسمع بأن الحرس الثوري قرر أن يعني يدخل على خط المفاوضات
1: ولكن
0: ويعيدها إلى المربع الأول بهجومه على السفن أو استهداف القواعد العسكرية في المنطقة.
1: ولكن ألا يعطي ذلك اليد العليا لإيران بالسيطرة الحقيقية والفعلية لها؟ لأن البعض قرأ هذا الاتفاق بما أنه عمان تبقى هي الواجهة التشغيلية لما تريده إيران.
0: لا أعتقد بأنه ليس بالضرورة أن تكون هناك هيمنة وسيطرة إيرانية، لكن مرة أخرى يعني البعض يرى، وبعض المصادر في الواقع التي تحدثت معها قالت بأن بعض المضائق مثل ملقا كما ذكرنا منذ أيام لديها ترتيبات أكيد، وهناك رسوم تفرض، لكن وضع المضيق الآن ليس كما كان قبل الحرب، وبالتالي إيران تدرك ذلك وتستغله دون أدنى شك. فالبعض بدأ يقر بالواقعية السياسية بأن إيران تريد أن يكون لديها دور في المضيق، ليس بالضرورة هيمنة كاملة أو سيطرة كاملة، لكن ربما مشاركة مع عمان وتفاهمات مع دول الخليج. بالنهاية البند الخامس في اتفاق مذكرة التفاهم 14 يقول بشكل واضح بأنه على إيران أن تقوم بفتح المضيق بشكل شامل دون قيود دون رسوم لمدة 60 يوما، بعد ذلك يجب أن يكون هناك تفاهمات مع دول الخليج ومع عمان للبحث في الآلية المستقبلية. طبعا هذا كله تم اختراقه لأنه كما تعرفين الإدارة اتهمت إيران بأنها تراجعت عن المذكرة، وبالتالي عدنا إلى التصعيد العسكري وتهديدات ترامب بأنه سيشن ضربة قاضية ضد إيران وتراجع في اللحظة الأخيرة. ونحن الآن يعني في مرحلة توقع هذا الاتفاق، تعلق واشنطن الآمال ويأمل الرئيس بالفعل بأن يكون هناك مخرج على الأقل بالنسبة له. كما قلت ونحن نقترب من الانتخابات النصفية في الكونغرس، وخصوصا بأن أسعار المحروقات ستكون قضية داخلية بالنسبة للناخبين الأمريكيين.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. في تصريحاته الأخيرة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا، كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي قريبا جدا، قائلا إنه لا يعتقد أن الإيرانيين يستطيعون المواصلة، مؤكدا بأن مضيق هرمون سيفتح قريبا وأنه منخرط في المفاوضات مع إيران. وينضم إلينا من واشنطن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. أهلا بك أستاذ علي. إذن كيف نفسر المقاربة الأمريكية الآن في ضوء كل تصريحات ترامب بأنه متفائل؟ هل يدل ذلك على انفراجة وشيكة، وهل يدل ذلك على واقعية سياسية بالنسبة لترامب؟
2: شكرا على الاستضافة. من دون أدنى شك أن الرئيس دونالد ترامب يبحث عن مخرج كما قالت مراسلتكم تماما، في ظل أوضاع صعبة يواجهها في الشارع الأمريكي، وفي ظل اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس، بالإضافة إلى عوامل جيوبوليتيكية أخرى. ولكن فوق كل ذلك يريد الرئيس دونالد ترامب أن تحفظ مصالح الولايات المتحدة ومصالح الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة. المدخل لذلك هو مذكرة التفاهم وتنفيذ البند الخامس الذي أدى أو كاد يؤدي إلى

0: لانهيار هذه التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. إيجاد الأرضية المشتركة للتفاهم على هذه النقطة، نقطة مضيق هرمز بين إيران وعمان والدول الأخرى في المنطقة، سيكون له التأثير الكبير. وأنا أفهم أن هناك اجتماعا مهما سيعقد خلال الساعات القليلة المقبلة بين ولي العهد السعودي والرئيسين أو الرئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني، للبحث أيضا في استكمال كل هذه الجهود التي تسعى إليها هذه الدول وغيرها من أجل الوصول إلى تسوية نهائية. طبعا أكرر، هذا مدخل لتنفيذ التفاهمات ولإيجاد أرضية مشتركة على التفسيرات المختلف عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
1: ولكن ما التنازل الذي قدمته إيران في هذه المرحلة باستثناء الرسوم؟ يعني هي لم تكن تستهدف يعني جباية الرسوم بقدر ما كانت تريد السيطرة والهيمنة، فهي حتى تقول أنها استطاعت طرح نموذج جديد يعيد توزيع مسارات الشحن الدولي في المضيق بينها وبين عمان. هذا التصريح ألا يدل على أنها استطاعت فعلا فرض أمر واقع على المضيق في هذه المرحلة وانعكاس ذلك وتداعيات ذلك على المنطقة؟
0: لا أعتقد أنها فرضت ما تريده. إيران كانت تسعى إلى بسط سيادتها على كامل المضيق بصورة غير مشروعة بحسب القوانين الدولية. لهذا المضيق تاريخ طويل تمر فيه حركة السفن والملاحة بحرية منذ عشرات السنين. هناك قوانين دولية، يعني كيفما تقلبت هذه الأمور يجب أن يحفظ القانون الدولي في هذه المسألة. التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران ومن ثم بين إيران وعمان وبقية دول المنطقة ستخرج هذا المضيق من المأزق الذي أوصلته إليه الحرب، ولكن ليس تحت السيطرة الإيرانية التي كانت تريد فرض السيادة بشكل كامل. الآن هناك حصة لعمان ولدول المنطقة، هناك حصة لإيران في الإشراف على الدخول والخروج من هذا المضيق كل هذه الدول المجتمعة، وهناك حفظ لمصالح كل الدول المعنية في المنطقة بموجب هذه التفاهمات التي تحصل والتي لم تكتمل حتى الآن بصورة نهائية. ولكن هذا أيضا يحفظ الهدف الأساسي الذي سعت إليه إدارة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بمضيق هرمز، بعدم وضعه تحت السيادة الإيرانية، وهذا أمر بالغ الأهمية.
1: أنت لا ترى، يعني حضرتك لا ترى أن بهذه الطريقة استطاعت إيران انتزاع هذا حلم الهيمنة على هذا المضيق؟ هي تتشارك الإدارة مع عمان ومع بقية الدول المشاطئة، هكذا ترى ما سرب عن الاتفاق حتى الآن؟
0: من دون أدنى شك. أولا، حتى السفن التي تدخل إلى المنطقة، إلى بحر العرب من الجانب الإيراني من المضيق، لن تدفع رسوم. السفن التي تخرج على الأقل في الأيام الستين الأولى لن تدفع رسوم. في المنطقة الوسطية هناك حاجة لجهد دولي كبير لنزع الألغام، وأيضا لن تكون هناك تكاليف تفرض على السفن التي تعبر عندما يفتح. على الأقل هذا هو التصميم الذي تسعى إليه الولايات المتحدة. ولكن في حال حصل تفاهم على نظام إقليمي أمني جديد يشمل بما في ذلك مضيق هرمز، لن تكون لإيران اليد العليا إذا جاز التعبير، ستكون لها حصة من دون أدنى شك، ولكن دول المنطقة ستحفظ مصالحها بشكل كامل في المضيق، وستكون لها أيضا لبعض الدول مثل المملكة العربية السعودية ممرات برية إلى بحار أخرى، وهذا أيضا مهم للغاية ويرسل إشارة مهمة إلى الجانب الجانب الإيراني بأن هناك خيارات أخرى
1: وبدائل
0: حاول الإيرانيون فرض سيطرته.

0: بالقوة على هذا المضيق.
1: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. كنت معنا من واشنطن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. شرطنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. رئيس وزراء باكستان يصل السعودية ومصادر العربية تؤكد سأطلع ولي العهد على تطورات المفاوضات. ولدينا أيضا انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة بجرمان يسقط قتلى وجرحى.

0: إيش اللي يعني أوقد في ذهنك فكرة البحث عن المرأة العربية وتلمس مظاهر وجودها من خلال النقوش؟
1: في نقوش كثير تثبت إنه المرأة كانت عضو فعال في مجتمعها. من البحث العلمي اكتشفت إنه المرأة مارست الكتابة في عصور قديمة، يعني في سوريا، حضارة وادي النيل، في القرن الثالث قبل الميلاد وما قبل.
0: لديك تحفظ على مصطلح الجاهلية؟
1: ما زالت عندنا في التاريخ الجزيرة العربية ثغرات كبيرة لم نعثر على نقش يرد فيه وقت طفلة لبابة حملت السلاح حاربت الأعداء، كانت ملكة، كانت تقود الجيوش، الملكة زنوبيا.
0: دكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم والحضارات العربية القديمة.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. أشار مصدر سعودي مسؤول للعربية بوجود تقارير استخباراتية موثوقة ومتعددة عن تنسيق بين الميليشيات الحوثية والعراقية والحرس الثوري للإعداد للاعتداءات على المملكة. وقال المصدر أن هذه التقارير صادمة لأنها تأتي في وقت تواصل فيه المملكة مساعيها لتشجيع التهدئة والحلول السلمية، في وقت تتجه فيه المفاوضات في اتجاه إيجابي. كما أكد المصدر السعودي المسؤول أن المملكة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي عدوان. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي إصابة 11 من المدنيين بمنطقة نجران نتيجة اعتداءات إرهابية حوثية، وسبعة من المصابين في الاعتداءات الإرهابية الحوثية في نجران سعوديون بينهم امرأة وطفل، فيما أصيب شخص من الجنسية اليمنية واثنان من الجنسية المصرية وواحد من الجنسية الباكستانية. وقالت قيادة التحالف إن ميليشيا الحوثي الإرهابية قامت باعتداءاتها على أعيان مدنية بمقاذيف عشوائية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني والقواعد العرفية. وأكد التحالف استمراره باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد اعتداءات الحوثيين الإرهابية لضمان حماية المواطنين. وينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد. أهلا بك سيادة العميد. نريد أن نعرف منك هذا التطور اليوم في نجران، هل تضعه في سياق التقارير؟ قبل ما نتحدث عن نجران نريد أن نتحدث عن التقارير الاستخباراتية الموثوقة التي يعني حذرت من اعتداءات وشيكة على المملكة. إلى أي مدى هذا التحذير يأتي في إطار التطورات الحاصلة الآن فيما يتعلق باليمن وفي العراق أيضا؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير جيلان والأخوان المتواجدين في الكنترول والمشاهدين. ما صرح فيها المصدر المسؤول اليوم هي ليست توقعات بل أنها معلومات استخباراتية مؤكدة، حيث أعلن بوجود مخطط ثلاثي الأبعاد ونتحدث فيه جماعة الحوثيين في اليمن والميليشيات الولائية في العراق إضافة الحرس الثوري الإيراني. لذلك أكد المصدر السعودي بأن هذه الجماعات فعلا بوجود أدلة، طبعا صدر هذا البيان المصدر المسؤول بوجود أدلة واقعية بأن هناك تحركات من هذه الميليشيات تحاول استهداف المملكة العربية السعودية. لذلك أطلقت هذه الرسالة بكل وضوح، هي تحمل حقيقة مجموعة من الرسائل، قد يكون أولها رسالة هي موجهة إلى جماعة الحوثيين، موجهة إلى جميع القطاعات الثلاثة، وأتحدث عن الحوثيين والولائيين والحرس الثوري الإيراني، بأن أولا الاستخبارات السعودية استخبارات فاعلة تتابع جميع الأمور حول حدود المملكة العربية السعودية في المنطقة بدقة، وأن لا تهاون في طبيعة جمع هذه المعلومات والتأكد منها. الرسالة الثانية هي رادعة للميليشيات وداعمي هذه الميليشيات بأن لن يتم التفريق بين الميليشيات.

0: وداعميها من خلال التعامل للقوات المسلحة السعودية، وأي سلوك تراه المملكة العربية السعودية سيكون ناجع في ردع هذه الميليشيات. لذلك شاهدنا في البيان السابق في يوم 29 كان واضح وصريح عندما المملكة العربية السعودية حولت الردع بالتهديد باستخدام القوة إلى استخدام القوة، وأعلنت أنها لن تتهاون في استهداف أي منطقة يصدر منها الخطر. لذلك هي رسالة ردع أيضا لهذه الجماعات ومسيرينها، وتحمل في مضمونها أيضا إذا سمحتي لمجموعة من الرسائل قد نتحدث من أهمها للرأي العام الداخلي، بأن أولا الاستخبارات السعودية متابعة لجميع الأحداث خارج حدود المملكة العربية السعودية للمحافظة على أمن المملكة العربية السعودية، وأيضا رسالة للعالم أجمع بأن الرياض جاهزة للصد. هذا البيان يعتبر كوثيقة حقيقة دبلوماسية وقانونية، لأننا نعتمد على المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة في مسألة الاعتداء، فلذلك هي رسالة واضحة لأيضا العالم أجمع وللحلفاء بأن الرياض سترد على أي استهداف لها. فلذلك هذه جمعت مجموعة من الرسائل قد تكون بعض داخلية وخارجية، والمتوقع حقيقة من خلال التحركات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا هو ما يحدث خلال تقريبا الخمسة أشهر الماضية. المتوقع أن الجاهزية العسكرية على أقصى درجات الاستعداد ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولكن نتحدث دول مجلس التعاون الخليجي العربي وفي المنطقة أجمع، خصوصا أن قبل قليل من خلال قناتكم كان في خبر بأن هناك استنفار في بغداد، بناء أتى هذا الاستنفار بناء على رفع الجاهزية وردت فعل لما أعلن فيه المصدر المسؤول السعودي من معلومات موثقة. لذلك تحاول الآن حكومة علي الزيدي قصارى جهدها بثني هذه الجماعات الولائية من القيام بعملية. نعم جلال.
1: صحيح سيادة العميد، فحيث أفادت مصادر أمنية في بغداد بأن الفصائل العراقية المسلحة أعادت انتشارها ميدانيا عبر إخلاء مقراتها الثابتة واعتماد مواقع أقل ظهورا وسط مخاوف من تصعيد أمني جديد. وقال مسؤول أمني أن الفصائل نقلت أسلحة ومعدات حساسة وقلصت أعداد عناصرها في المواقع المعروفة، كما وزعت قياداتها وعناصرها على مواقع بديلة بينها منازل وأماكن تقع على أطراف المدن. وفي المقابل تواصل الأجهزة الأمنية مراقبة تحركات الفصائل تحسبا لأي هجمات قد تنطلق من الأراضي العراقية منعا لانزلاق البلاد إلى تصعيد إقليمي. وفي إطار الإجراءات الأمنية كشف مكتب رئيس الوزراء عن دفع تعزيزات عسكرية باتجاه بغداد مع رفع مستوى الجاهزية العسكرية. إلى ماذا يؤشر هذا التحرك؟
0: التحرك العراقي مؤشر قد يكون ننظر له بمؤشر إيجابي بأن الحكومة العراقية حكومة علي الزيدي منذ أن استلمت مهام الحكومة في العراق بأنها ركزت على ملفين مهمين جدا، وهذا أحد الملفات قد يكون ملف داخلي وهو ملف محاربة الفساد، ولكن الملف الأهم وهو داخلي وخارجي نتحدث عن الميليشيات الولائية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني والتي تعمل على أرض العراق. هي ميليشيات مارقة لا تعترف بالنظام العراقي ولا تعترف بالقول العراقي. لذلك تحركات العراق الآن تعتبر تحركات إيجابية لمحاولة تحييد هذه التحركات الميليشيات. إذا نجحت الحكومة فهي نقطة تحسب.
1: تفضلي. هل هي كافية؟
0: نتمنى حقيقة كافية، ولكن إذا ما عدنا إلى البيان التي أصدرته هذه الميليشيات في يوم 29 بعد الرد السعودي على مجموعة من المناطق، وبالأخص تحدث في البصرة عندما استهدف أحد مستودعات الذخيرة، كان هناك بيان من هذه الميليشيات الولائية بأنها ستمنح الحكومة العراقية إلى تاريخ 8/8، نتحدث عن أقل من 48 ساعة من هذا اليوم، بأن تتحرك الحكومة العراقية. الحكومة العراقية نعم تحركت دبلوماسيا، حاولت رأب الصدع بينها وبين المملكة العربية السعودية، وهناك تعهدات حقيقة من الحكومة العراقية بأن تفرض سيطرتها على هذه الأرض. فلذلك هذه التحركات تصب في هذا المجال. أن ننتظر خلال 48 ساعة ولنرى هل فعلا حكومة علي الزيدي تستطيع إجبار هذه الميليشيات وتحييدها وكخطوة إلى أن يتم نزع هذه الأسلحة، أما أنها ستكون حكومة لا تستطيع التحكم بهذه الميليشيات. نعم قد تكون إجراءات شكلية، ولكن نتمنى حقيقة النجاح لحكومة علي الزيدي. نعم
1: لكن كيف تفسر هذا التصعيد من قبل الميليشيات الموالية لإيران في وقت الأجواء تتجه إلى التهدئة وخفض التصعيد؟
0: نعم إذ ما نظرنا للبيان الذي صدر قبل قليل من مصدر مسؤول سعودي ذكر نقاط مهمة جدا، بأن الرياض تسعى إلى التهدئة ولا تسعى إلى التصعيد. وهذه دائما رسالة الرياض، رسالة سلام، رسالة

0: رسالة استقرار ورسالة تنمية. فلذلك لاحظنا أنه خلال بداية هذا الأسبوع كان اتصال من سمو ولي العهد حفظه الله الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأمريكي ترامب وثناه عن استهداف إيران. فلذلك المملكة تسعى دائما للتهدئة، تسعى إلى أن تكون هناك طاوة مفاوضات، تسعى إلى الحوار ولا تسعى للتصعيد. ولكن يجب أن يعي الجميع أن الرياض تمتلك قدرات، المملكة العربية السعودية تمتلك قدرات كبيرة جدا، لا يمكن التهاون في هذه القدرات، كانت واضحة وصريحة من خلال استهدافات في 29 من يوليو الماضي. فلذلك المملكة لديها مجموعة من الخيارات، إما التحرك الدبلوماسي الإعلامي والاقتصادي وأيضا القدرات العسكرية. فلذلك الرياض جاهزة لأي خيار مطروح، أوضحت للمجتمع الدولي وأوضحت للعراق وأوضحت للعالم أجمع بأن هناك محاولات لاستهداف المملكة العربية السعودية واستهداف المقدرات الاستراتيجية خلال 48 ساعة. هذه رسالة واضحة بأنها معلومات مؤكدة، وأيضا ذكرت بأنها لن تتوانى عن استخدام القدرات العسكرية للرد على هذه الميليشيات. لذلك الرياض غيرت قواعد الاشتباك منذ نهاية الشهر الماضي حتى هذه اللحظة. قواعد الاشتباك أصبحت واضحة وصريحة، إن تم استهداف أي موقع في المملكة العربية السعودية سيتم الرد فورا باليد الطولة للمملكة العربية السعودية، ويعني بذلك القوات الجوية الملكية السعودية. نعم جلال. نعم،
1: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة والمعطيات. كنت معنا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد. أعلنت الرئاسة التركية عن زيارة مرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى السعودية غدا الجمعة، حيث يعقد قمة ثلاثية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي وصل إلى جدة مساء الخميس في زيارة مقرر أن يلتقي بها الأمير محمد بن سلمان لبحث تطورات المنطقة والعلاقات بين البلدين. ونتابع مما كشفته وزارة الدفاع اليمنية عن تنفيذ ميليشيا الحوثي هجوما غادر بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، واستهدفت الهجمات الحوثية بحسب الدفاع اليمنية عددا من المعسكرات ووحدات القوات المسلحة المنتشرة في محافظتي مأرب وحضرموت، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة في تلك المواقع. وأكدت وزارة الدفاع اليمنية أن قواتها المسلحة سترد على عدوان الحوثيين في الزمان والمكان المناسبين. مصادر العربية كانت قد أفادت بأن هجوما حوثيا أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من القوات الحكومية في حضرموت ومأرب في هجوم على عدة مواقع حكومية. وكانت قوات الطوارئ اليمنية قد أعلنت عن شن ميليشيات الحوثي هجوما بالصواريخ البالستية والمسيرات على عدد من المعسكرات ووحدات القوات المسلحة، من بينها معسكرات تابعة لقوات الطوارئ، فيما أفادت مصادر عسكرية يمنية بوقوع قتلى وجرحى إثر الهجمات الحوثية على منطقة العبر في حضرموت وكذلك في منطقة رويك بمأرب، كما أفاد شهود عيان بإطلاق ميليشيات الحوثي 8 صواريخ من جبال محزمات في محافظة الجوف. السفارة الأمريكية من جهتها أدانت لدى اليمن الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على مواقع تابعة للقوات الحكومية في محافظتي مأرب وحضرموت، واعتبرت السفارة الأمريكية أن هذه الهجمات دليل على ما وصفته بالإرهاب الحوثي الموجه ضد الشعب اليمني. في سوريا أسفر انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة ركاب صغيرة في مدينة جرمانة بريف دمشق عن إصابة 7 أشخاص وفق ما أعلنته وزارة الصحة السورية، وهذه صور من موقع الانفجار في جرمانة. وأفادت أيضا الصحة السورية والتي أشارت أيضا إلى أن فرق الطب الشرعي تتعامل مع أشلاء في موقع الانفجار. وأيضا من جانبه أفاد مصدر أمني للعربية بأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة تم زرعها داخل الحافلة، فيما أكد مراسل العربية أن الحافلة كانت تقل ركابا لحظة استهدافها وسط المدينة.
2: نحن هنا في حي الروضة في مدينة جرمانة والتي تقع بكل أحوال بريف دمشق، نرصد الأوضاع بعد التفجير الذي حدث في هذه المنطقة والذي أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وقتلى، كذلك الأمر نعاين هنا هذه بعض الأضرار التي

التي حصلت من جراء هذا التفجير. هذا التفجير ناجم عن عبوة ناسفة كانت قد زرعت في سيارة مركبة تقل عدد من الأشخاص، وهي سيارة

0: فرضت طوقا أمنيا في محيط هذا المنطقة وباشرت بالإجراءات العملياتية هنا لمعرفة تفاصيل هذا الحدث وحيثياته. كذلك الأمر إلى الآن غير معروف أو معلوم من الجهة التي نفذت هذا الانفجار. آخر انفجار كان قد وقع في منطقة دمشق وريفها كان خلال الشهر الماضي في 7 تموز تحديدا أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت السلطات السورية بأن من يقف خلف تلك العملية هو تنظيم داعش. إذن نتابع هذه الحركة، حركة السير تبدو أقرب إلى الطبيعية بعد هذا الحدث. طبعا هذا الطرقات كانت مغلقة ولكن أعيد افتتاحها جميعا بعد تأمين المنطقة بشكل كامل من قبل الأمن السوري وفرق الدفاع المدني. كذلك الأمر تحدث عن أن الكوادر الطبية برمتها استنفرت في هذه المنطقة بعد هذا الحدث الأمني الذي وقع في مدينة جرمانة. من حي الروضة لقناتي العربية والحدث، محمد هارون، جرمانة، ريف دمشق.
1: وفي التطورات المتعلقة بغزة، رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق يتضمن التفكيك الدائم لأسلحة حركة حماس والفصائل المسلحة غير التابعة للدولة والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع والانتقال إلى إدارة مدنية، داعية جميع الأطراف إلى الموافقة على الاتفاق وتنفيذه دون تأخير مع الإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن. ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان أقال رئيسة مديرية الاستخبارات في الموساد ورئيس قسم إيران في الموساد. مصادر أمنية قالت أن إنهاء خدمتهما تم بالاتفاق بعدما أشرفا على إعداد وصياغة خطة للموساد لإسقاط النظام في إيران. في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، يدرس الكونغرس الأمريكي مقترحا لإعادة صياغة العلاقات الدفاعية مع إسرائيل عبر الانتقال من نموذج المساعدات السنوية إلى شراكة دفاعية وتكنولوجية أوسع، وسط جدل بين مؤيدين يرون في هذه الخطوة بأنها تحقق مكاسب لواشنطن ومنتقدين يحذرون من تداعياتها على استقلالية المنظومة الأمريكية.
2: على مدى عقود شكل الدعم الأمريكي أحد أعمدة أمن إسرائيل عبر مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية السنوية إلى جانب التنسيق في مجالي الاستخبارات وتطوير الأسلحة. لكن رغم مستوى التنسيق، لا تربط واشنطن وتل أبيب أي معاهدة دفاع مشترك رسمية. ومع اقتراب انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم الحالية عام 2028 التي تنص على تقديم 3,800,000,000 دولار كل عام، يناقش الكونغرس مقترحاً لاستبدال الالتزام المالي تدريجياً بشراكة استراتيجية تقوم على تكامل صناعي دفاعي ملزم قانوناً. ويتعاون البلدان بالفعل في تطوير منظومات دفاعية أبرزها القبة الحديدية ومقلاع داود. ومن شأن مشروع القانون المطروح أمام مجلس الشيوخ أن يرتقي بهذا التعاون إلى مستوى جديد، وينص على إنشاء مكتب داخل البنتاغون يتولى الإشراف على تطوير أنظمة الأسلحة واختبار نشر القدرات الجديدة، فضلاً عن احتمال تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية.
3: الشراكة المقترحة ستؤدي إلى دمج أجزاء من جيشنا مع الجيش الإسرائيلي، وهو ما سيشكل تهديداً وجودياً للسيادة والديمقراطية الأمريكية.
2: يرى المؤيدون أن الخطوة قد تمنح الولايات المتحدة استفادة أكبر من الابتكارات الدفاعية الإسرائيلية، وتفتح الباب أمام نموذج مختلف للعلاقة بين البلدين. لكن منتقدين يحذرون من أن تعميق هذه الروابط قد يطمس الحدود بين دعم حليف وإنشاء ارتباط عسكري يصعب فصله لاحقاً بين الجيشين.
1: ونتابع من الأخبار العاجلة، حيث تظهر بيانات مارين ترافيك الملاحة

هي بأن 7 سفن تجارية على الأقل عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. ونشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. رغم شدة الهجمات الروسية، تردد أمريكي حيال تزويد أوكرانيا بالصواريخ الاعتراضية.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
3: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
2: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشأت الزوجة؟
3: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
2: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
3: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
2: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
3: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. في سياق رد على إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحتاج إليها أيضا، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن أعطت لزيلينسكي أسلحة بقيمة 300 مليار دولار. ويأتي الموقف الأمريكي في وقت يزداد فيه التصعيد العسكري بين موسكو وكييف خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت موسكو خلال الأيام الماضية استهداف عدد من السفن الأوكرانية في مياه البحر الأسود كانت تنقل شحنات عسكرية إلى كييف. كاميرا العربية استطلعت آراء السكان من العاصمتين الروسية والأوكرانية حول مستقبل الصراع، ولا سيما مع التصعيد الحاصل خلال الفترة الأخيرة. التقرير التالي والتفاصيل.
5: لطالما أشارت موسكو أنها لا ترغب بلوغ مرحلة رد الصاعصعين في الحرب الأوكرانية، إلا أن المشهد اليوم وفق تقديرات خبراء يقف عند مفترق طرق بالغ الحساسية على خلفية التصعيد الحاصل بين الطرفين. البحر الأسود يتحول إلى باحة مواجهة مفتوحة بين موسكو وكييف، فيما تسجل الغارات بالمسيرات أرقاما غير مسبوقة وتخلف قتلى وجرحى وأضرارا بقطاعات الطاقة والبنيات التحتية. وفي خضم هذا التصعيد يبرز سؤال واضح، كيف ينظر الشارع الروسي إلى هذا التصعيد الحاصل؟ وهل ما زال هناك من يراهن على إمكانية التوصل لتسوية تنهي الصراع؟
6: لدى دولتنا الآن فرص كبيرة لحل الأزمة، باعتبار أن الشركات الغربية والأوروبية أصبحت ترغب بالعودة إلى سوقنا على خلفية أزمتهم الاقتصادية.
7: أي صراع لا يحل إلا بالطرق السلمية، كيف وما هو الثمن؟ هو أمر متعلق بداعمي نظام كييف.
5: آراء الشارع الروسي تعكس رغبة واسعة في رؤية نقطة نهاية الأزمة، فيما في المقابل تشير الرواية الرسمية اليوم على لسان سفير المهام الخاصة لخارجية البلاد إلى أن نظام كييف لا يفهم إلا لغة القوة العسكرية ويرفض بشتى الطرق الحل السلمي للصراع. لكن كيف هو المشهد في كييف؟
8: أما كييف فقد باتت مقتنعة أن الاكتفاء بالدفاع عن المدن الأوكرانية لم يعد كافيا بعد سنوات من الضربات الروسية التي طالت السكان وقطاعات الطاقة والاقتصاد، لذلك اتجهت وفق رؤيتها إلى نقل المعركة نحو العمق الروسي عبر استهداف البنية النفطية وشبكات النقل في محاولة لتقليص عائدات النفط التي تمول المجهود الحربي الروسي. وتؤكد أوكرانيا أن هذه الاستراتيجية

0: الخارجية بدأت تنعكس على سير المعارك مع تراجع عدد الجبهات النشطة من 13 إلى 7 جبهات مفتوحة وفق تقديراتها. وفي خضم هذا التصعيد يبرز السؤال: كيف ينظر الشارع الأوكراني إلى استمرار المواجهات؟ وهل ما زال يؤيد مواصلة الضغط العسكري أم بات يفضل تسوية تنهي الحرب؟
1: فقط عن طريق القوة يمكن إجلاس الروس على طاولة المفاوضات.
2: هذا أمر في غاية الأهمية، إجراء مفاوضات سياسية مع الشركاء الغربيين وطرف الحرب الثاني وهو روسيا.
0: تعكس آراء الشارع الأوكراني انقساما بين من يرى أن روسيا لا تفهم إلا لغة القوة وأن مواصلة الضغط العسكري قد تدفعها إلى تسوية سياسية، وبين من أنهكتهم الحرب ويطالبون بإنهائها عبر تسوية عادلة. أما رسميا فلا يرى الرئيس فلاديمير زيلينسكي مؤشرات على استعداد موسكو لإنهاء الحرب بالوسائل السلمية، لذلك يواصل الرهان على تشديد العقوبات الدولية وتكثيف الضربات بعيدة المدى واستهداف أسطول الظل الروسي في البحر الأسود بهدف زيادة كلفة الحرب على موسكو ودفعها إلى طاولة المفاوضات. حذيفة عادل، العربية، كيف.
3: في الولايات المتحدة تتجه الأنظار في الانتخابات النصفية نحو عدة ولايات توصف بأنها صناديق مفاجآت لما تشهده من صراعات قد تقلب الموازين في الكونغرس. الخارطة الانتخابية الأمريكية قد تشهد تحولات لافتة في الانتخابات النصفية المقبلة، ففي ولاية أوهايو تمنح استطلاعات الرأي أفضلية واضحة ومريحة لمرشحي الحزب الديمقراطي في المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ الذي بات شاغرا بعد صعود جي دي فانس إلى منصب نائب الرئيس الأمريكي. وأيضا في ولاية تكساس تلوح في الأفق بوادر مفاجأة غير متوقعة، فقد تسببت الصراعات الداخلية في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الإطاحة بالسناتور المخضرم جون كورنين، هو ما منح الديمقراطيين فرصة تاريخية لا تعوض لملء الفراغ الذي خلفه غياب مرشح جمهوري ذي ثقل سياسي. ولا تتوقف التحديات التي تواجه الجمهوريين عند هذا الحد، بل تمتد لتطال ولاية مين، حيث تظهر المؤشرات تراجعا ملحوظا في قاعدتهم الانتخابية التقليدية في المناطق الريفية حتى، وذلك لصالح منافسيهم من الديمقراطيين. أما في معاقل الديمقراطيين في ولاية كاليفورنيا فإن الحدث يرتبط بإمكانية رؤية وجوه جديدة في ظل التمرد الشبابي الذي يشهده الحزب الديمقراطي من الداخل، ما قد يسبب خسارة للنواب الحزبيين التقليديين.

0: ونبقى في الولايات المتحدة، إذ يكشف مشروع عسكري أمريكي جديد عن طموح واشنطن لتعزيز قوتها البحرية عبر جيل متطور من السفن الحربية، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة على النفوذ في البحار وتفتح الباب أمام سباق تسلح بحري بتقنيات غير مسبوقة. نتابع.
1: مدمرات أمريكية تعبر المحيطات وحاملات طائرات تنتشر في مناطق العمليات، هذا هو المشهد الحالي للقوة البحرية الأمريكية التي تسعى واشنطن إلى تعزيزها عبر مشروع جديد أطلق عليه ترامب اسم الأسطول الذهبي.
2: قد ترتفع تكلفة برنامج الأسطول الذهبي لأكثر من 50% مقارنة بالتقديرات الأولية، لتصل كلفة بناء 15 سفينة إلى نحو 275 مليار دولار.
1: مشروع ترامب يقوم على بناء 15 سفينة حربية تعمل بالطاقة النووية، تحمل أولها اسم USS Defiant بكلفة تقدر بنحو 275 مليار دولار، بعدما رفع مكتب الميزانية في الكونغرس تقديراته لأكثر من 50% مقارنة بالأرقام الأولية، وينتظر أن تتجاوز كلفة أول سفينة 23 مليار دولار مع فترة بناء قد تمتد إلى 8 سنوات، في وقت تؤكد الإدارة أن المشروع سيعيد التفوق البحري الأمريكي في مواجهة التوسع السريع للأسطول الصيني، مستندا إلى تقنيات متقدمة تشمل أسلحة فرط صوتية وأنظمة ليزر وصواريخ بعيدة المدى. يواجه المشروع انتقادات سياسية متصاعدة بسبب كلفته الضخمة، إلى جانب تشكيك خبراء في جدوى

0: الاستثمار في بوارج عملاقة في ظل تغير طبيعة الحروب البحرية، كما تلقي التأخيرات المتكررة في برامج بناء السفن الأمريكية وتجاوزاتها المالية بظلالها على المشروع، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقليص الفجوة البحرية المتزايدة مع الصين.
1: ردا على رسالة الاعتذار التي بعثها الفيفا حول مشروع خصخصة المونديال، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تمسكه بالتهديد بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى سحب مقترحات بيع حقوق البطولات الكبرى وتقديم ضمانات بعدم تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلا. من جهته رحب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بسحب مشروع تأسيس شركة تجارية خاصة لإدارة بطولات كأس العالم. أما الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين فقد أدان ما وصفه بإساءة استخدام السلطة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
2: في وقت كانت فيه ملاعب العالم تحتفي بكرة القدم، كانت أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيش واحدة من أكثر أزماتها اضطرابا. اجتماع طارئ في المغرب واعتذار رسمي من فيفا ومحاولة لاحتواء عاصفة أشعلتها خطة جياني إنفانتينو المثيرة للجدل لبيع حصص من العوائد التجارية لكأس العالم. ورغم إعلان كبار المسؤولين تجديد دعمهم للرئيس، فإن الأزمة فتحت الباب أمام انتقادات غير مسبوقة لطريقة إدارة المؤسسة الكروية الأكبر في العالم. الأزمة تجاوزت حدود الرياضة لتصل إلى أعلى المستويات السياسية. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن فقدانه الثقة بإنفانتينو، واعتبر أن عدم استشارة كبار مسؤولي الفيفا بشأن مشروع استثماري بمليارات الدولارات يمثل فشلاً قاتلاً في الحوكمة. وفي الوقت نفسه صعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الدوريات الأوروبية لهجتهما، مطالبين بإصلاحات جذرية ورافضين أي توسع جديد في بطولات الفيفا قبل إعادة هيكلة آليات صنع القرار داخل المنظمة.
3: Certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point.
2: ومع اقتراب انتخابات رئاسة الفيفا في مارس المقبل تتزايد الضغوط على إنفانتينو مع اتساع دائرة المعارضين داخل المنظمة وخارجها بعد استقالات وانتقادات علنية من مسؤولين بارزين، إلى جانب نفي الفيفا تقارير تحدثت عن وعود بمنح المغرب استضافة نهائي مونديال 2030.
1: وإلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
4: أعلن نادي ريال مدريد تمديد عقد لاعبه فينيسيوس جونيور حتى عام 2032، وأيضا التعاقد مع اللاعب الإيفواري يان ديوماندي قادما من نادي لايبزيغ الألماني وذلك لمدة 7 مواسم. تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع لاعب الوسط الفرنسي ماغناس كيلوش قادما من موناكو بعقد يمتد حتى عام 2031. رسميا أعلن نادي طرابزون التركي عن ضم اللاعب المصري محمد صلاح لمدة 2 موسمين. أكدت وزيرة الرياضة الإسبانية تمسك بلادها باستضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030. جدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك في بيان رسمي أصدره الكاف. وديا يلتقي اليوم نادي أستون فيلا الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني في هونغ كونغ تحضيرا للموسم الجديد. وصل المدرب مارينو بوزيتش إلى جدة تمهيدا لتقديمه لوسائل الإعلام في مهمة مع الأهلي السعودي والذي وقع معه عقدا حتى عام 2028. أصدر اتحاد كأس الخليج لكرة القدم جدول مباريات النسخة المقبلة لبطولته للمنتخبات والتي تستضيفها السعودية من 23 من شهر سبتمبر إلى 6 من أكتوبر.
1: أعلنت وكالة الصحة الإفريقية ومنظمة الصحة العالمية عزمها إجراء تحقيق مشترك بشأن احتمال تحور فيروس إيبولا في ظل الارتفاع السريع في عدد الإصابات بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المدير العام لوكالة الصحة الإفريقية جان كاسيا إن التفشي الحالي لفيروس إيبولا غير مسبوق، مشيرا إلى أن عدد الإصابات يقترب من 4000 مع ارتفاع الوفيات إلى أكثر من 6 أضعاف مقارنة بالفترة

نفسها من تفشي غرب إفريقيا قبل أكثر من 10 أعوام. نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. اتفاق على الخطوط العريضة لاتفاق لإعادة فتح مؤقت لمضيق هرمز بين إيران وعمان دون رسوم عبور وفق مصدر رفيع للعربية. مصدر سعودي مسؤول يقول للعربية إن هناك تنسيقا بين ميليشيات الحوثي وميليشيا عراقية والحرس الثوري للاعتداء على المملكة. أردوغان يزور السعودية يوم الجمعة ويعقد قمة ثلاثية مع ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني. وزارة الدفاع اليمنية تتوعد بالرد على ميليشيا الحوثي بعد هجوم خلف العشرات من القتلى والجرحى من القوات الحكومية. في ريف دمشق انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة بجرمان يسقط قتلى وجرحى. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. أعود وألقاكم بعد قليل. ابقوا معنا.

0: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: حيث الثوانٍ تغير حياة.

0: ترسم مسار الملايين والأخبار تروي قصص العالم.
1: في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج. ما هي الأسباب؟
2: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي الطنطنة، دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة، وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم مأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

اتفاق على الخطوط العريضة لاتفاق إعادة فتح مؤقت لمضيق هرمز بين إيران وعمان دون رسوم عبور وفق مصدر رفيع للعربية. مصدر سعودي مسؤول يقول للعربية أن هناك تنسيقا بين ميليشيات الحوثي وميليشيات عراقية والحرس الثوري للاعتداء على المملكة. أردوغان يزور السعودية يوم الجمعة ويعقد قمة ثلاثية مع ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني. في ريف دمشق انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة في جرمانة يسقط قتلى وجرحى.

0: بعد آخر تتكشف التفاصيل حول الاتفاق الخاص بمضيق هرمز بين عمان وإيران. الطرفان اتفقا على الخطوط العريضة لإعادة فتح المضيق والإعلان المرتقب عن فتح مؤقت لهرمز لحين الانتهاء من الفتح الدائم. هذا الإعلان قد يتم خلال أيام بعد موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني بحسب ما ذكره مصدر رفيع للعربية. المصدر أضاف أن الاتفاق المقترح يمتد لـ60 يوما ويهدف إلى استئناف الملاحة وكسر الجمود تمهيدا لإطلاق المفاوضات الفنية دون فرض رسوم عبور على السفن. وفي تفاصيل المقترح يفيد المصدر الرفيع للعربية بأن السفن الداخلة ستستخدم الممر الملاحي الأقرب إلى إيران، كما نتابع هنا في هذا العرض من الجهة التي نشير إليها باللون الأصفر. أما السفن المغادرة فستستخدم الممر الأقرب إلى سلطنة عمان، كما نتابع على الشاشة من الجهة التي نشير إليها باللون الأزرق. أما فيما يخص الممر الأوسط باللون الذي نشير إليه هنا بالبرتقالي، فسيتم مناقشة هذا الممر في وقت لاحق بانتظار عملية إزالة الألغام والإجراءات الفنية اللازمة والتي قد تشارك فيها أطراف إقليمية. وفي تصريحاته الأخيرة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب في إيران ستنتهي قريبا، كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي قريبا جدا، قائلا أنه لا يعتقد أن الإيرانيين يستطيعون المواصلة، مؤكدا بأن مضيق هرمز سيفتح قريبا وأنه منخرط في المفاوضات مع إيران. وفي إيران، ومع ارتفاع الجدل حول أهلية المرشد الجديد في إيران وقدرته على قيادة البلاد، أكدت مصادر مطلعة على أن عددا صغيرا جدا لا يزال قادرا على اللقاء بمجتبى خامنئي وعلى رأسهم حسين طائي رجل الثقة التي استمر لعقود العلاقة به.
1: عشرات آلاف المشيعين وعلى رأسهم رجال الدين والجيش والحرس الثورية، وبالرغم من ذلك فإن الرجل الذي انتظر الجميع مشاهدته لم يكن بين الحضور. المرشد الغائب كان حاضرا بصوره التي رفعت بجوار صور سابقيه بعد أن قدم له مجلس خبراء القيادة الولاء التام، لكن يبدو أن غياب المرشد الإيراني الثالث يتجاوز الاختفاء عن الأنظار. حسب الدستور الإيراني يعد المرشد القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتولى تعيين القادة العسكريين ورئاسة السلطة القضائية، وهي مهام لا تدار بالنيابة في زمن السلم، فكيف والبلاد تشهد حربا مكتملة الأركان؟ في الحقيقة من بين كل الذين شاهدهم الإيرانيون لم يلتقي مجتبى إلا الرئيس بيزيشكيان الذي اعترف بصعوبة الوصول إلى مجتبه دون أن يرى في ذلك مشكلة.
2: استمر الأمر بشكل جيد وأعد انتخاب مرشدنا الجديد العزيز. إمكانية التواصل معه الآن صعبة جدا، لكن على أي حال فإن وجوده يعد نقطة قوة كبيرة جدا بالنسبة لنا.
1: تأمين المرشد ومواصلة المشوار أهم من تواصله مع الإيرانيين.

0: لكن كيف تصدر القرارات ويعين القادة دون قنوات اتصال؟ هنا قرر مجتبى اللجوء إلى أقدم الطرق وأقلها خطراً، وهي الاعتماد على وسيط واحد لا يشك في ولائه. والحديث هنا عن حسين طائب، رفيق السلاح في الحرب الإيرانية العراقية. علاقة الرجلين استمرت على مدى 4 عقود. تولى خلالها طائب قيادة الباسيج، أسس منظمة استخبارات الحرس الثورية التي كبرت تدريجيا لتفرض سيادتها على الإيرانيين وحتى على وزارة الاستخبارات نفسها. قبل أن يعفى من منصبه عام 2022 بعدما وصف بالاختراق الإسرائيلي. حسين طائب عاد بعد أن احتاج مجتبى إلى الثقة قبل الإنجازات وإلى العمامة أكثر من شعبية الشارع، في مشهد أكد وجه النظام الذي سيواجهه الإيرانيون في عهد خامن الثاني.
1: ونشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن فوكس نيوز التي نقلت عن مسؤولين بأن إسرائيل والولايات المتحدة تكملان اختبار نظام دفاع صاروخي، وأن الاختبار الأمريكي الإسرائيلي يهدف لتحديث عمليات الصواريخ الاعتراضية. وإلى هذا الخبر، حيث أشار مصدر سعودي مسؤول للعربية بوجود تقارير استخباراتية موثوقة ومتعددة عن تنسيق بين الميليشيات الحوثية والعراقية والحرس الثوري للإعداد للاعتداءات على المملكة. وقال المصدر أن هذه التقارير صادمة لأنها تأتي في وقت تواصل فيه المملكة مساعيها لتشجيع التهدئة والحلول السلمية، في وقت تتجه فيه المفاوضات في اتجاه إيجابي. كما أكد المصدر السعودي المسؤول أن المملكة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي عدوان. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إصابة 11 من المدنيين في منطقة نجران نتيجة اعتداءات إرهابية حوثية، و7 من المصابين في الاعتداءات الإرهابية الحوثية في نجران سعوديون بينهم امرأة وطفل، فيما أصيب شخص من الجنسية اليمنية و2 من الجنسية المصرية و1 من الجنسية الباكستانية. وقالت القيادة التحالف إن ميليشيا الحوثي الإرهابية قامت باعتداءاتها على أعيان مدنية بمقاذيف عشوائية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني والقواعد العرفية. وأكد التحالف استمراره باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد اعتداءات الحوثيين الإرهابية لضمان حماية المواطنين. أعلنت الرئاسة التركية عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية غدا الجمعة، حيث يعقد قمة ثلاثية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي وصل إلى جدة مساء الخميس في زيارة مقرر أن يلتقي بها الأمير محمد بن سلمان لبحث تطورات المنطقة والعلاقات بين البلدين. ونتابع مما كشفته وزارة الدفاع اليمنية عن تنفيذ ميليشيا الحوثي هجوما غادرا بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. واستهدفت الهجمات الحوثية بحسب الدفاع اليمنية عددا من معسكرات ووحدات القوات المسلحة المنتشرة في محافظتي مأرب وحضرموت، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة في تلك المواقع. وأكدت وزارة الدفاع اليمنية أن قواتها المسلحة سترد على عدوان الحوثيين في الزمان والمكان المناسبين. مصادر العربية كانت قد أفادت بأن هجوما حوثيا أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من القوات الحكومية في حضرموت ومأرب في هجوم على عدة مواقع حكومية. وكانت قوات الطوارئ اليمنية قد أعلنت عن شن ميليشيات الحوثي هجوما بالصواريخ البالستية والمسيرات على عدد من المعسكرات ووحدات القوات المسلحة، من بينها معسكرات تابعة لقوات الطوارئ، فيما أفادت مصادر عسكرية يمنية بوقوع قتلى وجرحى إثر الهجمات الحوثية على منطقة العبر في حضرموت وكذلك منطقة الرويق بمأرب. كما أفاد شهود عيان بإطلاق ميليشيات الحوثي 8 صواريخ من جبال معزمات في محافظة الجوف. في سوريا أسفر انفجار عبوة

0: الناس فاستهدف حافلة ركاب صغيرة في مدينة جرمان في ريف دمشق عن إصابة 7 أشخاص وفق ما أعلنته وزارة الصحة السورية. من جانبه أفاد مصدر أمني للعربية بأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة تم زرعها داخل الحافلة، فيما أكد مراسل العربية بأن الحافلة كانت تقل ركابا لحظة استهدافها وسط المدينة.
1: نحن هنا في حي الروضة في مدينة جرمانة والتي تقع بكل أحوال بريف دمشق، نرصد الأوضاع بعد التفجير الذي حدث في هذه المنطقة والذي أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وقتلى كذلك. الأمر نعاين هنا هذه بعض الأضرار التي حصلت من جراء هذا التفجير. هذا التفجير ناجم عن عبوة ناسفة كانت قد زرعت في سيارة مركبة تقل عدد من الأشخاص، وهي سيارة ميكروباص انفجرت هنا في هذا المكان. الحقيقة إلى الآن غير معلوم كيف زرعت هذه العبوة وكيف وصلت أساسا إلى هذا المكان الحيوي المكتظ كما نشاهد. طبعا يعني منطقة جرمانة وحي الروضة هما أو هي منطقة دائما ما تكون مكتظة بالمدنيين. الأجهزة الأمنية السورية فرضت طوقا أمنيا في محيط هذه المنطقة وباشرت بالإجراءات العملياتية هنا لمعرفة تفاصيل هذا الحدث وحيثياته. كذلك الأمر إلى الآن غير معروف أو معلوم من الجهة التي نفذت هذا الانفجار. آخر انفجار كان قد وقع في منطقة دمشق وريفها كان خلال الشهر الماضي في 7 تموز تحديدا أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقالت السلطات السورية بأن من يقف خلف تلك العملية هو تنظيم داعش. إذن نتابع هذه الحركة، حركة السير تبدو أقرب إلى الطبيعية بعد هذا الحدث. طبعا هذه الطرقات كانت مغلقة ولكن أعيد افتتاحها جميعا بعد تأمين المنطقة بشكل كامل من قبل الأمن السوري وفرق الدفاع المدني. كذلك الأمر تحدث عن أن الكوادر الطبية برمتها استنفرت في هذه المنطقة بعد هذا الحدث الأمني الذي وقع في مدينة جرمانة. من حي الروضة لقناتي العربية والحدث، محمد هارون، جرمانة، ريف دمشق.
0: في محاولة جديدة لتقييد حق المواطنة بالولادة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف من يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة، بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها. وانتقد ترامب التشريعات المتعلقة بالأمر قائلا إنها غير منصفة. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت في أواخر يونيو مساعي ترامب السابقة لتقييد هذا الحق المكفول دستوريا، وهو ما اعتبره ترامب بأنه مؤسف للغاية. يكشف مشروع عسكري أمريكي جديد عن طموح واشنطن لتعزيز قوتها البحرية عبر جيل متطور من السفن الحربية، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة على النفوذ في البحار وتفتح الباب أمام سباق تسلح بحري بتقنيات غير مسبوقة.
2: مدمرات أمريكية تعبر المحيطات وحاملات طائرات تنتشر في مناطق العمليات، هذا هو المشهد الحالي للقوة البحرية الأمريكية التي تسعى واشنطن إلى تعزيزها عبر مشروع جديد أطلق عليه ترامب اسم الأسطول الذهبي.
3: قد ترتفع تكلفة برنامج الأسطول الذهبي لأكثر من 50% مقارنة بالتقديرات الأولية، لتصل كلفة بناء 15 سفينة إلى نحو 275 مليار دولار.
2: مشروع ترامب يقوم على بناء 15 سفينة حربية تعمل بالطاقة النووية، تحمل أولها اسم USS Defiant بكلفة تقدر بنحو 275 مليار دولار، بعدما رفع مكتب الميزانية في الكونغرس تقديراته لأكثر من 50% مقارنة بالأرقام الأولية، وينتظر أن تتجاوز كلفة أول سفينة 23 مليار دولار، مع فترة بناء قد تمتد إلى 8 سنوات، في وقت تؤدي

0: تؤكد الإدارة أن المشروع سيعيد التفوق البحري الأمريكي في مواجهة التوسع السريع للأسطول الصيني، مستندا إلى تقنيات متقدمة تشمل أسلحة فرط صوتية وأنظمة ليزر وصواريخ بعيدة المدى. يواجه المشروع انتقادات سياسية متصاعدة بسبب كلفته الضخمة، إلى جانب تشكيك خبراء في جدوى الاستثمار في بوارج عملاقة في ظل تغير طبيعة الحروب البحرية. كما تلقي التأخيرات المتكررة في برامج بناء السفن الأمريكية وتجاوزاتها المالية بظلالها على المشروع، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقليص الفجوة البحرية المتزايدة مع الصين.
1: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: أعلن نادي ريال مدريد تمديد عقد لاعبه فينيسيوس جونيور حتى عام 2032، وأيضا التعاقد مع اللاعب الإيفواري يان ديوماندي قادما من نادي لايبزيغ الألماني، وذلك لمدة 7 مواسم. تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع لاعب الوسط الفرنسي ماغناس أكيلوش قادما من موناكو بعقد يمتد حتى عام 2031. رسميا أعلن نادي طرابزون التركي عن ضم اللاعب المصري محمد صلاح لمدة 2 موسمين. أكدت وزيرة الرياضة الإسبانية تمسك بلادها باستضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030. جدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دعمه لجيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك في بيان رسمي أصدره الكاف. وديا يلتقي اليوم نادي أستون فيلا الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني في هونغ كونغ تحضيرا للموسم الجديد. وصل المدرب مارينو بوسيتش إلى جدة تمهيدا لتقديمه لوسائل الإعلام في مهمة مع الأهلي السعودي، والذي وقع معه عقدا حتى عام 2028. أصدر اتحاد كأس الخليج لكرة القدم جدول مباريات النسخة المقبلة لبطولته للمنتخبات، والتي تستضيفها السعودية من 23 من شهر سبتمبر إلى 6 أكتوبر.
1: رصدت لقطات مصورة من دورية تابعة للشرطة إعصارا قويا يجتاح أحد شوارع مدينة ميناشا بولاية ويسكنسن الأمريكية، ونشرت إدارة الشرطة هذه اللقطات للإعصار المصنف من الفئة الثالثة والمصحوب برياح وأمطار غزيرة. نتابع.

نهاية النشرة بالتذكير بأبرز العناوين. اتفاق على الخطوط العريضة لاتفاق لإعادة فتح المؤقت لمضيق هرمز بين إيران وعمان دون رسوم عبور ووفق مصدر رفيع للعربية. مصدر سعودي مسؤول يقول للعربية أن هناك تنسيقا بين ميليشيات الحوثي وميليشيات عراقية والحرس الثوري للاعتداء على المملكة. أردوغان يزور السعودية يوم الجمعة ويعقد قمة ثلاثية مع ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني. في ريف دمشق انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة بجرمانة يسقط قتلى وجرحى. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: الثاني من يوليو 76، كيف تم الإعداد لها؟
1: عندما حددنا ساعة الصفر قبل 4 أيام كان يميل في أمريكا.
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي يكشف تفاصيل حركة الثاني من يوليو 1976.
1: واحد من الاستخبارات جاله في المطار ووسوس في ودانه بأنه هناك انقلاب.
0: من كان يمول الثاني من يوليو 76؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول الآن على شاشة العربية.

0: أنا كنت بعدني طالب يعني بسادس سنة هندسة. ما حدا كان بيتصور إنه واصلين لحرب أهلية.
1: حينما التحقت بالكتائب مهنتك الأولى كانت ربط مقرات الكتائب بأجهزة اللاسلكي.
0: نعم.
1: وأيضا التسلط على الطرف الآخر واستجلاب المعلومات.
0: الأمور يلي أنا ما بعملها أبدا هي الأمور العسكرية. أنا شخص اشتغل بالكواليس خلف الحيطان.
1: هل هو مجرم أم ضحية؟ الحقيقة ولو بصوت يرتجف.
0: عم بعتبر حالي عم دافع عن صورة لبنان يلي بنعرفها وبنايها طبقة
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل.
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم سلسلة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نستضيف في سلسلة هذه الحلقات مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني. أهلا وسهلا بكم معنا. بس اسمح لنا معالي الوزير، سيرة ذاتية سريعة قبل أن نبدأ هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، سيرة ذاتية سريعة قبل أن نتابع.
1: ولد مبارك عبد الله الفاضل المهدي عام 1950 في الخرطوم قبل أن ينتقل إلى لبنان، حيث واصل دراسته الثانوية في الكلية الوطنية بالشويفات، وفي أوائل السبعينيات التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت حيث درس الاقتصاد والعلوم السياسية، ما أسهم في تشكيل وعيه السياسي المبكر. ثم واصل في دراساته العليا في جامعة شيلر الأمريكية في لندن خلال منتصف السبعينيات. انخرط في العمل السياسي في سن مبكرة، وبرز اسمه ضمن قيادات المعارضة لنظام الرئيس جعفر نميري، حيث وجهت إليه اتهامات بالمشاركة في حركة الثاني من يوليو 1976 التي قادتها الجبهة الوطنية، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد مع مصادرة ممتلكاته. ومع انتفاضة أبريل 1985 التي أطاحت بنظام نميري، عاد إلى العمل السياسي العلني، وانتخب نائبا في البرلمان عن دائرة تندلتي بولاية النيل الأبيض عام 1986. خلال الفترة الديمقراطية بين 1986 و1989 تقلد عدة مناصب وزارية، حيث تولى وزارة

0: الصناعة، ثم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ثم وزارة الطاقة والتعدين، قبل أن يعين وزيراً للداخلية في فبراير 1989. في مرحلة سياسية حساسة سبقت انقلاب 30 من يونيو 1989 الذي جاء بنظام العميد عمر البشير. وفي عام 1999 وبعد انقسام السلطة بين البشير والترابي، وقع السيد الصادق المهدي اتفاق جيبوتي مع الحكومة، ما مهد لعودة قيادات حزب الأمة إلى السودان عام 2000. غير أن مبارك الفاضل اختلف لاحقاً مع قيادة الحزب حول كيفية تنفيذ الاتفاق، فدعا في عام 2002 إلى مؤتمر استثنائي أسفر عن تأسيس تيار الإصلاح والتجديد داخل حزب الأمة. بعد سقوط نظام البشير في عام 2019 عاد إلى الساحة السياسية وشارك في النقاشات الوطنية حول المرحلة الانتقالية، مقدماً رؤى حول الإصلاح السياسي والاقتصادي في السودان.
1: أما وقد تابعنا هذه السيرة الذاتية مع الوزير، نرحب بك مجدداً ونبدأ من عام 69، وفي سن صغيرة جداً عملتم مبعوثاً للجبهة الوطنية، حزب الأمة، الاتحاد الديمقراطي، الإخوان المسلمين، وأنت كنت في بيروت وكنت تنقل رسائل بين هذه القيادات من الداخل إلى الخارج والعكس.
2: نعم.
1: ما كانت فحوى هذه الرسائل التي تنقلها؟ هل كانت رسائل مكتوبة أم كنت تنقلها شفاهة؟
2: كلها شفاهة الرسائل. ما في مجال لي.
1: معنى كنت في ثانوي يعني. أيوة. صح؟
2: أيوة. كلها شفاهة.
1: أريد أن أسأل، كيف تمكنت من نقل ميثاق الجبهة الوطنية بعد يعني رحيل الإمام الهادي المهدي إلى الصادق المهدي، الإمام الصادق المهدي، مع أنه يعني كان في إقامة جبرية؟ صح؟
2: نعم. أنا طبعا الميثاق خيطت في الشنطة الصغيرة الهاندباك، وذهبت لمدير مكتب وزير الداخلية، طبعا شكلي طالب صغير وكذا، وصادف أنه العميد صلاح التجاني عامر مدير المكتب، والده كان عضو في حزب الأمة، فعنده تعاطف. فعندما ذهبت إليه وقلت له أنا أريد أن أزور ابن عمي في بورسودان،
1: صارحته في ذلك.
2: أيوة، أنا أريد أن أزور ابن عمي فأريد إذنا، فأعطاني إذن، أعطاني الإذن لكي،
1: رغم أنه كان في إقامة جبرية،
2: أنه أدخل عليه في الإقامة الجبرية.
1: تمام.
2: فسافرت بالقطر إلى بورسودان، وهناك ذهبت إلى السلطات وأدخلوني إلى المنزل، فكان هو موجود ومعه زوجته السيدة سارة،
1: وطلع على ميثاق الجبهة الوطنية اللي طبعا كان سري.
2: بقيت معه 3 أيام. فهو عمل تعديلات وإضافات وكذا، وأنا رجعت الميثاق بنفس الطريقة. ما كانوش شاكين فيها، لأنه هذا ولد صغير.
1: نعم.
2: وما عنده ريكورد وكذا، ومسألة أسرية.
1: مفهوم. بس شو أبرز التعليقات أو الوصايا اللي كتبها الإمام الصادق المهدي على الميثاق الجبهة الوطنية؟
2: متعلقة بالنصوص الميثاق من حيث البرنامج وهذه القضايا يعني المتعلقة بالبرنامج.
1: حركة 2 من يوليو 76، كيف تم الإعداد لها؟
2: هذه كانت زي الجيكسو بازل، يعني بتأتي التوجيهات يعني متجزئة،
1: كل واحد عنده معلومة معينة،
2: حضروا
1: مهمة معينة.
2: أنا المنسق، فبتعطيني أنا المعلومة، والله حضروا شاحنات كذا.
1: بس أنت الوحيد الذي كنت تعرف بالصورة كاملة؟
2: أيوة، أنا اللي جيني الصورة، الواحد واثنين وثلاثة وأربعة، وأنا أجمع. وفي آخرين أنا أتعامل معهم لكن لا يعلمون التفاصيل.
1: بس أين تم الإعداد لها عمليا، كتدريب، كسلاح؟
2: كانت في الصحراء الليبية
1: والحدود الأثيوبية السودانية، لم تشملها تدريبات؟
2: الأثيوبية السودانية كان بعد اتفاق 72

0: 1970 بعد ما نميري أعدم الشيوعيين، الملك الإمبراطور هيلا سلاسي والدول الغرب عبر مجلس الكنائس العالمي نظموا له اتفاق سلام للحرب في جنوب السودان، وخرجت إثيوبيا من دعم المعارضة باعتبار أنه الخطر اللي سبب دخولهم في دعم المعارضة كان هو الشيوعيون. فلما نميري عدم الشيوعيين هم يعني
1: خففوا دعمهم للمعارضة،
0: أوقفوا دعمهم وقفهم مع نميري. فبالتالي كانت المجموعات اللي موجودة في المعسكر في إثيوبيا بدون عمل، وبالتالي يعني صدر لهم التوجيه بأنه ينتقلوا من إثيوبيا عبر السودان إلى ليبيا.
1: فكلهم صاروا في الصحراء الليبية،
0: فانتقلوا إلى هناك.
1: لم يكن هناك أي رصد لك من قبل الأجهزة الأمنية في تلك الفترة؟
0: لا، أنا ما عندي ملف، لأنه أنا كتوم، يعني لما كنت أجي للإمام وكذا يعني لا أتحدث مع أحد ولا أخبر حتى الأسرة، لا الوالدة لا أي أحد، أنا والله جاي ورايح.
1: حتى الوالدة ما كانت تعرف،
0: ما في حد يعرف،
1: أي حد من العائلة
0: ما في حد يعرف. بس عندي ابن الإمام دفعتي اسمه الفاضل،
1: نعم،
0: فأنا أروح أخذه.

0: عني أي شيء.
1: من كان يمول الثاني من يوليو 76؟
0: التمويل طبعا كان من ليبيا
1: القذافي.
0: أيوة من ليبيا القذافي، لأنه كانت العلاقات بينه وبين جعفر نميري وصلت إلى نقطة لا عودة، وبالتالي هذا التناقض استفاد
1: بسبب اتفاقية أديس أبابا، صحيح؟ بسبب اتفاقية 72 مع الجنوب، هذا ما وتر العلاقة بين القذافي ونميري.
0: أنا أعتقد أنه يعني عوامل كثيرة وقتها كان دخلوا في الوحدة مع مصر وليبيا وكذا، وحدثت تباينات ففجرت العلاقة بينه وبين القذافي. القذافي طبعا انت عارف انه هو صعب التعامل معه يعني، وبالتالي
1: انتوا عرفتوا تتعاملوا معه دعمكم كثيرا
0: بصعوبة
1: يعني بصعوبة
0: لأنه هو يعني يتأثر بأشياء كثيرة خاصة في السياسات الخارجية وغيرها، وبالتالي يعني
1: يؤثر على تمويله لكم.
0: المعلومات التي تأتيه يعني تجعله يغير مواقفه. أنا أذكر قبل انقلاب الإنقاذ 89 بأيام اتصل علينا اللواء أبو بكر يونس جابر الله يرحمه، وقال لنا صديقكم معمر يعني في حالة تاعت غضب، وأوقف 50,000 طن البترول اللي تجي على السودان أوقفها.
1: واللي كانت تتأمن احتياجات تقريبا 50% من احتياجات البلد ككل.
0: أيوة. فأنا أنصح أنه تجونا تجوا تقابلوه عشان شوف المشكلة اللي عنده تعالجوها.
1: ما لحقته بس
0: يعني وفعلا كنا رايحين يعني يوم الجمعة كنا رايحين أو يوم السبت كنا رايحين، وحتى جوازاتنا كانت مع المراسم يعني. فحصل الانقلاب، فالقذافي كان عنده
1: انقلاب أنا يعني تركتك تسرد هذه النقطة رغم أنه سنعود إلى هذه المرحلة لاحقا في سياق هذه الحلقات، ولكن شيء بالشيء يذكر بدون شك. أريد أن يعني أتابع في موضوع الثاني من يوليو 76، دورك شو كان بالضبط كمنسق؟ يعني مثلا تحويل الأموال، الاتصالات، الاجتماعات.
0: هي كانت تحويل الأموال وال يعني الإشراف على المقاتلين والقائد يعني كل العملية، والاتصال مع الخارج مع السيد الصادق المهدي وقادة الجبهة.
1: قديش كلفت العملية كلها؟
0: والله بالنسبة لنا في السودان مش ما كانش كثير، لأنه المقاتلين وصلوا تقريبا قبل 6 شهور، كانوا عايشين في الخرطوم يعني عايشين في الخرطوم.
1: يعني تقديريا مثلا يعني كم يعني ملايين دولارات؟
0: يمكن صرفت حوالي مليون دولار.
1: مليون فقط؟ من أولها إلى آخرها؟
0: أيوة في ذلك الوقت يعني في الداخل. طبعا في الخارج بتكون أكتر يعني.
1: أين خزنتم السلاح؟
0: السلاح كان 30 كيلومتر من درمان.
1: 30 فقط
0: أو 300 كيلومتر من أمدرمان السلاح. فالمقاتلين وصلوا والقائد وصل، وهو كان عميد في الجيش محمد نور سعد، وجاءوا الدللة اللي يعرفون السلاح،
1: الخبراء بالصحراء وكذا لا يعرفوا وين مكان السلاح،
0: وقالوا لنا تعالوا نوريكم السلاح فين. فأرسلنا معهم بعض القيادات، يعني عرفنا السلاح فين، ولكن كنا مؤجلين حركة الساعة الصفر لأنه نميري كان في أمريكا وقعد جلس في أمريكا شهرين. فلغاية ما القيادة السيد الصادق غير قال ما تنتظروهوش يعني خلاص تحركوا، لأنه خايفين كانوا من أي انكشاف.
1: صحيح.
0: فماذا فعلنا؟
1: ممكن بعد الفاصل نكمل. أيوة. لو سمحت فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه المعلومات الشيقة نشكرك عليها.

0: مشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي، ابقوا معنا.
1: سرية العمل، كنا قد ربطنا تحرك وحدات في الجيش السوداني بسماع البيان الأول، فكان للحركة يعني جناح في داخل الجيش السوداني. وأصلا سبب أنه تدرب مدنيين ليقوموا بهذا العمل أنه كل محاولات الانقلاب من داخل الجيش كانت بتفشل، لأنه ما الكثير من العسكريين ما عندهم سر فيتحدثوا، فالاستخبارات تكشف العملية.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحق الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
2: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
0: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
1: جاء النميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع النميري ولا نقف مع الشعب؟
2: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
0: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج. ما هي الأسباب؟
4: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي الطنطنة، دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة، وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم المأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أهلا وسهلا بكم معنا مرة جديدة. كنا نتابع في يعني رصد محاولة الانقلاب في 2 يوليو عام 76. طبعا هذه المحاولة فشلت، تمكن نميري من إفشالها، ولكن كان هناك عوامل كثيرة ليست فقط قوة نظام نميري، إنما نريد أن تسرد لنا ما هي لو سمحت.
6: نعم، هي يعني حاجتين. نميري كان مفترض أنه عندما حددنا ساعة الصفر قبل 4 أيام كان نميري في أمريكا، لكنه قرر العودة. الحركة كان مفروض تتم الساعة 8 مساء الخميس يوم 1 يوليو، لكن القائد العميد محمد نور سعد قرر تأجيل لفجر الجمعة لترتيبات تخصه. نحن كنا في جبل 45 دقيقة أو 50 دقيقة من أمدرمان، فأنا كنت أجادله أنه نميري واصل ولا بد من ترتيبات وكذا، فهو قال لي نحن سنسيطر على كل شيء فليأتي، نحن سنذهب إلى منزله، سنذهب إلى المطار، سنذهب إلى أي مكان. المهم نميري كان يمكن أن ينزل والمطار محتل أو محرر من الثوار، في يد الثوار، ولكن

0: شاء الله أنه الطائرة تأخذ تيل ويند فيصل ساعة قبل المواعيد
1: بسبب سرعة الرياح.
0: أيوة.
1: وصلت طائرته قبل الموعد المحدد. أيوة.
0: فوصل قبل وصول القوة اللي مفروض تحتل المطار. فالقوة وصلت لما وصلت كان نيميري واحد من الاستخبارات جاله في المطار ووسوس في ودانه بأنه هناك انقلاب، فخرج بدون أي يعني شوشرة وركب مع في سيارة العميد وذهب به إلى مخبأ. فالبقية تم القبض عليها، يعني لما وصلت القوات قبضت ما تبقى من الوزراء المسؤولين، لكن نيميري نفذ بهذا السبب
1: تركهم بالمطار وراح.
0: أيوة. فدي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية لسرية العمل، كنا قد ربطنا تحرك وحدات في الجيش السوداني بسماع البيان الأول، فكان للحركة يعني جناح في داخل الجيش السوداني. وأصلا سبب أنه تدرب مدنيين ليقوموا بهذا العمل أنه كل محاولات الانقلاب من داخل الجيش كانت بتفشل، لأنه ما الكثير من العسكريين ما عندهم سر فيتحدثوا، فالاستخبارات تكشف العملية.
1: ليش منزع البيان رقم واحد في تلك المحاولة؟
0: لأنه كان في مهندس محدد أنه هذا هيشغل الإذاعة، فلما راحوا للمهندس، طبعا لا نستطيع أن نبلغه قبلها، لما راحوا للمهندس صباح الجمعة وجدوا أن المهندس طلع مأمورية لولاية الجزيرة مساء الخميس.
1: يعني صحيح أنه ما كانش في فنيين يشتغلوا بالإذاعة لحتى يذيعوا بيان الانقلاب.
0: أيوة. بعدين أوف. المشكلة الثانية، الفنيين كانوا في سيارة داخل الإذاعة عندما تم الهجوم على الإذاعة، فكلهم هربوا ولم يذهبوا إلى بيوتهم، لأنه عندهم تجربة في انقلابات سابقة أنه يأخذوهم من بيوتهم. وفي حركة 75 سنة 75 حسن حسين كان هناك ضرب في الإذاعة فتعرضوا لمخاطر، وبالتالي يعني راحوا واختفوا.
1: تمام.
0: وبالتالي لم نستطع نشغل الإذاعة، وبالتالي لم نستطع أن نحرك
1: الخلية اللي بالجيش ما عرفت
0: داخل الجيش.
1: تمام.
0: ولم نستطع أن نحرك الجانب الجماهيري لأنه كان في جانب جماهيري أيضا.
1: ليش ما تحرك الجانب الجماهيري؟
0: لأنه برضو منتظر
1: برضو بيان الإذاعة.
0: منتظر البيان في الإذاعة.
1: من هنا أهمية السيطرة. أيوة. على الإذاعة والتلفزيون دائما.
0: فالسرية لعبت دور إيجابي ولعبت دور سلبي.
1: سيف ذو حدين. أيوة. بس هل صحيح أنه في يعني ممن تسللوا إلى الخرطوم أنه ما كانوا يعرفوا وين مقر القيادة العامة؟ كانوا عم يسألوا الناس اللي عايشين بالخرطوم وين مقر القيادة العامة؟
0: لا لا، لأنه القيادة العامة تم احتلالها وكل المعسكرات تم احتلالها.
1: إلى أن نقل عن الكثير من السودانيين أنه كان في مرة ما بيعرفوهم عم يسألوا عن مقر القيادة العامة وين قبل ما يوصلوا له ويحتلوه يعني.
0: لا لا لا لا لا، طبعا أنه العملية كانت نفسها الفجر. ما في مواطنين في الشارع. الفجر
1: ربما بلكي كانوا رايحين
0: استلموا الإذاعة واستلموا وفي ناس طبعا من الخرطوم، بعدين هم نفسهم موجودين 6 شهور في الخرطوم.
1: يعني المعلومات كانت هذه واضحة. أيوة. بالنسبة إليهم خرائط المؤسسات
0: واضحة
1: والمرافق
0: واضحة
1: الحيوية
0: واضحة. وبعدين كان عندنا مجموعة من الشبان في العزب من الطلاب في الجامعة كانوا يعني مهيئين بأنه هم يتولوا أنه حراسة مداخل العاصمة.
1: نعم.
0: يعني ويتولوا ألا يكونوا دليل لمنازل الوزراء لاعتقاله. فكانت في خرط يعني محضرة، كان في عمل
1: مهني. كثير من سفك الدماء آنذاك في تلك المحاضرة.

0: حاول؟
1: حصل طبعا، حصل مش فقط في العملية لكن بعدها
0: طبعا. انتقام نميري،
1: نميري
0: طبعا
1: اعدم عدد كبير، حتى اعدم حوالي 280 شخص كانوا معتقلين قبل الحركة. وهذا اضطر المدعي العام يرفض ويقدم استقالته في أنه أنا لا غير مستعد أنه يعني أتهم ناس وأخذهم للإعدام بدون بينات،
0: أنه لا تزر وزارة أيوة. وزارة أخرى، يعني هذا ما خصهم أيوة. بالانقلاب لأنه كانوا في السجن
1: يعني. فالمدعي العام استقال بسبب هذه التجاوزات يعني. فهو الحركة كلها كانت حوالي 830 شخص مقاتل.
0: استكثر عدد القتلى والجرحى في خلال العملية.
1: معظم خرجوا وعندنا عدد كبير انسحب ورجع إلى ليبيا. يعني
0: مفهوم. هل تذكر أعداد الضحايا في تلك المحاولة الانقلابية التي قمتم بها؟
1: مش أقل من 20% من المقاتلين يعني.
0: 20% من المقاتلين
1: يعني حوالي 200 مش أقل من 200 شخص.
0: من الطرف الآخر، طرف السلطة،
1: ما كانش فيه، لأنه الحركة ما لم تعتدي على أحد يعني. استلمت المعسكرات وأبقت الجنود والضباط.
0: تمام. والإعدامات اللاحقة اللي قام بها نميري كم كان عددها تقريبا؟
1: 280 تقريبا أو 300،
0: غير ال 200 اللي راحوا في
1: أيوة. يعني كل الحصيلة حوالي 500 شخص.
0: ما كان مصيرك شخصيا؟
1: أنا خرجت عبر الحدود الإثيوبية يعني بعد ما خرجت من أم درمان وفارقت القائد يعني مساء السبت طلعت من الخرطوم واتجهت نحو النيل الأبيض ثم نحو الحدود الإثيوبية.
0: كنت راسم هذه الخطة من قبل إذا فشلت المحاولة؟
1: لا ولا كنت أعرف حد حتى يعني يدلني على الطريق، لكن أنا أخذت القرار وكان معي أخي الكبير ومعي ابني عمي أيضا، فقلت لهم نخرج خلاص يعني آن الأوان.
0: عندما تعود بالذاكرة كيف تقيم تلك التجربة أو تلك المحاولة الانقلابية؟ كانت متهورة أو في وقتها ولكن ظروف لم تشأ يعني؟
1: هي طبعا أولا كانت رد انتقامي لما قام به النميري من قتل الأنصار وقتل الإمام الهادي في الجزيرة أبا وفي الحدود في الكرمك. فكانت رد فعل بأنه يعني يجب أن تفهم أنك لا تملك القوة وحدك، ونستطيع أن نردعك في داخل الخرطوم. فهذه كانت الرسالة الأولى، فهذه الرسالة أخذت دورة لأنه النميري بعدها بشهور دخل في التفاوض للمصالحة الوطنية.
0: صحيح، سأتي إلى هذه النقطة، بس لماذا لم تكن قد أفلحت من قبل كل محاولات الوساطات حتى بعضها عربية بلقاء جدة ب72 مثلا بين نميري والشريف الهندي؟
1: لأنه لم يكن هناك ضغط. نميري كان يعتبر نفسه أنه الآن معه الغرب ومعه الدول العربية ويعني وضعه مؤمن وعنده مساعدات مالية وعمل لاتفاق سلام في الجنوب وكذا،
0: ولذلك عروضه على الهندي ما كانت قوية كثير.
1: اتفق يعني معه ولكن لم ينفذ.
0: ماذا عرض عليه؟
1: والله ما أعرف التفاصيل، لكن الفكرة كانت أنه صالحة ومشاركة في السلطة.
0: ده عرض عليه أي مناصب؟ صحيح أيوة. طبعا مشاركة في السلطة أيوة. ولكن أيضا شريف الهندي رفض يعني لم يقبل صح؟
1: لا، تم اتفاق موقع برعاية الملك فيصل.
0: النميري هو الذي لم ينفذ، لم يلتزم،
1: لم ينفذ.
0: نعود إلى محاولة الانقلاب 76 إذا سمحت لي. لماذا تنازل آنذاك الشريف الهندي عن زعامة الجبهة الوطنية للإمام الصادق المهدي؟
1: لأن الجماهير مستوى الوزن الجماهيري والسياسي للسيد صادق المهدي هو أعلى من الشريف الهندي. بعدين المقاتلين كلهم من الأنصار، من أنصار

0: حزب الامه
1: كان الوضع الطبيعي ان أيوة. يتسلم الصادق
0: المهدي لم يكن للشريف الهندي اي مقابل. كان هناك 30 من الاسلاميين من الاخوان المسلمين و800 مقاتل من الانصار من حزب الامه يعني، فهو لم يكن لديه الوزن. بعدين العلاقه الاساسيه مع اثيوبيا ومع ليبيا هي علاقتنا نحن، علاقه الانصار وحزب الامه. وهو يعني عندما ذهب الدكتور عمر نور الدايم في اول لقاء مع في ليبيا، الليبيين قالوا له نحن نريد ان ندعمكم لاننا اختلفنا مع النميري، فقال لهم نحن لدينا حلفاء. يعني قالوا له لا، نحن ندعمكم فقط، لا نريد اي شخص اخر. فهو قال لهم لا استطيع، لانه نحن لدينا التزام مع اخوه، فلا نستطيع لاننا وجدنا دعما منكم ان نترك زملائنا يعني. فتحت هذا الضغط وافقوا. فالعلاقة أصلا كانت مع حزب الأمة وليس
1: مع الآخرين، لذلك مع الآخرين. كانت زعامة يعني،
0: هو الحزب الأكبر جماهيري المقاتلين الأساسيين،
1: من الطبيعي أن يكون هو الزعيم. نحن سنبدأ في بداية الحلقة المقبلة إذا تكرمت بموضوع المصالحة الوطنية في 77 رغم المحاولة الانقلابية التي قمتم بها في 2 يوليو 76. شكرا لوجودك معنا مرة جديدة في الذاكرة السياسية. مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في الحلقة المقبلة من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أرجو أن تبقوا معنا. هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية من مشايخ الدين وعلماء الدين؟
0: يمكن، لأنه هو
1: لكي يبرر له انقلابه على النميري،
0: لكي يبرر له يعني خروجه عن البيع يعني النميري. يعني لا أستبعد ذلك، لأنه هو كان صوفي ومتدين.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.

0: أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
1: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
3: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
4: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
3: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشأت الزوجة؟
4: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
3: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
4: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
3: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
4: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. دعونا نبدأ بهذا الخبر العاجل. الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية يؤكد أن بلاده والسلطة المركزية في العراق بدأت بخطة أمنية لإجهاض هجمة محتملة على السعودية. وكان مصدر سعودي قد أشار للعربية بوجود تقارير استخباراتية موثوقة ومتعددة عن تنسيق بين الميليشيات الحوثية والعراقية والحرس الثوري للإعداد للاعتداءات على المملكة. وقال المصدر أن هذه التقارير الصادمة لأنها تأتي في وقت تواصل فيه المملكة مساعيها لتشجيع التهدئة والحلول السلمية، في وقت تتجه فيه المفاوضات في اتجاه إيجابي. كما أكد المصدر السعودي المسؤول أن المملكة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي عدوان. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق أمن وحرية الملاحة البحرية. كما تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية.